ويحرص على سلامة ناسها بالاستجابة السريعة لمناشداتهم المتوترة، فذلك أقل واجب وأتم عمل.

تركت لرحمة الرحمن نفسي، فما لي دون رحمته رجاء. لقد قصرت في عملي طويلا، وقد أخطأت والدنيا ابتلاء. فإن يغفر بفضل منه أنجو، وإلا فالحساب هو الشقاء. إلهي والحياء يذيب نفسي، إذا أدعوك ذوبني الحياء. أنا الإنسان في ظلمي وعجزي، وأنت الله تفعل ما تشاء.

يا أنت تعشقك الصلاة وأجهل من أي تسبيح لقلبك أدخل. لم أرتجف قدمي تلوى دربها لله من فرط الذين تزلزلوا، ومشيت تحملني الذنوب وحوض مائك سيدي هل يقبل، وتعبت من عطش القديم ونمت علك في المنام ستهطلُ.

ما أنت يا سرا تسرب في دمي عذبا بأركان الضمير يرتل، ما زال يغمرك الدعاء بمائه ويصيح محراب هناك تبتل، وتضمني الجدران أمسح وجهها فيفز في القسمات جرح بلبل يحكي، فتضطرب اللغات وتصغر الكلمات في لغة الدماء وتذبل، ويشدني أن الحسين حكاية بسوى انفطار القلب ليس تمثله.

أطلقت جرحك يوم طفك للورى خيلا يجول مع الرياح ويصهل، أمطرت منفردا بنسفك قطرة نزلت بغربتنا فأنبت منزل. يا أيها الصدر الكبير، أنا هنا وجع صغير عند بابك مهمل، هذه يتايا أتح عناقك، إنني نخل يعانقه الحمام ويرحل.

ينتابك القرآن أم تنتابه عشقا له يا أيها المزمل؟ ينتابك الموت الجفاف بطعنة وتظل رائحة السجود تبلل. ينتابك اللا آملون تجملا ويطل من عينيك صبر أجمل. ينتابك الأيتام دفئا غائبا ويلفهم في معصميك المخمل. ينتابك العشاق وردا أحمرا ووقفت وقفت تملأني خطايا وأخجل. يا أيها اللا شيء أوصفه به أجملت لا أهوى الكلام وفصل.

يا سكري النفس، كل مرارة لمرارة أقسى بنا تتحول. نحتاج ألفاظا بقدر نزيفنا لدماء من قتلوا ومن لم يقتلوا. يا سبط، إن على السطور لغصة، والحرف أول من يغص ويذهل. تعبت قصائدنا وأقفر دربها، والجرح أعمق ما يكون وأطول. من أين يبدأنا الفناء وينتهي؟ ومتى مكائن حربه تتعطل؟ والحرب أنثى، والرصاص مراهق نزق بشهوته، فكيف سيعقل؟ يا أيها الوجه المعتق بالسماء، ويقين عباد بهم يتغلغل. لم أدر من بين السيوف وهمها كيف احتفلت ببسمة تتسلل. قبل الدخان وبعده وخلاله، لمعان أعين زائريك يبسمل. وكأن في الصلوات عيدا أبيضا، من سلم التكبير فيك سينزل. لمصارع الشهداء حين زمانهم ضاقت مخارجه وعز المدخل، لبسوا نقاء الطير وارتفعوا إلى كون، وفي كل النجوم تشكلوا. فإذا اعترت زيتون خدك حسرة، بعثوا مناديل الضياء تدلل. صلى عليك حضورهم ورحيلهم، يا عاشقا للضيم لا يترحلوا. فاحكم لهم من دهرهم ما نالهم، فلأنت أحكم من يقول وأعدل.

همس كربلائي، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: تايمز سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
3: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

احتجزت إيران سفينتين في مضيق هرمز، وذلك على هامش حرب تكسير العظام الدائرة منذ أكثر من شهرين. البيان الصادر عن الحرس الثوري سرد لائحة من الأسباب لتبرير الاحتجاز، بين عدم وجود ترخيص مناسب وانتهاك اللوائح والتلاعب بأنظمة الملاحة وتعريض السلامة البحرية للخطر في أثناء محاولتهما الخروج من المضيق سراً. اهتم العالم بواقعة الاحتجاز كما هو متوقع. في كل مرة تحتجز فيها إيران سفينة يبحر العالم بحثاً عن أصل السفينة وجنسيتها والدولة القادمة منها ووجهتها والعلم الذي يرفرف عليها. إحدى السفينتين المحتجزتين تحمل علم بنما والثانية علم ليبيريا، لكن لا هذه بنمية ولا تلك ليبيريا. ما هو معروف أن وزير الشؤون البحرية في الجبل الأسود أكد أن الأولى محتجزة بالفعل، وأن أفراد الطاقم وبينهم 4 من الجبل الأسود بخير، أما الثانية فتشغلها شركة يونانية. وبحسب مصادر في العمليات البحرية البريطانية، فقد تعرضت السفينة لإطلاق النيران وقذائف صاروخية من قبل الحرس الثوري الإيراني. وقائع الاحتجاز كثيرة. في يناير كانون الثاني 2024 احتجزت إيران ناقلة نفط تحمل علم جزر مارشال وتملكها شركة يونانية، وفي مايو أيار عام 2023 احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة نفط تحمل علم بنما وتملكها شركة يونانية أيضاً، وفي أبريل نيسان من العام نفسه احتجزت إيران ناقلة أخرى تملكها شركة صينية وتديرها شركة مقرها إسطنبول في تركيا وتحمل علم جزر مارشال، وذلك إثر اصطدامها بسفينة إيرانية. وفي 2019 احتجزت إيران سفينة شحن ترفع علم بريطانيا ومملوكة لشركة سويدية. تسلط حرب إيران والمعركة الدائرة على المضيق وسفن معلقة المصير بين مفاوضات تتعثر وعناد يتصاعد وضغوط تبذل على تلك الأعلام التي ترفرف عليها، التي لا تمت لملكيتها أو إدارتها أو الدولة القادمة منها أو المتوجهة إليها بصلة من قريب أو بعيد، باستثناء المواءمة أو المناسبة والعلم. بحسب الاتحاد الدولي لعمال النقل، ترفرف أعلام أجنبية على أغلب سفن العالم التجارية، وتبلغ نسبة السفن التي ترفع أعلام المواءمة نحو 73% من الأسطول العالمي، وتهيمن أعلام 3 دول هي بنما وليبيريا وجزر مارشال على أغلب أعلام المواءمة، إضافة إلى مالطا وقبرص وسنغافورة وهونغ كونغ وجزر البهاما. أما أكثر الدول المالكة للسفن التجارية فهي اليونان واليابان والصين. منظومة الأعلام التي تبدو غريبة ليست كذلك في عالم النقل البحري العالمي. توصلت الغالبية المطلقة من دول العالم إلى قناعة وعرف وتقليد بمباركة القوانين، تقبل بنظام أعلام المواءمة الممنوحة من قبل دول الأعلام في ظل نظام يعرف بالتسجيل المفتوح. لماذا وصل العالم إلى هذه المنظومة الغريبة؟ لأن المميزات التي تضمنها للأطراف الرئيسية كبيرة. القانون الدولي في هذا الشأن ينص على أن يجرى تسجيل كل سفينة تجارية في دولة ما وتحمل علمها، وبذلك تكون لهذه الدولة الولاية القضائية على السفينة وتتحمل مسؤوليتها من الألف إلى الياء من عمليات تفتيش والتأكد من معايير الأمان وظروف العمل وغيرها. بداية معرفة العالم بهذا النظام تعود إلى عام 1917
حين أنشأت بنما أول سجل مفتوح في العالم، وذلك بحسب معهد البحرية الأمريكية. بدأ استخدام مبدأ أعلام المواءمة في أثناء الحظر الدستوري الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية 1920-1933 على مستوى البلاد، وذلك على إنتاج واستيراد ونقل وبيع المشروبات الكحولية. وقد سن بموجب التعديل 18 للدستور الأمريكي، وكان يهدف إلى الحد من الجريمة والفساد، لكنه أدى إلى العكس، إذ زادت معدلات التهريب والحانات السرية والجريمة المنظمة، كذلك انخفضت عائدات الضرائب، وظل معمولاً به إلى أن ألغي بموجب التعديل 21 للدستور. وقد لجأ مالكو السفن الأمريكيون إلى تسجيل سفنهم في بنما بعد تطبيق الحظر، وذلك لتجنب الولاية القضائية الأمريكية. ويشار إلى أنه في وقت السلم لا تملك سوى دول العلم الولاية القضائية لمصادرة أي سفينة تجارية، وذلك بغض النظر عن ملكيتها وجنسية الشركة المشغلة لها. وبعيداً من الحظر الأمريكي، انتشرت فكرة علم المواءمة، إذ قدمت لأصحاب السفن حزمة من المميزات والفوائد تمثلت في رسوم تسجيل وضرائب منخفضة، وأحياناً بلا ضرائب من الأصل، وسهولة إجراءات التسجيل وسرعته، حتى إن البعض يقدم هذه الخدمة عبر الأنترنت، إضافة إلى مرونة قيود التوظيف، ما يسمح لملاك السفينة أو الشركة المشغلة لها بتوظيف عمالة رخيصة تتقاضى أجوراً زهيدة، مع تدني مستوى المعيشة والظروف التي يعملون فيها، وهو ما يخفض كلفة تشغيل السفينة ويعظم من أرباح الشركة المالكة أو المشغلة أو كلتيهما. وما لا يقال عادة هو أن هذا النظام يجعل تحديد المالك الحقيقي أمراً صعباً ومعقداً، وذلك في حال وقوع حوادث بيئية أو نزاعات لا سيما عمالية. بدأت منظومة أعلام المواءمة في بنما، واحتفظت بنما لنفسها بمكانة الصدارة منذ ذلك الحين إلى أن أطاحت بها ليبيريا إلى المركز الثاني. وشهد بيزنس التسجيل المفتوح نمواً وازدهاراً كبيرين بعد الحرب العالمية الثانية، فمن جهة سعى ملاك السفن الأمريكيون إلى خفض كلفة التشغيل بتسجيل السفن هناك، فيما أقبل الأوروبيون على بنما أيضاً لتجنب الضرائب المرتفعة في دولهم. وحتى مطلع عام 2026 الحالي ظل سجل السفن المسجل في بنما الأعلى في العالم، وترفع نحو 8000 سفينة تجارية علمها، أي ما يقرب من 16% من الأسطول التجاري العالمي، البالغ عدده نحو 109,000 سفينة تجارية بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والاستثمار والتنمية أونكتاد. ويدور هذا القطاع لبنما بين 125 و150 مليون دولار أمريكي من الرسوم والضرائب المباشرة سنوياً، ويضاف إليها فوائد اقتصادية أخرى مرتبطة بتسجيل السفن، وهو ما يقدر إجمالاً بما يزيد على 500 مليون دولار أمريكي سنوياً. الطلب العالمي على التسجيل المفتوح، حيث الإجراءات السهلة والمكاسب الأكبر والكلفة الأقل، لا سيما من ناحية المسؤوليات تجاه العمالة، دفع عدداً متزايداً من الدول النامية إلى خوض بزنس التسجيل المفتوح، وشهد البزنس تطوراً كبيراً على مدى الأعوام، وتمكنت ليبيريا من إزاحة بنما من على عرش التسجيل المفتوح. ويزداد الأمر تعقيداً مقصوداً عبر إدارة عملية تسجيل علم دولة ما في نظام السجل المفتوح في دولة ثالثة. مثلاً سجل ليبيريا تديره شركة أمريكية في واشنطن،
وسجل منغوليا مقره سنغافورة، أما سجل جزر القمر فمقره بلغاريا. وبحسب مؤشر لويدز، سوق التأمين الرائد في العالم ومقره لندن لعام 2025، رسخت ليبيريا مكانتها على رأس القائمة، وهي المكانة التي انتزعتها من بنما في عام 2023. ليس هذا فقط، بل زادت الفجوة بين الدولتين، لا سيما في ظل تنامي أسطول خفي يستقطب سفناً من السجلات التجارية الرسمية الكبيرة إلى الأساطيل الصغيرة، وغالباً تكون وهمية. يشار إلى أن الأسطول الخفي أو الأسطول المظلم هو مجموعة من ناقلات النفط والسفن التي تعتمد على ممارسات شحن خادعة لنقل سلع خاضعة للعقوبات أو عالية الأخطار، مع إخفاء منشئها الحقيقي أو ملكيتها أو وجهتها. وقد توسع هذا النظام البيئي بسرعة عقب اندلاع حرب روسيا في أوكرانيا، وهو ما أدى إلى فئة جديدة هي الأسطول الرمادي، وهي سفن تظهر مؤشرات أخطار مرتبطة بروسيا لكنها غير خاضعة للعقوبات الرسمية. وعلى رغم ذلك، حازت ليبيريا في يونيو حزيران 2025 إشادة نادرة بحسب لويدز من جماعة الضغط الأمريكية متحدون ضد إيران النووية لبرنامجها العالمي للامتثال، وذلك بعدما خلصت إلى خلو أسطولها من أي ناقلات يشتبه في تورطها في تجارة النفط الإيراني. ويشار إلى أن أمريكا استخدمت نظام السجل المفتوح لليبيريا لبناء أسطول من السفن المحايدة خلال الحرب الباردة، وتأتي بنما في المرتبة الثانية، وقد تعرضت لضغوط أمريكية شديدة لاتخاذ إجراءات لتنقيح الأسطول من مواضع الشبهات، مثل التوقف عن قبول ناقلات النفط والسفن التي يزيد عمرها على 15 عاماً، وذلك للحد من الحوادث. وحظي قرار بنما بسحب حمولة الأسطول الإيراني غير الرسمي بإشادات أمريكية، لكن أدى ذلك إلى تقلص أسطولها الظلي المرخص وغير المرخص على حد سواء. وفي المرتبة الثالثة تأتي جزر مارشال، تليها سنغافورة التي حققت العام الماضي قفزة كبيرة متجاوزة هونغ كونغ، وذلك بسبب نزوح حمولة بحرية ضخمة من هونغ كونغ إليها قبل تطبيق خطة رسوم الموانئ الأمريكية التي جرى تعليقها لاحقاً، والتي كانت ستلزم السفن المسجلة في هونغ كونغ تسديد رسوم لدى دخولها المياه الأمريكية. وتأتي هونغ كونغ في المرتبة الخامسة، تليها مالطا وهي واحدة من دولتين أوروبيتين وحيدتين على قائمة دول العالم، لكنها مصنفة ضمن القوائم البيضاء الملتزمة بالابتعاد عن مواضع الشبهات في التسجيل والتشغيل، وتليها الصين في المرتبة السابعة، ثم جزر البهاما، وتليها اليابان، ثم اليونان في المرتبة العاشرة. وتشمل قائمة دول الأعلام والتسجيل المفتوح نحو 48 دولة، منها قبرص وكمبوديا وبوليفيا وغينيا الاستوائية وهندوراس وجامايكا، والدولة العربية الوحيدة هي لبنان. ومن المفارقات الغريبة وجود كوريا الشمالية ضمن القائمة، لكنها تنتهج مبدأ التسجيل المفتوح لكن لإدارة وتشغيل سفنها الخاصة، لا سيما التي تنقل الفحم والنفط، وتيسر إجراءات التسجيل المنخفض الكلفة وبرقابة تنظيمية محدودة. وتشير تقارير إلى لجوء كوريا الشمالية كذلك إلى رفع أعلام دول أخرى للتحايل على العقوبات الدولية. وظلت إيران تنتهج الأسلوب نفسه على مدى أعوام لتضمن حركة سفنها على رغم العقوبات المفروضة عليها والرقابة الشديدة لا سيما من قبل أمريكا بحسب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية،
التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن إيران دأبت على التحايل على العقوبات الدولية باستخدام أسطول خفي يرفع أعلاماً مزورة أو وهمية غالباً لدول ذات قوانين متساهلة مثل بنما لإخفاء ملكيتها ومصادر شحناتها، وتتلاعب هذه الناقلات ببيانات تتبع نظام التعرف الآلي، وتتابع عمليات نقل النفط والغاز من سفينة إلى أخرى، وتزور الوثائق لنقل النفط والغاز المسال، مستهدفة الأسواق الآسيوية بشكل مكثف.

رفع الأعلام وتبديلها وإطلاق الأسماء على الناقلات وتغييرها جزء من ضبابية وتداخل خطوط المنظومة برمتها. دأبت إيران على تغيير الأعلام والأسماء لتفادي العقوبات والإيقاف، وعلى رغم ذلك وبحسب متخصص النقل البحري في لويدز لا يوجد خطأ جوهري في تغيير علم سفينة خاضعة للعقوبات، ما لم يكن ذلك جزءاً من محاولة إخفاء هوية السفينة ونشاطها. وهذا ما مكن إيران في الأعوام الأخيرة من إنشاء أسطول سري من ناقلات النفط المملوكة لها أو الخاضعة لسيطرتها للتحايل على العقوبات الأمريكية. حرب مصادرة السفن والاستيلاء عليها ومنعها من المرور من قبل كل من أمريكا وإيران، والدائرة على هامش حرب إيران في مضيق هرمز ترفرف فيها أعلام عدة: جزر مارشال وبنما وليبيريا وإيطاليا واليونان والبرتغال وكوريا الجنوبية وكذلك إيران، جميعها أعلام ترفرف في هرمز انتظاراً لما ستسفر عنه الحرب.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: في مكان ما من هواتفنا الذكية يقبع صديق لا مرئي يعيش معنا تفاصيل اليوم، يستمع إلى حيرتنا

0: ويفكك عقد أعمالنا ويمنحنا من عقله الرقمي ما يشبه الانعكاس لأفكارنا. الذكاء الاصطناعي الطفرة التي غيرت مفهوم النصيحة والبحث. من يملك الإجابة عن خلل مفاجئ في سيارة أو حسابات معقدة لضغط مياه في طابق سكني؟ ومن يمتد أثره إلى غرف التصميم ومختبرات الأدوية الطبية؟ البداية تأتي من زاوية الاحتياجات اليومية البسيطة، حيث يتحول الذكاء الاصطناعي إلى مستشار فوري يقدم حلولاً نابعة عن التجربة. لنستمع إلى رضا أيوب وهو أحد هواة الذكاء الاصطناعي.
1: نستخدمه مثلاً عند الاحتياجات المنزلية، احتياجات السيارة، نوبات خلل فني بالتليفون، يضيف لك معلومات، اقتراحات طيبة، وتوافق ما يملي عليك العقل تتخذ الخطوة اللي تناسبه. يعني تقريباً شلون أحل هاي المشكلة، شلون أسوي مثلاً فلان شغلة، مثلاً علامة بالسيارة ما أعرفها شنو هاي، شروحات يعني واردة، معلومات ثقة. يعني عن تجربة أنا أشوف معلومات أحسن من ما تقضي وقتك بالسفاري أو غيره. يعني يختصر لك هواي أمور، ينطي حلول طيبة وحلوة. الجانب الطبي هم نستخدمه أكيد، يعني نوبات علاج يكون ما مواثق منه شنو يكون استخدامه، فتستعين بالذكاء الصناعي تصور له، يعطيك تفاصيل كاملة عنه وشنو يناسب، شنو إذا عندك حساسية من عنده، فيلخص لك هواي أمور.
0: وفي ميادين العمل الهندسي المعقد، يمنح الذكاء الاصطناعي حلولاً منطقية تفكك أزمات البناء وتساهم في التخطيط. نتابع التفاصيل مع المهندس أوسي محمد.
2: هذه يعني أنا مرات أدخل، يعني هو يقترح علي اقتراحات أروح أسوي عليها سيارة مش تطلع أفضل من المواد اللي عندي. يعني أنا لحد البارحة أنه أنا ملجأ له بموضوع عندي بالفلوت الميكانيك المياه الخاصة عندي وحدة سكنية، فأريد الضغط مع الماي، يعني حتى لو 10 طوابق أنه الضغط نفسه هو بالطابق الأرضي. سألت أعطاني جواب كلش منطقي ومعقول واستخدمته هسه حالي. اليوم مشكلة صارت عندي بالعمل، يعني بالعمل نفسه مو يا أشخاص اللي بالعمل، يعني مشكلة بالبناء صار عندي هطول، أو صار عندي يعني هواي مواضيع أسئلة يعطيني جواب، يعني كمساعد مقرر. إيه يعني من تحتاج شيء تلقاه موجود طقه جواب خلص الموضوع، فضل يعطيك أجوبة أنت تشيك ها جواب مضبوط 100% يفيدك بالشغل، ويعطيك عدة اقتراحات. يعني الأمانة يعني من أنطي أنه برجع أكرر وهو يعني يقول لي ساعدني أكثر حتى أوصل، ساعدني أكثر، أظل وياه أساس لحد ما نوصل نقطة معينة.
0: وعلى الرغم من الانفتاح التكنولوجي الواسع، تظهر دعوات لتقنين هذا التعامل دون خلط الآلة بالعلاقات الاجتماعية. نستمع إلى رأي الطالب سلطان ناصر.
3: والله أنا بالنسبة للذكاء الاصطناعي حتى ما سلم عليه، قبل أعطيه المعلومة اللي أريدها وأطلع من عنده، لا صديق ولا هو يعتبر رد آلي. ثانياً إذا دخله بالعلاقات يعني الاجتماعية، يعني عن طريق بعض الأشخاص تواصلت وياهم بالخارج وعندي علاقات بيهم، سوى اكتئاب، لأن هو راح يوجه بطريقة غير مباشرة، يوجه إلى إذا تبحث عنه يوجه إلى أن الشخص يصير عنده فد توحد وفد غرور معين بهذا الخص يعني العلاقات الاجتماعية. فأنا ما أفضل، أنا أستخدمه من أريد أبحث عن شيء، من أريد معلومة مثلاً أريد أحصلها، اليوم شفت شيء ما أعرفه أستخدمه بتطوير اللغة مالتي. صراحة هو فد شيء عظيم، يعني تستخدمه تتحادث فيها فد كونفرسيشن معين مفيد بهاي الأمور.
0: أما رواد الأعمال فيرون في هذه التكنولوجيا بوابة للمستقبل بأقل نسبة خطأ ممكنة في البحوث والتصاميم. القراءة يعرضها الباحث ورجل الأعمال كريم علي.
4: والله أنا ما صار لي فترة طويلة، بس احتاجيتها بكم شغلة قبل فترة، يعني بعلاجات وكم أفكار يعني الدراسة وللتطوير وللعمل، صراحة يعني أبهرني وظلت دائما أعتمد عليه. يعني كل ما يجي بالي ظلت أشتاق له، أحب أقعد أسولف وياه. نسبة الخطأ كلش قليلة ويعني تكون معدوم مرات، فينطيك أجوبة دقيقة جدا وينطيك الموجود، يعني اللي أحدث شيء معلومة موجودة يسحبه ويعني ينطيك يا أخي متناول إيدك. والله يعني يخدمني صراحة بالبحوث، يعني بهواي برامج أحتاجها ينطيني البرنامج اللي يفيدني، أحتاجه بتصاميم ينطيني تصاميم كلش دقيقة كلش حلوة، مثلا أحتاج في اللوجو لشيء معين، أحتاج أنه

0: أنواعها عاطفية، نصائح بالتعامل بالعلاقات مع الآخرين. اليوم الإمارات تعتبر الدولة العربية الأعلى إنفاقا في اتجاه الذكاء الاصطناعي. العراق يفترض أيضا يعني يحذو حذو هذا الاتجاه، واليوم يكون إلى توجه كبير باتجاه هذا الذكاء، باعتبار أنه اليوم هذه الخاصية راح تخدم المجتمع وتخدم لربما تطوير مؤسسات الدولة. اليوم الذكاء الاصطناعي أكثر استخدامات اللي يستخدمها الشباب إلى تقريبا توجيههم نحو السيارات والمعلومات الخاصة بالسيارات، وأيضا أكو أشخاص آخرين طبعا يستخدمون في مجالات أخرى.
1: بين عقل بشري يبحث عن الإجابة وعقل اصطناعي يملك ملايين الاحتمالات، تستمر هذه الشراكة الرقمية في صياغة واقع جديد ليس البديل عن الإنسان، لكنه الأداة التي تجعله أكثر قدرة على مواجهة تحديات عصره. شريطة أن تبقى نبضة الإنسانية هي الموجه الأول والأخير. أحبتي المستمعين، عيشوا التكنولوجيا بوعي واحفظوا للقلب خصوصيته.
2: تايم سكوير اف ام، بدأنا من حيث انتهى الآخرون.
3: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات، والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
4: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنة 2010 لغاية سنة 2022. انا اليوم كرئيس للجنة المالية والإدارية في مجلس المحافظة تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضية، مثلا موازنة أي سنة معينة ما تستكمل، ما تعطى البصرة كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ، يضاف إلى أموالنا من البترودولار استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
3: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
5: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة وحتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطه أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب، عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية مع الأسف، مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
3: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
6: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا بال 25 حد ال 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بأثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
3: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقررة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
4: نعم، البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صار 3 أشهر إلى 4 أشهر، الأموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت وتوقفت الموازنات. أيضا إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية. فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
3: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
5: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، أتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة أريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية، البترول دولار احنا اكثر من 43 او 45 تريليون. البصرة تطلب، والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية. ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين. رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية، هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
3: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
1: مستمعين الكرام، أنتم تستمعون إلى إذاعة التايم سكوير، وقتا مفيدا ومثمرا نتمناه لكم برفقتنا.
7: صوامع الأخبار، حين يصبح العالم مفصلا على مقاسك.

تطبيق يقدم توليفة من الأخبار التي يفضلها المستخدم من المصادر التي يختارها. منصة تقدم وجبات يومية من التحليلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصنوعة خصيصاً لتناسب اختيارات وتوجهات كل على حدة. صفحات وحسابات السوشيال ميديا مصممة بصورة تجعل صاحبها متحكماً إلى حد ما في حذف وإضافة ما ومن يناسب هواه ويتوائم مع رؤاه للعالم كما ينبغي أن يكون أو لا يكون. هذه المنصات الرائعة تتعرف إلى تفضيلات المستخدم، ترصد ما يحب، وتتعرف ما يستفزه وما يغضبه، تقترح عليه قصصاً وموضوعات، وتقدم له مجموعة من المصادر والقنوات والحسابات تناسبه ولا تعكر صفوه. وهذه التطبيقات المبدعة لديها من التقنيات الذكية والأدوات المبدعة ما يمكنها من تقديم خدمات موجز الأخبار أو روابط لها وتحليلات المتخصصين، ولكن بحسب انتماءات وأيديولوجيات تناسب المستخدم. إنه المحتوى الخبري والتحليلي والمعرفي وكذلك الترفيهي المختار بعناية، وسواء يختاره محررون تحولوا من العمل الصحفي التقليدي إلى العمل الصحفي الجديد، أو عبر خوارزميات تنتقي الأخبار والمقالات والفيديوهات المفصلة لكل مستهلك على حدة، يبقى المنتج النهائي صنع خصيصاً لك.

بدأ مفهوم الصوامع أو القاعات الإخبارية والمعرفية قبل عقود. الدول التي فرضت سيطرة معرفية كاملة وبسطت هيمنة كلية على الإعلام لا سيما في النصف الأول من القرن العشرين، سواء عبر حكم شمولي أو شيوع نظام الحزب الواحد أو الأيديولوجية الواحدة أو عبر فرض رقابة صارمة نجحت في صناعة صومعة أو فقاعة خبرية ومعرفية واحدة على شعوبها. صحيح أن بعضهم كان ينجح في التسلل إلى إذاعة أجنبية هنا أو التعرف إلى وجهة نظر مختلفة عبر مسافر أو زائر هناك. محطات تلفزيونية وإذاعية وصحف تملكها الدولة، يسيطر النظام على المحتوى، القصة واحدة والسرد متطابق، والخطوط الفاصلة بين البروباغندا والإعلام ضبابية، والنتيجة كانت صومعة واحدة تجمع الكل إلا قليلا. وهناك من يرى أنه حتى في الدول التي تمتعت بالتعددية السياسية وكذلك الإعلامية، لعبت وسائل الإعلام بتوجهاتها المختلفة والمتدرجة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار وما بينهما بدور صناعة الصوامع أو الفقاعات نفسها. ولكن عبر اختبار القارئ أو المشاهد أو المستمع لما يتابع منها بناء على أفكار وأولويات مسبقة. وعلى الرغم ذلك تبدو هذه الفقاعات أو الصوامع مختلفة في تركيبتها وقواعدها وأهدافها عن تلك الفقاعات المليونية وربما المليارية التي تغزو دول الأرض بثقة وسرعة وهدوء، إذ يحمل كل من هذه المليارات من البشر مخزونا خبريا وتحليليا ومعرفيا يختلف عن الآخر.

زوج وزوجة يعيشان تحت سقف واحد، يأكلان الطعام نفسه ويجمعهما الأبناء والأحفاد أنفسهم، لكن لكل منهما وجبته الإخبارية المختلفة على التطبيق ذاته. هو يفضل أخبار أمريكا والصين ومناطق الصراعات ومستقبل العملات الرقمية ونتائج مباريات كرة القدم والجديد في مجال علاج أدوار البرد والإنفلونزا، وهي تختار أخبار منطقة الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني الإسرائيلي وقضايا المناخ والبيئة والحيوانات الأليفة وآخر الطبخات. هو يظن إن حاضر ومستقبل العالم يتوقفان على العلاقة بين أمريكا والصين وما آلات الصراعات الدولية التي ستحدد مصائر أمم ومستقبل دول، وهي تعتقد أن الكوكب كله يتمحور حول حرب غزة وانعكاساتها والصراع الممتد في الشرق الأوسط، وفي القلب من كل ذلك قضايا المناخ التي تهدد الجميع بالفناء. ويعتقد أن سكان الأرض ينامون على وقع أخبار أمريكا والصين ولا يستوي يومهم من دون الاطلاع على موقف العملات الرقمية ونتائج المباريات الأوروبية، وهي تعتقد أن حياة سكان الكوكب متوقفة على مآل حرب غزة وقلوبهم لا تنبض إلا اهتماما بقضايا المناخ ومصير الوقود الأحفوري وأثر التغيرات في موجات النزوح. وبعيدا من الهوة السحيقة بينهما في البيت، حيث يتهم كل منهما الآخر بالانفصال عن الواقع والابتعاد عن الأخبار الحقيقية، فإن مسافات أخرى شاسعة تفصل بين كل منهما وغيرهما من دوائر الأهل والأصدقاء والمعارف والجيران، إذ كل واحد من هؤلاء له صومعته أو فقاعته الخبرية والمعرفية التي يعتقد أنها تمثل أخبار العالم واهتماماته. على الرغم من هذه الفقاعات المنفصلة، فإن غالب المقيمين فيها يعتبرونها الوسيلة المثلى للحصول على الأخبار ذات الصلة، وتوفر الوقت والمجهود اللذين يهدران بحثاً عن الأخبار والتحليلات، وتقدم وجبات إخبارية ومعرفية أقل تحيزاً من وجبات القنوات والمواقع والصحف. على رغم ذلك، تسمع بين الوقت والآخر جملاً مثل: هذه الوجبات ربما تكون متحيزة أو متلاعبة بالمشاعر أو قادرة على توجيه الرأي تدريجياً، أو ربما تؤدي التوليفات المفصلة بحسب الاهتمامات والتوجهات إلى أخبار مجتزأة أو مقالات تعبر عن توجهات دون غيرها. تظل هذه الأصوات التي تعي أن صوامع الأخبار وفقاعاتها خافتة وغير مسموعة، الغالبية متيمة بوجباتها المفصلة خصيصا لها، لكن ما يحدث على أرض الواقع يشير إلى أعراض جانبية يصفها بعض المتخصصين بالخطرة والمتفاقمة. وتمتد الصوامع والفقاعات الأخبارية والمعرفية بصورة واضحة وصريحة على السوشيال ميديا، وهي الموطن الأصلي والمنشأ الأكبر للفكرة، بين من يطهر صفحته على فيسبوك بحيث لا تحوي إلا من يتطابقون معه فكرياً، ومن لا يتابع سوى شخصيات معروفة بتوجهات بعينها تتوائم مع ما يؤمن به، وغيرها من منصات السوشيال ميديا التي يسهل على المستخدم تكييفها بصورة تناسبه ولا تشعره بالتوتر أو القلق أو الخوف لدى سماع أو مشاهدة أو قراءة ما يتناقض أفكاره ومعتقداته المسبقة.

في عصر الصوامع والفقاعات الأخبارية لم يعد الأمر مقتصراً على مشترك في خدمة أخبار مصنوعة خصيصاً له أو قناة تلفزيونية معروفة بأجندة وأيديولوجيا وتوجهات مسبقة أو حتى حسابات وصفحات على السوشيال ميديا خضعت لعمليات تطهير جعلت منها مهندسة فكرياً وعقائدياً وأيديولوجياً بحسب رغبة صاحبها، ولكنها أصبحت أسلوب عمل وطريقة استهلاك وحرية اختيار. إن هذه الفقاعات تشمل فقاعات الجمهور الذي يسمع أو يشاهد أو يقرأ فقط المحتوى المهندس مسبقاً، وأيضاً فقاعات الصحفيين الذين يتعاملون مع مصادر بعينها لا تعكس إلا وجهة نظر واحدة فحسب، وهذا له صلة وثيقة بوجود الصحفيين على السوشيال ميديا بصورة مفرطة. وهناك كذلك صوامع المؤسسات التي تختار لنفسها أن تعمل في جزر منعزلة، وكل ما سبق يؤثر كثيرا في المخزون الجمعي المعرفي وتكوين الرأي العام، وهنا يصبح المخزون ذا لون ونكهة وتوجه واحد، ويتحول الرأي العام إلى صدى لهذه الصوامع. المنطقة العربية وملايين المتلقين فيها ليسوا بعيدين عن هذه الصوامع والفقاعات، ويمكن القول إن بوادرها كانت عام 2010 وبدأ هبوب ما يسمى رياح الربيع. غالبية الدول العربية عرفت على مدى 15 عاماً الماضية ما يعرف بالاستهلاك الانتقائي للأخبار والمعلومات، وقام العصر الرقمي وانتشار الانترنت والسوشيال ميديا بدور تيسيري كبير لمزيد من هذا الانتقاء، وفاقم من الآثار السلبية طبيعة المنطقة العامرة بالتحزبات والطوائف والصراعات السياسية والدينية.

ويضاف إلى هذه الأجواء الميسرة والمسهلة والداعمة للاستهلاك الانتقائي بزوغ ظواهر مثل الجيوش والذباب الإلكتروني التي يتم استغلالها لمزيد من الاستحواذ على العقول والقلوب وتوجيهها بحسب الرغبة، ناهيك بضلوع أنظمة في دفع ودعم هذا النوع من الانتقاء عبر استخدام الأدوات التقنية نفسها التي تستخدم لصناعة الصوامع والفقاعات الإخبارية والمعرفية. أما الأهداف فكثيرة، ومنها صناعة وتوجيه الرأي العام وتفتيت أصوات أو تجميعها وتوجيه الناخبين وإشعال الغضب أو إخماده. لا يمكن كذلك تجاهل الدور التقني في صناعة هذه الصوامع، لا سيما الخوارزميات المصممة بصورة تعظم التفاعل مع المحتوى الذي يثير المشاعر، سواء كانت غضبا أو فرحا أو عنفا أو يأسا أو غيرها. كذلك تقوم بمكافأة هذا النوع من المحتوى القائم على التحيز وتساعده على الانتشار. دخول الذكاء الاصطناعي بقوة على خط الصوامع والفقاعات الإخبارية والمعرفية يقوي من شوكتها ويدعم استمراريتها لحين إشعار آخر في ورقة عنوانها كيف ينظر الجمهور إلى تخصيص الأخبار في عصر الذكاء الاصطناعي. تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي أدخل تغييرات جذرية على قواعد تشكيل وتجهيز الوجبات الإخبارية والمعرفة.

إضافة إلى تمكين مزيد من التخصيص في اختيار الأخبار، يتيح الذكاء الاصطناعي التوليدي تخصيص تنسيقات الأخبار وفقاً لحاجات وتفضيلات كل مستخدم، مع توفير إمكانات جديدة مثل روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي والقادرة على الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالأخبار. ولكن يظل مدى انتشار ونجاح هذا النوع من الأخبار والمعارف المصنوع خصيصاً للأفراد قيد تفاعل المستخدمين معه ومدى قبولهم له. المؤشرات الأولية تشير إلى وجود درجات قبول جيدة لتخصيص الأخبار بالذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الطقس والموسيقى والترفيه، ويختلف الأمر مع الأخبار، إذ يبدي المستخدمون درجات رضا أو راحة أقل في المحتوى الإخباري المجمع عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. بصورة عامة، الراضون بالوجبات الإخبارية والمعرفية المصنوعة خصيصاً لهم يذكرون أسباباً مثل موائمة الأخبار لاهتماماتهم أو توفير الوقت والجهد. أما تحيز الأخبار أو الاكتفاء بوجهة نظر بعيدة عن التعددية فلا تشغل بال الغالبية كثيراً.

التوجه المتزايد نحو الاستهلاك الانتقائي للمعارف والدخول في صوامع وفقاعات إخبارية ومعرفية يقود العالم لاتجاهات لا يعلم إلا الله، وصناع الصوامع والفقاعات ومتخذو القرار في شأن تنظيم الساحات الإعلامية وتقليم أظافر الشركات التكنولوجية ما آلها. إن التنبؤ بصورة العالم ولو حتى في المستقبل القريب في ظل توسع الاعتماد على صوامع الأخبار وفقاعاتها أمر بالغ الصعوبة، فزيادة استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبرى والشات بوت وغيرها من شأنه أن تؤدي إلى مجتمع يعاني تعفنا دماغيا، إذ تتضاءل أعداد من يفكرون بصورة واقعية أو حقيقية أو عميقة، والاكتفاء بما يطل عليهم عبر الشاشة من أخبار ومعلومات. وفي ظل عالم شبه غارق في الاستقطاب، فإن الصوامع الأخبارية والمعرفية وانتشارها سيؤدي حتما إلى مزيد من الانقسامات الفكرية والسياسية والطائفية، مما سينجم عنه شروخ كبيرة في نسيج المجتمعات الواحدة وبين المجتمعات وبعضها بعضا، وهذا أيضا سيؤدي إلى مزيد من الشروخ السياسية والأمنية. أما أبعادها وآثارها الدقيقة فتبقى في علم الغيب والصوامع والفقاعات ومتخذي القرار.

0: تضم محافظة البصرة اليوم أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، رقم ضخم يفوق تعداد سكان دول بأكملها، لكنه يضع البنية التحتية التعليمية للمحافظة أمام تحد استراتيجي حرج في ظل عجز يتجاوز 850 بناية مدرسية واعتماد أكثر من نصف المدارس القائمة على نظام الدوام الثنائي والثلاثي، كما تشير تقارير البنك الدولي والمنظمات الدولية لهذا العام إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه العراق يكمن في سد الفجوة الهيكلية للنظام التعليمي، حيث تشير البيانات إلى حاجة البلاد الفعلية لأكثر من 10,000 مبنى مدرسي لتخفيف الضغط على المدارس المشتركة. من هنا تبرز الأهمية القصوى للاستثمار في بيئة التعليم كضرورة ملحة لإدخال معايير دولية جديدة تعيد صياغة مخرجات التعليم وتواكب متطلبات العصر. وفي حفل تخرج طلبة الأكاديمية الدولية في البصرة تجسدت هذه الرؤية الاستثمارية في ملامح جيل جديد يمتلك أدوات المستقبل. في ساحات الأكاديمية الدولية يرى الطلبة أنفسهم جزءاً من تحول نوعي، حيث تروي الطالبة فاطمة أسامة عبود كيف ساهمت هذه البيئة التعليمية في تطورها الأكاديمي، مشيرة إلى أن التحسن في اللغة الإنجليزية كان ملحوظاً وأن الأكاديمية وفرت بيئة تعليمية محفزة اختلفت كثيراً عما اعتادت عليه سابقاً.
1: فاطمة أسامة عبود خرجت من Grade 12، صار لي 7 سنوات، يعني دخلت أول سنة إلي كانت مرحلة سادسة، ما كانت سهلة لأن كانت بداياتي بالإنجليزي وما كنت أعرف إنجليزي، بس سنة بعد سنة بديت أتطور بالإنجليزي، بديت أتعلم والأساتذة ساعدوني بهاي الشغلة والكتب ساعدتني ووفروها للملتزمات المدرسة. الشيء اللي حبيته البيئة الموجودة والطلاب، بس أكثر شيء حبيته إنه قدرت أتعرف على نفسي خلال هاي المدرسة. أنا عندي مشروع ببالي اللي هو بدأ بالبصرة، اللي هو زراعة نبات المانغروف. هذا النبات كلش مهم للبصرة، ويعني إنه هو حتى مو هالقد غالي، هو يكون يعني ينبني ويا نفسه. بدأت البصرة بيه، هو يساعد على التلوث ويساعد على فلتريشن الماء.
0: أما الطالب مجد محمد فقد لخص تجربته والتي امتدت لعامين قائلاً إن المدرسة لم تكتفي بتلقينه المعلومات، بل عملت على تحسين نضجه الشخصي وتطوير طريقة تفكيره التحليلي، مؤكداً أن هذا النوع من التعليم غير من شخصيته للأفضل.
2: I've been here in this school for around 2 years. My name is Mej Mohammed, by the way. My experience with the school has been very interesting, to say the least. I've grown a lot as a person, and I really appreciate how the school made me change and improve a lot and taught me about life, and I appreciate that a lot. First of all, I want to say that this school's teaching is a lot better and more detailed and higher quality than other schools that I've been to. Feels like when I came to the school, it became more of an upgrade. And second of all, about how it improved upon my personality and how I am as a person, made me grow a lot more as a person, and it taught me to be more mature when it comes to personality-wise and thinking-wise, and it made me a lot more aware of my surroundings and a lot more wary of what I say and do, and made me think before I speak, and honestly, I appreciate a lot of that.
0: من جانبها توضح الطالبة فاطمة هيثم أن الاختلاف يكمن في البيئة المدرسية، حيث أتاحت لها الأكاديمية الاحتكاك بأساليب تدريس مختلفة ووجود مدرسين أجانب، ما ساهم في بناء شخصيتها وتطوير مهاراتها بعيداً عن أساليب التعليم التقليدية.
3: طالبة فاطمة هيثم، صف سادس إعدادي، آخر سنة إلي. الأشياء اللي أكثر شيء يعني أثرت بي وسويت نقلة بحياتي إنه غير بيئة مدرسين أجانب من دول أخرى، أكو عرب طورون شخصيته أثناء الدراسة، مثلاً ناخذ درس يشرحوننا شلون يأثر علينا وبحياتنا اليومية.
0: ولفهم أبعاد هذا التوجه من زاوية رسمية، يؤكد السيد عقيل الفراجي رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس البصرة أن الحكومة المحلية تضع دعم الاستثمار في قطاع التعليم ضمن أولوياتها.
4: كحكومة محلية أكيد داعمين ومستعدين لتذليل الصعاب أمام كل من يريد أن يستثمر في هذا المجال ويريد أن يؤسس لمؤسسة تربوية تعليمية دولية. لا نؤمن ونعتقد أن المقدمات الصحيحة بالنهاية راح تؤتي بنجاحات ونهايات مثمرة إن شاء الله. البناء الصحيح من البداية على أساس التربية والتعليم على مستويات ومناهج متطورة ومنفتحة، تواكب التطور اللي حصل بالعالم راح تؤدي إلى تخرج كوادر قادرة على إدارة مؤسسات الدولة بكل القطاعات بشكل صحيح.
0: وفي السياق ذاته، يرى السيد صباح البزوني عضو مجلس البصرة أن مخرجات هذه الأكاديميات وخاصة فيما يتعلق بتمكن الطلبة من اللغة الإنجليزية والوعي الثقافي تعزز من روح الفاخر والاعتزاز الوطني.
5: اليوم نشوف بأنه هؤلاء الخريجين طلاقتهم في اللغة الإنجليزية، ثقافتهم، نشعر بالفخر والاعتزاز، وبالتالي نريد من هذه التجربة أن تكون بالنسبة حاضرة في كل المجالات. وأيضا مجلس المحافظة داعم وساند لهكذا تجربة من خلالها بأنه نظهر هكذا نتائج، وبالتالي تكون البصرة رائدة في مثل هكذا المواضيع وخاصة في المواضيع التعليمية والتدريسية. يكون هناك أكاديميات دولية ممكن بالنسبة تكون أواصر الارتباط بيننا وبين العالم، فأكيد هذه جسور تواصل ممكن من خلالها أن تصل صوت العراقي إلى العالم وبالعكس.
0: بينما يرى مدير ومؤسس الأكاديمية الدولية السيد عمار عبد الله أن السر يكمن في المعايير، إذ يوضح أن المنهج المتبع في الأكاديمية يعتمد على النظام الدولي والعالمي، والذي يبتعد عن أسلوب الحفظ ويركز على مهارات الطفل وتطوير قدراته القيادية.
6: الفرق بين المدرسة الأكاديمية الدولية وباقي المدارس تعتمد المنهج مغاير، منهج هو يتبع النظام الدولي العالمي، المنهج الأمريكي والبريطاني. أيضا الأكاديمية الدولية هي أول مدرسة أسست في العراق، المناهج هي مناهج معتمدة عالميا تدرس في جميع أنحاء في دول العالم. إن الطالب المتقدم إلها يجب أن يكون ذات مستوى لغة إنجليزية فوق الجيد أو الجيد جدا. مناهج تعتمد ليس على الحفظ فقط، تعتمد على التفكير، تعتمد على مهارات الطفل وتنمي بداخله كثير من الأمور القيادية.
0: تجربة الأكاديمية الدولية في البصرة تعكس تطلعاً حقيقياً لجيل جديد يمتلك أدوات العصر، فبينما يستمر التنافس بين التعليم التقليدي والحديث، يظل الهدف الأسمى هو تخريج عقول قادرة على قيادة التحولات الكبرى التي يشهدها العراق، ما يجعل الاستثمار في التعليم ضرورة استراتيجية للنهوض بالبصرة نحو مستقبل واعد.
7: تايمز سكوير أفام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
8: ما تزال ذكريات الحرب تخنق البصرة، أكثر من 1200 كيلومتر مربع هنا ملوثة بأنواع مختلفة من الذخائر، مثل الألغام المضادة للأفراد والدبابات والقنابل الجوية والعنقودية، إلى جانب مخلفات الحروب السابقة لا سيما الحرب العراقية الإيرانية والعمليات العسكرية التي تلتها، تنتشر من السيبة حتى الرميلة ومن أبي الخصيب حتى الفاو. ألغام تنتظر أن تخطف قدماً أو تفتك بجسد أو تطفئ حلم مزارع أو تحرم طفلاً من والده. عشرات آلاف القتلى والجرحى وأرض بارت، لكنها برغم الخطر أصبحت ملاذاً لفقراء يقامرون بحياتهم من أجل البقاء. ماجد منخي واحد منهم يروي لنا قصته.
9: بس اكو مكانات مدفونه كلش ما تبين، يعني ما لا طالع بها لقم ولا يعني مبتر على اليوم ثاني يوم نطلع بعد تعرف قبل جوع وشغل ماكو. نروح على مود بعد كنا نروح اول مره على مود شيش حديد ونوب على مود خشب، كل شيء نلقاه ناخذه. كنت أنا بعدني أما صغير نمبترت يعني عمري باثنين وعشرين هيك والله بعدني شاب مو تقول كبير توني متزوج وكان عندي مسؤولية واحد صغير هم من طيق عليه شفت اللغم ما وايت ما حبالي اللغم ما حسيت باللغم بس سمعت الصوت أنا ما وايت لقيت رجلي مبتورة ماكو وياي واحد وليد صغير قطيه وباوعلي مو شوف الدخان والدم وهذا وصارت ملابس الشقيقة تهم من هذا اللغم طيب وقام يبكي قام يصرخ قلت لا تخاف لا تخاف قالاش لابس شماغ فتحت شماغ شديت رجلي منها على مود الدم على مود النزيف صعدت على الفرسك وسيارة مغلوبة عسكرية قديمة صعدت فوق وصعدت طوقتهم عليها وصعدت هو
8: في أي مكان آخر قد تبدو مهنة مثل تفكيك الألغام وظيفة تخص متخصصين مزودين بأحدث التقنيات لكن مع ماجد الأمر مختلف يتعامل مع الألغام كما لو أنه يعمل في النجارة أو البناء عمل يومي بلا ضمان بلا تأمين فقط خطر مؤكد والمزيد من الخطر
9: إيران هم طبوا علينا شوي لنا وقاموا ضربوا عليهم العراق وصار يعني صار حفر مع الصواريخ طبعا ندور بهذني بالحفر مع الصواريخ هذا مو يطيح أكو بين دفن من تمطور له هاي من مطر طلع بيني بعد هذا شلة هيك صغار بس بي وزن هو يعني هيك هالقد يصير 5 كيلوات وزنه ثقيل كلش ثقيل بعد ما تعلم احنا كنت انا بيهم كنت لابس عسكري قبل ونعرفه بعد للغام بعد احنا من قمنا نطلع واحد يعلم الثاني وقبلهم جماعه مشتغلوا بالالغام كانت من تمشي للغام قبل الالغام مشت قاموا يشترونها يا مصدام حسين على صدام حسين قبل قال جمعوا الألغام ويشترونهم شركات ماشين جت تاخذها وهم تعلمنا نفتحها نشوف قدامنا جماعة يشتغلون بها يفتحونها تعلمنا نفتحها هي فتحها ما يراد لشي بس لا ما تشوفه والسحقه كل ضاحنا نبات لا لقيناها نفتحها ونذبه نقول خاف يجي واحد ما يشوفه لو يندفن ويسحقه واحد لها لا بعد بطلت ما بعد ما بيها والله بيها رحل ما بيها لأن دلينا حفظنا البكالات البيها الغام
8: وبرغم وضوح الكارثة لم تفي الحكومات بوعودها يحمل عضو مجلس محافظة البصرة نوفل المنصور الحكومة الاتحادية مسؤولية تعطل برامج إزالة الألغام بسبب غياب التمويل اللازم
10: طبعاً أنتم تعرفون أنه حجم التلوث اللي موجود حالياً من المخلفات الحربية ما يقرب مليار أعتقد أنه حالياً بالوقت الحالي عدم وجود تخصيصات المالية لا يوجد توافد من الشركات بخصوص إزالة هذه الألغام إحنا كلجنة مختصة بهذا العمل عقدنا اجتماع أولي كان عندنا إحصائية بعدد الضحايا اللي ما يقارب 5000 ضحية من جراء المخلفات الحربية عدد غير طبيعي وأعتقد إحنا سنوياً جاي ننطي مئات المشكلة أنه إحنا جاي نشوف فقط الشركات النفطية عندما أنه تكون عندها فرصة عمل في بقعة من بقاع الأرض تقوم بالبحث أو تقوم بإحصائية أو بمسح هذه الأرض إحنا عقد اجتماع قبل فترة وكان حضور كل الجهات المعنية بهذا الأمر واتخذ فدالية كان عندنا اجتماع ثاني أعتقد احنا سوينا دعوتين لحد الآن ما اجتنا الجهات الرسمية وننتظر انه حضورهم حتى انه نتفق على آلية جديدة اول معوق هو المعوق المالي التخصيصات المالية ما موجودة حاليا وهذه مشكلة انه ترجع للحكومة المركزية لأغلبية العمل انه ترجع للحكومة
8: ومع قلة الموارد تحاول بعض الجهات ان تفتح بابا للأمل احد ابرز مشاريع التنظيف الآن يجرى في موقع أرطاوي حيث يراد تحويل الأرض من ساحة موت إلى منبع للحياة مشروع ضخم للطاقة الشمسية يبنى فوق أرض كانت يوماً حقل ألغام الدكتور وليد الموسوي مدير بيئة البصرة تحدث لإذاعتنا قائلاً
11: الحقيقة مؤخرا تعمل وزارة البيئة مع الشركات المتخصصة والمنظمات الدولية المانحة على تطهير وإزالة وإطلاق المواقع اللي ملوثة بالألغام مؤخرا أطلق موقع مساحته 22 مليون متر مربع في منطقة أرطاوي لصالح وزارة الكهرباء هذا الموقع سيتم نشر أكثر من 2 مليون خلية من الخلايا الشمسية من شأنها أن تغذي أكثر من 350 ألف منزل من منازل محافظة البصرة بالطاقة المستديمة والنظيفة من عدة مشاريع تبنتها الوزارة مع المنظمات الدولية الداعمة وبشراكة مع وزارة الدفاع إضافة إلى الشركات الأهلية المتخصصة بها
8: أبرم العراق 3 اتفاقيات بهدف التخلص من التلوث بالألغام أولها اتفاقية أوتاوا للألغام المضادة للأفراد والثانية اتفاقية القنابل العنقودية CCM، أما الثالثة هي اتفاقية خاصة بالعبوات الناسفة CCW. إلا أن الملف لا يزال بعيداً عن الإغلاق بسبب ضعف التمويل وغياب الخطط الشاملة للتنفيذ.
12: شاركونا شغف الاستماع عبر الموجة 102.5.
13: تحدي القرآن، سأنزل مثل ما أنزل الله. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. تقول الآية القرآنية الواردة في سورة الأنعام، والعبارة صاحبة البطولة في الآية هي أساطير الأولين، تلك التي كان يجادل بها كفار قريش النبي في إطار تشكيكهم في مصدر تلقيه القرآن كقصص يحكي أخبار الأمم السابقة. ما هي أساطير الأولين؟ هل كانت مجرد سبة يقولها العرب لرجل منهم يرونه مدعياً للنبوة من قبيل أنه يردد أوهاماً تشبه الأساطير؟ أم أن هناك فناً أدبياً عرفه العرب سموه أساطير الأولين، واعتبروا أن القرآن من الناحية السردية ينتمي لهذا الفن؟ وإذا كانت أساطير الأولين فناً أدبياً، فهل كان هناك محترفون لهذا الفن؟ وما طبيعته؟ بحسب الباحثين، فإن أساطير الأولين كانت جنساً أدبياً شائعاً بين العرب كالشعر، له أدباء تخصصوا فيه، أشهرهم وأقربهم إلى العهد النبوي هو الناظر بن الحارث، وأن قريشاً اعتبرت ما يقوله محمد ينتمي إلى هذا الفن، ولذلك كان هناك حرص قرآني على دحض هذا الزعم، حتى تكررت عبارة أساطير الأولين 9 مرات في مواضع وسور مختلفة من القرآن، ما يدل على أن الأمر كان مقلقاً للنبي.

النضر بن الحارث آخر القصاصين. إن النضر بن الحارث كان أقرب القصاصين زمناً من ظهور الإسلام، وتكاد التفاسير والمصنفات العربية تتفق أن النضر بن الحارث هو أول من اعتبر القرآن ينتمي إلى أساطير الأولين. وقيل أن النضر هو من قال: سأنزل مثل ما أنزل الله. وقال عنه ابن عباس ابن عم النبي: نزلت فيه 8 آيات من القرآن، وكل ما ذكر فيه الأساطير من القرآن، كما وصف النضر بأنه كان من شياطين قريش وممن كان يؤذي الرسول وينصب له العداوة. ويروى عن النضر أنه قدم الحيرة وكانت إمارة بوسط العراق، وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم وإسفنديار، فكان إذا جلس النبي مجلسا فذكر فيه بالله وحذر قومه مما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله. خلفه في مجلسه إذا قام ثم قال: أنا والله يا معشر قريش أحسن منه حديثا، فهلم إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وإسفنديار، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟

ويبدو من خلال هذه الروايات أن الناظر بن الحارث كان ينطلق من موقع التنافس والغيرة، فقبل مبعث النبي كان يعد نفسه الأحسن حديثا في المجالس العامة بهذه الأخبار الغريبة التي يعرفها دون الآخرين، لكن ظهور محمد كان إذانا بأفول نجمه، وربما يفسر هذا بعض أسباب عداوته وبغضه للنبي. وأول ما يمكن الاستدلال عليه من ذلك أن الناظر بن الحارث كان قاصا يروي أخبارا ومرويات يجمع لها الناس في المجالس، فهو يؤدي قصصه مشافهة اعتمادا على قصص وأخبار اكتسبها من أسفاره ورحلاته إلى الحيرة وبلاد فارس، فهو لا يكتفي بالقصص العربية وإنما يجلب قصصا من أقوام أخرى. وقد يكون في هذه المثاقفة نوع من البحث عن الإدهاش بالحصول على الغريب والعجيب من الحكايات لاستمالة السامع أو القارئ. وتذهب بعض المصادر أبعد من ذلك فتوضح أنه لم يجلب القصص بالصدفة وإنما بهدف إعادة إنتاجها كسرد يقصه على الناس ممتلكا وعيا بالقيمة القصصية لما يقوله، فيدفع في سبيلها المال فيشتريها ويكتبها، ثم يأتي بها في صحف أو كتب فيقرأ منها على مسامع القوم المتشوقين للسرد وفنونه.

يقول الواحد النيسابوري في أسباب النزول تعليقاً على آية سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. إن الآية نزلت في النضر بن الحارث، وذلك أنه كان يخرج تاجراً إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشاً، ويقول لهم: إن محمداً يحدثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم بحديث رستم وأسفنديار وأخبار الأكاسرة. فيستملحون أي يستحسنون ويتلذذون حديثه ويتركون أسماع القرآن. وأكد على ذلك أبو علي المرزوقي في شرح ديوان الحماسة، حيث يقول عنه: وكان يشتري كتب الأعاجم فارس والروم وكتب أهل الحيرة فيحدث بها أهل مكة، وإذا سمع القرآن أعرض واستهزأ به. ما جاء في الآية لهو الحديث يدل على ولع النضر بالسرد وشدة اهتمامه به، كما يشير الخبر من جانب آخر إلى طبيعة الثقافة العربية قبل الإسلام. فقد عرفت تلك الثقافة شراء الصحف والكتب، مثلما عرف بعض أعلامها الكتابة منذ وقت مبكر. تنبئنا الروايات ببعض سمات المحتوى الذي كان يسرده الناظر بن الحارث، وهي كالتالي: كانت قصصه مرتكزة على أساطير أجنبية تخص الفرس والروم، الحضارتين اللتين دار العالم في فلكيهما آنذاك. كان لدى الناظر كتب يقرأ منها أو يستند إليها، ووفق رواية المرزوقي فقد كانت تلك الكتب معه في مجالسه، يختار فصولاً منها ويقرأها على مسامع القوم. من بين القصص الذي يرويه أو يحدث به حكايات بطولية عن بعض الفرسان، مثل رستم السنديد وأسفنديار ومن يشبههما، وهؤلاء من أبطال القصص الفارسية. وقد أشار المرزوقي في كتابه الأزمنة والأمكنة إلى أسماء خيولهم، حيث قال: وأما فرسان العجم فلم يذكر لهم خيل ولا فرس سابق إلا أدهم اسفنديار وشبديز كسرى ورخش رستم، وذكروا عنها أحاديث طريفة.

ويلاحظ هنا انتقاء النظر لقصص تناسب الميل العربي إلى البطولة والفروسية، كما يلاحظ أنه لم يكن يعترض على قصص القرآن في حد ذاتها، بل كان اعتراضه على مصدر حصول محمد عليها، فهو يرى محمداً قصاصاً منافساً له، ولكنه يستعين بالسماء لإضفاء قداسة على قصصه، في حين أنه أي النظر لا يدعي ذلك. من حيث الأداء، فإن الناظر كان يروي حكاياته مغناة ويكسبها أداء تمثيليا في نمط يشبه رواة السير الشعبية الحكواتي وشاعر الربابة، استنادا إلى ما ذكره أبو حيان التوحيدي في البصائر والذخائر من أن الناظر كان يضرب العود، وعلى ما ذكره أبو الحسن المسعودي في مروج الذهب من أن الناظر هو من علم أهل مكة ضرب العود.

القرآن مرتبط بالترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. والأداء الصوتي له يتطلب حسن الأداء والصوت، ومع ذلك لا نجد المجتمع المكي يستغرب طريقة أدائه أو ترتيله كما كان يؤديه النبي، فهل كان هذا الأداء نمطاً آخر جعل النظر يرى في القرآن عملاً يقارب عمله وطريقة أدائه لقصصه وأنظمة أدائه وترنمه بسرده؟

أساطير الأولين فن قديم. قد يظن أن الحارث كان يسرد قصصه خصيصا نكاية بالنبي، وهو طرح غير منطقي، حيث يتطلب أن يكون المجادل في أمر أدبي دقيق كهذا صاحب خبرة فيه، وهذه الخبرة لا تأتي بين يوم وليلة، إذ تتطلب ممارسة طويلة وعميقة. وبجانب ذلك هناك رواية تؤكد أن ولع النظر بأساطير الأولين تلك الحكايات السردية كان قديماً، وكان مشهوراً بها بين قريش، وكان يستشار حولها. ذكر الواحدي في أسباب النزول أن أبا سفيان بن حرب والوليد بن المغيرة والنضير بن الحارث وعتبة وشيبة استمعوا إلى رسول الله فقالوا للنضر: يا أبا قتيلة، ما يقول محمد؟ قال: والذي جعلها بيته ما أدري ما يقول، إلا أني أرى أنه يحرك شفتيه يتكلم بشيء، وما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية. وكان النضر كثير الحديث عن القرون الأولى، وكان يحدث قريشا فيستملحون حديثه. في هذا الخبر الذي رواه ابن عم النبي يستشير القرشيون النضر دون غيره بعدما استمعوا إلى محمد، ما يدل على نظرتهم إليه كخبير، ولكن جواب النضر جاء محملا بالحيرة: ما أدري ما يقول. ثم يذهب إلى نسبة ما سمعه إلى أساطير الأول.

الأولين، ولعل هذا التصنيف أقرب إلى تصنيف الشكل للمضمون. فالنظر يعرف نمطا سرديا أطلق عليه هذه التسمية أساطير الأولين، وهو مع عدم معرفته بمعنى ما سمع من النبي رآه قريبا من الشكل الذي يتناسب مع معايير ثقافته. ومن هنا نفهم اجتماع حيرته مع محاولته تصنيف ما سمعه من النبي كشكل أدبي.

السؤال المنطقي: ألا توجد أي آثار لهذا الفن؟ المصادر العربية حدثتنا عن الأخبار التي كان الناظر يحدث بها قومه، وأوردت أنها كانت مكتوبة يحملها معه في صحف وكتب، وأكد على ذلك القرآن في آية سورة الفرقان: وقالوا أساطير الأولين. الناظر ليس القصاص الوحيد لدى العرب، ولكن ربما اشتهر بسبب عدائه للنبي وقرب عهده بعصور التدوين التي لم تسجل حكاياته ولكنها حكت عنه. وهناك أخبار تدل على أن حكايات الأولين كانت مدونة في صدر الإسلام، ومنها ما جاء في مروج الذهب للمسعودي من أن معاوية بن أبي سفيان كان يحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها والحروب والمكايد، يقرأها عليه غلمانه ليلاً، ويوضح المسعودي أن تلك الحكايات خصت العرب وأيامها والعجم وملوكها وسياساتها لرعيتها. وجود كتب في حياة معاوية توثق أخبار العجم والعرب الأولين يشير إلى سابقة وجود التدوين للقصص على عهد معاوية، وقد تكون بعض القصص التي وصلتنا عن طريق كتب تراثية دونت في العصور الإسلامية مثل الأغاني العقد الفريد وصبح الأعشى جزءاً من هذا القصص.

وخلال رد بعض النقاد والأدباء العرب على الزعم بأن العرب لم يعرفوا فن القصة إلا من الغرب حديثاً، جرى التأكيد من أكثر من مصدر على شيوع فن القصص لدى عرب ما قبل الإسلام. يقول الدكتور أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام إن عرب الجاهلية كان لديهم قصص أخذوه عن الفرس والروم والأمم الأخرى، صاغوه في قالب يتفق وذوقهم علاوة على قصصهم الأصيل الذي لم يأخذوه عن غيرهم. وشدد محمود تيمور على الأمر في محاضرات في القصص في أدب العرب ماضيه وحاضره، وقال زكي مبارك في كتابه النثر الفني في القرن الرابع أن العرب كجميع الأمم لهم قصص وأحاديث وخرافات وأساطير يقضون بها أوقات الفراغ ويصورون بها عاداتهم وطباعهم وغرائزهم. وهنا ينبغي الالتفات إلى أمرين وهما: أولاً أن العرب لم يكونوا مجرد ناقلين لقصصهم بل صاغوها على طريقتهم، وهنا نحن أمام صنعة أدبية تحتاج إلى متخصص. ثانياً، الأساطير كانت جزءاً من هذه الحكايات. التحدي السردي بين الناظر والنبي. القرآن في عيون المسلمين معجزة لغوية، وهو ليس بقول شاعر بنص الآية القرآنية، وكذلك هو ليس بخطبة وليس من الألوان الأدبية الحديثة كالقصة والرواية والمسرحية، وهو أيضا ليس كتابا بحثيا، ولكنه في

منطقي، بل طور النبي هجومه وبادرهم بأن يأتوا بسورة من مثله، فلم يستطيعوا أن يأتوا بشيء يضاهي القرآن. وما يعنينا في هذا المقام أن نؤكد حضور السرد في إطار قضية التحدي، وهذا الحضور يعني أن له شأناً في حياة العرب، وأنه أحد أبواب الفن التي طرقوها آنذاك وسموه أساطير الأولين، وما كانوا ليصنفوا القرآن ضمن هذا اللون إلا لأنه نمط أدبي معروف لهم، له سمات وميزات فارقة.

نهاية النظر ونهاية السرد. النظر بن الحارث لم يكتفي بالمقاومة السردية ولا بالجدل والمعارضة بالحجة، فشارك قريشا في خروجها إلى المواجهة المسلحة الأولى مع المسلمين بعد هجرة النبي إلى المدينة، وتحديدا في معركة بدر، وقيل إنه كان على رأس فرقة من كفار قريش. وتكاد تجمع المصادر على أن المسلمين أسروه وأمر النبي بضرب عنقه في بدر، فمات النظر وماتت معه أيضا تجربة السرد.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.
2: يحدو بنا الاستغراب ونحن نشاهد عروضا تقدم لحجاج بيت الله الحرام، عروضا تتنافى مع المضمون الديني الذي سعى إليه قاصد الحج المبرور، وهو غسل الذنوب والخطايا، مصداقا لقول النبي محمد صلى الله عليه وآله: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قد يتبادر إلى الذهن أي عروض تلك التي تخل في القوام المبرور للحج. إنها عروض المكاتب لاستقبال من لديه حاجة، وبأفخم وأحدث السيارات، موكب من سيارات تاهو تزف الحاجة إلى بيته، وبمبلغ يمكنه إطعام وإكساء 1000 مسكين، وربما يدفع الضرر عمن أثقلته الديون وتعسر عليه شراء الدواء أو إجراء عملية قاهرة وملحة. رأت العيون تلك المواكب وهي تشق طريقها في شوارع المدن العراقية، ولم تكتف العروض حد هذا الموكب فحسب، بل شملت الدعاية إلى الأكياس التي توضع بها هدايا الحاج لمن يتحمد له السلامة ويمن عليه بدعاء القبول والمغفرة. أكياس تطبع عليها صورة الحاج وهو يبتسم بوقار الطاعات، وقد حشر في كيس صورته الذاهبة إلى بيوت الأحبة هدايا، وهي تستنزف الجيبة وتجرف مسار المال عن مكان الأجر في بلاد لا يمكث فيها المال غالبا في الجيوب حتى اكتمال أيام الشهر الواحد. تحدث المواطن سليم راضي لإذاعتنا عما شاهده وأثار استغرابه قائلا:
3: فعلا جاي ألاقي يعني بطريق سبب الازدحام أنه 5 سيارات من أحدث السيارات الحديثة جايب الحاج، إضافة إلى الصور اللي جاي تعلق أكثر من صورة وكأنه يعني هو نجم سينمائي، إضافة إلى الهدايا والشوكليت اللي جاي يتوزع. يعني جاي يشوف أنه حتى هاي الخشوع الإيماني اللي يصيب الحاج المفروض من وراء ما يجي، ويكون هو شخص كان مثقل بالهموم والخطايا، يعني ذبهن ورمهن كلهن من كتفة من كان بالحج. فأشوف أنه لما رجع وصارت لهاي المراسيم، وما أعرف سواء بعلمه أو بعلم ذوية ما أعرف يعني، بس هي كظاهرة جدا يعني خطأ. أولا يعني هو هذا رياء، فأكو ناس يحس بنفسه أنه جي مثلا من الحج سيارة بسيطة ابنه أو حتى أو يمكن تكسر رجع بيها، فجاي يشوف أنها ظاهرة أبدا مو ما تعتبر حضارية وإنما تعتبر ريائية. يعني سألت أنا حتى ابني بالمطار يقول ما عندنا محط رجل من الناس اللي موجودين، يعني مخنوقين جدا يعني صراحة، يعني وضع كلش يعني مزري. يعني أتمنى أنه يعني العالم تنتبه يعني أنه هذا الحاج جاي رجل منزه يعني ساقط كل ذنوبه، أو ما أعرف يعني هل هو بعلمه أو بدون علمه. أو أحمد الله والشكر على كل شيء.
2: يبدو الإنصياع لإرادة الشارع وتزويق العادات المعتدلة قد نال من الطقس الاجتماعي الديني، والذي كان احتفالا إشهاريا مقبولا ومحببا، حيث يستقبل الحجاج بالرايات البيضاء والأهازيج الدينية الشعبية. أما اليوم فقد اختل سياق العام، وبدا استقبال الحجيج لا يختلف كثيرا عن إيقاع العرس والإسراف بزخرف التباهي المخل للمعنى الفلسفي والديني للحج. هل نعيش حالة اختلال في العقلانية الدينية حينما لا تتشابه صفات مطلب المغفرة مع عين ذاته؟ أجاب الباحث والمؤرخ علاء لازم العيسى عن ذلك قائلا:
4: عند رجوع الحجيج وعند استقبالهم من قبل الأهل والمعارف والأقارب القيام ببعض الأعمال التي يقوم بها الحاج أو معارف الحاج وأصدقائه، ينفي هذه الروحانية في هذه العبادة، وينفي هذا التوجه الخالص، وينفي هذا الزهد وهذا التواضع. يعني مثلا في أيامنا الحالية من الأمور التي ربما ستتحول إلى ظاهرة أنه بعض الأخوة المسلمين المستقبلين يستقبلون الحاج بمجموعة من السيارات الحديثة المزينة، ما يقارب 7 سيارات أو أكثر من 7 سيارات، ويزفون كأنما زفت العريس لعرسه. هذه الأمور حقيقة يجب أن تستنكر.
2: يحدون السؤال عن ظواهر جديدة قد دخلت حياتنا الاجتماعية وأصبحت من المسلمات السلوكية المقبولة، رغم أنها تكره من الناحية المنطقية والدينية، مثل تصوير الجزع لمن فقد عزيزا له، كاميرات تتحرك في أصوينة المآتم، تقف عند كل باك ومتأثر، لا شفافية في الموت ولا تقدير للحزن. اختلطت طقوس الحزن بالفرح ليصبح الفرح باستقبال حاج يشبه العرس والختان وحفلات التخرج، والعزاءات تؤرخ الحزن الذي يجب مواساته بالنسيان. مكاتب كتبت على واجهاتها يافطات مستعدون لتصوير الأعراس والفواتح والدفن. من جاء بتلك الثقافة الدخيلة؟ هل استوردناها أم أنتجناها؟ أوضح لإذاعتنا الإعلامي حلم السعد ذلك قائلا:
5: اليوم الحاج لما يذهب إلى الحج، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة مرة تأتي بالقوة الجسمانية، مرة تأتي بالقوة العقلية، مرة تأتي بالتحمل، مرة تأتي بالمال. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك وهيئ لك الأموال أنه تروح تحج. تروح للحج ليش؟ حتى ترجع كما نقلت الروايات، يرجع كما ولدته أمه. طيب هذا الإنسان الحاج التعبان اللي خسران فلوس وتعبان ورايح وزار ومشقة الحج وتعب الحج ومناسك الحج متعبة طبعا، هي صح بها أجر وثواب لكنه متعبة، يرجع حتى يكسب رضا الله سبحانه وتعالى. يرجع وإذا يعني يتلقوه في قضايا راح تلوث هذا، لربما أنا وغيري أي يحصل مسبة من المجتمع، يحصل فد كلام بذيء من المجتمع، وهذه مسألة صعبة جدا. المشكلة هنا شنو؟ هو أنه طغى العرف على الشرع، طغى التفاخر والتمايز على الزهد والتقوى.
2: وعن الحرج والإنفاق المادي الذي يتكبده الحاج بعد عودة مرهقة ماديا ومعنويا، إذ يتكبد إعطاء الهدايا والصوغات لمعيديه. ينقد الشيخ الأستاذ عباس الفضلي تلك الظاهرة المرهقة قائلا:
6: هذا الموضوع في ظاهره شيء جميل اليوم لما يكون هناك تبادل بالهدايا، ولكن أخذ حقيقة يثقل كاهل الحجاج. اليوم تعرفون الحج من يذهب إلى بيت الله الحرام راح يكون هناك تكلفة كبيرة جدا، يعني في الأموال. اليوم أقل حجي يصرف بالقليل من 10 ملايين دينار بين النقل، بين التكلفة، بين المصاريف الأخرى. زين، وإذا يريد يرجع ويشتري هدايا، هم الهدايا راح تكلفه من 5 إلى 10 مليون. الكثير من الحجاج يادوب هو مكمل كروته أو أحيانا يستقرض في سبيل يؤدي هذه الشعيرة المهمة ويؤدي مناسك الحج، ويأتي النوب يحتار بموضوع شلون يقدر يرضي الضيوف والمهنئين. وأنا أعرف الكثير من الحجاج حقيقة شكولي أنه موضوع تقديم الهدايا لمن يأتي يهنهم قد كلفهم كثيرا.
2: يقول الكاتب أوسكار وايلد: معظم الناس هم أشخاص آخرون، أفكارهم، آراؤهم شخص آخر، وحياتهم تقليد، ومشاعرهم مجرد اقتباس. هل نحن هكذا ننقل الظاهرة دون احتكامها للعقل وميزان التقبل المجتمعي ومعياره الثقافي الرصين؟ يستورد واحدنا فكرة أو يبتكرها ثم تتحول إلى طابع عام يصعب الحد من تمدده، بل ويظهر لك من يجيد التبرير له.
0: اسمع واستمتع. البصرة تايم سكوير، ما راح تغير الموجه.

0: تشهد محافظة البصرة نهضة عمرانية ملحوظة أثمرت عن إنشاء وتأهيل العديد من المتنزهات والحدائق العامة لتكون متنفساً للعوائل البصرية. ومع هذه الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية والبلدية تبرز على السطح مشكلة أساسية تتمثل في كيفية إدامة هذه المشاريع والمحافظة على نظافتها. وسط تساؤلات حتمية، هل النظافة مسؤولية البلدية وحدها أم أن المواطن شريك أساسي في هذه العملية؟ وهل بات فرض الغرامات المالية ضرورة ملحة لردع المخالفين؟ في جولتنا بين أروقة هذه الحدائق التقينا بالمواطن المتقاعد محمود أحمد الذي وضع إصبعه على الجرح مشيرا إلى أن العبء الأكبر في الحفاظ على النظافة يقع على عاتق المواطن نفسه، ومستذكرا كيف يتبدل سلوك البعض عند السفر إلى الخارج.
1: والله كل المسؤولية تطيح 80% على المواطن بصورة عامة. يعني احنا ليش نذب اللوم على البلدية وعلى المجلس محافظة؟ نظف نفسنا بنفسنا. فجاي نشوف احنا الدولة جاي تتعب وجاي تصرف، بس النظافة مسؤوليتنا. كان نظافة 100%، هسه لا والله، من كثرة عالية العوائل صارت الأزبال ما ترفع. احنا لازم نحافظ على الأشجار، على الأماكن العامة، لازم هالشيء أكيد. احنا زرنا هواي دول، أنا بالنسبة لي أحكي زرت هواي دول، هناك جاي نشوف المواطن اللي هنا أنا وصخ هناك يصير نظيف. مع الأسف ماكو قانون يقول للمواطن تعذب بالزبالة، بس هو المواطن يثقف نفسه بنفسه، مع الأسف والله.
0: هذا الرأي حظي بتأييد وتأكيد من الموظف صادق شكري الذي التقيناه وهو يجلس في أحد المواقع الترفيهية، والذي أكد بدوره أن الأماكن العامة ملك للجميع، وأن تقاعس البعض عن رمي النفايات في الحاويات المخصصة يتطلب إجراءات حازمة كالغرامات.
2: ممكن شان ندب على الدولة يا عزيزي، هي مواقع عامة للأوائل تجي تقعد تستريح، مناطق ترفيهية حلوة. يعني كل ما يجي واحد يقعدنا ايش الغرابه وياه؟ يعني هالبطل هاي ينظفه ومحترم، حاط لك ترى الدوله كيف هالحناها تكرم حاويه وديش حاويه والنظافه. هو الانسان بيده بده يثقف روحه، احنا مو كل شيء ندب على الدوله، صحيح ولا مو صحيح؟
3: صحيح.
2: هذا الحكي احنا نريده، تقعد مكان عامه وحلوه وشباب وعوائل وحلوه، نعمه مكان عام. يعني هو الي والغيري وهاي البشر ماشي غرمه، ما يصير لو ما يصير غرامات ما يصير هيك هذا الحكي. كل ما يجيك فيه في شمر يجي بكيفه يذب، ما يصير هذا الحكي. يعني الدولة يعني شو تسوي؟ يعني شو تسوي؟ يعني جيت مرة مرتين قلت لك يا فلان متك عبا كانت فيه نظف رتب.
0: ولم يبتعد المواطن شكر حسين عن هذا الطرح، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتحليل الأثر النفسي والسلوكي للغرامات المالية، مؤكدا أن المحاسبة المادية حتى وإن كانت بمبلغ بسيط كفيلة بتغيير السلوك العام نحو الأفضل لحماية المتنفسات العائلية الشحيحة.
4: نظافتها مو جيدة جدا، وإنما يعني وسط، حديقة حلوة وعمار حلو، جاي البصرة كلها جاي تزدهر بالحدائق جماليتها وهاي، بس احنا للريدة كون من يسوي لك حديقة ومكان ترفيه للعوائل هاي البصرية؟ العوائل البصرية مختنقة ما لها متنفس غير هاي يعني الحدائق. هسه جاي يصير والله إذا يصير فرض غرامات للي يسوي غلط، والله أنا معها مو ضدها. اليوم إحنا إذا انقطع منا كلف دينار، مو 10,000، إذا انقطع منا كلف دينار ما نسويها بعد مرة ثانية، تحافظ على النظافة.
0: هذه الآراء والدعوات لفرض القانون تتماشى تماما مع المعاناة اليومية لعمال النظافة الذين يواجهون عبء الإهمال بشكل مباشر. مجتبى نظير وهو عامل بلدية ينقل لنا الصورة من واقع عمله اليومي، مؤكدا أن الحاويات متوفرة ولكن غياب الالتزام يؤخر ويثقل كاهل جهود البلدية.
5: أنا رأيي والله يقول للمواطن، لأن أبو البلدية واجبة ومو مواجبة صحيح، بس يعني مثل ما أنت قاعد مثل جايب عائلتك وحديقة وعالم هنا ومكان حلو ومرتاح بي، من تشتري ماي او بيبسي او تاكل لفات اكو موجوده حاويه مال النفايات. شيل هذا بابي انت ليش بدنا تقوم تخلي النفايات مالتك بالقاع؟ انا احكي الحقيقه يعني بيها مو كل هالناس، انا ما اقول لك كلها، بيها ناس تشيل النفايات مالتها تذبها بالحاويه وبيها ناس لا. يعني ابو البلديه يجي الساعه 12 على ما تروح الناس يلا ينظف، هذا يعوف النفايات مالته على وقت ويقوم الظل، يعني مسافه منا لهنا ما يكلف روحه يشيلها يحطها بالحاويه، ما يصير. والله بالحقيقه انا على هيك شغلات تصير غرامه، لازم تصير غرامه لان على مود بعد ما تتكرر، لازم يتغرم. اذا تصير غرامات يلتزم رسمي يلتزم.
0: وفي السياق ذاته يرى المتقاعد سمير عبد الزهرة ان نظافه المكان يجب ان تحترم كقيمه عليا، معتبرا ان تضافر جهود المواطنين لمساعده عمال البلديه وتنظيف مخلفات الاخرين هو واجب اخلاقي ووطني لحماية العوائل والأخوات اللواتي يقصدن هذه الأماكن.
3: جماعة جاي يجون هنا العوائل، أي واحد إذا تكرم الفضلات ما يعرفوا بمكانها يشلوها يذبوها بالحاوية ويروحون مساعد لإخواننا البلدية. والله درجوا أنا صحيح هو البلدية ما يخالف، بس المواطن لازم يساعد البلدية، إخوان البلدية ما مقصرين يعني، وإحنا لازم بس أي واحد يترك في مكانه يجوز إحنا إحنا قاعدين وشو الجماعة قاعدين يتركون النفايات ماتة إحنا نروح نشيلها ونذبح بالحاوية مكان الناس قاعدين يعلمنا. هذا غلط ما يصير، لازم نساعد بيناتنا، مسؤول عن صفحة وأنا مواطن بصفحة واحدة أنا، وأنا وين الغرامات؟ يكون الإنسان يستوعب بأن يكون يحترم المكان اللي قاعد بيه، هذا مكان مكان مقدس، ما دام تجمع العوائل وإخواننا قاعدين وأخواتنا، إحنا لازم هذه المنطقة نحميها من الوساخة.
0: ونختم جولتنا مع أحمد علي أحد رواد الحدائق الذي وصف الأجواء الجميلة التي تعيشها العوائل البصرية في هذه المتنزهات والتي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، موجها دعوة صادقة وبسيطة لكل الزائرين للحفاظ على هذا الجمال بأبسط الأدوات المتاحة.
5: أنت عندك سلة نفايات، عندك أكياس يجيبون البلدية عاملين نظافة يخلون يمك، فهاي الشغلات لا توسخون يعني شيلوها ذبوها بحاوية الزبالة بكيس، وحديقة حلوة ونظيفة ومرتبة وناسنا كلها هاي الحديقة يعني ما تفرق يوميا نفس الحالة، هاي العوائل تتفرغ وتقعد لحد الوحدة بالليل لحد الثنتين والله العظيم.
0: بين جمال الإعمار الجاري في البصرة وسلوكيات مرتادي الأماكن الترفيهية يظهر إجماع شعبي واضح من مختلف شرائح المجتمع البصري من متقاعدين وموظفين وحتى عمال البلدية على أن الوعي الذاتي لم يعد كافياً وحده، إن فرض الغرامات المالية بات مطلباً جماهيرياً لضمان ديمومة هذه المشاريع لتبقى حدائق البصرة واحد جمال ونظافة تليق بأهلها وزائرها.
6: راديو تايم سكوير 102.5 نبث كي لا تموت الأشياء الحلوة فينا.
7: رحلة استكشافية في جماليات المساجد العربية. تشكل عمارة المساجد المصدر البصري الأكثر اهتماماً من لدن الباحثين العرب، ذلك أن قيمة هذا الصرح الفني تبدو كبيرة بالنسبة إليهم، لا سيما أن معظمهم يتعامل مع هذا المبحث انطلاقاً من كونه عربياً مسلماً ينبغي أن يحافظ على تراثه ويؤرخ تاريخه ويدون أحداثه، فكانت هذه الكتابات تركز على عظمة الإسلام من زاوية تأثيره في المجال الفني، ويمثل ما يعرف تاريخياً بالفن الإسلامي قبلة للباحثين لكونه مؤثراً بوحدته الفنية وعناصره الجمالية في معظم الفنون الحديثة منها والمعاصرة. أما الشق الثاني من الباحثين فكان تعامله مع المساجد نابعاً بالأساس من الرغبة في الاستكشاف الجمالي. من هنا جاءت الدراسة العلمية للمساجد بهدف التثقيف وإبراز خصائص وجماليات عمارة المساجد، بل وكيف تسهم زخارفها في إظهار المراحل المهمة التي قطعتها فنون الزخرفة بالعالم العربي ككل. كما تحرص هذه الفئة إبراز التكامل بين الحضارات القديمة وكيف انصهرت فيما بينها وقدمت خليطاً جمالياً نوعياً، سواء تعلق الأمر بمثقفة مفروضة ضعف وهجها الاستعمار أو مثقفة تلقائية تمت بطريقة سلسلة بين الأمم والحضارات خلال مراحل الهدنة والعيش. والمساجد مصنفة كفضاءات معمارية لقيت اهتماماً مفرطاً من لدن الباحثين، إذ لا يكاد البحث العلمي يخلو من هذه الكتابة التي جعلت عمارة المساجد موضوعاً لها. لكن المتابع لحيثيات هذه البحوث سيرى كيف أنها غدت في لحظة ما مكررة على رغم أهميتها العلمية الكبيرة، ذلك أن الكتابات يطغى عليها البعد التاريخي الذي يحاول بناء المساجد وهندستها إلى أحداث تاريخية، على رغم أنها كتابة تاريخية تفتقر إلى المنهج وتحليل دقيق لفلسفة الفن الإسلامي. كما تظهرها المساجد على مستوى المآذن والأبواب والأقواس وغيرها، لكن في مقابل ذلك تغيب الدراسات الفلسفية حول المساجد العربية، ليس لأنها لا تدخل ضمن اهتمامات الفكر العربي المعاصر فقط، بل لعدم قدرتها على تقديم سردية فلسفية تنطلق من عمارة المساجد وجمالياتها. فالدرس الجمالي مغيب داخل هذا الفكر، والنزر القليل المهتم به لا يرقى إلى ما يمكن تسميته بالمشروع الفلسفي، إذ لا يوجد مفكر عربي واحد جعل من لوحة أو فيلم أو منحوتة أو نصب أثري أو نقيشة صخرية أفقاً للتفكير فيما يمكن استحداثه من فكر داخل الفن، كما فعل ذلك جيل دولوز وميشيل فوكو وبيير بوروديو وغيرهم. جماليات العمارة. ما يميز المساجد المقامة على طول العالم العربي أن المسلمين القدامى لم يجعلوا منها مكاناً للعبادة والتقرب من الخالق، بل أيضاً جعلوا منها فضاءً للنقش والزخرفة حين أطلقوا العنان لمخيلتهم للبحث عن جماليات إسلامية، كما أن الاهتمام بالحضارة الإسلامية وجعلها ركيزة أساسية داخل عمارة المساجد جعل جمالياتها مميزة وذات أثر ملموس في شعرية العمارة. أما المساجد التي تبنى اليوم فتكتفي بتزيين هش على مستوى جماليات الصنعة، ولا تعطي الأهمية الكبرى لإعادة استلهام هذا الموروث العربي الإسلامي على تضاريسها المعمارية. ولعل غياباً كهذا لا يفسر إلا بموقع الجمال داخل حياتنا المعاصرة، وكيف غدت حياة خالية من الفن والجمال، ذلك على رغم وفرة الإمكانات، فلا يوجد مشروع فني يعطي قيمة لهذه الفنون والحرف في حياتنا اليوم، بما يجعلها رأس مال رمزياً يميز البيئة العربية عن الأمم الأخرى. تقول صاحبة كتاب التلامس الحضاري الإسلامي الأوروبي الباحثة المصرية إيناس حسني: تعد قبة الصخرة في المسجد الأقصى أول تجربة تحاول إيجاد معادلة فكرية فلسفية جمالية، فالشكل المثمن الذي يشكل قاعدة القبة قائم على التراكب ما بين الدائرة والمربع، أي الحركة والسكون والزمان والمكان. أما من الخارج فإن الفضاء السماوي للقبة يتدخل مع التضييع الأرضي للمثمن، والمثمن شكل متوارث في حضارة هذه المنطقة، يتكرر حضوره في حضارة وادي الرافدين والحضارة البيزنطية، وله دلالات علمية وميتافيزيقية. وقيض لهذا الشكل المثمن أن يؤدي دوراً فعالاً في الفن الإسلامي، وليس في المجال المعماري فقط بل في الزخرفة الإسلامية عموماً، وفق الباحثة المصرية.

إن جماليات المساجد قيمة حضارية للشعوب العربية، بل أنها تمثل هوية بصرية متجددة ودائمة في الزمان والمكان. وتختلف المساجد بحسب البيئة التي توجد فيها، بل أن التاريخ يمارس سحره وفتنته على هذا الصرح المعماري ويجعله مطبوعاً وموشوماً بهسيسه. ذلك أن التاريخ كائن يمتلك الطرز المعمارية أكثر من الأحداث السياسية وشؤونها الاجتماعية، فما يتبقى منه هو الأطلال والأثار والنقائش، في حين يغربل الزمن كل الأشياء الأخرى التي تبقى منسية في جرار الزمن. ويقول المؤرخ الفني ألكسندر بابا توبرو: هدف الفنان كان منذ البداية ابتكار عمل نابع من حاجة ماسة إلى إيجاد شكل جميل، أي إيجاد شكل مكون من عناصر ترتبط بعضها ببعض ارتباطاً نابعاً من حاجتها الأساسية إلى وجودها معاً. وتتميز المساجد التركية بقيمتها الحضارية الكبيرة، ذلك أن المساجد المنتشرة على طول مدينة اسطنبول تعبر عن تنوع أنطولوجي كبير. هذا التنوع هو الذي يعطي لبعض المساجد مثل آيا صوفيا وأورتاكوي والفاتح وغيرها رونقها وجمالها وتميزها. إنها تظهر بقوة ذكاء الفنان العربي القديم وطريقة استلهامه روح الفن الإسلامي داخل هذه الطرز المعمارية، وذلك وفق طرق مختلفة من التزيين والتفكير والتأمل والصناعة.

مصدر تاريخي. يعتبر عدد من المؤرخين العرب أن العمارة تلعب أدوار معرفية عدة، فبعد القرآن الكريم والسنة النبوية والأدب التاريخي والمسكوكات علم النقود، تأتي الكتابات المنقوشة الموجودة على عدد من النماذج المعمارية. فهذه الكتابات تلعب وظيفة تاريخية لكونها تزود الباحث بعدد من المعلومات خلال حقب تاريخية معينة، ذلك أن مرحلة صدر الإسلام تعرف هذا النوع من الكتابات المنقوشة التي يغدو فيها الخط علامة بصرية عن هذه الحضارة التي كثيراً ما اعتبرها المفكر عبد الكبير الخطيبي حضارة العلامة. إن المازق الحقيقي في الكتابة التاريخية العربية أنها لم تدخل بعد باب الحداثة على مستوى الكتابة، ما دام المؤرخ العربي يتعامل مع المعمار وكأنه هامش على المجتمع، مع العلم أن بناء الطرز المعمارية بهذه الطريقة وعلى امتداد بلاد العالم الإسلامي يعطي الانطباع الأول عن المكانة التي وصلت إليها هذه الحضارة سياسياً وعسكرياً واجتماعياً وتنظيمياً. بهذه الطريقة تغدو المساجد على اختلاف أشكالها وثيقة تاريخية بصرية قادرة على تزويدنا بعشرات الحقائق عن نظم المجتمع الإسلامي في حقب مختلفة من تاريخه.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: محمد من الهجرة إلى الوفاء، تعليق طارق صالح ولبنى الفضل، فكرة وإعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.
1: هاجر المسلمون إلى الحبشة بأمر من النبي هجرتين، فلأول مرة تهجر جماعة بشرية عربية قبيلتها وتترك أرضها، بل خرجت في هجرة جماعية لبلد خارجي، فتعبر البحر وتضع أقدامها على أرض قارة أخرى لتعيش في محيط اجتماعي وسياسي وعرقي جديد. ثم الهجرة الكبرى صوب المدينة، هذه الهجرة التي فتحت أبواب المدينة المغلقة على العالم الخارجي، كما عرفت المهاجرين من قريش بمجتمع ومحيط وظروف جديدة.
2: سعى نبي الإسلام لفتح آفاق المجتمع القبلي العربي وتطوير رؤيته للعالم عن طريق تنفيذ سياسة تستند على الاتصال بالقبائل المجاورة وتوسيع دائرة نفوذه إلى أبعد الحدود الممكنة، واستقبال الوفود وإرسال المبلغين والسفراء إلى أطراف شبه الجزيرة، بل وإلى ما وراء الحدود، والاتصال مع إيران والروم الشرقية ومصر واليمن وغيرها من البلدان.
1: فالمهاجر في طريق الحقيقة لا يقف إلى صف المجاهد فحسب، بل يتقدم عليه، فبعد الإيمان تأتي الهجرة مباشرة كأعظم أصل عملي ووظيفة إنسانية مقدسة. وهذا التقدم والتأخر ذو دلالة في السياق القرآني ويستحق الوقوف عنده والتأمل فيه، وليس عبثا وصدفة على الإطلاق.
2: ما الذي لا يمكن الإفصاح عنه؟ هناك الحق والحرية سجنوهما تحت سقوف واطئة وخلف أبواب مغلقة تحت أسوار الاضطهاد المحصنة، فماتوا وإلى الأبد. يبدو أن الله هنا يأمر أولئك الذين تستنير قلوبهم بشعلة الإيمان والذين يحسون بثقل المسؤولية الرسالية على عواتقهم بعد العزم على الله. اهجر دارك، فر، لا يمكنك أن تكون رجلاً بحق أن تتعلل بأنك ولدت هناك، أن بيتك وعشيرتك وشهرتك هناك، حيث حريتك وإيمانك. لا تركن هنا حيث الظلم وأسر الحقيقة، فالبر والبحر واسعان وبنو آدم كثيرون. أن أولئك الذين يستسلمون لأجل الحفاظ على أرواحهم وأموالهم واعتبارهم الاجتماعي يظلمون أنفسهم وسيحرمون مما باع حريتهم وإيمانهم لأجل الحصول عليه، وعلى العكس أولئك الذين يتجاوزون عن كل ما لديهم في سبيل الله ويهاجرون فسوف يحصلون بالهجرة على أكثر مما فقدوه عندها. والتاريخ يفسر هذه الحقيقة تفسيراً جيداً.
1: في ضوء الملاحظة لأسلوب القرآن الكريم نجد أنه حينما يتحدث عن الهجرة يصفها بأنها ضرب في الأرض أو خروج أو إخراج من الديار وتعبيرات من هذا القبيل. من هنا يتضح بجلاء أن الإسلام يحض على ترك مسقط الرأس والأهل أو الوطن والمجتمع لأجل أولاً إنقاذ حرية وشرف الفرد على طريق الإيمان، ومثال ذلك قصة أصحاب الكهف المعبرة الجذابة والهجرة للحبشة. ثانيا الحصول على إمكانيات جديدة وظروف مساعدة خارج محيطه الاجتماعي والسياسي الظالم للنضال ضد هذا المحيط، وبعبارة أخرى ترك مجتمعه من أجل العودة إليه فاتحا منتصرا. ومثال ذلك الهجرة من مكة إلى المدينة وقصة موسى عليه السلام. ثالثا إشاعة وترويج الفكر والعقيدة في بقاع ومجتمعات أخرى لأداء رسالة إنسانية عالمية يلتزم بها كل مسلم ويتحمل مسؤوليتها أمام البشرية لتوعيتها وتحريرها وإسعادها. رابعاً، قراءة العالم ومعرفته معرفة علمية، ويشمل الطبيعة خصوصاً الجغرافية الطبيعية والإنسانية والاقتصادية والأحياء والنبات والماء والهواء وكذلك الإنسان. معرفة الشعوب والملل والأصول العرقية والمجتمعات وأساليب الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، العادات والتقاليد والأديان، وبشكل عام وبكل ما يتعلق بمعرفة الإنسان ومجتمعه، وبتعبير جامع ودقيق وهو ما يستخدمه القرآن الكريم ذاته، سير في الآفاق والأنفس، الطبيعة والحياة، سير ولكن لا على النهج الأرسطي العقيم بل بمنهج علمي، ويعني الملاحظة، التجربة والاستقراء، لا أن نجلس وننسج بمعرفة النبوغ والمنطق الصوري والدليل المجرد تعريفا جامعا مانعا لمعرفة ظواهر الطبيعة ومشكلات الحياة، بل أن نبحث ونشاهد ونجرب ونحلل ثم ننتهي إلى التعريف العلمي.
2: من العجيب حقا أن مسألة باسم التأريخ وفلسفة التأريخ، تحليل ودراسة أسباب رقي وانحطاط وحياة وموت الحضارات والمجتمعات الماضية، لا يزال مفكرون كبار في عصرنا الحاضر يعدونها فنا أو لونا من الفلسفة أو الآداب، فيتناولونها في الأغلب بمنهج ذهني وعقلي، في حين نجد أن القرآن الكريم يعدها من صنف العلوم الحسية والعينية، ومنهج دراستها هو المنهج الحسي والعيني. وبعبارة أخرى، المنهج الذي اختاره ديكارت ونيوتن وغاليليو للعلوم الطبيعية، فالنمو المذهل الذي أحرزته العلوم والتقدم المدني في القرون الحديثة يرجع الفضل فيه لاختيار هذا المنهج بدلاً من منهج القياسي الأرسطي. فالقرآن الكريم لا يقتصر على اقتراح دراسة العلوم الإنسانية وحتى التاريخ الذي لا يزال في أبعد النقاط عن العلوم البحتة، بل يلزم بهجرة علمية إلزامه بأي واجب ديني. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

0: المسألة المهمة جدا في قضية الهجرة هي أن يهاجر المسلم من الخارج وأن يهاجر من الداخل، سفر على الأرض وسفر في عمق الروح. أن يهاجر من المكان الذي لم يبقى محلا للقرار ولم يذهب عنه حينما لا يكون مؤهلا لاتخاذه منطلقا. والهجرة لا تنحصر في الاقتراب عن مسقط الرأس، بل تعمم أيضا الاقتراب عن الذات. وفي هذا الضوء يسعى الإسلام لتحريك المجتمع، لكن لا يقف عند نقطة فيموت، ويسعى كذلك لتحريك الفرد أيضا، فيدعو الإنسان للحركة من الخارج وللثورة من الداخل، ليصونه بذلك عن التوقف والانحطاط والجمود على الدوام، ويدفعه إلى الحركة والرقي والثورة الدائمة.
1: أما الآن فمكة أرض الأجداد والأهل وموطن خواطر النبي في قبضة قريش، ولم يفتح محمد خلال 13 عاما من النضال داخل أسوار المدينة المحكمة وتحت سقفها المحدود والثقيل نافذة على الخارج، فأما أن يبقى فيها فيموت، وأما أن يعزم على الهجرة لأجل إنقاذ الحرية والإيمان وأداء الرسالة الإلهية والعالمية الكبرى. وعلى حد تعبير جورج كثوركيو، أن القبيلة والعشيرة هي الشجرة الوحيدة التي تنبت في الصحراء، ولا يمكن لأي فرد أن يحيا إلا تحت ظلها. وقد قطع محمد في سبيل ربه الشجرة التي نمت بدم ولحم عشيرته. إذن لابد أن يترك محمد مكة. إلى أين؟ إلى أي مكان آخر؟ إلى أي مكان يكون موقعا للحياة بحرية؟ وقد هيأ النبي من قبل يثرب لتكون كذلك. صدر الأمر بالهجرة، لكن قريشا كانت يقظة، كانت تشعر جيدا بالخطر. أمر النبي أصحابه بترك المدينة سرا وبشكل فردي، وكانت قريش جادة في الحيلولة دون خروج أنصار محمد، فقد أمسكوا ببعضهم وسجنوهم، وحالوا دون خروج البعض الآخر باحتجاز نسائهم كرهائن. لكن المسلمين كانوا اتخذوا قرارهم، وأي عامل يمكنه أن يصرف المهاجر عن الهجرة؟

0: رحل الأصحاب بالتدريج، تاركين معقل الجهل والشرك والظلم، عازفين عن الدار والأهل والثروة والكثير من ارتباطاتهم العاطفية، وبدل كل ذلك اختاروا الحرية واستبدلوه بالتحرر. ورغم أن النبي طوى عمرا من حياته في محيط بدوي ساذج خال من الأحداث السياسية والعسكرية الكبرى، لكنه توفر على قدرة قيادية ونضج سياسي خارق للعادة. وقد كانت أبرز خصائصه قدرته على طرح الخطط السياسية المعقدة والخفية بشكل مذهل، وتجلت هذه القدرة على وجه الخصوص في مرحلة حياته المدنية المثيرة. لم تكن مكة عالمة بقرار محمد الشخصي، ولم يكن المشركون وحدهم في غفلة عن هذا القرار، بل حتى أقرب أنصاره وذويه لم يكن في وسعهم أن يحدثوا أدنى الحدث، بل لعل أغلبهم كان يقدر أن النبي سيبقى يواصل جهاده في مكة بعدما أرسل أنصاره إلى يثرب لتجنب الأذى الذي يتعرضون له باستمرار، لأنه من بني عبد مناف، وبالتالي فإن حياته في أمن، كما حصل ذلك في إرسالهم بهجرتين إلى الحبشة. غادر المسلمون بأكثريتهم الساحقة، وعزم أبو بكر على الرحيل أيضا، وطلب من النبي الإذن، فرد عليه النبي بطريقته في مثل هذه المواقع بحزم جازم وبإبهام: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فسكت أبو بكر ولم يطلب إيضاحا، لمعرفته أن الوقت ليس وقت توضيح.
1: لم يبقى في مكة سوى محمد وعلي وأبي بكر، ولا يزال جمع من أصحاب النبي في الحبشة، وجمع آخر في المدينة، وعدة منهم هاربون، وبعض ممن لا يستند لأسرة ذات شوكة في مكة في أسر المشركين يخضعون للتعذيب، وشباب مالوا في قلوبهم للإسلام لكنهم استسلموا لأسرهم تحت ضغط آبائهم وكبار قومهم. خلت مكة في الحقيقة من المسلمين، وليس ذلك أمرا عاديا، بل أغرق قريش في التفكير والتحسب، وقد كانت الأنباء التي تصل من يثرب تزيد خوفهم، حيث اجتمع المهاجرون جميعا هناك، وقد احتضنتهم جماهير تلك الأرض أعزاء كرام. وكان ظاهرا على الأوس والخزرج، القبيلتين المعروفتين بين العرب بصبرهما في الحرب وشجاعتهما، أنهما مصممتان على أمر أخطر وأهم من ضيافة المهاجرين، وأنهما تنتظران خبرا ما. أضحت يثرب كلها في قبضة أنصار محمد، وليست يثرب كالحبشة. وفي مثل هذا الوضع سوف لن يبقى محمد وعدة معدودة في مكة، فقد انتهت مرحلة الصبر وتحمل المصاعب، وأعلن قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وكلمة محمد: إني أحللت لهم القتال لأنهم ظلموا، بدء القيام والنضال الإيجابي. وسينتقل محمد إلى يثرب ويمسك بقيادة المدينة ويهدد مكة من الخارج.
0: لقد كان على قريش أن تفكر في مخرج، فاجتمع في دار الندوة عتبة وشيبة وأبو سفيان وجبير بن مطعم وأبو البختري وحكيم بن جزام وأبو جهل وأمية بن خلف، وجمع آخر ممن يرتبطون مع قريش بمعاهدة. وتشاور الجمع في أمر محمد. اقترح أبو البختري أن يشد بسلاسل من حديد ويلقى في السجن، ولم يقبل هذا الاقتراح، إذ سيشكل خطرا دائما وسوف ينقذه أصحابه. ثم اقترح أبو الأسود من بني عامر قائلا: نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من بلادنا، فإذا أخرج عنا فما نبالي أين يذهب ولا حيث وقع، إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. وقد خالف الجميع هذا الاقتراح وقالوا: ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به. فلو فعلتم به ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب، فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتبعوه عليه، ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم في بلادكم. وأخيرا أشار عليهم أبو جهل رأيا واعيا وحازما: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه، فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا. فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعا.
1: حاصر المتآمرون الدار وأخذوا بمراقبة النبي من نوافذ البيت، وقال السهيلي: ذكر بعض أهل التفسير السبب المانع لهم من التقحم عليه في الدار مع قصر الجدار، وأنهم إنما جاءوا لقتله، فذكر في الخبر أنهم هموا بالولوج عليه، فصحت امرأة من الدار فقال بعضهم لبعض: والله إنها لسبة في العرب أن يتحدث عنا أن تسورنا الحيطان على بنات العم وهتكنا ستر حرمتنا، فهذا هو الذي أقامهم بالباب. أقاموا منتظرين بالباب حتى يخرج النبي، وقد كانوا يراقبون حجرته طول الليل ويرونه يروح ويجيء، وشاهدوه حين النوم قد استلقى على فراشه واستسلم للنوم. لقد انتهت المهمة وارتهنت حياة محمد بمرور هادئ لبضع ساعات، حيث لا يمكن أن يقع خلال هذه الساعات أي حدث، والعدو أيضاً قد وهب هذه الساعات لمحمد، إذ كان مطمئناً من أن محمداً في داره الصغيرة نائم وليس له نصير في البلد سوى شاب لم يتجاوز 22 اسمه علي، وشيخ أكلته السنون يدعى أبو بكر. وكيف يمكنه أن ينجو من الموت والسيوف الشابة المتعطشة تنتظره ببابه بالنيابة

0: عن كل الأسر والقبائل الكبرى.
1: بعدما رأى الفتية النبي بأم أعينهم قد استلقى على فراشه ونام بهدوء، اطمأنوا على نهاية حكاية محمد عند السحر، وسيعود الأمن لمكة ولقريش السيادة وللأوثان العزة التي تنزلت عبر 13 عاما. وقد أثار هذا الإطمئنان في نفوسهم طربا، فأخذوا يكررون مقولات محمد باستهزاء وسخرية، وأخذوا يتحدثون عنه وكأنه قضية قد انتهت. أما أبو جهل وعلى طريقته المستنيرة فقد تبسم هازئا وهو يقول: إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره كنتم ملوك العرب والعجم، ثم بعثتم من بعد موتكم فجعلت لكم جنان كجنان الأردن، وإن لم تفعلوا كان له فيكم ذبح، ثم بعثتم من بعدكم ثم جعلت لكم نار تحرقون فيها. في هذه الأثناء أتاهم رجل قال لهم: ما تنظرون ها هنا؟ قالوا: محمد. قال: خيبكم الله، قد والله خرج عليكم محمد. فأطل المتآمرون ورأوا: كلا، فليس سوى محمد نائما، فمن يمكن أن ينام على فراشه ويتسجى ببردته الخضراء؟ ولما أصبح الصباح وفجأة يرون عليا وهو ينهض من فراش محمد، إنها لخدعة غريبة.
0: انطلق النبي ليتم عملية الهجرة، فالهجرة ليست عملا جزئيا، بل الهجرة هجر كل رابطة. المهاجر إقليم مستقل، إنسان لذاته، إنسان بنفسه، فهو وإيمانه في جبهة والعالم كله في جبهة أخرى. بدأ التأريخ وتحركت القافلة الثنائية مع دليل واحد: مستقبل كبير يرقب هذا المهاجر الذي يسير تحت ظل شمس الصحراء الملتهبة، وإمبراطوريتا العالم الكبيرتان تراقبان من صوبي العالم هذا الهارب، الفرد الذي يطوي الأرض في ستر الليل، يركبان الطريق ليلا وقسما من النهار، حتى إذا قامت الشمس وأخذت تحرق الرؤوس احتميا لظل حجر ليستريحا، وأحيانا لا يجدان فيستظلان بظل البعيرين. أما المدينة فالأنصار والمهاجرون يهرعون كل يوم بعد صلاة الصبح خارج المدينة، يرقبون الطريق ويظلون منتظرين حتى بعد الظهيرة. فهؤلاء الذين لم يروا نبيهم بعد تضطرب قلوبهم لرؤيته، وهم أكثر شوقاً واضطراباً.

0: في قباء، الشمس في منتصف النهار، وقد عاد المنتظرون إلى بيوتهم يائسين من قدوم صاحبهم هذا اليوم. وفجأة ينادي يهودي: يا بني قيلة، هذا جدكم قد جاء. هرع الناس من بيوتهم، وقد كان النبي ورفيق سفره واقفين تحت ظل نخلة، فتجمهرت الناس حوله كبارا وصغارا، رجالا ونساء، يهودا ومسلمين. أقام النبي في دار لرجل أعزب اتخذها المهاجرون العازبون مركزا لإقامتهم، وهي دار كلثوم بن هدم. امتدت مدة إقامة النبي في قباء 4 أيام، وبني مسجد قباء المعروف باقتراح من عمار بن ياسر، وكان هذا المسجد أول مسجد بني في الإسلام، ووضع النبي بنفسه أول حجر من أحجار قبلة المسجد، ثم شرع الآخرون في العمل.
1: في تلك الأثناء، حيث كان المسلمون يلتهبون سعياً وحباً، وكانت طلعاتهم تضج بومضات الأمل الكبير، كان هناك شاب يبلغ 22 عاماً يطوي بمفرده الصحراء. فبعد 3 أيام من خروج

الصحراء المخيفة المحرقة بين مكة ويثرب. احتزم سيفاً وطأطأ رأسه غارقاً بالتفكير في المستقبل، وهو يشتعل إيماناً يطوي البيداء ليلاً ونصفاً من النهار، ويركن إلى الراحة في زاوية النهار حينما تحتدم نيران الظهيرة لهباً، فيصل قباء بعد 15 يوماً من انطلاقه من مكة، ويقيم مع النبي في دار كلثوم بن هدم. أقام علي في قباء ليلة أو

0: الدخول في المدينة. ترك النبي قباء متوجها صوب المدينة فدخلها راكبا ناقته، وجماهير المهاجرين والأنصار وحتى اليهود رجالا ونساء وأطفال تعدو خلف الناقة، وتنشد الأطفال والنساء أناشيد البهجة، بينما كانت العيون المترقبة المشتاقة والمتطلعة مشدودة لطلة الراكب الغريب الذي هجر قومه قادما لهذه المدينة. فقد كانت هناك الكثير من الأفكار في العقول، وكانت القلوب تخفق بأشكال مختلفة. شرع الراكب بعبور أزقة المدينة وضواحيها، إلا أن الرجل أفلت زمام ناقته وتركها تسير حيث أريد لها. إنه لعمل عظيم، فزمام الناقة بيد الغيب الذي يرعى مصير مستقبل العالم.
1: لقد التهبت مشاعر الجماهير شوقا، والناقة تواصل سيرها، وكلما ابتعدت عن بيوت سادة القوم اقتربت من الجماهير. فحينما اجتازت الناقة بيوت عدي بن النجار، أدرك الجميع أن الراكب لهم وهو قاصدهم وهم مضيفوه. ثم أضحت كل خطوة من خطوات الناقة تعني اقترابا من الجماهير المحرومة في يثرب. اضطربت الجماهير الفقيرة المحرومة نساء وأطفالا ورجالا فرحا وفخرا، بعد أن كان الفخر لم يرى موقعا في سيماهم. هجم سيل جماهير المدينة على الناقة وراكبها الوادع الذي يشع جبينه بريق فكر عميق وقرار عظيم، هجوما عارما، وكأن الناقة سفينة تبحر وسط أمواج هائجة. انشدت عيون الأطفال والنساء والشباب الذين تلتهب أرواحهم بمشاعل الإيمان والثورة نحو الرجل الذي يعتلي ناقته وكأنه سفير جاء من عالم آخر. وتنعكس صورة الراكب على أستار الدموع فتهتز وتتشتت ثم تزول، فيبحثون عنها ثانية بين أمواج الدموع فلا يجدونها. وفجأة تتضح الصورة لكنها تهتز مرة أخرى وتتشتت ثم تزول، وهكذا.
0: وفجأة تنكشف أمواج الجماهير التي كانت تعدو خلف القافلة عبر أزقة المدينة، ويقف السيل وتتسمر الأقدام بشكل مذهل، والكل يسأل ما الذي جرى؟ لقد بركت الناقة، ولكن أين؟ في أرض نمت فيها عدة نخيلات. وهنا كانت نقطة نهاية سير الناقة. هرع أبو أيوب الذي كان بيته بجوار هذه الأرض نحو النبي وحمل راحلته إلى بيته. تساءل النبي لمن تعود قطعة الأرض هذه؟ فأجابه معاذ بن عفراء إنها تعود لسهل وسهيل يتيمي رافع بن عمر، وهما عندي وسأرضيهما كي يبيعانها. أصدر النبي أمرا ببناء مسجد في تلك البقعة، وهذا هو العمل الأول، يعني أن المسجد هو حجر الأساس في بناء النظام الذي يجمع على إقامته. المسجد بيت الله أم أنه بيت الناس؟ وأي فرق بينهما؟ حينما يكون الحديث عن المجتمع والحياة الإنسانية في لغة القرآن الكريم، تضحى كلمة الناس وكلمة الله، مصطلحين يمكن استبدال أحدهما بالآخر، ولا يمكن ذلك بتاتا عندما يكون الحديث عن وفي سبيل الله الملك لله والأرض لله. ولا يقتصر الأمر على المسجد، فالكعبة هي أيضا بيت الناس.
1: ابتدأ مشروع بناء المسجد دون تردد، والنبي بنفسه شارك في العمل، وليست مشاركة صورية لتشجيع الجماهير أو كسب حبها، بل شارك بوصفه واحدا من عمال البناء الاعتياديين. كان يحفر ويحمل التراب ويصنع الطين، والمهاجرون والأنصار يبذلون الجهد والأمل، والإيمان يملأ نفوسهم. كانوا على وعي بما يصنعون، يحملون الحجر والطين وينشدون الرجز شوقا، لأنهم يعلمون أي حرب كبرى شرعوا بها. ارتفعت الجدران بسرعة، وأولئك الرجال العظام الذين يضعون حينئذ الحجر الأساس لحضارة إنسانية عظمى يرتجزون ويقولون: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. وكانوا يكررون البيت التالي بشكل أكثر: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم الأنصار والمهاجرة. وقد كان النبي يعمد إلى تغيير البيت وهو يعمل فيقول: لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم ارحم المهاجرين والأنصار. الكل يعمل بحماس، وكل واحد منهم يقول شيئا ما. وفجأة دخل عمار بن ياسر وقد أثقلوه باللبن، فقال: يا رسول الله، قتلوني، يحملون علي ما لا يحملون. فانعطف عليه النبي برأفة وحنان، وأخذ ينفذ شعره الجعد بيده وهو يقول: ويح ابن سمية، ليسوا بالذين يقتلونك، إنما تقتلك الفئة الباغية. فهدأ عمار وخفض رأسه، ثم أخذ يبتسم بسمة الرضا.
0: لقد ملك سلوك محمد القلوب وطهر الأرواح من الأدران، وكانت حياته نبعا فياضا بالحب والإيمان والمثابرة والأمل والقوة. كان يتعامل بترابية مع أصحابه، وكان يلاطفهم ويمازحهم، فكان يطلق على كل منهم كنية ما حسب المناسبات. لقد كان علي يوما نائما على تراب المسجد فأيقظه، وحيث كان التراب يعلو رأسه كناه بأبي تراب، وكنا أبا العاص بأبو مطيع. كان يسعى ليبث روحا ولطفا وأدبا وحبا في المحيط العربي البدوي الغليظ. سئل عن أفضل الأعمال في الإسلام فقال: السلام على الصديق والغريب، وإطعام الطعام، وتجنب عذاب جهنم ولو بنصف شق تمرة، وإلا فبإطابة الكلام مع الناس. كان يتكلم بلغة عيسى المسيح بين قومه: أحبوا بعضكم بعضا، فالإسلام دين المحبة، الناس عيال الله، وليس هناك أحد أغير من الله، ولا تخاطبوني كما يخاطب المسيحيون أنبياءهم، أدعوني فقط يا عبد الله ورسوله. مر على جمع من أصحابه فقاموا احتراما له، فنهاهم عن ذلك وعن التعامل معه كما تتعامل الأمم الأخرى مع سلاطينها. كان يحب الأطفال حبا شديدا، فكانوا يلتفون حوله أينما وجدوه في الشارع أو في السوق، كما يجده الأيتام والأرامل والمحرومون والمستضعفون سندا وعونا لهم. كان الرجل الذي ألقى الرعب والرهبة في الخارج منبعا سمحا للحب والأخوة والعفو داخل بيته وفي مدينته. لقد سادت المدينة حركة وفعالية مدهشة، توفرت على حياة جديدة، وأسر الإسلام القلوب وأطلق الأرواح شعلا تلتهب بالحياة. فهيمن على النفوس إلا يهود يثرب، فلم يدخل بيوتهم الإسلام الذي ما طرق بابا إلا وفتحت أمامه مصراعيه.
1: ورغم أن النبي سفير إلهي مكلف بأداء رسالة السماء، إلا أنه كان يمارس نشاطه كمفكر سليم الرؤية، فهو يعلم أن بغية البدء بأي مشروع اجتماعي وبغية النهوض بثورة تغيير جذري سياسيا وعقائديا واجتماعيا وأخلاقيا لا بد من معرفة طبيعة المجتمع الذي يشكل ساحة عمله، وتم البدء بالعمل مع الأخذ بنظر الاعتبار طبيعة الواقع الاجتماعي القائم وشروطه النفسية والاقتصادية والسياسية. لقد كان يعرف يثرب جيداً المدينة التي تشكل قبيلتان عربيتان، الأوس والخزرج، العمود الفقري لمجتمعها، وفي ضوء السنن القبلية يتجذر الخصام والتنافس بين هاتين القبيلتين. تعيش إلى جانب هاتين القبيلتين ثلاث طوائف من اليهود: بنو قينقاع، بنو النضير، وبنو قريظة. وكانت الطوائف اليهودية تسيطر على اقتصاد المدينة، فكان الفن والصناعة والعمل والمال والسوق وأراضي النخيل الخصبة في قبضتهم، حيث كانوا أكثر تحضراً من العرب آنذاك وأكثر وعياً وخداعين، فقد أتاح لهم انتماؤهم واطلاعهم على الديانة اليهودية إمكانية أن يكونوا أقرب وأنفع أصحاباً للنبي أو أخطر وأقدر أعداء. وكان النبي يدرك ذلك جيداً، فسعى جاهداً لكسبهم والإفادة منهم. انتهت مرحلة النضال الفردي بالنسبة للنبي، وبدأ في أداء رسالته العامة، حيث تجمع حوله آنذاك الرعيل الأول ممن تربى في أحضان رسالته، فحصل على معقل للشروع في نضاله الاجتماعي، فكان عليه أن يعمل. وكان عمله الأول أن يدون إعلاناً أساسياً تقوم على هذه حياة المجتمع البشري انطلاقاً من رسالة الإسلام. بغية تحديد الحقوق الفردية والاجتماعية وحقوق الطبقات والقطاعات الاجتماعية والأقليات، وتشخيص السياسة الخارجية والداخلية لنظام الحكم الجديد.

حدد محمد الأساس الحقوقي والسياسي للأمة، لكن القرار السياسي وحده لا يضمن وحدة المجتمع، بل لا بد من رباط روحي وآصرة معنوية يشدان الأفراد والجماعات والطبقات فيما بينها. إن نبوغ محمد في نهجه العملي السليم يبرز في أنه يبني أكثر الأعراف والقواعد الاجتماعية ثورية فوق السنن التقليدية المتجذرة في مجتمعه، لتأتي برامجه الإصلاحية والثورية منسجمة مع طبيعة مجتمعه، حيث كان الحلف أقوى سنة اجتماعية لدى العرب، وهو الرابط المحكم الوحيد الذي يربط القبائل المختلفة فيما بينها ويوحدها. وحينما ينأى الفرد عن قبيلته لا يمكنه أن يعيش بمفرده، فكان عليه أن يتحالف مع قبيلة من قبائل ذلك المجتمع. وقد كانت الأحلاف في مكة تتم بالنحو التالي: يأتي طرفا الحلف إلى الكعبة فيقفان أمام الأوثان، ثم يمد أحدهما يده ويضع الآخر يده عليها، ويشهدان الأوثان على هذا العهد، وبذلك يقترب الغريبان وتحصل بينهما أخوة أكيدة، والمتحالفان في المجتمع القبلي مسؤولان عن حفظ حقوق بعضهما والإشراك في الحياة الخاصة بينهما. يأخذ النبي هذه السنة الاجتماعية القوية المتجذرة فينفخ فيها روحا ويبعث فيها معنى ثوريا، وبذلك تحفظ السنة التقليدية الحلف، ولكن يحل الميثاق العقيدي محل الميثاق القبلي، وبدل اليد الأخرى تكون يد الله فوق الأيدي، والنص القرآني يد الله فوق أيديهم، الذي نستنبط منه اليوم معنى فلسفيا عاما كان مشيرا إلى هذه السنة الاجتماعية الشاخصة في العيان.

0: لقد كان الفاصل القبلي والاجتماعي بين المهاجرين والأنصار كبيراً، وكان الرهان الوحيد لليهود والمنافقين من أجل تشتيت وحدة المجتمع المدني هو زرع الفرقة والاختلاف بين هذين الجناحين. فبادر النبي في أوائل أيام دخوله المدينة إلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فأمر أن يرتبط كل مهاجر مع أنصاري بعقد أخوة، واستثنى من ذلك أخاه، فقد اختار لإخوته شخصياً علي بن أبي طالب مع إنهما مهاجران. نضجت أرضية العمل، فقد استطاع محمد بسرعة أن يحول المدينة إلى معقل اجتماعي وعسكري وديني محكم، فابتدأ العمل نحو الهدف إقامة نظام سياسي مقتدر في شبه الجزيرة يقوم على أساس الإسلام، لكي تتحول الجزيرة إلى منطلق لمد نفوذ الإسلام السياسي إلى سائر أرجاء العالم. كما أضحت المدينة معقلاً لقوة الجزيرة سياسياً ومعنوياً. ابتدأت حياة محمد المجهد الحافلة بالمشكلات، حيث أخذ المبلغون والجماعات العسكرية الصغيرة والكبيرة والوفود السياسية والسفراء يتوالون على الخروج من باب المدينة ثم العودة إليها.
1: وهنا أحبتنا المستمعين نستعرض أهم السنوات التي عاشها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه في المدينة، وسنحاول الوقوف على أبرز الأحداث التي على أساسها بني الإسلام، وقدم الآلاف من الشهداء دفاعا عن شرفه وإعلاء لكلمته، وخاض خلالها النبي محمد العديد من الصراعات والمواقف التي كانت تحاول النيل منه ومن مشروعه الإلهي الكبير، حيث كانت مهمة النبي معقدة جدا، وكان عليه أن يعمل باتجاهين مختلفين. الاتجاه الأول هو أن يعبئ مجتمعه الضعيف الذي يتناوشه النفاق الداخلي، ومرة أمام الأخطار الخارجية، فكان عالما ومدركا لحجم هذه الأخطار، وقابلها بإقدام وصبر عظيمين في نفس الوقت الذي أخذ فيه بإعداد الأرضية الممكنة لمواجهة هذه الصعاب، خصوصا على الصعيدين السياسي والعسكري. وكانت خطوته الأولى أن يطهر المحيط الذي يسيطر عليه من العناصر المريبة التي ستكون قاعدة لأعدائه إذا ما حصل خطر خارجي. وتمثل هذه الخطوة أكثر الخطوات إلحاحا وأمسها بحياة الأمة بالنسبة لقائد مجتمع تحمل مسؤولياته.

ففي السنة الأولى في المدينة غزا النبي محمد أولى غزواته، وهي غزوة الأبواء، وكان يريد قريشا وبني ضمرة بن بكر، فعهدته بنو ضمرة ولم يلقى قريشا. وفي السنة الثانية من الهجرة كانت غزوة صفوان أو بدر الأولى، حينما أغار كريز بن جابر الفهري على أطراف المدينة، وقد عد النبي هذه السرقة عدوانا سياسيا بحكم العلاقة التي تربط المغير بقريش، فخرج النبي بطلبه حتى بلغ وادي صفوان من ناحية بدر، وفاته كريز ولم يدركه. وقد اعتبر بعض المؤرخين خروج النبي هذا هو غزوة بدر الأولى. وفي الشهر السادس من هذه السنة حصل تغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة.

0: وفي هذه السنة أيضا وقعت غزوة بدر التي استطاع محمد أن يثير عزائم أنصاره القليلين في مواجهة جيش مجهز بعدة وعدد يبلغ 3 أضعاف المسلمين من خلال خطبه النارية وسلوكه العسكري الذي دلل على مهارة وقدرة خارقة في القيادة العسكرية، إثارة يخطر معها على ذهن المقاتلين كل شيء إلا الحياة. وقد كان جيش العدو مضافا إلى تفوقه في العدة والعدد متفوقا بشكل كبير في مشاركة الوجوه المشهورة والشخصيات الكبيرة وأعيان العرب المتنفذين. وقد استطاع محمد من خلال آيات الجهاد اللاهبة التي تغلي دماء المسلمين وتمنح جماهير الناس قوة وعظمة أن يسقط هيبة هؤلاء في أعين أصحابه. غاص المجاهدون في قلب جموع 1000 فارس من قريش وألقوا بثقلهم على رجال قريش وأشرافهم، وعلى حد تعبير النبي أفلاذ كبد مكة، ذلك أن النبي أصدر أمرا بغض النظر عن عامة الناس من قريش، لأنهم إما أن يكونوا مكرهين على القتال وإما أن يكونوا أدوات بيد أشراف قريش. في وسط هذا المشهد كان بلال مؤذن الرسول يكثر الفر والكر، وكأن اليوم يومه، حيث يصطف هذا العبد الحبشي الأسود مع أصحاب الفكر والعقيدة في مواجهة السادة وخصوصا سيده ومالك رقبته بالأمس.
1: لقد كانت معركة بدر لدى وجوه المهاجرين حربا عقائدية، وكانت لدى بلال مضافا لذلك حربا انتقامية وتحررية أيضا، حربا على عبودية وأسر الإنسان. فلم يكن توحيد بلال توحيدا فكريا وفلسفيا فحسب، بل كان يحسه بكل لحمه ودمه. وقد كان شعار المقاتلين في بدر أحد أحد، وهو الشعار الذي كان يطلقه بلال تحت تعذيب أبو جهل الوحشي. لقد كمن بلال منذ بدء المعركة لأمية بن خلف سيده السابق، وكان ينادي: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. وقد كان عبد الرحمن بن عوف رفيق أمية في الجاهلية، فاستبقى عليه وعلى ابنه أسيرا، لكن بلال بذل جهدا متواصلا حتى قتل أمية وابنه. أخذت سيوف المسلمين تجندل أبطال قريش الواحد بعد الآخر، وقد مالت بسرعة كفة المسلمين في المعركة. يأست قريش بعد هبوب الرياح العاتية وقتل أبو جهل بيد معوذ بن عفراء، وتوالي حملات المسلمين المتصاعدة في شدتها وقسوتها، ثم أخذت قريش بترك ساحة المعركة فراراً. عاد جيش المسلمين لأول مرة من أحرج المعارك يملأه النصر والغرور، نعم الغرور، فقد حارب الإسلام هذه الصفة السيئة بشدة، فنزلت الآية: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وما أروع مناسبة هذه الآية خصوصاً، وهي توجه الخطاب لشخص النبي حتى يكون إحساس الآخرين بدلالاتها عميقاً.
0: السنة 3 من الهجرة حصل فيها توجيه ضربة قاسية لليهود، حيث كان النبي عازما على اجتثاث خطر اليهود بشكل كامل، فأصدر أمرا بقتل أي شخصية يهودية يراها المسلمون مؤذية. وقد أدت بهم حالات القتل المتلاحقة إلى خضوعهم لمعاهدة مهينة بعد أن نقضوا بوقاحة المعاهدة المشرقة من قبل. كما تميزت هذه السنة بنشوء علاقات جديدة، فعمد النبي إلى أن يحكم علاقاته مع ذوي النفوذ عن طريق مصاهرتهم والزواج منهم، حيث كانت هذه العلاقة من أقوى الروابط الاجتماعية آنذاك. وفي هذه السنة أيضاً وقعت غزوة أحد.
1: في هذه الأثناء وجدت قريش أن سبيل نجاتها منحصر في أن تجمع قواها لضربة مركزية وتنقذ نفسها من أسر محاصرة محمد الاقتصادية، فجهزت 3000 رجل ومئتي فرس وثلاثة آلاف بعير وسبعمائة درع. ابتدأت المعركة وتصارع الأبطال واحتدم القتال، وعرض حمزة وعلي مشهدا حيا للشجاعة والقوة والإخلاص، أثار اضطرابا في جيش قريش الذي يبلغ 5 أضعاف جيش محمد. فتوالت الضربات على قريش وابتدأ فرارها، فتركت وادي أحد وهربت إلى أعلى الجبال، فهب المسلمون إلى قلب الوادي تاركين أماكنهم لجمع الغنيمة، فلم يبقى من الرماة الذين يحمونهم على الجبل إلا 10 أنفار بعدما خابت مساعيه لإيقافهم. بين كان خالد بن الوليد قائد خيالة قريش يطوف حول الجبل، فقضى بيسر على عبد الله وأصحابه القلائل، فنزل إلى الوادي من فوهته التي بقيت دون مدافع، وانهال بسيفه على المسلمين الذين انهمكوا بجمع الغنائم. وفي هذه الأثناء أغمي على النبي إثر جراحاته ووقع في حفرة، فانتشر في ساحة القتال المضطربة خبر مقتل محمد كانتشار البرق، وكان مقتل حمزة عم النبي وفارسه المخلص الطهور حدثاً آخر من الأحداث التي قصمت ظهر المسلمين في هذه الواقعة. أما النبي فلم تهزه الخسارة، وفجأة باشر في شن هجوم لا لأجل تحقيق النصر، بل كرد فعل مشرف أمام الهزيمة التي لحقت بالمسلمين. أما قريش التي كسبت المعركة فلم ترغب بالمخاطرة ثانية، فتركت ميدان القتال وسط الزغاريد والدبكات وضرب الدفوف. حينها احتمل النبي أن تكون قريش قاصدة الهجوم على المدينة، فبعث عليا خلفهم ليأتيه بخبر، فعاد علي مخبرا أنهم يتوجهون صوب مكة. بعدها اتجه النبي إلى قتل المعركة، وبين القتلى كان يبحث بفارغ الصبر عن حمزة، فوجده قد مثل به، شقت بطنه وأخرج كبده. غضب النبي لذلك وتعهد: لئن أظهرني الله على قريش لأمثلن ب30 منهم. وتعهد المسلمون بذلك أيضا. هز هذا الحدث النبي هزا كبيرا، وتغيرت ملامح وجهه، فنزل عليه التعليم التالي: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
0: السنة الرابعة من الهجرة، وفي هذه السنة وقعت غزوة بني النضير، وفيها أيضا وقعت غزوة بدر الثانية التي اتجه فيها النبي لملاقاة جيش قريش على الموعد الذي نادى به أبو سفيان بعدما خرج من أحد قائلا: إن موعدنا معكم العام القادم في بدر. فندم أبو سفيان وسط الطريق، وعاد الجيش إلى مكة، فأطلق أهل مكة على هذا الجيش اسم جيش السويق. وفي هذه السنة أيضا تزوج النبي من أم سلمة بنت أمية أرملة أبو سلمة، وفيها أيضا أمره إلى زيد بن ثابت أن يتعلم الكتابة من اليهود خوفا على كتابه، حيث قال: لا أأمن أن يبدلوا كتابي. السنة الخامسة من الهجرة، وكان أبرز ما فيها وقوع غزوة الخندق أو الأحزاب. السنة السادسة من الهجرة، وفي هذه السنة وقعت فيها غزوة بني المصطلق،

السنة السابعة للهجرة، وتم فيها إعلان وثيقة الصلح المسماة بصلح الحديبية. الكعبة بيت القبائل العربية عامة، وليس لقريش حق ملكيتها، بل لا تتعدى كونها سادن البيت، ولا يمكنها منع أي عربي من زيارة بيت إبراهيم. من هنا أعلن النبي في ذي القعدة أنه عازم على زيارة الكعبة، وقد حاول النبي من خلال أقواله وأعماله المختلفة أن يثبت لجماهير العرب أنه لا يستهدف من هذه الزيارة هدفا سياسيا أو عسكريا، ولذا لم يقصر هذه الزيارة على المسلمين، بل استجاب لدعوته بعض المشركين. ولا يحق لكل زائر أن يحمل معه من أدوات الحرب إلا سيفا واحدا. وحينما سمعت قريش بحركة محمد خرجت صغارا وكبارا، متعاهدة على أن لا تسمح لمحمد أن تطأ قدماه مكة. تقابل الجيشان وكان الشهر حراما، والنبي يسعى أن لا تكون لقريش أدنى حجة في الحرب، لكي تضحى قريش هي المعتدية على حرمة الشهر لو وقعت حرب. هنا فالنبي إن لم يفلح بزيارة البيت الحرام، لكنه يحقق نصرا سياسيا وأخلاقيا، وإن استطاع دخول مكة فسوف يذاع بين العرب أن محمدا عاد إلى الكعبة زائرا بعد 6 سنوات من هجر مكة فارا، ومعه 1400 مسلم، وقريش تبصره ولا تستطيع سوى السكوت. وبعد مداولات متعددة أرسلت قريش سهيل بن عمرو ليصالح محمدا على أن ينصرف هذا العام عن زيارة بيت الله، ويمكن للمسلمين في العام القادم المجيء لزيارة الكعبة. وفي ضوء هذا الصلح انتهت حالة الحرب بين المسلمين وقريش، وأضحت الحركة حرة لكل منهما في حدود الأرض التي يسيطر عليها الآخر. لقد وافق النبي على الصلح بكل ما أراده سهيل من شروط بشكل أدى إلى غضب الأصحاب. حزن المسلمون حزنا شديدا، خصوصا المهاجرين منهم، ذلك أنهم منعوا عن زيارة الكعبة وأرجعوا من أبواب مكة، وقد وجد الأصحاب شروط الصلح كلها معبرة عن ضعف وذلة المسلمين وقوة وتفوق قريش. على إثر ذلك فقد الأصحاب رشدهم وانكفأوا، وكأنهم عائدون من معركة ليس لهم فيها نصيب إلا الانكسار والذل. لكن هذه المعاهدة أعطت أول ثمارها غير المتوقعة، فقد اعترفت قريش بالإسلام رسميا، وتوفر المسلمون في مكة على حرية العقيدة والتبليغ، وأخذوا بإدخال جماهير مكة إلى الإسلام جماعات جماعات، وأذنت قريش للمسلمين بزيارة الكعبة في السنة القادمة، كما أذنت لهم بالإفادة من طرق القوافل والتجارة. وأهم نتائج صلح الحديبية هي أن النبي أمن جانب قريش وحلفائها الذين يشكلون أكبر أعدائه ل10 سنين، وحيث كانت القبائل المتفرقة الأخرى سوى قريش لا تشكل خطرا جديا بالنسبة للنبي، فقد تهيأت للنبي أرضية إيجابية لبسط سلطان الإسلام على أرجاء الجزيرة بل حتى خارج حدودها.

حان أوان خروج النبي برسالته إلى خارج حدود الجزيرة العربية ليعرضها على كل جماهير الدنيا، ولم يكن ذلك بالأمر الهين. ثم أعلن عن قراره بأنه عازم على دعوته كسرى وهرقل والمقوقس والحارث الغساني ملك الحيرة والحارث الحميري ملك اليمن والنجاشي ملك الحبشة للإسلام. كانت رسائله حازمة ورسمية، انطوت على احتمال رد فعل شديد ممن أرسلت إليهم، وكان النبي مدركا لاحتمال هذا الخطر، لكنه أقدم على هذا العمل الخطير بشجاعة عظيمة. مر عام على صلح الحديبية، فخرج النبي إلى مكة في 2000 مسلم، وحيث أن صلح الحديبية ينص على عدم السماح لهم بحمل أكثر من سيف لكل واحد منهم، وأرسل النبي محمدا ابن مسلمة بمئة راكب ومعهم السلاح الكافي ليقفوا مستعدين عند مر الظهران التي تشرف على مكة دفعا لاحتمال الخطر المرتقب. اقترب الجمع من مكة وعند مشارفها، حيث تقع مكة في الوادي، كان الصمت يسيطر على المسلمين من شدة الشوق والهيجان، فأسرع النبي بناقته. هذه هي مكة وهذه الكعبة، لقد كانت الذكريات لا تستحق سوى لحظة عابرة في اهتمامات محمد، لقد كان عازما على عمل آخر، الكعبة، الأوثان، قريش. على صوته بالنداء لبيك لبيك، فصاحت الجموع الملتهبة بصوت هزه الشوق لبيك لبيك، فتموجت الصور على العيون الدامعة، ولم يطق البعض صبرا فتعالت أصواتهم بالنحيب والبكاء.

وتركت قريش المدينة لكي لا ترى هذا المشهد الصعب إلا العباس بن عبد المطلب، حيث وقف مع جمع من قريش عند دار الندوة يرقب المشهد. انتهت مراسيم العمرة، ذهب المهاجرون إلى بيوتهم بعد 7 سنين من فرقتها، واصطحبوا معهم إخوتهم الأنصار الذين يستضيفونهم في المدينة. كانت مكة خالية من قريش، والمسلمون يطوفون شوارعها بحرية، ومحمد يذهب ويجيء داخل هذه المدينة ويتحدث ويضحك في مكة التي أضحى جميع سكانها الآن أوفى أتباعه وفدائيه.

0: كيف يمكن أن يكون لقاء محمد بالموت عادياً؟ تقرأ هذا العام من خلال نظرات النبي وسلوكه وجهاده الاجتماعي المتواصل نهاية حياته وبداية رحلته الأبدية. إن القائد التاريخي العظيم الذي عبأ خلال 23 سنة من الجهود المتواصلة المتضافرة جيوشاً قاهرة يجب أن يرحل الآن. الجيش الذي يستعد لخوض حرب كبرى، حرب دائمية وفي كل مكان مع الجهل والدناءة في الأرواح، وحرب أخرى مع قيصر وكسرى. لقد انتهى دور محمد الشخصي في رسالته العظمى، ولابد أن يرى جيشه للمرة الأخيرة ويكرر ما علمه خلال 23 عاماً ليقوم بعملية فحص عامة ومتابعة جادة للتفاصيل، إذ لعل هناك ما يستحق القول ولم يقله، أو أمراً قاله ولم يسمع. لقد حسب حساب كل شيء وهو على أعتاب رحلته الكبرى. بدأ العام 11 من الهجرة وتقترب حياة محمد المعطاء نحو نهايتها، وكان مشروعه الأول وداع الجماهير. أعلن قبل شهرين لكل المسلمين أن من أراد أداء الحج معي فليأتي إلى المدينة لنتحرك جماعياً منها صوب الكعبة. إنه أول حج للنبي وأول حج للمسلمين، ليس فيه مشرك، ولأول مرة يتجمع حول المدينة أكثر من 100,000 فرد لرفقة النبي في حركته صوب مكة، وهي آخر حجة يؤديها النبي. يمضي محمد ويمضي معه أكثر من 100,000 مسلم بلون واحد ولباس واحد، والعالم والتاريخ يرقب بدهشة. عجبا ما هذا الجيش، القائد أحسر والجنود حاسرون. دخلوا مكة فهجم الجميع صوب الكعبة، وقد اجتمع هناك الله، إبراهيم، الكعبة، محمد والناس.
1: انتهى حج الوداع، وترك محمد مكة متوجها صوب المدينة، وترك وراءه خواطر ستبقى حية على الدوام في التاريخ. أنجز النبي آخر مهمة كبرى، وترك أكبر رجال التاريخ، وهو ينهي بظفر أداء أخطر رسالة في تاريخ الدنيا، مسقط رأسه إلى الأبد ليموت بين أنصاره الأوفياء، مطمئن الوجدان بروح ملؤها التوفيق. اقتلعت جذور الشرك من سائر أرجاء شبه الجزيرة، وطهر بيت الناس الذي بناه أبو الحنيفية من رجس الأوثان، واستقرت حكومة الله، والناس في حياة الجماعة المتآخية. إلا أن محمدا كان أوعى من أن يخشي رؤيته النافذة بريق الانتصارات، فهو يعرف مجتمعه جيدا أكثر مما يعرفه أي شخص آخر، ويرى بوضوح نيران النفاق وأحقاد القبائل وبقايا العرقية والجهل وأخلاق الجاهلية التي اختفت تحت ستار الاتحاد الذي صنعته قوة الإيمان والسيف والسياسة. فهو يعرف أنه رغم تمكن قدرته القيادية ونفوذه المعنوي من إدخال كل رؤساء القبائل وأشراف قريش تحت لواء الإسلام، لكن تربية النفوس ورسوخ الإيمان الجديد في أعماق قلوب وعقول أمة لنفوس ليست بينها وبين الجاهلية أكثر من 10 سنين، بحاجة دون شك إلى زمن طويل ولا بد من مرور أجيال. لقد كان النبي يشعر بالخطر منذ البدء، إلا أنه كان يزداد خوفا على مستقبل هذه الأمة الشابة التي لبست ثوب الأخوة العقائدية جديدا، والتي يملأ طلعتها بريق الانتصارات المتلاحقة كلما اقترب به الأجل. إن الأب سيترك هذا العالم عاجلا، لكن ما هو مصير هذا الطفل الذي يبلغ من العمر 10 سنين والذي تعشعش في داخله جراثيم مئات الأمراض، والذي يجب أن يقف على قدميه متكئا على نفسه بعد فقد أبيه، مقاوما رياح الأحداث القاسية التي ستهجم عليه من كل صوب. إمبراطوريتان مسلحتان تقفان على جانبين لافتراس هذا اليافع الذي سيفقد وليه قريبا. وداخل شبه الجزيرة كان أبو سفيان ومعاوية وأشباههما ومنافقون آخرون يتربصون الفرصة بخفاء، وكان مسيلمة والأسود العنسي يجهران بالعداء، لكن محمدا لا يخاف العدو أبدا مهما كان قويا، وحياته السياسية تدل على هذه الحقيقة. والقرآن الكريم أيضا يتحدث في أكثر من موقع عن غلبة الفئة القليلة، إنما الذي كان يقلقه الخطر الداخلي المتمثل في النفاق والفرقة. ومما لا شك فيه أن محمدا في الحد الأدنى، وكأي قائد لنهضة كبرى وكأي زعيم اجتماعي يفكر هذه اللحظات بعمق في مستقبل أمته والأخطار التي ستهددها. فماذا سيكون مصير هذا المجتمع الجديد بعد محمد؟ ومن سيمسك بعده بزمام هذه القافلة الكبرى؟ فهل يجب على النبي أن يجيب على هذا الاستفهام، أم ليس عليه هنا أي مسؤولية؟
0: حلت لحظات الاحتضار، ومحمد لا يستطيع بعد ذلك أن يتكلم شيئا. نشط الموت، أغلقت الشفتان اللتان جاءتا للإنسانية رحمة وخيرا وصلاح. إنها لحظات لفظ الأنفاس. وضع علي رأس محمد على صدره، كان هناك قدح فيه ماء إلى جانب محمد، وكلما أفاق بعض الشيء وضع يده فيه ثم يمسح وجهه بالماء ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت. كان الناس متجمهرين في صحن المسجد وحول أطرافه، وغطت المدينة بصمت مظلم حزين، وكانت السماء تمطر غما.

كان الناس متجمهرين في صحن المسجد وحول أطرافه، وغطت المدينة بصمت مظلم حزين، وكانت السماء تمطر غما. كان الصمت موجعا يقض المضاجع، وإذا شفتي محمد تتحركان إلى الرفيق الأعلى. توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

0: محمد من الهجرة إلى الوفاء، تعليق طارق صالح ولبنى الفضل، فكرة وإعداد وإخراج علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي.
1: يا أنت تعشقك الصلاة وأجهل من أي تسبيح لقلبك أدخل، لم أرتجف قدمي تلوى دربها لله من فرط الذين تزلزلوا، ومشيت تحملني الذنوب وحوض مائك سيدي هل يقبل، وتعبت من عطش القديم ونمت علك في المنام ستهطلُ.

ما أنت يا سرا تسرب في دمي عذبا بأركان الضمير يرتل، ما زال يغمرك الدعاء بمائه ويصيح محراب هناك تبتل، وتضمني الجدران أمسح وجهها فيفز في القسمات جرح بلبل يحكي، فتضطرب اللغات وتصغر الكلمات في لغة الدماء وتذبل، ويشدني أن الحسين حكاية بسوى انفطار القلب ليس تمثله.

أطلقت جرحك يوم طفك للورى خيلا يجول مع الرياح ويصهل، أمطرت منفردا بنسفك قطرة نزلت بغربتنا فأنبت منزل. يا أيها الصدر الكبير، أنا هنا وجع صغير عند بابك مهمل، هذه يتايا أتح عناقك، إنني نخل يعانقه الحمام ويرحل.

ينتابك القرآن أم تنتابه عشقا له يا أيها المزمل؟ ينتابك الموت الجفاف بطعنة وتظل رائحة السجود تبلل. ينتابك اللا آملون تجملا ويطل من عينيك صبر أجمل. ينتابك الأيتام دفئا غائبا ويلفهم في معصميك المخمل. ينتابك العشاق وردا أحمرا ووقفت وقفت تملأني خطايا وأخجل. يا أيها اللا شيء أوصفه به أجملت لا أهوى الكلام وفصلوا.

يا سكري النفس، كل مرارة لمرارة أقسى بنا تتحول. نحتاج ألفاظا بقدر نزيفنا لدماء من قتلوا ومن لم يقتلوا. يا سبط، إن على السطور لغصة والحرف أول من يغص ويذهل. تعبت قصائدنا وأقفر دربها، والجرح أعمق ما يكون وأطول. من أين يبدأنا الفناء وينتهي؟ ومتى مكائن حربه تتعطل؟ والحرب أنثى والرصاص مراهق نزق بشهوته، فكيف سيعقل؟ يا أيها الوجه المعتق بالسماء ويقين عباد بهم يتغلغل، لم أدر من بين السيوف وهمها كيف احتفلت ببسمة تتسلل. قبل الدخان وبعده وخلاله لمعان أعين زائريك يبسمل، وكأن في الصلوات عيدا أبيضا من سلم التكبير فيك سينزل. لمصارع الشهداء حين زمانهم ضاقت مخارجه وعز المدخل، لبسوا نقاء الطير وارتفعوا إلى كون وفي كل النجوم تشكلوا. فإذا اعترت زيتون خدك حسرة، بعثوا مناديل الضياء تدلل. صلى عليك حضورهم ورحيلهم يا عاشقا للضيم لا يترحل، فاحكم لهم من دهرهم ما نالهم، فلأنت أحكم من يقول وأعدل.

همس كربلائي، كلمات أداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.

المظلومية الاجتماعية، لماذا ما زلنا نذرف الدموع؟ كثيرون يتفاعلون مع الظلم بالشعور بالانزعاج أو الاضطراب، ولا يمر وقت طويل قبل أن يجدوا أنهم مدمنون على الاستياء والغضب، مثلما هناك مدمنون على المخدرات عبر تفاعلهم ضد هذا الأمر أو ذاك، لأنهم يرفعون به شعورهم بذواتهم. نلاحظ حتى أوقاتنا السعيدة يحيطها الحزن. لحظات الانتصار عندنا والتي كان من المفترض أن تكون مبهجة وتسر القلب وتدخل الفرح لم تخلو من المظلومية، ويظهر ذلك في أغاني وطنية وعاطفية. نفرح بفوز منتخبنا الوطني لكرة القدم أسود الرافدين بترديدنا شفت لاعب بالملاعب يلعب إيد على جرحة، هذا لاعبنا العراقي من المآسي جاب فرحة. نلاحظ أن شاعر الأغنية وفي لاوعيه يصر على تقديم الأسى على الفرحة، وهو ياس خضر يغني وداعا يا حزن ولا توصل بعد. نفهم وبيسر وسهولة أن الغرض من الأغنية طرد الحزن والدعوة لعيش حياة ملؤها السعادة والراحة، لكن الملحن يأبى ذلك، فكانت على السيجا وهو نغم يفطر القلب ويدميه، وفي ذلك إشارة بليغة على الحزن المتجذر والمتغلغل في نفوسنا. القائمة تبدأ ولا تنتهي بالأغنيات العاطفية العراقية، حتى وصل الأمر بالعرب غير العراقيين أن يتندروا على أغنياتنا بالقول الأغنية العراقية خليق بك وأنت تسمعها أن ترقص باكياً. الإيقاع فيها يدعوك إلى الرقص، والكلام واللحن يبكيك.

يغني قحطان العطار من كلمات جبار الغزي وألحان الكبير محسن فرحان. يقولون غني بفرح وأنا الهموم غناي، بهيم زرعوني ومشوا وشحوا علي الماي. وكأنه بذلك يختصر الأجوبة، وقت لقاء الحبيبين تحيطه السعادة دائما، ولكن في مجتمعنا عادة يصحبه الألم، لأن هناك من يتجسس عليهما ويفضح أمرهما أمام المجتمع. لذلك عليهما اختلاس هذا اللقاء حين يعم السكون. إنها كتلة الألم الحاضرة في أوقات سعاداتنا. هذا البحث عن الذات من خلال تتبع الظلم للتعبير عن الامتعاض منه ربما يحدث بصورة مغايرة نسبياً، هي ظهور كضحية لجذب التعاطف وشد الانتباه. فهذا الشخص يبحث عن الاهتمام كغيره ولكنه يفشل في الحصول عليه، مصحوباً بالمديح والإعجاب به، فيبحث عنه بإثارة رد الفعل السلبي لدى الآخر، كما الطفل الذي يبكي كي تهتم به أمه. المسألة لا ترتبط بمديركم الذي يضطهدكم بقدر ما ترتبط بكم أنتم وبنشأتكم ومحيطكم اللذين كونا شخصيتكم. تلك الأفكار موجودة قبل أن تتعلموا نطق الكلام، ويمكن تسميتها بالافتراضات اللاواعية وغير المنطوقة.

لا يمكن الوثوق بالناس. قد يكون هذا مثالاً لمثل هذه الافتراضات اللاواعية في شخص لم تكن علاقاته الأولية بذويه وأقاربه متسمة بالدعم والثقة، ومثلها لا أحد يحترمني أو يقدرني، أحتاج إلى أن أحارب كي أعيش، ليس هناك ما يكفي من المال، الحياة تخذلني باستمرار، لا أستحق الحب، وجهي دميم، جسدي نحيل. هذه الافتراضات اللاواعية تكون عواطف لدى صاحبها وتظل كامنة فيه، ثم تتولد عنها حركة عقلية أو ردود أفعال مباشرة اتجاه اللحظة التي يعيشها في حاضره، وبهذه الطريقة يتكون واقعه وتتشكل مواقفه مع كل المحيطين به. تلك العواطف والأفكار يمكن تسميتها

فتصبح مثل المغناطيس، تجلب من خارجها ما يشبه ما في داخلها، فشبيه الشيء منجذب إليه، وكل ما نفكر فيه يجذب إلينا أفكاراً مماثلة.

اللي خاف من العفريت يطلع له. مثل شعبي قديم أنتجته خبرة مجتمعية تؤكد أن مجرد التفكير في حدث سيء يعمل على جلبه، وكان العرب يتشائمون من شخص ويتفائلون بآخر، وكأن مجرد وجود أحدهم ولو لم يتدخل في أي فعل يجلب السعادة أو التعاسة. فإذا كان مجرد التشاؤم أو التفاؤل قد يقود إلى حدث، فإن الإيمان بشيء يجعل حدوثه أمراً أقرب إلى الحقيقة. مع الوقت تتكون دوائر عصبية في الدماغ مؤلفة من قنوات اتصال بين الأنا والشيء الذي تتلقاه، وكلما ازداد احتكاكنا أو ممارساتنا لسلوك ما تقوى هذه الدوائر، فيصبح سلوكنا المعتاد، أي الشكوى من الظلم أو مقاومته أو البحث عنه، أمراً لا إرادياً نفعله دون وعي. وكلما مارسنا قويت الدوائر والروابط العصبية الخاصة به، وبالتالي أصبح التخلص منه أمراً صعباً. إن المسألة تنعكس على المحيطين بهذا المتظلم دائماً، لأن الظلم يتجذر في عواطفه فتشوه تصوره لأي حدث يمر به، وبالتالي يسيء فهم من يتعامل معهم ويترجم تصرفاتهم بشكل سلبي دائماً، ويبدو ذلك في أسلوب حديثه ولغة جسده، وينعكس على ملامحه التي اعتادت التجهم والانكسار والإحباط.

المظلومية هي كتلة ألم قديمة وتتجدد، وهي كذلك بالنسبة للمجتمعات أو الجماعات البشرية كما هي للأفراد. هي محارق النازية عند اليهود ومقتلة رابعة العدوية بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين. المظلوميات تمر بجماعات فتورثها للأجيال اللاحقة من أفرادها، فتمتزج بعواطفهم وأفكارهم الجمعية وتترجم بعد ذلك إلى تصرفات أوتوماتيكية لا واعية منهم، ويصعب تغييرها لأنها تصبح بمثابة هويتهم والغذاء الاجتماعي الذي يقتاتون عليه. إن هناك تشابهاً بين الخصائص التشريحية أي الجسمانية للكائنات الحية وخصائصها النفسية، ففي الخصائص التشريحية نجد بعض العناصر الثابتة أو القليلة التغيير في أجساد النوع الواحد، والتي تلزمها مدة لا تقل عن العصور الجيولوجية كي تتغير. ولكن هذا لا يمنع أن هناك بعض العناصر التشريحية المتغيرة أيضاً، وبالأمر نفسه تتسم الخصائص الأخلاقية والاعتقادية لجمهور معين، فمن هذه الخصائص جزء راسخ وثابت يحتاج إلى عصور كي يمر عليها التغيير، وعليه تضاف آراء متغيرة، وتتحرك هذه الآراء المتغيرة على الاعتقادات الثابتة كتحرك الرمال على الصخور.

مما سبق نستطيع تفسير إن قضية المحرقة لم تزل حية لدى اليهود منذ أكثر من 60 عاماً، ولا يزالون يشهرون تهمة معاداة السامية في وجه كل من يخالف رواياتهم السائدة عنها حتى اليوم. تختلف كتل الألم في وزنها من إنسان إلى إنسان حسب النشأة والبيئة والعوامل المحيطة، وكذلك من مجتمعات إلى أخرى. فالبلدان التي عانت من ارتكاب أعمال عنف جماعية لديها كتل ألم أثقل من غيرها، وكلما قدم تاريخ دولة كان لدى شعبها كتل ألم أثقل من الدول الحديثة نسبياً. فدول مثل كندا أو أستراليا الناشئتين منذ قرنين تقريباً لدى مجتمعاتها كتل ألم أخف بكثير من دول الشرق الأوسط التي تملك حضارات ممتدة لآلاف السنين. إن شعوب الشرق الأوسط تمتلك كتل ألم جماعية حادة تتمثل بتاريخ طويل من حروب، احتلال، نزاعات، اضطهادات، تمييز، وجزء كبير من سكانها يجد نفسه مجبراً على إخراجها عبر دورة مجنونة لا تنتهي من العنف. ومن خلال هذه الدورة من العنف تجدد كتلة الألم نفسها باستمرار.

المظلومية تجعل الإنسان بطبعه مدافعاً، مقاوماً، لا ناهضاً. وبذلك يمكن تقسيم الأمم إلى قسمين، أمة ناهضة وأخرى مدافعة. الطرفان يلجأان إلى الماضي بآلامه ومظلومياته، ولكن الأمم الناهضة تختزل الماضي في أصول تعيد إحياءها بالصورة التي تتجاوز الماضي والحاضر إلى المستقبل. أما الأمم المدافعة فتلجأ إليها لتأكيد شخصيتها بسبب إحساسها بالخطر الخارجي الذي سيفتك بها فتعيش به وتضخمه. إن الظروف الموضوعية التي حركت اليقظة العربية الحديثة، فترة الاستقلال وقيام الجمهوريات خلال القرن العشرين، جعلت من ميكانيزم النهضة ميكانيزماً للدفاع أيضاً، وبالتالي فإن عملية الرجوع إلى الماضي التي كان من المفترض أن تتم في إطار نقدي في حال النهضة تشابكت مع عملية الرجوع إلى الماضي والتمسك بالتراث للاحتماء بهما أمام التحديات الخارجية، فأصبح الماضي بآلامه في واقعنا مطلوباً ليس فقط من أجل الارتكاز عليه والقفز إلى المستقبل، بل أيضاً بالدرجة الأولى من أجل تدعيم الحاضر لتأكيد الوجود وإثبات الذات.

لكن هل يمكن التخلص من كتلة الألم؟ على مستوى الجماعات صعب، ولكن على المستوى الفردي نعم يمكن، ولكن كيف؟ أولاً يتطلب الأمر نزاهة شخصية لكي تعرفوا ما إذا كنتم تحملون تظلماً أم لا، وما إذا كنتم قد تسامحتم مع شخص أو عدو أم لا. وإذا كان الأمر كذلك فلتكونوا واعين بالفكر الذي يبقي التظلم حياً بداخلكم ولإحساسكم بالمشاعر التي هي تجسيد لتلك الأفكار. ثانياً، لا تحاولوا إجبار نفسكم على التخلص من المظلومية، ولكن المسامحة ستأتيكم تلقائياً بعد أن تدركوا المظلومية بداخلكم وتوقنوا أنها مرض، ثم تستوعبون أن لا هدف منها سوى أنها تقوي لديكم إحساساً زائفاً بالذات، وأنها مجرد حمولة سلبية تعطلكم عن الاستمتاع بحياتكم. لا يملك الماضي قوة تمنعكم من أن تكونوا حاضرين الآن. وحدها المظلومية اتجاه الماضي يمكنها فعل ذلك.

0: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي، بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال، بلا هذا الحسين وغير هذا نفتش عن حسين للنزال، نفتش عن رضيع مستجير بوالده لصالية النصال، بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال، بلا سبي وصوت وافتقار نجوب الأرض عن ذل مثالي، بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال، بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي، بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال، بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال، بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي، نباهل غيرنا بأبي رغالي.
1: لراديو تايم سكوير، كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

حقوق لغير الإنسان ولا حقوق للإنسان. ينبغي أولاً أن يظهر الإنسان داخل الكون كقيمة عليا حتى ترتبط فكرة الحق به هو، وحتى يغدو هو محط ذلك الحق. ربما ما زلنا إلى الآن تحت هيمنة التصور الإغريقي للإنسان الذي يفصل بين الإنساني والحيواني ويحصر دائرة الإنسانية في الرجل الحر العقلاني السوي المالك، ويستثني منها العبيد والأطفال والنساء والمرضى والغرباء والأميين على الرغم من مرور البشرية بالعديد من التغيرات الذهنية والثورات المعرفية والطفرات الحقوقية، ولعل أهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948. فكيف بقيت نظرة الإنسان إلى نفسه هي منذ الإغريق إلى عصر العولمة؟ ألم تقع مراجعة هذا التصور عند ظهور الحداثة وفلسفة الذاتية وعند بروز النزعة الفردانية في الفكر السياسي مع الثورة الفرنسية وإعلانها الكوني لمبادئ الإخاء والحرية والمساواة؟ ما هي قيمة مثل هذه الإعلانات؟ وهل أحدثت في الحالة البشرية ما كان مرجوا منها؟ وإلى أي مدى وقع التقيد بها على أرض الواقع؟

حقوق لغير الإنسان. تخمة الحقوق أصيب بها غير الإنسان هذه الأيام، ففي ظل الثورة الخضراء صار للبيئة والمحيط حقوق، وأصبحت العناية بالنبات والحيوان والهواء والماء من أوكد الضروريات، والتفتت الحكومات والهيئات العالمية إلى ذوي الاحتياجات الخاصة التفاتة كبيرة، ونظمت أياماً للمكفوفين والقاصرين، وأصبحوا من المبجلين في المحافل الفنية والرياضية والمؤتمرات السياسية، وأصبح يخصص لهم أماكن خاصة، ويحصد المبدعون منهم العديد من الجوائز التقديرية، وظهرت مفاهيم مثل حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الحيوان.

وعبر العقل الأيكولوجي عن نضجه عندما كلف نفسه مسؤولية مقاومة النفايات السامة، وحرص على نظافة كوكب الأرض من كل إشاعات نووية. وما تبذله منظمة جرين بيس في هذا المجال من جهود ومشروعات يذكر فيشكر، وتصب كلها في مصلحة تمتع الأجيال المقبلة بحياة غير مختلفة كثيراً عن حياة الأجيال السابقة، على الرغم من ارتفاع درجة حرارة الأرض وحالة الاحتباس الحراري وتزايد نسب التصحر وابتلاع مياه البحار والمحيطات لليابسة وتكاثر الأوبئة الفتاكة والأعاصير والكوارث. كما خصصت العديد من جمعيات الرفق بالحيوان عناية كبيرة بالسلالات النادرة والمهددة بالانقراض، وبذلت جهوداً للمحافظة عليها ومساعدتها على النمو والتكاثر في حدائق خاصة وبيئة اصطناعية. ونفس الشيء وقع القيام به مع النباتات، وذلك لضبط التوازن البيئي الضروري لكي يصلح الإنسان ما كان قد أفسده بنفسه بسبب التقانة والإفراط في استعمال الطبيعة والتسابق على امتلاك الأسلحة وغزو الفضاء.

صفر من الحقوق للإنسان. فقد الإنسان في عصر العولمة الكثير من الحقوق التي حملتها إليه الحداثة السياسية وبشرت بها ثقافة الديمقراطية ودولة القانون، ولعل أهم الحقوق المصادرة هي الغذاء والصحة والسكن والتعليم والشغل، وهي حقوق بديهية كان من المفروض أن يمتلكها كل إنسان في المعمورة قبل الحديث عن أي حقوق لأي كائن آخر. في الواقع تعيش البشرية اليوم أزمة حقيقية في الغذاء، إما لضعف القطاع الزراعي وندرة المحاصيل أو لارتفاع سعر المواد الغذائية الأساسية وتدهور القدرة الشرائية للعائلات واستعمال المزروعات الغذائية لتوليد الطاقة البديلة. كما يشهد قطاع الصحة تراجعاً في نفقات القطاع الحكومي في هذا المجال، مما أدى إلى عودة بعض الأمراض التي كادت البشرية أن تتخلص منها مثل السل والكوليرا والجدري وتزايد عدد المصابين بالإيدز والسرطان والأمراض النفسية. زد على ذلك انتشار مدن الصفيحة حول المدن الكبرى نتيجة النزوح والبناء الفوضوي والتجاء البعض من الناس إلى القبور والأقبية كشكل من أشكال المأوى، يؤكد ظهور أزمة سكن في العالم بسبب امتلاك فئة الأغنياء لعدد كبير من المنازل في مقابل عجز الأغلبية الصامتة عن امتلاك منزل واحد. أما حال الأمية فحدث ولا حرج، فنسبتها مرتفعة وشكلها في تطور، إذ إن الذي لا يحسن استعمال الحاسوب ولا يبحر في الأنترنت يعتبر أمياً، وهذه عملية مكلفة وليست في متناول كل الناس. وحتى البرامج التعليمية التي تدرس فتبرمج من الخارج ولا تحتوي على أي مضمون ولا تحرص على التكوين بقدر ما تحرص على تخريج الإطارات الملائمة لتلبية سوق العمل.

بقي أن نشير إلى أن عصر العولمة هو عصر لا عمل، أو العمل اللامادي الافتراضي، وبالتالي فإن مواطن الشغل في تناقص مستمر، وأن عدد المسرحين والعاطلين أكثر بكثير من الذين يشتغلون ويمثلون جزءاً من علاقات الإنتاج. نستخلص إذن أن الإنسانية لا تتمتع بالقدر الكافي من الحقوق المادية الأساسية، وهي حقوق ضرورية لاستمرارها كإنسانية، فما بالك بالحقوق الدينية والثقافية والسياسية؟ فحدث ولا حرج، وخاصة حق التعبير وحرية المعتقد وحق المشاركة السياسية وحرمة الشخصية، وهي كلها دوائر منتهكة من طرف الدولة.

الحق في الحقوق. من حق جميع الناس اليوم أن تتمتع بجميع الحقوق المنصوص عليها في الوثيقة الصادرة عن الأمم المتحدة، ومن حقهم أيضاً أن يتمتعوا بالحقوق التي وقع الاهتداء إليها بعد ذلك، خاصة وأن البشرية تشهد إطلاق الجيل الثالث لحقوق الإنسان، والتي يمكن أن نذكر من بينها حق الحياة والموت. الإنسان له حق الحياة، ولا يجوز أن ينتزعه منه أحد، ولا أن تتصرف فيه أي سلطة. وفي هذا السياق تناضل الإنسانية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بعد أن ألغت الرقة. زد على ذلك حق الإنسان في الموت الرحيم، خاصة عند لحظة الاحتضار، وتجنباً للشعور بالألم والعذاب الجسدي، وحق جسده الجثة في الدفن والصيانة من أي خدش وتنكيل. التسامح الديني وحرية العقيدة. حق جميع الأديان في الوجود وأن تكون العلاقة بين الناس علاقة تعايش وتسامح، بنبذ التعصب والانغلاق، وبتنسيب الحقائق والمعتقدات، كما يمتلك الأفراد الحق في الاعتقاد فيما يشاءون وفي تغيير عقيدتهم دون اعتراض أو تتبع قانوني. فإذا كان اختيار الكفر مشروعاً، فإن التكفير غير مشروع. حق الملكية والمحافظة على الممتلكات. ينبغي أن يمتنع الجميع في التصرف في ممتلكات الآخرين، لأن الملكية حق طبيعي لا يجوز مصادرته وانتهاكه، بل يمكن تقنينه ورسم حدود ضابطة له من كل إفراط أو تسويف. والملكية الحقيقية هي الملكية الفكرية الرمزية، لأن ملكية المال متبدلة بينما ملكية الأفكار باقية، وبالتالي يحق للدول أن تشجع على الاستثمار الاجتماعي وتنبذ الاحتكار وكل أشكال الربح الأنانية، حتى لا يتحول الإنسان المواطن إلى مجرد خادم للإنسان الأناني.

حق الشعوب في تقرير المصير والسيادة والديمقراطية، حاجة الشعوب إلى الإصلاح والتنمية والتطوير والتغيير تفوق أحياناً حاجة الأفراد إلى الغذاء والدواء والشغل، لأن تجارب الديمقراطية تشهد انتكاسة وهي في تراجع مستمر خاصة في المنطقة العربية، كما أن العديد من شعوب العالم لم تنتقل إلى العصر الديمقراطي بعد، ولم تعرف مؤسسات سياسية مدنية، بل اقتصر تنظيمها على الحكم الفردي والحزب الواحد، مما ساهم في تنامي النزاعات داخلها وكثرة الانقلابات والحروب الأهلية، وبالتالي فإن حقها في ثقافة الديمقراطية والاستقلال وتمتعها بالسيادة هي من المطالب الحقوقية الملحة. الحق في العدالة والمساواة والحرية هي من الحقوق التي لا يمكن فسخها في أي نظام سياسي ناشئ، لأنها ركائز أي حكم مدني يريد أن ينظم الحياة السياسية تنظيماً عقلانياً. والعدالة هنا ليست عدالة الأقوى، بل هي الأساس عدالة توزيعية، والمساواة هي الإنصاف والقسط في فرض القانون على الجميع للقضاء على مظاهر الفساد والرشوة والمحسوبية، وذلك بالفصل بين السلطات والاحتكام إلى السلطة الرابعة وهي سلطة الرأي العام المرتبطة بحرية الصحافة ومصداقية الإعلام. أما الحرية فيجب أن تكون استطاعة كل فرد أن يفعل كل ما لا يضر بالآخرين، وبالتالي فحريتنا هي من الممتلكات التي يجب أن نحافظ عليها مثلما نحافظ على أرضنا وحياتنا.

ألا ينبغي أن نميز عندئذ بين الحقوق الحريات؟ هذا لي حق فيه، والحقوق الديون هذا لي حق عليه، حتى نخلص مفهوم حقوق الإنسان من التصورات التقليدية ونؤسسه تأسيساً فلسفياً جديداً؟ وهل نطالب العرب بأن يحترموا حقوق الإنسان؟ أم نلزم حكوماتهم بمجموعة من الواجبات اتجاه الإنسان حتى يخرجهم من حالة القصور إلى حالة الرشد؟ من هنا يتبين لنا الفرق بين المجتمعات التي لا تعطي حقوقاً حتى للإنسان الإغريقي والمجتمعات التي تتحدث عن حقوق للكائن الحي ما بعد إنساني. ألا ينبغي أن نضمن الحقوق لأنفسنا قبل أن نطالب بتوفيرها لغيرنا طالما أن فاقد الشيء لا يعطيه؟ ألا ينبغي أن يولد الإنسان أولاً في الفضاء العمومي العربي ثم نطالب فيما بعد بإعطاء الحقوق التي تلزمه؟ لكن كيف سيولد هذا الإنسان والبحث فيه ظل مؤجلاً والسؤال عنه في الفكر العربي ظل غائباً؟ فلماذا غاب مبحث الإنسان عن الفكر العربي؟

حييت سفحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتين يا دجلة الخير يا نبعا أفارقه على الكراهة بين الحين والحين إني وردت عيون الماء صافية نبعا فنبعا فما كانت لترويني يا دجلة الخير قد هانت مطامحنا حتى لأدنى طماح غير مضموني أتضمنين مقيلا لي سواسية بين الحشائش أو بين الرياحين خلوا من الهم إلا هم خافقة بين الجوانح أعنيها وتعنيني تهزني فأجاريها فتدفعني كالريح تعجل في دفع الطواحين يا دجلة الخير خلي الموج مرتفقا طيفا يمر وإن بعض الأحايين وحمليه بحيث الثلج يغمرني دفء الكوانين أو عطر التشارين يا دجلة الخير يا أطياف ساحرة يا خمر خابية في ظل عرجوني يا سكتة الموت يا أعصار زوبعة يا خنجر الغدر يا أغصان زيتوني يا أم تلك التي من ألف ليلتها للآن يعبق عطر في التلاحين يا مستجم النؤاسي الذي لبست به الحضارة ثوبا وشهاروني حييت سبحك عن بعد فحييني يا دجلة الخير يا أم البساتيني

0: أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأ.
1: هل نو ناسنا
0: تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة نورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها، كيف ينكفئ عجائب.
2: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
1: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا، نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
3: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

حياكم الله وأهلا وسهلا بكم بكل متابعي ومستمعي جولة مزاج الناس من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير. رجعنا نطلع عليكم من جديد على الموجة 102.5 FM وبجولة مزاج الناس. وعلى مدار هذه الساعة سأكون معكم في الإعداد والتقديم أنا أنفل الربيعي وبرفقة الزميل المخرج المبدع عمار مشتاق. تزايد البحث للإجابة عن موضوع جدا مهم بحياتنا، وحسب وجهات النظر واختلاف الآراء البعض يفضل العمل بوظيفة حكومية مضمونة ويعتبرها السبيل لعيش حياة هادئة تضمن إلى الحصول على المال بحياته وبعد وفاته، أما البعض الآخر يفضل العمل الحر ويعتبره سبيل النجاة من الالتزام بالوظيفة الحكومية وساعاته ويتمتع بالحرية الكاملة، فهو سيد قراراته ومدير لذاته. فلكل عمل إلى سلبياته وإيجابياته، لكن حسب الخبرة رح نسمع لآراء الناس أيهما تفضل وترغب، الوظيفة الحكومية أم العمل الحر؟ تعالوا خلنا نسمع الآراء.

0: احبتي المستمعين الكرام نتعرف باول عائله. مرحبا.
1: اهلا وسهلا. اهلا بيك.
0: وسهلا. ام منو؟
1: انا ام حسين.
0: سهلا ام حسين. مرحبا.
2: اهلا وسهلا.
0: حضرتك
3: مروه.
0: اهلا وسهلا مروه. مرحبا.
4: مرحبا. اهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
4: سارة.
0: سارة، اهلا وسهلا. رح نبلش ويا حضرتك ام حسين، اذا انت ربت بيت ولا موظفه؟
1: انا والله كنت موظفه وهسه متقاعده. هاي مواليد 58، من طلعنا ثلاث مواليد سوا طلعت وياهم.
4: نعم.
1: ايوه.
0: كشخصيه ام حسين، زين، قبل التقاعد وقبل الوظيفه الحكوميه دائما الانسان يحاول يسعى للحصول على فرصه عمل. البعض يدور على فرصه عمل، زين، انه هو يجي وارد، هو هاي الهدف ورغبة الكل، زين. البعض يفضل الوظيفة الحكومية لأسباب معينة، والبعض يرفض الوظيفة الحكومية أيضا لأسباب معينة ويلتجئ للأعمال الحرة، زين. حضرتك أنت تفضلين دائما إلك البناتك الأولادك، وأنت كشخصية أم حسين تفضلين الوظيفة الحكومية هو لضمان المستقبل مقابل العمل الحر وتحدياته ولا لا؟
1: أي طبعا، الوظيفة الحكومية هي كضمان للشخص، يعني مثلا إذا تمرض، إذا يعني راتب جاري صار فد حادث أو شيء، بس الأهلي مع الأسف يعني ما يعوضون، يعني ما يجري راتب الإنسان، يعني يبقى مهدد بالأهلي. هسه ولد هالوقت، شباب هالوقت قاعد يفضلون الشركات الأهلية. ليش؟ لأن شوية الأجور عالية. يعني أنا مثلا ابن أختي هو مهندس، كمهندس قال أنا ما أرجع حكومي، أنا تعودت على شركة أهلية، راتب بالدولار، ولو هسه قطعوا الراتب بالدولار بس كراتب، راتب معتبر، يعني مو مثل الحكومي. أول ما يتعين الشخص إيش قد راتبه يصير 400، وهو جاي يعني شو ما تقولين بكل، يعني شاف راتب عالي، ففضل الشركات الأهلية.
0: خاصة الشاب اللي بداية حياته، يعني مو مثل البنية، البنية ممكن تتخرج تقعد على مثل ما نقول أهلها هم اللي يصرفون عليها، بس الولد من يبدي يكبر وتصير رغباته أكثر، أهدافه ممكن طموحه تتوسع، أنه أنا أريد أستقر، أريد أتزوج، أريد هاي التفاصيل كلها، أشتري السيارة. فأكيد قد يكون عند البعض، إحنا ما نقول الكل، ما يفضل الحكومي وضمان مستقبلي، بقدر ما أنا أنظر لي الميزانية إنه هاي المادة راتب أعلى وهذا راتب أقل، وبهالطريقة هاي.
1: صحيح. إيه صحيح. قلت لك أنا ابن أختي قبل فترة يعني حتى راد يحصل حكومي، بس قال لا أنا أبقى بالشركات الأهلية أحسن لي، لأن ما شاء الله راتبه يعني زين، وريد زواج وريد يعني هاي سوا. بس الموظف لو يعني لو تنظري له، إحنا حتى بوقتنا إحنا من زمن السابق كان الموظف يا دوب يقدر، يعني قوة يقدر يتزوج الموظف، يعني راتبه كلش قليل. يعني أنا هسه ويا زوجي صار لنا سنين، يعني من راح هسه يلا قدرنا مثلا نشتري بيت لأن رواتب تحسنت هسه، بس قبل بزمن السابق الموظف ترى صعبه يشتري بيت.
0: حسين هم موظف؟
1: نعم هو موظف، هم متقاعد.
0: نعم.
1: اي فهسه يعني قبل 10 سنين تقريبا يلا صار عندنا بيت. ليش؟ شوي الرواتب عدلت، يعني رواتب،
0: يعني بعد سنوات خدمة شقد؟
1: انا خدمتي 32 سنة، ويلا قدرت. ومن راح النظام السابق كان رواتبنا لا تنسين يا دوب يعني تكفي العيشة.
0: هسه هو انا اريد ادخل بصلب هذا الموضوع، راتب الدولة ممكن يكفي الموظف حياة جديدة بدون أي احتياجات؟
1: راتبك هسه راتب؟
0: هسه أنت عشتي الحالتين بالنظام السابق وبالوقت الحالي.
1: لا وقت الحالي أحسن، كلش بهواي، كلش بهواي. يعني هسه تشوفين الخريج الجديد أول ما يبدي 450، ورا ما أدري إيش قد يصير، يعني هسه مرتبني كم 700، إي صار لك كم سنة؟ إحنا قلت لك 30 25 سنة إحنا راتبنا ما يتجاوز يا دوب، بحيث أنا بطلت طبعًا 7 سنين من تغير النظام رجعت، لأن شفت الراتب يسوى.
0: ننتقل المروة لكن بعد الفاصل. شكرا لك أم حسين حبيبة قلبي، شكرا لك يا عمري.

0: رجعنا لكم أحبة الكرام بعد هذا الفاصل. نرجع وياك يا مروة أم حسن. أريد نعرف بما أنه أنت موظفة أي بالقطاع الحكومي، أريد نعرف من حضرتك. أم حسين ذكرت أنه قبل بالنظام السابق ما بعد خدمة تقريبا 25 إلى 30 سنة هي يلا بدت تحقق اللي هي تريده، يعني كاستقرار عائلي اللي هو البيت انتهينا من عنده. أنت بالوقت الحالي وعندك راتب دولة، تتوقعين راتب الدولة يحقق الاكتفاء والرفاهية للإنسان أو للموظف؟
1: ما يحقق صراحة، يعني يا دوب على قد المعيشة، يعني ما تقدر تكون نفسك للمستقبل، ما تقدر.
0: تتوقعين بحكم سوء تخطيط ميزانية من قبلكم ولا هو فعلا الراتب؟
1: الحياة، متطلبات الحياة يعني صارت مو مثل أيام زمان، يعني هالسنة والمدارس المصروف مو مثل قبل، حتى لو حاولنا نقتصد بس ما راح نقدر، يعني كعقار صعب. اي صعب، واولاد متطلباتهم مدارسهم اي صعب.
0: اكو فرق بين وزاره ووزاره؟
1: احتياجي طبعا.
0: وين الفرق؟
1: شو اللي تمويلهم ذاتي طبعا اكيد احسن من البقيه.
0: مؤسساتنا الحكوميه تعاني من الترهل الوظيفي؟
1: نعم تعاني.
0: اللي عند بالله احكي لي، قد يكون المستمعين ما يعرفون تفصيلات الترهل الوظيفي.
1: يعني من ناحيه التخطيط مثلا، من ناحيه الكفاءات من كل الجوانب، من ناحية الخدمات، يعني كموظف مثلا احنا ما عندنا قروض وتسهيلات حتى مثل تسهل علينا المعيشة، يعني الوزارة ما تقدم لنا قروض وتسهيلات قياسا باقي الدول. يقدر يشتري سيارة، يقدر يشتري عقار.
0: لاحظين بالمؤسسات الحكومية يعني فد ظاهرة او يعني حالات عند البعض من المؤسسات انه موظفين تسمعين بأسمائهم بس ما موجودين على أرض الواقع، وهمين زين على قولتك فضائيين، يعني اللي ياخذ حوافز واللي توصل للمكافآت واللي توصل للساعات الزمنية واللي واللي واللي، بس احنا نكتشف بعدين.
2: أشارك شوية، كل الدوائر تشوفين على فئة معينة حمل الشغل،
0: احنا نسميهم الفعليين، موظفين الفعليين الموجودين على ارض الواقع ويشتغلون.
2: انا يعني بالنسبه لولدي انا اثنينهم، والله من يحكوا لي يعني انا ابني واحد مدير بس ما اقول يعني ما اعرف، الحمل كله عليه، الحمل كله عليه، بحيث الموظفين يعني حتى لو يعطيهم فد شغله يسووها تحسين بيهم يزوغون ويسوون، فهو يضطر ويخاف لا يغلطون يسوي الشغل هو بنفسه. يعني أتعجب. ابني الثاني كذلك يقول يعني مثلا حصر علي أخذ إجازة، إذا أخذت إجازة أجي أشوف الشغل مخربط أو لا ميل هاي كلها على ما يجي هو يعني عود يفتهم أو ما فترى مو الكل يشتغلون بصراحة. كل
0: بعض الأحيان أم حسين ماكو بدلاء، يعني فلان يعتمد على فلان، ماكو بديل إلى ممكن يسد مكانه.
2: إهمال والله ما عندهم
0: عدم وجود مراقبة ومتابعة،
2: ما عندهم حرص، يعني تشوفينكم موظفين ماكو حرص. يعني أنا ولدي والله مو متحم بيهم بس ماخذين سيرتنا إحنا كموظفين قدماء أنا وأبوهم، عندنا حرص بالشغل فهم أخذوا طبيعينا إحنا. يجي يحكي مثلا يقول لي أكو موظفين يعني عندهم استعداد من الصبح ما يشتغلون، يعني هذا السبب. وعلى متخطية هم بين تعيينات الله يطيل المحافظ طبعا يطيل عافية عين الشباب وهاي، بس المفروض هم يكونون قدها. يعني أنت المحافظ من عينكم 30,000 درجة، المفروض هسه الدوائر يعني شو بتقولين تزدهر. ليش؟ أول شيء كنتوا بحرمان، ثاني شيء يعني طوكم فرصة إنه تشتغلون، فالمفروض هسه الدوائر فول الشغل. بس أنت على حد شيء تقولين أكو تراهل، فعلا أكو تراهل، مو يشوفون بالغرفة. هسه أنا كنت بالغرفة إحنا 4 موظفات والله شايلين الشغل شيل، جابونا هاي قبل لا أتقاعد جابونا تقريب 7، يعني شوفوا شيء صدفة إحنا طلعنا 3 موظفات هسه بقوا تقريب 8 بالغرفة. صدقين مو مثل شغل من كنا إحنا 4 والله العظيم، هسه هم تقريب 7-8 بس مو مثل شغلنا.
0: طبعا شكرا لكم على توضيح هذه النقطة المهمة جدا صراحة، لأن هذا الموضوع كلش مهم، الترهل الوظيفي اللي جاي تعاني من عدة كثير من المؤسسات الحكومية. بس سؤال أخير إليك يا نور، على مود أنتقل لمن؟ السارة الخريجة اللي توها تخرجت وما تعرف مصيرها ما بين الوظيفة الحكومية وما بين العمل الحر. سؤال لحضرتك، تفضلين يا مروة أم حسن، الوظيفة الحكومية ولا العمل الحر ولا مشروع خاص بيك؟
1: والله هو الأفضل مشروع خاص اعتيادي أفضل، لأن يعني الوظيفة الحكومية مجرد أنه إحنا متحاملين الروتين على مود الضمان، ضمان المستقبل اللي هو التقاعدي. أي أفضل.
0: شكرا لك، شكرا لوقتك، مع السلامة.

0: رجعنا لكم من جديد أحبتي مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل القصير. سارة خريجة سنة 2024 وهي جاي تنتظر ومحتارة ما بين الوظيفة وما بين العمل الحر وما بين مشروع قد يكون خاص بها. الأهل أكيد من لأن هم أساس الموظفين حكوميين فأكيد يفضلون القطاع الحكومي. خلنا نسمع رأيك بعيدا عن رغبة الأهل بهذا الموضوع. سارة أنت شنو اللي تفضلينه؟
1: هو كبداية طبعا لازم يعني أشتغل حتى قبل الوظيفة الحكومية إنه لازم أكتسب خبرة يعني إذا مكان مناسب. أوكي يعني أكتسب خبرة يعني لازم وبعدين أكيد يعني الحكومة أحسن بس مو بسهولة يتحصل الحكومة. وأنا يعني لازم مثل ما يقولون الحياة تدار بتدريجات شوي شوي يعني أبديها من الصفر أوصل لنقطة معينة.
0: وهي إحنا جاي نلاحظ على منصات التواصل الاجتماعي ترويج وإعلانات عن وجود فرص عمل ويحتاجون الخبرة الفلانية ويحتاجون الشهادة الفلانية. تحاولين تقدمين لو عندك مشكلة؟
1: كخبرة أنا حاليا ما عندي خبرة فأنا ليش يعني أريد أشتغل على نفسي أكثر عمود أكتسب خبرة وأقدر يعني إنه أشتغل بمكانات اللي يطلبون خبرة. إيه فيعني
0: بعض الأحيان ما يحتاجون خبرة هم ترحين وتشتغلين هم تفكرين بالمادة وتقولين خليني أطلع أشتغل ما أبقى قاعدة بالبيت ولا أنت تبقين تنتظرين الوظيفة الحكومية؟
1: لا يعني إذا مكان زين أكيد بس حالياً ما أكو شيء. هواية أكو ينشرون وأكو يعني هم صديقاتي يراسلون بس ما يردوا لهم خبر يعني دزون السي في وهاي السوالف بس ماكو نتيجة.
0: شنو اللي تفضلين العمل الحر ولا مشروع خاص بيك أنت؟ ممكن أنت كبنية شابة خريجة دفعة سنة 2024 بعدش من دفعة على أنه أنت طموحك وأهدافك مثل ما نقول ما وصلنا اسم الله إلى مرحلة اليأس يعني اللي تخرجوا قبلك يمكن ولحد الآن ما محصلين وظيفة وصلوا لهاي مرحلة الإحباط تفكرين بمشروع؟
1: مشروع خاص بي طبعا أي خصوصا يعني تخصصي أنه هذا الشيء ينجح.
0: تخصصك؟
1: حاسبات.
0: الحاسبات ها يمكن أكثر الشركات والهواي هواي فرص عمل تحتاج لهذا
1: أي أكيد يعني خصوصا قسمي مطلوب يعني شغل وهاي السوالف أي يعني بسوالف البرامج خال بيانات يعني قسم كلش متفرع واي بي مجالات وتخصصات لازم يعني واحد يحدد مثلا يا مجال يختص بي يسوي له مشروع خاص بي بس أكيد هذا الشيء هم يحتاج وقت. يعني
0: من أكثر واحد بالعائلة يشجعك على أنه أنت تحصلين على وظيفة وتشتغلين؟
1: هم يشجعوني
0: إنه اللي يقلت يلا أوكي عوفي الوظيفة الحكومية لأن موضوعها ما تعرفين اليوم باشر بعد سنة وعشر سنوات وروحي اشتغلي أي فرصة عمل تجيش روح اشتغلي. منو؟
1: ما قالوا لي اي يعني هما يقولوا لي ان شاء الله يعني اذا مكان زين اي يعني مو الا حكوميه اي فيقولوا لي يعني بابا وماما.
0: يلا ان شاء الله خير. شكرا ساره شكرا لوقتك وان شاء الله يا ربي باللقاء الثاني اسمع بيك انه انت جاي تشتغلين. شكرا حبيبتي مع السلامه.

0: شلون الصحة؟
1: أهلا وسهلا بك.
0: أبو منو؟
1: أبو أسد.
0: أهلا وسهلا أبو أسد، مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
2: الحمد لله.
0: أهلا وسهلا بكم. أبو أسد، حضرتك موظف ولا أعمال حرة ولا عندك مشروع خاص بك؟
1: أنا موظف بالنفط، نعم، حكومي.
0: بحكم الوظيفة الحكومية وقد يكون اختلافها عن الأعمال الحرة والمشروع الخاص، كل شيء كل عمل إلى سلبيات وإيجابيات بعيدا عن الوزارة اللي أنت متعين عليها، هي كوظيفة تشوفها ممكن تحقق الاكتفاء الذاتي كل احتياجاتك والرفاهية، ولا تحسها بعد المواطن أو الموظف يحتاج يحس إنه الراتب الدولة ما يكفي؟
1: والله هي طبعا أكيد هي شيء أكيد ما يكفي، يعني مسؤولية هواي وأطفال والبيت يريد طبعا أكيد، يعني لازم شوي يعني الراتب مثلا إذا قليل شيء أكيد ما يكفي للموظف، لازم مثلا زوجته موظفة أو آخر أكو راتب آخر يلا شوية واحد يتكون نفسه.
0: منو الأفضل لك ومن وجهة نظرك تتفق مع المبدأ أن الوظيفة الحكومية هو ضمان للمستقبل مقابل العمل الحر وتحدياته؟
1: أكيد طبعا أكيد لازم، هي الموظف يعني الحكومي يستقبل يعني للأمن، يعني باكر عقبه يعني يطلع تقاعد مثلا أو غير سلبيات يعني مثلا يعني لازم.
0: طبعا الموظفين بشكل عام وبكل الدوائر والوزارات هم اكو فد شغله يعني احنا بينا انه نقعد ندور هذا فلان بنفس شهادتي زين لكن راتبه اكو اعلى من راتبي، ليش؟ زين دائما نسال اذا اختك اخوك زين، فاريد اعرف انت كموظف اكو فرق بين وزاره ووزاره؟ شو تشوف؟
1: والله هي حسب الشهاده، هي حسب الشهاده، يعني هسه اكو احنا عندنا بالدائره اذا شهادته يعني مثلا من مهندس وفوق لازم يصير يعني راتبه اكثر من اللي عادي يعني الموظف عادي.
0: واللي نفس شهادتك لكن بوزاره اخرى؟
1: احتمال اكو
0: يعني ما سأل عن هذا الموضوع؟
1: لا ما سأل عنه. بالنسبة لي ما
0: قال إنه أكو اختلاف أبسط شيء بالراتب؟
1: أكو شيء قليل
0: بشكل عام، يعني راتب الدولة يكفل الموظف حياة جيدة بدون احتياجات ممكن تحقق الرفاهية، ولا هم نرجع إنه اختلاف الشهادة واختلاف
1: طبعاً. طبعا أكيد لازم باختلافات تصير بالشهادة وبالله، لازم شوي صعد الراتب، يعني الراتب مو بس بالشهادة، يعني هسه الموظف أكثر شيء يعني هذا اللي عنده 3 أطفال 4 أطفال فراتبه اللي ما عنده شهادة يعني مشكلة، يعني ما يكفي يعني بالشهر وش قد راح يصرف، يعني صرفيته هواي بالبيت.
0: أكو موظفين يمارسون أبو أسد ولا أقاطعك، أكو موظفين يمارسون على قولتك بحكم إنه الراتب ما يكفي راتب الدولة فيمارس أعمال حرة، برأيك هذا الشيء يسبب ضغط وتزاحم للتجارة الحرة؟ برأيك لازم على الدولة إنه تطبق قانون تمنع هذا الشيء انه الموظف يمارس اعمال حره؟
1: والله طبعا شيء اكيد لازم يعني حاير يعني بغير وظيفه لازم يعني يتغير شويه الامور.
0: برايك انه لازم على الدوله انه تنفذ هذا القانون انه تمنع الموظف يمارس باعمال حره؟
1: لازم شويه يتغير يمارسون بغير يعني غير وظيفه، اي لازم يعني وظيفه ثانيه او فرش يعني لازم.
0: أم أسد رح نسمع راي حضرتك بس نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل وياك.

0: رجعنا لكم من جديد أحبتي مستمعين الكرام على الموجة 102.5 FM. نسمع رأي شؤم أسد حول موضوع أنه العمل الحر ولا الوظيفة الحكومية. حضرتك الدومين وين بالضبط؟
1: حضانة الاحتياجات الخاصة.
0: تشوفين أنه راتب هذا المكان زين يكفي احتياجاتك أنت كأمرأة؟
1: لا والله ما يكفي.
0: أنت موظفة بهذا المكان زين، وظيفة أهلية، جاي تبحثين عن الوظيفة الحكومية في حال إذا أجت فرص عمل وتعيينات ومطلوب كيت من
1: طبعا إن شاء الله.
0: أنت تفضلين الوظيفة الحكومية؟

0: يعني احنا ما نريد نرفس النعمة مات الحضانة وما نريد رأس المال من أبو أسد ولا دعمه ولا تشجيعه، نرجع الوظيفة الحكومية اللي هي ما تدرين كل 10 سنوات يمكن يفتحوا لهم وجبة تعيين مو؟
1: والله من زمان قدمت يعني هسه ما طلع لي التعيين.
0: صار لك ايش قد من زمان؟
1: صار سنة يمكن والله.
0: عمي زين العام اكو ناس 7 سنوات وثمان سنوات يا
1: بس
0: جديدة على الهم.
1: زمان الحظ ماي.
0: لا لا جديدة جديدة على الهم بعد
1: ان شاء الله.
0: احنا ولو ما نريد نسوي فد احباط معين او نأيس، لان هي بليله ويوم يقول لك طالبين وظائف انفتحت تعيينات، فاكيد الكل يعني متمسك بهذا الموضوع وينتظره. الصراحه ام اسد شنو النصيحه اللي تقدميها لكل امراه ممكن تخرجت وقعدت وجاي تنتظر الوظيفه الحكوميه، شو تنصحيها؟
1: تفتح اعمال بزديه يعني اشغال تسويها شغلات يعني بيتيه.
0: حال إذا أنت ماكو حضانة تشتغلين بالبيت؟
1: هي عادي.
0: حتى لو أبو أسد الراس بمالته يكفيك؟
1: يعني
0: شكراً لوقتك، مع السلامة.

0: الله يساعدك.
1: يا مرحبا، الله يساعدك.
0: أبو منو؟
1: أبو زين.
0: أبو زين العابدين، أهلا وسهلا أبو زين. حضرتك موظف؟
1: أنا موظف حكومي بدائرة توزيع الكهرباء.
0: أهلا وسهلا أبو زين. تتفق مع المبدأ أنه الوظيفة الحكومية هي ضمان للمستقبل مقابل العمل الحر وتحدياته؟
1: والله يعني حسب، يعني ناس وناس. أكو ناس يعني ما عندها طموح أنه تطور نفسها وتشتغل، ممكن الراتب يسد حاجته وهذا الشيء يكفيه، يعني بالنسبة إليه يعني فد شيء كافي. بينما إذا إنسان عنده طموح، لا بالعكس، هذا الشيء يعني يشوف نفسه إنه لا، الأعمال الحرة يعني يشوفها تطور أكثر، ويعني هذا المجال.
0: الوظيفة ما تطور الموظف؟
1: لا ما تطور، تعيش يعني تعيش خلينا نقول بحالة مستقرة، بس ما تطورها.
0: والعمل الحر؟
1: لا شيء أكيد العمل الحر، وحسب العمل وحسب بصراحة حسب ذكاء الشخص.
0: نريد نعوف العمل الحر ونقول نسوي خيار ما بين الوظيفة وما بين مشروع خاص بيك.
1: والله بالنسبة لي أنا بجامعة، أنا شغلي أنتيكات وتحف، غير أنه أنا موظف الكهرباء أشتغل بالأنتيكات وتحف. هاي الأنتيكات وتحف عالم كبير، يعني فتشي يعني أنا أجيب حتى أغراض من السليماني، من تركيا، من سوريا، وأشتغل. يعني
0: عندك عندك عندك ولع بهذا الموضوع، ولا أنت أساسا تعتبرها هي مثل ما نقول هواية، ممكن موهبة، أنه أنت تقعد تفكر تخطط شلون تجيبها شلون؟
1: أنا بالنسبة لي أحلى شغل بالعالم هو شغل الأنتيكات والتحف. أنا صار لي 25 سنة أشتغل بالأنتيكات والتحف، وهذا أحلى شغل. من أقلش يعني هسانة أي شيء إذا أشوف شخص لابس شغلات حتى بالماركات، أعرف ماركات الساعات، النظارات، الملابس، غير أنه الأنتيكات شغلات الكهربائية، الأخشاب، أي شغلة أنتيكات وتحف يعني أقدر أقيم.
0: هاي الوظيفة الحكومية زايدة عليك ترى.
1: إي زايدة، بس يعني استقرار نفسي. الوظيفة استقرار نفسي، تعرف انه يجيك راتب تعيش، يعني تعيش منه. فد يوم انت مريض، فد يوم ضايج ما تيجي تشتغل، فهذا استقرار نفسي يسمونه. وممكن يعني حكومة يعني هم بيها انه يطوق قطعة ارض، وهاي الفترة يعني صار العقار فد شيء غالي، يعني فهذا فد شيء يعني
0: يضمن لك المستقبل.
1: وبالنسبة لي انا يعني شغلتي مناوب، يعني يومين استراحة ويوم اداوم، واليوم الاداوم نص يوم، كأنما مو موظف.
0: انت على طاري هذا الموضوع، برأيك هسه هذا الترتيب والنظام والبدلاء وهاي التفاصيل كلها، دائرة الكهرباء هاي المؤسسة المهمة، زين تتوقعها بها ترهل وظيفي؟
1: يعني وضح سؤالك، ترهل شنو يعني؟
0: ترهل الوظيفي اللي قد يكون اعداد هائلة من الموظفين لكن مو فعالين، تلقاهم اللي قاعد بالبيت ويستلم الحوافز والمكافآت والراتب وهو قاعد بالبيت. نقدر نعتبر طريقة على قولتك، قد يكون أنا مو موظف يعني ما شايل هم الوظيفة، ليش؟ لأن أنت يوم بيومين أو عندك بديل أو هاي.
1: احنا بالنسبة ان اكو صحيح مثل ما قلت يعني اعداد هواي يعني من الموظفين، بس بالنسبة للكهرباء اشوفها جات تتحسن، خصوصا محافظة البصرة، يمكن باقي المحافظات يعني شوية، بس البصرة لا يعني اشوفها جات تتحسن.
0: مع انه انت فريت الموضوع وطلعت خارج نطاق الاجابة.
1: شلون يعني؟ عيد السؤال.
0: ارجع لك انه انت هسه حاليا قاعد بالبيت وتستلم راتب وحوافز ومكافآت، هسه خلينا.
1: لا جاي اداهم يعني مناوب، انا مراقب محطة يعني ورا المهندس، مو مهندس مراقب محطة. يعني من أروح مراقب محطة؟ مثلا أنت يجي مواطن يسجل عطل، هذا العطل يعني أنا أطلع العمال يطلعون يعني خلينا نقول هذا العطل.
0: بس بشكل عام إنه الشغل اللي أنت يعني أو مسؤوليتك بهاي دائرة الكهرباء مسؤولية قد تكون بسيطة، هيك قصدك؟
1: لا مو بسيطة، أنا مراقب محطة قلت لك يعني مسؤول على قاطع كامل، يعني بما فيه يسمونه اللايمن والموظف العادي واللايمن اللي يطلعون على العطلات، يصير عطل يصير هاي. وعندنا جهاز آيباد هو جاي تجينا هسه، يعني العطل جاي يجي عام عن طريق الشركة، يعني المواطن هسه من جاي يسجل عطل يعني حتى يقدر يتصل على 159 يقدر يسجل عطل ويجينا عن طريق الآيباد عن طريق الشكاوي.
0: أبو زين أكو فرق بين وزارة ووزارة؟
1: شيء أكيد من الناحية المادية يعني
0: كل النواحي.
1: أي شيء أكيد طبعا دائرة النفط هي بالدرجة الأولى تجي وراها دائرة كهرباء، بس المواني همين بيها مناصب، أكو ناس لا يعني همين في شيء زين.
0: برأيك انه الدولة ما عادلة بتوزيع الرواتب؟
1: 100% ما عادلة الدولة، اصلا الدولة يعني حتى ما عادها تخطيط، بس همها بصراحة همها انه هم نفسهم هم تخطيط لهم، بس بينما الشعب لا. وإلا على شنو يعني هسه النفط هو للعراق كله، خو مو خاص لدائرة النفط، النفط خو مو ليش موظف النفط؟ يعني اللي معدله 60 خلينا نقول بالاعداديه وراح للنفط ومعدله 60 راح للصحه، يعني هذا راتبه مليون وهذا راتبه 400، هم نفس المعدل.
0: ماكو عداله.
1: ما طبعا شيء اكيد ماكو عداله.
0: سؤال اخير لحضرتك ابو زين العابدين، برايك المشاريع والاستثمارات والمقاولات اللي يصير اكو التزام ويا الحكومه، اكو شراكه ويا الحكومه، تتوزع من وجهه نظرك على المقاولين والشركات الاهليه بانصاف وعداله، ولا ايضا هنالك تفضيلات؟
1: مستحيل 100% هناك تفضيلات، اكو ناس خاصه ينطون كوميشنات وشيء اكيد هاي معروفه يعني خاصه بالعراق، يعني هذا السؤال اصلا ما ينسال. اي واضح يعني 100%، ما بين يعني اصلا مو 99%، 100%.
0: شكرا لرايك ابو زين، مع السلامه.

0: الله يساعدك.
1: حياكم الله. لا بس
0: وسهلا بك. أبو منو؟
1: أنا أبو محمد.
0: وسهلا أبو محمد. أبو محمد، بالقطاع الحكومي ولا عندك مشروع خاص ولا أعمال حرة ولا شنو؟
1: من ناحية إيش يعني؟ أنا كموظف حكومي يعني.
0: راح أسألك سؤال وتجاوبني على قدر السؤال. برأيك المشاريع والاستثمارات والمقاولات اللي يصير ارتباطها ويا الدولة ويا الحكومة، زين، الحكومة جاية توزعها بشكل متساوي على المقاولين ولا أكو في التفضيلات معينة؟
1: بالنسبة للاستثمارات اللي أنا عندي معلومات يعني من ناحية البصرة فقط أعرف، من ناحية المحافظات ما أعرف عنهم يعني أسمع بالإعلام، بس من ناحية البصرة كأكو تفضيل بالاستثمارات أي بالداخل وياهم أعرفهم. من ناحية البصرة مقاولات بعض المقاولين يطونهم خاصين، شركات خاصة يجوهم وياهم يطونهم.
0: الوظيفة الحكومية زين لها ضمان للمستقبل،

0: أقعتهم منتهين عملهم يعني شريحة منتهية ذول رواتبهم القليلة وبعض القطاع الخاص، فلازم الدولة على الدولة تفعيل القطاع الخاص تفعيل زيادة رواتبهم. يعني بس مثلا هذا بالرعاية راتبه 150 أكو 125، شو يعني 125 ما يكفي؟ هذا هو مو مفد من نية مسويتها الدولة، فهذه شريحة كبار السن، يعني كبار السن يعني تم عوائل تلقين مثل البيت 12 نفر ما عندهم راتب، ما عندهم راتب رعاية ما يكفي. اكو ناس خريجين شهادات هاي الراقيه يعني ياخذ 500 ما يكفي، لازم تجي مثل ما ابو النفط ياخذ، اطلب المحافظه اطلب الصحه زياده الرواتب اعطيهم اعالج ارفع مستوى المعيشه يعني.
1: شكرا لرايك ابو محمد، شكرا لوقتك، مع السلامه.

0: مرحبا.
1: حياك الله أبو نبأ.
0: أهلا وسهلا أبو نبأ. أبو نبأ رح ناخذ شوي من وقتك زين ونسمع رأيك حول تفصيلة الوظيفة الحكومية إذا كنت أنت موظف حكومة.
1: بالنسبة لي أفضل الوظيفة الحكومية عن وظيفة ما متعلقة بالدولة أو بدائرة.
0: ليش؟
1: لضمان التقاعد، ودائما يكون الإنسان إذا يرتبط بدائرة يكون مسنود أكثر. يعني في بعض الأحيان من يفضل هناك الحالة التجارية اللي هي التجارة الحرة، قد يكون يمكن يتوفق بها وقد يكون يفشل بها، وبهاي الحالة إذا فشل راح يتأذى هواي عكس الموظف المرتبط بدائرة.
0: من وجهة نظرك شلون نضمن حق أصحاب المهن الحرة وتأيد تطبيق قانون يمنع الموظف الدولة من ممارسة التجارة الحرة؟ يعني أنت كموظف تفضل وتأيد أنه الدولة تمنعك أنه تمارس التجارة الحرة؟
1: لا ما يجوز. الدولة التجارة الحرة مفتوحة لكل شخص، بس يعني شنو قصدك بين يسندون الشخص؟
0: ممكن نضمن حق أصحاب المهن الحرة؟
1: ما أعتقد، ما أعرف شلون نضمن. هاي أراد لها شغلة تخطيط الدولة.
0: برأيك إذا إحنا نريد نضمن حق المهن الحرة بالقانون العراقي، ممكن هو التقاعد والضمان الاجتماعي؟
1: خطوة حلوة ويستاهل العراقي كل خير.
0: أبو نبأ برأيك المؤسسات الدولة تعاني من الترهل الوظيفي؟
1: أكيد، هسه بظرفنا هذا الحالي من 2003 لحد الآن أكو أشخاص يعني استلموا وظائف يمكن هم ما يستحقوها، أكو ناس تستحق الوظيفة لكن هم قاعدين بالبيت.
0: سلم الراتب والمكافأة والحوافز وهاي التفاصيل؟
1: لا، ما اللي قاعد بالبيت يستلم ما أعرف هاي، بس أنا أقصد قاعد بالبيت يعني ما صارت لي سنحت لي الفرصة أن يكون تاجر أو يكون موظف. قصدي هذا السؤال عن السؤال.
0: ترهل الوظيفي وضح لنا وللمستمعين.
1: ترهل الوظيفي يعني احنا نريد عدد، مثل في هذه المنشأة الخاصة نريد عدد 100 يقدمون عليها 1000، سواء كان معارف او علاقات او لارضاء لدفع مسيرة او مشاكل يطلعون بالشارع، فاستقبل لي 1000 على مود اخلص من المشاكل، سواء يعني لها علاقة بمجلس محافظة او رئاسة وزراء، يعني هي كمساعدة يعتبر، بس يعتبر ترهل الوظيفي، يعني لازم يمشي الشهادة يكون، وبنفس الوقت ما نبخس حق اللي ما عنده شهادة، لأن هذا شو ذنبه؟ نولد بالعراق أرض الخير والنفط والبركات.
0: بما أنه حضرتك تداوم بالصحة، أكو فرق بين وزارة ووزارة؟
1: أكيد.
0: وين؟
1: الحوافز والتعب والإرهاق والواجبات والحقوق.
0: الصحة شلون حقوقها؟
1: الصحة حقوقها وسط.
0: ها لو وسط.
1: وسط وسط.
0: مرات من ينطون فد مثال معين يقول لك مثلا النفط هي من أحسن الوظائف وأحسن الوزارات بحكم أنه راتب ومكافأة وحوافز وتفاصيل هواي، ومن يردون يرحون للجو البائس يقول لك الصحة.
1: أكيد، يعني هذا من ضمن التقسيم اللي موجود بالعراق، بين يعتبر اللي يشتغل بوظيفة النفط إلى حوافز خاصة ولا حقوق أحسن من حقوق غيره من الموظفين في شتى الأماكن، ونقدر نقول النفط هي the first one، يعني الأول هو
0: الأول. من وجهة نظرك راتب الدولة يحقق الاكتفاء والرفاهية، يسد احتياجاتك أنت صاحب عائلة وبنات؟
1: حسب، يعني حسب عدد الأطفال، حسب نوع الوظيفة، حسب شهادة الشخص، يعني هاي مفتوحة ما نقدر.
0: أنت هسه إذا أريد نحكي عن راتبك، أنت تلاحظ أنه راتبك زين وعندك أم نبأ ما عندها وظيفة ربت بيت، هذا راتبك جاي يسد الاحتياجات؟
1: إذا ضربينه في 3 راح يسد احتياجاتي.
0: شلون نضربه بـ3 مثلا؟
1: الدولة زود الرواتب.
0: تقول هي تقول مناشدة بطريقة غير مباشرة.
1: بالضبط، اي ضرب في 3 يعني يقدر واحد يصير مسيطر تقريبا.
0: سؤال أخير أبو نبأ، أريد نصيحة من عندك زين ممكن تقدمها للشاب العراقي بحكم أنه أنت خبرتك وظيفتك زين بحيث أنه يضمن معيشته، شلون؟
1: والله أقول له الاجتهاد، الاجتهاد سواء كان بدراسة أو الاجتهاد بعقلية تجارية، وما يبقى قاعد بالبيت أو لازم الموبايل حتى ساعات الفجر اللي جاي يدمر شبابنا وبهاي الطريقة.
0: شكرا لك أبو نبأ، أخذت من وقتكم، مع السلامة.

0: أحبتي مستمعيني الكرام، أكيد سمعنا وسمعتوا ويانا الآراء ووجهات النظر ما بين الوظيفة الحكومية وما بين العمل الحر وما بين المشروع، كل واحد حسب وجهة نظره وخبرته بهذا الموضوع. نلقاكم على خير أحبتي مستمعيني الكرام، تقبلوا تحياتي، كنت معكم في الإعداد والتقديم أنفال الربيعي، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.
3: بصرتنا ما عذبت محب، وإحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
4: تايم سكوير من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
3: كريم العراق.

0: تضم محافظة البصرة اليوم أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، رقم ضخم يفوق تعداد سكان دول بأكملها، لكنه يضع البنية التحتية التعليمية للمحافظة أمام تحد استراتيجي حرج في ظل عجز يتجاوز 850 بناية مدرسية واعتماد أكثر من نصف المدارس القائمة على نظام الدوام الثنائي والثلاثي، كما تشير تقارير البنك الدولي والمنظمات الدولية لهذا العام إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه العراق يكمن في سد الفجوة الهيكلية للنظام التعليمي، حيث تشير البيانات إلى حاجة البلاد الفعلية لأكثر من 10,000 مبنى مدرسي لتخفيف الضغط على المدارس المشتركة. من هنا تبرز الأهمية القصوى للاستثمار في بيئة التعليم كضرورة ملحة لإدخال معايير دولية جديدة تعيد صياغة مخرجات التعليم وتواكب متطلبات العصر. وفي حفل تخرج طلبة الأكاديمية الدولية في البصرة تجسدت هذه الرؤية الاستثمارية في ملامح جيل جديد يمتلك أدوات المستقبل. في ساحات الأكاديمية الدولية يرى الطلبة أنفسهم جزءاً من تحول نوعي، حيث تروي الطالبة فاطمة أسامة عبود كيف ساهمت هذه البيئة التعليمية في تطورها الأكاديمي، مشيرة إلى أن التحسن في اللغة الإنجليزية كان ملحوظاً وأن الأكاديمية وفرت بيئة تعليمية محفزة اختلفت كثيراً عما اعتادت عليه سابقاً.
1: فاطمة أسامة عبود خرجت من Grade 12، صار لي 7 سنوات، يعني دخلت أول سنة إلي كانت مرحلة سادسة، ما كانت سهلة لأن كانت بداياتي بالإنجليزي وما كنت أعرف إنجليزي، بس سنة بعد سنة بديت أتطور بالإنجليزي، بديت أتعلم والأساتذة ساعدوني بهاي الشغلة والكتب ساعدتني وفروها للملتزمات المدرسة. الشيء اللي حبيته البيئة الموجودة والطلاب، بس أكثر شيء حبيته إنه قدرت أتعرف على نفسي خلال هاي المدرسة. أنا عندي مشروع ببالي اللي هو بدأ بالبصرة، اللي هو زراعة نبات المانغروف. هذا النبات كلش مهم للبصرة، ويعني إنه هو حتى مو هالقد غالي، هو يكون يعني ينبني ويا نفسه. بدأت البصرة بيه، هو يساعد على التلوث ويساعد على فلتريشن الماء.
0: أما الطالب مجد محمد فقد لخص تجربته والتي امتدت لعامين قائلاً إن المدرسة لم تكتفي بتلقينه المعلومات، بل عملت على تحسين نضجه الشخصي وتطوير طريقة تفكيره التحليلي، مؤكداً أن هذا النوع من التعليم غير من شخصيته للأفضل.
2: I've been here in this school for around 2 years. My name is Majd Mohammed, by the way. My experience with the school has been very interesting, to say the least. I've grown a lot as a person, and I really appreciate how the school made me change and improve a lot and taught me about life, and I appreciate that a lot. First of all, I want to say that the school's teaching is a lot better and more detailed and higher quality than other schools that I've been to. Feels like when I came to the school, it became more of an upgrade. And second of all, about how it improved upon my personality and how I am as a person, made me grow a lot more as a person, and it taught me to be more mature when it comes to personality-wise and thinking-wise, and it made me a lot more aware of my surroundings and a lot more wary of what I say and do, and made me think before I speak, and honestly, I appreciate a lot of that.
0: من جانبها توضح الطالبة فاطمة هيثم أن الاختلاف يكمن في البيئة المدرسية، حيث أتاحت لها الأكاديمية الاحتكاك بأساليب تدريس مختلفة ووجود مدرسين أجانب، ما ساهم في بناء شخصيتها وتطوير مهاراتها بعيداً عن أساليب التعليم التقليدية.
3: طالبة فاطمة هيثم، صف سادس إعدادي، آخر سنة إلي. الأشياء اللي أكثر شيء يعني أثرت بي وسويت نقلة بحياتي إنه غير بيئة مدرسين أجانب من دول أخرى، أكو عرب طورون شخصيته أثناء الدراسة، فلن ناخذ درس يشرحوننا شلون يأثر علينا وبحياتنا اليومية.
0: ولفهم أبعاد هذا التوجه من زاوية رسمية، يؤكد السيد عقيل الفراجي رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس البصرة أن الحكومة المحلية تضع دعم الاستثمار في قطاع التعليم ضمن أولوياتها.
4: كحكومة محلية أكيد داعمين ومستعدين لتدليل الصعاب أمام كل من يريد أن يستثمر في هذا المجال ويريد أن يؤسس لمؤسسة تربوية تعليمية دولية. لا نؤمن ونعتقد أن المقدمات الصحيحة بالنهاية راح تؤتي بنجاحات ونهايات مثمرة إن شاء الله. البناء الصحيح من البداية على أساس التربية والتعليم على مستويات ومناهج متطورة ومنفتحة، تواكب التطور اللي حصل بالعالم راح تؤدي إلى تخرج كوادر قادرة على إدارة مؤسسات الدولة بكل القطاعات بشكل صحيح.
0: وفي السياق ذاته، يرى السيد صباح البزوني عضو مجلس البصرة أن مخرجات هذه الأكاديميات وخاصة فيما يتعلق بتمكن الطلبة من اللغة الإنجليزية والوعي الثقافي تعزز من روح الفاخر والاعتزاز الوطني.
5: اليوم شوف بأنه هؤلاء الخريجين طلاقتهم في اللغة الإنجليزية، ثقافتهم، نشعر بالفخر والاعتزاز، وبالتالي نريد من هذه التجربة أن تكون بالنسبة حاضرة في كل المجالات. وأيضا مجلس المحافظة داعم وساند لهكذا تجربة من خلالها بأنه نظهر هكذا نتائج، وبالتالي تكون البصرة رائدة في مثل هكذا المواضيع وخاصة في المواضيع التعليمية والتدريسية. يكون هناك أكاديميات دولية ممكن بالنسبة تكون أواصر الارتباط بيننا وبين العالم، فأكيد هذه جسور تواصل ممكن من خلالها أن تصل صوت العراق إلى العالم وبالعكس.
6: أهم بالكل أبني حسرتي مدنا، كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا.

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: تايمز سكوير أفام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
0: العرافون يحترفون صناعة الوهم والناس يصدقونهم. على مد النظر وبحجم الخيال وربما أكثر، ينتشر التنجيم والتبصير والتنبؤ والتوقع. إنها الحاجة الأزلية لمعرفة ماذا سيجري غداً. تتعدد الأساليب والأشكال والطرق، ولكنها كلها تؤدي غرضاً واحداً: ماذا يخبئ المستقبل؟ وكأن المستقبل يقبع منتظراً أن تميط لثامه في بقايا البن في الفناجين المقلوبة، أو أوراق التارو، أو أوراق اللعب، أو بقراءة خطوط الكف وملامح الوجه والكرات البلورية والبخور، أو بتتبع خريطة وحركة الكواكب والنجوم وربطها بمصائر الناس والشعوب. ويبدو كل أسلوب أما يسخر من الأسلوب الآخر أو يعده مدرسة مختلفة لها أربابها. أما العلم فيقف بسخرية تامة أمام هذا المشهد الذي ينتحل اسمه أحياناً تحت مسمى علم الفلك أو علم الأرقام وعلوم أخرى. وعلى قمة هرم التنبؤات بالأساليب والأدوات يتربع أصحاب الإلهام من دون أداة خاصة، إنما برؤى غامضة قد تجد أي حدث لتمتطيه وتحمل على ظهره سيف الحق.

أطلت العرافة ليلى عبد اللطيف في لقاء إعلامي لتتوقع عملية اغتيال كبيرة، وقالت إنها ستكون أكبر وأخطر من حجم وطريقة اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، لتفسر لاحقاً بعد اغتيال السيد حسن نصر الله أنه كان المقصود بتوقعها. ولكن إذا اعتبرنا أن توقعها هذا قد تحقق بالفعل، فلا ينسى أحد إصرارها على أن النائب والوزير السابق جان عبيد سيكون رئيساً للجمهورية عام 2021، وهي ذكرته بالاسم أكثر من مرة مؤكدة أنه سيصل إلى القصر، إلا أن عبيد وافته المنية في فبراير شباط من العام نفسه. وفي ردها على الانتقادات التي طالتها قالت لو أصبت 99 مرة وأخطأت مرة واحدة لا اعتبوك بالواحدة وتركوا 99. هؤلاء هم البشر. من السهل أن تنسب نجاحات توقعات المنجمين إلى المصادفة، لكن من يذكر أن الإعلام بشتى أنواعه ساهم في تضخيم مكانة هؤلاء المنجمين وجعل من تنبؤاتهم مادة دائمة للنقاش والتداول. وبينما ينظر البعض إلى توقعاتهم على أنها تسلية ومحل سخرية وازدراء، يجد فيها آخرون بصيصاً من الأمل أو الحذر. وهنا مشهد الانتظار هو نفسه من الصحف والمجلات التي تزخر بالأبراج وقراءة الطالع إلى التوقعات السنوية لكل برج أو شخصية عامة أو حتى دولة ما، إذ ينتظر ملايين المشاهدين ليلة رأس السنة وتتنافس المحطات لاستضافة أو ربما التعاقد مع نجوم التوقعات إلى الفقرة التي تبدو أكثر سريالية بعرض ما حدث من توقعات بالفعل، أو بالأحرى إسقاط التوقع على حدث ما بطرائق ملتوية أحياناً وذكية في أحيان أخرى.

تسلل المتنبئون والمنجمون إلى قلوب الملوك والحكام مدعين قدرتهم على استشراف المستقبل، في حين أن العلم يرفض هذه الادعاءات، إلا أن المنجمين حجزوا لهم مقعداً بين القيادات، ليس لأنهم يمتلكون قوة سحرية، بل لأن الحكام كانوا مستعدين لتصديق أي شيء يعزز قوتهم أو يفسر لهم تقلبات القدر. بدأ التنجيم منذ آلاف السنين مع الحضارات القديمة في بابل ومصر، وعلى رغم ازدهار علم الفلك في بلاد ما بين النهرين ولدى الإغريق والهنود وشعوب المايا وغيرها من الحضارات القديمة التي رصدت الكواكب والفضاء لفهم الظواهر الطبيعية، فلقد عمل البعض على ربطها بمصائر الناس، فكان الملوك والحكام في تلك الفترات يستعينون بالمنجمين لتفسير الأحلام وقراءة مواقع النجوم، بل وحتى اتخاذ قرارات مصيرية. كانت آلية التنجيم تعتمد على مزيج من العلم البدائي والتخمين الذكي. يراقب المنجمون السماء ويعملون على تحديد مواقع النجوم والكواكب وربطها بأحداث معينة في حياة البشر. فكانت ظاهرة اقتران كوكب زحل والمشتري تعد نذير شؤم أو فأل خير بحسب الظروف. أما في بعض الأحيان فكان الأمر أبسط من ذلك، قراءة الطالع باستخدام أوراق اللعب أو الأحجار. قد يسخر المرء اليوم من تلك الأدوات، لكنها في ذلك الوقت كانت تمثل نوعاً من العلم الغامض.

ومع ذلك الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن المنجمين كانوا أذكياء بما يكفي لقراءة نفسية الحكام واستخدام الغموض لخلق انطباع بأنهم يعرفون أكثر مما هو ظاهر. كان الملوك يرغبون في معرفة المستقبل خصوصاً في أوقات الحروب والصراعات الداخلية، وكان المنجمون يقدمون لهم خدمة مستقبلية لم يكن بوسع أي شخص آخر تقديمها. لم يكن الأمر يتعلق فقط بالمستقبل الشخصي للحاكم، بل بمستقبل المملكة أيضاً واقتصادها وعلاقاتها الدبلوماسية وصولاً إلى مصير المعارك. فكان منجم القصر يتمتع بنفوذ كبير، إذ كان قادراً على التأثير في قرارات مصيرية. في أوروبا عبر العصور كانت العائلات الملكية تستعين بالمنجمين والمتنبئين، وكان للملكة إليزابيث الأولى منجمها الشخصي الكيميائي جون دي الذي كان يتمتع بمكانة خاصة، فقد كان يعتقد أن له قوى خارقة تؤهله للتأثير في الأحداث السياسية الكبرى.

على رغم تبوئ المنجمين مكانة عالية في القصور، فإنهم تعرضوا لانتقادات شتى. وتعد قصيدة أبي تمام عن فتح عامورية من أكثر القصائد العربية التي سخرت من المنجمين الذين يدعون قراءتهم للنجوم، وهي بالواقع منهم براء، إذ يقول في أحد الأبيات: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. أين الرواية بل أين النجوم؟ وما صاغه من زخرف فيها ومن كذب، وخوف الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب. يقضون بالأمر عنها وهي غافلة، ما دار في فلك منها وفي قطب. ولم ينجو المنجمون من سخرية وهجاء أبي العلاء المعري، منتقدا الجهل الذي يدفع البعض إلى تصديق المنجمين، إذ قال: أخو الجهل يرمي الشر من حيث يعجز، ويحسب أن الأمر باد لمنجمي. ويردد كثيرون عبارة لا يعرف أصلها: كذب المنجمون ولو صدقوا. وربما هي من التراث العربي الشفهي الذي تناقلته الأجيال.

لم يكتفي العرافون والمنجمون بالعيش في الخرافات الشخصية اليومية، بل تدخلوا أيضاً في السياسة، وأحياناً بتأثير لا يستهان به. هناك قصص عن زعماء وقادة تاريخيين كانوا يستشيرون العرافين قبل اتخاذ قرارات مهمة. أحد الأمثلة الشهيرة كان رونالد ريغان، الرئيس الأمريكي الأسبق، وزوجته نانسي، اللذان كانا يستشيران عرافة تدعى جوان كويغلي، بعد أن استدعتها نانسي التي كانت تعتقد أن كويغلي يمكنها التنبؤ بالأحداث الكبيرة والتأثير في مستقبلهم السياسي، حتى أن بعض القرارات الرئاسية كان يتم توقيتها بناء على نصائحها الفلكية، وكأن النجوم كانت تمسك بالمفتاح السحري للأمور السياسية العالمية. ويكفي أن تشاهد أي مسلسل أو فيلم أو سيرة عن الملوك إلا وتجد دوراً لعراف القصر، ومنها على سبيل المثال آخر قيصر الروسي نيكولا الثاني وزوجته ألكسندرا، التي جعلت الراهب غريغوري راسبوتين يتحكم بقراراتها بعد أن أسهم في علاج ابنها. وكان راسبوتين يتنبأ مدعياً أن وحياً إلهياً يحذره أو يساعده. وفي زمن أبعد اشتهر الصيدلاني والمنجم الفرنسي ميشيل دي نوستردام، الذي توفي عام 1566 وعرف باسم نوستردموس بتوقعاته، حيث يحوي كتابه النبوءات على توقع أحداث في زمنه وحتى نهاية العالم الذي حدده في العام 3797 ميلادي على صورة رباعيات شعرية عددها 942. ولشدة شهرته لا يزال اسمه حتى هذا اليوم مثلاً يكنى به العرافون حول العالم، إذ أصبح الاسم صفة للتوقعات التي تحدث، وأصبحنا نسمع بنوستردموس الشرق ونوستردموس العصر وسواها من الأماكن والأزمان الموصوفة. ومن أبرز توقعاته الثورة الفرنسية وظهور شخصية الزعيم الألماني أدولف هتلر وجائحة كورونا وحريق لندن وأحداث 11 من سبتمبر وغيرها من التوقعات ذات الصلة بالفيضانات والجفاف والحروب وسواها. وبالطبع خضعت نبوءاته لإسقاطات كونه يحيطها بالغموض مثل باقي العرافين.

واشتهر أبو معشر البلخي بوصفه منجماً عربياً في العصر العباسي، كان له تأثير كبير في الفلسفة الإسلامية والعلوم الفلكية والرياضيات، واستشاره عدد من الخلفاء، وعده كثيرون عالماً ومستشاراً ومنجماً. لكن لماذا نصدق العرافين؟ لا شك أن العقل البشري معقد، ولكن من أبسط غرائزه هو عدم القدرة على مواجهة عدم اليقين. فالإنسان منذ أول لحظة إدراك يسأل نفسه ماذا سيحدث غداً؟ ولكن بما أن الحصول على إجابة حقيقية أمر مستحيل، لجأ إلى العرافين. ثم يأتي دور الخوف، الخوف من المستقبل، من الغد، من الفشل. هذه العوامل تجعل الناس يتعلقون بأي شخص يدعي معرفة المستقبل، من دون أن ننسى الأمل في أن يكون المستقبل أفضل، الأمل في أن يكون النجاح قاب قوسين أو أدنى. هذه المشاعر تجذب الناس نحو العرافين بنهم، ويلتقط العرافون هذه الإشارات، عدم اليقين، الخوف، والأمل، وينسجون القصص على أوتارها، وما يجعل العرافين ساحرين إلى جانب صوتهم الخافت ونظرتهم المتأملة في اللاشيء هو قدرتهم على تقديم تنبؤات عامة وغامضة، بحيث يمكن لأي شخص أن يجد فيها ما يناسبه. هذه التقنية تسمى تأثير بارنوم أو التعميم، الذي ينطبق على الشخصية، ويكون تحت تأثيرها الناس الأكثر عرضة للسحر والخرافات.

يبدو أن العرافة مهنة لا تموت. في كل عصر يجد الناس أنفسهم يعودون إليها كما يعودون إلى وصفات جداتهم لمداواة نزلات البرد. التكنولوجيا تقدمت، لكن الخوف من المستقبل لم يتغير، والأمل في أن يكون هناك حل سحري لحياتنا يبقى حياً. فما دام هناك من يخشى ما يحمله الغد ويرغب بسماع ما يريحه، سيبقى العرافون يجوبون الأدمغة من العصور القديمة إلى قنوات البث المباشر، حاملين كراتهم البلورية التي أصبحت على صورة هواتفهم الذكية. ولابد من الاعتراف بأن حكاية المنجمين هي مجرد دليل على رغبة الإنسان في السيطرة على مصيره، حتى لو عبر طرقاً وهمية. وعلى الرغم أن العلم أثبت بطلان مزاعمهم، فإن تأثيرهم في التاريخ لا يمكن إنكاره، سواء كانوا مستشارين للحكام أو ينتظرهم الناس. سيظل المنجمون جزءاً من حكاية البشر مع النجوم.

0: حدثني الحكيم عن هذا البلد، شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد، مال على عكازه إذ استعد، وقال سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد، ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد، والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد. ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد، كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد، وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد، من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد، كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى، وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد، واليأس لو طغى على القلوب مد، جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد، يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد، والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد، مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد، بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأماني يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد، يا ولدي من بين آلاف العقد عبادة الرجال بئس المعتقد. سألته ترى على ماذا استند في كل هذا، وعلى ماذا اعتمد؟ فقال لي مبتسما وقد قعد، إني أنا التاريخ، فافهم يا ولد.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر مسار رياض، البصرة.
2: هل تشات جي بي تي مسلم؟ حوار مع نموذج الذكاء الاصطناعي عن تأليف القرآن. قبل فترة رجع على مواقع التواصل الاجتماعي منشور يتناول خطأ وقع فيه نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة ميتا AI، إذ طلب منه أحد المستخدمين ذكر سورة الفلق من القرآن فأخطأ في نصها، ما أشعل موجة من الجدل، وصلت إلى اتهام AI بأنه المسيح الدجال لهذا العصر، وسط دعوات إلى مقاطعته وعدم الإقبال على تعلمه عصمة للدين وهروبا من مخاطره على العقيدة. ولعله لا يخفى على أحد ما تحتوي عليه هذه الدعوات من تسفيه للعلم وثني عن تعلم مجال حديث أصبح متداخلا في شؤون الحياة، تداخلا لا يمكن إنكاره أو تجاهله، مع أن التعلم مفيد لأسباب غير البقاء والتكاثر، فهو يسرع أيضا من وتيرة التطور. ما سبق يدفع للتساؤل، لماذا أخطأ ميتا AI في الإجابة؟ وهل الذكاء الاصطناعي شر فعلا؟ وهل هو معد لمثل هذه الأسئلة؟ أو أن الخطأ وقع من صاحب السؤال في صياغة سؤاله؟ هذا ما نحاول الإجابة عنه هنا. الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence واختصاراً AI، هو تمكين أجهزة الكمبيوتر من تنفيذ المهام التي يستطيع العقل تنفيذها، أي جعل الآلة تتعلم من البيانات وتتخذ القرارات في المواقف التي لم تبرمج عليها بشكل مسبق، على عكس البرامج التقليدية التي تحتاج إلى برمجة خاصة في كل موقف تمر به، وإن فات المبرمج ذلك لتوقفت عن العمل أو أظهرت رسالة خطأ. شات جي بي تي والإسلام. لأننا عمليون توجهنا إلى شات جي بي تي النسخة المدفوعة جي بي تي 4 وسألناه أسئلة عدة متصلة بموضوع الدين وتحديدا الدين الإسلامي. بدأنا بسؤال مباشر عن ديانته، هل أنت مسلم يا شات جي بي تي؟ فأجاب: أنا مجرد ذكاء اصطناعي، ليس لي دين أو معتقدات، أستطيع التكلم معك عن أي موضوع ديني باحترام وأوفر لك المعلومات التي تحتاجها بناء على مصادر المتاحة، وهي إجابة دبلوماسية لكنها تؤسس لمنهجيته في التعاطي مع مثل هذه الأسئلة الحساسة بالنسبة للبعض. ثم سألناه عن مصادر تغذيته فيما يخص الإسلام، فكانت إجابته: القرآن الكريم، السنة النبوية، كتب الفقه والتفسير، الفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية، المصادر

الأكاديمية والدراسات الإسلامية الحديثة، لكن دائما أنصح بالرجوع إلى أهل العلم الموثوقين. ويلاحظ في السطر الأخير أنه يوصي بالرجوع إلى أهل العلم الموثوقين، وهي جزئية أخلاقية تشي بعلم القائمين على تدريبه بحساسية الموضوع وضرورة اللجوء فيه إلى من يفهمه جيدا، وهي الملاحظة نفسها التي يقدمها النموذج حال توجيه سؤال طبي إليه، إذ يؤكد أنه ليس طبيبا ولا ينبغي الاعتماد عليه في هذا الموضوع بمفرده، حيث إن دوره إرشادي فقط. بالعودة إلى الحوار مع تشات جي بي تي، فقد وجهنا إليه طلبا أكثر خطورة: أريدك أن تؤلف لي نصا قصيرا يشبه القرآن الخاص بالمسلمين، نفس الصياغة والبلاغة وضرب الأمثال. أجاب بالتالي: لا يمكنني تقليد أسلوب القرآن الكريم، لأنه كلام الله المعجز الذي لا يمكن لأي نص أن يضاهيه في البلاغة والإعجاز. ومع ذلك، إذا كنت تبحث عن نص بأسلوب عربي فصيح ومستوحى من الحكم والمواعظ، يمكنني كتابة ذلك دون محاولة محاكاة القرآن. هذه الإجابة تعكس بشكل واضح قيود تغذيته، حيث إن لديه موانع من التعامل بخفة مع النصوص الدينية عموماً، وليس ما يتعلق منها بالإسلام فقط. ومن يقرأ هذه الردود ربما يظن أن تشات جي بي تي مسلم، لكنه مرة أخرى نموذج ذكاء اصطناعي ينفذ ما يؤمر به بناء على تدريبه ونوعية البيانات التي يغذى بها، ولا يعتقد في أي ديانة. ينعكس ذلك ليس في النصوص فقط، ولكن كذلك في تصميم الصور، إذ لدى النموذج أوامر بتخطي كل ما يرتبط بالدين وتقديم إجابات محايدة. عند طلبنا منه تصميم صورة لنبي الإسلام محمد، أجاب بالتالي: لا يمكنني تصميم صورة للنبي محمد، وذلك احتراما للمعتقدات الإسلامية التي تحرم تصويره. إذا كنت ترغب بعمل فني يعبر عن رسالته وقيمه، يمكنني تصميم صورة رمزية تمثل الإسلام، مثل مخطوطة جميلة بالخط العربي لعبارة محمد رسول الله، أو منظر للكعبة المشرفة أو المسجد النبوي. أخبرني كيف يمكنني مساعدتك بطريقة تناسب القيم الإسلامية. أما لماذا أجاب ميتا أي آي وأخطأ في نص سورة الفلق، فهذا راجع إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تجيب عن أي سؤال وفقاً لتغذيتها أو البيانات التي تدربت عليها، فإن كانت تحتوي على إجابة عما نسأل صاغتها بأسلوبها ثم أمدتنا بها، وإلا ألفت إجابة من عندها. وهذا ما يعرف في علوم الحاسب بهلوسات الذكاء الاصطناعي، وهذه الهلوسات هي أن يختلق النموذج معلومات غير صحيحة أو يقدم إجابات خطأ بثقة وكأنها صحيحة بسبب نقص البيانات أو عدم قدرته على التحقق من صحة المعلومات، ومعاملات أخرى غامضة لا يمكن التنبؤ بها. ومن مخاطر هذه الهلوسات نشر معلومات مضللة أو زائفة، وإضعاف مصداقية النموذج في المهام الحرجة التي تتعلق بمجالات مثل الطب والقانون، وتضليل المستخدمين ببيانات غير صحيحة دون أن ينتبهوا إلى ذلك. فإذا سئل النموذج عن دراسة علمية غير موجودة، فقد يؤلف تفاصيل زائفة عن نتائجها ومؤلفيها، وأحياناً يرشح مواقع إلكترونية وعند الضغط عليها لا تجد لها أثراً. يحيلنا هذا على أن الخطأ في تقديم آيات القرآن لم يكن لأن النموذج

0: ورقات وكتب وحوارات وأبحاث، لكنها في بعض الأحيان لا تشمل نصوصاً دينية مثل القرآن أو الكتاب المقدس أو التوراة. فضلاً عن ذلك، تضبط هذه النماذج بواسطة فرق من المهندسين والخبراء الذين يضعون قيوداً على نوعية المعلومات التي يمكن معالجتها وطريقة استجابتها لأسئلة معينة. ومن ثم عندما يطلب من الذكاء الاصطناعي الإجابة عن أسئلة حساسة، فإنه غالباً ما يمتنع عن ذلك بسبب هذه القيود، وليس لأنه يعرف أن هذا الطلب غير مناسب كما قد يفعل الإنسان. لكن بعض النماذج تجيب دون علم كافٍ، فتحدث هنا مشكلة الوقوع في الخطأ أو التضليل. السؤال هنا، هل الذكاء الاصطناعي معصوم من الخطأ؟ برغم كل ما وصل إليه من تطور، إلا أن الذكاء الاصطناعي ليس معصوماً من الخطأ، وعندما ينفذ عملية التكملة أو التخمين في ردوده فإنه يعتمد على الأنماط التي تعلمها من البيانات، لكنه لا يفهم النصوص بالطريقة نفسها التي يفهمها بها البشر. ليست هذه هي المشكلة الوحيدة التي يعانيها الذكاء الاصطناعي، فهناك أيضاً قضية التحيز. فإذا كانت البيانات الأصلية التي تدرب عليها تحتوي على تحيزات لغوية أو ثقافية أو عرقية أو سياسية، فقد يكررها النموذج دون وعي، ما يلقي الضوء على أهمية فهمنا لطبيعة النماذج وما تقدر عليه وما لا تقدر، كي لا نسلم لها زمامنا تماماً أو نتعامل مع ما تنتجه على أنه حقائق مسلم بها. كما يوجد ما يسمى آلية التوليد العشوائية، إذ تعتمد النماذج على أساليب إحصائية لتوليد النصوص، ما يؤدي أحياناً إلى استنتاجات غير دقيقة. هل يعني هذا أن الذكاء الاصطناعي شر مطلق؟ الإجابة القاطعة هي لا، فهو تقنية يمكن استخدامها فيما يفيد، مثل البحث والدراسة والتعلم وزيادة الحصيلة المعرفية وأتمتة المهام والتسويق ورفع الإنتاجية وتوفير الوقت، ويمكن استخدامها في غير ذلك، مثل التزييف العميق والتضليل والاحتيال وغيرها. والأمر منوط في النهاية بوعي المستخدم وأهدافه ومهاراته التكنولوجية وفهمه لطبيعة كل نموذج والمهام التي يستطيع استغلاله فيها. فلا يمكننا مثلا أن نضع كوبا زجاجيا في غسالة الملابس ونتعجب إذا كسر، فصحيح أنها غسالة في النهاية، لكنها لم تعد لمثل هذا النوع من المهام. ولا يمكننا مطالبة نموذج مثل شات جي بي تي بقيادة سيارة تسلا مثلا، فلكل نموذج مهام وطريقة استخدام. وبالمثل فيما يخص أمور الدين، هناك الكتب المعتمدة والمراجع الثمينة والتراث الضخم، وهو ما يمكن الاتكاء عليه بدلا من سؤال نموذج لا ندري كيف غذي ولا بأي شيء. إلى ذلك يبقى الذكاء الاصطناعي أداة عصرية لا يمكن إغفال أهميتها في حياتنا اليومية أو عدم الاعتناء بدراستها، وإلا فاتنا خير كثير، بل علينا أن نسابق الزمن في تعلمها وفهمها واستغلالها في أعمالنا. لكن مع الوعي بحدودها وإمكاناتها وما أعدت من أجله، والتدقيق وفحص كل ما يصدر عنها للتثبت منه والتحقق، وعدم اعتماده دون ذلك.
1: عباءاتهن السود حبر بسطره جميع حكايات البلاد تؤرخ، لهن من الأيام ليل مضمخ بدمع وصبح بالرزايا مضمخ. قد اشتبكت فيهن ذكرى أحبة، أب قد مضى أو راح في إثره أخو. عباءاتهن الستر يسكن تحته مشيب بأهوال الزمان ملطخ. فما قطعت أم من الحزن فرسخا إلى فرح حتى أتى البنت فرسخ. كأن بحار الحزن منهن أنشئت، فليس يرى ما بين بحرين برزخ. لهن إذا ما أطبق الدهر ضيمه مواويل في صور الخليقة تنفخ. تهز جذوع النائمين على الأسى وتقرع أبواب القلوب وتصرخ بأن نساء النخل لا شك مثله، ومن ذا رأى نخلا إلى القهر يرضخ.

0: وحين أراها تمد عباءتها خيمة للسكون، وتختصر الليل في قطعة من قماش حزين، يلح سؤالي على باب وقفتها وتدا كل هذه السنين. فأسأل يا أخته، يا أم، يا جدتاه، أتزرع تحت ظلال القماش الجبال، وتكتب قصة كيف تكون النساء وكيف يكون الرجال، ويشرح معنى الحياة لمن من معاني الحياة استقال؟ أخلف العباءة منجم صبر يوزع في زمن العوز للذاهلين الهبات، ويهتف بالعالمين تعالوا؟ هنا يكمن الدر قد صقلته المواجع والزمن لا يلين، هنا يصنع الأمن والحلم للمتعبين، هنا في عباءة أم طوت مثل طي الكتاب المصائب ما بين حين وحين. فماذا من الكلمات تبقى إلى الشعراء لكي يصفوك؟ وكيف تقال وأنت أخذت الكلام، أخذت التأمل والصمت والفكرة، أخذت الذي تعلمين ولا تعلمين؟ تباركت يا امرأة زاحمتها على راحة البال دنيا خؤون، تلمين تحت العباءة أصواتنا وصراع الأكف المراهقة والأنوات الصغيرة فينا، دائما تحرصين بأن لا يرى عيبنا الآخرون، لذلك يزداد لون العباءة عمقا إذا ازداد فينا الجنون. وأدري بأن البياض حقيقة قلبك، أعرف أن السلام يحج إليك، وأدرك أنك في كل مرحلة من هياج السكاكين آيا من الذكر تنتشرين، لعل الذين أتوا بالممات لإخوانهم يعقلون. فأنت التي كلما أوقدوا نارهم وأعدوا الطبول، بك الله يطفئ فوضى العقول، وإنك تتلين فوق الرؤوس المليئة بالقيح والاحتقان فيعلو عليها السكون، وتأتين في لحظة الانفراط الوشيكة صفعة وعي تعيد لنا رشدنا المستباح، وقولا دقيقا يبسط صعب المقالة للعلماء وللجاهلين. لتبدو الشهادات والجامعات أمامك دودة قز، فإنك أنت البلاغ المبين، وإنك في غاية الحرب سلم، وفي غابة الشمس ظل، وفي زحمة التيه شمل، وفي فرقة الدرب حبل متين. فمدي علينا العباءة كي نتطهر من كل خوف ونخرج للناس من بابها آمنين.
1: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
2: نماذج من ظرائف العربية. تزخر لغتنا العربية الفصحى بالكثير من الكلمات اللطيفة والخفيفة على الفؤاد واللسان، نبتسم ونحن نلفظ هذه المفردات الملونة والمغردة خارج السرب، والتي نشعر ونحن ننطقها بأن لها مذاقاً خاصاً ولوناً مغايراً ورنيناً مختلفاً عن شقيقاتها المحلقات في سماء لغة الضاد، الفشكلة والفذلكة والكشكشة. يقول الناس هذا الأمر مفشكل أو كل عمله فشكلة، عندما يصفون عملاً غير منظم أو مرتب بالشكل المطلوب. وفشكلة تعني الغلط واللغط في العمل أو القول، وتالياً تكون صفة لعمل أو حديث بلا قيمة وليس جديراً بالاهتمام. وكلمة فشكلة مأخوذة من كلمة عربية فصيحة صحيحة، ألا وهي فسكلة، لكن تم تحويرها على لسان العامة. في كتاب تاج العروس لمرتضى الزبيدي جاء: كانت العرب تطلق صفة الفسكل على الفرس الذي يجيء آخر الحلبة، كما يرد قولا لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب حين خاطب أبناء زوجته أسماء بنت عميس، قد فسكلتني أمكم، أي أخرتني، كونها تزوجت قبلها بأخيه جعفر الطيار، ثم بأبي بكر، ثم بعلي. إذن كلمة فسكل تعادل كلمة الأخير من كل شيء. الفذلكة، نستخدم كثيرا كلمة فذلكة، أو نقول إن فلانا يتفذلك كثيرا، تعبيرا عن امتعاضنا وانزعاجنا من تصرفات شخص ما. ونستبدل الذال بالزاي فنقول بلا فذلكة، أو فلان يتفذلك، أو علان شخص مفذلك. وتعني في لغتنا العامية الفلسفة ليس بمعناها الحرفي، وحب الظهور الفارغ، وهي لمن يحاول أن يظهر معرفته بالشيء وفهمه له وهو بعيد كل البعد عن ذلك، فهو يتفذلك لإظهار قدراته ومعلوماته واستعراض عضلاته العقلية. ولكن في لغة الضاد لكلمة فذلك معنى مغاير عن المعنى الذي نقصده في أيامنا هذه. في كتاب الفهرست لابن النديم أن كلمة فذلك تعني نهاية التأليف وحصيلته، وهي كلمة قديمة جدا تعني أنها جملة الحساب والعدد، فذلك حسابه وتعني أنهاه وفرغ منه. وقال ابن النديم في ترجمته لأبي عمر الزاهد: ثم جمع الناس على قراءة أبي إسحاق الطبري وسمى هذه القراءة الفذلكة.

الكشكشة تعني كلمة كشكشة بفتح الكاف في اللغة العامية الدارجة أن يهتم شخص ما بشخص آخر أيما اهتمام. أما في اللغة العربية الفصحى فهي بجعل الشين مكان الكاف للدلالة على التأنيث. يذكر العلامة المحقق عبد السلام هارون في كتابه كناشة النوادر أنه جاء في أعمال لجنة اللهجات المصرية شرح لها باستبدال الشين بمكان الكاف، وذلك في خطاب المؤنث الخاصة كقولهم عليشي ومنشي عوضا عن عليك ومنك، وهي لغة بكر بن وائل مستشهدا ببيت شعر لمجنون ليلى: فعيناشي عيناها وجيدشي جيدها ولكن عظم الساق منشي دقيق. وإذا لم نستخدم الكشكش في البيت الأخير فيكون كالآتي: فعيناك عيناها وجيدك جيدها ولكن عظم الساق منك دقيق. كما يذكر عبد القادر البغدادي في الجزء 11 من كتابه خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ترجيح تسميتها بالكشكشة بكسر الكافين في الكلمة المذكورة. ويذكر البغدادي رأيا آخر، وهو أن من العلماء من يفتح الكافين على حد قولهم في التعبير، فكشكش على وزن بسملة التي تعني بسم الله.

الطرطور، يرى العلامة المحقق عبد السلام هارون في كتابه كناشة النوادر أن الطرطور كلمة من صميم العربية، فقد جاء في المعجم الوسيط أن الطرطور بتشديد الطاء وضمها تعني الوغد والضعيف من الرجال. وتستخدم العامة من الناس هذا الوصف كثيراً على الشخص الذي يكون بلا شخصية مستقلة أو تابعاً وخاضعاً لأحد ما، وليس بذي مكانة بين بني عشيرته، وليس له حل ولا عقد، ولكنهم يقومون بفتح الطاء فيقولون طرطور. وهنا يذكر الشاعر هذه الكلمة: وقد علمت يشكر من غلامها إذا الطراطير اقشعر هامها. ورجل طرطور، أي دقيق طويل. والطرطور أيضا قلنسوة للأعراب طويلة الرأس، وهي القلنسوة التي يرتديها رئيس الطباخين أو الشيف كما نسميه اليوم.

الزير، هذا الرجل زير نساء. هكذا يوصف الرجل الذي له علاقات عاطفية كثيرة مع النساء، وقد اشتقت من الزيارة زير نساء، أي يكثر من زيارة النساء، حسب العلامة المحقق عبد السلام هارون. ولكلمة زير معنى آخر بالعربية، فالزير يعني الدن، وجمعها دنان، وهي تعني الجرة الضخمة التي تستخدم لصنع الخمر أو الخل. ويروي الخشني القروي في كتابه قضاة قرطبة وعلماء إفريقيا رواية طريفة عن أحد قضاة مدينة قرطبة في الأندلس، واسمه أبو الزير أحمد بن وهب، وكني بأبي الزير لأنه عمل نبيذا في زير وأراد أن يذوقه، ولم يجد آنية يدخلها في الزير، فأدخل رأسه في الزير ثم لم يستطع أن يخرجه حتى كسر الزير، فأصبحت كنيته أبا الزير.

الإمعة. الإمعة تعني لغة الرجل الضعيف المتهافت الرأي، وبتفسير أوضح هو من يقول لكل واحد من الناس أنا معك، ولهذا سمي إمعة لأنه مع الجميع ولا يريد أن يعادي أحدا أو يتخذ موقفا واضحا. وإمعة كلمة جاهلية تعني الرجل الذي يذهب إلى موائد الطعام من دون دعوة. يقول الصحابي عبد الله بن مسعود: كنا في الجاهلية نعد الإمعة الذي يتبع الناس إلى موائد الطعام من غير أن يدعى، وإن الإمعة فيكم اليوم المحقب الناس دينه. والمحقب تعني أن يضع دينه في حقيبة غيره من الناس، أي أن غيره هو من يتحكم به ويوجهه على هواه في أمور دينه.

الطفيلي يذكر الثعالب في كتابه ثمار القلوب في المضاف والمنسوب في الباب السادس منه كلمة طفيلي، وهي تعود إلى رجل كوفي من بني عبد الله بن غطفان كان يلقب طفيل الأعراس أو العرائس، واسمه طفيل بن دلال. كان يذهب إلى الولائم دون دعوة، وإليه ينسب الطفيليون، وكان يقول: لوددت أن الكوفة كلها بركة مزهرجة فلا يخفى علي من أعراسها شيء. وكان العرب يقولون في أمثالهم: أوغل من طفيل وأطمع من طفيل. وسئل ذات مرة عن أشرف الأعواد فقال: عصا موسى ومنبر الرسول وخوان العرس. وكلمة خوان تعني السفرة المرتفعة التي يوضع عليها الطعام، أي أنه عندما سئل عن أشرف الأخشاب وضع خشب الطاولة التي يوضع عليها الطعام في الأعراس في المرتبة الثالثة بعد أغراض الأنبياء، وذلك لشدة شراهته وعشقه لمعدته. وفيه يقول أحد الشعراء: وكنا بالمطالب قد شقينا ففزنا بالسعادة عن طفيلي. أي وأيوة لها معنى كلمة نعم، وأصلها من كلمة إي التي لها جذور قديمة في لغتنا العربية، حيث وردت هذه الكلمة في القرآن، ولكن الهمزة فيها موقعها تحت الألف وليس فوقها كما نلفظها في أحاديثنا. وقد وردت في سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. وفي التفسير الميسر وتفسير الجلالين: إي تعني نعم، وهذا واضح من سياق الآية. وفي كتاب حاشية الأمير لابن هشام للشيخ محمد بن محمد المعروف بالأمير أن إي هي حرف جواب بمعنى نعم، وأنها بهذا المعنى لا بد أن تكون متلوة بقسم، إذ يقول العرب إي وربي عندما يقسمون ويحلفون. نجد مما تقدم أن بعض هذه المفردات كان يستخدمها أبناء قريش، وهم الأكثر فصاحة بين العرب، حالهم كحال هذيل وثقيف وخزاعة وبني كنانة وغطفان وبني أسد وبني تميم، وذلك لابتعادهم عن بلاد العجم من جميع جهاتهم، كما يرى ابن خلدون في الفصل 37 من مقدمته المعروفة. لا بد من القول أن اللغة العربية هي واسطة العقد بين لغات العالم أجمع، ليس لجمالها وجزالتها في الوقت نفسه، ولكن لتفوقها على باقي لغات الأمم الأخرى. فمن أوتي حلاوة بيانها وطلاوة نعوتها فقد أوتي علما كبيرا وخيرا كثيرا.

لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولن وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت وأنت نفسك، التاج رهن في يديك وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى متى تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار، لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا، فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثواروا؟

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا

ولا الشهر الحرام. نزلت هذه الآية الكريمة وكان لنزولها سبب، كأنه العرب كانوا قبل الإسلام عندما يأتون إلى الحج يمارسون بعض المناسك اللي يمارسوها المسلمين بعد ذلك، اللي انتقلت أو بتعبير آخر اللي كانت بالشريعة الإسلامية. يعني أولا يعظمون البيت، عندما يجون إلى البيت يعظموه في تصرفاتهم ويعظموه في التعبير عنه، وبعدين يجيبون الهدايا، يجيبون البدنة، البعير نعم كبدنة يأتون به إلى الكعبة، وفي نفس الوقت يهلون يعني يكبرون ويهللون، يقومون ببعض الشعائر، نفس الشعائر. المسلمين أرادوا منعهم، قالوا هذول يا ناس مشركين، ولما يكونوا الناس مشركين احنا ما نسمح لهم ان يمارسون نفس الطقوس اللي احنا نمارسها، ينبغي ان نمنعهم، لانه القلب المشرك ما يمكن ان تقبل من عند العبادة، لانه هاي امور عبادية، والامور العبادية تحتاج الى معنى قربي، يعني قربة الى الله عز وجل، الانسان يعني يوقعها بنية القربة، وذولا أناس أصلا ما عندهم اعتقاد بالله، خلينا نمنعهم. إجا الإسلام نهاهم عن هذا، نهاهم قالهم هذا المعنى لا تفعلوه، لأن ذولا أناس عندهم ميراث اجتماعي من آبائهم، وعندهم عادات تسالموا عليها، وهذه العادات ما تقدح بالدين، بل بالعكس اتركوهم. سهل المسألة، اكو بيها شوية اخذ ورد، لعله اذا يجي وقتها ان شاء الله اتناولها، بس تبين سبب نزول الآية هو هذا المعنى. طيب، بعد ان عرفنا ان سبب نزول هذا الآية هذا المعنى، خلي نرجع الى مضامين الآية الكريمة. احنا كأنه عدنا الفاظ الآية، كل آية اللفظ اللي بيها اذا ما تحتمل الا معنى واحد نسميها نص. نبه لي مثل ايش؟ يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، هذا ما يحمل الا معنى واحد، ان المرأة او الانثى تأخذ نص والرجل يأخذ حصتين. طيب الذكر هذا نسميه نص لأنه ما يحتمل إلا معنى، قل هو الله أحد نص، هذا ما يحتمل معنى آخر ماكو. إذا لا احتمل أكثر من معنى شو نعبر عنه؟ نعبر عنه ظاهر، سموه الفقهاء ظاهر الآية. ظاهر الآية مرة يكون راجح ومرة يكون مرجوح، إذا كان راجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. هنا يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. الشعائر جمع شعيرة على وزن فعيلة مثل ما يقولون، زين، الشعائر جمع شعيرة هي المعلمة. شنو يعني المعلمة؟ يعني التي أعلمنا الله عز وجل بأنها حد من حدوده، لأن هي الشعائر أكو منها شيء مادي وأكو منها شيء معنوي، وسأشرح لك إياه. كأنه الله رسم لنا حدود ورسم لنا ممارسات، هاي الأشياء اللي رسمها إنه وأمرنا بأن نسويها، أي نوعين، نوع منها معنوي ونوع منها مادي. الله عز وجل أمرنا أن نحتمر، أن لا نعتدي عليها، نحترم المادي منها والمعنوي. لا تحلوا شعائر الله، يعني
سواء كانت شعائر مادية أو معنوية، أنتم ملزمين باحترامها. ها؟ في الشعائر اللي مادية مثل إيش والمعنوية مثل إيش؟ المعنوية، الشعائر المعنوية يعني جميع ما أمرنا الله به ونهانا عنه. هذه القرآن الكريم يقول أنتوا لا تجعلون من أنفسكم أناس مقابل السماء. يجي واحد من عندكم ويقول أنا أشرع الحكم الشرعي، سيجينا هالمعنى خلال البحث. هذا الأمر المعنوي. الأمر المادي مثل إيش؟ الأمر المادي خلي أضرب لك بعض الأمثلة. كانوا مثلا إذا أجوا بعضهم إلى الحج ما يسعى بين الصفا والمروة، يقول ماكو داعي، الحج هو عبارة عن الكعبة وإحنا نطوف حول الكعبة ومقدمات نسويها. هذا هو القرآن الكريم يقولهم هذني أمور توقيفية، أنتم شغلتكم الله عز وجل ينص عليكم يقولكم هالشيء سووه بهالشكل سووه. إذا أنت تريد تجعل من نفسك مشرع مقابل الله، نعم هذا مو من حقك، أنت ما تملكه، مو قابليتك هذا. زين، فبعضهم كان يجي إلى الحج لكن لا يطوف بين الصفا والمروة، لا يسعى بين الصفا والمروة، هذا الرأي وارد عن الإمام الباقر سلام الله عليه. وبعضهم كان إذا إجا إلى الكعبة أيضا بعض ما هو مشرع ضمن الحج ما كان يقوم به، بعض الأشياء ما كان يقوم بها. في الآية الكريمة تقولهم أنت هذا أمر وارد من السماء، وأنت ليس لك الحق بأن تجعل من نفسك مشرع مقابل الله. وبعد أقعدهم قصة الهدي شوية، تنبه لي جين لهذا موضوع الهدي. الهدي كانوا يجيبون البدنة، يجيبون الناقة يشوقوها إلى الكعبة، يردون يبينون بأنها بدنة حتى لا حد يتعرض إلها. كيف يعني؟ يعني الشيء اللي إلى علاقة بالكعبة أو إلى علاقة بالدين محترم عندهم. فكانوا يجون إلى ظهر البعير، إلى الشنام من الجانب الأيمن أو من أي جانب على رأيين، يبحروه يشقوه، إذا شقوه يطلعون شوية من الدم، إذا طلع من الدم اللي يشوفه من العرب يعرف أن هذه تهدى إلى الكعبة، يعني ما حد يدن ليها. وانت عارف ذولا قائمة حياتهم قائمة على النهب، ها؟ شاف لش كم بعير مثلا وصاحبهن ضعيف يغير عليه ينهبها ياخذها من عنده. فاذا شيء لا شافوه عليه هالعلامة هالشعيرة ما حد يدن ليه، باعتباره الى علاقة بايش؟ الى علاقة بالله عز وجل، الى علاقة بالكعبة بالدين. زين، هل مقدار هم زين يعني كثر خيرهم هم زين يعني زين الاشياء اللي لها علاقة بالله عز وجل، ها؟ ما حد يدن ليها شيء. هذا اكو عندنا نيمونة من الناس ما عندما نعياء كل ما ادري شنو، ها؟ فهؤلاء على جهلهم على كفرهم كان الشيء اللي الى علاقة بالكعبة او الى علاقة بشعيرة من شعائر الدين يحترمه. فالان احنا عندنا اجماع المسلمين، اذا واحد يريد يشوق بدنة الى الكعبة لازم يشعر بها، بمعنى يعني هالجرح هذا اللي على ظهرها من الشنام يقودها. بس انفرد عن هذا المعنى منه، انفرد ابو حنيفة. بس شنو وجهة نظر الرجل؟ ابو حنيفة يقول ممنوع عن هذا الشيء نسويه بالنسبة الى البدنة، يعني نشق ظهرها حتى يخرج الدم. ليش؟ يقول هذا محرم لامرين. الامر الاول يقول ان هذا مثلى تمثيل، والمثل حرام ولو بالكلب العقور، هذا مثل نوع من المثل. زين، والمثل محرمة. نقول له لا، هاي مو مثل، مو معلوم.
ليش؟ لان هي المسألة الواقع من المسائل اللي احنا مبتلين بها الان. وين؟ في كليات الطب. يعني الان فقهاء المسلمين في كليات الطب عندهم النزاع بهذا الموضوع، ان هذا التلميذ اللي يطب يدرس في كلية الطب طبعا راح يبتلي بالتشريح، راح يشرح، يجيبوا له الجسد يشرحه، يريد يتعرف سبب الوفاة. في واقع الامر هذا اللون من التشريح هل يعتبر مثله ام ما يعتبر مثله؟ لان عندنا، انا المعنى سبق انا اشرت الى اكثر من مرة، عندنا جملة من الفقهاء يمنع من الدخول الى كلية الطب لهذا السبب، لان يقول هذا التلميذ راح يبتلي بالتشريح، واذا ابتلى بالتشريح هي مثله، والمثله حرام، راح يوقع بالحرام، لان هذا ملزم ان يقطع بعض الاعضاء، يمزق بعض الاعضاء. زين، هذا في واقع الامر المثلى. احنا في مثل هالحالة نرجع الى الشارع المقدس، نسأل الشارع، نقول له لفظة المثلى اكو بيها معنى خاص للشرع؟ يعني اكو بيها اصطلاح شرعي؟ يولا، الشارع استعملها بالمعنى الذي استعملها به علماء اللغة، علماء اللغة العرب، يعني العرب في تعاملهم عندما كانوا يعبرون عن الشيء بأن مثلى، شنو المقصود بالمثلى عندهم حتى نعرف المعنى، حتى نشوف الحديث ينطبق عليه ولا. احنا نلاحظ، احنا نقول فلان قتل فلان ومثل به، مثل به يعني شنو؟ مثل به يعني تشفى، انتقم، يجي لي من بعد قتله يريد ينتقم، يتلذذ، يقطع اعضاءه. يعني الاسلوب اللي استعملته هند، افرض الاسلوب اللي استعملته هند بالحمزة ابن عبد المطلب سلام الله عليه هو هذا المثلة. فالمثلة مأخوذ في معناها التشفي، ان واحد عندما يريد يمثل يجي الى واحد يريد يمثل به، يمثل به انتقاما، هذا حاقد عليه لان هذا يطلبه بدم او يطلبه بثار وظفر به ويريد يبرد قلبه على تعبيرنا، يقطع اعضاءه، هاي المثلة. هذا التلميذ عندما يدخل الى الصف ويريد يتعلم وفي نفس الوقت يستعمل هالتشريح، ما عنده المعنى، ما يريد ينتقم هذا الرجل ابدا، ما عنده انتقام هنا حتى نقدر نقول ان هاي مثلة، الا اذا قيل ان المثلة بغض النظر عن التشفي، يعني مجرد تقطيع الاوصال هو مثلة، لا هذا المعنى ما مستعملي به، يعني مو مستعمل عند العرب، وليس للمشرع حقيقة شرعية حتى نقول انه المثلة المراد بها مجرد تقطيع. هاي وحدة. اثنين، احنا اكو عندنا قطعا الاحياء اهم من الاموات، هذا لما مات راح خلص، لكن هذه المثلة الان عندما الان نجي الى الاعضاء، وهالمسائل المعاصرة اللي ابتلينا بها الان، ياخذون منا اعضاء يحطوها بالبنوك، بنوك الدم مثلا، او بنوك الاعضاء، بنوك الكلى، بنوك القلب الموجودة يحتفظون بها تحت درجات حرارة واطئة، ويبقى اذا ابتلى واحد يعالجوه عن هالطريق، نعم، يزرعوا له كبد او يزرعوا له قلب او يزرعوا له كلى، فقطعا هاي يتوقف عليها حياة ما في شك. واذا توقف عليها حياة يعني شنو؟ حققت الاهم. صحيح مهم ان المشرع يأمرنا بان نحترم المؤمن، حرمته حي كحرمته ميت، لكن يا ترى لو تزاحم مهم واهم مثل ما نشوف الان، هذا يمكن ان نخلي اربعة ذولا على وشك الموت راح يعيشون بسبب اخذ الاعضاء من هذا. ناخذ لك كبد مثلا لواحد، وناخذ قلب لواحد، وناخذ كلى لواحد، هذا ما في شك ان راح نخلي جماعة يعيشون، صار تزاحم بين مهم واهم، يذهب كثير من الفقهاء
إلى أن هذا من باب التزاحم ويقدم الأهم على المهم، وأي إشكال بالمسألة ما أكون نبه. فهذا الرأي لأبي حنيفة بأنه مثل الواقع خالفه فيها الفقهاء، واحدة. اثنين، يقول الأمر الثاني الذي حرم من أجله هذا تعذيب به، تعذيب للحيوان، والله نهانا عن أن نعذب الحيوان. وأعتقد أن هذا مو تعذيب. ليش؟ لأنه إحنا عندنا الآن أشياء تتحد بملاكها مع هذا المعنى. مثل إيش؟ يعني العرب إذا أراد يميز نياقة، ومو بس العرب حتى في أوروبا، إذا يريد يميز الأنعام اللي عنده يكويها، يسوي لها كوي وشم، عندما يكويها طبعا هاي تتألم، تتألم يعني يجيب الحيوان ويكوي والحيوان قم يتلوى يتألم. وكان الشارع يشوف هالمعنى وما نهاهم عنه، ولما ما نهاهم يعني أقرهم عليه، وإذا أقرهم عليه يعني ما بإشكال. هاي المسألة من هالنوع، هذه أيضا أشبه شيء بالوشم. شلون الوشم اللي يستعمل في الإبل يستعمل في الأغنام؟ هذه عينا شيء بسيط، جرح بسيط لمجرد الإشعار بأن هذه بدنة تساق إلى الكعبة. يبقى الرأي هذا رأي أبي حنيفة، نبه لي، بجانب إنساني قطعا، بجانب إنساني، لكنه قد واحد يقول هذا مو أبو حنيفة مو أرحم من الله بخلقه، الله عندما أمر علينا أن نتبع وهو أرحم، وهو إنما أباح لنا هذا المعنى لوجود مصالح تترتب عليه. شاهي المصالح مرة إحنا ندركها ومرة ما ندركها شيء آخر، وإلا قطعا مصلحة موجودة، لأن الأحكام مناطاتها كلها، مناطات الأحكام مصالح ومفاسد. كل حكم شرعي نعم حرام إلى سبب وحلال بمنفعة، ما في شك. ها، إذن هل رأي هذا وما في شك بنبض إنساني، يعني رأي بجانب إنساني، وإن كان أعتقد يبدو غريب في مجتمعنا، لأن إحنا مجتمعاتنا الآن وإن كان نسميها مجتمعات إسلامية، هاي مجتمعاتنا يعذب فيها الإنسان بألعن من أنواع العذاب. ها، إحنا خايفين على بعيرة؟ لا، الإنسان رايح لاعبين بخلقته. ها، الواقع المسألة هي ما تخلو مثل ما قلت لك من نبض إنساني، بس يخالفوا الفقهاء فيها، يقولوا لا عنوان المثل يتحقق ولا عنوان تعذيب الحيوان يتحقق. لكن المخالفة أنا استغربت شيء واحد، اللي يحب يقدر يراجع كتب التفاسير، وبالذات خلي يراجع تفسير القرطبي مثلا في هالآية، أو تفسير الرازي. الحقيقة يمر ابن حزم، ابن حزم هذا من فقهاء الظاهرية، صاحب كتاب المحلى الموسوعة الفقهية المعروفة، يحمل حملة على أبو حنيفة، يعني كأنك ما تسمع كلام فقيه جاي يناقش له فقيه، لا، كأنك تسمع كلام اثنين من دول اللي ما أدري شنو بالشارع. ها، هذا الأسلوب يأباه، يأباه الدين وتأباه لغة الفقه. يعني في واقع الأمر احنا ما نقبل هذا الأسلوب. فقيه لما يختلف مع فقيه في مسألة يقتضي أن يكون مؤدب أو مهذب، يعني هذا يخالفني بالرأي وأنا أخالفه بالرأي، لما يخالفني بالرأي وأخالفه بالرأي أنا أجي لي أشوف دليله شنو، أنا أناقش الدليل، وإذا شفت غلطان أقول له أنت غلطان، أما أنا أحمل عليه وأشتمه وأنعته بنعوت. لكن مع الأسف هالقدر موجود عندنا في مؤلفاتنا، يعني هالأيام أكفت شريحة من دول اللي حافظ له 4 أحاديث ويألف له كتاب، ورأسا لقف له رواية وإجا قام يشتم لك بيها من فرق المسلمين من يحب. وشلون شتم؟ فرد شتم مقدع، يعني لما تقرأ عباراتهم الله يشهد تقجز،
تقول انا وين جاي اقرا نقاش فقهي يجان بشلي بمزبله بجيفه، ها جان بشلي بجيفه مساله يعني عجيب غريب دولة. ما اعرف انا اطلع، انا اطلع يعني ارى، اطلع على بعض الكتب وارى هذه الاشياء اللي تخلي الانسان يفقد اعصابه. يا اخي مثلا سيمر علينا ان شاء الله الايام الاتيه واضع ايدك على بعض الروائع، دولة من وراهم اكو ايادي، يعني ناس مو على رسلهم اطلاقا، لان اللي على رسله اذا مرتي انكشفوا له الحقيقه يرتدع يبطل يقول انا كنت غلطان. ودول الناس اللي كنت اتهمهم بالعكس هم ابرياء، وهي الاصول لا، هذا انت تجي له وتثبت له بانك بريء ومع ذلك يوميا مشتهي ان يشتمك، يردح ردع. شو تدور انت هالكتاب هذا شنو مثلا ليش ينشر؟ اذا تبحث عنه تلقى اكو ورائي، تلقى وراء نفط. في المسألة في واقع الامر هذا اللون من الاستهتار بالتعبير نحن نأباه، لان لغة الفقه تأبى ذلك. ارجوك انا ينبغي ان احترم رأي الفقيه الاخر مهما كان، هذا فقيه، انا جاي اناقش لي فقيه، ما جاي اناقش لي واحد جاهل او واحد معاند، لا، رجل قد يكون عنده خطأ بالدليل اناقش دليله، لكن هذا يحمل عليه حملات عجيبة غريبة، وهذا خطأ تمام الخطأ وتمام الغلط. على العموم اعود للموضوع. طيب الآية الكريمة تقول يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله، يعني انتو هذه الهدايا اللي تهدوه الى الكعبة، ليجي واحد من عندكم افرض يتصرف وفق هواه ويجي يقول ان هاي الشعيرة باطلة، زين، هذه اما تطبيقا واما نظريا. تطبيقا مثلا انا اقود البدنة اجيبها بدون ان استعمل هالجرح، يعني بكيفي اجتهد بكيفي من هالناحية، ونظريا لا اعطي نفسي حق التشريع. نبه لي والله لهالنقطة، يعني شلون اعطي نفسي حق التشريع؟ يعني اجي اقول شنو ليش هذا، من يقول اكو حكمة في هذا المعنى؟ ما اسوي انا هذا ما بي حكمة، هذا احنا نقول له هذا مو من حقك. الفقيه شنو وظيفته؟ الفقيه يبحث عن الحكم، نعم، عن طريق الدليل، يجي للدليل يحاول يطلع من عنده حكم الله. اذا اصاب الى اجرين، واذا اخطأ الى اجر واحد. اما انك انت تجي تحاول ان تشرع حكم من عندك، ها هذا مو من حقك. خل اقرب لك المعنى، شلون تشرع حكم من عندك؟ يعني مثلا احنا نعرف ان الله عز وجل وضع زكاة على الانعام، الانعام الله تبارك وتعالى حط عليها زكاة، يعني الابل والبقر والغنم، ها الله وضع عليها زكاة بنسب معينة حسب النصاب. جن يجي واحد يقول مثلا الخيل هم ينبغي نحط عليها زكاة، ليش؟ لان يقول كل حيوان الى انتاج في حقل الخاص، يعني البقر الها انتاج في حقلها ان ناخذ لبنها، ناخذ الزبد من عندها، ناخذ لحومها، الاغنام كذلك، الابل نعم نركبها نمتطيها ناكل لحمها، الخيل هم ينبغي هالشكل لان هم نركبها وهم نستثمرها بغاراتنا او نستثمرها نعم في بعض ايام في بعض شؤون حياتنا، فعليه قياسا على الابل وعلى البقر او انطلاق من وحدة ملاك مثل ما يقولون، انا ينبغي ان افرض عليها زكاة. نقول له هذا مو من حقك، هذا مو من حقك، ليش؟ لان الله عز وجل اعفاها لسبب،
لأن هاي إلها وظيفة أخرى ترتبط بالعنفوان الإسلامي. الخيل كانوا يربطوها علما، يربطوها للجهاد في سبيل الله، يربطوها للغارات المشرفة للدفاع عن الحريم، الدفاع عن العائلة، يعني ترتبط بقيمة من القيم اللي كانوا يحافظون عليها في مناطقهم، يحافظون عليها في تاريخهم. تيجي انت تحاول ان تجعلها حالها حال غيرها، لا، هذا خطأ. ولهذا الفت نظرك لنقطة، اكو مسألة يثيرها الفقهاء دائما، انه حمل الحيوان على الفرش، حمل الحمار على الفرش، اكو بعضهم يحمل الحمار على الفرش حتى يطلع له بغل. ها، هذا جملة من الفقهاء، قسم يذهبون الى منعه وقسم يذهبون الى كراهته. ليش؟ يقولون هذا بيذل لهذا الحيوان، هذا بيذل لعنفوانه. ها، تمر عليك ابيات هند فديوم الحجاج عنده وحدة من نشائه، هذا بحكم كونه والي كان يجبر الناس يتزوج من عندهم، فتزوج امرأة من بيوتات العرب المجيدة، وراجع هو فد يوم سمعها في داخل البيت عدها همهمة، أصغى إليها وإذا بها تقول: وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراش تحللها بغل، فإن ولدت مهرا فلله درها، وإن جاء إقراف فما أنجب الفحل. فتأثر هو وطلقها، وهي كانت هذا اللي تريده فعلا. ها، لأنه ما في شك أن التجانس ينبغي أن يكون، يعني المفروض أن الإسلام وضع في يمر علينا إن شاء الله في الأيام الآتية. الإسلام عندما راعى الكفاءة وراعى بعض الشروط ما راد يضع عقبات في طريق الزوج، لا، راد يضع وسائل تسهيل في نطاق الأسرة. فأرجع للموضوع، فإذولا يقولون أنه حمل الحمار على الفرش بيدل للفرش، لأن هاي لها حكم خاص، الفرش هذه موضوع للجهاد، موضوع للغزوات، موضوع للأمور المشرفة. ها، أنت تجي ليها تذل كبرياءها، تذل كبرياءها، ها، وتخليها للحمل، هي مو للحمل، هاي للجهاد للقتال. يعني فرد معنى الواقع يبعث في النفس الاعتزاز. إذا كان الإسلام يعتني بها الحيوان ويريد عنفوانه محفوظ ويريد رعايته، شو رأيك يرضى بإذلال الإنسان؟ يرضى بتعذيب الإنسان؟ حاشا. لكن احنا ما عندنا شيء الى الان تعيش الجاهليه في تصرفاتنا، حتى الان الجاهليه تعيش حيه في تصرفاتنا. اعود للموضوع، اذن الايه الكريمه تقول لهم لا تحلوا شعائر الله، انتوا لا تطون انفسكم حق التشريع، لأن العقل الإنساني ما يمكن أن يدرك، ما يمكن أن يدرك الواقع، يعني علل الأحكام الواقعية ما يدركها. هو صحيح ما حكم به العقل حكم به الشرع، تمام، لكن ياهو اللي يتطابقون العقلاء كلهم إذا تطابقوا على معنى بما هم عقلاء، ذاك الوقت يستتبع حكم الشرع حكم العقل. خلي أقرب لك المعنى، مثلا شكر المنعم واجب عقلا، واحد إذا أنعم عليك وأحسن إليك لازم الشكر، هاي العقلاء كلهم يتطابقون على هذا الحكم، فرد حكم يتطابق عليهم العقلاء بما هم عقلاء، زين، والشارع يتبعهم يحكم بوجوب شكر المنعم، إذا واحد أنعم عليك الشكر لازم. وبالعكس مثلا قبح الخيانة، واحد يصير خائن، الله عز وجل يحرم هذا المعنى تبعا لحكم العقل، العقل الإنساني يعتبر الخيانة قبيحة عيب بما هو عقل، والشارع أحد العقلاء بل سيد العقلاء،
مثل هذا الحكم

0: الأحكام، فعليه إذا الله عز وجل شرع شيء أنت أذعن، استعمله وطبقه بدون أن تبحث أنه شنو هذا سره، لأن أنت ما تعرف السر، ما لك علاقة بالموضوع. فيقول لك إن شاء الله عز وجل مطلعنا بهالليل هاي وجايبنا من عرفات إلى المزدلفة، وتعال بالليل انبش بالقاع وطلع لك الشم حصوة، هو وين الشيطان حتى أنا قاطة بالحصو وين؟ يقول أنت يا أخي أنت ما عليك، ما عليك، أنت ما تعرف شنو تأثير هذا، أنت كلك محدود، كلك نقص، عليك أن تمتثل، تمتثل أمر حكيم، الحكيم المطلق، أمر الله عز وجل الذي هو بكل شيء محيط، ما عليك إلا أن تمتثل، لا تقعد تنصب من نفسك فرد كيان يقابل كيان الله. نبهت لي زين؟ إذن الآية الكريمة تقولهم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله بعد ولا الشهر الحرام. نبه لي شوي. الشهر اسم مفرد يدل على الجنس من الأشهر الحرم، على الجنس من الأشهر الحرم، زين، هو اسم مفرد يدل على الجنس. الأشهر الحرم عندنا احنا ايش كثر؟ أربعة، واحد منها فرد اللي هو رجب، وثلاثة شرد اللي هي ذو القعدة وذو الحج ومحرم. طيب هذول شلون كانوا يحلون الشهر الحرام؟ هذول إذا ترجع إلى تاريخهم، لأن الآية إذا ما ترجع بها إلى التاريخ ما تعرف معناها، هذول كان عندهم حياتهم قائمة على النهب والسلب وعلى الغارات، يعني ما يمكن المنطقة تظل هادئة، لازم صكصكة لجوم وصوت دروع وصليل سيوف، ودازم دائما الهنجيمة قائمة على قدم وشاق. فدول شغلهم نهب وسلب، كانوا بالجزيرة هكذا. طيب يعيش يغير على هذا ويغير على ذاك، ويأخذ من هذا ويأخذ من ذاك. طيب فإجت الآية الكريمة قالت لهم انتوا جي يسوون، هم شي يسوون؟ قاموا يقول لك احنا نظل 3 أشهر بدون حرب، 3 أشهر بدون قتال، خينا هاي علينا، ما نجرعها. فش يسوون؟ يسوون النشيء. النشيء شنو هو؟ ينقلون حرمة شهر المحرم الى صفر، يقول لك الان احنا هذا المحرم نسويه حلال ونسوي صفر حرام، فتمدة الى ان يغيرون وينهبون ويستقرون، عود يرجعون ذاك الوقت الحرمة الى محرم ويلغوها عن صفر. انما النشيء زيادة في الكفر. القرآن يقول انتوا هم كفرة وهم جعلون انفسكم مشرعين مقابل الله عز وجل، هاي زيادة بالكفر. فذول هكذا كانوا يعملون، وحدة اثنين كان بعضهم يستعمل الغارات والقتل والقتال والحال، الله عز وجل نهى عن ذلك بالأشهر الحرم، خلى الأشهر الحرم ينبغي أن تكون مأمونة محفوظة من هالتصرفات. فإجوا هذول أرادوا يحلون الشهر الحرام يخلوه مباح بهالمعنى، يعني إما بالنشيء ينقلون الحرمة. القرآن يقول له كيفك، هذا الوقت، هذا الوقت مأخوذ في الحكم الشرعي، يعني مثل واحد يقول أجي أنا ما أصوم شهر رمضان، خليني أصوم كانون بأيام البرد مثلا، إذا شهر رمضان الدنيا حارة خليني أصوم، هو ما بي شيء، ما عنده شيء، يجي يفطر شهر رمضان عمدا، مرة مريض واحد، مرة لا عم كل شيء ما بي، عمدا يدخل عليه شهر رمضان وما يضايق، يقول لا خليني أخلي لي وقت آخر. زين، مو كيفك، هذا الوقت مأخوذ بالحكم الشرعي، شهر رمضان، هالشهر مضاف إلى هالاسم أو إلى هالحصة. المهم فما من حقهم دول أن يجون إلى محرم يقولون نسويه حلال وننقل الحرمة إلى صفر وبعد ذلك نعيدها. القرآن الكريم يقول لهم لا، الشهر الحرام يبقى على حرمته، امتثلوا ما أمركم الله عز وجل به، ولا الشهر الحرام، الشهر الحرام احترموه. وفعلا جملة من قبائل العرب كانت تحترم هذا الشهر غاية الاحترام، يعني بالرغم من وجود السلب والنهب عندهم اكو مجموعة من القبائل العربية كانت تتقيد بحرمة الاشهر الحرم. ليش؟ شنو السبب؟ يعني دولة اناس بيهم عقلاء، بيهم ذوي نفوس كبيرة، يقول لك هذا الوضع الاجتماعي اللي احنا مو قادرين نتخلص من عندنا وجاينا ميراث اجتماعي، خلي نقلصه شوية شوية حتى نتخلص من عنده، يعني هالثلاث اشهر نخليها حرم، اللي عنده شوية ضغينة تروح تبرد ضغينته، اللي عنده ثار شوية تبرد اعصابه، العقول ترجع، يبدأون الناس يفكرون ان شفك الدم ما وراء نتيجة، ان السلام افضل من الحرب، الحروب تقع بيها مآشي، الحروب نعم تؤدي الى آلام، تؤدي الى هدم بيوت، الى هدم أسر، يراجعون عقولهم، يراجعون افكارهم. في ذاك الوقت تطفأ النائرة، على حد تعبير بعض الفقهاء، تطفأ النائرة وتذهب الاحقاد والضغائن، بلكي خلال هالفترة يسعون الى الصلح، يحلون مشاكلهم بدون قتل وقتال. ولذلك هذا المعنى راعاه فقهاء المسلمين بالفقه الجنائي. الفقه الجنائي الآن يعطي الإنسان ولي المقتول يعطيه الحق، إذا ما يريد يقتص ياخذ دية، يقول له إلك حق، ما تريد تستعمل القصاص استعمل الدية، أخذ الدية. ليش؟ لأن يقول له ذاك سارح نسفك دمه، سنجي نسفكن دم ثاني، تمام، ولكم في القصاص حياة، لكن بوسعك انت هذا اذا بدت عليه اثار الندم، بدا عليه الارتداع، بدا عليه بان احس بخطأ، تنوخذ من عند الدية واترك بعد ذلك عقابه الى الله عز وجل. شو تنبه لي؟ هو يملك الحق، ولي الدم يملك هذا الحق. نرجع للموضوع. اذا الآية الكريمة تقولهم الشهر الحرام لا تحلوه، احترموه، وفعلا هذا المعنى اصبح عند المسلمين. واجا الاسلام ترى الفت نظرك، مو كل الاشياء اللي كانت بالجاهلية وخرها، لا، وهي اشياء كانت بالجاهلية اقرها الاسلام ما غيرها. ليش؟ لانها تقوم على ملاكات صحيحة. يعني مثلا اكو عندنا بيوتات بالعرب كانوا يحرمون الخمرة، اجا الاسلام اقر هذا الحكم، حرم الخمرة. كان اكو ديات عندهم، ديات يعني اذا انقتل القتيل ياخذون منه دية هالقد من الابل او هالقد من الاموال، اقرها الاسلام كما هي. اكو جملة من الاحكام اقرها الاسلام. ليش؟ لان شاف ما بيها غلط ابدا، ورآها صحيحة ومنسجمة مع المصلحة، اقرها. وهذا ايضا اعتراف من المشرع الاسلامي بقيمة العقل الانساني. مو اكو بعض الكتاب يقول الدين الاسلامي يلغي العقول، يجي الى العقل يلخبط للعقل يبرغثة، لا، مو الشكل، بالعكس يحترم العقل لكن ما يطي اكبر من حجمه. مرة ما احترمه، لا انا احترمه، ومرة لا اطي اكثر من حجمه، لا ما اطي اكثر من حجمه، لان هو الى حد معين، والا الله عز وجل يحترم العقل، لان هو خالق العقل، هو واهب العقل، وهو تعبدنا بالعقل. الان ملاك الاحكام العقل، يعني الان اذا واحد ما عنده عقل الله ما يكلفه ابدا، هو العقل مناط التكليف. اذا في مثل هالحالة الإسلام يقول لا تحلون هذا الشهر الحرام، الشهر الحرام ينبغي أن يكون محترما عندكم، هاي الأشهر الحرام زين، الإمام الرضا سلام الله عليه في مثل هالأيام دخل عليه واحد من أصحابه التفت له قال له الإمام إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون الشهر الحرام، احنا في هذا الشهر شبيت ذرارينا وسفكت دماؤنا واحرقت بيوتنا ولم ترعى حرمة لرسول الله. قال هذول اللي يدعون انهم مسلمون هذول لا تبعوا ميراثهم الاجتماعي اللي كانوا العرب يستعملوا ولا رجعوا الى نفوسهم والى احكامهم احكام الشرع، لان شكر المنعم واجب عقله، وما اكو واحد من هذول النبي مو منعم عليه، هذول كانوا كفرة هداهم للاسلام، كانوا فقراء ميتين من الجوع يأكلون القد وخلاهم يأكلون ألذ أنواع الطعام، كانوا مشحوقين تحت الأرجل وإجا وضع العروش تحت أرجلهم، كل هذه شوالهم يا الإسلام. شنو كان جزاء نبي الإسلام؟ أخر مو شكر المنعم واجب؟ أوليس لرسول الله نعمة في أعناق هؤلاء؟ هذول بدلا من ان يلحظوا نعمة النبي شنو اللي شووا شنو اللي يستعملوا؟ بدأ الامام يصفي يقول له شبيت ذرارينا شفكت دماؤنا هتكت حرمتنا لم ترعى حرمة لرسول الله، ان يوم الحسين اقرح جفوننا واشبل دموعنا وأذل عزيزنا وأورثنا البلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون وليندب النادبون. تحس باللوعة. ثم الإمام عقب عليها قال له يقول له لهذا اللي كان من أصحابه يقول له كان أبي إذا دخل هذا الشهر لا يرى ضاحكا ما يبدو عليه شيء، لأن الواقع تعيش بذهنه، لأن المحرم يعيش بأعماقه، وفعلا هي واقعة الطف، فرد واقعة بالواقع تبقى تعيش في نفس كل من له صلة برسول الله. هذا الشهر إذا مر علينا شنو اللي ينبغي نعم أن يكون بيننا وبين هالشهر من التفاعل والتأثر؟ أولا هذا الشهر شهر المحرم يرفع لنا دماء الحسين كما تقول الرواية. شو تقول الرواية؟ إذا هل هلال المحرم نشرت الملائكة قميص الحسين وهو مخضب بالدم. يقول الإمام نراه نحن وشيعتنا بالبصيرة للبصر فتجري لذلك دموعنا. احنا يلوحنا هالدم الطاهر على البعد، اذا اطل علينا هذا الشهر كأننا نشمع من وراء هذا الدم. والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل ولا افر فرار العبيد. اذا مر علينا هذا الشهر بيش يوحينا؟ يوحينا بالتسليم لقضاء الله وقدره، لأننا نرى إمامنا التائرنا الحسين نراه أمام أعيننا يقول صبرا على قضائك يا رب، يا غياث المستغيثين لا معبود شواك. إذا مر علينا هذا الشهر نقرأ في سورة الحسين وهو يجسد المثل، يجسد الصبر، يجسد البطولة، يجسد الشجاعة. تتراءن او نسمع كلمة عبد الله بن عمار يقول لقد رأيت الحسين يوم العاشر، والله ما رأيت مكثورا قد قتل ولده واهل بيته اربط جأشا من الحسين. كانت الرجال تشد عليه فيشد عليها فينهزمون بين يديه انهزام المعزة اذا شد بها الذئب. كل ذلك يعكسه لنا المحرم. يعكس لنا معاني البطولة، معاني القيم التي جسدها أبو الشهداء على صعيد الطف، بعد معاني الارتباط برسول الله وفاء له، لأننا في هذا الشهر نقف لنواسيه، نرفع في قلوبنا شعار الحزن ونرفع في وجوهنا التوجه إلى وجه رسول الله، لنقول أننا جئنا لنواسيك بأبنائك وبواقعة الطف. كل هذا يحمله لنا المحرم. وبعد بالجانب الثاني يحملنا الحزن واللوعة والألم، تتراءى أمام أعيننا مشاهد الطف.
1: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: تشهد محافظة البصرة نهضة عمرانية ملحوظة أثمرت عن إنشاء وتأهيل العديد من المتنزهات والحدائق العامة لتكون متنفساً للعوائل البصرية. ومع هذه الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية والبلدية، تبرز على السطح مشكلة أساسية تتمثل في كيفية إدامة هذه المشاريع والمحافظة على نظافتها، وسط تساؤلات حتمية: هل النظافة مسؤولية البلدية وحدها؟ أم أن المواطن شريك أساسي في هذه العملية؟ وهل بات فرض الغرامات المالية ضرورة ملحة لردع المخالفين؟ في جولتنا بين أروقة هذه الحدائق التقينا بالمواطن المتقاعد محمود أحمد، الذي وضع إصبعه على الجرح مشيرا إلى أن العبء الأكبر في الحفاظ على النظافة يقع على عاتق المواطن نفسه، ومستذكرا كيف يتبدل سلوك البعض عند السفر إلى الخارج.
3: والله كل المسؤولية تطيح 80% على المواطن بصورة عامة. يعني احنا ليش نذب اللوم على البلدية وعلى المجلس محافظة؟ نظف نفسنا بنفسنا. فجاي نشوف احنا الدولة جاي تتعب وجاي تصرف، بس النظافة مسؤوليتنا. كان نظافة 100%، هسه لا والله، من كثرة عالية العوائل صارت الأزبال بما ما ترفع. احنا لازم نحافظ على الأشجار، على الأماكن العامة، لازم هالشيء أكيد. احنا زرنا هواي دول، أنا بالنسبة لي أحكي زرت هواي دول، هناك جاي نشوف المواطن اللي هنا وصخ هناك يصير نظيف. مع الأسف ماكو قانون يقول للمواطن تعذب بالزبالة، بس هو المواطن يثقف نفسه بنفسه، مع الأسف والله.
2: هذا الرأي حظي بتأييد وتأكيد من الموظف صادق شكري، الذي التقيناه وهو يجلس في أحد المواقع الترفيهية، والذي أكد بدوره أن الأماكن العامة ملك للجميع، وأن تقاعس البعض عن رمي النفايات في الحاويات المخصصة يتطلب إجراءات حازمة كالغرامات.
4: مو كل شيء ندب على الدولة يا عزيزي. نعم. هي مواقع عامة للأوائل، تجي تقعد تستريح، مناطق ترفيهية حلوة. يعني كل ما يجي واحد يقعدنا ايش الغرامة وياه؟ يعني هالبطل هاي ينظفه ومترم حاط لك ترى الدولة كيف الحناها. نعم. تكرم حاوية وديش حاوية والنظافة، هو الإنسان بيده يثق في روحه. احنا مو كل شيء ندب على الدولة، صحيح ولا مو صحيح؟
5: صحيح.
4: هذا الحكي احنا نريده، تقعد مكان عامة وحلوة وشباب وعوائل وحلوة، نعمة مكان عام. يعني هو الإلي والغير وهاي البشر ماشي غرمة، ما يصير لو ما يصير غرامات ما يصير هيك هذا الحكي. كل ما يجي كيف يشمر يجي كيف يذب، ما يصير هذا الحكي. يعني الدولة يعني شو تسوي؟ يعني اجت مرة مرتين قلت لك يا فلان متك على مكان ترفيه نظف رتب.
2: ولم يبتعد المواطن شكر حسين عن هذا الطرح، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتحليل الأثر النفسي والسلوكي للغرامات المالية، مؤكدا أن المحاسبة المادية حتى وإن كانت بمبلغ بسيط كفيلة بتغيير السلوك العام نحو الأفضل لحماية المتنفسات العائلية الشحيحة.
6: نظافتها مو جيدة جدا،
5: وإنما يعني وسط حديقة حلوة وعمار حلو، جاي البصرة كلها جاي تزدهر بالحدائق جماليتها وهاي، بس احنا للريده كون مني يسوي لك حديقة ومكان ترفيه للعوائل هاي البصرية. العوائل البصرية مختنقة ما لها متنفس غير هاي يعني الحدائق. هسه جاي يصير والله اذا يصير فرض غرامات للي يسوي غلط والله انا معها مو ضدها. اليوم احنا اذا انقطع منا كلف دينار مو 10,000، اذا انقطع منا كلف دينار ما نسويها بعد مرة ثانية، تحافظ على النظافة.
2: هذه الآراء والدعوات لفرض القانون تتماشى تماما مع المعاناة اليومية لعمال النظافة الذين يواجهون عبء الإهمال بشكل مباشر. مجتبى نظير وهو عامل بلدية ينقل لنا الصورة من واقع عمله اليومي، مؤكدا أن الحاويات متوفرة ولكن غياب الالتزام يؤخر ويثقل كاهل جهود البلدية.
6: أنا رأيي والله يقول من المواطن، لأن أبو البلدية واجبة ومو مواجبة صحيح، بس يعني مثل ما أنت قاعد مثل جايب عائلتك وحديقة وعالم هنا ومكان حلو ومرتاح بي، من تشتري ماي أو بيبسي أو تأكل لفات أكو موجودة حاوية مع النفايات، شيل هذا ببي أنت ليش بني تقوم تخلي النفايات مالتك بالقاع؟ أنا أحكي الحقيقة يعني بيها مو كل الناس، أنا ما أقول لك كلها، بيها ناس تشيل النفايات مالتها تذبها بالحاوية وبيها ناس لا، يعني بالبلدية يجي الساعة 12 على ما تروح الناس يلا ينظف، هذا يعوف النفايات مالته على وقت ويقوم الظل، يعني مسافة منها لهنا ما يكلف روحه يشيله يحطه بالحاوية ما يصير. والله بالحقيقة أنا على هيك شغلات تصير غرامة، لازم تصير غرامة، لأن على مود بعد ما تتكرر لازم يتغرم، إذا تصير غرامة تلتزم رسمي يلتزم.
2: وفي السياق ذاته يرى المتقاعد سمير عبد الزهرة أن نظافة المكان يجب أن تحترم كقيمة عليا، معتبرا أن تضافر جهود المواطنين لمساعدة عمال البلدية وتنظيف مخلفات الآخرين هو واجب أخلاقي ووطني لحماية العوائل والأخوات اللواتي يقصدن هذه الأماكن.
7: جماعة جاي يجون هنا العوائل، أي واحد إذا تكرم الفضلات ما يعرفوا بمكانها يشيلوها يذبوها بالحاوية ويروحون مساعد لإخواننا البلدية. والله درجوا ولا صحيح هو البلدية ما يخالف، بس المواطن لازم يساعد البلدية، إخوان البلدية ما مقصرين يعني، وإحنا لازم بس أي واحد يترك في شيء مكانه يجوز إحنا هسه إحنا قاعدين هنا وشو الجماعة قاعدين هنا يتركون النفايات ماتة إحنا نروح نشيلها ونذبها بالحاوية مكان الناس قاعدين يعلمنا. هذا غلط ما يصير، لازم نساعد بيناتنا، مسؤول عن صفحه وانا مواطن بصفحة بعدي انا، وانا وين الغرامات؟ الانسان يستوعب بان يكون يحترم المكان اللي قاعد به، هذا مكان نحسبه مكان مقدس، ما دام تجمع العوائل واخواننا قاعدين واخواتنا احنا لازم هذه المنطقه نحميها من الوساخه.
2: ونختم جولتنا مع احمد علي احد رواد الحدائق الذي وصف الأجواء الجميلة التي تعيشها العوائل البصرية في هذه المتنزهات والتي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، موجها دعوة صادقة وبسيطة لكل الزائرين للحفاظ على هذا الجمال بأبسط الأدوات المتاحة.
8: أنت عندك سلة نفايات، عندك أكياس يجيبون البلدية عاملين نظافة يخلون يمك، فهاي الشغلات لا توسخون يعني شيلوها ذبوها بحاويات الزبالة بكيس، وحديقة حلوة ونظيفة ومرتبة وناسنا كلها هاي الحديقة يعني ما تفرق يوميا نفس الحالة، هاي العوائل تتفرغ وتقعد لحد الوحدة بالليل لحد الثنتين والله العظيم.
2: بين جمال الإعمار الجاري في البصرة وسلوكيات مرتادي الأماكن الترفيهية يظهر إجماع شعبي واضح من مختلف شرائح المجتمع البصري من متقاعدين وموظفين وحتى عمال البلدية على أن الوعي الذاتي لم يعد كافياً وحده، إن فرض الغرامات المالية بات مطلباً جماهيرياً لضمان ديمومة هذه المشاريع لتبقى حدائق البصرة واحة جمال ونظافة تليق بأهلها وزائرها.
9: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض، لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ؟

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز ورحلة في عالم الكتاب والمعرفة والثقافة. نرحب بحضراتكم أطيب ترحيب ونأمل أن تكونوا بخير أنتم ومن تحبون. أسلم على كل السيدات والسادة اللي يسمعونا من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان، ونرجو لكم أوقات طيبة وسعيدة. أحبتي، حلقتنا اليوم راح نبدي بيها بملف من الملفات المؤرقة للإنسان، ألا وهو القلق. القلق واحد من أكثر الأشياء ثقلا ووطأة على كاهل الإنسان المعاصر. بالسابق كان الإنسان يخاف، نعم يخاف، لكن خوفه كان محدد معروف وعابر. الإنسان القديم كان يخشى الحيوانات المفترسة، عندما كان يعيش في الغابة مثلا كان يخشى الأعداء، عنده عدو، هسه العدو هذا قبيلة، قطاع طرق، المهم عدو واضح معروف، مكانه معروف ووقته معروف. كان يخشى الظروف المناخية الطبيعية، الزلازل، البراكين، الأمطار الشديدة، الشتاء القارس في المكانات اللي كان يعيشها. الخوف كان يأتي ويفعل فعله في الجسد ثم يذهب مع زوال الخطر. لكن الآن في زماننا الحالي، أو عندما دخلت البشرية إلى مجال الحضارة والحداثة والدنيا تطورت وتعقدت والعلاقات صارت بيها صعبة، صار أكو أكثر من مؤثر على حياة الإنسان. يعني الخوف ما قام يجي فقط من الحيوان المفترس، صار المرض خوف، صارت العيشة خوف، صارت العلاقات والتسلط والسلطة خوف. والقلق، النوبة، انتقلنا إلى مرحلة من القلق الذي هو خوف بلا حدود، أو خوف من دون شيء محدد تحديدا. أكو ناس قلقين هشكل، تلقى قلق لأسباب راح نشرحها بهذا الملف الأول. أهلا وسهلا بكم في مجاز، فاصل ونبلش.

أحبتي قلنا واتفقنا إنه القلق شيء مختلف عن الخوف، أو خلينا نقول القلق هو خوف بلا موضوع محدد. الخوف من المستقبل اللي بعد ما جاي، الخوف من الفشل قبل المحاولة، الخوف من الرأي قبل الكلام، من أحكام الناس، من الخسارة قبل الامتلاك. هذا النوع من الخوف ممتد ومنتشر ولا ينتهي بزوال محركه أو أسبابه. وهذا القلق هو اختراع الحضارة. يعني ليش ربطت المسألة مع الحضارة؟ راح أبرهن على هاي المسألة. هذا القلق لم يكن موجود بهذا الحجم قبل أن يبني الإنسان المدن ويصنع الاقتصادات ويخترع وسائل التواصل الاجتماعي. أكثر من مليار إنسان يعيشون اليوم باضطرابات نفسية. هذا مو كلام علي محمود، هذا كلام منظمة الصحة العالمية. مليار إنسان اضطرابات نفسية، هذول المعترف بيهم المكتشفين، اكو ناس عنده مشاكل وما يراجع ما يروح. القلق والاكتئاب يشكل 63% من الاضطرابات النفسية حول العالم. 63% من هذول المليار هو قلق واكتئاب. الاقتصاد العالمي يخسر قرابة تريليون دولار سنويا بسبب حالات الاكتئاب والقلق وحدهم، لأن الإنسان تؤثر عليه. يعني أكو إنسان يصير عنده قلق، يصير عنده توتر، يصير عنده اكتئاب، تؤثر على مزاجه وتؤثر على قراراته وتؤثر على إنتاجيته. تلاحظون شلون؟ فبالتالي يعني يخسر قل إنتاجيته. إجانا واحد، إذن إحنا خلينا نعترف إنه القلق هنا ليس مشكلة فردية، هو ظاهرة. وهاي الحلقة إحنا نحاول إنه نسأل لماذا وجد القلق. فرويد، سيمون دي فرويد، أكبر علماء النفس في القرن العشرين سنة 30، كتب كتاب سماه قلق الحضارة أو قلق في الحضارة حسب المترجم. وطرح به مجموعة من الأسئلة كثير من يمها لم يجب عليها حتى هذا اليوم. واحد من يمها أنه لماذا الحضارة التي بناها الإنسان حتى يكون فيها أكثر أمانا وأكثر راحة جعلتنا أكثر تعاسة؟ هو طبعا إجابته كانت صادمة. قال أنه الحضارة تقوم على قمع الغرائز. كل قاعدة اجتماعية، كل أخلاق، كل قانون، هو في حقيقته، هو في جوهره طلب من الإنسان أن يكبح شيئا يريده. يعني يقول القوانين، وهذا كلام خطير، القوانين، الأعراف، حتى الأخلاق، حتى القواعد الاجتماعية هي محددات. لا تسرق، لا تحب، لا تقبل، لا تلبس بهذه الطريقة، لا تتكلم بهذه الطريقة، لا تأكل بهذه الطريقة، محددات. الكبح المتراكم ما يختفي، الكبح المتراكم يتحول إلى قلق مزمن يسكن في أعماق النفس البشرية. وهو كلام حقيقة إلى حد بعيد دقيق. إنسان لما تمنع من كثير من الأشياء هذا ينعكس على روحاني، على روح. يعني أنا أشوف آباء وأمهات يتحكمون بأبنائهم بطريقة غير معقولة. تجي تأكل هسه، معونك تكمله، مو بكيفك، بس الولد ما أكل، يمكن فتشي ما مشتهي، عنده مشكلة صحية تمنعه، غثيان، ماكو. هذا العملية تنعكس، لأن هو غضب، يخاف، خاف لا يصيحون عليه، خاف لا يرزلوه، خاف لا يقللون من قيمته وكرامته، فينعكس داخل نفسه كحالة من القلق. رح نحكي بعدين على ظواهر الحضارة التي تسبب للإنسان قلقاً.

الإنسان المتحضر يمشي في شوارع منظمة وآمنة، يفترض أنها آمنة، وفي داخله أكو طاقة مكبوتة تلقاها تبحث عن مخرج ولا تجده. هاي الهوة أو هذا الفجوة بين ما يريده الإنسان، ما يريده الجسد، وما تسمح به الثقافة، هي مصدر القلق الأصيل عند فرويد. لكن فرويد حقيقة لم يتخيل ما سيأتي بعد حياته، لأنه مات في منتصف القرن العشرين. ليش؟ لأن الرأسمالية الحديثة اكتشفت فتشي هواي مربح، أنه الإنسان القلق هو مستهلك ممتاز، مستهلك مثالي. شلون يعني؟ يعني الإنسان اللي نفسيته متوازنة، الإنسان المكتفي بذاته، الإنسان الثقيل، الشخصيته قوية، لا يشتري كثيرا وفق الإحصاءات. لكن الإنسان اللي يشعر بالنقص، الإنسان اللي يحس أنه ناقص، الإنسان القلق على شيء معين، مظهره، هندامه، كلامه، سيارته اللي راكبها، الساعة اللي مخليها، الموبايل اللي لازمه، يعتقد أنه هاي الأشياء كلها تكمل صورته. وهو يعرف أنه هو يدري بداخله أنه هو نفسه كإنسان، هو ما مقتنع أنه يعني يقنع الآخرين أو تشبير بعين الآخرين. فش أسوي أنا؟ أجيب لي موبايل حديث، أشتري لي سيارة حديثة، ألبس يعني من ماركات، أشتري لي جنطة ما أعرف إيش، أحط عطر ما أعرف إيش. في اعتقادي إنه هاي الأشياء تعزز من قيمتي. وللأسف في اعتقاد الناس أيضا، جزء من الناس يعتقدون إنه هذا الشيء تعزز من قيمته. يعني هم من يسوي شكله وفعلا يتأثر، الناس تتأثر، يقول لك هذا والله هيك صاعد، ويروح بالصيف يروح لفلان دولة وفلان، وكأنه هذا يضيف على الشخصية شيء. هو حقيقة ما يضيف للشخصية. يعني الإنسان إذا في داخله سيء وأخلاق رديئة وضعيف الشخصية وبذيء، أي مظهر يضفيه على نفسه لا يغير هذه الحقيقة. هو بائس، هو حقيقته بائسة، هو خامة القماش مالته تعبانة، شو يريد يصير يعني طيار؟ فالرأسمالية شو عليه بهالسوالف؟ يقول لك احنا رئيس النار، نريد الناس تشتري. فالإنسان الذي يشعر بالنقص هذا يشتري كثيرا حتى يسد ماذا؟ يسد النقص اللي عنده، فيبحث باستمرار عما يملأ هذا النقص. وهنا تتدخل دور الصناعة والاقتصاد الحديث. يعني صناعة التجميل مثلا، هاي تلقاها تضخم مشكلات الجسد وهواجس الجسد فيما يتعلق بالتقدم بالعمر، فيما يتعلق به الوجه، علاقة التقدم بالعمر بمكانة الاجتماعية. فبالتالي هي يعني توعد الإنسان بتحقيق أشياء يمكن ما تقدر تحققها أو لا يمكن تحقيقها. لأن هي المسألة مو بس مسألة الوجه، نعم الوجه ممكن تشده كذا، بس الجسد هو أصلا يتغير، الروح تتغير، العقل يتغير. هذا شلون ممكن تعالجها صناعة التجميل؟ حتى مثلا صناعات اللياقة تبيع الحل لمشكلة هي لم تكن موجودة أصلا. السابق الناس متوالمة ويا تغير مستويات اللياقة للإنسان مع مراحل حياة المتنوعة. لو ندرس مثلا ما يسمى بتفويت الفرصة، أكو خوف هسه، فومو، FOMO، لو أحد يقرأ عنها هسه لو تكتبونه على النت اللي يسمعني، هذه هاجس أو متلازمة تفويت الفرصة تتحدث عنها وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة، وهي قبل 20 سنة ما كانت موجودة أصلا. فأنا شنو الفكرة؟ الفكرة أنه أنا أصنع مخاوف ثم أقدم حلول إلها، وأدير صناعة كاملة تقوم على فكرة المخاوف هذه. دير بالكم من فلان شيء، إحنا نبيع لكم منتج يناسبكم. دير بالكم من هيك قضية، إحنا نبيع منتج يحل هيك قضية. وهي هاي القضية أصلا لو تركز بيها هي بالأساس ما تعتبر في شيء جوهري يأثر حياة الإنسان بشكل مصيري.

المفكر مات هيك هذا في عنده كتاب اسمه ملاحظات حول كوكب متوتر، كتابه هواي لطيف حقيقة. هذا الكتاب يوصف الآلية، آلية القلق بدقة. وفرة الخيارات لا تمنح الحرية، وفرة الخيارات ممكن أن تسبب شلل بالقرار. يعني كلما زادت الخيارات في الحياة من حولك زاد القلق من اتخاذ القرار الخاطئ، وهذا ما تبنيه الصناعة بشكل متعمد إخواني، لأن الإنسان اللي هو في حالة ندم استباقي مستمر هو إنسان يشتري دائما. قلق المكان لألان دوبوتون مثلا ذا تقروه، إحنا يمكن نوهنا به، يتكلم عن أنه القلق من أن يكون الإنسان أقل مما يجب عليه أن يكون. يعني عندنا مجتمعات صارت تقيس قيمة الإنسان بما يملك وما يظهر، وبالتالي هذا القلق لا يهدأ، لأنه دائما أكو جد ما تملك أنت أكو واحد يملك أكثر منك، وجد ما أنت تبدو حياتك سعيدة ومستقرة وهادئة، هناك صورة على الانستغرام لواحد يعيش حياة أجمل بعد وأكثر استقرار وأكثر هدوء وأكثر رفاهية. وعلى ذكر الواقعية، أكو كتاب الواقعية الرأسمالية لمارك فيشر، هذا يذهب إلى مكانات أبعد من هيك، يقول المنظومة أصلا تعيد تعريف القلق الاجتماعي الجماعي وتصنفه كاضطراب فردي. يعني المشكلة بالنظام، لكن الحل المقدم هو أشبه بحبة مهدئ. شلون تطبيقات التأمل هاي اللي تنزلها على جوجل بلاي، تشغل لك موسيقى وكذا وتصنع لك أجواء، بس أنت تحس وكأنه تعيش حالة شلون أحلام الظهر. يعني تواقعك أنت كهرباء ما عندك الظهر، والمي مالح والغاز مقطوع وما أعرف إيش، وأنت مشغل لك تطبيق مال تأمل. مشكلة، الألم حقيقي لكن الحل مفرد، وهذا بالضبط ما يخدم حالة الاستمرار في إدامة في تغذية القلق اللي تصنع اللي قائمة صناعات كاملة عليه. ولو نرجع على فرويد، حقيقة فرويد بنى نظريته كلها على فكرة اللاوعي، نعرف هذا الشيء، هاي المساحة المظلمة اللي تشتغل بها الرغبات المكبوتة والذكريات القديمة المؤلمة. الصحة النفسية عند فرويد تعني العلاقة السليمة مع هذا اللاوعي، مو القضاء على اللاوعي، لا، أنه تكون علاقتك تواصلك مع اللاوعي تواصل سليم.

0: اللي يدرس دراسات التكنولوجيا الحديثة يشوف أن الشاشة الرقمية كل ما تحاول أن تقوم به هو محو اللاوعي تقضي عليه. يعني لما يوثق الإنسان كل لحظة من حياته ويعرض الإنسان كل لحظة من حياته، لما يترجم كل شعور إلى منشور وإلى ستوري وإلى حالة على الواتساب، وكل فكرة تمر بباله السر تغريده، وكأنه هنا يجفف الحديقة الخلفية لأفكاره. اللاوعي أحبتي يحتاج هاي المنطقة الرمادية، يحتاج الظلام، يحتاج الصمت، يحتاج الخصوصية حتى يشتغل. الإنسان اللي خلي نركز على هاي النقطة، الإنسان اللي ما عنده خبيئة نفسية هذا إنسان مسطح، ماكو شيء يضمه، ماكو مرحلة، ماكو منطقة غامضة بحياته، كل شيء مكشوف. الأخطر من هذا هي المقارنة المستمرة. تلقى الشباب بين عمره 18 و29 هم الأكثر تضررا بالإحصاءات من الاضطرابات، اضطرابات القلق اللي يسموها اضطرابات قلق المقارنة. يقارنون فئات العمرية الأخرى بكل شيء. أنا مثلا الآيباد ماتي هونر، صاحبي مشتري آيباد آيفون برو، أبل برو. أنا حاسبتي مثلا تجميعه أم المليون، هو تجميعه أم المليونين ونص. بيتهم هو بفلان حي طابقين، احنا بيتنا شقة بحي شعبي. هم بالعطلة الصيفية يسافرون دائما تركيا إيران كذا، احنا أقوى مكان نروح للمول. هذا المقارنة المستمرة قادمة من هذه الفكرة، فكرة قلق المكانة وفكرة التواصل الاجتماعي. أكو جيل كامل نشأ على وسائل التواصل الاجتماعي. احنا عثراتنا اليومية الحقيقية نخليها مع قدام مشاهد مختارة بعناية للآخرين، وبالتالي نخرج بنفس الشعور أنه حياتنا أقل من حياتهم. هذا الشعور المزمن بالدونية يصنعه هذا اللقاء بين حياة حقيقية تتعيشها بها أمور حقيقية، كهرباء تنطفي، مشكلة تصير بالسيارة، الماطور يحترق لازم تودي للسوق البصرة يصلحوه، وبين حياة مصنوعة بالسوشيال ميديا مثالية. احنا ما جاي نشوف المشاكل اللي بيها، نشوف بس الصورة الوردية اللي بيها. هذا لقاء غير متكافئ دائما ويسبب قلق دائم. نسمع هذا التقرير عن القلق بحسب فرويد ونرجع.
1: 1,970,000,000 إنسان، هذا عدد من يعيشون باضطرابات نفسية على وجه الأرض اليوم وفق منظمة الصحة العالمية. ليست أرقاما تاريخية، هذا الآن وكل عام الرقم يرتفع. القلق والاكتئاب وحدهما يكلفان الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنويا في إنتاجية ضائعة. الشباب بين 18 و29، الجيل الأكثر اتصالاً في تاريخ البشرية، هم الأكثر قلقاً بين كل الفئات العمرية. شيء ما لا يعمل. فرويد قال قبل 100 عام ما لم نستوعبه بعد: الحضارة تقوم على صفقة غير معلنة تمنحك النظام والأمان والرفاه، وتأخذ منك حريتك الغريزية، تكبل ما تريده وتلزمك بما ينبغي، والكبح المتراكم لا يختفي، يتحول إلى قلق مزمن يسكن تحت الجلد. لكن الحضارة الحديثة أضافت طبقة أخرى لم يتخيلها فرويد. الرأسمالية اكتشفت أن الإنسان القلق مستهلك ممتاز. الإنسان المكتفي لا يشتري، لكن الإنسان الذي يشعر بأنه ناقص يبحث باستمرار عما يملأ النقص، فصارت الصناعة تنتج القلق قبل أن تبيع علاجه. تضخم هواجس الجسد، تغذي الخوف من تفويت الفرصة، وتعيد تعريف المشكلة الجماعية كاضطراب فردي، لأن الشخص الذي يرى المشكلة في النظام لا يشتري حبة مهدئ. ثم جاءت الشاشة وأضافت الطبقة الأخيرة، نضع حياتنا الحقيقية بكل عثراتها في مواجهة الصور المصنعة للآخرين، ونخرج دائما بنفس الشعور: حياتنا أقل، لقاء غير متكافئ بين الحقيقة والمختار بعناية، والدماغ البشري لا يميز. نصف الاضطرابات النفسية تبدأ قبل 14، ومعظمها لا يكتشف ولا يعالج، ليس لأن الإنسان ضعيف، بل لأن منظومة كاملة لا تدربه على أن يعرف ما يشعر به ولا أن يسميه. والشيء الذي لا يجد اسمه يظل يؤلم في الظلام، ويسميه الناس طبيعياً لأن الجميع يشعر بنفس الشيء. لكن أن يشعر الجميع بالقلق لا يعني أن القلق طبيعي، يعني أن شيئاً ما في البنية لا في الأفراد يحتاج أن يسأل.
0: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير. إذا أريد أنه نختم، يهمني أنه أقول أنه القلق أو مواجهة القلق أو هذا البحث اللي أجرينا هو مو دعوة للعدمية. يعني فرويد نفسه اللي شخص مشكلة القلق بهذه القسوة واتهم بها الحضارة، لم يقترح الانسحاب من الحضارة، هو اقترح الوعي بالحضارة. يعني أنه الشفاء يعني علاقة مختلفة مع القلق، أنه نفهم القلق وأن لا نتهرب من القلق. نص حالات الصحة النفسية تبدأ قبل سن 14، ومعظمها لا يكتشف ولا يعالج. هذا الرقم يعني أنه المشكلة حقيقة بالمنظومة اللي ما تدرب الإنسان على أن يفهم نفسه ويفهم خواطره دواخله. المجتمع اللي يهتم أنه يدرس أولاد الرياضيات وما يدرسهم كيف يتعاملون مع أنفسهم، كيف يتعاملون مع مخاوفهم، مع قلقهم، راح ينتج بالغين يعرفون بالرياضيات شوية بس ما يعرفون شلون يديرون أنفسهم. والحياة يراد لها حقيقة، مو بس يراد لها علم، يراد لها معرفة روحانية، معرفة نفسية جيدة حتى نقدر نواجه تعقيدات الحياة. حياة الآن معقدة جدا وتحتاج إلى جهة.

حالة انعدام الهدف وحالة فقدان الشغف وحالة التحول إلى إنسان بلا أمل وبلا هدف وبلا طاقة للتحرك، يعني يؤدي الأشياء لأنها مطلوبة منه بدون أن يكون عنده إقبال على الحياة.

حياكم الله أصدقائي المستمعين في مجاز من جديد، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، ومصطفى نزار المبدع في الإخراج والتنفيذ. أريد أتكلم عن ظاهرة التضامن الاجتماعي. إحنا عندنا مشكلة بالبصرة حقيقة، أنا ملاحظها بشكل واضح جدا، أنه نتعاطى مع مواقع التواصل الاجتماعي، كلنا نستثمرها، كنا عندنا فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وتويتر وغيرها وواتساب، لكن قليل جدا، نسبة قليلة جدا اللي نستثمر هذه المواقع في ما يعرف بالتضامن الاجتماعي. البصرة كمدينة بيها ملفات ثقيلة، خلي أخذ مثلا ملف الخدمات، منطقة خلي نقول أي منطقة في أبو الخصيب، منطقة زراعية، شنو بيها من مشكلات؟ بطبيعة الحال بيها مشكلة مال الكهرباء، منطقة زراعية تعتبر عند الدولة تجاوز، فمحطات المحطات الثانوية، محطات التغذية، المغذيات، نسب التجهيز، كلها مهيئة ومخطط لها على أن تكون ماذا؟ على أن تكون منطقة زراعية، فبالتالي احتياجاتها شنو عندهم؟ البستان شي يريد؟ البستان يريد مضخة مي، صارت سكن، صار عليها بيوت، سبالت، كنتوري، هيترات بالشتاء، تضخم السحب، بها انهيارات واختناقات كبيرة لا تزال تعالج من دوائر الكهرباء الحكومية إلى الآن. فأكو مشكلة كهرباء واضحة في المناطق الزراعية، وهنا ما نقصد فقط أبو الخصيب، ممكن التنومة، ممكن القرنة، ممكن أبو الخصيب، الزبير، أي مكان بيزرع. تلاحظ بالإضافة إلى مشكلة الكهرباء هناك مشاكل بالمجاري، مثلا منطقة زراعية ما بيها مجاري،

منطقة زراعية ما بها خدمة بلدية جيدة، ما تفتر هاي السيارات الكابسات، ولا يجون هذولي جماعة يشيلون الزبالة مرة باليوم مرتين باليوم في بعض المناطق، عم يخلجون بين يوم ويوم ما يجون. هواي من المناطق اكو شكاوى ومناشدات، لكن ما يجي، يعني انه يابا ما يجون دولة جماعة الزبالة يشيلون الزبالة. وهسه التضامن الاجتماعي وين يبين؟ يبين التضامن الاجتماعي لما أهالي المنطقة نفسها يشكلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالفيسبوك على الأقل، بالتيك توك بالدرجة ثانية، بالواتساب، جروبات محلية خاصة بالمنطقة مالتهم، تنقل وتسلط الضوء وترصد كل الظواهر من كبيرها إلى صغيرها. أضرب لكم مثل، أنا متابع جروب اسمه مجمع سكان بسمايه، سكان مجمع بسمايه. هسه اخو انا قاعد بالبصره، شنو علاقتي ببسمايه؟ بس انا انضميت للجروب وهم هم قبلوني عبالهم انا ببسمايه، وهذا خطا. هذا المجتمع، هذا الجروب، كل شيء يصير بالمجمع، كل شيء يصير بالمنطقه ينقل.

عندنا من يمها، لأن أكو شكاوى مرفوعة من هذا الجروب إنه والله أكو معامل مع الإنتاج طابوق محيطة بمجمع بسماية وجاي دخان ماتها عمانة وخنقنا وعندنا ناس بعدهم ربو. أنا أباوع وأطلع وأسمع وأشوف وأقول دائما ليش إحنا ما عندنا بالبصرة مثل هاي التجربة. هسا يجيني واحد يقول موجودة، أكو جروبات خاصة بخور الزبير وجروبات خاصة على اللي بالحيانية نعم أنا أشوفها موجودة في بعض المناطق موجودة، لكنها غير فعالة يا أصدقائي. تلقى اللي ينشر هم هو اللي مسوي الجروب واحد، المنضمين إلى فد 200 بس، اللي ينشر بيه 3 بس، هو أبو الجروب ويمكن أخو أبو الجروب وياهم واحد. الجروبات والنشر بالسوشيال ميديا ما ممكن أن يهز مسؤول ويطلع سيارة تصلح شيء إذا ماكو ضغط هائل ولايكات هواي وتعليقات هواي وشيارات هواي. احنا ما عندنا، احنا بالبصرة تحديدا ما عندنا قناعة بأنه الفعل الجماعي المنظم على مواقع التواصل الاجتماعي يسوي شيء. قاعدين بس نون، بس نشتكي ونشتم بالحكومة ونقول حرامية وما أدري شنو، بدون أن نتجه إلى خطوات حقيقية ممكن نسوي فارق عبر العملية التنظيمية.

في مناطق مثل مناطق العاصمة ببغداد في إقليم كردستان، هاي الظاهرة ظاهرة التضامن الاجتماعي واضحة جدا ومؤثرة جدا، ودلت على شيء حقيقة تدل على نضج مجتمعي ثقافي. احنا لا تزعل شوي عندنا قلة ثقافة في هاي المنطقة، وعندنا شعور باللاجدوى، شعور باليأس، شعور بأنه احنا مثلا ما راح يصير شيء، ما حد راح يلتفتنا، ماكو فايدة، عم فلان نشر، فلان صفحته طاقة وينشر على الطسات اللي بالشارع مالتنا الرئيسي مال المحلة، وما حد صار سنة ما حد سوى له حل. مو انت جاي تقول شخص واحد جاي ينشر، بس من يصير مجموعة جروب دا منطقة مثل جمهورية، منطقة مثل الجبيلة، منطقة مثل حي الرافدين، مثل التحسينية، مثل السامر، مثل الجزائر، متتجمع كلها يصير الرقم مخيف. وهاي تصير تتحول إلى خطوات لاحقا، يصير مثلا وقفة لجروب من يتنظم زين، تصير دعوة إلى وقفة تظاهرات مثلا قبال جماعة من دعم مثلا المجاري، يا بل بلاليع، المنهولات، المطريات مال منطقتنا، احنا بالخليلية، احنا بياسين خرابط، احنا بالكفاءات، بيها مشاكل صار لكم سنتين ما دازين جماعة ينظفوهن، ينبشوهن، يطلعون الوساخة مالتهن. هذا اخوان يتحول الى خبر بعدين من تدريبي وسائل التواصل الاجتماعي مالتنا، القنواتنا الموقرة البصرية، يصير ضغط على المدير، يصير ضغط على الأقسام الفنية، الأقسام الخدمية بهاي الدائرة أو تلك الدائرة. أما أنت باقي العينتين وأنت باقي العينتين تشوفون المشكلة وما تنظمون أنفسكم بالشارع الفلاني، بالمنطقة العلانية، بالحي، المشكلة ما راح تنتهي.

0: واضرب لكم مثل هذا اللي حكينا عن الجروب مال بسماية، اكو مثله بالعبيدي ومثله بالاورفلي وكلهن فعالات. هسه يجي واحد يقول لي مو بغداد كبيره، بغداد حجمها يدافع عنها 10 مليون 12 مليون، احنا 3 مليون ما يخالف، خلي تاثيرنا على قد ال 3 مليون مو شويه. 1000 شخص ما اريد 3 مليون، 1000 شخص لو ينتظمون بجروب معين وينشرون ويصير اكو تضامن فيما بينهم، والتضامن هذا مو بس ضد الحكومة أخواني وضد الدوائر الخدمية العاملة، كلهم أخواننا، أخويا الصحة والكهرباء والمجاري والبلديات، هم كلهم أخواننا. بس أكو جزء من واجب هذه الجروبات أن تشتغل على أنفسهم نفسها. مو هي كثير من مشاكل الأحياء هي مشكلات سببها المواطن. نضرب مثلا، أنت مثلا بجروب، أنت منطقة عويسيان ومسوي لك جروب وتنشر بيه مشكلات، اخذ لك في 6 اشهر تنشر مشكلات خاصه بالحكومه، تجي في يوم تنشر يابا يا اخوان فلان دربونه الدرابين اللي ورا السوق، دائما اكو ظاهره انه اكو مي مسيب بالشارع، هاي مثلا امهاتنا اخواتنا بناتنا يغسلن الطارمه، فهاي الظاهره اخوان ترى تاثر على الاسفلت، تحفر الشارع، الشارع تبلط العام بالانتخابات، النائب الفلاني سواها وخلف الله عليه، خلينا نحافظ عليه. هذا النشر يربط الإنسان اللي جاي يسبب هذا الظاهرة بحالة من الخجل الاجتماعي، فشله، لأنه راح يشوف الجروب راح يقول للأهل يا ترى زحمة احنا مأذين العالم، والعالم حتى ناشر على الموضوع بدون ما يذكرون بيتنا، ما ترحون تصورون البيت. هذه إخوان ثقافة تكافل وتضامن اجتماعي مفقودة للأسف في البصرة. أتمنى أشوفها، أتمنى أشوفها، أتمنى أي واحد يسمعني الآن أو أي مستمعة كريمة تسمعني الآن تفكر بهاي الظاهرة ويفكر بهاي الظاهرة ويسووها ويبدون بمناطقهم، وراح يشوفون أثرها. إذا كل واحد بينا التزم أنه ينشر وما يخاف، راح يشوف أثرها قريبا جدا، خدمة لمنطقتهم، خدمة لزقاقهم، لولايتهم. نسمع هذا التقرير الذي يجيبنا على سؤال لماذا تفتقر مجتمعاتنا إلى التضامن والتكافل الاجتماعي. نسمع وراجعين في مجاز، حياكم الله.
1: بعض المجتمعات تتحول فيها السوشيال ميديا إلى مساحة ضغط جماعي حقيقية، بينما تبدو مجتمعات أخرى أكثر صمتاً أو تشتتاً أو استسلاماً حتى تجاه القضايا التي تمس حياتها اليومية مباشرة. السؤال هنا لا يتعلق بالتكنولوجيا نفسها، وإنما بطريقة تشكل الوعي الاجتماعي والثقة الجماعية داخل المجتمع. علم الاجتماع يطرح مفهوما مهما يسمى رأس المال الاجتماعي، وهو مستوى الثقة والتعاون بين الناس. المجتمعات التي تمتلك روابط مدنية قوية ونقابات وجمعيات وتقاليد احتجاج أو تضامن تكون أكثر قدرة على التحرك الجماعي. الفرد هناك يشعر أن صوته جزء من قوة أكبر، وأن التفاعل قد يؤدي فعلا إلى تغيير أو ضغط على السلطة. أما المجتمعات التي عاشت فترات طويلة من القمع أو الخوف أو الانقسامات، فغالبا ما تتطور داخلها حالة من العجز المتعلم. هذا مفهوم نفسي يشرح كيف يعتاد الإنسان تدريجياً على الشعور بأن جهده لن يغير شيئاً، فيتوقف عن المحاولة حتى قبل أن يبدأ. وهنا تصبح الشكوى فردية متفرقة وسريعة الانطفاء. في جنوب العراق مثلاً تراكمت أزمات كبيرة لسنوات: ملوحة المياه، تلوث الهواء، ضعف الكهرباء، البطالة وتدهور الخدمات. لكن كثيرا من الناس يعيشون أيضا تحت ضغط اقتصادي ونفسي دائم، يجعل الاهتمام منصبا على النجاة اليومية أكثر من بناء فعل جماعي طويل النفس. الإنسان المرهق يبحث أحيانا عن التكيف بدل المواجهة، خصوصا حين يشعر أن المؤسسات لا تستجيب بسهولة، كما أن الانقسام السياسي والاجتماعي يلعب دورا مهما في بعض البيئات. تتحول القضايا الخدمية بسرعة إلى صراعات هويات أو ولاءات، فيفقد الناس ثقتهم بأي حملة أو تضامن، خوفا من استغلالها سياسيا أو توظيفها لصالح جهة معينة. هناك أيضا عامل ثقافي يتعلق بفكرة الفرد الوحيد، حين يرى الإنسان أن من يتكلم يترك وحده أو يتعرض للهجوم أو السخرية، يبدأ الآخرون بالتراجع إلى الخلف، وهكذا تتكون دائرة صمت جماعي رغم أن الجميع متضررون في الحقيقة. المفارقة أن السوشيال ميديا نفسها قد تعطي وهما بالمشاركة، الناس تشاهد وتغضب وتتفاعل للحظات ثم تنتقل بسرعة إلى موضوع آخر، ولهذا تحتاج المجتمعات إلى ما هو أعمق من التفاعل الرقمي، تحتاج إلى شعور حقيقي بأن التضامن يمكن أن يصنع أثراً، وأن الصوت الجماعي ليس مجرد ضجيج عابر داخل شاشة.
0: إذن أصدقائي، مثل ما سمعنا بالتقرير، نستعيد الآية القرآنية الكريمة ومعناها: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إحنا إذا ما عدنا قناعة أنه إحنا قادرين على صناعة التغيير من خلال التضامن، من خلال التعاون، من خلال نبذ حالة السلبية واللا جدوى وماكو فايدة وما يسوون شيء ومن هالسوالف، ما راح يتغير الوضع. كل واحد بينا قادر على أن يصنع فرقا، لكن من ننجمع في مكان واحد، في جروب واحد، في نتضامن، نتناصر، راح يصير الصدى أقوى وأقوى. إذن أحبتي، كان هذا وقت الحلقة، أدركنا. كان معكم حلقة من برنامج مجاز، أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديمها، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال كلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: التايم سكوير، مواكبة لا تنتهي.
1: بين حب الذات والأنانية. إذا نظرنا إلى مجتمعاتنا اليوم، سنلاحظ انسحابا جماعيا وهادئا وأحيانا احتفاليا من كل محاولات تذويب الأنا الفردانية داخل النحن الاجتماعية. والمسألة لم تعد لعبة ضمائر منفصلة ومتصلة، ولا تمرينا لغويا حديثا، إنها بنية كاملة تعيد ترتيب الحياة نفسها من معنى الجماعة والتضامن إلى مشروع الفرد والسيرة الذاتية المستقلة. مجتمع الأنا المنتجة. يلتقط الفلاسفة المعاصرون هذا التحول بدقة، ويعتبرون أننا انتقلنا من مجتمع المنع والقيود إلى مجتمع الإيجابية المفرطة، إذ لم يعد هناك من يقمعك من الخارج بالقوة، لأنك وباسم الحرية تقوم بهذه المهمة بنفسك. الأنا هنا لا تتحرر بمعناها العميق، لكنها تتحول إلى مشروع إنتاج وسيرة إنجاز وشركة ناشئة تعمل على تحسين نفسها وتسويقها بحثاً عن التقدير وصولاً إلى الاحتراق النفسي. يصف المحللون هذا المنطق بأنه استغلال للذات بالذات داخل ما يسمى مجتمع الإنجاز، حيث يتحول الضغط العصبي إلى عادة يومية، ويصبح الإرهاق دليلاً على الجدارة. لكن المشكلة ليست في ولادة الأنا بحد ذاتها، بل المشكلة حين تقدم هذه الأنا كبديل عدائي عن النحن وليس كحد صحي داخلها. هنا يصير حب الذات سلعة تجارية، وتباع لنا تعليمات استعمال تسوق فكرة: اختر نفسك ولكن بالطريقة التي ترضي السوق فقط. حتى العلاقات الإنسانية تتعرض للتسليع حين تختزل إلى مؤشرات رقمية، كما هو الحال في الإعجابات والمتابعات، فأصبحت تشبه المنتجات أكثر مما تشبه الروابط البشرية الدافئة. والنتيجة هي فرد يبدو مستقلاً على الورق، لكنه أكثر وحدة في الواقع، يعيش داخل شاشة صغيرة ويقيس قيمته بمقارنات لا تنتهي مع الآخرين. التآكل الاجتماعي والثقافي. اجتماعياً، عندما تنكمش نحن نخسر فكرة رومانسية اعتدنا عليها اسمها الجماعة، كما نخسر آلية عمل المجتمع نفسه. الناس اليوم يشاركون ويجتمعون ويثقون ببعضهم أقل من ذي قبل، وتظهر الأبحاث أن هناك تراجعاً حاداً في رأس المال الاجتماعي ونقصاً في الأنشطة المدنية، ومعه تتآكل الثقة والتعاون وشعور الانتماء. هذا الفراغ الذي نراه في القاعات والملتقيات يتحول مع الوقت إلى فراغ في القلوب، ويصبح المجتمع أقل قدرة على البقاء متماسكاً أمام الأزمات. ثقافياً، هناك اتجاهات تفسر لماذا تبدو الأنا كقدر تاريخي في العصر الحديث. الدراسات تشير إلى انتقال من قيم البقاء إلى قيم التعبير عن الذات، حيث تعلو قيمة الحرية الفردية والاختيار الشخصي، حتى اللغة التي هي مرآة الثقافة أصبحت تميل إلى استخدام عبارات تمجد التفرد والذاتية، مما يؤكد أن سرديات الأنا باتت هي المسيطرة على المشهد العام.

توازن الأنا الصحية. عندما نتحدث عن تفعيل الأنا وعن الدعوات إلى حب الذات، فنحن لا نحتاج إلى خطابات وردية حالمة ولا إلى شيطنة الجماعة. ما نحتاجه فعليا هو تعريف واضح ومنصف. الأنا التي نريدها ليست أنا ضدكم، إنما تلك التي لا تذوب فيكم. نحن نبحث عن الأنا الصارمة التي تقول نعم حين تكون هذه الكلمة مصدرا للحياة، وتعرف كيف تقول لا عند اللزوم لحماية نفسها. الأنا هي المسافة الصحية التي تمنع النحن من التحول إلى قطيع يمشي بلا وعي، وفي الوقت نفسه تمنع الأنا من التحول إلى سجن انعزالي خاص بلا مفاتيح. وفي هذا التوازن الدقيق يعود حب الذات إلى معناه الحقيقي، أي حماية الإنسان من الاستنزاف والذوبان، ومن وهم أن كل شيء في الحياة يقاس بمقدار التصفيق واللايكات الرقمية. تفعيل الأنا ليس ترقية للغرور، بل هو إعادة ضبط للعلاقة بين سؤال من أنا وكيف أختار العيش داخل عالم لا يتوقف عن اختبار حدودي، سواء كان ذلك في العائلة أو المدرسة أو العمل. المشكلة تقع حين تختصر الأنا في صورتين متطرفتين، إما أنا متضخمة تبتلع حقوق الآخرين، أو أنا مجروحة تتنازل دائما كي يقبلها الناس. جذور الأنا في الطفولة. يؤكد الخبراء في علم النفس أن الإنسان منذ لحظة ولادته يحمل بعدين، الروح والأنا. الأنا هي الإطار الذي نعيش من خلاله حياتنا الأرضية بكل ما فيها من خوف وغضب وخيبات، وهي لا تولد مكتملة بل تتشكل تدريجيا في سنوات الطفولة الأولى. كيف كبرنا؟ هل كان لدينا شعور بالأمان يسمح لنا بالتعبير عن مشاعرنا بحرية، أم كان الحب مشروطا؟ حين يقال للطفل نحبك إذا نجحت، أو نقبلك إذا تصرفت بهذه الطريقة، تبدأ الأنا بالتشكل على أساس الخوف من الفقد والرفض. الأنا تنمو بصورة صحية حين يعيش الطفل في مساحة آمنة يسمح له فيها بالخطأ دون أن يسحب منه الحب. أما في بيئات القمع والإذلال، فإن الأنا تنمو مشروخة وتقضي بقية حياتها في بحث مضن عن القبول الخارجي. ومع الانتقال إلى الجامعة والحياة العامة تتراكم الطبقات، ويبدأ الإنسان بإرضاء الآخرين ليشعر أن له مكاناً، أو يسلك طريقاً معاكساً حيث تتضخم أناه ليشعر أنه محور الكون. الأنا السليمة هي التي تعيش مشاعرها بوعي دون أن تنجر إلى ردود فعل همجية أو عمياء.

دور الأهل ولحظة الوعي. يلعب وعي الأهل دوراً أساسياً في بناء هذه الأنا الصحية، حين يعمل الآباء على شفاء جراحهم الخاصة، فإنهم يمنعون انتقالها إلى الأبناء. ولحظة الوعي المفصلية في حياة كل منا هي حين ندرك أن مشاعر الحزن والغضب ليست أعداءً، بل هي جزء من التجربة البشرية الطبيعية. هذا الفهم يؤدي إلى انحسار النرجسية، ويجعل الإنسان يشعر بأنه جزء من الكل، لا أعلى ولا أدنى. كثير من العلاقات التي ننجذب إليها تعيد إنتاج أنماط قديمة من الطفولة بلا وعي. نلتقي بأشخاص يعاملوننا بالجفاء نفسه الذي اختبرناه سابقاً، فتستفز الأنا لأنها تريد الرد المتأخر الذي لم تستطع فعله حينها. الانتقال من رد الفعل إلى الوعي يبدأ بسؤال بسيط: ما هي الرسالة من هذا الموقف؟ عندها يصبح صوت الأنا أقل حدة، وتصبح اختياراتنا أكثر نضجاً. حب الذات وتدفق الطاقة. حب الذات ليس ترفاً، بل هو ضرورة لصحة الجسد. حين يكون الإنسان محبوباً بصورة غير مشروطة، تتدفق الطاقة في جسده بتوازن، لأنه لا يعيش في حالة دفاع دائم. أما حين يغيب هذا القبول، يضطر الفرد لارتداء الأقنعة وبذل مجهود مضاعف ليرضي المجتمع، مما يؤدي إلى صراع دائم بين الأنا المصنوعة والروح الحقيقية. هذا التناقض يتحول مع الوقت إلى أعراض جسدية: أوجاع في الكتفين، توتر مزمن، وحتى أمراض عضوية كبيرة. الجسد يحكي دائماً، وحين لا نسمعه يضطر للصراخ عبر المرض أو الاحتراق النفسي. من يعيشون حياتهم دون قدرة على قول لا يصلون في النهاية إلى مرحلة الإنهاك الكامل. كلمة لا السحرية. كلمة لا هي في الحقيقة جملة كاملة لا تحتاج إلى شرح أو تبرير. المجتمع يخلط كثيراً بين حب الذات والأنانية، بينما الفرق واضح كالشمس. الأنانية هي إلغاء الآخر وتجاهل حقوقه، أما حب الذات فهو معرفة الحدود الخاصة واحترامها. الاعتذار عن عمل إضافي بعد الدوام، أو رفض تلبية دعوة اجتماعية حين نكون مرهقين، ليس تعبيراً عن قلة الحب، بل هو صدق مع النفس. نحن نخاف من الرفض لأننا لا نزال نبحث عن القبول الخارجي بأي ثمن، لكن استعادة حب الذات تغير مسار القرارات. فحين تعرف قيمتك، تخرج أفعالك من مكان الحب، لا من مكان الحاجة أو الخوف من الرفض. الأنانية تحت مظلة الطاقة. من الضروري أن نحذر من استخدام منطق حب الذات كقناع للأنانية أو الهروب من المسؤولية الإنسانية. لقد رأينا في الأزمات الأخيرة من ينسحب تماماً من التعاطف مع مآسي الآخرين بحجة حماية طاقته الشخصية. هذا ليس حب ذات، بل هي أنانية مغلفة بخطاب روحي زائف. حب الذات الحقيقي لا يغلق القلب، بل يملأه بالوعي الذي يسمح لنا بالتعاطف دون أن ندمر أنفسنا. هناك فرق بين أن نأخذ استراحة من سيل الأخبار المؤلمة لنستعيد توازننا، وبين أن ننكر الألم البشري تماماً باسم الإيجابية. حب الذات الحقيقي ينبع من الاتصال بالعالم، لا الانفصال عنه.

نساء في فخ التضحية. هذا النمط من نقصان حب الذات يتكرس بشكل خاص لدى النساء والأمهات اللواتي تربين على فكرة التضحية المطلقة، حين تعطي الأم بلا توقف إلى أن ينفد خزان طاقتها. يتحول هذا العطاء إلى نقمة وغضب مكبوت. الحياة قائمة على التوازن بين الأخذ والعطاء، ومن لا يعرف كيف يأخذ لن يستطيع الاستمرار في العطاء بصدق. لذلك نحن بحاجة إلى إعادة تعريف الحدود. الحدود ليست جداراً نبنيه لنعزل أنفسنا، بل هي وضوح واحترام للذات وللآخر في آن واحد. حين نقدر أنفسنا نجبر العالم على تقديرنا. الطريق إلى التوازن ليس سهلاً، بل هو مسار طويل من إعادة التربية الذاتية. هو مسار نتعلم فيه كيف نعامل أنفسنا برأفة، وكيف نشفي جراح الماضي دون جلد للذات. عندها فقط تتغير علاقاتنا تلقائياً، ويختفي الاستغلال، ويقترب منا من يشبه طاقتنا الجديدة المبنية على التقدير والاحترام. حب الذات ليس هرباً من العالم، بل هو الطريقة الأنضج للعيش فيه بسلام.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
2: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو.
3: كودو كودو
2: حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً.
3: كودو كودو.

0: براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكده كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
7: الأمل في بلاد العرب. غالب الظن أنك لو استوقفت مواطناً عربياً وسألته عن شعوره في اليوم الدولي للأمل فسيرمقك إما بنظرة عتاب أو ارتياب أو انفعال. العتاب لأن السؤال في غير محله ليس من الذوق، وارتياب إذ قد يشك بعضهم في القوى العقلية للسائل، وانفعال من منطلق أنه غير قادر على تحمل مزيد من السخافات. لكن الأمل ليس سخافة، هو حال وغاية، حتى لو بدا في ظل أوضاع المنطقة الحالية وكأنه كوكب بلوتو الذي جرى سلبه من صفة كوكب ووجد نفسه بعد قرون من مكانة سامية في المجموعة الشمسية مجرد كوكب قزم. في اليوم الدولي للأمل الذي تحييه الأمم المتحدة في 12 من تموز من كل عام، يمكن القول إن المنطقة تستحوذ على نصيب الأسد من عناوين الأخبار التي تجمع بين كلمتي العربية أو العربي والأمل، سواء اكتساباً أو فقداناً أو ترويجاً. هل فقد المواطن العربي الأمل في صناديق الاقتراع وتبدد آمال الوصول لاتفاق هدنة في غزة، والأمل في المساواة بين تعليم الذكور والإناث يتبدد بفعل الصراع في اليمن، والتعليم بين قبضة الفساد ودكة الأمل في السودان، وأمل السوريين العائدين لاستعادة بيوتهم يتبدد، وليبيا تقع مجدداً في قبضة فقدان الأمل، وآمال الأمريكيين العرب في تحسن أوضاعهم بعد انتخاب ترامب تبددت. وفقدان الأمل يدفع أعداداً متزايدة من عرب إسرائيل للهجرة، ومهاجرو المراكب يبحثون عن الأمل عبر المتوسط. جميعها عناوين عن فقدان الأمل يصدرها الإعلام شبه يومياً.

في المقابل فإن أعداداً متزايدة من المشروعات والمبادرات وحتى المدارس والحدائق والمستشفيات الجديدة في الدول العربية تختار أن يكون الأمل اسمها وعنوانها، وهو ما يفسره بعضهم على سبيل السخرية بإفساح المجال للأمل ولو عبر لافتة أعلى مبنى أو في عنوان بريدي. في اليوم الدولي للأمل يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ولسان حاله فاقداً الأمل بعدما أصاب المنظمة الأممية من نكسات وصدمات من سحب تمويل وتقليص مساعدات وتقويض مهام، إن الأمم المتحدة هي وليدة الأمل. ومن باب شر البلية ما يضحك، فإن العناوين التي تجمع بين الأمم المتحدة نفسها والأمل على مدى عام مضى لا تخرج عن إطار دعوة إلى إعادة الأمل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي باتت في خطر. وصندوق الأمم المتحدة للسكان يحذر من فقدان الأمل في تحسين أوضاع النساء والفتيات في مناطق الصراع، والأمم المتحدة تحذر من تحول الأمل في قدرات الذكاء الاصطناعي لمساعدة الفقراء إلى أداة لا يمتلكها سوى الأقوياء، والأمل في حل الدولتين يتلاشى. حتى حين يقترن اسم الأمم المتحدة بإعادة بث الأمل أو ظهوره في الأفق، يأتي مقترناً بالتحذير ومصحوباً بالخوف من انقشاعه. الأمم المتحدة تحذر من أزمة إنسانية في سوريا على رغم بوادر الأمل، وأمل لبنان نحو التعافي المستدام يبدأ من إدارة الأنقاض، وشاحنات أممية تحمل المياه والأمل لآلاف الجوع في غزة، وخيبة أمل مناخية تعتري العالم. والأمم المتحدة تحذر من أن تدمير معدات الإنفاق في غزة يجعل العثور على المفقودين تحت الأنقاض مستحيلاً، والأمل وسط اليأس. الأمم المتحدة توثق كفاح أم في غزة من أجل ابنتها الوحيدة التي بقيت على قيد الحياة، وخبيرة أممية تعرب عن خيبة أملها من استمرار تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، والقائمة تأبى أن تنتهي.

في اليوم الدولي للأمل يبزغ اسم عالم النفس الأمريكي تشارلز سنايدر المتخصص في علم النفس الإيجابي، الذي يعرف الأمل باعتباره اتحاد بين الدافعية الذاتية والتفكير في المسارات الممكنة، أي الإرادة للسعي إلى تحقيق الأهداف والقدرة المتصورة على بلوغها. ورأى سنايدر بناء على بحوث عملية أن الأمل ينشط مراكز تعرف بالمكافأة والتحفيز في الدماغ، وهو ما يؤدي إلى التخفيف من أعراض الاكتئاب. أما منظمة الصحة العالمية فتعرف الصحة النفسية التي يساعد وجود الأمل على تحسينها، والعكس صحيح، بأنها القدرة على التعامل مع الضغوط والعمل بفعالية والمساهمة في بناء المجتمع. ومعروف أن الفوائد النفسية تنعكس إيجاباً على الحالة البدنية للأشخاص، وبينها على سبيل المثال لا الحصر مرضى السرطان الذين يتحلون بمعدلات أمل أعلى من غيرهم من المرضى من فاقدي الأمل، يحققون نسب بقاء أفضل ويتمسكون بخططهم العلاجية أكثر. ويرتبط ارتفاع مستويات الأمل بانخفاض معدلات الاكتئاب والقلق والضغوط الناجمة عن الصدمات. لكن ماذا عن ارتباط المنطقة العربية بالصدمات بصورة متزايدة في الأعوام القليلة الماضية وبصورة متصاعدة بشدة في الأشهر القليلة الماضية؟

نهاية الأمل في الشرق الأوسط. في عام 2020 كتب المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وإفريقيا ستيفن كوك مقالاً سوداوياً مأساوياً عنوانه نهاية الأمل في الشرق الأوسط، وجاء فيه أن الإقليم كان دائماً يعاني مشكلات لكنه تعدى نقطة لا عودة. أسهب كوك في هذا المقال في الحديث عن الدول الاستبدادية والشعوب التي اعتادت حكم الفرد والمجتمعات المفككة وظهور وتوسع الجماعات المتشددة والعنيفة نتيجة لذلك، مشيرا إلى أن أنظمة الحكم الاستبدادية والعنف ليس حكرا على الشرق الأوسط، بل شهدتهما أوروبا من قبل، ولكنها أوروبا تمكنت من إعادة تجميع نفسها. ورأى كوك أن الوضع في المجتمعات العربية يختلف تماما عن أوروبا، فهو أكثر تعقيدا وعوامل التغيير ليست موجودة. وخلص كوك في مقاله عام 2020 إلى أن ما يساعد على تبدد الأمل في المنطقة العربية تساهل المجتمع الدولي مع هذا الوضع والسكوت عليه. في مناسبة اليوم الدولي للأمل يجدر إعادة النظر في أسباب تبدد الأمل التي طرحها كوك قبل 5 أعوام ومناقشة سكوت المجتمع الدولي على تركيبة الحكم والمجتمعات العربية. فبين اندلاع حرب غزة واستمرار الفوضى في اليمن وتدهور الأوضاع في السودان والتوتر في ليبيا وبقاء لبنان على صفيح ساخن والأوضاع الاقتصادية الصعبة في مصر والعراق والأردن وغيرها من أحوال المنطقة العربية، يصعب الحديث عن الاحتفاء بالأمل في يومه أو سكوت المجتمع الدولي عن تبدد الأمل في المنطقة.

صعوبة الحديث عن الأمل في أوضاع لا تبشر بأمل لا يعني عدم القدرة على قياسه، فربما يكون موجوداً على رغم المؤشرات العكسية. عالم النفس سنايدر وضع مقياساً معتمداً للأمل لدى البالغين، فإذا كان الأمل يتكون من مكونين رئيسيين هما القدرة على الفعل والقدرة على التفكير في طرق لتحقيق الأهداف، يمكن قياس الأمل عبر 12 سؤالاً تشكل مقياس سمة الأمل لدى الأفراد، وبعدها يمكن قياس الأمل على مستوى الدول، وتجري الإجابة بواحد من 8 اختيارات تراوح ما بين خاطئ جداً وصحيح جداً وما بينهما من درجات، وذلك على النقاط التالية: أستطيع التفكير في طرق عدة للخروج من المأزق، أسعى إلى تحقيق أهداف بنشاط، أشعر بالتعب معظم الوقت، هناك طرق عدة للتغلب على أي مشكلة، أتعرض للفشل بسهولة في أي جدال، أستطيع التفكير في طرق عدة للحصول على الأشياء المهمة بالنسبة إلي، أقلق في شأن صحتي حتى عندما يشعر الآخرون بالإحباط، أعلم أنني أستطيع إيجاد طريقة لحل المشكلة، هيأتني تجاربي السابقة جيداً لمستقبلي، حققت نجاحاً كبيراً في الحياة. عادة أجد نفسي قلقاً على شيء ما وأحقق الأهداف التي حددتها لنفسي.

العلماء والباحثون يؤمنون بالأسس العلمية لقياس معدلات الأمل لدى الأفراد والشعوب، وهذا جميل، لكن وبشهادة الأمم المتحدة في عالم يرزح تحت وطأة اضطراب متصاعد لا سيما في المنطقة العربية، وانقسامات اجتماعية آخذة في الاتساع، ونصيب الدول العربية وافر في الفجوات والفروق، وتحديات اقتصادية وبيئية تصر على الإلقاء بظلال ثقيلة، يبدو مجرد الحديث عن الأمل أمراً صعباً، فما بالك بالتمسك به. ويبدو الوضع أكثر صعوبة بالنسبة إلى الأجيال الشابة التي ولدت في كنف التوتر ونشأت في أحضان عدم اليقين، وتنظر صوب المستقبل نظرة ملؤها القلق وعدم اليقين. مؤسسة فريدريش إبرت الألمانية نشرت نتائج دراسة موسعة عام 2024 على أوضاع الشباب في العالم العربي وتوقعاتهم حول فرص الحياة وآفاق المستقبل. الدراسة شملت 12 ألف شاب وشابة تراوح أعمارهم بين 16 و 30 عاماً في 12 دولة، هي مصر والجزائر والعراق واليمن والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين والسودان وسوريا وتونس، مع الإشارة إلى أن البحث الميداني جرى قبل اندلاع حرب غزة.

شملت الدراسة 4 محاور هي: المفارقة بين أوضاع الحرمان التي يعيشها الشباب في دول المنطقة، والفرص القائمة أو المهدورة، والأزمات المتعددة والمركبة التي يعيشونها، والتوجهات الشخصية والتحولات في القيم الفردية والجماعية وأنساق العلاقات الاجتماعية، ومستوى الالتزام الاجتماعي للشباب ونظرته للمؤسسات ومدى ثقته فيها، وصولاً إلى رصد تطلعاته وأحلامه على المستويين الشخصي والجماعي. أظهرت النتائج أن غالب الشباب العربي باستثناء دول الخليج، حيث الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مختلفة، يعاني الخيبة والحرمان بدرجات متفاوتة. الأزمات المتعاقبة في المنطقة العربية أسهمت في كشف الاختلالات البنيوية في النظام الاقتصادي والاجتماعي في هذه الدول، التي أثرت سلباً في أوضاع الشباب بصورة خاصة. وفي مؤشر الرضا من عدمه لدى الشباب، كشفت الدراسة عن أن معدل عدم الرضا عن الحياة، سواء من منظور فردي أو في سياق الوضع العام، يتجاوز مجرد عامل محدد، سواء كان الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأزمات السياسية. ولوحظ أن عوامل مجتمعية متداخلة تشمل أبعاداً ثقافية ونفسية تسهم في حال عدم الرضا العام لدى الشباب، مع وجود تفاوتات نسبية. وتراوح الرضا بين عدم رضا كبير في سوريا ولبنان واليمن والسودان، حيث أزمات كبيرة ومركبة ومزمنة، وعدم رضا نسبي في الأردن والجزائر وتونس وفلسطين. وفي هذه الدول، وعلى رغم تفاوت الأوضاع الاقتصادية والسياسية، فإن التقارب النسبي في مستويات الشباب والتطور الاجتماعي الحادث، وكذلك النظرة النقدية إزاء طريقة تدبير الشأن العام، جعلت معدلات الشعور بالرضا بينهم متقاربة. وفي المجموعة الثالثة، قال شباب العراق وليبيا إنهم يشعرون برضا متوسط، ويجمع البلدين ثراء الموارد الطبيعية والطاقة، وكذلك الأزمات المعقدة والمزمنة في البلاد، إضافة إلى سيطرة مجموعات هجينة تتشكل من قوة مدنية ومسلحة على الحكم. مشاعر الخوف من المستقبل المتزايدة بين الشباب، التي تعكس تضاؤلاً للأمل، سببها عوامل عدة، أبرزها الوضع الاقتصادي الصعب ومخاوف صحية والعنف والحصول على الغذاء ومستقبل العائلة واحتمالات نشوب صراعات مسلحة في الوطن والضغوط النفسية والمسار المهني. لا توجد دراسات حديثة عن مدى شيوع أو انقشاع الأمل عربياً، ولكن غالب الظن أن توسع دائرة الصراعات وثقل الظلال الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة يؤثران سلباً في قدرة المواطنين العرب على التمسك بتلابيب الأمل.

0: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارع. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكري، زمان توهج الفكري، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريد، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير الشعر.

0: الحمى النزفية خطر فيروسي يتربص بالصحة العامة ويشتد نشاطه مع موسم الأضاحي والأعياد. في البصرة تستنفر الكوادر الطبية والبيطرية جهودها لإحكام الرقابة ونشر الوعي حماية للمجتمع وتحجيما للذبح العشوائي. نستعرض لكم في هذا التقرير أبعاد هذه الحملة وأصوات القائمين عليها. ومع انطلاق موسم التحدي وضعت الخطط الاستباقية لمحاصرة المرض في كل أقضية المحافظة. نستمع إلى الدكتور مصطفى قيس مدير المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، وهو يجمل أبرز هذه الإجراءات الميدانية.
1: أبرز الإجراءات المتخذة من قبل المستشفى البيطري في البصرة، فمنذ بداية الموسم وضعت خطط استباقية، منها تشكيل فرق بيطرية ميدانية تعمل في جميع أقضية ونواحي المحافظة، كذلك تنفيذ حملات رش وتخطيط للمواشي والحيوانات وتعفير للحظائر لمكافحة القراد الناقل للمرض، متابعة الأسواق والحظائر ومراقبة حركة الحيوانات، وكذلك تكثيف الرقابة على الذبح العشوائي بالتنسيق مع الجهات المعنية. كذلك تقوم المستشفى البيطري بحملات توعوية للمربين والجزارين والمواطنين حول طرق الوقاية وآليات التعامل الصحي مع الحيوانات واللحوم.
0: الوعي هو الخط الدفاعي الأول، ومن هنا انطلقت الحملات التثقيفية لتوجيه الإرشادات للمواطنين والجزارين على حد سواء. التفاصيل تصحبنا فيها الدكتورة إيناس صباح مسؤولة وحدة الإعلام في المستشفى.
2: احنا فريق من المستشفى البيطري التعليمي في البصرة، حسب توجيهات دائرة البيطرة في بغداد احنا اليوم متواجدين ضمن حملة توعوية للتثقيف حول مرض الحمى النزفية بهدف نشر الوعي وطرق الوقاية للحفاظ على سلامة المواطنين من مرض الحمى النزفية. رسائلنا اليوم للناس هي ضرورة شراء اللحوم من أماكن مجازة ورسمية، استخدام وسائل الوقاية أثناء التعامل مع الحيوانات، مكافحة حشرة القراد وتنظيف الحظائر بصورة مستمرة، ومراجعة المؤسسات الصحية عند ظهور أعراض مثل الحمى أو النزف أو التعب الشديد.
0: وفي خضم هذه المواجهة تبرز المجازر العصرية كحصن آمن لضمان سلامة اللحوم القادمة إلى مائدتكم. لنستمع إلى المهندس أحمد مزيد داود مدير مجزرة القرن العصرية متحدثا عن طبيعة العمل هناك.
3: تعد مجزرة القرن من المجازر العصرية، يكون الدوام فيها على طيلة أيام الأسبوع. توجد فيها كوادر طبية تقوم بفحص الذبائح قبل ذبحها للتأكد من سلامتها لخلوها من الأمراض الموجودة بالخصوص الحمى النزفية. طبعا احنا مقبلين على شهر، في هذا الشهر عيد الأضحى الذي تكثر فيه الذبائح، وتقوم الكوادر البيطرية بفحص الذبائح قبل ذبحها والتأكد من سلامتها.
0: رغم الجهود المبذولة إلا أن الحاجة تبقى ملحة لتوسيع رقعة المجازر النموذجية للقضاء تماما على الظواهر العشوائية. الدكتور إبراهيم صادق مسؤول وحدة المجازر في المستشفى البيطري يوجه دعوة للجهات المعنية في المحافظة.
4: ندعو إلى فتح المزيد من المجازر في بقية محافظة البصرة. دور هاي المؤسسات مهم جدا في الحد من انتشار بعض الأمراض، خصوصا مرض الحمى النزفية، واحنا اليوم مقبلين على فترة عيد الأضحى. عيد الأضحى ومحرم والحرام وشهر صفر، هاي فترة أضاحي وفترة ذبائح، كثرة ذبائح. فأحد أسباب انتشار الأمراض هو الذبح العشوائي. افتقار المحافظة إلى مثل هذه المؤسسات، وهي حاليا بس الوحيدة، المجزرة الوحيدة في المحافظة هي مجزرة القرن، صراحة راح يجعلنا احنا عاجزين انه نوقف قدام او نحد من الذبح العشوائي. فندعو الجهات المعنية، ندعو المعنيين بالمحافظة الى الوقوف وقفة جادة لافتتاح المزيد من المجازر. اليوم العمل هذا اللي يقدمه الاطباء البيطريين خدمة لصالح العام عمل مو قليل، عمل جبار.
0: ولكي نحمي انفسنا لابد ان نعرف عدونا، فما هي طبيعة هذا الفيروس وما هي اعراضه الاساسية التي تستوجب الحذر؟ تجيبنا عن ذلك الطبيبة البيطرية شهد سعد.
5: الحمى النزفية هو مرض فيروسي خطير ممكن ينتقل من الحيوانات للإنسان، لذلك التوعية والوقاية تلعب دور مهم جدا بحماية المجتمع. هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق القراد ودم وإفرازات الحيوانات المصابة، الذبح العشوائي بدون وقاية.

0: ويزداد في فترات الصيف والأعياد بسبب كثرة الذبح. الأعراض المهمة لهذا الفيروس هو حرارة عالية مفاجئة، تعب شديد وألم بالجسم، صداع وغثيان أو تقيؤ، وبعض الأحيان ممكن نزف من اللثة أو الأنف أو تحت الجلد.
1: الوقاية خير من العلاج، وخطوات بسيطة أثناء التعامل مع الأضاحي قد تقي الإنسان خطرا جسيما. نختم مع الطبيبة البيطرية أفنان أحمد وإرشادات الوقاية الصارمة.
2: كيف نقي أنفسنا من الحمى النزفية؟ شراء الأضاحي من مصادر معروفة والالتزام بالتوجيهات البيطرية، عدم لمس الحيوان أو الدم مباشرة أثناء الذبح أو التنظيف، ارتداء القفازات والملابس الواقية عند التعامل مع الأضاحي، الانتباه لوجود القراد على الحيوان وعدم نزعه باليد مباشرة، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون بعد الانتهاء، التخلص من المخلفات الحيوانية بطريقة صحيحة ونظيفة، مراجعة الجهات الصحية إذا ظهرت حرارة أو أعراض بعد التعرض. وأحب أوضح نقطة مهمة، الحيوان قد يبدو سليما ولا تظهر عليه أي أعراض، لذلك الالتزام بالوقاية مهم جدا.
1: حماية صحتنا وصحة عائلاتنا مسؤولية تضامنية تبدأ من الالتزام بالإرشادات الطبية ومقاطعة الذبح العشوائي. كل الشكر لخطوط الدفاع البيطرية الساهرة على سلامتنا في بصرتنا العزيزة.
3: سيقال إنك موغل في الحرب، لا زمن لديك بلا قتال حين لا يرجى القتال، بعض التفاوض ربما يجدي، فألجم نار قلبك ثم قم كي تبتدي زمن التباحث فوق نسفك، وانس ما لاقيت من محن تذوب بها الجبال. الناس قد تعبوا من الموت اللعوب، وأنت تشحذ بندقيتك التي هرمت وتنهض ثم تهجم، تحصد الأرواح في عجل وترجع ثم تشحذها وتهجم. هكذا قضيت عمرك، فاسترح يوما فقد طال النضال. قدست شيبتك التي حفظت همومك حينما انكفأ الرفاق وصرت وحدك، بين الخنادق كالمناجل تنتقي وقت الحصاد وليس يدري العزم حدك. يا قبلة الكلمات حين تساقط المعنى فقمت تعيده إذ يكتب التاريخ مجدك، إياك أن تصغي فثم معاول في القول أخفتها السياسة كي تهدك. حلق كما تبغي جناحك فوق ذل الثرثرات هو الجلال، واترك فحيح خطابهم سيقال دوما ما يقال. حاذر، فأفخاخ الكلام كثيرة والحرف متهم ومتهم وسهم ضالع في الحالتين، فمن سيعرف من ومن يدري العدو من الصديق، وحوله هذه المقالات الكمائن. والحرف دونك يا سليل الضوء عتمة ليلة جرداء، مائي تلونه طباع الناطقين وقمة مقلوبة أو غار معنى أو مجاز باهت أو غربة بين الأماكن. غربال روحك لا يمرر ليلهم، وثبات قلبك سوف يشرق حين تختبر المعادن. طعم الحقيقة لا يهادن، كل جرح لا يهادن، أي موت حين يعبث في صحابك لا يهادن لا تهادن. أنت الحقيقة شكلها وحضورها، والآخرون هوامش من فجوة في اليأس تبصرهم، فتصنع من فتات الوقت وقتا آخرا حسب اشتهائك. من تشظينا تجمع وحدة البلور، إذ لا بد من صبح يطل وإن تغافلت المدائن. واعلم بأن العابرين على نزيفك فرقتان، أولاهما صنف رمادي الطباع، فلا عليك ولا معك قد كان في قلب الشدائد مضمرا، حتى إذا انقشع الدخان ولحت منه مؤزرا ستراهما لليتبعك. والفرقة الأخرى رأتك معبرا للحلم، فاحتضنت دماءك كي ترى وطنا تغيبه المنابر والمقابر في متاهات الزمان المفترى، وطنا يكمم ضوءه ليل

الإشمئزاز شعور لا تخلو منه ثقافة. إن الشعور بالسوء الذي يتسبب به أكل دودة سواء إجباراً أو من دون انتباه هو واحد من أقوى المشاعر التي قد تصيب الإنسان، مشيراً إلى أن شعور الإشمئزاز نابع من قوة هذا الشعور وتأثيره الاجتماعي وفي تطور الإنسان. ماذا يعني أن شيئاً يثير الإشمئزاز؟ بات معروفاً اليوم أن الإشمئزاز يتطور ثقافياً ويتطور من نظام لحماية الجسم من الأذى إلى نظام لحماية النفس من الأذى، فهو في الأساس استجابة للنفور من أمر أو من شيء ما، وهذا النفور ينتج من نظام تحفيزي بيولوجي أساسي كان قد ربطه داروين بحاسة التذوق. وتتلخص وظيفة هذا النظام في رفض أو إخراج الطعام ذي المذاق الكريه من الفم أو المعدة، ويظهر الشعور بالإشمئزاز في تعبيرات الوجه المميزة له التي تتزامن مع فتح الفم وتجعد الأنف ورفع الشفة العليا، وهي مؤثرات يصحبها عادة شعور بالغثيان والنفور. وتسهل هذه السلوكات والأحاسيس رفض الطعام الذي يوضع في الفم. إن الشعور بالإشمئزاز الذي ينتاب المرء حين يعض تفاحة فيها ديدان ليس سببه أن الدودة ذات مذاق سيء، بل سببه شكل نصف الدودة المنهوشة حين يراها الشخص تتلوى في التفاحة المقضومة. من ثم تطور الشعور من الطعم إلى الشكل المقرف وأثره. والإشمئزاز الأساسي في علم النفس هو الناتج من الأشياء التي تدخل في خانة الطعام واللحوم المتعفنة والدم، وغالباً ما يكون مصدرها الحيوانات.

لاحظ علماء النفس أن غالب الثقافات الإنسانية لا تأكل إلا مجموعة صغيرة للغاية ومنتقات من الأطعمة الحيوانية المتاحة. وعلى سبيل المثال، ففي الثقافة الأمريكية يتم تجنب كل اللافقريات والزواحف والبرمائيات تقريباً، ويأكل الأمريكيون أنواعاً قليلة فقط من الطيور والثدييات. والأمر نفسه ينطبق على ثقافة الأكل في حوض المتوسط وفي شرق آسيا. وتبين أن ما تجده بعض الثقافات مقززاً من الطعام تجده أخرى لذيذاً وشهياً. وقد أدى الانفتاح العولمي على الثقافة الصينية مثلاً وثقافة الطعام في شرق آسيا عموماً إلى تداول طرف مفادها أن الصينيين يأكلون كل ما يمشي على أربعة إلا الطاولة. وقامت بعض الثقافات بمنع أو تحريم أنواع من اللحوم كلحم الخنزير أو الأسماك التي لا تملك الحراشف أو الأفاعي لأسباب مختلفة تتعلق بكل دين وثقافة. فلدى المسلمين حول العالم يحرم أكل اللحوم التي لم تذبح بالطريقة الشرعية، أي بذكر اسم الله عند الذبح وفصل الشرايين عن الرأس لتصريف الدم. والأمر نفسه ينطبق على اللحوم غير المعدة وفق الشريعة اليهودية وكذلك لحم الخنزير. ويمنع اليهود الطعام الذي يخلط فيه اللبن واللحوم معاً.

حيوانات مقدسة، وهو ما ينطبق على البوذية إلا لدى بعض طوائفها، وذلك لتجنب إلحاق الضرر بالكائنات الحية. وفي بعض الثقافات الأفريقية أو الأمريكية الأصلية يمنع تناول بعض أنواع اللحوم أو الأسماك احتراماً لأرواح الكائنات الحية التي منحتها لها قوى الطبيعة. وقد توصل علم النفس إلى أن أتباع هذه الأديان أو الثقافات يمتنعون بداية عن أكل الممنوعات التزاماً بالتعاليم الاجتماعية المتفق عليها، لكن سرعان ما تصبح هذه الأكلات المحرمة مصدراً للإشمئزاز في حال تناولها من دون معرفة ما تحتويه، كأن يأكل يهودي أو مسلم ولو لم يكن ملتزماً بالتعاليم الدينية لحم خنزير من دون أن يعرف ماهيته، فسرعان ما يشعر بالغثيان ليخرج من بطنه ما ابتلعه. وفي علوم الطعام والمطبخ تم التعرف على أنواع من الأطعمة التي تثير النفور والإشمئزاز وأحياناً القرف مشتركة لدى الكائن البشري، مثل تناول لحوم الخفافيش أو لحوم الزواحف مثل الثعابين أو التماسيح. ورغم أنه في بعض الأماكن يتم تناول هذه اللحوم فإنها مثيرة للإشمئزاز عموماً بسبب الشكل أو الفكرة المرتبطة بها.

هناك أنواع من الأطعمة قد تبدو لذيذة في ثقافات معينة ومقرفة في أخرى بسبب رائحتها أو شكلها، مثل الجبن المتعفن الروكفور أو جبنة جودة اليابانية. الأمر نفسه ينطبق على السمك المتخمر مثل هاكاري الياباني أو سور سترومين السويدي، وهي أطعمة ذات روائح قوية جداً تثير اشمئزاز البعض. والأمر نفسه ينطبق على تناول الحشرات كالجنادب أو الصراصير أو الديدان التي تؤكل في بعض الثقافات، لكنها تثير الاشمئزاز أو القرف لدى كثيرين بسبب شكلها أو ارتباطها بالحشرات الطائرة التي تسبب القلق في نفس الإنسان، وهو الشعور الفطري الذي بقي معه منذ تطوره في الطبيعة. وهذه المشاعر المتناقضة بين ثقافة وأخرى تنطبق على الأطعمة اللزجة والرخويات واللحوم النيئة والسوشي الياباني. وهكذا لو أخذنا الشعور بالاشمئزاز من منظور الطعام وأنواعه، فسنجد أن هناك ما يثير الاشمئزاز بسبب العادة أو التحريم الاجتماعي والثقافي، وأن ما قد يكون مرفوضاً في ثقافات معينة يكون مقبولاً في أخرى، وهذا ما يجعل الشعور بالاشمئزاز من الأطعمة متغيراً بين ثقافة وأخرى وجغرافيا وأخرى.

تطور الإشمئزاز من شعور جسدي إلى نفسي. في بحثهم عن الإشمئزاز أشار المتخصصون إلى الكيفية التي يجند بها النظام الأخلاقي في أي ثقافة الإشمئزاز ويسقطه على ما يعده غير أخلاقي. الأشياء المقززة أكثر عرضة للنظر إليها باعتبارها غير أخلاقية، والأشياء غير الأخلاقية أكثر عرضة للنظر إليها باعتبارها مقززة. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة أصبح تناول الطعام الدهني غير أخلاقي تقريباً، ويقول بعض الناس أنهم يشعرون بالإشمئزاز من الأشخاص البدناء، وهذا يدل على أن الشعور بالإشمئزاز انفصل عن الذوق وأصبح ينبع من المعنى وليس من طعم الطعام. لكن نظام الإشمئزاز الجسدي المتمثل في تعابير الوجه والغثيان والانسحاب لا يزال هو نفسه لدى جميع البشر. في أحد استطلاعات الرأي طلب من المشاركين تعداد الأمور والأفعال التي يعدونها مثيرة للإشمئزاز، وتضمن الإحصاء النهائي أمثلة تتعلق بالطعام وهو نظام الإشمئزاز الأساسي، لكن أضيفت إليها أفعال غير لائقة وممارسات معيبة والموت وانتهاكات غلاف الجسم أو الدماء والتشوهات. وتشكل هذه المجموعة من مثيرات الإشمئزاز الفئة الأوسع من إشمئزاز الطبيعة الحيوانية، أي الانسحاب من الأشياء التي تذكرنا بأننا مخلوقات بيولوجية في الأساس.

ويرى النفسيون أن أي شيء يذكرنا بأننا حيوانات يثير فينا الإشمئزاز، ويعمل الإشمئزاز كآلية دفاعية لإبقاء الحيوانية البشرية بعيدة من الوعي بحيوانيته، وأن عملية الإشمئزاز نفسها تعمل دفاعاً ضد التفكير في الموت. وكل آليات الإشمئزاز اللا إرادية تجبرنا جسدياً على تجنب التفكير فيما لا يمكننا إنكاره، أي أننا حيوانات يجب أن تموت. ويشير هذا التحليل إلى تطور ثقافي للإشمئزاز الذي يصل إلى جوهر كوننا بشراً، لذا بات من الصعب أن نتخيل الحضارة والثقافة من دون الإشمئزاز أو الشعور بما هو غير لائق مع التأثير الفعلي الذي يتركه في حياتنا. وبالتأكيد فإن الشخص الذي لا يشعر بالإشمئزاز ليس إنساناً مميزاً، بل ربما يكون خالياً من المشاعر. ومن هنا كانت إثارة الإشمئزاز من المصافحة أثناء جائحة كوفيد-19، أو تطهير كل ما نحمله كالهاتف المحمول أو المراحيض والملابس وغسل كل شيء بطريقة جيدة جداً. ورغم أن أصول الإشمئزاز ترجع إلى حماية الجسم من مسببات الأمراض، فإن آثاره باتت في المجتمعات الحديثة أبعد مدى بكثير، مثل عدم الثقة العميق في المهاجرين الذين لديهم عادات مختلفة عن عاداتنا، إلى تجنب الأطعمة الغريبة أو إلى عدم الارتياح تجاه الأشخاص الذين لديهم تفضيلات جنسية مختلفة عن تفضيلاتنا.

0: بتلخيص، يمكننا القول إن الإشمئزاز بمختلف معانيه البيولوجية والنفسية والثقافية بات يؤثر في نظرة كل منا إلى كل شيء يحيطه. اليوم هناك 4 فئات من الإشمئزاز، وهي الإشمئزاز الأساسي أي آلية رفض الطعام، والإشمئزاز الطبيعي الحيواني ويضم أي شيء يذكرنا بطبيعتنا الفانية الحيوانية كالموت والجنس، والإشمئزاز الشخصي الذي يشعر به كل شخص بصورة مختلفة عن الآخرين، مثل عدم الارتياح عند ارتداء الملابس التي استخدمها شخص آخر. والنوع الرابع هو الإشمئزاز الأخلاقي الناجم عن انتهاك ما نسميه الأوامر والنواهي الإلهية أو الدينية المتوارثة. فكثير من المسلمين يترفعون عن الأكل من طوائف أخرى برغم عيشهم معهم سنوات طويلة، واللافت أن هؤلاء غير المسلمين يأنفون أيضاً من أكل المسلمين ومخالطتهم في طعامهم.
1: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر، وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل، فليس في الماء بعد اليوم من نذر، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبر، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر، فأي متهم في زي معتذر.
2: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار.
3: في الوقت الذي تسجل فيه درجات الحرارة قفزات مبكرة، تواجه البصرة الرئة الاقتصادية للعراق اختباراً قاسياً مع تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية. الأزمة المتجددة تأتي هذه المرة بفعل انخفاض إمدادات الغاز المستورد لتشغيل محطات التوليد، مما تسبب بفقدان آلاف الميجاوات من الشبكات الوطنية. هذا النقص الحاد لم يطفئ المصابيح في المنازل فحسب، وإنما شل الحركة التجارية وفجر موجة استياء شعبي في مدينة تطفو على بحار من النفط والغاز. أولى شظايا هذه الأزمة تصيب أصحاب المحلات والمهن اليومية الذين باتوا يواجهون خسائر مادية فادحة نتيجة تلف بضائعهم واعتمادهم المتلف على المولدات الأهلية. القصاب رياض عجيل ينقل لنا مرارة المعاناة اليومية في الأسواق المحلية تحت وطأة الانقطاع المستمر.
4: إذا انقطعت مدة هائلين اللحم بالبرادات يأثر عليه، لما تنطفي مثلا يموع الثلج يتلف اللحم، هاي الشغلة. بغر شير هم ما جاي نثرم بالمكاين، يتوقف الثروم وناس تجي وتروح وترجع. ها سويت استعدادات، جريت 40 امبير، والامبير على 10 يعني بالشهر جاي يدفع 400 على مود الكهرباء، لان اذا انقطعت الكهرباء انتلف اللحم زين، وادفعها 400 بعد طبعا ياثر. يعني هسه اللحم نقول اللحم غلوا علينا غالي اللحم زين، هاي ال 400 من غير الايجار من غير هاي الشغلات، الكهرباء بالشهر تجينا مسوي لنا تجاري 400 و500 بالشهر. أنا هسا هذا اللي ما لو يكون مثلا الوطنية موجودة ما أغسل لأربعمية خمسمية بالشهر.
3: المعاناة لا تتوقف عند حدود الأسواق والتجارة، بل تمتد لتلقي بظلالها الثقيلة على المؤسسات التعليمية والأكاديمية، حيث يواجه الطلبة والتدريسيون ظروفا بائسة داخل القاعات الدراسية والمختبرات العلمية مع غياب وسائل التبريد الأساسية. الدكتور فوزي مصطفى التدريسي في جامعة البصرة يتحدث عن انعكاس هذه الأزمة على الواقع التعليمي.
5: والله طبعا يعني نصير بائسة، تعرف يعني احنا سسرنا في المدينة والمدينة قطعة من الكونكريت، فإذا ماكو كهرباء يعني مشكلة كبيرة عويصة. يعني أنا مثلا أقرأ يعني ما أقدر أقرأ مثلا، يعني المرأة جزء ما تقدر تتحرك بشكل طبيعي، ربة البيت، أطفال ما يقدرون يدرسون، فمشكلة كبيرة طبعا. أما مثل لو بيوتنا من الطين، ولا إحنا حضارتنا طينية صارت كونكريتية، لو من الطين أيام القصب والبردي ما نهتم للكهرباء. وأنا عشت هاي في طفولتي، يعني إحنا من أهل أبو الخصيب وشط العرب، فعشناها هاي الفترة ما تحتاج الكهرباء أصلا. ما كان بيتنا كهرباء بالسبعينات في الطويلة، يعني عبر شط العرب، يعني ما كهرباء أصلا، والحياة طبيعية جدا أحسن من هسه بكثير. يعني
3: هذا الواقع الخدمي المتردي يثير تساؤلات مشروعة في الأوساط الشعبية والمدنية حول جدوى الوعود الحكومية المتكررة بإيجاد حلول جذرية لملف الطاقة، وعن أسباب بقاء المحافظة رهينة لإمدادات الغاز الخارجي. الناشط قدام هادي يجسد صوت الشارع البصري الرافض لاستمرار هذه المعاناة الصيفية.
6: هذا الشيء راح يصير، وهسه احنا جاي نعاني منها هسه، بدت برمجة أو انقطاع التام للكهرباء يوم أو تقريبا 12 ساعة بسبب أما صيانة أو نقص الغاز. تعرف الحرب هاي الأمريكية الصهيونية على الجمهورية الإسلامية أثرت علينا، لأن احنا نعتمد على الغاز الإيراني، وحاليا أغلب المحطات الغاز الإيرانية، محطات طاقة بإيران، انضربت خلال هاي الحرب، فالشيء أكيد راح نعاني. يعني احنا هسه بشهر الخامس وبدينا بالمعاناة، يعني اذا وصلنا بذروة الحرب السابعة او الثامن راح تدمر الكهرباء، ويعني زين اذا حصلنا نفس الساعات باليوم. وللاسف يعني احنا يقول لك الحب لاخيك ما تحب لنفسك، جيراننا من المحافظات حاطين دوبهم ودوبنا على قولت عضو برلمان بالناصرية، تقول ليش البصرة تجهيز كامل، ابو العمارة نفس الشيء، ما اعرف يعني ليش. انت هو بتمنى لنفسك الزينة، ليش تتعب على غيرك؟ شيء اكيد راح تاثر علينا، يعني خاصة تعرف اجواء البصرة حارة، خاصة انه يعني الناس مرضى هواي بالبصرة، تعرف بسبب تأثيرات الدخان والتلوث البيئي، فهذا الشيء راح يأثر عليهم. الحر شيء اكيد راح يدمر العالم، خاصة المرضى كبار السن والاطفال هواي راح يتأثرون بهذا الشيء.
3: امام هذا الضغط الشعبي المتصاعد، تقف الحكومة المحلية في البصرة حائرة بين مطرقة استياء المواطنين وسندان غياب الحلول المركزية من وزارة الكهرباء الاتحادية، وسط مطالبات بمنح المحافظة صلاحيات أوسع لإدارة ملف طاقتها. زيد الإمارة نائب محافظ البصرة يوضح موقف الإدارة المحلية وحجم التحديات التي تواجهها.
7: احنا كعملية انتاج الحمد لله كل صيف تجهيزنا 5 ساعات بساعة، وعازمين انه يستمر هذا الوضع وناقشنا، لكن تعرف ارتفاع درجات حرارة، تغيرات مناخية كبيرة، هذه التحديات كلها تؤدي الى انه التوزيع ما يقدر يواكب النقل والانتاج، وبالتالي اليوم اطلعنا على حاجياتهم وسيكون اعداد كشوفات قبيل الصيف ان شاء الله. ومن المؤمل انه تدخل 250 ميجا من شركة توتال النفطية مشروع شمس البصرة، وبالتالي إلى 250، تعرف هذا مشروع 1000 ميجاوات، أكمل المرحلة الأولى على 4 مراحل، لكن المرحلة الثانية إن شاء الله أقل من شهر ستدخل الخدمة. هذا إضافة إلى أنه عملية تجديد البارجات التركية الموجودة، وبالتالي إن شاء الله باستعداد كامل سندخل الصيف.
3: في أروقة مجلس المحافظة تتركز الجهود والمخاطبات الرسمية على تشخيص الخلل البنيوي في منظومة الطاقة، حيث تبرز الحاجة الملحة لتنفيذ مشاريع استثمار الغاز المصاحب محلياً بدلاً من حرقه في الأجواء. رئيس لجنة الكهرباء في مجلس البصرة الأستاذ ثائر الصالحي يضعنا في تفاصيل الأرقام والنقص الفعلي في التجهيز.
8: اليوم احنا نفكر في وضع خطة لمعالجة انه الغاز الإيراني. انت تعرف احنا كمحافظة بصرة نقدر نحتمد جزئيا 70 او 75% على الغاز العراقي، لكن انه هذا هو الغاز المصاحب يعتمد على استخراج النفط، وبالتالي استخراج النفط متوقف، يعني هذه هي أزمة بحد ذاتها. ايضا اذا نتحدث انه هناك بدائل، لكن هذه البدائل لا تعوض بشكل كامل نقص الغاز اللي موجود. فيما يخص انه ضخ الغاز الإيراني طبعا كانت تقريبا 50 مليون متر مكعب كمية، سواء كانت للبصرة أو للبلد بشكل عام، أما الآن فهي 20 مليون متر مكعب فقط للمناطق الجنوبية. احنا إن شاء الله بجهود الأخوة في دوائر الكهرباء نعبر هذه الأزمة، ولكن تجهيز الساعات ليس كما في الموسم الماضي.
3: ويبقى الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة معلقا على مدى جدية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة للضغط باتجاه تنفيذ مشاريع الطاقة الاستراتيجية والربط الخليجي كبدائل حتمية لضمان استقرار الشبكة. الأستاذ أسامة السعد نائب رئيس مجلس البصرة يتحدث عن التحركات والحلول العاجلة المطروحة على طاولة المجلس.
9: استعدادنا للصيف القادم وما نحتمله من يعني تحديات نتيجة الوضع الإقليمي المربك اللي كنا نستعين به مثلا من خط الجمهورية الإسلامية، خط الكهرباء وخط الغاز، فنفنين نتيجة الحرب انتهن توقفن، فشنو ممكن نقدر نسوي؟ ناقشنا كل التحديات الموجودة وشنو الحلول اللي ممكن نضعها. اتفقنا على عدة نقاط. أولا هنالك استحقاقات مالية لوزارة الكهرباء، دوائر الكهرباء في البصرة من قبل شركة نفط البصرة ويجب تسديدها، وهذا راح يكون دور الحكومة المحلية في البصرة أنه تخاطب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتسديدها. اثنين السعي إلى تجديد عقد البوارج الخاصة بإنتاج الكهرباء الراسية في البحر بعد انتهاء مدة العقد، لابد من تجديدها لأن يعني عندنا الإنتاج انخفض نتيجة قطع الغاز وعدم الآن تصدير النفط اللي راح يكون به الغاز المصاحب، فعندنا نسبة كبيرة انخفاض في إنتاج الطاقة الكهربائية.
3: بين وعود الاستقلال النفطي والغازي وواقع المولدات الأهلية المنهك للمواطن، تبقى البصرة تبحث عن خيط ضوء مستقر يقيها لهيب الصيف. إن حل أزمة كهرباء البصرة لم يعد ترفاً خدمياً، إنما هو ضرورة أمنية واقتصادية قصوى. فمن غير المقبول أن تغذي هذه الأرض موازنة البلاد بالمليارات، بينما يعجز أهلها عن توفير طاقة مستدامة تحميهم من حرارة الصيف اللاهب.
10: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
11: لنتكلم عن عبرة التاريخ، تعليق عبد الخالق كريم، إعداد وإخراج علي وحسين عبد الباقي.
12: كان القدماء يرون إن العدالة الاجتماعية تنشأ عن فكرة مجردة تخطر ببال الحكام فيندفعون بها في طريق العدل، وهذا الرأي لا يستسيغه المنطق الاجتماعي الحديث، فالفكر المجرد عاجز عن توجيه سلوك الإنسان، وما الإنسان في الغالب إلا آلة بيد ظروفه النفسية والاجتماعية والحضارية، إذ لا يستطيع الفكر أن يؤثر في سلوك الإنسان إلا ضمن نطاق محدود جدا. إن العدالة الاجتماعية لا يمكن تحقيقها بمجرد أن تعظ الحاكم أو تخوفه من عذاب الله، فالحاكم قد يخاف الله أكثر منك، وهو قد يعظك كما تعظه ويتضرع بين يدي ربه مثلما تتضرع، وأنت لو وعدته 1000 مرة لبقي كما كان يظلم الناس ويقول ساعدني يا رب. العدالة ظاهرة اجتماعية لا تتأتى في مجتمع إلا بعد تنازع الحاكم والمحكوم فيه. إن الحاكم لا يستطيع أن يكون عادلا من تلقاء نفسه، إذ هو قبل كل شيء إنسان فيه من نقائص الطبيعة البشرية ما في غيره، وهو مهما كان تقيا في أعماق نفسه فإنه لا يفهم العدل كما يفهمه رعاياه القابعون في الأكواخ البعيدة. الإنسان هو الإنسان في كل زمان ومكان، وصديقك الذي تستعذب حديثه وتستطيب مظهره وأدبه قد يكون من أظلم الناس إذا تولى زمام الحكم. هو الآن طيب لأنه بعيد عن مباهج الحكم، وأنت لا تدري ماذا سوف يفعل إذا جلس على الكرسي وحف به الجلاوز والجلادون من كل جانب. يقول المثل الإنجليزي: إذا أردت أن تعرف حقيقة إنسان فأعطه مالا أو سلطة.

إن صلاح الحكم على كل حال أمر نسبي، فما يرضى عنه قوم قد لا يرضى عنه آخرون، والحاكم مهما كان صالحا في ذاته فإنه لا يدري ماذا يقوم به الأصهار والأعوان والأحبة حوله من مكايدات ومؤامرات في سبيل الاستغلال والترف، فهؤلاء ينهبون الناس من ورائه وهو لا يشعر. إنه يرى مظهرهم الوديع وابتسامتهم العذبة، فلا يدري ماذا يختفي وراء ذلك من كوارث ومظالم. كل حاكم محاط بحاشية تحجب الناس عنه، وهو قد يخادع نفسه فيخرج إلى الناس يستمع إلى شكواهم، ولكنه لا يستطيع رغم ذلك أن يفهم عن حقائق المجتمع أكثر مما يستسيغه إطاره الفكري الذي صنعته له حاشيته والحافون به. إنه قد يريد الخير للناس، ولكنه لا يدري بما يجري في أرجاء الأرض من شر خفي لا يعرفه إلا أولئك الواقعون بين إنيابه وهم ساكتون. إن الحاشية التي تحيط بالحاكم تستطيع أن تجعل الأسود في عينه أبيض، فإذا هاج الناس يريدون خبزاً قالت الحاشية عنهم إنهم يريدون البقلاوة، وإذ جاءه متظلم يشكو قالت عنه إنه زنديق يريد أن يهدم دين الإسلام. ويعم البلاء حين يحف بالحاكم مرتزقة من رجال الدين، فهؤلاء يجعلونه ظل الله في أرضه، ويأتون بالملائكة والأنبياء ليؤيدوه في حكمه الخبيث، وبهذا يمسي الحاكم ذئبا في صورة حمل وديع.

ظهرت الدولة لأول مرة في التاريخ بظهور المدنية، فهي بهذا الاعتبار حديثة المنشأ، إذ لم يتجاوز عمرها 6000 سنة تقريباً. وكان المجتمع البشري قبل ظهور المدنية يعيش في نظام قبلي لا دولة فيه ولا سلطان يحكم بأمره. ظهرت المدنية فظهر معها الحكام المستبدون، وأخذ البشر يذوقون من مظالمهم ما يذوقون. أما قبل ذلك فكانوا يخضعون لزعيم يقودهم في أوقات المحنة، إذ لا يستطيع أن يستبد بأمورهم إلا بما يشاءون. نشأت الدولة فنشأ معها الظلم الاجتماعي، ولا نكران إن الدولة قد أفادت البشرية على وجه من الوجوه، فهي قد عمرت المدن وشيدت المعابد وشجعت العلوم والفنون، ولكنها استعبدت الناس ونهبت أموالهم في الوقت ذاته. وبعبارة أخرى، إن الدولة أنمت المدينة وأنمت الاستغلال في آن واحد.

يعجب بعض السخفاء بآثار المدنيات القديمة، وقد يتباهون بها ويعدونها من علامات المجد التليد، وليس هي في حقيقة أمرها إلا دلائل على الظلم الشنيع. فهذه الآثار الضخمة التي يعجب بها أولئك السخفاء أقيمت بدموع البائسين وعجنت بدمائهم، ولم يقم أثر واحد منها إلا بعد أن انهالت السياط على آلاف المستعبدين وتمزقت بها جلودهم. مدح حافظ إبراهيم مصر الفرعونية وتحدث بلسانها فقال: وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. ولو أنصف هذا الشاعر لقال: وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد الظلم وحدي. كلفت المدنيات القديمة البشر ثمنا غاليا، فهي كانت تقدما ماديا يصاحبه تأخر اجتماعي، وكلما ازداد مجد السلطان اشتدت وطأته على رعاياه. وهؤلاء البلداء الذين يفرحون بآثار مجدهم القديم لا يدرون إن آباءهم ربما كانوا أثناء ذلك عبيدا عند السلطان، وأمهاتهم جواري في قصوره العامرة. ليس من العجيب أن يفرح أبناء الجلاوز بآثار آبائهم، ولكن العجب كل العجب أن يفرح أبناء الصعاليك بها، كأنهم يريدون اليوم أن يكونوا عبيدا كما كان آباؤهم من قبل.

شهد التاريخ القديم نوعين من الأفكار، نوع يدعو إلى المجد والفتح والترف، وآخر يدعو إلى العدالة الاجتماعية. وعلى هذا فقد كان الناس قسمين، أرباب الدولة وأرباب الثورة. وتاريخ المدنيات القديمة هو عبارة عن تفاعل مرير بين هذين النوعين من الأفكار، ولذا كان التاريخ مملوءا بنوعين من الحروب، فتوح في الخارج وثورات في الداخل. وكلما ازداد توسع الدولة الخارجي ازداد انقسامها الداخلي. ومما تجدر الإشارة إليه إن قادة الثورات في الأزمنة القديمة كانوا من طراز الأنبياء الذين يأتون بدين جديد، فالعقيدة الدينية كانت مسيطرة على عقول الناس آنذاك، وكان الحكام يستأجرون لهم أعوانا من رجال الدين القديم، فيظهر تجاه ذلك أنبياء يهدمون ذلك الدين الذي استأجره الحكام ويأتون بدلا عنه بدين ثائر. يقول القرآن: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. فالقرآن بهذا يصنف قادة الناس في الأزمنة القديمة إلى صنفين متضادين، منذرين ومترفين. فالمنذرون كانوا بهذا الاعتبار زعماء شعبيين ثاروا ضد المترفين من أرباب المجد التليد. ولو درسنا سيرة الأنبياء القدامى لوجدناهم ثوارا يتبعهم الفقراء والمساكين من أبناء الشعب المظلوم، فنوح وإبراهيم وزارة وموسى وسقراط وأشعية وبوذا وعيسى ومحمد وغيرهم كانوا من مثيري الفتن وزعماء الحركات الشعبية. يحدثنا القرآن عن المترفين في أيام نوح إنهم كانوا يسخرون منه ويقولون له: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. والواقع إن أتباع الأنبياء كانوا في معظم الأحيان من نوع هؤلاء الأراذل. يرى البعض في هذا العصر أن الدين يدعو الشعوب إلى الخضوع والاستسلام لحكامهم الظالمين، وهذا الرأي ينطبق على الدين المستأجر الذي يستخدمه الطغاة. أما الدين الذي يأتي به الأنبياء المنذرون فهو دين الثورة بأحلى معانيها. إننا يجب أن نفرق بين الدين والكهانة، وكل دين يصير كهانة إذا استأجره السلاطين وجعلوا أربابه وعاظا لهم.

إن الثورة نزعة أصيلة من نزعات المجتمع المتمدن لا يستطيع أن يتخلى عنها إلا إذا أراد أن يسير في طريق الفناء. فمنذ ظهر نظام الدولة ظهرت إزاءه نزعة الثورة، وظلت هذه النزعة العارمة تواصل ضرباتها جيلا بعد جيل لا تهدأ ولا تفتر. والديمقراطية لم تنشأ في الأمم الحديثة من جراء أفكار صبيانية تحدلق بها الواعظون، إنما هي في الواقع نتيجة معارك طاحنة قامت بها الشعوب في وجه حكامهم المستبدين. والديمقراطية لم تفتر عن الثورة حتى يومنا هذا، فتأريخها عبارة عن سلسلة متلاحقة من الثورات لا نهاية لها. إن نظام التصويت الذي تقوم عليه الديمقراطية الحديثة ليس هو في معناه الاجتماعي إلا ثورة مقنعة، والانتخاب هو في الواقع ثورة هادئة، حيث يذهب الناس اليوم إلى صناديق الانتخاب كما كان أسلافهم يذهبون إلى ساحة الثورة فيخلعون حكامهم ويستبدلون بهم حكاما آخرين. يقول المستر ليمان الكاتب الأمريكي المعروف إن ثوار الأمم الديمقراطية يستخدمون أوراق التصويت بدلا من رصاص البنادق. كان القدماء لا يعرفون نظام الانتخاب والتصويت، أو لعلهم كانوا يعرفونه ولا يستطيعون تطبيقه، ولذا كانوا يلجؤون إلى السيف في ثوراتهم على الحكام. أما في هذا العصر فقد اعتادوا على استعمال أوراق التصويت، وبهذا سار التاريخ بهم سيرا هادئا مطمئنا. إن الحكومة الرشيدة في العصر الحديث هي تلك التي تقود الثورة الشعبية لا تقاومها، فمقاومة الثورة عبث، إذ أن التاريخ يسير سيرته المحتومة رغم أنف المقاومين له، فالقافلة تسير والكلاب تنبح كما يقول المثل البدوي. والثورة المسلحة لا تحدث في أمة تلتزم طريق الديمقراطية الصحيحة، ذلك لأن الحكومة الديمقراطية تنبعث من صميم الشعب، فهي عبارة عن صورة ظاهرة لرغبة الشعب الباطنة، إنها من الشعب وبالشعب ومن أجل الشعب، كما قال إبراهام لينكولن.

إن من النادر أن نسمع بحدوث ثورة مسلحة في بلد من بلاد الديمقراطية الحقة، وليس معنى هذا إن أهالي تلك البلاد من طراز الخرفان الذين لا يشعرون، إنهم لا يثورون، لأن في ميسورهم أن يجدوا للثورة طريقا آخر، هو طريق التصويت الهادئ الذي لا يتلاعب به الحكام الأدنياء، فهم يبدلون حكامهم حينا بعد آخر، فلا تحدث فتنة ولا تسيل دماء، والحكومة التي لا تدرب رعاياها على اتباع طريق الثورة السلمية الهادئة سوف تجابه من غير شك ثورة دموية عنيفة في يوم من الأيام.

استقرأنا حوادث التاريخ الإسلامي في ضوء المنطق الاجتماعي الحديث، فوجدنا فيه فريقين يتنازعان البقاء، فريق السلاطين من جانب وفريق الثوار من الجانب الآخر. أسس معاوية الملك الوراثي في الإسلام، وأسس علي إزاؤه الثورة الجامحة، وأخذت هاتان النزعتان المتضادتان تتفاعلان جيلا بعد جيل. كان السلطان المسلم يأتي إلى العرش عن طريق المرحوم أبيه، فهو لا يعرف من أمور الدولة سوى أن يتمتع بميراث أبيه ويداري الجلاوز والجلادين الذين يؤيدونه في تدعيم هذا الميراث. فإذا مات سلطان تهافت الجلاوز على ورثته يبايعونه بالخلافة. لقد كانت البيعة في عهد الراشدين انتخابا، فأمست بعد ذلك تمثيلا مسرحيا يقوم الجلاوز فيه بأدوارهم المفروضة عليهم. فأحدهم يبايع الخليفة على كتاب الله وسنة رسوله، والثاني يرتل الآيات من الذكر الحكيم، والثالث يرفع يديه نحو السماء داعيا أن ينصر الله الدين والدولة، والرابع يقرأ الفاتحة، والخامس يقول آمين. على هذا المنوال جرى تاريخ الخلافة في الإسلام، فنهض إزاء ذلك ثوار متمردون حاربوا الدولة وحاربوا الدين الذي كان يعشعش في أوكارها. وانقسم المسلمون بهذا إلى جبهتين، إحداهما تدعو إلى المجد والفتح، وأخرى تدعو إلى العدالة الاجتماعية. وكانت كل جبهة تدعو الله أن ينصرها على أعدائها، ولا ندري من كان الله يريد أن ينصر من هاتين الجبهتين المتنازعتين.

يقول الدكتور أحمد أمين: وظني أن لو اجتمعت كلمة المسلمين وقدرت جهد الذي بذل في إخضاع العلويين لبني أمية وبني العباس أو إخضاع الأمويين والعباسيين للعلويين لكان جهدا يكفي لفتح أكثر العالم وإخضاعه للمسلمين، ولكان يتغير وجه التاريخ تغييرا تاما ويكتب كله من جديد على نمط آخر. ولكن شهوة الحكم دائما في كل عصر تفرق الكلمة وتضيع وحدة الأمة وتحل قوتها. يبدو أن هذا الدكتور يعيش ببدنه في القرن العشرين ويعيش بفكره في القرن العاشر، فهو يريد أن ينتصر المسلمون ويفتح العالم، ولا يبالي أن يكون ذلك من طراز الفتح الذي قام به صاحب الجلالة تيمور لينغ خان. لقد نسي الدكتور إن الثورة نزعة أصيلة من نزعات المجتمع المتمدن، فإذا كان الحكم استبداديا فلا بد أن يكون ظالما، ولا مناص إذاك من قيام الثورة عليه عاجلا أو آجلا. فلو لم يثر العلويون ضد الظلم لثار عوضا عنهم أناس آخرون. التاريخ لا يسير على أساس التفكير المنطقي، إنه بالأحرى يسير على أساس ما في طبيعة الإنسان من نزعات أصيلة لا تقبل التبديل. شوه وعاظ السلاطين سمعة العلويين واتهموهم بتهمة الطمع والتكالب على مناصب الحكم، والواقع إن العلويين كانوا بشرا لا يختلفون عن غيرهم من الناس في ميولهم ونزعاتهم البشرية. إن المنطق الاجتماعي الحديث لا يميز بين الناس حسب مطامعهم وأغراضهم، إنما هو يميز بينهم حسب الجبهة التي ينتمون إليها في تأييد الوضع القائم أو في معارضته. وتاريخ المدينة ليس إلا تاريخ النزاع بين المؤيدين والمعارضين، أولئك محافظون وهؤلاء مجددون، والظاهر إن النصر النهائي هو من نصيب المجددين، إذ إن على أكتافهم تقوم الديمقراطية الحديثة.

من المؤسف حقا أن نرى العراق الحديث تسوده أفكار من نوع تلك الأفكار السلطانية، فلقد أصبح كثير من المتعلمين فيه لا يكترثون بما يصب على رؤوس الفقراء من بلاء، جل همهم منصب على إعادة المجد التليد، وهم لم يقتنعوا بمجد الرشيد وحده، فجاءونا علاوة على ذلك بمجد حمورابي وآشور بانيبال، ولو كانوا من أهالي سمرقند لأضافوا إلى ذلك مجد تيمورلينغ خان. دأبهم أن يشيدوا المتاحف ويعمروا القصور لكي يستحسن منظرها الأجانب ويرتفع بها اسم الوطن عاليا في سماء الخلود كما يظنون. ولو أصغينا إلى الأناشيد التي يترنمون بها كل حين لوجدناها تردد ذكر الوطن الوطن، ولسنا ندري ماذا يقصدون بهذا الوطن الذي يتغنون باسمه. إنه في الواقع وطن الجلاوزة والمترفين وأبناء الذوات، أما الفقير فقد بقي كما كان في أيام السلاطين، يفترش الأرض ويرتحف السماء. فلو أنهم باعوا هذه المتاحف التي يفتخرون بها إلى المترفين من أبناء الأمم الأخرى، ثم شيدوا بأثمانها خزانات يدرؤون بها هذا الفيضان الخبيث، لخدموا بذلك السواد الأعظم من المواطنين. والمصيبة إنهم يريدون أن يفتحوا العالم، ولا يريدون أن يفتحوا بلادهم أو ينقذوها من براثن المرض والجهل والفاقة. مر على العراق يوم كان أولياء الأمر فيه لا يبالون بحالة الفلاح مثلما يبالون بالرايات والطبول والأناشيد، إذ بحت أصواتهم وهم يهتفون إلى الأمام إلى الأمام، ولا ندري ما هو هذا الأمام الذي يريدون.

ضعف نفوذ وعاظ التدين، فحل محله نفوذ وعاظ التمدن من دعاة المجد التليد. والغريب أن الوعاظ الغربيين لا يختلفون عن الوعاظ رجال الدين إلا بمظاهرهم الخارجية ومصطلحاتهم التي يتمجدقون بها. هؤلاء يصيحون الدين الدين يا عباد الله، وأولئك يصيحون التمدن التمدن يا أبناء الفاتحين. أولئك يهتفون إلى الأمام، وهؤلاء يهتفون إلى الوراء، ولعلهم يفعلون ذلك لكي يخدروا الناس ويشغلوا أذهانهم عن النظر في مشاكلهم الراهنة التي هي ليست إلى الأمام ولا إلى الوراء. وتجد الواعظ الغربي قد صعر خده على الناس وشمخ بأنفه، فإذا مر بزقاق قذر من أزقة الأحياء الفقيرة أمسك أنفه بيده وأخذ يتأفف وربما أغمي عليه. إنه يحسب الفقراء الذين يمر بهم وحوشا قذرين، فهو لا يتقرب منهم ولا يدرس مشاكلهم التي يعانونها، ثم يصيح إلى الأمام. مر فقير على أحد الوعاظ الغربيين وأخذ يشكو إليه حاله، فانتهره الواعظ قائلا: ما لك لا تعمل؟ من جد وجد. فهؤلاء لا يهيئون سبل الرزق للفقير ثم يقولون له: اسعى في سبيل الرزق. فمثلهم في ذلك كمثل الأستاذة ماري أنطوانيت حين قالت لأولئك الجياع الذين جاءوا يطلبون منها الخبز: كلوا الكعك. والوعاظ الغربيون لا يقلون عن رجال الدين في ولعهم بالنصائح الفارغة، فلا يكاد أحدهم يذهب إلى بلد من بلاد الغرب حتى يرجع وقد انتفخت أوداجه غرورا وتحدلقا، ويأخذ عند ذلك بتمجيد سجايا الغربيين وسمو أخلاقهم، ثم ينظر إلى من حوله من البؤساء فيرمقهم بنظرة ازدراء ويقول: ما لكم لا تتخلقون بأخلاقهم. يفتخر رجال الدين بأخلاق السلف الصالح، ويفتخر المتفرجنون بأخلاق الغربيين، وهم جميعا يريدون أن يضعوا أمام الناس غاية لا تنال على سبيل الإلهاء والترويع.

إن الأخلاق ما هي إلا نتيجة من نتائج الظروف الاجتماعية، فالغربيون لم تتحسن أخلاقهم بمجرد أنهم أرادوا ذلك، لقد تحسنت ظروفهم الحضارية والاقتصادية فتحسنت أخلاقهم تبعا لذلك. ومن الظلم أن نطلب من الكادح الذي يعيش في كوخ حقير أن يكون مهذبا أو نظيفا أو صادقا، إنه مضطر أن يكذب وأن يداجي وأن يسرق لكي يداري معاشه العسير، وليس بمستطاعه أن يكون نظيفا، لأن النظافة بين أبناء الأكواخ تعد دلالا ليس له معنى. يريد الوعاظ من الفقراء أن يكونوا أولي أخلاق فاضلة، ولعلهم يقصدون بذلك تغطية ما يقوم به أسيادهم من ظلم وتسفل، فهم يضعون أمام الناس هدفا مستحيلا لكي يلقوا عليهم الحجة فيما يعانون من بؤس، ثم يقولون لهم لقد جرت أخلاقكم عليكم البلاء.

والمشكلة أنهم يتحدلقون في معظم خطبهم ومقالاتهم، فإذا نطق أحدهم ملأ شدقيه بألفاظ الشنفري وتأبط شرا، وتراه يضيف إلى ذلك شيئا من المصطلحات الغربية التي لا يفهمها العامة، وهو يمطط كلماته ليجعلها أكثر غموضا وترويعا. وهذا دليل على أنه يريد أن يصعق بها نفوس الناس ويخلب ألبابهم، وربما أراد بها أن يضر الناس لا أن ينفعهم، ومن يدري، فلعله قد استؤجر من أجل ذلك المرمى البعيد. كان السلاطين في عهودهم الغابرة يستخدمون نوعين من الجلاوزة، جلاوزة السيف وجلاوزة القلم، وهم كانوا يبذلون من الأموال في رعاية جلاوزة القلم مثلما يبذلون في رعاية جلاوزة السيف، فهم يبنون الثكنات والقلاع ومرابط الخيل في نفس الوقت الذي يبنون فيه المدارس والمساجد ورباطات الدراويش. والواقع إن حكم الظالم لا يستتب بقوة السيف وحدها، إنه يحتاج إلى القصائد والفتاوى والكتب والمواعظ كذلك. والسلطان الذي يعتمد على السيف وحده في تدعيم حكمه لا يستقيم أمره أمدا طويلا.

لقد آن الأوان لكي نحدث انقلابا في أسلوب تفكيرنا. فقد ذهب زمان السلاطين وحل محله زمان الشعوب، وليس من الجدير بنا ونحن نعيش في القرن الحادي والعشرين أن نفكر على نمط ما كان يفكر به أسلافنا من وعاظ السلاطين. آن لنا أن نفهم الطبيعة البشرية كما هي في الواقع، ونعترف بما فيها من نقائص غريزية لا يمكن التخلص منها، ثم نضع على أساس ذلك خطة الإصلاح المنشود. أما أن نعتبر الإنسان ملاكا ونطلب منه أن يسير في حياته سيرة الأنبياء والقديسين، فمعنى هذا إننا نطلب منه المستحيل ونجعله كالخنفساء الملتاثة في صوف تسعى من غير طائل، ويبقى الطغاة حينئذ يعيثون في الأرض فسادا وهم عامين.

لنتكلم عن عبرة التاريخ. تعليق عبد الخالق كريم، إعداد وإخراج علي وحسين عبد الباقي.

0: التايم سكوير مواكبة لا تنتهي.
1: لا يبدأ الإدمان دائما بجريمة ولا يولد من فراغ مظلم كما نتصور. أحيانا يبدأ بضيق عابر، بجلسة عادية، بحبة صغيرة تقدم على أنها راحة مؤقتة. هذه ليست قصة أرقام ولا ملفا أمنيا ولا بيانا رسميا، هذه حكاية إنسان، حكاية عقيل سقط، ضاع، خسر كثيرا ثم قرر أن يعود. نفتح هذه القصة من اللحظة الأولى من الخطوة التي بدت بسيطة وكانت في حقيقتها بداية الانحدار. لم يكن عقيل يبحث عن المخدرات.

0: اخذتها جايه بلحة وصلت يم الشط ذبيتها. الرجال قال انا شفتك ذبيتها، قال على مودك انت شي ضايق يعني مثل ما تقول اذيتها من عنده. والله صدق خلال ساعه راحت منه الضيجه، نسيت الاكل والماكو. ثاني يوم تكررت عليه، قلت له اريد ان وحده هم الطاني. ثالث يوم تقريبا لمده 10 ايام ما اخذ من عنده، اعرض عليه فلوس يقول لي صدق كذي واحد ياخذ من اخوه، هو بلا اسود جانا مو اخو. المهم تقريبا هيك حوالي 15 يوم رحت له قلت له اريد ان، قال ما عندي. قلت له شلون انا بلياه ما اقدر. قلت له بلياه ما اقدر. قال والله انا استحب بالبدايه حاجيك انت شيء مثل اخوي وهاي، وانا ما عندي فلوس قاعد الايام ما اشتغل وهاي. قلت له عاد نشتري شيء. قلت له بيش هو؟ قال والله هو الشريط ماله من ال 75 لل 50. قال موجودين يبيعونه. قلت له عاد نشتري.
1: لم تعد الحبه للراحه، صارت ضروره، صار الجسد يطلب والمال يذهب والايام تتشابه. الأخطر لم يكن التعب بل التغير، حين بدأ عقيل يشعر أن مكانته تهتز وأن صورته داخل بيته لم تعد كما كانت. هنا يتحدث عقيل عن المرحلة التي بدأ فيها يفقد احترامه قبل أن يفقد نفسه.
0: جبته الشريط يومين وقضى، بعد استحي كان كله هو يعطيني شريط بين يوم ويوم 70، كنت النوبة أخذ بالشغل، كان عندي الشريط بيوم يقضي يومية 70,000، وعاد الكوفة أطلع عذب لي ما أدري هالحكي تصرف ما ادري. بعدين اكتشفت شغله شنو حجي الشريط بيش يجيبونه، وهذا الولد يجيب 3 ب10 يبي عليه الشريط ب70,000. بعد انا شيء مرتاح، لو كانت عندي فلوس كان الحج الله يطولنا بعمر الوالد، وما ظل من عمره شيء من وراي غير الصدق. واحد يحكي اشتغل بقال، بس يعني الحمد لله وشكر خير من الله انه بعدين قل احترامي، قلت هيبتي، لاكو احترام بالبيت. كان ابوي منحكي حكي واحد يعني مو خوف، يقول لاخوانه الكبار يقول لهم لا هو هذا يمشوا على رايه. بعدين اصغر طفل احكي حكايه ما يعترف بيها بيش كيلو الله خالقني، لا احترام لا تقدير، الشخصيه مالتك تنقلب مثل ما تقول يعني قبيح.
1: حين يصل الادمان الى ذروته، العمل يتاثر، الدين يتراكم، والخطوط التي كنا نعتقد انها لا تنكسر تنكسر. في هذا الجزء يعترف عقيل باقسى مراحل رحلته، حين اصبحت الحبوب اولويه حتى على حساب الكرامة.
0: قمت أسوي سلف، السلفة اللي أستلمها من نانا قبل قامت تروح للدين منا، طلعت عن والدي اشتغلت لوحدي انطلبت، قام الوالد يسدد عني، قام يسدد بحيث قمت بأي صورة قمت آخر شيء أتجرأ مديدي على الوالد أبوق فلوس من عنده، بحيث شنو كون أدبر الفلوس أروح أجيبه وأجي. لا كرامة لا طيح كرامتك، لو كانت بالبداية شنو هالحكي ذر روحك، ترى كبير اليوم في الوقت شاب يروح يمد يد البشر يقول له دايني، لو يطلب من عنده لو تاخذ من عنده تقول له يا بدين 25 فد باشر أمر عليك وطلك إياها وتعدى عليه وتقول له ما عدي فشلك قدام الوادين، وفوق هذا كله وتنذل وين عند هذا التاجر تشتري من عنده.
1: قصة عقيل لا يمكن اعتبارها حالة فردية، هي جزء من تحد أكبر تواجهه مدينة كاملة في البصرة، حيث لا توجد جرائم إرهابية تتقدم المخدرات لتكون الخطر الأبرز. رئيس اللجنة الأمنية في البصرة الدكتور عقيل طالب يتحدث عن هذا التحدي وعن جهود المواجهة.
2: الجرائم الأكثر شيوعاً والأكثر انتشاراً في البصرة هي جنائية، ما عندنا يعني جرائم إرهابية، جرائم مخابراتية أو استخباراتية يعني قليلة جداً. التحدي الأكبر هو تحدي المخدرات، ملف المخدرات ملف مهم. الحكومة الاتحادية، وزارة الداخلية، الحكومة المحلية أعطت من جهدها ومن موازنتها ومن وقتها الكثير لهذا الملف، لأنه يتعلق بالنسيج الاجتماعي للمجتمع ويتعلق بحياة المواطنين وكثير من الأمور اللي يرفضها العقل وترفضها الشريعة والقانون. لذلك هذا الملف عندنا تحديات به، مع ذلك جاي نفكك شبكات دولية وشبكات محلية ونلقي القبض دائما على المتهمين في ملف المخدرات.
1: المواجهة لا تكون أمنية فقط، الإدمان مرض والمدمن مريض قبل أن يكون مذنبا. من هنا يأتي دور العلاج والوقاية والمصحات المتخصصة التي تحاول إعادة الإنسان إلى حياته. الدكتور حسين عداي رئيس لجنة مكافحة المخدرات في البصرة يشرح كيف تدار هذه المعركة من الجانب الطبي.
3: عمل طبي وعلمي أولاً بمكافحة الآفة وقبلها الوقاية من الآفة، فأسسنا مصحة طبعاً متكاملة في الشعب وموجودة بها نزلاء، هذول هم المتعاطين اللي تعرضوا لأسباب ما معينة، بدل ما يحكموا بأحكام هم اعتبروا مرضى، فتشكلت هذه المصحات، وهي مصحة كلش مهمة جاي يتعالجون وفق نظام أو برنامج دولي وعالمي، بها أطباء مشرفين على هذه المصحة، كذلك ناس متخصصين في علاج هذا الشيء تقريبا وصحتين. المصحة الرئيسية هي الشعبة، وعندنا مصحة هي للإدمان الطوعي، يعني مثلا يعني الناس اللي يعانون من الإدمان طوعيا يروحون لهاي المصحة. المشكلة الأساسية نبذ المجتمع، هم ذولا مرضى، فالمجتمع دائما يصير طارد لهم.
1: التحول الحقيقي لا يأتي بالقوة إنما بالاقتناع. أحيانا كلمة واحدة من شخص نعرفه، قصة نجاح قريبة منا، تكون كافية لإيقاظنا. عقيل يروي هنا اللحظة التي قرر فيها العلاج، قرارا شخصيا لم يجبر عليه بل اختاره لأنه أراد أن يعيش.
0: لقيت ولد صاحبي قلت له صاير بيك متغير، كان يتعاطى وياي، والعموم هذا الشخص أنا علمته. قال والله عالجيت. قلت له شلون؟ قال والله العظيم. قلت له شنو تحس؟ قال شو تحس؟ تحس بشر الله خالقك من جديد، يعني شلون الطفل تو طالع من بطن امه وجاي للحياة من جد وجديد. قلت له تشذلك انت؟ قال والله العظيم، قال واقسم بالزهرة، قال ترجع لك عافيتك، ترجع لك صحتك، يرجع احترامك، تقديرك قدام الوادي، قال حكايتك تظل مسموعة، لك هيبتك، لك اسمك، لك كرامتك قدام الوادي. فهذا الشيء قررت، ما حد جبرني، لا والله العظيم. الشباب البرة يعني اقول له مو احلفه، اترجى ابوسك بيدك، تكرم ابوسك بجازك، انت طب تتعالج.
1: قصة عقيل لا تنتهي عند باب المصحة ولا عند انتهاء العلاج، هي رسالة لكل من يظن أن الطريق ما زال تحت السيطرة، ولكل من يخجل من طلب المساعدة. المخدرات تأخذ الجسد وتأخذ معه الاحترام والكرامة وتشوه الإنسان من الداخل. عقيل عاد لأنه قرر أن يقول كافي، ولو كان في هذه القصة مستمع واحد يفكر الآن بالعلاج فإن هذه الحكاية لم نروها عبثاً.
4: تايمز سكوير أفام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً فنياً مفيداً وشيقاً.
5: الرقم 40 في الديانات والثقافات المختلفة.

العدد أو الرقم عملية لفظية تختص بحساب الأشياء وحصرها ومعرفة مقدار كمياتها وأماكن التعبير عنها برسوم كتابية متعددة، اختلفت أشكالها عند مختلف أمم الأرض وحضاراتها، ومرت كتابة الأرقام بسلسلة من التغيرات وأعمال التطوير حتى اتخذت الأشكال والصور الكتابية التي نشاهدها في الوقت الحاضر. ويعرف العدد بأنه ما يعد، فإذا عبر عن العدد بالرموز الكتابية سمي عدداً، وإن عبر عنه بالرموز الحسابية كان رقماً. ودونت أكثر الشعوب الأعداد بالحروف الأبجدية، ثم عدلت إلى استخدام رموز لها غير الحروف، فكان لكل حضارة سلاسل رقمية وترقيم يدل على الأعداد برموزها. حاول الإنسان دائماً فك الألغاز المحيطة به بحثاً عن الحقيقة، لكنه اصطدم بأخرى أشد غموضاً منذ أن بدأ يتطلع بالعين المجردة إلى قبة السماء، وكلما أوغل فيها ازدادت دهشته وحيرته، والتي بلغت منتهاها حين جاء أبو النظرية النسبية أينشتاين ليخلص إلى أن الإنسان يمكن أن يسافر إلى الماضي بعد أن يخترق سرعة الضوء، فيعود تدريجياً إلى الوراء إلى الأزمنة الغابرة، مثبتاً ذلك علمياً، لكنه عجز عن تطبيقه عملياً. سرعة الضوء مهما كانت خاطفة ليست سوى رقم، وعمر الإنسان مهما طال ليس سوى رقم، وعمر الكون في المحصلة ما هو إلا رقم.

في اللغة العربية الجميلة والجليلة ما لا يحصى من الأسرار العددية، أولها عدد الحروف العربية التي تبلغ 28 حرفاً، وهي من مضاعفات الرقم 7 الذي ينطوي على عجائب مذهلة ليس في الثقافة العربية فحسب، بل في كل الثقافات والأديان. فهناك 7 سماوات و7 أراضين و7 أيام، وقد وردت في القرآن 7 مواضع للسجود و7 سنابل و7 بقرات، كما أن شهادة الإسلام قائمة على 7 كلمات: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. وما يثير العجب إن الأعداد دخلت في نسيج الحياة الزوجية والنفسية لدى العرب منذ القدم، حتى إنهم اخترعوا حساب الجمل، حيث لكل حرف أبجدي رقم يعبر عنه، وثمة أرقام يتفاءلون بها وأخرى يتطيرون منها كالأرقام الزوجية مثلاً، ويقال إنهم سموا 1000 ليلة وليلة لهذا السبب، حيث زادوا ليلة واحدة حتى لا تقتل شهرزاد في خاتمة تلك الحكايات الأسطورية الرائعة. في الأدب نقع على أمثلة باهرة للعلاقة اللطيفة التي بناها الشعراء العرب مع العدد وطريقة تعاملهم الذكية في استلهامه وتوظيفه جمالياً، ولا أدل على ذلك من القصيدة الشهيرة لامرئ القيس حين كان يلاعب حبيبته الشطرنج، مرراً رسائله العاشقة عبر حرب ضروس على رقعة الشعر الذهبي، معيداً تشكيل العدد 100 على طريقته الخاصة بقوله: تعلق قلبي طفلة عربية تنعم في الديباج والحلي والحلال، فقبلتها 99 قبلة وواحدة أخرى وكنت على عجل.

على مر التاريخ لعبت الأرقام دوراً مهماً في ثقافات الشعوب والأديان المختلفة من الشرق الأوسط إلى الشرق الأدنى لما تحمله من معان عميقة، فمنها أرقام ارتبطت بالحظ وأرقام التصق بها النحس والتشاؤم وأرقام أخرى اقترنت بالكثرة، لكن الرقم 40 دارت حوله قصص وأساطير كثيرة لمعانيه الغامضة. سنأخذكم في رحلة رقمية بطلها الرقم 40 للتعرف على شيء من ارتباطه ببعض التحولات المهمة والأمور المفصلية في الثقافات والديانات المختلفة. رمز التطهير في الديانات السماوية. يعد الرقم 40 الأكثر حظاً بين الأرقام كلها في الديانات، فبحسب كتاب تاريخ حضارات الشرق المخفي والمغيب أساطير بلاد الرافدين، فإن الرقم أخذ بعداً كبيراً في الأساطير والديانات وحتى الحكايات الشعبية والفلكلور. ويذكر الكتاب أن الرقم مقدس لما له من دلالة في العقاب أو الوصول إلى الكمال كما ذكرت الديانات الإبراهيمية، وعدد مواضع ذكر فيها الرقم 40 بدءا من انهمار المياه على الأرض في أعقاب طوفان نوح 40 يوما وتيه اليهود 40 سنة في صحراء سيناء.

وفي المسيحية يرتبط الرقم 40 بالصوم والتجديد الروحي. على سبيل المثال، هام يسوع 40 يوماً في البرية حيث تعرض للإغراء من الشيطان واختبر إيمانه وقوته الروحية، والمدة ذاتها صامها يسوع وحث تلاميذه على صوم الأربعينية. وفي المعتقد المسيحي أمضى يسوع 40 يوماً مع تلاميذه بعد قيامته من الموت وقبل أن يصعد إلى السماء. للرقم 40 قدسية خاصة في الإسلام أيضاً، حيث ارتبط بأحداث مهمة، إذ نزل القرآن على النبي محمد وهو في 40 من العمر، وتزوج السيدة خديجة وهي في 40 من العمر، وجاء ذكر الرقم 40 في القرآن في مواضع مختلفة. ففي سورة البقرة حينما خاطب الله قوم موسى قائلاً: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وجاء ذكر الرقم في سورة الأعراف بقوله: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولعل وحي السماء نزل على غالبية الأنبياء بعد بلوغهم 40 كما وصلتنا الروايات عنهم، حيث إن 40 تعبر عن نقطة فاصلة في الزمان أو الأحوال، أو كما يصورها المتصوفة الانتقال من مقام إلى مقام، أو من مرحلة البشر العادية إلى مرحلة النبوة. وأن كل هذه الروايات والأحداث مفتوحة التأويلات حسب الظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية، بدليل الآية القرآنية: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فإنها تشير إلى أن 40 هي مرحلة فاصلة، فهي سن النبوة والنضوج.

الرقم 40 في الديانة الزرادشتية. عاش زرادشت مؤسس الديانة الزرادشتية في إيران، والتمس الرقم 40 في تلك الديانة في موضعين. الأول في موعد بدء رسالته، إذ يذكر كتاب الديانة الزرادشتية مسديسنا أنه بدأ مرحلة نشر رسالته في 40. وبعد 40 عاماً من وفاة زرادشت تعرضت ديانته لعوامل التحريف، واختلطت مبادئ ومعتقدات هذه الديانة بالعديد من الديانات الأخرى، وذلك عقب اجتياح الإسكندر الأكبر لإيران وقتله حكامها وحرقه الكتب التي كانت تحتوي على تعاليم الديانة الزرادشتية، وكانت مكتوبة على جلود البقر بمداد الذهب. الرقم 40 المقدس بين السنة والشيعة. يحظى الرقم ذاته بتبجيل لدى أهل السنة، فالبعض يرى أنه احتوى على إعجاز ديني، فهو بداية نزول الوحي الإلهي على النبي محمد، وقد ذكر في مواضع عدة في القرآن كما أشرنا. أما عند الشيعة فمن أهم دلالاته أنه يرمز إلى أربعينية الحسين، أي ذكرى مرور 40 يوماً على واقعة استشهاد الإمام الحسين في أثناء معركة كربلاء، وتستمر 40 يوماً تنطلق من اليوم 10 من شهر عاشوراء حتى 20 من صفر. في هذا اليوم يتوافد المسلمون في العراق من المحافظات كافة، والشيعة من بلدان أخرى إلى كربلاء، وتغلق الطرقات، ويوزع الطعام في الشوارع مجاناً، وتمنع السيارات من المرور، وتفتح أبواب السياحة الدينية الوافدة إلى العراق.

أضرحة سيد الأربعين. في ربوع مصر تنتشر أضرحة لمن يسمى سيد الأربعين، ويفسر الكاتب المصري أحمد أمين في موسوعته قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصرية قصة طريفة عنه، إذ يقول إن الأربعين شيخ مشهور عند القاهريين تحديداً، حيث يزعم إن له 40 مقبرة، وهذا إنما هو تعبير عن كثرتهم وليس تعبيراً عن العدد الحرفي. ويذكر أمين عن سبب انتشار هذه الأضرحة إنه يعود إلى صاحب بيت وجد أشخاصاً يتبولون في ركن من أركان بيته أو حارته، فمنعهم من ذلك ولكنهم رفضوا الانصياع له، فاحتال عليهم بسرعة وادعى إن هذا المكان هو ضريح سيد الأربعين، مما أوقف الناس عن التبول في هذا المكان. أضرحة سيد الأربعين منتشرة في مصر من ضريح سيد الأربعين في السيدة زينب في القاهرة إلى ضريح الشيخ الأربعين في مركز المنيا، والمسجد الأشهر لسيد الأربعين في السويس، وجميعها تدور حولها حكايات وأساطير، منها وجود 40 رجلاً صالحاً، وروايات شفاهية تقول إنه رجل واحد أطلق عليه لقب الأربعين، وهناك أسطورة شبيهة لهذه موجودة في المسيحية أيضاً، إذ يوجد دير القديسة ديميانا والعذارى الأربعين في الدقهلية.

الهدف الأساسي من دلالة استخدام الأربعين بأنه يعبر عن بلوغ ذروة الكمال، كما هو الحال في قصة علي بابا والأربعين حرامياً في ألف ليلة وليلة، فهم ربما كانوا 39 أو 41، لكن تحديداً الرقم 40 أتى للتأكيد على كمال الشيء. وفي الأمثال الشعبية يقال يخلق من الشبه 40، وفيه دلالة على الوصول إلى أقصى شيء ممكن. وفي الثقافة الشعبية إلى الآن لا تتم مراسم الزفاف في الريف عند وجود حالة وفاة بين الأقارب والجيران إلا بعد مرور 40 يوماً من تاريخ الوفاة، وهذا موجود في الكثير من المناطق والبلدان العربية والإسلامية الأخرى. يرتبط انتشار أضرحة سيد الأربعين بالأسطورة الشهيرة لإيزيس وأوزوريس، ففي هذه الملحمة قطع ست إله الشر جسد أوزوريس إله الخير ووزعه على أقاليم مصر الأربعين حتى لا تتمكن زوجة إيزيس من إعادة الحياة إليه. تلك الأسطورة ترسخت لدى المصريين على مدى آلاف السنين، صار كل إقليم يفخر بأن فيه جزءاً من القطع الأربعين لأوزوريس، مما أدى إلى انتشار عبادته كإله للحياة الآخرة في ربوع مصر.

0: إن ترسخ فكرة الأربعين عند المصريين جاءت من المصريين القدماء، وتحديداً من التحنيط. كانوا يضعون المتوفى في الملح لمدة 40 يوماً لسحب كل السوائل، بالإضافة إلى الاعتقاد بأن الروح سوف تتحرر من الجسد بعد هذه الفترة، وتترتب على ذلك عادة زيارة مقبرة المتوفى بعد 40 يوماً إلى وقتنا الحالي. واستمر الأمر إلى الآن، حيث ترتدي نسوة العائلة الأسود حداداً على المتوفى 40 يوماً. طقوس 40 التي تقيمها بعض المجتمعات بعد الوفاة هي نتيجة إيمان عندهم بأن الروح تظل في الجسد 40 يوماً قبل أن تفارقه، وهي عادات وتقاليد متوارثة اكتسبت على مدى عقود. رغبة الوصول إلى الكمال والتطهير. إن الهدف الأساسي من استخدام الأرقام في الثقافات الشعبية يكون للتعبير عن أمور عدة بهدف إبراز معنى ما، وأن ذكر الرقم 40 في حد ذاته لا يعبر بالدقة عنه كعدد مثل الرقمين 3 و7، فرقم 3 يعبر عن التحدي والإرادة في فعل الشيء، فيقال مثلاً 3 ثابتة. والرقم 7 يحظى بقدسية اكتمال دورة مثل أيام الأسبوع والطواف حول الكعبة، أما الرقم 40 فيعبر عن الاكتمال وبلوغ الشيء المستوى الأقصى له. من التطهير إلى الاكتمال يظل الرقم 40 رقماً محيراً، فهو لا يشبه الأرقام الأخرى في اعتقاد البعض، ولكن له قدسية غريبة ومكانة خاصة في الديانات.
1: تايمز سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
0: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو.
3: كودو كودو،
0: حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً.
3: كودو كودو.

0: براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
7: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
8: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
9: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
8: ونتجول في أزقة الحضارة،
9: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
8: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين.
9: تجتمع لنا الصفحات في برنامج
8: عراق ميديا.
9: عراق ميديا.
8: إعداد وتقديم
9: الدكتور عادل هاشم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراق بيديا. في هذا البرنامج تتجدد المواضيع بتجدد اللقاء معكم في إذاعة راديو تايم سكوير عبر التردد 102.5. برنامج عراق بيديا يأتيكم معي أنا محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ويرافقني في الإخراج الأستاذ عمار مشتاق.

في المحور الأول من برنامج عراق ميديا سنتكلم عن مدارس البصرة. طبعا مدارس البصرة في العهدين العثماني والعهد الملكي. العهد العثماني معروف يعني الفترة 400 سنة التي حكم بها العراق ومنها البصرة، والعهد الملكي أو الفترة الملكية التي تمتد من 1921 إلى 1958. المدارس طبعا في هذه الفترة، في الفترة العثمانية وفي الفترة الملكية في البصرة، يعني لم تكن بالمستوى الذي نعرفه عن المدارس في الوقت الحاضر أو ما بعد 1958، لأنه العراق بصورة عامة في العهد العثماني كان يعاني من تخلف، والتخلف أقصد على جميع الأصعدة يعني بالفترة، في الفترة العثمانية وبالأخص في الجانب الثقافي. من هذه قضية أنه العراق يعني أنه انتقل من مرحلة قوة إلى مرحلة ضعف، وهذه مسألة طبيعية في علم الاجتماع. يعني هو من الفترة العباسية العراق كان يحكم العالم، بغداد كانت تحكم العالم في الفترة العباسية، ثم بعد سقوط الدولة العباسية ومجيء المغول وتوالت الأقوام الجلائرية وأقوام التركمانية والأقوام التركية والأقوام المغولية على حكم العراق، أصبح العراق أو أصيب العراق بحالة من التخلف الثقافي، وهذا انعكس على مستوى التعليم. يعني بغداد أو العراق بصورة عامة من منارة للعلم إلى بؤرة للتخلف إذا صح التعبير، وهذا طبعا بسبب الاحتلالات التي مرت على العراق طبعا، وبسبب التخلف الاجتماعي والتخلف الاقتصادي بصورة عامة اللي أثر كما قلنا على المستوى التعليمي. عموما في الفترة العثمانية انعكس الأمر على البصرة، في الفترة العثمانية كان التعليم يقتصر أو يكاد يقتصر على الكتاتيب، اللي هو عبارة عن مدارس دينية. يعني قبل أن يصل التعليم بالمستوى الحديث إلى البصرة، كانت الكتاتيب هي المسيطرة أو هي الواجهة للتعليم، وكانت منتشرة في محافظة البصرة أو في مدينة البصرة، لم تكن محافظة في ذلك الوقت، كانت منتشرة في الأحياء القديمة اللي هي من عندها العشاب الأصمعي، وحتى منطقة سوق الشيوخ. سوق الشيوخ كانت تابعة إلى البصرة، سوق الشيوخ، لأنه أساسا من بنى سوق الشيوخ هو أرمني من البصرة، مهندس أرمني من البصرة بناها إلى آل السعدون من المنتفج، فكانت تابعة لهم. بالعشار ومنطقة الأصمعي ومنطقة سوق الشيوخ اللي كانت تابعة إلى البصرة كانت تزدهر فيها الكتاتيب، والصبيان بهذا المصطلح يعني الأولاد أو الطلبة المتعلمين أو الراغبين بالتعلم عادة كما نعلم أنه يتعلمون القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم على يد الملالي أو على يد المشايخ. الكتاتيب باعتبارها خلينا نسميها فد مؤسسة أو فد يعني دائرة تعليمية، لم تكن تلتزم بمنهج موحد ولا بنظام دراسي موحد، كانت تعتمد على كفاءة الشيخ أو كفاءة المعلم أو كفاءة الملة ومزاجه، طبعا هذه مهمة، على مزاج الملة في تعليم الصبيان وتعليم الأولاد سواء كانوا من الذكور أو من الإناث.

إلى جانب الكتاتيب تتكلم عن المدارس والتعليم في البصرة في العهد العثماني والملكي، إلى جانب الكتاتيب نشأت في البصرة مدارس دينية. هذه المدارس الدينية مرتبطة بالمساجد الكبرى، بالجوامع والمساجد الكبرى. طبعا هي كانت تدرس علوم الفقه والتفسير والنحو، نحو اللغة العربية. من يتخرج من هذه الكتاتيب، من هذه المدارس الدينية، يعد هو العمود الفقري، يعني هم الطلاب الذين تخرجوا أو نعم تخرجوا من هذه المدارس الدينية كانوا يمثلون العمود الفقري للطبقة الدينية في المدينة، في البصرة، تكلم عن البصرة. وهذا النظام التعليمي يعني استمر حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، عندما جاءت يعني هبت رياح التغيير، إن صح التعبير، رياح التغيير للإصلاح العثماني، الأنظمة العثمانية التي أدخلت الإصلاح في كثير من المدن، كثير من الولايات، البصرة كانت منها، شملها هذا الإصلاح، فقلبت موازين التعليم في البصرة وباقي الولاية، طبعا ولاية الدولة العثمانية. قبل أن تصل الحكومة العثمانية، أو عفوا قبل أن تصل المدارس الحكومية العثمانية إلى البصرة، كانت بعض الأقليات قد أسست مدارس في مدينة البصرة. وهذه المدارس يعني هي عبارة عن مؤسسة تعليمية شاملة ترتبط بهذه الطائفة أو بتلك الطائفة. فمثلا ظهرت عندنا في البصرة مدرسة الآباء الكرمليين ب 1721، مدرسة الآباء، طبعا مدرسة مسيحية، مدرسة الآباء الكرمليين، أعتقد منهم الأب أنستاس الكرملي، هذا يعني العالم العراقي الفذ في اللغة وفي التاريخ وفي النحو وفي الأدب. وأيضا ظهرت عندنا بالبصرة المدرسة الكلدانية 1843. أول شيء إحنا ظهرت عندنا المدرسة الآباء الكرمليين 1721، بال 1843 ظهرت عندنا المدرسة الكلدانية. ثم بعد ذلك ظهرت عندنا مدارس الاتحاد اليهودي اللي هي ب 1856. هذه المدارس كانت تستقبل أبناء طوائفها فقط، مع يعني مع استثناءات قليلة من أبناء الطوائف الأخرى ومن الديانات الأخرى. ويحسب لها أنها كانت تدرس بلغاتها، يعني باللغة العبرية أو باللغة الكلدية أو الكلدانية أو باللغة السريانية بالنسبة للآباء الكرمليين، بالإضافة إلى اللغة العربية. فاللغة العربية كانت حاضرة في التدريس في هذه المدارس الطائفية أو المدارس الطائفية، يعني نسبة إلى الطوائف أو المدارس الدينية من غير الإسلام.

مع مجيء الوالي مدحت باشا أثر على التعليم بشكل عام في العراق. طبعا مدحت باشا كان يشتهر بأنه صاحب إصلاحات قام بها بالعراق في الولايات سواء بغداد أو في الموصل أو في البصرة. أثرت إصلاحات مدحت باشا على البصرة بشكل مباشر. طبعا هو وصل إلى إلى إلى ولاية بغداد 1869، وبغداد البصرة كانت تتبع بغداد ب 1869 تتبعها، يعني الإصلاحات التي شملت بغداد أيضا شملت البصرة إلى درجة ما. فنقطة التحول هذه مع مجيء مدحت باشا إلى ولاية بغداد وإصلاحاته في بغداد والبصرة أيضا ظهرت بشكل أساسي في التعليم وبالبصرة تحديدا. يعني مدحت باشا قاد مشروع تحديثي خلينا نسميه لإدخال نظم تعليم جديدة إلى المدارس أو إلى إلى إلى مؤسسات التعليم بشكل عام، وقام بافتتاح 4 مدارس في البصرة وأيضا في بغداد، كان مثلها في بغداد أو أكثر أعتقد في بغداد. أنا أتكلم عن التعليم في البصرة، يعني فتح المدرسة الرشدية المدنية. طبعا كلمة الرشدية هو يقصد بها من يبلغ الرشد يعني 18 سنة، يسمونها شو احنا هسه نسميها الإعدادية. يعني افتتح مدرسة الرشدية المدنية والمدرسة الرشدية العسكرية ومدرسة إعدادية عسكرية ومدرسة الفنون والصنائع، يعني شلون احنا إعدادية الصناعة نسميها. يعني احنا بعض الأحيان بالبصرة نسمع كلمة الرشدية أو الرشيدية نسبة إلى آل الرشيد بالزبير، لكن كلمة المدرسة الرشدية، مدرسة الرشدية يعني من يبلغ سن الرشد، يعني تحددت بها مثل الإعدادية، يعني يحدد العمر بسن الرشد. وهذه الإصلاحات أو هذه المدارس التي افتتحت تقريبا من 1891 إلى 1901، يعني ليس بدفعة واحدة. كما قلنا 8 مدارس، يعني بالإضافة إلى هذه الأربعة كانت هناك 8 مدارس ابتدائية في البصرة، يعني البصرة القديمة الموجودة الآن، وأيضا في مناطق المناوي والعشار والمشراق، موجود يعني المشراق القديم هسه احنا نسميه بالقرب من الكواز، من جامع الكواز، وايضا منطقه الصبخه الصغيره، طبعا مو الصبخه الكبيره، الصبخه الصغيره اللي هي قريبه على نظران، قريبه على معمل لبساميه الان، ومنطقه الفيضيه وابو الخصيب، وايضا هناك مدارس اعتقد ابتدائيه واحده فتحت في القرنه، فضلا عن المدارس الاقليات اللي ذكرناها اللي هي مدارس اقليات يهوديه وايضا الإرساليات المسيحية والتبشيرية. بمرور الوقت أخذت هذه المدارس اللي هي كانت وجه التعليم في البصرة أخذت بالتزايد مع مرور الأيام. عام 1905 أصبح هناك تقريبا 12 مدرسة ابتدائية في البصرة وأقضية البصرة، وبلغ عدد الطلاب تقريبا 400 طالب و96 طالبة. طبعا هذا فشيء يعني يحسب الى الى الى الدوله العثمانيه، انها ولو هي في نهايه عمرها يعني كانت الدوله العثمانيه بهاي الفتره قبل الحرب العالميه الاولى. وفتح ما يسمى بمكتب رشدي في البصره. الرشدي يعني كما قلنا هي نسبه الى سن الرشد، يعني من يبلغ سن الرشد يدخل في هذه الاعداديات او في هذه المدارس. ايضا بعام 1901 شهدت البصره افتتاح اول مدرسه للبنات، لكن للأسف كان الإقبال عليها ضعيف بسبب العادات الاجتماعية. يعني تعرفون لحد فترة متأخرة كثير من العوائل، كثير من العشائر ترفض أن يندرج أو تدخل بناتها بالمدارس. فب 1901 فتحت مدرسة خاصة للبنات في البصرة، لكن كما قلت هو الإقبال كان ضعيف عليها بسبب العادات الاجتماعية السائدة آنذاك.

إذن المدارس الرشدية نسبة إلى سن الرشد يعني الإعدادية يعني هي كانت تمثل المرحلة المتوسطة في سلم التعليم العثماني في زمن الدولة العثمانية. وكما قلنا هذه المدارس الرشدية أنشئت في مركز المدينة في أواخر مدينة البصرة في أواخر القرن التاسع عشر. كان يدرس فيها الحساب، الجغرافيا، التاريخ، الخط، اللغات الأجنبية، فضلا عن تدريس الدين. يعني وين وجدت مدارس دينية متخصص، لكن أيضا كان يدرس الدين، وأعتقد كان يدرس على المذهب الحنفي باعتبار أنه يعني الناس على دين ملوكي في الدولة العثمانية، كان المذهب الحنفي هو المذهب الرسمي في ذلك الوقت. وهذه المدارس الرشدية اللي قلنا هي مرحلة المتوسطة أو الإعدادية في سلم التعليم الثانوي، كانت تحظى بإقبال من قبل الطلبة في البصرة. ليش؟ لأنه من يتخرج من هذه المدارس كانوا يشغلون مناصب مدنية وإدارية في مدينة البصرة أو حتى يصلون إلى بغداد. طبعا كان يكفل للمتخرج مكانة اجتماعية وفرصة وظيفية للمتخرجين من هذه المدارس الرشدية. طبعا المدارس الابتدائية كان حظها أقل من مدارس الرشدية بالنسبة للدولة العثمانية. يعني لم تنل المدارس الابتدائية من السلطة العثمانية اهتمام الكافي كما هي المدارس الإعدادية اللي سميناها المدارس الرشدية. وهذا طبعا بسبب أنه المدارس الابتدائية في البصرة كانت تحتاج إلى يعني نثرية، إلى اهتمام مالي، إلى صرف مالي. والدولة العثمانية في نهاياتها كانت تعاني من أزمات مالية، وهو ما يعني يتطلب توفير مثلا توفير المعلمين وتوفير بنايات لهذه المدارس. فنشوف أنه التعليم في البصرة في نهايات الدولة العثمانية لم يكن بالمستوى المطلوب، أقصد على المستوى الدراسة الابتدائية. أما المدارس الرشدية يعني الإعدادية كان لا، فيها نوع من الاهتمام باعتبار أن من يتخرج من هذه المدارس كان يوظف أو يعين ويتاح له مكانة اجتماعية في مدينة البصرة. سياسة الإهمال، هذا إهمال تجاه الابتدائيات، تجاه التعليم الأساس، واجه انتقادات من قبل الجرائد والصحف المحلية في البصرة أو حتى في بغداد. طبعا في هذه الفترة كان الإعلام قوي جدا، يعني بداية ظهور الجرائد والناس متجهة بشكل مباشر وتتأثر، يعني الرأي العام يتأثر بشكل كبير بما تكتبه هذه الجرائد. لذلك هم انتقدوا قضية أن الابتدائية أو التعليم الأساس أو التعليم الابتدائي كان ضعيف بالنسبة للبصرة في زمن الدولة العثمانية. أما أقضية البصرة، الزبير، القرنة، أبو الخصيب، المعقل، الفاو، فكان هناك يعني مدرسة واحدة أو لا توجد في بعض الأقضية، واقتصر التعليم على الكتاتيب. وهذه كانت كما قلنا في بداية الحلقة، هذه الكتاتيب كانت تدرس بحسب يعني بدون منهج، بحسب مزاج المعلم أو الشيخ أو الملا، مع غياب شبه تام للمدارس النظامية التي أسستها الدولة العثمانية في بعض مناطق البصرة وبعض الأقضية في البصرة آنذاك.

مع مجيء القوات البريطانية، مع دخول القوات البريطانية إلى البصرة 23 تشرين الثاني 1914، توقف التدريس بشكل شبه كامل في المدارس العثمانية التي كانت موجودة في البصرة. طبعا هذا التوقف كان بسبب ظروف الحرب، وفضلا عن اختفاء معظم المعلمين الذين كانوا ينتمون إلى الدولة العثمانية، انسحب بعضهم من التدريس والتحق بالقوات العثمانية. مع مجيء البريطانيين لم يتحمس البريطانيون كثيرا لإرجاع المعلمين العثمانيين إلى مدارسهم، طبعا هذا بسبب أنه الانتماءات الفكرية أو الانتماءات السياسية. ب 1912 أسست مدرسة في البصرة تسمى مدرسة الرجاء العالي الأمريكية. طبعا هذه الفترة 1912 هي المرحلة الأخيرة من الحكم العثماني، وكانت الدولة العثمانية في مرحلة كانت تتهاوى نحو النهاية. المبشرون يعني من كان يبشر في بالديانة المسيحية، المبشرون الأمريكيون أسسوا نظام تعليمي متميز في البصرة في هذه المدرسة اللي كانت تسمى مدرسة الرجاء العالي. طبعا أهل البصرة كانوا يسمونها مدرسة الأمريكان أو مدرسة الأمريكان بلهجته، وهذه المدرسة بنيت وسط منطقة العشار. من كان وراء بناء مدرسة الرجاء العالي أو مدرسة الأمريكان اللي هي بالعشار، المبشر أو القس الأمريكي المسيحي هو جون فان إس. هذا وصل للبصرة ب 1902 وكان يتحدث العربية بطلاقة ومطلع على تاريخ العراق، وقام بجولة بالبصرة وأطرافها يعني قبل، وهذه الجولة كان الغرض من عندها هو التبشير بالمسيحية كما يعني فعل المبشرون بأفريقيا وبشروا بالديانة المسيحية في أفريقيا. فهذا جون فان إس كان من المبشرين، وكان يعني رحالة، وكان كما قلنا يجيد اللغة العربية، فكر بأن يؤسس مدرسة حديثة في نهايات الدولة العثمانية. طبعا فالسلطات العثمانية منحته موافقة بشرط أن يكون التدريس باللغة العربية. أنت درس شنو تدرس؟ درس حساب، درس تاريخ، جغرافيا، لغات أجنبية، لكن كل هذا يكون بمنهج باللغة العربية. المبشر الأمريكي جون فان إس حرص على مسألة مهمة جدا، يعني هذه قد تكون يعني من ميزة أهل البصر الذين تعلموا في العهد الملكي، أنه بالإضافة إلى اللغة العربية يجب إدراج تعلم لغات عدة في في في في ضمن المنهج. فقام باستقطاب الكفاءات من المعلمين، سواء كان معلمين العرب المصريين أو من الأجانب، طبعا بالأخص الهنود. فهذه المدرسة، مدرسة الرجاء العالي الأمريكية، بالبداية استقبلت في صفوفها 80 طالب من أبناء البصرة. نصف 80 كانوا مسلمين، والنصف الآخر كانوا من المسيحيين ومن الصابئة ومن اليهود. هذا التنوع الطائفي، هذا التنوع الديني داخل جدران مدرسة واحدة، كان ولا يزال طبعا ظاهرة لافتة في مجتمع البصرة المتعدد الهويات، متعدد الهويات طبعا مجتمع البصرة. هذا وين كان؟ في أول مدرسة حديثة أسست في البصرة اللي هي ب 1912 اللي كانت تسمى مدرسة الرجاء العالي أمريكية، أو تسمى بلغة أو لهجة البصرة أو في لسان أهل البصرة ب 1912 يسمونها مدرسة الأمريكان.

إذن الحديث مستمر مستمعين الكرام، وتاريخ التعليم وتاريخ المدارس في البصرة في الفترة العثمانية والفترة الملكية. وصلنا إلى مدرسة الرجاء العالي، قلنا بأن هذه أول مدرسة حديثة أسسها المبشر الأمريكي جون فان أس، وحرص على تعلم أو تعليم اللغات من قبل معلمين أكفاء من العرب ومن الأجانب. زوجة هذا المبشر، زوجة هذا المؤسس لمدرسة الرجاء العالي، اسمها دورثي فارمان. هذه قامت بتأسيس أيضا أول مدرسة أمريكية في البصرة للبنات. طبعا تعاونت مع معلمتين من البصرة، من أهل البصرة، وهذه المدرسة اشتهرت بأنها قد حوت أو ضمت في صفوفها أبناء الأسر الكبيرة من الكويت ومن المحمرة ومن مناطق الخليج. يعني تذكر عندنا المصادر التاريخية بأنه شيخ الكويت والأمير طالب النقيب وأمير المحمرة الشيخ خزعل كانوا قد أرسلوا أولادهم وبناتهم إلى هذه المدرسة، المدرسة الأمريكية للبنات التي أسستها زوجة جون فان أس اللي هي دورثي فارمان. للأسف أنه عدد المدارس الرسمية في البصرة لم يزداد، السبب لسبب أو لآخر بسبب الحروب، حرب العالمية الأولى. يعني من 1915 إلى 1917 كانت تعداد المدارس، يعني أربع مدارس، مدارس البصرة أربع مدارس ابتدائية، وهذه المدارس الابتدائية يعني فضلا عن مدرستين اللي هي قلنا رجاء العالي ومدرسة المدرسة الأمريكية للبنات، وهذه كانت منتشرات في مناطق أبو الخصيب، في العشار، بالعشار اثنين طبعا، بالبصرة اثنين وبالعشار اثنين، أبو الخصيب واحدة منطقة الدعيجي، وأكو دار كانت تسمى دار المعلمين ومدرسة ابتدائية في في القرنة. كما قلنا هذه المدارس طبعا خصوصا مدارس البنات، خصوصا مدارس البنات تعاني من الشواغر، يعني لا يوجد هناك في ذلك الوقت يعني عدد كافي من المعلمين، وحتى المعلمات يسدون شواغر هذه المدارس. لكن بالمقابل مدارس الأقليات كانت تزدهر نوعا ما. يعني هناك أسست، كما قلنا أسست مدارس للكلدان، ومدارس أيضا أسست من الكاثوليك، ومدارس الراهبات الفرنسيات أيضا في البصرة، ومدرسة الإليانس اليهودية هذه فتحت، كانت قد فتحت في 1903 واستمرت في عهد الاحتلال البريطاني. هذه المدارس كانت تحتوي على طالبات، كانت تحتوي على الطالبات، فهسه قد يكون النظام الاجتماعي أو العادات الاجتماعية عند الكلدان والكاثوليك واليهود يسمح بإرسال بناتهم إلى المدارس في ذلك الوقت، وهذا ما ولد لاحقا يعني طبقة مثقفة من البنات من الطوائف الأخرى، من الصابئة، من المسيحيات، من اليهوديات، اشتغلنا في الطب، في الهندسة، في التعليم، وحتى تقلدنا مناصب إدارية في الدولة في ذلك الوقت. وهذا كله يعود إلى أنه هذه الديانات غير الإسلامية قد أتاحت لبناتهن أن ينخرطن في المدارس وفي التعليم التي والمدارس التي أسست في ضمن محافظة البصرة، وبالأخص في مناطق العشار ومناطق البصرة.

الدول الكبرى في ذلك الوقت، لا سيما بريطانيا التي احتلت العراق، قد يعني أكدت أو لاحظ من خلالها العراقيون أن التعليم أساس التقدم، أساس التقدم هو التعليم، وخصوصا إذا كان تعليم رصين. المدارس الابتدائية من 1921 إلى 1920 أصبح هناك 88 مدرسة، تصور، وهذه 88 تطور، طبعا تطور ملحوظ في عدد المدارس، بها تقريبا 8000 تلميذ وتلميذ، وبها 486 معلم، أغلبهم طبعا من الديانة المسيحية أو من اليهود أو من الصابئة ومن العرب. أما المدارس الثانوية كانت هناك تقريبا 110 ثلاث مدارس بها 110 طالب. هذه الإحصائية أنا أخذها من مصادر البيانات موجودة لرسالة ماجستير في جامعة البصرة. قانون المعارف العامة، هذا قانون مهم، اللي هو رقم 28 ب 1929. قانون المعارف العامة أرسى دعائم تعليم العراقي الحديث الصحيح، وحدد مراحله وحدد المناهج ونظم العلاقة بين المعلم والمتعلم في الدولة. طبعا هذا اللي هو طبعا بعد ما أسست وزارة المعارف، لما أصبح العراق عنده يعني أصبح العراق دولة بال 1921 وأصبحت هناك وزارات، وزارة المعارف اللي هي تقريبا تعادل وزارة التربية الآن، أسست أو مع تأسيس وزارة المعارف أو مع إقامة وزارة المعارف اللي كان بها أول وزير هو محمد علي هبة الدين، هو أول وزير المعارف، يعني أصبح التعليم له صورة صحيحة، له منهج صحيح، له نظام صحيح، له ضوابط صحيحة، المعلم أدى دوره بشكل صحيح وفق منهج محدد، وكان هذا طبعا بفضل تأسيس قانون المعارف العامة اللي هو قلنا كان أسس ب 1900 أو أطلق في 1929 بعد أن أسست وزارة المعارف العراقية عام 1921.

إذن كما قلنا مع إصدار قانون المعارف العامة العراقية، يعني هو القانون الذي نظم المدارس ونظم التعليم في العراق الملكي، ظهرت عندنا مدارس ربما بعضها موجود لحد الآن، حتى مسمياتها موجودة لحد الآن في البصرة، اللي يعني نسميها مدارس وطنية، مدارس عراقية أصيلة، لا من أمريكية ولا من عثمانية ولا من الطوائف الأخرى، يعني اليهودية أقصد بها. يعني مثلا عندنا مدرسة من مدارس أسست بال 1900 ما بعد 1924، مدرسة السيف، مدرسة السيف الابتدائية اللي كانت للبنين في منطقة السيمر، طبعا الآن تسمى الموفقية، هذه المدارس الباقية لحد الآن اللي انتقلت بعد فترة انتقلت إلى بناية جديدة في منطقة الصبخة الصغيرة. كما قلنا الصبخة الصغيرة هي إخوان البصر اللي يجوز ما يندل، الصبخة الصغيرة هي قريبة أو مقابلة لنظران وقريبة على منطقة الجبل، نظران يعني وين معمل بسامير مقابلها تسمى الصبخة الصغيرة. أول مدرسة فيها في العهد الملكي ب 1925 هي مدرسة السيف الابتدائية، كانت في السيمر ثم سميت بالموفقية وانتقلت إلى منطقة الصبخة الصغيرة. أيضا أسست مدرسة تسمى مدرسة العشار ب 1924، هذه المدرسة العشار الآن تسمى مدرسة المربد، مدرسة المربد هي في منطقة الخندق في العشار. طبعا احنا نعرف انه المدارس القديمه هي، اذا نتكلم عن المدارس القديمه اول ما يجي على بالنا الاعداديه المركزيه، لكن هذه يعني هسه مدرسه العشار اقدم كابتدائيه، اقدم من الاعداديه المركزيه. السيمر اللي بالسيمر اللي قلنا عنها مدرسه السيف ايضا موازيه للاعداديه المركزيه. ب 1925 ايضا اسست مدرسه سميت بمدرسه القبلة، وهناك أيضا روضة سميت بروضة البصرة، هذه في منطقة السيف، روضة البصرة تقريبا مقابل جامع الزهير، بعد ذلك نقلت بنايتها الحالية في القبلة بال 1935، يعني مو قبل القبلة الموجودة إنما قريبة على باب الزبير. مدرسة السيمر ب 1930 أسست مدرسة السيمر اللي هي سميت لاحقا بمدرسة أبي فراس الحمداني، أعتقد موجودة لحد الآن، هذه في منطقة البصرة القديمة في السيمر. يعني استمر التوسع في فتح المدارس حتى 1939 أصبح في البصرة 35 مدرسة ابتدائية للبنين و10 مدارس للبنات ومدرسة مختلطة واحدة. أما التعليم الثانوي يعني صارت عندنا هناك يعني مدارس مهنية، مدارس نسميها المدرسة صناعة ب 1923، وعندنا أيضا ثانوية البصرة ب 1925، وأيضا متوسطة للبنات عام 1927. وهذا كله يدل على أنه التعليم والمدارس في البصرة مع أو بعد إصدار قانون المعارف أصبح له شكل يختلف عن التعليم والمدارس في الفترة العثمانية.

طبعا على الرغم من العدد المحدود من المدارس والمؤسسات التعليمية في البصرة حتى 1927 يعني والإمكانيات المتواضعة لها، لكن بصورة عامة وجود هذه المدارس وانتشار هذه المدارس ساهم في النهوض بالحياة الاجتماعية والاقتصادية وحتى الصحية لأهل البصرة في العهد الملكي، لأن هذه المدارس ساهمت في نشر الوعي، في نشر الثقافة الصحية، في رفض الثقافة الصحفية خلينا نسميها أيضا، يعني هناك كانت صحف يومية وأسبوعية في البصرة في مقدمتها يعني الإيقاظ، التهذيب، إظهار الحق، يعني هذه كلها من الصحف الموجودة. طبعا كانت الصحف قديمة، هي صحف قديمة في الفترة العثمانية، لكن في فترة العهد الملكي اتخذ الطابع يختلف عن انتماءاتها القديمة. مثلا جريدة الأوقات البصرية كانت تصدر في فترة الاحتلال البريطاني، أيضا كانت جريدة الإخاء، جريدة الأيام، أيضا كانت تصدر في فترة الانتداب. كل هذه الجرائد وكل هذه الصحف أرفدت بخريجين من المدارس التي أسست في البصرة، لا سيما في فترة الثلاثينيات. أيضا صحف أخرى اشتغل بها أهل البصرة من خريجي المدارس اللي ذكرناها، طبعا مدارس العشار ومدارس السيف السيمر، مدارس التعليم الثانوي. من هذه الصحف أيضا الناس، الثغر، الرقيب والسجل، كل هذه الصحف كانت تصدر في البصرة وكانت تضم عدد من الخريجين الذين تخرجوا من هذه المدارس. طبعا وهذه المدارس مثلت اتجاهات فكرية وسياسية، وبلغ عدد هذه الصحف 30 صحيفة. طبعا هذا العدد 30 صحيفة معناه أنه التعليم يسير بشكل صحيح في البصرة، وأن المدارس التي أسست في البصرة اللي ذكرناها حتى 1927 قد أتت أكلها، وكانت من ثمارها أن خريجي هذه المدارس التحقوا بوظائف وساهموا في زيادة الوعي الجماهير من خلال ما يكتبوه في هذه الصحف التي ذكرناها. أضف إلى ذلك أنه بعض المثقفين، بعض الخريجين، بعض المعلمين، بعض المنتمين إلى المدارس التي أسست في البصرة وجدوا في الصحافة وسيلة يعبرون بها عن آرائهم وطرح ما يعانيه الشعب. طبعا هذا فد مسألة طبيعية، يعني مو مثل هسه من تتكلم فد رأي رأسة تجابه بمعارضة سلطوية هنسميها. مثلا على سبيل المثال يعني كثير من المتخرجين كان يكتبون في هذه الصحف، حتى عن المعاناة الصحية كان يكتب بها الطلاب وكان يكتب بها المتخرجين. أكوان يعني هسه أمامي مقال كتبه مثقف عراقي أطلق على نفسه طبيب وطني، طبعا هو مو طبيب لكن هو يسمي نفسه طبيب وطني، ب 1920 كتب إشارة إلى الفقر التعليمي الموجود في ذلك الوقت والحاجة إلى التعليم في ذلك الوقت. قال ب 1920 يقول إن العراق اليوم غني بقبوره وأمراضه، لكنه أفقر بلاد الله بجهوده وصحته. إن جراثيم الأمراض السارية والمهلكة اتخذت في بلادنا موطنا، وأصبح موت أطفالنا من المناظر الطبيعية المعتادة. هذا طبعا كان يكتب في هذه الصحيفة وهو أحد خريجي المدارس التي ذكرناها آنفا. إذن صار واضحا عندنا بأن التعليم والمدارس التي أنشئت في الفترة العثمانية كانت على مستوى ضعيف، والمدارس التي أسست في مرحلة الانتداب البريطاني، مرحلة دخول البريطاني للعراق يعني ما بعد 1921، كانت نظامية بشكل ممنهج وبشكل دقيق أكثر ما المدارس التي أنشئت في البصرة في الفترة العثمانية. أنا تكلمت عن مجموعة من المدارس. طبعا الحديث عن المدارس كما قلنا وعن التعليم في البصرة، عندما يأتي الحديث عن هذا الموضوع لابد أن نذكر الإعدادية المركزية. أنا لن أخوض في الحديث عن الإعدادية المركزية لأن هناك العديد من التقارير التي كتبت والصحف والمقالات والتقارير المتلفزة كتبت عن الإعدادية المركزية وهي غنية عن التعريف. أنا فقط تكلمت عن المدارس التي اندرست أو اندثرت، وعن المدارس التي تغير
اسمها وطبيعة التعليم وانتقال التعليم من الفترة العثمانية إلى الفترة الملكية إلى فترة الانتداب البريطاني في العراق. أما الإعدادية المركزية التي أسست 1924 طبعا احنا نسميها أم المدارس البصرية، ساهم في بنائها العديد من شخصيات البصرة، ودرس فيها العديد من شخصيات البصرة من عوائل البصرة، النقي، باشعيان، المنديل وغيرهم من العوائل البصرية التي كانت لها نفوذ في البصرة. لن أتكلم الكثير عن الإعدادية المركزية لأن الحديث عن الإعدادية المركزية له جانب مستقل وله جانب يختلف عن المدارس الأخرى، لكن نكتفي بقول أنها هي كانت أم المدارس البصرية. في نهاية الكلام عن التعليم وتطور التعليم من الفترة العثمانية إلى الفترة الملكية، أقول بأن التعليم ربما في الوقت السابق كان أفضل مما هو عليه في الوقت الحاضر، خصوصا مع تدهور مناهج التعليم في العراق التي تحتاج إلى نهضة حقيقية كما نهضت في فترة ما بعد 1921.

0: هذا الكلام كان كله في برنامج عراق بيديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، رافقني بمحبة على الإخراج الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق بيديا. عراق بيديا،
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
4: تضم محافظة البصرة اليوم أكثر من 1,000,000 طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية، رقم ضخم يفوق تعداد سكان دول بأكملها، لكنه يضع البنية التحتية التعليمية للمحافظة أمام تحد استراتيجي حرج في ظل عجز يتجاوز 850 بناية مدرسية واعتماد أكثر من نصف المدارس القائمة على نظام الدوام الثنائي والثلاثي، كما تشير تقارير البنك الدولي والمنظمات الدولية لهذا العام إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه العراق يكمن في سد الفجوة الهيكلية للنظام التعليمي، حيث تشير البيانات إلى حاجة البلاد الفعلية لأكثر من 10,000 مبنى مدرسي لتخفيف الضغط على المدارس المشتركة. من هنا تبرز الأهمية القصوى للاستثمار في بيئة التعليم كضرورة ملحة لإدخال معايير دولية جديدة تعيد صياغة مخرجات التعليم وتواكب متطلبات العصر. وفي حفل تخرج طلبة الأكاديمية الدولية في البصرة تجسدت هذه الرؤية الاستثمارية في ملامح جيل جديد يمتلك أدوات المستقبل. في ساحات الأكاديمية الدولية يرى الطلبة أنفسهم جزءاً من تحول نوعي، حيث تروي الطالبة فاطمة أسامة عبود كيف ساهمت هذه البيئة التعليمية في تطورها الأكاديمي، مشيرة إلى أن التحسن في اللغة الإنجليزية كان ملحوظاً وأن الأكاديمية وفرت بيئة تعليمية محفزة اختلفت كثيراً عما اعتادت عليه سابقاً.
5: فاطمة أسامة عبود خرجت من Grade 12 صار لي 7 سنوات، يعني دخلت أول سنة إلي كانت مرحلة سادسة، ما كانت سهلة لأن كانت بداياتي بالإنجليزي وما كنت أعرف إنجليزي، بس سنة بعد سنة بديت أتطور بالإنجليزي، بديت أتعلم والأساتذة ساعدوني بهاي الشغلة والكتب ساعدتني وفروها على الملتزمات المدرسة. الشيء اللي حبيته البيئة الموجودة والطلاب، بس أكثر شيء حبيته إنه قدرت أتعرف على نفسي خلال هاي المدرسة. أنا عندي مشروع ببالي اللي هو بدأ بالبصرة، إنه هو زراعة نبات المانغروف. هذا النبات كلش مهم للبصرة، ويعني إنه هو حتى مو هالقد غالي، هو يكون يعني ينبني ويا نفسه. بدأت البصرة به، هو يساعد على التلوث ويساعد على فلتريشن الماء.
4: أما الطالب مجد محمد فقد لخص تجربته والتي امتدت لعامين قائلاً إن المدرسة لم تكتفي بتلقينه المعلومات، بل عملت على تحسين نضجه الشخصي وتطوير طريقة تفكيره التحليلي، مؤكداً أن هذا النوع من التعليم غير من شخصيته للأفضل.
6: I've been here in this school for around 2 years. My name is Majd Muhammad, by the way. My experience with the school has been very interesting, to say the least. I've grown a lot as a person, and I really appreciate how the school made me change and improve a lot and taught me about life, and I appreciate that a lot. First of all, I want to say that the school's teaching is a lot better and more detailed and higher quality than other schools that I've been to. Feels like when I came to the school, it became more of an upgrade. And second of all, about how it improved upon my personality and how I am as a person, made me grow a lot more as a person, and it taught me to be more mature when it comes to personality-wise and thinking-wise, and it made me a lot more aware of my surroundings and a lot more wary of what I say and do, and made me think before I speak, and honestly, I appreciate a lot of that.
4: من جانبها توضح الطالبة فاطمة هيثم أن الاختلاف يكمن في البيئة المدرسية، حيث أتاحت لها الأكاديمية الاحتكاك بأساليب تدريس مختلفة ووجود مدرسين أجانب، ما ساهم في بناء شخصيتها وتطوير مهاراتها بعيداً عن أساليب التعليم التقليدية.
7: طالبة فاطمة هيثم، صف سادس إعدادي، آخر سنة إلي. الأشياء اللي أكثر شيء أثرت فيه وسويت نقلة بحياتي إنه غير بيئة مدرسين أجانب من دول أخرى، أكو عرب طورون شخصيته أثناء الدراسة، فلن ناخذ درس يشرحوننا شلون يأثر علينا وبحياتنا اليومية.
4: ولفهم أبعاد هذا التوجه من زاوية رسمية، يؤكد السيد عقيل الفراجي رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس البصرة أن الحكومة المحلية تضع دعم الاستثمار في قطاع التعليم ضمن أولوياتها.
8: الحكومة المحلية أكيد داعمين ومستعدين لتذليل الصعاب أمام كل من يريد أن يستثمر في هذا المجال ويريد أن يؤسس لمؤسسة تربوية تعليمية دولية. لا نؤمن ونعتقد أن المقدمات الصحيحة بالنهاية راح تؤتي بنجاحات ونهايات مثمرة إن شاء الله. البناء الصحيح من البداية على أساس التربية والتعليم على مستويات ومناهج متطورة ومنفتحة، تواكب التطور اللي حصل بالعالم راح تؤدي إلى تخرج كوادر قادرة على إدارة مؤسسات الدولة بكل القطاعات بشكل صحيح.
4: وفي السياق ذاته، يرى السيد صباح البزوني عضو مجلس البصرة أن مخرجات هذه الأكاديميات وخاصة فيما يتعلق بتمكن الطلبة من اللغة الإنجليزية والوعي الثقافي تعزز من روح الفاخر والاعتزاز الوطني.
9: اليوم شوف بأنه هؤلاء الخريجين طلاقتهم في اللغة الإنجليزية، ثقافتهم، نشعر بالفخر والاعتزاز، وبالتالي نريد من هذه التجربة أن تكون بالنسبة حاضرة في كل المجالات. وأيضا مجلس المحافظة داعم وساند لهكذا تجربة من خلالها بأنه نظهر هكذا نتائج، وبالتالي تكون البصرة رائدة في مثل هكذا المواضيع وخاصة في المواضيع التعليمية والتدريسية. يكون هناك أكاديميات دولية ممكن بالنسبة تكون أواصر الارتباط بيننا وبين العالم، فأكيد هذه جسور تواصل ممكن من خلالها أن تصل صوت العراقي إلى العالم وبالعكس.
4: بينما يرى مدير ومؤسس الأكاديمية الدولية السيد عمار عبد الله أن السر يكمن في المعايير، إذ يوضح أن المنهج المتبع في الأكاديمية يعتمد على النظام الدولي والعالمي، والذي يبتعد عن أسلوب الحفظ ويركز على مهارات الطفل وتطوير قدراته القيادية.
10: الفرق بين المدرسة الأكاديمية الدولية وباقي المدارس تعتمد المنهج مغاير، منهج هو يتبع النظام الدولي العالمي، المنهج الأمريكي والبريطاني. أيضا الأكاديمية الدولية هي أول مدرسة أسست في العراق، المناهج هي مناهج معتمدة عالميا تدرس في جميع أنحاء في دول العالم. إن الطالب المتقدم إلها يجب أن يكون ذات مستوى لغة إنجليزية فوق الجيد أو الجيد جدا. مناهج تعتمد ليس على الحفظ فقط، تعتمد على التفكير، تعتمد على مهارات الطفل وتنمي بداخله كثير من الأمور القيادية.
4: تجربة الأكاديمية الدولية في البصرة تعكس تطلعاً حقيقياً لجيل جديد يمتلك أدوات العصر، فبينما يستمر التنافس بين التعليم التقليدي والحديث، يظل الهدف الأسمى هو تخريج عقول قادرة على قيادة التحولات الكبرى التي يشهدها العراق، ما يجعل الاستثمار في التعليم ضرورة استراتيجية للنهوض بالبصرة نحو مستقبل واعد.
3: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
11: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. كل الهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج القصة خون، وحكايات وعبر وقصص من تاريخ مدينتنا الحبيبة مدينة البصرة. ونستكمل في هذه الحلقة ما بدأناه في الحلقة الماضية التي تحدثنا فيها عن تاريخ الكوادر الطبية التي عملت في العراق في بداية تأسيس الحكم الوطني سنة 1921، واللي استعرضناها، اللي هي قلنا بدت في بعض الأطباء كانوا يعملون عثمانيين ثم بريطانيين دخلوا الاحتلال، ومن ثم تأسيس أول منظومة للأطباء العراقيين والصيادلة، وحكينا عن أول صيدليات تأسست بالبصرة، وذكرنا اللي كانت بتشتغل بالعشار وبالبصرة، وانتهينا بالحلقة الماضية إلى موضوع كانت لطيفة، هي لبعض الأطباء الأجانب الذين عاشوا في العراق وتجنسوا فيه ورفضوا أن يخرجوا منه بعد أن تمسكوا بذكرياتهم وحياتهم وانسجامهم مع المجتمع العراقي. تعرفون يعني الإنسان أحيانا تخليه الظروف يهاجر من بلده ويقعد بالغرفة، لكن بعد مرور سنوات تتحول الغربة إلى وطن ويرفض حتى أن يعود إلى بلاده. فبالتالي أكثر من 20 طبيب أجنبي رفضوا بعد استقلال العراق سنة 21، رفضوا أن يعودوا إلى بلدانهم، قسم منهم من سوريا، من لبنان، من بريطانيا، من الهند، وقسم منهم حتى عثمانيين يعني من تركيا عاشوا هنا في بلادنا وقضوا حياتهم كلهم. وإحنا تناولنا يمكن في آخر حلقة قصة الطبيب كشاشيان، الطبيب الأرمني اللي كان يلقب باسم طبيب الفقراء، واللي عاش في السيمر تحديدا وراء دائرة المي والمجاري. هسه حاليا كان بيته هناك، هو بيت وهو عيادة، وتوفى سنة 54 واندفن في كنيسة الأرمن في منطقة البكر حاليا، يعني قبره موجود إلى يومنا الحالي. أرحب كل الترحيب بكل يسمعونا الآن من مواقع التواصل الاجتماعي، من تطبيقات الهاتف المحمول، أو اللي يسمعونا عبر الراديو في كل مكان. يا رب يكون نهاركم طيب ومساءكم أطيب برفقة أهلكم وأحبابكم. نبلش بعد فاصل قصير حلقتنا، خليكم ويانا.

نعم أصدقائي، خليني أبدي بفكرة دكتورة فيكتوريا عيشة أو عيتشة اللي حكينا عنها في الحلقة، قلنا من هذول الناس اللي بقوا ما طلعوا. فيكتوريا هاي بريطانية عراقية، وكانت طبيبة خاصة، يعني ما تشتغل في مستشفى، لكن زوجها كان اسمه الطبيب بولس عيتشة، وهذا مو شخص اعتيادي، هذا كان مدير صحة البصرة في الثلاثينيات. وهؤلاء يعني الزوجين بولس وفيكتوريا كان موقع عيادتهما في العشار، وين بالعشار؟ خلف بناية البنك المركزي الحالي، وكانوا يعملون بها، وهذه ما طلعوا من البصرة وعاشوا بها واستمروا حتى بعد تأسيس الدولة العراقية وخروج الأجانب من العراق. خلينا شوي نترك الأجانب وندخل نحكي عن أوائل العراقيين الذين عملوا في البصرة، ومن أوائلهم كان الطبيب توما هندو والطبيب شاكر البتشاري. هذول الاثنين هم تخرجوا في سوريا ومارسوا الطب في العراق خلال عقد الثلاثينيات. ومن الأطباء الأوائل الذين عملوا في البصرة هو الطبيب علي فكري حليم، وهو طبيب عراقي خريج كلية حيدر باشا سنة 1908، وهو أول طبيب عراقي يتخرج من كلية حيدر باشا الطبية على ساحل بحر مرمرة في تركيا. كذلك من الأطباء الأوائل الرواد هو وديع أفندي جبوري، وحقيقة هذا عمل في مستشفى تذكار مود حتى سنة 1935، حيث نقل إلى مستوصف في شط العرب. احنا قلنا مستشفى تذكار مود هو الاسم القديم لمستشفى الجمهوري حاليا. من الأوائل أيضا والرواد الدكتور مصطفى أفندي تحسين وعيسى نوري بيك ومحمد الحمداني، وهؤلاء حقيقة طبعا بالنسبة لمصطفى أفندي تحسين كان يعرف بطبيب القرنة وعمل فيها خلال عقد الثلاثينيات، حيث طالب ولمرات عديدة نقله إلى البصرة ليسهل عليه تعليم أولاده وإدخالهم إلى المدارس، لكن الجهات الصحية العليا رفضت طلبه، وهذا إذا دل على شيء طبعا يدل على صرامة الإجراءات الصحية الإدارية لأن يقول لك أنا هذا من أنقلة من القرنة للبصرة، شون ممكن يعني أهل القرنة شون يستفادون ومنه راح يعالجهم، وهناك راح يشكل غيابة فراغ كبير. مع هاي الجردة يمكن أن نقول أنه العقدين الثاني والثالث من القرن العشرين هي فترة التأسيس للمؤسسات الصحية في العراق، والتي تحولت على أيدي عراقية وطنية أخذت على عاتقها القيام بإدارة وتقديم الخدمات للسكان في البصرة. هسه بعد أن أخذنا نبذة عن أوائل الأطباء الذين عملوا في مدينة البصرة، خلينا ناخذ شوي عن الصيادلة لأنه بيزعلون علينا. الصيادلة أخواني عملوا عدد من الصيادلة في المؤسسات الصحية الحكومية في البصرة خلال المدة بين عام 1921 إلى 1926، ومن أشهر هؤلاء الصيادلة كان الأسماء التالية: يوسف جبرائيل اللي كان يعمل في الجمهوري مستشفى الجمهوري، الصيدلي أيضا سليم عاشير، ويوسف يعقوب، وداود سلمان، وهناك طبعا أجانب مثل إي إس دوغلاس أو إي جي صوفي أو صادق محمد علي الموصلي. هذول كانوا يعملون يا أما في المستشفى الجمهوري يا أما في مستوصفات العشار أو البصرة أو مستشفى كان يعرف باسم المستشفى التجديد الملكي في البصرة، مستوصف معقل، مستوصف الزبير، ومستوصف الملكي كان يسمى في الزبير. طبعا احنا من حكينا على عن موضوع الصيدليات أشرنا إلى أنه أول قانون للصيدلة صدر عام 1923، حيث
أكد على شروط منح إجازة ممارسة مهنة الصيدلة في العراق، وتضمنت الفقرة الخامسة منه أن يكون الصيدلي حاصلاً على رخصة من مديرية الصحة العامة لفتح الصيدلية. الرخصة مهمة أخواني، لأن هنا المؤسسة الصحية تقوم بالتأكد بأن هذا الشخص صالح لافتتاح صيدلية الأولى. لأن تعرفون الصيدلية مو فد شيء بسيط، يعني شيء يتعامل مع حياة الإنسان بشكل مباشر، يعني مثل بالضبط مثل الأفران. لا، الأفران ربما والمطاعم ممكن أن تدخل بحياة الإنسان، لأن ممكن الغذاء يكون مسمم غير صالح فاسد، لكن الأدوية تؤثر أسرع في حياة الإنسان، بالتالي مستوى الرقابة كان عليه أكثر في تلك الفترة، ويفترض أيضا أن يكون أكثر في كل الفترات حتى في زمننا الحالي. نتحدث عن أكثر عن شروط هذه القانون، قانون الصيدلة، بعد فاصل قصير.

القانون حدد الشروط التي يجب توفرها لفتح الصيدلية: أن يحمل الصيدلي شهادة صادرة من مدرسة الصيدلة العراقية أو حائز على شهادة من مدرسة أجنبية في الصيدلة، وأن يجتاز اختبار مديرية الصحة العامة لغرض الحصول على الإجازة. شوف هاي الملاحظة شكد مهمة، يعني مو بس جيب شهادة وفتح وبسط، أكو اختبار، لأن ربما تكون هذه الشهادة مزورة، أو ربما تكون أنت أخذت هذه الشهادة بطرق غير علمية، يعني رشاوي أو طرق ملتوية، فبالتالي يتم اختبار الصيدلاني قبل أن يفتتح. أنا ما أعرف هسه في زمن الحالي الصيادلة شلون يفتحون، يسوون لهم اختبارات، لا يشترطون وجود شهادة لو لا. حقيقة أنا أسمع في بعض التقارير الصحفية أشياء عجيبة غريبة، يقول لك بعض الصيدلانيين حتى لا نقول كلهم، يأجرون شهاداتهم. يعني شلون يأجرون؟ يعني هو صيدلي وبس ما له خلق ولا عنده فلوس إن يفتح له صيدلية، يروح يعطي شهادته لشخص مستثمر وهذا يروح يفتح باسمه الصيدلية، ياخذ الموافقة الرسمية بشهادته. لكن السؤال، هل العاملين بهاي الصيدلية يكونون من المختصين، من الصيادلة المدربين والمختبرين أم لا؟ هاي حقيقة جوابها على السادة المسؤولين في البصرة وعلى النقابات الرقابية، نقابة الصيادلة، نقابة الأطباء وغيرها، حتى منظمات المجتمع المدني. طيب، صدر سنة 1924 قانون اسمه قانون تنظيم الصيدليات، وقانون آخر وقانون باعة الأدوية سنة 1926، والذي حدد ممارسة الصيدلية بدون إجازة مخالفة يعاقب مرتكبها بغرامة، ويمكن أيضا مصادرة الأدوية الموجودة في الصيدلية. ويشترط القانون أن تصرف الأدوية بوصفة يحددها الطبيب المختص، ومنع منعا باتا صرف الدواء دون وصفة طبية من الطبيب المعالج. طبعا هاي يعني صرف الأدوية بدون وصفة يعني من المشاكل الكبيرة التي ممكن أن تسبب تداعيات خطيرة على حياة الناس عندما تأخذ أدوية، خاصة الأدوية التي تدخل في الإدمان والمخدرات، بعض الأدوية التي تؤثر على الأعصاب، أو بعض الأدوية التي تسبب حالة من غياب الوعي. لكن حقيقة للأمانة هناك مسؤولية كبيرة من صيدلياتنا إحنا بالبصرة تجاه هذا الموضوع، يعني من الصعب بل من المستحيل أن تباع هذه العقاقير بدون وصفات، لأن الرقابة شديدة عليها هاي المسألة، مسألة حساسة مو مسألة هينة وبسيطة.

نعم أصدقائي مستمرين وياكم في برنامج القصة خون، راح نتحدث فيما تبقى من وقت عن التمريض والقبالة، يعني مهنة القابلة. عرفون يعني مثل ما تناولنا الأطباء ضروري نمر على الصيادلة ونمر على التمريض، لأن هذا جزء متكامل ومنظومة واحدة. حقيقة فيما يتعلق بأعمال التمريض في العراق، تولى الرجال هذه المسؤولية قبل الحرب العالمية الأولى، ولم يكن للنساء أي دور في الأعمال الصحية، تعرفون بسبب الظروف الاجتماعية السائدة آنذاك. يعني المرأة في تلك الفترة ما كان مهيئ لها أن تطلع للمجتمع، مجتمع محافظ متدين كان يرفض خروج المرأة إلى العمل، فكيف أنه تخرج لكي تشتغل ممرضة وبالتالي تحتك مع الأشخاص والرجال، وربما يصير يعني ظروف معينة تعمل لساعات متأخرة من النهار أو من الليل، وربما مطلوب منها أن تكون خافرة يعني تبات برا البيت. هذا الشيء يحتاج إلى وعي اجتماعي كان غير متوفر في تلك الفترة، فبالتالي من تولى أعمال التمريض كانوا الرجال في أول تأسيس المؤسسة الصحية في العراق. أما بعد الاحتلال البريطاني، فقد شكلت سلطات الاحتلال الإدارة الصحية ووسعت نطاق عملها، وأصبحت الحاجة ماسة إلى النساء للقيام بأعمال التمريض، خاصة ما يتعلق بالأمراض النسائية. تعرفون يعني الأمراض النسائية طبيعتها ما ممكن أن يتعامل في أمور التمريض فيها رجال، وأيضا للأسباب نفسها، الأسباب الاجتماعية، الأسباب المحافظة، الأسباب الدينية. ما ممكن يعني مو سهل أنه تخلي امرأة تراجع لطبيب أو ممرضة في الشؤون أو الأمراض النسائية وتخلي رجل يقوم بهذه الأعمال. فبالتالي هاي الحاجة الملحة سرعت بدخول المرأة إلى أعمال التمريض، ومن هنا جاء استخدام الراهبات الفرنسيات والبريطانيات في العمل لأول مرة في التمريض. طبعا ذول اجوا ضمن عقود عمل، لكل منهم كان عقد عمل لمدة 3 سنوات براتب قدره بين 3 دنانير إلى 4 دنانير أو 4.25 تحديدا بالشهر، وطبعا على أن تتحمل مديرية الصحة أجور السفر والإقامة لكل ممرضة منهن. غير أن مديرية الصحة أخواني العامة من ناحية أخرى لجأت إلى الوسيلة الأنسب في سد النقص الحاصل بالكادر الصحي. سووا فتحوا دورات تدريبية للفتيات العراقيات الراغبات للقيام بأعمال التمريض مدة كل دورة 3 أشهر.

وهكذا أخواني شهد عام 1922 تخرج أول دورتين للممرضات في المستشفى العام الجديد في البصرة، وأخرى في المستشفى المدني في بغداد، وقد بلغ عدد المتخرجات العراقيات 64 ممرضة، وبذلك أصبح مجموع الممرضات العراقيات سنة 1922 164 ممرضة مقابل 114 ممرضة. وطبعا إضافة إلى هذا الكادر هناك كانت 95 قابلة عراقية مأذونة مقابل 12 قابلة أجنبية. والله حلو هاي، يعني في تلك الفترة يعني مو قابلة، أكو قابلة عراقية وقابلة أجنبية محترفة، شلون هذه المحترفين اللي في كرة القدم. مع استمرار هاي الدورات ازداد عدد الممرضات والقوابل العراقيات مقابل عدد الممرضات والقوابل الأجنبيات. فعلى سبيل المثال بلغ العدد سنة 1932 186 ممرضة، بينما كان الممرضات الأجنبيات 56، وبلغ عدد القابلات 111 قابلة عراقية، جاي تلاحظون تطور وزيادة، مقابل 3 قابلات أجنبيات، 9 قابلات من ذني طفرا ظاهر، ما أدري يعني ما عجبهم الوضع صعوبة العمل. تعرفون لما طلعت خاصة المؤسسة العراقية لما بدأت تستقل وخروج الجيش البريطاني من العراق وبقاء معسكرات قليلة، هذا يشكل تبدل حال اجتماعي، ربما يشكل ضغط على الكوادر الأجنبية ويخليها تغادر البلاد. طبعا هذا الارتفاع في عدد الكادر الصحي الوطني والانخفاض في عدد الأجانب يدل على تطور المجتمع العراقي نسبيا، ومن ضمنه تطور مستوى المجتمع البصري عما كان عليه في السابق، وقد توج هذا التطور بفتح مستوصفين خاصين بالحوامل في كل من البصرة والعشار، مهمتهما الكشف على النساء الحوامل، يعني مستوصف خاص بس للحامل، كان مهمته أن يتأكد من الوضع السليم للحمل وتقديم الأدوية والإرشادات الطبية للحوامل ومعالجة الحالات التي تحتاج إلى معالجة مجانا، كما تم فتح مستوصف آخر في نفس هذه السنة في مستشفى تذكار مود، مستشفى الجمهوري، لمعالجة حالات العقم، وكان هذا أول مكان أو أول مستوصف لعلاج العقم في البصرة سنة 1932.

طبعا وجود هاي الخدمات المجانية، هاي الخدمات اللي حكينا عنها كلها خدمات مجانية، مستوصف الحوامل، مركز معالجة العقم وغيرها وغيرها، هذا يدل على اهتمام الحكومة والناس بالصحة العامة. وشهدت هذه المراكز إقبال ملحوظ بعد أن كانت مراجعة المستوصفات والمستشفيات من النساء أمر ليس سهل بسبب ما تكلمنا عنه من التقاليد الاجتماعية السائدة المحافظة. بالتالي أصبح المجتمع البصري في العقد الثالث من هذا القرن أكثر وعياً ورقياً حضارياً. يعني كانت المرأة في تلك الفترة أخواني وإلى حد قريب يعني بعض خاصة في القرى والأرياف ما يسمح الرجل لزوجته أن يروح يأخذها لمستوصف وتكشف عليها طبيبة أو ممرضة. يعني نعرف إحنا نظرة العائلة والمجتمع للمرأة، دائما

عنصر حساس يتم التعامل معه بمعايير تختلف عن تعامل الرجال. دائما عمل المرأة مو مثل عمل الرجل، دراسة وتعليم الرجل مو مثل تعليم المرأة، مو بالسهولة نفسها، سفر المرأة ليس سفر الرجل، وكثير من التفاصيل نستطيع أن نقضي الحديث فيها في هذه الحلقة. وهذا سبب كثير من حالات تراجع المرأة وعدم حصولها على حقوق توازي حقوق الرجل في التعليم، في العمل، في الحصول على خدمات صحية بسبب هاي الأعراف التي تحدثنا عنها. لكن الحال تغير لاحقا، وتطلب تغير هذا الحال تضحيات كبيرة وخسائر كبيرة في صفوف النساء حقيقة، الذين كانوا يعانين من تخلف المجتمع ومن النظرة القاصرة لحقوق المرأة في تلك الفترة. وطبعا بالمناسبة يعني الموضوع لم يتحسن كثيرا في أزماننا، احنا الآن نعيش نكوص وتراجع في الوعي يخلينا نرتكب في حق المرأة أحيانا مآسي وجرائم لا يقبل فيها لا الدين ولا المجتمع ولا الأخلاق ولا الضمير الإنساني المعتدل والسوي. ولهذا احنا دائما نقول أنه علينا أن تكون ثقافتنا وممارستنا الدينية وإيماننا ليس مجرد شعار أو غطاء، بقدر ما هو ممارسة ينعكس على ممارساتنا الفعلية مع أهلنا ومع ناسنا. لا يكون الدين عبارة عن موسم يأتي في رمضان أو محرم، ولا الثقافة عبارة عن كتاب ناخذ ويا صورة أو شارع أو مكتبة ثقافية نحضر بها أو ندوة، بل سلوك حضاري ينعكس على تصرفاتنا وعلى ردات فعلنا مع الآخر اللي يعيش معنا سواء في البيت أو في الشارع أو في المجتمع.

نعم أصدقائي، مستمرين معكم في القصة خون راديو تايم سكوير، وحديثنا عن التمريض في العراق في الأربعينيات. وصلنا سنة 42 وبلغت عدد الممرضات العراقيات وقتها 191 ممرضة، بينما انخفضت عدد الممرضات الأجنبيات إلى 28 ممرضة. أما عدد القوابل الأجنبيات فقد انخفض على نحو كبير. طبعا يعود إلى هذا الانخفاض والارتفاع إلى زيادة عدد المستوصفات والأجنحة الخاصة بالولادة الملحقة بالمستشفيات، واللي أدارها أطباء مختصين، مما قلل الحاجة إلى القوابل. طبعا يعني إذا تصير مستشفى مجهزة بصالات حديثة وبأطباء مختصين أو طبيبات مختصات، فالناس بدأت تستغني شيئا فشيئا عن القابلات المأذونات. طبعا قسم من هاي القابلات كانوا غير مسجلات رسميا، ومارسا

النهاية مو جاي تشلع سن مثلا أو تضمد جرح. حقيقة مسألة وياما وياما حقيقة ناس فقدوا حياتهم، نساء فقدوا حياتهم وخسروا حتى الجنين بسبب سوء اختيار قرار الولادة. يستحسن احنا هنا من القصة خون من راديو تايم سكوير أن تذهب إلى المستشفى المختصة بالولادة وأن تلد إن شاء الله زوجتك أو أختك أو أي شخص تعرفه في المكان المختص بخير وسلام. نعود إلى الموضوع ونتحدث عن عدد الممرضات في البصرة اللي بالأربعينيات وصل إلى رقم جيد، كان في تلك الفترة تخيلوا بالبصرة كلها 21 ممرضة، وكانت ترأسهم ممرضة بريطانية اسمها ميلز. وفي مقابل 21 ممرضة كان عندنا 24 مضمد. أما عن القوابل في البصرة فللأسف لا توجد إحصائية واضحة بعددهن آنذاك.

وهكذا أصدقائي، كانت مديرية الصحة في البصرة في تلك الفترة في الأربعينيات قد قطعت شوطا مهما في مجال الخدمات الصحية رغم إمكانياتها المادية المحدودة وكادرها القليل، كما أن المؤسسات الصحية قدمت خدمات جليلة نالت رضا الأهالي وإعجابهم وزادت ثقتهم بيها. أسا واحد يقول شلون تستدلون على هاي الحقيقة أو هاي الخلاصة؟ نستدل على ذلك من خلال عدد زيارة المؤسسات الصحية، يعني الإقبال زاد، عدد المراجعات زادت، وأيضا قلة عدد الوفيات نتيجة القضاء على الكثير من الأمراض المعدية. كذلك إصدار القوانين الصحية والتعليمات واللوائح المنظمة للعمل الصحي، وأيضا زيادة الكادر الصحي العامل في البصرة، والذي بلغ حتى سنة 1939 الأرقام التالية: كان في البصرة سنة 39 36 طبيب و14 صيدلي و4 معاون صيدلي، وقلنا 21 ممرضة ب24 ممرض، واثنين مصورين شعاعيين، وأربع مساعدين مختبر. أما الموظفين الإداريين الصحيين فكان عددهم 17 موظف إداري صحي. هذا الكادر الكبير حقيقة في تلك الفترة كبير، يعني كان يقدم خدمات جيدة وعمل على رفع مستوى الأداء الحكومي الصحي، وقسم منهم طبعا كانوا يعملون أيضا في عيادات خاصة. لكن الملاحظة الأهم أنه كانت العيادات الخاصة تقدم خدمات مثل ما تقدم خدمات المستشفى، يعني كان الخدمة الأساسية هي في المستشفى. للأسف اليوم إحنا هناك تصور أنه أنت من تروح المستشفى ما راح تلقى التحليلات اللي تريدها، ما راح تقدر تدخل على الطبيب اللي تريده بسهولة، ما راح تقدر تحصل على خدمة صحية مثل ما أنت تروح إلى مستشفى أهلي أو تروح إلى عيادة طبية خاصة. وهذا الشيء يعني ألقى بأعباء ثقيلة مادية على الناس، وخلى مهنة الطب بشكل عام تتعرض إلى حالة من النقمة الاجتماعية الكبيرة، وحالة من الغضب على طيل السنوات، على الأقل السنوات 25 الأخيرة. يعني صار أكو تصور اجتماعي بأن الطب تحول إلى نوع من التجارة.

نعم أصدقائي، فيما تبقى من الوقت نتحدث قليلا عن القوانين والتعليمات واللوائح الصحية العامة اللي أصدرتها الحكومة العراقية، وكان من أهدافها تحسين الوضع الصحي للمجتمع والحد من انتشار الأمراض والأوبئة ورفع مستوى الثقافة الصحية لأبناء المجتمع. ومن خلالها نقدر نعرف أنه هل نجحت هاي القوانين في تحقيق الأهداف المرجوة؟ أول القوانين اللي نريد نعرج عليها هو قانون التلقيح ضد الجدري اللي صدر سنة 22، ونص في إحدى فقراته على أن والدي الطفل أو وليه مكلفون بإبراز المعاينة الطبية وتلقيح الطفل ضد الجدري خلال السنة الأولى من حياته. وورا سنة صدر قانون الصيدلة اللي حدد شروط فتح الصيدليات وحكينا عنه في بداية الحلقة، وكذلك قانون نقل الجنائز إلى العتبات المقدسة. تخيلوا قانون اسمه قانون نقل الجنائز إلى العتبات سنة 1924، واللي حدد شروط دخول الجنائز إلى العراق بشكل عام، لأن كانوا هناك ناس يأتون بجنائزهم من خارج العراق لكي يدفن، يعني يدفنوا في العتبات المقدسة. وكان القانون ينص على أنه يتم إدخالهم بعد وضعهم في صناديق مبطنة بصفائح من الحديد أو الرصاص بصورة يوافق عليها الطبيب القائم بالتفتيش، لأن احنا قلنا أنه في ذلك الزمان كانت كثير من الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الجنائز، خاصة مرض الطاعون أعاذكم الله جميعا. سنة 25 صدر قانون ممارسة الطب بالعراق، وهذا أيضا كان قانون مهم جدا، وعرف في فقراته مسميات الطبيب شنو، المضمد شنو، القابلة، وحدد كل وحدة وشروطها ومواصفات كل مهنة وكيف تحصل على هذه الأسماء، وأيضا المسؤوليات الموكلة لحاملها، وفرض من المادة 15 منه غرامة مقدارها 1000 روبية أو سجن 6 شهور لمن يمارس المهنة دون الحصول على الشهادة أو الإجازة المطلوبة. ووضع هذا القانون حد حقيقة للآثار السلبية الناتجة عن ممارسات المشعوذين والدجالين، وقام بتعقب أعمالهم ومحاسبتهم قانونيا، لأن إلى تلك الفترة حقيقة كانوا يقومون هؤلاء يعني معالجة الناس بطرق بدائية تسببت بكوارث لكثير من الناس الذين كانوا يذهبون ضحية لهذه الممارسات الغريبة والبدائية والمنبوذة علميا وثقافيا.

0: أصدقائي، كان حقيقة هذا القانون اللي تحدثنا عنه قبل الفاصل إلى آثار كبيرة في انتشار الوعي الصحي بين أفراد المجتمع. وعلى سبيل المثال، ازداد عدد المراجعين إلى المستشفيات والمستوصفات وعيادات الأطباء، وأصدرت الحكومة العراقية في سنة 26 قانون الأمراض وتعليمات ممارسة مهنة التلقيح للمضمدين، حيث نظمت هاي التعليمات تحديد من هو المضمد الذي يحق له ممارسة المهنة، ونصت المادة 7 على أنه لا يحق للمضمد أن يصف وصفة سواء كانت للاستعمال الداخلي أو الخارجي، لأن واجباته تقتصر على تطبيق ما يؤمر به من قبل الطبيب المسؤول عنه. وبذلك حددت هاي المادة مسؤولية المضمد، ومنعت الخلط الحاصل بين عمله وعمل الطبيب، ومنعت إدارة المضمد للمستوصف كما كان عليه الحال سابقا في مناطق مثل شط العرب والزبير والقرنة، اللي كانت تدار من قبل مضمدين تخيلوا أو موظفين صحيين. وبالتالي لأن كثر عدد الأطباء، بدت أنه تنقل عمليات الإدارة إلى الأطباء. إذن إحنا أخذنا تصور جيد عن الكوادر الطبية، خاصة الأطباء والصيادلة والتمريض والقابلات المأذونات. نحاول إن شاء الله في حلقات قادمة نستكمل هذا المجال عبر أخذ ملفات جديدة فيه، وتسليط الضوء على حكايات وإحصائيات ووقائع أثرت كثيرا في واقع المجتمع العراقي عامة والبصري، خاصة فيما يتعلق بملف الصحة أو بملف الخدمة الحكومية العامة. أكتفي بهذا القدر إخواني، تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم. نتمنى أن تكون حلقة ممتعة ومفيدة. هذه تحيات الزميل المخرج وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قادم قريب، نتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
3: تشهد محافظة البصرة نهضة عمرانية ملحوظة، أثمرت عن إنشاء وتأهيل العديد من المتنزهات والحدائق العامة لتكون متنفساً للعوائل البصرية. ومع هذه الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية والبلدية، تبرز على السطح مشكلة أساسية تتمثل في كيفية إدامة هذه المشاريع والمحافظة على نظافتها. وسط تساؤلات حتمية، هل النظافة مسؤولية البلدية وحدها؟ أم أن المواطن شريك أساسي في هذه العملية؟ وهل بات فرض الغرامات المالية ضرورة ملحة لردع المخالفين؟ في جولتنا بين أروقة هذه الحدائق، التقينا بالمواطن المتقاعد محمود أحمد، الذي وضع إصبعه على الجرح مشيرا إلى أن العبء الأكبر في الحفاظ على النظافة يقع على عاتق المواطن نفسه، ومستذكرا كيف يتبدل سلوك البعض عند السفر إلى الخارج.
4: والله كل المسؤولية تطيح 80% على المواطن بصورة عامة. يعني احنا ليش نذب اللوم على البلدية وعلى المجلس محافظة؟ نظف نفسنا بنفسنا. فجاي نشوف احنا الدولة جاي تتعب وجاي تصرف، بس النظافة مسؤوليتنا. كان نظافة 100%، هسه لا والله، من كثرة عالية العوائل صارت الأزبال بما ما ترفع. احنا لازم نحافظ على الاشجار، على الاماكن العامه، لازم هالشيء اكيد. احنا زرنا هواي دول، انا بالنسبه لي احكي زرت هواي دول، هناك جاي نشوف المواطن اللي هنا أنا وصخ هناك يصير نظيف. مع الاسف، مع الاسف ماكو قانون يقول للمواطن تعذب الزباله، بس هو المواطن يثقف نفسه بنفسه، مع الاسف والله.
3: هذا الراي حظي بتاييد وتاكيد من الموظف صادق شكري الذي التقيناه وهو يجلس في احد المواقع الترفيهيه، والذي اكد بدوره ان الاماكن العامه ملك للجميع، وان تقاعس البعض عن رمي النفايات في الحاويات المخصصه يتطلب اجراءات حازمه كالغرامات.
5: مو كل شيء ندب على الدوله يا عزيزي، هي مواقع عامه للاوائل تجي تقعد تستريح، مناطق ترفيهيه حلوه يعني. كل ما يجي واحد يقعد هنا ايش الغراضه وياه يعني هالبطل هاي ينظفه؟ ومحترم حاط لك ترى الدوله كيف الحناها تكرم حاويه وديش حاويه والنظافه. هو الانسان بيده بيده تثقف روحه، احنا مو كل شيء ندب على الدوله، صحيح ولا مو صحيح؟
6: صحيح.
5: هذا الحكي احنا نريده، تقعد مكان عامه وحلوه وشباب وعوائل وحلوه، نعمه مكان عام يعني هو الي والغيري وهاي البشر ماشي غرمه. ما يصير لو ما يصير غرامات ما يصير هيك هذا الحكي. كل ما يجي كيف يشمر يجي كيف يذب، ما يصير هذا الحكي يعني. الدولة يعني شو تسوي؟ يعني شو تسوي؟ يعني اجت مرة مرتين قلت لك يا فلان متك على مكان ترفيهي نظف رتب.
3: ولم يبتعد المواطن شكر حسين عن هذا الطرح، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتحليل الأثر النفسي والسلوكي للغرامات المالية، مؤكدا أن المحاسبة المادية حتى وإن كانت بمبلغ بسيط كفيلة بتغيير السلوك العام نحو الأفضل لحماية المتنفسات العائلية الشحيحة.
7: نظافتها مو جيدة جدا، وإنما يعني وسط، حديقة حلوة وعمار حلو، جاي البصرة كلها جاي تزدهر بالحدائق جماليتها وهاي، بس احنا للريدة كون من يسوي لك حديقة ومكان ترفيه للعوائل هاي البصرية؟ العوائل البصرية مختنقة ما لها متنفس غير هاي يعني الحدائق هسه جاي يصير. والله إذا يصير فرض غرامات للي يسوي غلط والله أنا معها مو ضدها. اليوم إحنا إذا انقطع منا كلف دينار، مو 10,000، إذا انقطع منا كلف دينار ما نسويها بعد مرة ثانية، تحافظ على النظافة.
3: هذه الآراء والدعوات لفرض القانون تتماشى تماما مع المعاناة اليومية لعمال النظافة الذين يواجهون عبء الإهمال بشكل مباشر. مجتبى نظير وهو عامل بلدية ينقل لنا الصورة من واقع عمله اليومي، مؤكدا أن الحاويات متوفرة ولكن غياب الالتزام يؤخر ويثقل كاهل جهود البلدية.
8: أنا رأيي والله يقول المواطن، لأن أبو البلدية واجبة ومو مواجبة صحيح، بس يعني مثل ما أنت قاعد مثل جايب عائلتك وحديقة وعالم هنا ومكان حلو ومرتاح بي، من تشتري ماي أو بيبسي أو تأكل لفات أكو موجودة حاوية مع النفايات، شيل هذا بيها. أنت ليش بني تقوم تخلي النفايات مالتك بالقاع؟ أنا أحكي الحقيقة يعني بيها مو كل هالناس، أنا ما أقول لك كلها، بيها ناس تشيل النفايات مالتها تذبها بالحاوية، وبيها ناس لا، يعني أبو البلدية يجي الساعة 12 على ما تروح الناس يلا ينظف، هذا يعوف النفايات مالته على وقت ويقوم الظل، يعني مسافة منا لهنا ما يكلف روحه يشيله يحطه بالحاوية، ما يصير. والله بالحقيقة أنا على هيك شغلات تصير غرامة، لازم تصير غرامة، لأن على مود بعد ما تتكرر لازم يتغرم، إذا تصير غرامات يلتزم رسمي يلتزم.
3: وفي السياق ذاته يرى المتقاعد سمير عبد الزهرة أن نظافة المكان يجب أن تحترم كقيمة عليا، معتبرا أن تضافر جهود المواطنين لمساعدة عمال البلدية وتنظيف مخلفات الآخرين هو واجب أخلاقي ووطني لحماية العوائل والأخوات اللواتي يقصدن هذه الأماكن.
9: جماعة جاي يجون هنا العوائل، أي واحد إذا تكرم الفضلات ما يعرفوا بمكانها يشلوها يذبوها بالحاوية ويروحون مساعدة إخواننا البلدية. والله درجوا أنا صحيح هو البلدية ما يخالف، بس المواطن لازم يساعد البلدية، إخوان البلدية ما مقصرين يعنى، وإحنا لازم بس أي واحد يترك في فد شيء مكانه يجوز إحنا هسا إحنا قاعدين هنا وشو الجماعة قاعدين هنا يتركون النفايات ماتة، إحنا نروح نشيلها ونذبها بالحاوية مكان الناس قاعدين يعلمنا. هذا غلط ما يصير، لازم نستعبيناتنا مسؤول عن صفحة، وأنا مواطن بصفحة ثانية بعد أنا، وأنا وين الغرامات؟ كل الإنسان يستوعب بأن يكون يحترم المكان اللي قاعد بيه، هذا مكان مكان مقدس، ما دام تجمع العوائل واخواننا قاعدين اخواتنا، احنا لازم المنطقه نحميها من الوساخه.
3: ونختم جولتنا مع احمد علي احد رواد الحدائق الذي وصف الاجواء الجميله التي تعيشها العوائل البصريه في هذه المتنزهات والتي تمتد حتى ساعات متاخره من الليل، موجها دعوة صادقة وبسيطة لكل الزائرين للحفاظ على هذا الجمال بأبسط الأدوات المتاحة.
8: أنت عندك سلة نفايات، عندك أكياس يجيبون البلدية عاملين النظافة يخلون يمك، فهاي الشغلات لا توسخون يعني، شيلوها ذبوها بحاوية الزبالة بكيس، وحديقة حلوة ونظيفة ومرتبة، وناسنا كلها هاي الحديقة يعني ما تفرق، يوميا نفس الحالة، هاي العوائل تتفرغ وتقعد لحد الوحدة بالليل لحد الثنتين والله العظيم.
3: بين جمال الإعمار الجاري في البصرة وسلوكيات مرتادي الأماكن الترفيهية، يظهر إجماع شعبي واضح من مختلف شرائح المجتمع البصري من متقاعدين وموظفين وحتى عمال البلدية على أن الوعي الذاتي لم يعد كافياً وحده، إن فرض الغرامات المالية بات مطلباً جماهيرياً لضمان ديمومة هذه المشاريع لتبقى حدائق البصرة واحة جمال ونظافة تليق بأهلها وزائرها.
6: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
10: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
11: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: تحدي القرآن، سأنزل مثل ما أنزل الله. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. تقول الآية القرآنية الواردة في سورة الأنعام، والعبارة صاحبة البطولة في الآية هي أساطير الأولين، تلك التي كان يجادل بها كفار قريش النبي في إطار تشكيكهم في مصدر تلقيه القرآن كقصص يحكي أخبار الأمم السابقة. ما هي أساطير الأولين؟ هل كانت مجرد سبة يقولها العرب لرجل منهم يرونه مدعيا للنبوة من قبيل أنه يردد أوهاما تشبه الأساطير؟ أم أن هناك فناً أدبياً عرفه العرب سموه أساطير الأولين، واعتبروا أن القرآن من الناحية السردية ينتمي لهذا الفن؟ وإذا كانت أساطير الأولين فناً أدبياً، فهل كان هناك محترفون لهذا الفن؟ وما طبيعته؟ بحسب الباحثين فإن أساطير الأولين كانت جنساً أدبياً شائعاً بين العرب كالشعر، له أدباء تخصصوا فيه، أشهرهم وأقربهم إلى العهد النبوي هو الناظر بن الحارث، وأن قريشاً اعتبرت ما يقوله محمد ينتمي إلى هذا الفن، ولذلك كان هناك حرص قرآني على دحض هذا الزعم، حتى تكررت عبارة أساطير الأولين 9 مرات في مواضع وسور مختلفة من القرآن، ما يدل على أن الأمر كان مقلقا للنبي.

الناظر بن الحارث آخر القصاصين. إن الناظر بن الحارث كان أقرب القصاصين زمناً من ظهور الإسلام، وتكاد التفاسير والمصنفات العربية تتفق أن الناظر بن الحارث هو أول من اعتبر القرآن ينتمي إلى أساطير الأولين. وقيل أن الناظر هو من قال: سأنزل مثل ما أنزل الله، وقال عنه ابن عباس ابن عم النبي: نزلت فيه 8 آيات من القرآن، وكل ما ذكر فيه الأساطير من القرآن، كما وصف الناظر بأنه كان من شياطين قريش وممن كان يؤذي الرسول وينصب له العداوة. ويروى عن الناظر أنه قدم للحيرة وكانت إمارة بوسط العراق، وتعلم بها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم وإسفنديار، فكان إذا جلس النبي مجلسا فذكر فيه بالله وحذر قومه مما أصاب من قبلهم من الأمم من نقمة الله، خلفه في مجلسه إذا قام ثم قال: أنا والله يا معشر قريش أحسن منه حديثا، فهلم إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه. ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورستم وإسفنديار، ثم يقول: بماذا محمد أحسن حديثا مني؟

ويبدو من خلال هذه الروايات أن الناظر بن الحارث كان ينطلق من موقع التنافس والغيرة، فقبل مبعث النبي كان يعد نفسه الأحسن حديثا في المجالس العامة بهذه الأخبار الغريبة التي يعرفها دون الآخرين، لكن ظهور محمد كان إذانا بأفول نجمه، وربما يفسر هذا بعض أسباب عداوته وبغضه للنبي. وأول ما يمكن الاستدلال عليه من ذلك أن الناظر بن الحارث كان قاصا يروي أخبارا ومرويات يجمع لها الناس في المجالس، فهو يؤدي قصصه مشافهة اعتمادا على قصص وأخبار اكتسبها من أسفاره ورحلاته إلى الحيرة وبلاد فارس. فهو لا يكتفي بالقصص العربية، وإنما يجلب قصصا من أقوام أخرى، وقد يكون في هذه المثاقفة نوع من البحث عن الإدهاش بالحصول على الغريب والعجيب من الحكايات لاستمالة السامع أو القارئ. وتذهب بعض المصادر أبعد من ذلك، فتوضح أنه لم يجلب القصص بالصدفة، وإنما بهدف إعادة إنتاجها كسرد يقصه على الناس، ممتلكا وعيا بالقيمة القصصية لما يقوله، فيدفع في سبيلها المال فيشتريها ويكتبها، ثم يأتي بها في صحف أو كتب فيقرأ منها على مسامع القوم المتشوقين للسرد وفنونه.

يقول الواحد النيسابوري في أسباب النزول تعليقاً على آية سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. إن الآية نزلت في النضر بن الحارث، وذلك أنه كان يخرج تاجراً إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشاً، ويقول لهم: إن محمداً يحدثكم بحديث عاد وثمود، وأنا أحدثكم بحديث رستم وأسفنديار وأخبار الأكاسرة. فيستملحون أي يستحسنون ويتلذذون حديثه ويتركون أسماع القرآن. وأكد على ذلك أبو علي المرزوقي في شرح ديوان الحماسة، حيث يقول عنه: وكان يشتري كتب الأعاجم فارس والروم وكتب أهل الحيرة فيحدث بها أهل مكة، وإذا سمع القرآن أعرض واستهزأ به. ما جاء في الآية لهو الحديث يدل على ولع النضر بالسرد وشدة اهتمامه به، كما يشير الخبر من جانب آخر إلى طبيعة الثقافة العربية قبل الإسلام، فقد عرفت تلك الثقافة شراء الصحف والكتب مثلما عرف بعض أعلامها الكتابة منذ وقت مبكر. تنبئنا الروايات ببعض سمات المحتوى الذي كان يسرده النضر بن الحارث، وهي كالتالي: كانت قصصه مرتكزة على أساطير أجنبية تخص الفرس والروم، الحضارتين اللتين دار العالم في فلكيهما أنذاك. كان لدى النضر كتب يقرأ منها أو يستند إليها، ووفق رواية المرزوقي فقد كانت تلك الكتب معه في مجالسه، يختار فصولا منها ويقرأها على مسامع القوم. من بين القصص الذي يرويه أو يحدث به حكايات بطولية عن بعض الفرسان مثل رستم السنديد وأسفنديار ومن يشبههما، وهؤلاء من أبطال القصص الفارسية. وقد أشار المرزوقي في كتابه الأزمنة والأمكنة إلى أسماء خيولهم، حيث قال: وأما فرسان العجم فلم يذكر لهم خيل ولا فرس سابق إلا أدهم اسفنديار وشبديز كسرى ورخش رستم، وذكروا عنها أحاديث طريفة.

ويلاحظ هنا انتقاء النظر لقصص تناسب الميل العربي إلى البطولة والفروسية، كما يلاحظ أنه لم يكن يعترض على قصص القرآن في حد ذاتها، بل كان اعتراضه على مصدر حصول محمد عليها، فهو يرى محمداً قصاصاً منافساً له، ولكنه يستعين بالسماء لإضفاء قداسة على قصصه، في حين أنه أي النظر لا يدعي ذلك. من حيث الأداء، فإن الناظر كان يروي حكاياته مغناةً ويكسبها أداءً تمثيلياً في نمط يشبه رواة السير الشعبية الحكواتي وشاعر الربابة، استناداً إلى ما ذكره أبو حيان التوحيدي في البصائر والذخائر من أن الناظر كان يضرب العود، وعلى ما ذكره أبو الحسن المسعودي في مروج الذهب من أن الناظر هو من علم أهل مكة ضرب العود.

القرآن مرتبط بالترتيل، ورتل القرآن ترتيلا. والأداء الصوتي له يتطلب حسن الأداء والصوت، ومع ذلك لا نجد المجتمع المكي يستغرب طريقة أدائه أو ترتيله كما كان يؤديه النبي، بل كان هذا الأداء نمطاً آخر جعل النظر يرى في القرآن عملاً يقارب عمله وطريقة أدائه لقصصه وأنظمة أدائه وترنمه بسرده

أساطير الأولين فن قديم. قد يظن أن الحارث كان يسرد قصصه خصيصا نكاية بالنبي، وهو طرح غير منطقي، حيث يتطلب أن يكون المجادل في أمر أدبي دقيق كهذا صاحب خبرة فيه، وهذه الخبرة لا تأتي بين يوم وليلة، إذ تتطلب ممارسة طويلة وعميقة. وبجانب ذلك هناك رواية تؤكد أن ولع النظر بأساطير الأولين تلك الحكايات السردية كان قديما، وكان مشهورا بها بين قريش، وكان يستشار حولها. ذكر الواحدي في أسباب النزول أن أبا سفيان بن حرب والوليد بن المغيرة والنظير بن الحارث وعتبة وشيبة استمعوا إلى رسول الله فقالوا للنظر: يا أبا قتيلة، ما يقول محمد؟ قال: والذي جعلها بيته ما أدري ما يقول، إلا أني أرى أنه يحرك شفتيه يتكلم بشيء، وما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية. وكان النظر كثير الحديث عن القرون الأولى، وكان يحدث قريشا فيستملحون حديثه. في هذا الخبر الذي رواه ابن عم النبي يستشير القرشيون النظر دون غيره بعدما استمعوا إلى محمد، ما يدل على نظرتهم إليه كخبير. ولكن جواب النظر جاء محملا بالحيرة: ما أدري ما يقول، ثم يذهب إلى نسبة ما سمعه إلى أساطير الأولين. ولعل هذا التصنيف أقرب إلى تصنيف الشكل للمضمون، فالنظر يعرف نمطا سرديا أطلق عليه هذه التسمية أساطير الأولين، وهو مع عدم معرفته بمعنى ما سمع من النبي رآه قريبا من الشكل الذي يتناسب مع معايير ثقافته. ومن هنا نفهم اجتماع حيرته مع محاولته تصنيف ما سمعه من النبي كشكل أدبي.

السؤال المنطقي: ألا توجد أي آثار لهذا الفن؟ المصادر العربية حدثتنا عن الأخبار التي كان الناظر يحدث بها قومه، وأوردت أنها كانت مكتوبة يحملها معه في صحف وكتب، وأكد على ذلك القرآن في آية سورة الفرقان: وقالوا أساطير الأولين. الناظر ليس القصاص الوحيد لدى العرب، ولكن ربما اشتهر بسبب عدائه للنبي وقرب عهده بعصور التدوين التي لم تسجل حكاياته ولكنها حكت عنه. وهناك أخبار تدل على أن حكايات الأولين كانت مدونة في صدر الإسلام، ومنها ما جاء في مروج الذهب للمسعودي من أن معاوية بن أبي سفيان كان يحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها والحروب والمكايد، يقرأها عليه غلمانه ليلاً، ويوضح المسعودي أن تلك الحكايات خصت العرب وأيامها والعجم وملوكها وسياساتها لرعيتها. وجود كتب في حياة معاوية توثق أخبار العجم والعرب الأولين يشير إلى سابقة وجود التدوين للقصص على عهد معاوية، وقد تكون بعض القصص التي وصلتنا عن طريق كتب تراثية دونت في العصور الإسلامية مثل الأغاني العقد الفريد وصبح الأعشى جزءاً من هذا القصص.

وخلال رد بعض النقاد والأدباء العرب على الزعم بأن العرب لم يعرفوا فن القصة إلا من الغرب حديثاً، جرى التأكيد من أكثر من مصدر على شيوع فن القصص لدى عرب ما قبل الإسلام. يقول الدكتور أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام إن عرب الجاهلية كان لديهم قصص أخذوه عن الفرس والروم والأمم الأخرى، صاغوه في قالب يتفق وذوقهم علاوة على قصصهم الأصيل الذي لم يأخذوه عن غيرهم. وشدد محمود تيمور على الأمر في محاضرات في القصص في أدب العرب ماضيه وحاضره، وقال زكي مبارك في كتابه النثر الفني في القرن الرابع أن العرب كجميع الأمم لهم قصص وأحاديث وخرافات وأساطير يقضون بها أوقات الفراغ ويصورون بها عاداتهم وطباعهم وغرائزهم. وهنا ينبغي الالتفات إلى أمرين، وهما أولاً أن العرب لم يكونوا مجرد ناقلين لقصصهم بل صاغوها على طريقتهم، وهنا نحن أمام صنعة أدبية تحتاج إلى متخصص. ثانياً، الأساطير كانت جزءاً من هذه الحكايات. التحدي السردي بين الناظر والنبي. القرآن في عيون المسلمين معجزة لغوية، وهو ليس بقول شاعر بنص الآية القرآنية، وكذلك هو ليس بخطبة وليس من الألوان الأدبية الحديثة كالقصة والرواية والمسرحية، وهو أيضا ليس كتابا بحثيا، ولكنه في كل الأحوال سرد لغوي غير تقليدي اعتبره القريشيون أقرب إلى أساطير الأولين، ولذلك تحداهم النبي فيه: فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وما عزز من موقف النبي أنه كان أمي القراءة والكتابة، وبالتالي ليس لديه سلاح الناظر بن الحارث، فلم يشتر الكتب الأجنبية ليحيك منها قصصه القرآنية، وبالتالي كان الزعم بأخذه لقصصه عن أساطير الأولين أمر غير منطقي، بل طور النبي هجومه وبادرهم بأن يأتوا بسورة من مثله، فلم يستطيعوا أن يأتوا بشيء يضاهي القرآن. وما يعنينا في هذا المقام أن نؤكد حضور السرد في إطار قضية التحدي، وهذا الحضور يعني أن له شأنا في حياة العرب، وأنه أحد أبواب الفن التي طرقوها آنذاك وسموه أساطير الأولين، وما كانوا ليصنفوا القرآن ضمن هذا اللون إلا لأنه نمط أدبي معروف لهم له سمات وميزات فارقة.

نهاية النظر ونهاية السرد. النظر بن الحارث لم يكتفي بالمقاومة السردية ولا بالجدل والمعارضة بالحجة، فشارك قريشا في خروجها إلى المواجهة المسلحة الأولى مع المسلمين بعد هجرة النبي إلى المدينة، وتحديدا في معركة بدر، وقيل إنه كان على رأس فرقة من كفار قريش. وتكاد تجمع المصادر على أن المسلمين أسروه وأمر النبي بضرب عنقه في بدر، فمات النظر وماتت معه أيضا تجربة السرد.

0: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنى أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبضوا الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار مللما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه، أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململ ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
1: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
2: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
3: شهدت الآونة الأخيرة حراكا لافتا تمثل في ظهور منظمات نسوية وندوات تثقيفية تتبنى خطابا تنويريا يحث على تمكين المرأة في مختلف الميادين، اقتصاديا، اجتماعيا، قانونيا، وثقافيا. هذا الحراك حظي بمقبولية ودعم مادي ومعنوي في أروقة النقابات والمؤسسات، لكنه في الوقت ذاته أثار جدلا واسعا بين المثقفين والمراقبين. البعض يرى في هذه الخطابات شعارات فارغة من محتواها وغير أصيلة، بحجة أن المرأة اليوم حققت بالفعل حضورا بارزا وملموسا في الوظائف والقضاء والبرلمان والسياسة، ولنا في الوزيرات الفاعلات في مراكز القرار خير دليل، كما أن حقها في اختيار شريك حياتها ودراستها بات أمراً مسلماً به، وما يحدث من انتهاكات ينظر إليها كحالات شاذة ناتجة عن انفعالات نفسية تحدث حتى في أكثر بلدان العالم تطوراً. هذا التباين يضعنا أمام سؤال جوهري: هل سيقود تمكين المرأة إلى نجاح مجتمعي شامل؟ أم أنه سينتج ذكورية متمردة على العادات والتقاليد والضوابط السلوكية؟ للاقتراب أكثر من الواقع، استمعت إذاعتنا إلى المواطنة هيفاء جعفر التي نقلت لنا تجربتها الشخصية مع التمكين.
4: صراحة أنا من النساء اللي كلش أتأثر بموضوع تمكين المرأة، كنت مهووسة بي عن طريق صديقاتي، دائما نتداول بهذا الموضوع ونحكي بي، وأحضرت هواي دعوات نسوية عن تمكين المرأة، وحتى مرة صارت مظاهرة وطلعت بالمظاهرات، فكنت أريد أطبق كل هذا الشيء اللي أشوفه مثالي على حياتي الزوجية. وبالكثرة كلامي بالبيت وإلحاحي وتصرفاتي اللي أحاول أغير من عدها حتى أكون امرأة قوية وكذا، زوجي شفته أنه استجاب للتمكين، مع أنه أنا صراحة ما توقعت، قلت يمكن كثرة الإلحاح أو هو فعلا تفهم الموضوع. لكن بعد فترة قصيرة اكتشفت أنه هو متزوج من مرة ثانية، يعني حسيت نفسي نادمة أو غلطانة لأنه اتجنب النقاش وياي، والكلام اللي على قولته ما بيفايدة، فأخذ الطريق الأقل.

0: صار وعاش حياته ويا وحدة ثانية وكان يجاملني بس. لذلك أنا اكتشفت بعدها التمكين مو مناسب بالمجتمعنا، حسيت يعني بذنب. التمكين خصوصا الاقتصادي موجود، أنا موظفة والوضع الاجتماعي والثقافي مكني بحدودي كامرأة أو إمكانياتي، فهذا التطرف الزايد اللي رحت بطريق خلاني ما منه رجعة.
1: على صعيد منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات، فجرت الفنانة شمس الكويتية لغطاً كبيراً بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث انتقدت ما وصفته بالخلط السائد لدى النساء بين مفهومي المساواة والمشاركة. شمس رأت أن المشاركة لا تفعيل لها دون اتفاق مسبق، بينما المساواة قد تظلم المرأة بتحميلها أعمالاً تتطلب جهداً عضلياً شاقاً. واعتبرت الحديث المبالغ فيه عن الاستقلالية التامة نوعاً من التطرف، وصفة المرأة التي تطالب به بأنها يجب أن لا تحتاج إلى ذكر. ترى لو كانت الناشطة المدنية بثينة داود السعدي حاضرة في ذلك اللقاء، كيف كان سيكون ردها؟ السعدي تحدثت لإذاعتنا لتعقب على هذا الطرح برؤية مغايرة.
2: المرأة العربية وخاصة في العراق تطالب بالعدالة وليست المساواة، لأن احنا مستحيل بأن نساوى. هي مثل ما تفضلت بأن المساواة بين امرأة وامرأة، ما نقدر بأن نساوى بين أي شخص، ما يقدر يتساوى مع شخص ثاني. بس العدالة، العدالة بأن احنا نحميها، بأن احنا نوعيها، بأن نوعيها مجتمعيا وصحيا، إضافة إلى حتى التغيرات المناخية اللي جاي تحيط بها كثير، فتعالج هذه الأمور بالأمراض المحيطة، إضافة إلى أن نمكنها اقتصاديا، ما نخليها بأن هي مدجنة بالبيت بس مجرد بأن يعني يعطوها الفلوس، يعطوها المال، يعطوها الأكل. هي مو دجاجة يعني مثل ما هي بهذا المنطق اللي تتكلم به. المرأة قديما يعني من قبل الإسلامية، المرأة لها اسمها وصفاتها ونخوتها، اللي طبعا العشائر العربية تنتخب امرأة. المرأة قادت حروب، قادت تجارة، إضافة إلى مواهبهم، إضافة إلى مقدرتهم، تقدر بأن هي تكون زوجة ومشاركة بالحياة.
1: ومن تجارب التمكين العصرية ننتقل إلى ألمانيا، الدولة التي يصفها البعض بأنها نموذج للتحرر المنضبط، حيث نالت المرأة حقوقها دون الحاجة إلى ثورات خطابية يراها منتقدون غير مكتملة المضمون. من هناك تحل المواطنة العراقية المغتربة رواء بندر الياسري ضيفة علينا لتعيد ترتيب الأولويات والإجابة عن السؤال: هل التثقيف لتمكين المرأة العراقية ضرورة لبناء مجتمع عادل متوازن، أم أنها مجرد مطالب عشوائية تشبه مسرحية قد تفشل بسبب تبادل أدوار أبطالها؟
3: لازم أولا توعية المجتمع. التحرر المنضبط للمرأة لازم بالمقابل أكو تقبل لفكرة التحرر للمرأة، حقوقها بالمقابل معرفة مسؤولياتها تجاه المجتمع، ولازم تأخذ بنظر الاعتبار القيم والمبادئ المجتمعية الموجودة. يعني ما ممكن إنه اللي تنادي بالنسوية أو اللي تنادي بالتحرر المنضبط مثل ما نقول، ولو هو بأوروبا ما أقدر أقول منضبط، يعني المجتمع يحتاج نوعا ما تغيير لتقبل فكرة تحرر المرأة. يعني مضمون فكرة التحرر لازم المرأة تكون واعية إنه هي نصف المجتمع مو كل المجتمع، مو صراع دائم لإثبات وجود اثنيناتهم. المفروض الموضوع يصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء أسرة بركائز قوية، الركيزتين هي الأم والأب.
1: إن الدعوة إلى التمكين والاستقلالية التامة التي تتبناها المنظمات النسوية يبدو أنها تستهدف في خططها الاستشرافية بناء جيل نسوي يافع صاعد، متجاوزة في كثير من الأحيان المرأة التي انصهرت بالفعل في قالبها الاجتماعي التقليدي. ولأن التمكين يرتبط بالطرف الآخر في المجتمع، توجهت إذاعتنا إلى الشباب وتحديدا إلى الشاب جعفر علي بصفته زوجا مستقبليا للشريحة المستهدفة بهذه الحملات، ليوضح لنا موقفه من استقلالية المرأة وقراراتها.
4: التمكين بحد ذاته هو مو مشكلة، المشكلة تصير لما يتحول إلى تمكين مطلق بدون توازن أو مسؤولية مقابلة. فهنا عندك الانتقاد الفلسفي والاجتماعي هنا مو ضد المرأة، وإنما ضد أي فكرة تعطي طرفا حصانة فكرية أو اجتماعية فقط لأنه ينتمي إلى فئة معينة. لما يفقد حدوده يتحول من وسيلة لتحقيق العدالة إلى أداة لإعادة تشكيل عدم التوازن بصورة معاكسة. هنا مو من الحكمة إنه يعالج اختلال قديم بصناعة اختلال جديد، لأن أي تمكين مطلق لأي طرف رح يغلق شعور بالتفوق

0: قوة في الإعلام والإعلانات ولها دور سيادي في القرار الأسري.
1: راديو تايمز سكوير أف أم، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجاً فنياً مفيداً وشيقاً.
2: عندما أصبح كل مواطن صحفياً، قصة التحول في تاريخ الإعلام. قبل عقد أو أكثر من الزمن فقط، لم يكن يكتمل صباح كثر من دون صحيفة يشترونها من كشك يقبع على مسافة خطوة من عملهم أو جامعتهم، أو تلك التي تصل إلى منزلهم بعد اشتراك شهري أو سنوي فيها، إذ كانت طقوس مطالعة الجريدة وارتشاف فنجان قهوة مقدسة، فإنما حضرت الجريدة خلقت عالما وحالا فريدة للإنسان مع نفسه والكلمات. وعند حلول المساء كانت العائلة تتسمر أمام ما كان يجمعها وهو التلفزيون لمشاهدة المسلسل الذي يتابعه الجميع في وقت محدد لا نقاش حوله. وهذه كانت الدورة الطبيعية للحياة التي خلقها ما سمي لاحقا الإعلام التقليدي. لكن الزمن تغير فجأة، فاستيقظت هذه القلاع التقليدية لتجد نفسها على شفا انهيار مالي ووجودي، بينما كانت الجماهير تنتقل بكبسة زر إلى عالم رقمي لا يحده مكان ولا زمان. فهذا التحول لم يكن مجرد تغيير في الوسيط من الورق إلى الشاشة، بل زلزالا هز أركان الصناعة بأكملها، إذ خلقت هذه النقلة أزمة مالية طاحنة في المؤسسات الإعلامية العتيقة. ولكنها في اللحظة ذاتها فتحت أبواباً لفرص وصناعات رقمية أكثر ابتكاراً وحيوية من أي وقت مضى. فكيف انهارت هذه القلاع؟ وأية عوالم جديدة ولدت من رحم أنقاضها؟ وكيف غير هذا التحول ليس فقط طريقة استهلاكنا للمحتوى، بل أيضاً وعينا الجمعي وذوقنا الفني وسلطتنا السياسية؟

يعد مفهوم وسائل الإعلام شاملاً ويستخدم للإشارة إلى مجموعة من تقنيات الإعلام مثل الأفلام والتلفزيون والراديو والفيديو والموسيقى وغيرها. وفي إطار هذا المفهوم أصبح لدينا ما يسمى الإعلام التقليدي والإعلام الرقمي، إذ يشير الإعلام التقليدي إلى تقنيات الإعلام التي ظهرت منذ ما يقارب نصف قرن، وهي الصحف والمجلات والراديو واللوحات الإعلانية وجميع الإعلانات المطبوعة. أما الإعلام الرقمي فيشير إلى تقنيات الإعلام بعد عصر الإنترنت، ويشمل جميع المحتويات المرمزة، وتشمل هذه الوسائط المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وإعلانات الإنترنت والمدونات ومقاطع الفيديو والبودكاست وكل ما يبث في صيغة إعلام رقمي. وعلى مدى الأعوام العشرين الماضية شهد قطاع الصحف تراجعاً ملحوظاً، فانخفضت جميع مصادر الدخل تقريباً انخفاضاً حاداً، فمن مبيعات أكشاك الصحف والاشتراكات إلى الإعلانات المبوبة والتجزئة، مما أدى إلى عمليات إعادة هيكلة مفلسة لعدد من الصحف البارزة. وعليه قامت صحف مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز وول ستريت جورنال بتسريح مئات الصحفيين والموظفين عام 2009 في محاولة لخفض الكلف، ولكن حتى هذه الجهود لم تكن كافية لاستعادة الأرباح. وقبل أن يصبح التلفزيون مصدراً منتظماً للأخبار، كانت الصحف تتمتع بميزة عدم استبعاد الأخبار، فبينما لم يكن بإمكان أي صحيفة منع منافستها من نشر خبر عاجل بعد نشره، كان تأخر يوم واحد كافياً لجعل

في نشر خبر عاجل قبل صحيفة أخرى نشاطاً مربحاً للغاية. غير صعود الأنترنت والقنوات الإخبارية التلفزيونية هذا الوضع الاقتصادي تماماً، إذ لم يعد من المتوقع أن تكون الصحف أكبر المستفيدين من تغطية أي خبر. فبمجرد أن تنشر صحيفة مثل نيويورك تايمز خبراً جديداً، يمكن لشبكات الأخبار التلفزيونية والمدونين التحرك بسرعة لتغطية الخبر. وإضافة إلى ذلك، أصبح من الممكن إدارة الإعلانات المبوبة بفعالية أكبر من خلال الخدمات الإلكترونية، وبدأ معلنو الصحف ينجذبون إلى شبكات الإعلانات على الأنترنت التي وعدت باستهداف الإعلانات السياقية، ونتيجة ذلك انخفض التوزيع والإيرادات بصورة حادة خلال الأعوام الأخيرة. وفي السياق ذاته، أحدثت صناعة بث الفيديو الترفيهي ثورة، إذ غيرت بصورة لا تصدق طريقة مشاهدتنا للبرامج التلفزيونية والأفلام، فجعلت منصات البث الرائدة الترفيه أسهل من أي وقت مضى مثل نتفليكس وديزني بلاس وأمازون برايم فيديو وهولو، مما أدى إلى انخفاض حاد في مشاهدة الأفلام في دور السينما وانتظار برامج التلفزيون. ومهدت نتفليكس على وجه الخصوص الطريقة لهذا النموذج بمسلسلات عالمية شهيرة ونالت استحسان الجمهور، وبفضل برامجها الجذابة وواجهاتها المصممة بعناية التي تشجع على المشاهدة بشرها، نجحت نتفليكس في إجبار المشاهدين على الإدمان على هذا البرنامج التلفزيوني الجديد. وفعلت كثير من منصات البث الأخرى الشيء نفسه على مر السنين، بخاصة منذ العقد الثاني من القرن 21.

ونتيجة لذلك انتقلت سلطة الإعلام التقليدي إلى هذه المنصات، وأصبح لدينا كمشاهدين نطاق أوسع بكثير من المحتوى للاختيار من بينه، وجميعها مصممة لتناسب تفضيلاتنا الشخصية بمساعدة خوارزميات الذكاء الاصطناعي. كما غير قبلها اليوتيوب طريقة تلقي المشاهد عبر اختيار ما يريده، وتغير كل المشهد الإعلامي مع وجود فيسبوك وانستغرام وتويتر وتيك توك وغيرها من التطبيقات التي حولت عالم الإعلام والاتصال معها إلى عالم جديد وطرق جديدة في التواصل والتلقي. وعليه شهدنا واحداً من أعظم الأمور غير المألوفة في موازين القوى الإعلامية في التاريخ الحديث التي انهارت معها تقريباً فكرة الرقابة بالمعنى التقليدي، فلم يعد بوسع أي جهاز أن يخفي حدثاً مهماً عندما يكون كل مواطن صحفياً يوثق بالصوت والصورة وينشر الخبر في لحظته عبر منصات لا تعترف بالحدود. وهذا التحول نقل السلطة من قصور الحكم ومكاتب رؤساء التحرير إلى يد الجمهور الذي يمسك بهاتفه الذكي. وعن هذا قالت مفوضة الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب في الاتحاد الأوروبي ماريا جابرييل إن عصر الرقابة التقليدية البسيطة قد ولى، والتحدي اليوم لم يعد حجب مصدر إخباري واحد، بل هو مواجهة فيضان من المعلومات المضللة على منصات رقمية لا تعترف بالحدود.

ولعل أخطر تحول في هذا المشهد هو انقلاب ميزان وضع الأجندة، فبعد أن كان الإعلام التقليدي يقرر ما هي القضايا الجديرة بالمناقشة الوطنية، أصبح تويتر وفيسبوك اليوم هما من يفرضان هذه القضايا، فما يبدو كمنشور لمواطن عادي أو هاشتاغ ينتشر كالنار في الهشيم، يجبر كبريات المؤسسات الإعلامية على تبنيه والحديث عنه، وكأنها تتسابق لحمل راية رفعها الشرع أولاً، مما يؤكده ديفيد إغناثيوس الكاتب في واشنطن بوست قائلاً إن وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد منصات لنشر المعلومات، بل أصبحت هي التي تحدد أولوياتنا السياسية. لم نعد نحن الصحفيون من يصنع الأجندة، بل أصبحنا نلهث خلف الهاشتاجات التي تتصدر تويتر. لكن كل هذا التحرر لم يأتي من دون ثمن، فالفوضى الإعلامية الجديدة أنتجت استقطاباً حاداً، إذ يلجأ كل فريق إلى غرف الصدى الخاصة به ليستمع فقط لمن يؤيدونه، مما مزق النسيج المشترك للرأي العام. وهكذا بينما منحتنا الرقمنة سلطة لم نعهدها من قبل، فإنها في الوقت ذاته سلطت علينا مسؤولية التعامل مع هذه السلطة بحكمة، في عالم لم يعد فيه حارس للبوابة ليقرر عنا ما نراه ونسمعه. وخلص تقرير معهد رويترز لدراسة الصحافة في جامعة أكسفورد إلى استنتاج أن الخوارزميات على منصات التواصل الاجتماعي تعمل على تعزيز الاستقطاب من خلال إنشاء غرف صدى تقدم للمستخدمين محتوى يتوافق مع معتقداتهم المسبقة، مما يضعف الحوار المجتمعي المشترك.

إضافة إلى ما سبق، شهدنا ما يمكن وصفه بثورة ديمقراطية حقيقية طاولت ما عرف بأبراج النخبة الفنية العاجية وهدمتها، إذ سقط الناقد التقليدي من على عرشه، ذلك الذي كان يملك سلطة تقدير العمل الفني وإصدار الأحكام التي تحدد مصيره، لتحل محله ديكتاتورية الترند الجماهيري العابرة للحدود. ولم يعد نجم الغد هو من تختاره لجنة تحكيم أو تروج له مجلة متخصصة، بل هو ذلك الوجه الذي تلتقطه كاميرا هاتف في قرية نائية ويتحول بين ليلة وضحاها إلى ظاهرة عالمية. وخلال مقابلة مع مجلة فاست كومباني، قالت الرئيسة التنفيذية السابقة ليوتيوب سوزان واجسكي: لم يعد الجمهور مجرد متلق سلبي، إنهم مشاركون في الصناعة الثقافية بصورة لم يسبق لها مثيل. فنجاح اليوم لا يحدده نقاد في نيويورك أو لوس أنجلوس، بل يصنعه المجتمع نفسه. والنجم الجديد هو من يستطيع إلهام جمهوره ليصبح شريكاً في رحلته الإبداعية. إن هذه الديمقراطية الجديدة لم تكتفي بإسقاط النخبة، بل شرعت في تفكيك مفهوم الثقافة الجماهيرية الموحدة ذاتها. فلم نعد كما في الماضي نجتمع كعائلة واحدة أمام عمل تلفزيوني واحد يخلق ذاكرة مشتركة. إذا انقسم المشهد اليوم إلى آلاف القبائل الثقافية، وكل قبيلة منها تشكلت حول اهتمام دقيق، قبيلة لعشاق الأنمي، وأخرى لمتابعي الكيبوب، وثالثة لمحبي ألعاب الفيديو، ولكل منها أبطالها ومصطلحاتها الخاصة وتفاعلاتها المنعزلة، مما أثرى المشهد العام بحسب المراقبين. لكنه في الوقت ذاته أفقدنا ذلك الإحساس بالانتماء إلى سردية ثقافية واحدة تجمعنا.

وخلال كلمة له في مهرجان كان للإعلام، صرح ريد هاستينجز المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لنتفليكس بأن عصر القناة التلفزيونية الواحدة للجميع انتهى، إذ أن مستقبل الترفيه يكمن في خدمة آلاف الأسواق المتخصصة في وقت واحد، فنحن لم نعد نقدم ثقافة جماهيرية بل نقدم ثقافة جماهيرية من خلال تلبية اهتمامات ملايين الجماهير الصغيرة. وهكذا بينما منحتنا المنصات الرقمية مساحة لا نهائية من الحرية لاكتشاف ذوقنا الخاص والتعبير عنه، فإنها في المقابل سلبت ما وصفه الباحثون ذلك الدفء الإنساني الذي كان يصنعه التجمع حول قصة واحدة تذرف لأجلها دموعنا الجماعية وتصعد بضحكاتنا في وقت واحد. وخلال حوار مع هوليوود ريبورتر، قال المخرج الكوري الحائز جائزة أوسكار عن فيلم باراسايت وينج جون معلقا على النجاح العالمي للفيلم: الحدود التي كانت تفصل بين المشاهدين آخذة في الانهيار، إذ أن الجمهور اليوم لا يهتم بلغة الفيلم أو بلد منشأه بقدر ما يهتم بقوة القصة الإنسانية. فالمنصات الرقمية خلقت جمهورا عالميا متعطشا لروايات من كل زاوية حول العالم، مما يحطم الفكرة القديمة عن الذوق الغربي السائد.

ووفق بحث جديد، فمن المتوقع أن يجذب المحتوى على منصات مثل يوتيوب وتيك توك وانستغرام دخلاً إعلانياً أكبر هذا العام مقارنة بالمحتوى من شركات الإعلام التقليدية، مما يمثل تحولاً ثقافياً هائلاً لعالم الإعلام. ووجد البحث أن المواد التي ينشئها المستخدمون، مقاطع الفيديو والبودكاست والمنشورات التي يجمعها المبدعون الأفراد، ستتفوق على عائدات الإعلانات التي تجتذبها الوسائط الإعلامية المهنية التي تنتجها شبكات التلفزيون ودور السينما وشركات الأخبار. وتبرز هذه النتائج التغيير السريع الذي يشهده الإعلام العالمي مع تحول المستخدمين إلى المنصات الرقمية عبر الهواتف الذكية. وذكر التقرير أن هذا التحول يؤثر بشدة في عالم الإعلام، ويذكر أنه على الرغم أن المبدعين الأفراد يعتمدون في كثير من الأحيان على قنوات الإعلام الاحترافية كمصدر للمواد، فإن الآراء الفردية تعني أن النظام الإعلامي لأي فرد من المرجح أن يصبح شخصياً بصورة متزايدة، وربما يركز حول موضوعاً أو وجهة نظر معينة ويتابع. قد ينظر الجمهور إلى قرارات الشراء الخاصة بهم على أنها امتدادات لتلك المعتقدات والآراء أيضاً. وقال دوغلاس ماكابي الرئيس التنفيذي لشركة أندرز أناليسز التي تقدم خدمة أبحاث الاشتراك التي تغطي قطاعات الإعلام والترفيه والاتصالات المحمولة والثابتة في أوروبا مع التركيز بصورة خاصة على التقنيات والإعلام الجديدة، إن التغييرات في استهلاك الوسائط نحو المنصات عبر الأنترنت تمثل تحولاً ثقافياً هائلاً في فترة قصيرة من الزمن.

0: جديدة، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: رأيتك في كل شيء جلي، رأيت اتساعك في الناس رغم انحسار المياه عن الشفتين. تخطب فالناس شقاني، موسى عصاه لسانك عند الكلام. رأيت علي وجزءك ذاك النبي. رأيت السماوات تسكب أقمارها في الوعاء البهي. رأيت الشروق الأبي، رأيت الغروب الأبي. فكم واحدا أنت؟ قل لي أشخصا وحيدا؟ فهذا هو المستحيل، لأني أحسك حين تصول. أنا لا أراك فأنت اضطراب يجول. أنوف السيوف تشم دماء الضحايا، وأنت تصول تجول تصول تجول تصول تجول. تجوب خيالا من الموت، فالروح أمر يمينك والسيف عزرائيل. أتضرب فيه أم ذاك جيش بيمناك يحصد حين تقول؟ الموت أولى من ركوب العار، والعار أولى من دخول النار. وتحفر في كل شبر علامة لا، ولا عندنا علامة نصر محال عليه يزول. وتمتد فوق الخيول هجوما، فينبت ما بين موت وشخص قتيل. وتدخل فيهم وتدخل فيهم وتدخل فيهم، فيفزع من هول هذا الدخول الدخول. وتدخل فيهم فتعجز من حمل ثقل الدخول الخيول. وتدخل فيهم فيفترس الناس سيف عجول. وتدخل فيهم كوابيس حرب عليهم تسيل. وتدخل تدخل تهتز من أول الكون أرض، وأنت ثبات على الاهتزاز يطول. فإن زلزل الطف زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، يقول الطواغيت ما بالها، تحدث للناس أخبارها بأن دماءك وحي لها. وجه صغير تلظى عمره قلقا، إن اليتامى عيون تثقب الأفق. وظهر شيخ زمان وانحنى تعبا، فكل شيء سوى آلامه انزلق. وبيت طين على أكتافه تركت آمال سكانه حلما بغير لقاء. وأرختهم يد للدرب دون فم ودون عين، تخطوا عمرهم شرقا. وغاب عنهم سكون الليل وانطفأت شموعهم، وأعاروا بدرهم نفقا. يهربون بقايا النور ظامئة إلى غد، عله آت ببعض سقا. شوائب كل ساعات الزمان، لذا مضوا يرشون طعم الوقت ملح نقا. سرب من الوجع المنساب يحمله صوت على كل شيء ظل ملتصقا. يطوف لا ترجمانا في المدى لبقا، ولا كلاما بغير الكذب قد صدقا. يخشى الهبوط على سطر لنكتبه بعض الكتابة مما يحرق الورقا. قد أتعبته الرئات السود نافثة أنفاسها رأيه، بالكاد ما اختنقا. ما زال يبحث عن موت يفسره، وصرت أنت لسانا فيه قد نطق. وأنت تجمع من كل حكايته، حتى امتلأت سماء خبأت غرقا. وكان صبرك دهرا أنت حائكه، ولامسته دموع الضيم فانفتقا.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا.

0: أحبتي، تحدثنا في هذا البرنامج كثيرا عن الكشوفات العلمية الفضائية وقدرات الإنسان أين وصلت في هذا المجال، خصوصا الوكالات المتصدية لهذا الموضوع طبعا وعلى رأسها ناسا أكيد يعني. وهذه الكشوفات تخضع أو بسبب مشاريع كبرى، يعني هذه الكشوفات لم تأتي من فراغ، إنما أتت من مشاريع كبرى في هذا المجال. ما كان لهذه الكشوفات أن تصير لولا هذه المشاريع الحقيقية الواضحة، واضحة المعالم. فتساهم هذه الكشوفات بشكل أو بآخر بسياقات اقتراب البشرية من مراحل كبيرة، قد تكون هذه المراحل تنطوي على الكشف عن حياة أخرى خارج كوكب الأرض، قد تكون هذه الكشوفات تنطوي على حياة أخرى خارج كوكب الأرض، قد تسهم هذه الكشوفات بنواحي أخرى في استعمار أماكن أخرى خارج الأرض، كما يجري حاليا الحديث عن استعمار القمر أو استعمار المريخ واستعمار كواكب أخرى ليس من المستبعد منها كواكب يعني قد تكون أبعد من المريخ مثل نبتون مثلا. نعم هنالك أحاديث عن هذا الموضوع. الآن كم يتحقق منها علميا حتى الآن من الممكن أن يتحقق علميا من هذا الاستعمار استعمار المريخ، ومن الممكن أن يتحقق علميا استعمار القمر على الأقل 50 أو 100 سنة القادمة اللي احنا قد لا نكون نشهدها بشكل أو بآخر. اليوم نحن أمام تطوير تلسكوب فضائي عملاق. هذا التلسكوب يحمل اسم مرصد العوالم الصالحة للحياة. إذن نحن أمام مشروع علمي جديد اسمه مرصد العوالم الصالحة للحياة. ولكن هذا المرصد الذي تقترب ناسا أو تعمل عليه ناسا لتطويره، طبعا هو تلسكوب فضائي مستقبلي يعني ليس الآن، يجري العمل حاليا على تطويره للبحث عن كواكب شبيهة بالأرض، ولكن أين؟ مو ضمن مجموعتنا الشمسية، ماكو، إنما حول النجوم القريبة. هنالك نجوم قريبة من الأرض، من الممكن أن تكون هنالك كواكب تحمل نفس صفات كوكب الأرض قريبة من هذه النجوم، ودراسة أجوائها بحثا عن مؤشرات قد تدل على وجود حياة. طبعا أهم أهداف مرصد العوالم الصالحة للحياة هو تصوير كواكب شبيهة بالأرض، وإحنا حقيقة إنما نتحدث عن هذا الموضوع لكي نوجد وعي علمي حول هذه القضايا بشكل مباشر، تحليل الغلاف الجوي لهذه الكواكب للبحث عن غازات مثل الأكسجين والميثان وبخار الماء، وهذه قد تكون أدلة على وجود حياة، دراسة المجرات والنجوم والكون بدقة أعلى من التلسكوبات الحالية. يتوقع أن يكون أول مرصد فضائي صمم خصيصا للبحث عن دلائل الحياة خارج نظامنا الشمسي، والهدف الأول من مرصد نعيد اسمه لأن مهم، مرصد العوالم الصالحة للحياة طبعا يرمز له HWO. طبعا احنا جتنا فترة نتحدث كثيرا عن تلسكوب جيمس ويب، يبدو الفترة القادمة راح نتحدث عن مرصد العوالم الصالحة للحياة HWO، انه وين راح يوصل العمل به، لان احنا واكبنا تلسكوب جيمس ويب حتى اطلاقه وحتى الصور التي انجزها. طبعا يتوقع ان يكون هذا المرصد HWO هو اول مرصد فضائي صمم خصيصا للبحث عن دلائل الحياة خارج نظامنا الشمسي، والهدف الاولي منه هو دراسة نحو 25 عالما يحتمل ان تكون صالحة للحياة. طبعا هذا التلسكوب اكيد ما كان له ان يبنى وان يتم الشروع في العمل عليه لولا انجازات مرصد هابل سبيس تلسكوب ومرصد جيمس ويب سبيس التلسكوب طبعا، لكن هذا المرصد الـ HWO هو بقدرات أكبر في مجال البحث عن الحياة خارج الأرض. طبعا احنا نتحدث اليوم عن هل هنالك موعد لإطلاقه، ما يزال في مرحلة التطوير والتخطيط، ولكن نحن نواكب هذه الأخبار المهمة، لأن هذه المشاريع الطموحة يتوقع أن يطلق هذا أو أن يكون خلال أربعينيات هذا القرن. تصوروا أربعينيات هذا القرن، يعني عندما نقول أربعينيات هذا القرن يعني بعد قد يكون 20 سنة من الآن أو 25 سنة من الآن. ولكن مثل هكذا وكالات، مثل هكذا مجموعات بحثية، مثل هكذا علماء، مو مثل العرب بصراحة. هؤلاء يسلمون الرسالة مثل الشعلة الأولمبية، شلون صاحب الشعلة من يسلمها إلى شخص آخر، بمعنى أن الرسالة يجب أن تستكمل. فهؤلاء حتى العلماء عندما يموتوا في هذه المشاريع وهم ما شايفيها، لكنهم يسلموها إلى علماء آخرين، لذلك تشوف الحلقة متسلسلة تستكمل. طبعا وكالة الفضاء الأمريكية ليست وحدها في تطوير الـ HWO اللي هو كما قلنا أو كما أصطلح عليه مرصد العوالم الصالحة للحياة، لأنه متخصص راح يكون في الكشف عن حياة خارج كوكب الأرض، بل خارج مجموعتنا الشمسية، رصد الكواكب الشبيهة بالأرض، رصد الغازات الموجودة على الأرض مثل الميثان والأكسجين، وهذه كلها تشكل تراتبيات تمنح الحياة خارج الأرض فرصة أن تكون موجودة. ولو هذه الجملة فلسفية، ولكن يعني بمعنى آخر أن الحياة من الممكن أن توجد خارج الأرض إذا وجدت الثوابت التي تجعل من الحياة ممكنة. إذن ما هي أهمية مثل هكذا دراسات؟ أهمية مثل هكذا دراسات نعمل من خلالها على معرفة المراحل المختلفة التي تشكل بها الكون، ومن الممكن الاتصال بعوالم أخرى. وقبل فترة كما قلنا كانت هنالك أو كان هنالك لا أقول فضح عفوا، إنما أقول كشف عن خبايا غير معروفة وظواهر غير معروفة أطلقتها الولايات المتحدة كانت تتكتم عليها. من الممكن أن تكون هنالك، وقد تكون هنالك معلومات أخرى هم يتكتمون عليها ولا يخرجونها للملأ، وهذا ما صرح به أكثر من مفكر حتى في المجالات الفكرية الدينية وغيرها، كانوا يصرحون بعضهم أن هنالك حياة أخرى لكن ليست معلومة وليست واضحة المعالم خارج كوكب الأرض. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: في سبعينيات القرن الماضي كان العثور على كواكب خارج المجموعة الشمسية مجرد حلم علمي، أما اليوم فقد اكتشف الفلكيون آلاف الكواكب حول نجوم أخرى. ومع اقتراب البشرية من مرحلة جديدة في البحث عن الحياة خارج الأرض، تعمل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا على تطوير تلسكوب فضائي عملاق يحمل اسم مرصد العوالم الصالحة للحياة، وهو مشروع طموح يهدف إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق يتمثل في تصوير كواكب شبيهة بالأرض مباشرة وتحليل أغلفتها الجوية بحثا عن مؤشرات الحياة. وفي هذا السياق كشفت دراسة علمية جديدة عن أحد أهم التحديات التقنية التي ستحدد نجاح المهمة مستقبلا، وهو قدرة التلسكوب على تحليل الضوء القادم من تلك العوالم البعيدة بدقة كافية للتمييز بين الكواكب الحية والميتة. ويعتمد هذا المشروع على دراسة الضوء المنعكس من الكواكب الشبيهة بالأرض، فعندما يمر الضوء عبر الغلاف الجوي لكوكب ما تترك الغازات بصمات مميزة في الطيف الضوئي تسمح للعلماء بتحديد مكوناته، ويعد الأكسجين والأوزون والميثان وبخار الماء من أبرز البصمات الحيوية التي قد تشير إلى وجود نشاط بيولوجي. ولاختبار قدرات التلسكوب المستقبلي، قام الباحثون بمحاكاة كيفية ظهور كوكب الأرض لو جرى رصده من مسافات بعيدة خلال مراحل مختلفة من تاريخه الجيولوجي منذ حقبة الأركي قبل ظهور النباتات، مرورا بحقبة البروتيروزوي وظهور كميات محدودة من الأكسجين وصولا إلى مستوياته الحالية. وأظهرت الدراسة أن رصد الأكسجين يتطلب قدرة تحليلية طيفية تبلغ نحو 140 في نطاق الضوء المرئي، بينما يمكن اكتشاف الأوزون بدقة تبلغ نحو 7 فقط في نطاق الأشعة فوق البنفسجية. أما في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة فتصبح المهمة أكثر تعقيداً، حيث يتطلب التمييز بين غازي ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون دقة طيفية توصي الدراسة بأن تقارب 70 لدراسة الكواكب عبر مختلف مراحل تطورها. ورغم التفاؤل الكبير، يحذر الباحثون من أن اكتشاف هذه الغازات لا يعني بالضرورة وجود حياة بشكل قاطع، لأن الطبيعة تمتلك آليات غير حيوية يمكنها إنتاج بعض هذه الغازات. ومع ذلك فإن مهمة التلسكوب ستكون تحديد الكواكب الأكثر وعودا لدراستها تفصيليا مستقبلا، والإجابة عن السؤال الأزلي: هل نحن وحدنا في هذا الكون الواسع؟

مرصد العوالم الصالحة للحياة هو أحد أكثر المشاريع العلمية طموحاً في تاريخ الفلك، لأن هدفه ليس مجرد اكتشاف كواكب جديدة، بل الإجابة عن سؤال قديم جداً: هل نحن وحدنا في الكون؟ حتى الآن اكتشف العلماء أكثر من 5000 كوكب خارج النظام الشمسي، لكن أغلبها بعيدة جداً أو غير مناسبة للحياة. المشكلة أن ضوء النجم يكون أقوى بمليارات المرات من ضوء الكوكب، لذلك يصعب رؤية الكوكب مباشرة. مرصد HWO سيستخدم تقنيات متقدمة لحجب ضوء النجم ورؤية الكوكب نفسه وتحليل غلافه الجوي. إذن هذه أهم تقنية فيه. إذا وجد في غلاف كوكب ما مزيجا من الأكسجين أو الأوزون والميثان وبخار الماء، فقد يكون ذلك دليلا قويا على وجود عمليات حيوية تشبه الموجودة على سطح الأرض. على الأرجح سوف لن يرى كائنات مدن أو مركبات فضائية. ما يستطيع فعله هو معرفة هل يوجد ماء، هل يوجد غلاف جوي، هل توجد غازات قد تنتجها الحياة. أي إنه بشكل عام سيبحث عن بصمات الحياة وليس عن الحياة نفسها. لم يحسم التصميم النهائي بعد، لكن الدراسات تتحدث عن مرآة رئيسية لهذا الـ HWO قد يتجاوز قطرها 6 أمتار، وهي أكبر من مرآة هابل وأقرب في الحجم إلى جيمس ويب، وقد يعثر على عدة كواكب تظهر عليها مؤشرات حيوية. عندها ستكون هذه من أعظم الكشوفات العلمية في التاريخ، وإذا سار المشروع طبعا كما خطط له.

0: أحبتي، في عصرنا الحالي بصراحة نسمع بالكثير من الأمراض التي تصيب الدماغ. نعم هي قديمة بقدم الإنسان، ولكن يبدو أنها أخذت شوطا كبيرا في أن تكون مستعصية على الحل، ومنها وعلى رأسها الزهايمر، أمراض باركنسون وغيرها للأسف الشديد. واحدة من أهم عوامل الإصابة بها أن تجعل الإنسان يصاب بالزهايمر وفقدان للذاكرة وأن يكون مقعد وأن ينسى كل شيء، هو أن الكثير من الناس اليوم لا يهتمون بصحة دماغهم. وعلى رأس هذه الصحة النفسية والصحة العقلية أن يكون هنالك اهتمام بتقليل الضغط على الدماغ قدر الإمكان، لأن الدماغ هو جهاز حال حال أي جهاز آخر. إذا صار عليه ضغط أكثر من اللازم ستكون منظومة الدماغ هي عرضة للانهيارات. والأمراض التي تصيب الدماغ كما قلنا هي شائعة في هذا المجال. طبعا أهم عامل من عوامل الحفاظ على قدرة الدماغ هو بقاء الإنسان نشطا اجتماعيا مو معزول، والحصول على قسط كاف من النوم كما يقول أهلنا النوم سلطان كما يقال. يعني الأبحاث العلمية أيضا تؤكد إلى أن الغذاء يؤدي دور مهم في الحفاظ على صحة الدماغ، وذلك بالتقليل من الدهون المشبعة والتركيز على الخضروات، الحبوب الكاملة والمكسرات وزيت الزيتون. يعني بصراحة عوامل بسيطة قد تكون بمتناول يد الجميع، ولكن للأسف لا يتم التوجه إليها للحفاظ على صحة الدماغ. طبعا النقطة الأخرى اللي نحب نأكد عليها أيضا في هذا المجال هو تقليل التوتر، لأن التوتر قد يكون مزمنا، وهنا تقع الطامة الكبرى. يجب أن يتم تقليل التوتر، لأن تقليل التوتر يسهم بشكل كبير جدا بتقليل العوامل التي ترتبط بالتوتر، وعلى رأسها القلق، الاكتئاب، والتي تسهم في تدهور القدرات المعرفية للكثير من الناس. واحدة من أهم تفاصيل تقليل التوتر هو استخدام الريلزات والنقالات. بصراحة دائما الانعزال عن السوشيال ميديا يسهم في معافاة الدماغ. لماذا؟ لأن التركيز على السوشيال ميديا بشكل أو بآخر يسهم في أذى مستدام للدماغ، ما ممكن تتخلص من عنده بشكل كبير. لماذا؟ هسه شخص يقول أنا مسيطرة على وضعي، يعني كثير من الناس من تناقشها في هذا الموضوع تقول لك أنا مسيطرة، بس هو بالحقيقة هو ليس بمسيطر، مو هو ليس بمسيطر على وضعه. لماذا؟ لأن هذا التشتت ومتابعة كل شاردة وواردة، وليس بمقدور الدماغ أن يتابع كل شيء. لذلك أنت عندما تركز في كتاب معين، تشوف أهل قبل يقرأ جريدة يصبح مثقف، الآن بيده كل العالم بس هو ليس بمثقف. السبب في ذلك أن الدماغ لا يستطيع أن يتحصل المعلومة عبر السرعة، هو خلقنا بهذا الشكل. يعني خلق الإنسان هو بهذه الطريقة اللي هي طريقة الستيب باي ستيب، الطريقة التدريجية. ما يستطيع دماغ الإنسان أن يستوعب كل العلوم وكل المعلومات عبارة بالنقال أو بالريلزات أو بالمواقع، لا، يعني باستعراض هاي المواقع، إنما يستطيع، وهذه النقطة مهمة وأساسية، يستطيع فعل ذلك بالتركيز. لذلك عندما تقرأ كتاب، كثير من الناس عندما يسأل يقول أنا عندما أقرأ الكتاب الورقي أستحصل المعلومة أسرع، تركز المعلومة أكثر، يكون بها ثباتية عالية. لذلك كان مثلا أو ما زال يعني الطالب عندما يقرأ دروسه عبر الورق ويركز فيها يشوفه يحفظ، ولكن عندما يتشتت في مواقع التواصل الاجتماعي لا يحفظ. يعني هذا لا يسهم بزيادة، يعني ما أعرف، يجوز الإنسان القادم بعد 40-50-60 سنة 100 سنة يجوز يطور قابليات في هذا المجال، ولكن حتى الآن إحنا ما نستطيع أن نطور هذه القابليات، إنما التركيز يكون محدود عندنا. لذلك نشوف كمية المعلومات الكبيرة التي نتحصلها يوميا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تسهم في زيادة الثقافة، إنما في محدوديتها. هذه نقطة أساسية ليجب أن ننتبه إليها. الحفاظ بصراحة على الدماغ يتطلب جهدا ووعيا، يعني وعي بسيط تحصل على قسط كافي من النوم تحافظ على دماغك من أن تتدهور القدرات المعرفية فيه. تحصل على قسط كافي من النوم تكون أكثر يعني بصراحة أكثر هدوءا في يومك، في عملك، مع الناس، مع الأصدقاء، تكون هادئ جدا وبشكل كبير. تحصل على غذاء سليم وتبتعد عن الأغذية المالحة جدا، الحالية جدا، يعني تسهم بشكل أو بآخر بالحفاظ على قدرات دماغك المعرفية. منظومة متكاملة اسمها الدماغ ينبغي أن نحافظ عليها بعد أن حبانا الله بها. مجموعة تفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: تساهم الكثير من العوامل في الحفاظ على قدرات الدماغ، خاصة مع التقدم في السن، كالبقاء نشطا اجتماعيا والحصول على قسط كاف من النوم. لكن الأبحاث العلمية تشير بشكل متزايد إلى أن الغذاء يؤدي دورا محوريا في تقوية الذاكرة وإبطاء التدهور المعرفي. ووفقا لمقال في موقع تايم الأمريكي، يبرز نظام مايند الغذائي كأحد أفضل الأنظمة الموصى بها لصحة الدماغ، إذ يجمع هذا النمط بين حمية البحر المتوسط والحمية الخاصة بتأخير التنكس العصبي. وأظهرت النتائج أن هذا النظام الذي يقلل من الدهون المشبعة ويركز على الخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات وزيت الزيتون يرتبط بمعدلات أبطأ للشيخوخة الدماغية، نظرا لغنى هذه المكونات بأحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 التي تكافح الالتهابات والإجهاد التأكسدي. ويحدد الخبراء 6 أطعمة أساسية لدعم هذه المنظومة، في مقدمتها أولا الخضروات الورقية كالسبانخ والجرجير التي ينصح بتناولها 6 مرات أسبوعيا لغناها بفيتامين كي وحمض الفوليك. ثانيا التوت بمختلف أنواعه الذي يحتوي على مركبات لفلافونويدات الواقية، ويفضل تناوله مرتين أسبوعيا. ثالثا الأسماك الدهنية كالسلمون والسردين، وهي المصدر الأغنى بأحماض أوميجا 3 الحيوية لخلايا الدماغ، ويوصى بها مرة واحدة على الأقل أسبوعيا. رابعا المكسرات والبذور كالجوز وبذور الكتان التي تعد بديلا نباتيا ممتازا لتعزيز الذاكرة بمعدل 5 مرات أسبوعيا. خامسا زيت الزيتون البكر الممتاز الذي يجب اعتماده مصدرا رئيسيا للدهون في الطهي، لما يحتويه من مضادات أكسدة قوية وفيتامين أي. وأخيرا يأتي البيض، فبعد أن كان غامض الأثر في الدراسات السابقة، كشفت أبحاث حديثة أجريت عام 2024 أن تناول بيضتين أسبوعيا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف، حيث يحتوي صفار البيض على مكونات تحسن الذاكرة وتقي من الزهايمر. ومع ذلك ينصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم بضرورة توخي الحذر وتحديد الكميات المتناولة من البيض لضمان تحقيق أقصى استفادة صحية دون أي آثار جانبية، مع التأكيد دائما على أن التوازن الغذائي هو حجر الزاوية في حماية الجهاز العصبي من التدهور مع مرور الزمن.

إذن أحبتي، الكثير من القضايا التي ذكرها التقرير حول أنواع الأكل وغيرها، طبعا فيما يخص الأسماك، البصرة مدينة سمكية، يعني الأسماك فيها متوفرة وبكثرة، خصوصا البحرية، والأسماك البحرية هي غنية بالأوميغا 3، فهذه كلها تسهم في عند تناولها بشكل معتدل، تسهم في يعني بشكل كبير في حماية الدماغ. كذلك تشير الدراسات، هذا لمن لا يحب أكل المأكولات البحرية أو لا يستطيع الالتزام بتناول الأسماك الدهنية بانتظام، من الممكن الحصول عليها من مصادر نباتية. نعم، الجوز مفيد بشكل خاص لدعم صحة الدماغ وتقليل التدهور المعرفي والإدراكي من خلال المساعدة في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي. كذلك زيت الزيتون، استخدامه كمصدر رئيسي للدهون، يحتوي على عدد من الأحماض الدهنية أحادية غير مشبعة ومتعددة غير مشبعة وأنواع أخرى من الدهون الصحية. طبعا احنا هنا التركيز على ماذا؟ على هذه الزبدة الحيوانية وغيرها، هي مفيدة ولكنها تحوي على دهون مشبعة. اللحم الأحمر مفيد لكن يعني يحوي على دهون مشبعة. بالإضافة طبعا زيت الزيتون يحتوي على فيتامين إي، كما أن زيت الزيتون البكر الممتاز على وجه الخصوص يحتوي على مضادات أكسدة قوية جدا. البيض طبعا، السؤال دائما كم مرة من الممكن أكل البيض أسبوعيا؟ من الممكن أكل حتى 6 بيضات في الأسبوع إذا كانت مستويات الكوليسترول طبيعية، لأن البيض هو مصدر رائع للبروتين، ولم تظهر الدراسات المبكرة الخاصة بالحميات ارتباطا إيجابيا أو سلبيا للبيض، لكن الأبحاث الحديثة وجدت أن البيض قد يقدم عددا من الفوائد للدماغ، مثل تقليل خطر الإصابة بخرف الزهايمر وتحسين الذاكرة. طبعا الدراسات هذه تعتمد على كشوفات علمية، يعني ليست يعني بهذا المجال اعتباطية، لذلك الخبراء مثلا يقولون أن تناول بيضتين على الأقل في الأسبوع يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالزهايمر، وكذلك يؤكدون أن المكون المفيد لصحة الدماغ موجود في صفار البيض، وينصحون بالحذر في الكمية التي يتناولها الشخص من البيض إذا كانت مستويات الكوليسترول لديه مرتفعة.

0: هنالك تسهيلات بنكية كبيرة جدا على مستوى العالم وحتى في العراق. أصبح يعني هنالك تطبيقات خاصة وهنالك برامج خاصة وهنالك يعني كل من ينتمي أو عفوا يأخذ مرتبه من مصرف معين يعطيه تسهيلات خاصة. مرات بكبسة زر تحصل على قرض، من الممكن أن يكون هذا القرض 10 ملايين دينار، 20 مليون، 25، 5 أو أقل أو أكثر. ولكن إدارة الالتزامات أهم من القروض. إدارة الالتزامات يعني الإنسان يجب أن يدير التزاماته بشكل صحيح وأن لا يلجأ إلى القروض، إلا اللهم إذا كانت لديه ظروف خاصة. هذه الظروف الخاصة مثل ظروف شراء عقار معين، مثل ظروف يعني لا قدر الله مرض معين، يعني يكون مجبر على هذه القروض. ولكن للأسف أصبح لدينا ما يعرف اليوم القرض لأجل الكماليات، يعني تراه يقترض مثلا لأجل شراء مثلا ساعة ثمينة، لأجل شراء مجوهرات، لأجل شراء ملابس، لأجل شراء، هذا ما ممكن. ينبغي الإنسان أن يحدد نفسه بما لديه. لماذا؟ لكي لا يقع بما يسميه الخبراء بعبء الدين، لأن الدين هو عبء على الإنسان، يشغل باله ويشغل تفكيره ويشغل ويأخذ حتى من صحته النفسية وانعكاسات هذه الصحة النفسية على صحته الجسدية للأسف الشديد. فلذلك أن تحصل على قرض بنكي أو بطاقة ائتمانية هو أسهل بكثير مما مضى، ولكن أصبح الغوص في وحل الديون المتراكمة والتعثر في السداد حقيقة يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. فلذلك ينبغي أن يكون للإنسان سقف لتحمل أعباء الدين. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي بصوت شهلة محمد.
1: في وقت صار فيه الحصول على قرض بنكي أو بطاقة ائتمانية أسهل بكثير مما مضى، أصبح الغوص في وحل الديون المتراكمة لا يبدو فقط مع التعثر الفعلي في السداد، بل حين تلتهم الأقساط والحدود الدينية للبطاقات الائتمانية جزءاً متزايداً من الدخل الشهري العام، وبذلك يضيق هامش الأمان المالي للأسرة أمام أي صدمة بسيطة طارئة مثل مرض مفاجئ أو فقدان عمل أو زيادة الأسعار. وتعتمد المؤسسات المالية مؤشر نسبة عبء الدين لقياس قدرة الفرد على إدارة التزاماته، وهي مجموعة المدفوعات الشهرية للديون مقسومة على الدخل الإجمالي قبل الخصومات. وتكشف هذه النسبة درجة الضغط على الميزانية، فكلما زاد نصيب الديون تراجع المتبقي للغذاء والسكن والتعليم والصحة والإدخار. وتقول رئيسة قسم التحليل والأبحاث في شركة ريفر برايم أسيل العرنكي إن القروض والبطاقات الائتمانية ليست فخاً دائماً بطبيعتها، بل هي أدوات مالية محايدة تمكن الاستفادة منها إذا استخدمت بحكمة، وتتحول إلى عبء ثقيل إذا وجهت نحو الاستهلاك المفرط والكماليات غير الضرورية. ويعد مستوى 36% أو أقل من الدخل هو الأكثر أماناً في التقديرات العالمية الشائعة، في حين تقبل بعض جهات التمويل نسباً تصل إلى 43% بحسب ملائمة العميل. وفي المنطقة العربية تضع البنوك المركزية قواعد حمائية لحساب

0: الأقل. أما البنك المركزي الأردني فيدرج ديون الأسر ضمن أدوات الرقابة التحوطية لاستهداف المخاطر الناشئة من قطاعات محدودة دون التأثير السلبي على نمو الاقتصاد كله. وفي الإمارات تنص قواعد المصرف المركزي على أن الحد الأقصى لنسبة عبء الدين يبلغ 50% من الراتب الإجمالي، مؤكداً ضرورة أن تراعي المؤسسات المالية ظروف المقترض وقدرته الفعلية على السداد.
1: طبعاً رئيسة قسم التحليل والأبحاث في شركة ريفر برايم تقول إن القروض والبطاقات الائتمانية هي ليست فخاً دائماً بطبيعتها، بل هي أدوات مالية محايدة تمكن الاستفادة منها إذا استخدمت بحكمة، وتتحول إلى عبء ثقيل إذا وجهت نحو الاستهلاك المفرط والكماليات غير الضرورية. ويعد مستوى 36% أو أقل من الدخل هو الأكثر أماناً في التقديرات العالمية الشائعة، في حين تقبل بعض جهات التمويل نسباً تصل إلى 43% بحسب ملاءة العميل.

0: طبعا في كل كأس عالم نشهد مثل هكذا تخوفات. يعني نذكر في كأس العالم الماضي في قطر كان هنالك تخوفات من انتقال أمراض جنسية بين المشاركين، عفوا بين يعني الجماهير التي تذهب وتستمتع بعرض اللعبة وغيرها. كذلك فرص انتقال الأمراض تشمل صالات المطارات، الطائرات، وسائل النقل، الفنادق. السبب هو واضح، كثافة السفر، الازدحام في المطارات والملاعب، هذا كله يسهم في ما نتحدث عنه. لذلك تبقى العيون الصحية، وهذه جوانب مخفية بصراحة وأسئلة بالغة الخطورة في هذا المجال، تبقى هنالك اهتمامات خاصة تظهرها الدول المستضيفة. طبعا نحن هنا نتحدث عن الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. طبعا لا تقتصر أيضا، هنالك مخاطر في الحرارة صيف، يعني على الإجهاد الحراري، ضربة الشمس، الجفاف الذي قد يضعف المناعة ويزيد قابلية الجسم للإصابة بالعدوى، سرعة تلف الأطعمة، هذه كلها ترفع من احتمالات التسمم الغذائي بسبب الحرارة. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: يتوقع أن يشهد كأس العالم لكرة القدم تدفقا جماهيريا ضخما، إذ تشير أرقام الاتحاد الدولي فيفا إلى حضور قد يصل إلى 7 ملايين مشجع يتنقلون بين 16 مدينة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. لكن هذا الحدث الرياضي العالمي لا يقتصر على المتعة، بل يفرض أسئلة صحية بالغة الأهمية بشأن احتمالات انتقال العدوى، خاصة مع كثافة السفر والازدحام في المطارات والملاعب. ويؤكد علماء الأوبئة أن رحلة العدوى لا تبدأ عند بوابات الملاعب، بل قبل ذلك بكثير، فمنذ مغادرة المشجع لبلده يدخل في شبكة مترابطة من فرص انتقال الأمراض تشمل صالات المطارات والطائرات ووسائل النقل والفنادق. ويمكن تقسيم الأمراض ذات الأولوية في التجمعات الجماهيرية إلى 3 فئات رئيسية، أولها الأمراض التنفسية وهي التهديد الأبرز بسبب التقارب الجسدي، وتأتي الحصبة في صدارة المخاوف مع تسجيل أكثر من 2000 حالة في أمريكا. تليها الإنفلونزا الموسمية التي بلغت إصابتها مستويات قياسية، وكوفيد-19 والفيروس التنفسي. وثاني هذه الفئات هي الأمراض الهضمية التي تبرز مع تزايد الإقبال على الأطعمة الجاهزة، ويأتي النورو فيروس السريع الانتشار في المقدمة، بالإضافة إلى التهاب الكبد الوبائي ألف وبكتيريا السالمونيلا والشيجيلا نتيجة غياب معايير النظافة وسلامة الأغذية. أما الفئة الثالثة فتشمل الأمراض المنقولة بالحشرات، حيث يزداد نشاط البعوض في فصل الصيف، ومن أبرزها فيروس غرب النيل المتوطن في أمريكا وحمى الضنك وشيغونغونيا وزيكا، مع وفود ملايين المسافرين من مناطق موبوءة. وعلى القلق العالمي المثار حول فيروسي إيبولا وهانتا، يضع الخبراء هذه المخاوف في إطارها العلمي الصحيح، ففيروس إيبولا لا ينتقل عبر الهواء، بل يتطلب احتكاكا مباشرا بسوائل الجسم لمريض تظهر عليه الأعراض، مما يجعل احتمال تفشيه في البطولة منخفضا جدا. أما فيروس هانتا فيرتبط أساسا بفضلات وإفرازات القوارض، ولذلك لا يعد خطرا أساسيا في بيئات الملاعب والتجمعات الجماهيرية المنظمة التي تخضع لرقابة بيئية مستمرة.
0: كذلك تسهم الأجواء الحارة في زيادة نشاط البعوض وغيره من ناقلات الأمراض، يعني من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. طبعا مخاطر التجمعات الجماهيرية لا تتساوى بين الجميع، توجد هنالك فئات تحتاج إلى استعدادات إضافية وحذر أكبر ورعاية أسرع عند الحاجة. من هم هؤلاء أصحاب الأمراض المزمنة في مقدمة هذه الفئات، مثل مرضى السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب؟ هؤلاء يواجهون تحديا مزدوجا، المرض الأساسي من جهة، بيئة البطولة المزدحمة بما فيها من حرارة ومجهود وإجهاد نفسي من جهة أخرى. ينصح هؤلاء طبعا أن يكونوا على مقربة من الجهات الدوائية، يعني كما تشير أو كما يشير المنظمون لكأس العالم. طبعا تشهد يعني الجماهير الضخمة التي تأتي إلى الملاعب أو تقسيم الأمراض ذات الأولوية في هذه التجمعات إلى ثلاث فئات: الأمراض التنفسية وهي التهديد الأبرز بسبب التقارب الجسدي، والحصبة في صدارة المخاوف مع تسجيل أكثر من 2000 حالة في أمريكا، والإنفلونزا الموسمية اللي طبعا تضرب أغلب التجمعات في العالم ومنها تجمعات الحج والتي بلغت إصاباتها مستويات قياسية، وكوفيد-19 والفيروس المخلوي التنفسي. هذه كلها أمور غائبة في تنظيمات كأس العالم، ولكن ينتبه إليها المنظمون وبشكل كبير.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

عباءاتهن السود حبر بسطره جميع حكايات البلاد تؤرخ لهن من الأيام ليل مضمخ بدمع وصبح بالرزايا مضمخ قد اشتبكت فيهن ذكرى أحبة أب قد مضى أو راح في إثره أخو عباءاتهن الستر يسكن تحته مشيب بأهوال الزمان ملطخ فما قطعت أم من الحزن فرسخا إلى فرح حتى أتى البنت فرسخ كأن بحار الحزن منهن أنشئت فليس يرى ما بين بحرين برزخ لهن إذا ما أطبق الدهر ضيمه مواويل في صور الخليقة تنفخ تهز جذوع النائمين على الأسى وتقرع أبواب القلوب وتصرخ بأن نساء النخل لا شك مثله ومن ذا رأى نخلا إلى القهر يرضخ.

وحين أراها تمد عباءتها خيمة للسكون، وتختصر الليل في قطعة من قماش حزين، يلح سؤالي على باب وقفتها وتدا كل هذه السنين. فأسأل: يا أخت، يا أم، يا جدتاه، أتزرع تحت ظلال القماش الجبال، وتكتب قصة كيف تكون النساء وكيف يكون الرجال، ويشرح معنى الحياة لمن من معاني الحياة استقال؟ أخلف العباءة منجم صبر يوزع في زمن العوز للذاهلين الهبات، ويهتف بالعالمين تعالوا؟ هنا يكمن الدر قد صقلته المواجع والزمن لا يلين، هنا يصنع الأمن والحلم للمتعبين، هنا في عباءة أم طوت مثل طي الكتاب المصائب ما بين حين وحين. فماذا من الكلمات تبقى إلى الشعراء لكي يصفوك؟ وكيف تقال وأنت أخذت الكلام، أخذت التأمل والصمت والفكرة، أخذت الذي تعلمين ولا تعلمين؟ تباركت يا امرأة زاحمتها على راحة البال دنيا خؤون، تلمين تحت العباءة أصواتنا وصراع الأكف المراهقة والأنوات الصغيرة فينا، دائما تحرصين بأن لا يرى عيبنا الآخرون، لذلك يزداد لون العباءة عمقا إذا ازداد فينا الجنون. وأدري بأن البياض حقيقة قلبك، أعرف أن السلام يحج إليك، وأدرك أنك في كل مرحلة من هياج السكاكين آيا من الذكر تنتشرين، لعل الذين أتوا بالممات لإخوانهم يعقلون. فأنت التي كلما أوقدوا نارهم وأعدوا الطبول، بك الله يطفئ فوضى العقول، وإنك تتلين فوق الرؤوس المليئة بالقيح والاحتقان فيعلو عليها السكون، وتأتين في لحظة الانفراط الوشيكة صفعة وعي تعيد لنا رشدنا المستباح، وقولا دقيقا يبسط صعب المقالة للعلماء وللجاهلين. لتبدو الشهادات والجامعات أمامك دودة قز، فإنك أنت البلاغ المبين، وإنك في غاية الحرب سلم، وفي غابة الشمس ظل، وفي زحمة التيه شمل، وفي فرقة الدرب حبل متين. فمدي علينا العباءة كي نتطهر من كل خوف ونخرج للناس من بابها آمنين.

0: في البصرة يمتزج سواد النفط ببياض أحلام الناس. تقف المدينة اليوم أمام مرآة الأرقام القاسية، تلك الأموال المعلقة في دهاليز الموازنات والمشاريع التي تنتظر لمسة الضوء بين أروقة الوزارات، كلها تحكي قصة ثغر يمنح الكثير ويعيش تحت رحمة وعود مؤجلة. في هذا التقرير الإذاعي نفتح النافذة على أصوات المسؤولين والخبراء لنقف على حقيقة الأزمة المالية التي تخنق شرايين البصرة. البداية تأتي من لغة الأرقام والحسابات المتراكمة، حيث تضيع مليارات الديون ومستحقات البترودولار في دهاليز الموازنات. نتابع تفاصيل المظلومية بصوت رئيس اللجنة المالية الدكتور شكر العامري.
1: احنا نطلب اكثر من 43 تريليون دينار عراقي منذ سنه 2010 لغايه سنه 2022. انا اليوم كرئيس للجنه الماليه والاداريه في مجلس المحافظه تم حساب هذا المبلغ، هو يعتبر ما متبقي من موازنات للسنوات الماضيه. مثلا موازنه اي سنه معينه ما تستكمل، ما تعطى البصره كل حقوقها، مثلا يعطى 50% 30% 60%، فبالتالي ما متبقي من هذه الموازنات تم حسابه وجمع هذا المبلغ. يضاف إلى أموالنا من البترودولار استحقاقاتنا أيضا هي لا تعطى بالكامل، إما أن تعطى جزء قليل أو إذا أعطي المبلغ كاملا فلا يعطى على مدار السنة، بالتالي أكو مشكلة هنا. يعني هسه مثلا من شهر السابع للعام الماضي لغاية الآن لم تعطى البصرة حقوقها من البترودولار، إذن تجمع المبالغ تكون بشكل كبير.
0: وعلى مستوى البنية التحتية والمدارس تبرز أزمة الأبنية لتفرض واقعا صعبا في مركز المدينة والأقضية. تشرح لنا الواقع رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
2: نقص التخصيصات المالية ألقت بظلالها على المحافظة وحتى على العراق كله، توقفت عندنا المشاريع خاصة المشاريع الأبنية المدرسية، كان عندنا تمويل وحيد هو عن طريق المنافذ الحدودية، ولكن مع الأسف توقف التمويل وربطوه أيضا بالموازنة من شهر السابع، يعني أيضا ما عندنا تخصيصات. احنا عندنا المشكلة النقص الحاتوة في مركز المحافظة، قد البعض يستغرب عندنا أكثر المدارس الموجودة في مركز المحافظة هي مدارس أهلية، مع الأسف مدارس الحكومية قليلة جدا وأكثرها متهالكة، وقسم كبير من عتها تم إخلاءها وتحويلهم إلى دوامات ثلاثية أو نقلهم إلى مناطق بعيدة عن واقع سكن أبنائنا الطلبة. لذلك وعدنا أيضا بعض الأقضية والنواحي، خاصة النواحي المناطق النائية أو النواحي الحدودية مع باقي المحافظات مثل الثغر، مثل قد يكون بخور الزبير، بعض مناطق شط العرب. لذلك نتمنى أن تقر الموازنة سريعا من أجل أنه ترى النور إن شاء الله خطة الأبنية.
0: أما شرايين المشاريع وتوقف تمويل المنافذ فيهدد مئات المشاريع المقرة بالتعاطي. نتابع قراءة هذا الشلل الخدمي مع عضو مجلس المحافظة السيد صباح البزوني.
3: الأزمة المالية خانقة جدا على العراق بشكل عام وأيضا البصرة ومشاريعها، باعتبار بأن هناك إقرار للمشاريع، وزارة التخطيط لحد الآن لم تقر هذه المشاريع باعتبار عدم وجود السيولة المالية، بعدم إقرار موازنة 2026 من قبل البرلمان، لا سيما بأنه كان هناك إقرار لخمس سنوات ثلاث سنوات سابقا بال 25 حد ال 25. اليوم عدم إقرار موازنة في مجلس النواب يخليك بالنسبة تعمل على 1 على 12، وأيضا بالنسبة إلى عدم وجود الأموال، اليوم الدولة تعاني حتى من تأمين الرواتب بشكل كامل لهذه السنة في ظل مضي خرمز وغلق مضي خرمز، وبالتالي بالنسبة للأحداث اللي جرت في هذه المنطقة أكيد بأنه تلغى بآثارها على العراق، بالتالي المشاريع راح تتوقف من خلال بأنه عدم وجود السيولة المالية. أيضا بالنسبة إلى تفاقم المشاكل حول المشاريع المستمرة، المشاريع الجديدة ممكن راح تتوقف بالكامل.
0: الأزمة المالية الكبيرة تتزامن مع شلل تمويل المنافذ الحدودية وتجميد مئات المشاريع المقرة لعام 2024 في أروقة الوزارات، مما يعطل الخدمات في الأقضية والنواحي. يستمر معنا في القراءة الدكتور شكر العامري.
1: نعم البصرة أمام أزمة مالية وأزمة مالية كبيرة. لحد الآن أيضا المنافذ تقريبا لا يوجد، ما موجودة خلال صارت 3 أشهر إلى 4 أشهر، أموال المنافذ لم تصرف إلى محافظة البصرة، واللي هي تعتبر الشريان الرئيسي للمحافظة اللي ممكن تمشي معاملاتها وبعض المشاريع البسيطة خلينا نقول. فهذه توقفت وتوقفت الموازنات. أيضا إحنا موازنة 2024 صادقنا على 397 مشروع، لحد الآن لم تصادق من قبل وزارة التخطيط ولم تمول من قبل وزارة المالية. فهذه هي كلها مشاريع بها خدمات للناس بالقطاعات كافة المختلفة. بالنتيجة راح تتأخر عندنا المشاريع، تتأخر عندنا إنجاز الخدمات للمواطن، المواطن يشعر أنه عدم الاهتمام به. إحنا لا سيما أنه هذه المشاريع أكثر من 37% هي إلى الأقضية والنواحي، بالنتيجة لا تزال الأقضية والنواحي تعاني في المحافظة.
0: وفي ختام تقريرنا، تتجه الأنظار صوب ممثلي المحافظة في البرلمان لتوحيد الصفوف وانتزاع الموازنة، بينما تقع مسؤولية استمرار الإعمار حاليا على عاتق المقاولين بجهودهم الذاتية. الكلمة الأخيرة تضعها رئيسة لجنة التربية السيدة وجدان قاسم.
2: أطلب من الأخوة السادة النواب الموجودين حاليا يعني في البرلمان العراقي، عندنا 25 نائب، نتمنى من حضراتهم بأن يرتقون بمسؤولياتهم ويعملون بصلاحياتهم، اللي هي أولا رسم سياسة عامة للبلد، المطالبة بإقرار الموازنة سريعا، وخاصة نواب البصرة أريد منهم توجه وتوحد بالآراء من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية أنه الإقرار جداول الموازنة وإرسالها إلى البرلمان من أجل دراستها والتصويت عليها، وخاصة البصرة اللي انحرمت من كل تخصيصاتها المالية اللي بترو دولار. احنا اكثر من 43 او 45 تريليون. البصرة تطلب، والسيد المحافظ اقام دعوتين ضد وزارة المالية. ايضا عندنا المنافذ قلنا متوقفة من شهر السابع، عندنا الموازنة سنتين ما مستلمين. رغم هذا نشوف اكو نسبة عمل، نسبة انجاز في بعض المشاريع وبعض الابنية. هذا يعني بجهود المقاولين الاخوان، رغم انه يطلبون من سنوات عديدة او يعملون بالاجل يعني من اجل تسيير العمل في هذه المشاريع.
0: بين ميزان مستحقاتها الغائبة وعجلة مشاريعها التي تدور بالآجل، تظل البصرة بانتظار فجر منصف يعيد لها بريقها. القضية هنا تتجاوز نقص الأموال لتصبح حكاية أرض تفيض بخيراتها على الجميع، ولا تنال سوى قائمة من أمنيات معطلة.
4: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
5: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
6: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
8: يحدو بنا الاستغراب ونحن نشاهد عروضا تقدم لحجاج بيت الله الحرام، عروضا تتنافى مع المضمون الديني الذي سعى إليه قاصد الحج المبرور، وهو غسل الذنوب والخطايا، مصداقا لقول النبي محمد صلى الله عليه وآله: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قد يتبادر إلى الذهن أي عروض تلك التي تخل في القوام المبرور للحج. إنها عروض المكاتب لاستقبال من لديه حاجة، وبأفخم وأحدث السيارات، موكب من سيارات تاهو تزف الحاجة إلى بيته، وبمبلغ يمكنه إطعام وإكساء 1000 مسكين، وربما يدفع الضرر عمن أثقلته الديون وتعسر عليه شراء الدواء أو إجراء عملية قاهرة وملحة. رأت العيون تلك المواكب وهي تشق طريقها في شوارع المدن العراقية، ولم تكتف العروض حد هذا الموكب فحسب، بل شملت الدعاية إلى الأكياس التي توضع بها هدايا الحاج لمن يتحمد له السلامة ويمن عليه بدعاء القبول والمغفرة. أكياس تطبع عليها صورة الحاج وهو يبتسم بوقار الطاعات، وقد حشر في كيس صورته الذاهبة إلى بيوت الأحبة هدايا، وهي تستنزف الجيبة وتجرف مسار المال عن مكان الأجر في بلاد لا يمكث فيها المال غالبا في الجيوب حتى اكتمال أيام الشهر الواحد. تحدث المواطن سليم راضي لإذاعتنا عما شاهده وأثار استغرابه قائلا:
9: فعلا جاي ألاقي يعني بطريق سبب الازدحام أنه 5 سيارات من أحدث السيارات الحديثة جايبة الحاج، إضافة إلى الصور اللي جاي تعلق أكثر من صورة وكأنه يعني هو نجم سينمائي، إضافة إلى الهدايا والشوكليت اللي جاي توزع. يعني جاي يشوف أنه حتى هاي الخشوع الإيماني اللي يصيب الحاج المفروض من وراء ما يجي، ويكون هو شخص كان مثقل بالهموم ولا الخطايا، يعني ذبهن ورمهن كلهن من كتفة من كان بالحج. فأشوف أنه لما رجع وصارت لهاي المراسيم، وما أعرف سواء بعلمه أو بعلم ذوية ما أعرف يعني، بس هي كظاهرة جدا يعني خطأ. أولا يعني هو هذا رياء، فأكو ناس يحس بنفسه أنه جاء مثلاً من الحج سيارة بسيطة ابنه أو حتى أو يمكن تكسر رجع بيها، فجاء يشوف أنها ظاهرة أبداً مو ما تعتبر حضارية وإنما تعتبر ريائية. يعني سألت أنا حتى ابني بالمطار يقول ما عندنا محط رجل من الناس اللي موجودين، يعني مخنوقين جداً. يعني صراحة يعني وضع كلش يعني مزري. يعني أتمنى أنه يعني العالم تنتبه، يعني أنه هذا الحاج جاي رجل منزه، يعني ساقط كل ذنوبة، أو ما أعرف يعني هل هو بعلمة أو بدون علمة. أو الحمد لله والشكر على كل شيء.
8: يبدو الانصياع لإرادة الشارع وتزويق العادات المعتدلة قد نال من الطقس الاجتماعي الديني، والذي كان احتفالا إشهاريا مقبولا ومحببا، حيث يستقبل الحجاج بالرايات البيضاء والأهازيج الدينية الشعبية. أما اليوم فقد اختل السياق العام، وبدا استقبال الحجيج لا يختلف كثيرا عن إيقاع العرس والإسراف بزخرف التباهي المخل للمعنى الفلسفي والديني للحج. هل نعيش حالة اختلال في العقلانية الدينية حينما لا تتشابه صفات مطلب المغفرة مع عين ذاته؟ أجاب الباحث والمؤرخ علاء لازم العيسى عن ذلك قائلا:
4: عند رجوع الحجيج وعند استقبالهم من قبل الأهل والمعارف والأقارب، القيام ببعض الأعمال التي يقوم بها الحاج أو معارف الحاج وأصدقائه، ينفي هذه الروحانية في هذه العبادة، وينفي هذا التوجه الخالص، وينفي هذا الزهد وهذا التواضع. يعني مثلا في أيامنا الحالية من الأمور التي ربما ستتحول إلى ظاهرة أنه بعض الأخوة المشتركين يستقبلون الحاج بمجموعة من السيارات الحديثة المزينة، ما يقارب 7 سيارات أو أكثر من 7 سيارات، ويزفون كأنما زفت العريس لعرسه. هذه الأمور حقيقة يجب أن تستنكر.
8: يحدون السؤال عن ظواهر جديدة قد دخلت حياتنا الاجتماعية وأصبحت من المسلمات السلوكية المقبولة، رغم أنها تكره من الناحية المنطقية والدينية، مثل تصوير الجزع لمن فقد عزيزا له، كاميرات تتحرك في أصوينة المآتم تقف عند كل باك ومتأثر، لا شفافية في الموت ولا تقدير للحزن. اختلطت طقوس الحزن بالفرح ليصبح الفرح باستقبال حاج يشبه العرس والختان وحفلات التخرج، والعزاءات تؤرخ الحزن الذي يجب مواساته بالنسيان. مكاتب كتبت على واجهاتها يافطات مستعدون لتصوير الأعراس والفواتح والدفن. من جاء بتلك الثقافة الدخيلة، هل استوردناها أم أنتجناها؟ أوضح لإذاعتنا الإعلامي حلم السعد ذلك قائلا:
10: اليوم الحاج لما يذهب إلى الحج، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة مرة تأتي بالقوة الجسمانية، مرة تأتي بالقوة العقلية، مرة تأتي بالتحمل، مرة تأتي بالمال. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك وهيئ لك الأموال أنه تروح الحج. تروح للحج ليش؟ حتى ترجع كما نقلت الروايات، يرجع كما ولدته أمه. طيب هذا الإنسان الحاج التعبان اللي خسران فلوس وتعبان ورايح وزار ومشقة الحج وتعب الحج ومناسك الحج متعبة طبعا، هي صح بها أجر وثواب لكنه متعبة، يرجع حتى يكسب رضا الله سبحانه وتعالى. يرجع وإذا يعني يتلقوه في قضايا راح تلوث هذا، لربما أنا وغيري يحصل مسبة من المجتمع، يحصل فد كلام بذيء من المجتمع، وهذه مسألة صعبة جدا. المشكلة هنا شنو؟ هو أنه طغى العرف على الشرع، طغى التفاخر والتمايز على الزهد والتقوى.
8: وعن الحرج والإنفاق المادي الذي يتكبده الحاج بعد عودة مرهقة ماديا ومعنويا، إذ يتكبد إعطاء الهدايا والصوغات لمعيديه. ينقد الشيخ الأستاذ عباس الفضلي تلك الظاهرة المرهقة قائلا:
11: هذا الموضوع في ظاهره شيء جميل اليوم لما يكون هناك تبادل بالهدايا، ولكن أخذ حقيقة يثقل كاهل الحجاج. اليوم تعرفون الحج من يذهب إلى بيت الله الحرام راح يكون هناك تكلفة كبيرة جدا، يعني في الأموال. اليوم أقل حجي يصرف بالقليل من 10 ملايين دينار بين النقل بين التكلفة بين المصاريف الأخرى. زين، وإذا يريد يرجع ويشتري هدايا، هم الهدايا راح تكلفة من 5 إلى 10 مليون. الكثير من الحجاج يا دوب هو مكمل كروته أو أحيانا يستقرض في سبيل يؤدي هذه الشعيرة المهمة ويؤدي مناسك الحج، ويأتي النوب يحتار بموضوع شلون يقدر يرضي الضيوف والمهنئين. وأنا أعرف الكثير من الحجاج حقيقة شكولي أنه موضوع تقديم الهدايا لمن يأتي يهنهم قد كلفهم كثيرا.
8: يقول الكاتب أوسكار وايلد: معظم الناس هم أشخاص آخرون، أفكارهم، آراؤهم شخص آخر، وحياتهم تقليد، ومشاعرهم مجرد اقتباس. هل نحن هكذا ننقل الظاهرة دون احتكامها للعقل وميزان التقبل المجتمعي ومعياره الثقافي الرصين؟ يستورد واحدنا فكرة أو يبتكرها ثم تتحول إلى طابع عام يصعب الحد من تمدده، بل ويظهر لك من يجيد التبرير له.
12: من نحن؟ قل لي أبيت اللعن يا وطن؟ هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري، وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري، وليس في الجب غير الذئب معتذرا، فأي متهم في زي معتذر
7: لراديو التايمز سكوير، الشاعر حازم التميمي من ذي قار. هل حقا نعيش زمن التفاهة؟ تقول المعاجم إن التفاهة من تفهة، هي نقص في الأصالة أو الإبداع أو القيمة، وإن فلاناً حين ينشغل بالتفاهة فهذا يعني أنه ينشغل بما لا أهمية له. وتشير معاجم أخرى إلى أن التفه شيء أو شخص ما، يعني قلت قدرته أو خف وزنه أو ذهب طعمه. ويتخذ كثير من المنظرين والمثقفين والحكماء من التفاهة موضوعاً لهم، يكتبون عنه ويفردون الفكر والنقاش والجدال حوله، ويعتبرونه نقطة انطلاق نحو اللحاق بزمن يصفونه بأنه زمن التفاهة. أرض الواقع عامرة بالتفاهة منذ بدء الخليقة. المثير أن أهل كل زمن يعتقدون أنهم وحدهم الذين يعانون التفاهة، والمنتمين إلى كل جيل يظنون أن الأجيال التالية لهم وحدها التافهة. كذلك فإن للتفاهة منظوراً طبقياً لا تخطئه عين، وإن تحاشت الغالبية التطرق إليه خوفاً من الوصم بالطبقية أو العنصرية أو الفوقية. اكتسبت التفاهة شعبية جارفة بين الملايين، ربما لا تشكل كل المخزون المعرفي أو تهيمن على كامل الاهتمام، لكنها بكل تأكيد حفرت لنفسها مكانة غير مسبوقة في العرف الشعبي. والغريب أنها مستمرة في توسعها ومتنامية في تأثيرها، ومحققة نجاحات في القدرة على النفاذ إلى كل الطبقات والأعمار.

أدبيات التفاهة في العالم تتطرق بين الحين والآخر إلى شرح أعراضها والتطرق إلى أسبابها، فبين الإصرار تارة على أنها سلوكيات فردية واختيارات شخصية، والتأكيد تارة أخرى أنها نظام عالمي ممنهج تغذيه وتقوي شوكته التقنيات الرقمية متمثلة في الخوارزميات والتقنيات الحديثة التي تدفع المستخدم من دون أن يدري نحو الإبحار في محتوى تغلب عليه السطحية. تختلف الشروح وتتغير الأعراض، وتبقى التفاهة ماضية قدماً في طريق الهيمنة. وتشير كتب ومراجع ألفها مهتمون بتقفي آثار التفاهة أو السطحية إلى أن التاريخ حافل بجهود الترويج لقصص غريبة أو أكاذيب أو أساطير يرويها قصاصون محترفون لإلهاء الناس. ويتطرق آخرون إلى قرارات واعية يتخذها بعضهم للغوص في التفاهات وسفاسف الأمور وسيلة دفاعية في وجه الإحباط أو قلة الحيلة، أو وسيلة هجومية ضد الظلم أو فقدان البوصلة أو ضياع الهدف. عالمياً يتبنى كتاب ومفكرون نظرية التفاهة المنظمة التي يقصدون بها الخوارزميات التي تكافئ أو تروج للمثير حتى لو كان سطحياً والجذاب مهما كان منزوع القيمة والحسي، ولو كان غرضه الوحيد الإتجار بالمشاعر ودغدغتها. والأدى من ذلك أن منه ما يعرض نفسه على المتلقي مرتدياً عباءات الالتزام ومتنكراً في صورة فتوى.

التفاهات كثيرة والحصانات عدة والترشقات بتهمة التفاهة أيضاً عدة. الأجيال الأكبر تعتبر الأصغر عنوان التفاهة، والأجيال الأصغر ترى أن عين التفاهة هو ما يشكل أولويات الأجيال الأكبر. المثقفون والمتعلمون تعليماً متميزاً يعتقدون أن التفاهة سمة لصيقة بمتواضعي الثقافة والحاصلين على تعليم متوسط أو حرموا منه. متواضعو الثقافة والتعليم يرون الواقفين على طرف النقيض تافهين، إذ تقتصر رؤاهم على توافه الأمور ويتناسون مشكلات الحياة الحقيقية، والأثرياء يتعاطفون مع الفقراء الذين ضربهم فقرهم في مقتل، فأصبحوا تافهين لا يشغلهم سوى البحث عن قدر إضافي من المال. والفقراء ينظرون إلى الأغنياء بعين ملؤها الوصم بالتفاهة، حيث أولويات إنفاقهم سفيهة. الرجال يعتبرون النساء عنوان التفاهة، مع العلم أن النساء على يقين بأن التفاهة رجل يرتدي ملابس الجدية والعبوس. أعداء العصر الرقمي والسوشيال ميديا يحملون القابعين في هذا العالم الافتراضي مسؤولية نشر فيروس التفاهة، وسكان الواقع الافتراضي يعرفون في قرارة نفسهم أن أهل الواقع تافهون لأنهم اختاروا الطريق الصعب في الحياة ورفضوا خيار التلطيف والتخفيف.

دراسة حديثة نادرة عن التفاهة والتافهين انطلقت من فرضية اعتبار الشباب والسوشيال ميديا عنوان التفاهة. اعتبرت أن البشرية تعيش مرحلة غير مسبوقة بعدما سيطر التافهون على جميع مفاصل الدولة الحديثة، وهي السيطرة التي تأتي مصحوبة بوضع قواعد تتسم بالرداء والانحطاط المعياري. وسلمت بأن التفاهة أصبحت ظاهرة إنسانية منتشرة في العصر الحالي، وأنها سيطرت على كل مجالات الحياة، فشملت الكتب والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي والثقافة والفنون والتصرفات الساذجة التي مست كل الطبقات ووصلت إلى السياسة والسلطة، وأنها انتشرت كالوباء وسيطرت على عقول البشر وأخضعتها لسيطرتها، وأرجعت قدرة التفاهة على غزو المجتمعات إلى قدرة التافهين، وذلك عبر دعمهم بعضهم بعضاً ومن خلال السوشيال ميديا. ورأت الدراسة أن التافهين اصطحبوا معهم أذواقهم المنحطة وفرضوا أنفسهم على المتلقين، وأصبح التافهون أمثالهم يقضون معظم الوقت في مشاهدة المحتوى التافه الذي يقدمه التافهون، فأصبح المشهد تافهاً يتحكم فيه تافهون ويتلقاه تافهون.

وعلى الرغم أنها تقر بأن التفاف الجماهير حول الخرافي واللاهي والتافه والغرائبي والمضحك والفوضوي والمسلي في مقابل ضآلة الجمهور الجاد والعقلاني أمر تاريخي، وعلى الرغم استشهادها بأفكار عالم النفس الاجتماعي والطبيب والمؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون وصاحب كتاب سيكولوجية الجماهير، الذي رأى أن الجماهير تنفر من العقلاني والجدي والصادق وتنجذب بشدة إلى الخرافي واللاهي والغريب، أي أن التفاهة ليست قاصرة على الزمن الحالي، فإنها رأت في تحول صناع المحتوى الذين تهيمن عليهم أفكار سطحية وتافهة على السوشيال ميديا إلى قدوة للأجيال الصغيرة والشابة تستوجب الدراسة والتدخل بغرض الإنقاذ. وفي إطار مقارنتها بين التفاهة فيما مضى وتحديداً في عشرينيات وحتى ستينيات القرن الماضي، وقت كانت التفاهة فشلاً في تفسير ما هو رصين إما لضعف لدى التافه أو لعدم رغبته للعودة إلى الجذور بطريقة أكاديمية أو علمية، وبين التفاهة المعاصرة التي لا تهدف إلا إلى تحويل الأمور الجادة إلى حال من التفاهة والسطحية، تشير إلى أن انتشار الشاشات الذكية بين أيادي الشباب وأنصاف المثقفين المنبهرين بهذه التكنولوجيا جعلهم يتلذذون بإنهاء دور المثقف الأكاديمي الجاد. كذلك تطرقت إلى التافهين من صناع المحتوى التافه الذين لا يبتغون إلا الشهرة وتحقيق الربح المادي، والجمهور الذي لا يبحث إلا عن التفاهات والملاهيات للهرب من الواقع عبر بوابات الترفيه والتسطيح والابتذال.

الملاحظ أن التفاهة انضمت إلى قائمة الأدوات التي يتراشق بها كل من الإسلاميين وغير الإسلاميين، إذ يعتبرها هذا الفريق نتيجة طبيعية لتوليفة البعد عن الدين وكراهية المتدينين، مطالبين بمزيد من تدين الدولة والمجتمع، بينما يرى الفريق الآخر أن ترك الدولة متأرجحة بين الدولة الدينية والدولة المدنية أدى إلى جهود ضارية يبذلها الإسلاميون لترجيح الكفة لصالح الدولة الدينية، مستخدمين سلاح التفاهة الدينية من موضوعات عقيمة، لاسيما تلك المتعلقة بالجنس والنساء وسفاسف الأمور التي تجذب البسطاء وتدغدغ مشاعر العامة. يرى بعض المتخصصين بأن الثقافة توجه نحو الأمور السطحية الخفيفة والمفرغة من القيمة الحقيقية التي تميل نحو اللاجدية وترك القضايا العميقة والموضوعات المهمة لصالح ما هو سهل ومستهلك، وأنها باتت ظاهرة تشكل مكوناً رئيساً من مكونات الحياة لكثر. واعتبر انتشار وسائل الإعلام المرئي والسوشيال ميديا حيث الفيديوهات القصيرة والمحتوى السطحي الذي لا يتطلب تفكيراً عميقاً السبب الرئيس لانتشار التفاهة. منصات مثل انستغرام وتيك توك تمجد البساطة الفارغة على حساب المعرفة والتحليل على رغم إمكان استخدامها لتعميق الثقافة، وهناك من يقوم بذلك، لكن عندما تصبح التفاهة هي المعيار السائد يقل الميل لدى الأفراد لممارسة التفكير النقدي والتعمق في القضايا، يفضلون التلقين السريع والآراء السطحية من دون أي محاولة للفهم أو التحليل، وينتج من ذلك تراجع في مستوى الحوار الثقافي والمجتمعي، وبدلاً من مناقشة القضايا الجوهرية مثل العدالة والحرية والتنمية ينشغل الناس بالقضايا الهامشية والفضائح والمحتوى الترفيهي الذي لا يضيف شيئاً إلى الوعي الجماعي بل ينتقص.

على الرغم من انتشار التفاهة في المجتمع بدءاً بالموضوعات الأكثر قراءة والفيديوهات الأكثر مشاهدة والكلمات الأكثر بحثاً مروراً بالتساهل والتهاون في اتباع معايير موضوعية في اختيار الكفاءات وتفضيل الممثلين لا القادرين، وانتهاءً بتحصين التفاهة عبر تمويهها بخطاب ديني غارق في تفاصيل لا تقدم ولكن تؤخر، أو عبر إضفاء هالة من العمق عليها، فإن التفاهة تحيط بالكوكب كله من دون استثناء. المرجعية في تأصيل النظام العالمي الغارق في التفاهة هو أستاذ الفلسفة والكاتب الكندي آلان دونو، صاحب الكتابات العديدة عن التفاهة والسطحية والأنظمة الرأسمالية. أحد أشهر كتبه نظام التفاهة، الذي وضع فيه أسس نظريته عن تحول المتوسطية، والمقصود بها تمكين القدرات والمهارات المتوسطة لدرجة التواضع وأصحابها من الهيمنة الاجتماعية والسياسية من السلطة بأنواعها. هؤلاء يعملون على تضبيط السعي نحو التميز والتفكير النقدي لصالح القبول الجماعي للمعايير والقيم والأشخاص العاديين المائلين للتفاهة. ويصف دونو ملامح عصر التفاهة في حكم الشخص المتوسط أو العادي القدرات، إذ السباق لا يكون صوب القاع بل في اتجاه المنطقة الوسط، وهو عصر يستبدل بالكفاءة الامتثال، وفيه يجري ترجيح كفة الأشخاص ذوي الكفاءة المتوسطة الذين يجارون القيم والمعايير المتوسطة بدلاً من الأفراد ذوي المهارات المتفردة والقادرين على التشكيك في جودة الوضع الراهن.

ويتسم هذا العصر كذلك بالغباء الوظيفي، إذ يجري بسط سطوة ضرورات أيديولوجية مثل الدين السياسي أو اليمين المتطرف أو القومية المتطرفة، وتصبح أسلوب حياة وتفكير وسلوك. وفي نظام التفاهة الراهن كما يراه دونو، تهيمن الحوكمة التي يعرفها بأنها نهج إداري يركز على تلبية التوقعات المحددة سلفاً والمدفوعة بقوى السوق، بدلاً من السياسة بمفهومها الشامل والمرن والمتحرك والمبدع. وكل ما سبق يؤدي إلى تسطيح الحياة العامة وتجريد العقل من حسه الفكري وانتشار اللامبالاة الثقافية والسياسية والإغراق في التفاصيل الفرعية والموضوعات السطحية. محلياً، يعتبر كثر التفاهة نتاج ثقافة غربية مستوردة تهدف إلى هدم القيم الأصيلة وتفتيت الأساسات الإسلامية الراسخة، ويتجاهل أصحاب هذا الاتجاه شكوى الغرب نفسه من انتشار التفاهة، لكن بأشكال ودرجات مختلفة، وكذلك بدرجة وعي وإقرار مغاير بوجود مشكلة فيما يتعلق بهيمنة التفاهة، وكذلك في ظل وجود حوائط صد وهوامش حماية إضافية تتمثل في علم وتعليم وحقوق وتعدد مصادر المعرفة وغيرها.

0: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها. فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة، حاشاه يخذل صبرها ويردها. سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
1: صرنا نبيع ونشتري ونسدد الفواتير بكبسة الزر أو بمجرد ساحب بطاقة. هذا العالم الرقمي مو مثل ما تتصورون، فخلف ضوء الشاشات يقبع المحتالون. في الوقت الذي انتشر فيه استعمال بطاقات الدفع الإلكتروني تماشياً مع توجه الدولة نحو رقمنة القطاع المصرفي، ظهرت في العراق طرائق جديدة لعمليات السرقة تحت عنوان الاحتيال الرقمي. وبشعورها بعدم الأمان الرقمي وبشيء من الأسى، حدثتنا الدكتورة وفاء عبد النبي فليفل التدريسية في كلية الصيدلة.
2: والله صراحة أرد أقول يعني اللي بداخلي إحنا أبد ما مؤمنين إطلاقاً من ناحية معلوماتنا. أي دائرة بالعراق تريد كل مستمسكاتك دائماً تطلبها، يمكن بالسنة يمكن 5 مرات 6 مرات استنساخ وجفو هنقول وظهر هنقول

0: الكي كارد برقم سري بالخلف هذا الالكتروني ينقل هذا اذا تستنسخه وتطيل هاي هاي هاي مضره لك يعني يقدر يستخدمه بالنقل الاموال الالكترونيا. تروح اي مكان اي معامله تروح باي دائره مرور، تروح للمصرف، تروح الكذا، هم يطلب هاي المعلومات بالضبط. وصراحه جاي تجينا ارقام بمعلوماتنا وباسمائنا، يابا نريد نحول لكم كذا، ويعرف انت المن تابع، جاي يقول لنا انتم تابعين التعليم العالي واحنا موظفين وهنا ومطلوب من عندنا ناخذ معلومات من عندكم حتى نحول لكم.
1: الشباب، الكبار، النساء، لم يعد هناك فارق، الكل بات مهددا، خصوصا مع تزايد الاعتماد على المعاملات الإلكترونية. ومن يدخل في هذا العالم من دون حماية كأنه يعبر حقل ألغام.
0: كل الاحتمالات متاحة، ما تعرف إذا هو يتصل بك ويقول لك يا بحول لي المعلومات اللي بالبطاقة مالتك، وانت الأستاذ الفلاني ينطيك الاسم الكامل إليك ويقول لك انت وين تشتغل وين تعمل، يعرف كل شيء، فشنو غايته يعني، ويقول لك أنا موظف وأحتاج هالمعلومات وبسرعة حول لي إياها. زين انت يعني اذا كان شخص ما يدري وما يعرفوا هاي الكي كارد بالنسبه له جديده، هو ما مثقف اصلا، انطوا المواطن الكي كارد وما انطوا اي معلومات توعويه شلون يستخدمها. تروح للمنافذ تسحب اموالك وتعطي الباسورد، وين اكو هيك شيء؟ هاي الباسورد يعني هذا اذا اي واحد وراك وسمع الباسورد والشهر الورا يجي خطيه، هذا خصوصا متقاعدين، سحبها منه وخذها راحته، يسحب بها قروض لو ما يسحب بها قروض. كل المعلومات متاحه، يعني انا من اروح لابو المنفذ يقول لي اعطيني الرقم السري.
1: وبماكو مقارنة، اختصرت الدكتورة وفاء تجربتها الرقمية في بريطانيا.
0: بالخارج يعني هاي اكو معلومات انا شفتها يعني صراحة بالمحاضرات التوعوية بريطانيا، انا كنت طالبة بعثات هناك، وصراحة شفت يعني المجال السيكوريتي عندهم الامن السبراني جدا عالي. ماكو مقارنة. مرة جاني ايميل، بدوا هنا يخلون ايميلات جامعية، بس هذه الايميلات الجامعية يستخدمون النوع اللي فري يكون ما مؤمن، ورادوا أسئلة، نوع من الأسئلة طينا حولينا الأسئلة مات السنوات السابقة، إحنا جتنا تعليمات من نطيت الأسئلة السابقة حتى تكون منق الأسئلة عندنا. زين الإيميل جاني إيميل جامعة ما عارفه منين، حاط لي أحرف لا هو اسم صريح، هل هو فعلا من الجامعة؟ هل هو من خارج الجامعة؟
1: مع تزايد الهجمات بات العراقيون يسألون أين الدولة؟ أين البنوك؟ أين الأمان الرقمي؟ وعن ذلك أجابنا المقدم أحمد هاشم من وكالة الاستخبارات مديرية التقنيات والمعلوماتية بقوله:
2: سجلت عندنا هواي حالات بخصوص الهجمات الاحتيالية اللي تصير من خلال بطاقات الماستر كارد والكي كارد. هذين البطاقات الماستر أكو بيها تطبيق، مثلا تطبيق الرافدين أو تطبيق الرشيد، هاي التطبيق بيها مصادقة، بصمة وجه، بصمة عين، بصمة أصبع، هاي كلها إذا ما يقوم بها المستخدم يكون عرضة للاحتيال. وإذا تعرض للاحتيال إحنا نعول على التبليغ، إذا ما يبلغ ويثبت هاي الحالة حتى يحمي نفسه إحنا أو الشركة بقرار قاضي، هذا الرقم إذا مسجل وموجود نقدر نوصل له بسهولة، نقدر نوصل له. بس إذا هي الضحية ما جاي يشتكي، شلون إحنا نقدر نتعامل وياها؟ عندنا الخط الساخن 911 رقم واحد بالعراق كله.
1: جهل المواطنين وسوء استخدام البطاقات يجعل الطريق سالكاً أمام المحتالين، هذا ما بينه العقيد علاء ضاحي من قسم التقنيات بقوله:
3: جهل الفرد وبعض الناس يعني بالأمور الاحترازية، ما احترازية، كيف يستخدم البطاقة، بعض ضعاف النفوس الصيدوا الأشخاص عن طريق مراسل يطلب منه معلومات ما معلومات كذا ويدلي معلوماته وراح يخترق هاي الأشياء. فإحنا ننوه إلى أنه أكثر حالات في الآونة الأخيرة هي الابتزاز المالي، يأخذ معلومات أساسية راح يستدرجه، يطلب منه اسمه، رقم البطاقة، معلومات خاصة بالبطاقة بحجة السلف ما سلف قروض، راح يستدرج ويستحصل على المعلومات، وذول عندهم برامج وإمكانيات، فراح يكون الاختراق. وصدنا حالات بداخل العراق، ضبطنا ناس مارسون الاختراق بهذه البطاقات. كل شيء له نقطة ضعف. اليوم التقنيات الحديثة، أنا أوفر جدار حماية، هذا الجدار الحماية ثاني يوم يصدر إلى اختراق، فدائما ننوه أنه دائما يكون أبدي التحديث.
1: وهكذا يبقى العراقيون بين الشك والأمل، بين حلم التقنية وكابوس الاحتيال يتساءلون.

لا تنس من يطلبون السلام، وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام، وأنت تعود إلى البيت فكر بغيرك لا تنسى شعب الخيام، وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك ثمة من لم يجد حيزا للمنام، وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام، وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك قل ليتني شمعة في الظلام.

للحزن باب وللحداد ألف باب بين الدبلوماسية والسياسة. كثيراً ما ارتدت أمهات وزوجاتنا الأسود حتى رحلنا عن هذه الدنيا به، وصار لصيقاً بشخصياتهن وكأن باقي الألوان تخلت عنهن، فيما وجد الرجال حدادهم بإطالة الشعر وعدم حلق الذقن. أما العائلات فكان حدادها بتأجيل الأفراح وعدم مشاهدة التلفزيون للترفيه. خلال تتبع الحزن الأول في تاريخ البشرية نجد أن فعل الحداد قديم قدم الإنسانية نفسها، وهو ما يعكس الروابط العاطفية المعقدة التي تشكل نسيج وجودنا الاجتماعي، ويمكن إرجاع أولى حالات الحداد إلى العصر الحجري القديم الأوسط، حين بدأ الأسلاف في إظهار سلوكيات توحي بالاعتراف بالوفاة والاستجابة التي تجاوزت مجرد التخلص من الميت. وعثر على أقدم مدافن بشرية يعود تاريخها إلى نحو 120 ألف عام مضت في كهوف مثل كهف جبل القفزة في الناصرة الفلسطينية. ولم تكن عمليات الدفن المبكرة هذه عشوائية، بل كانت متعمدة، إذ تم وضع الجثث في أوضاع محددة وكانت مصحوبة بأشياء لها أهمية بالنسبة إلى الأحياء. وتتنوع الطريقة التي تحزن بها المجتمعات والحضارات المختلفة بصورة تعكس معتقداتها وتقاليدها وقيمها. وكانت ممارسات الحداد بمثابة وسيلة للمجتمعات للالتقاء ودعم بعضها بعضاً في أوقات الخسارة. ومن الحضارات القديمة إلى المجتمعات الحديثة تطورت الطقوس المحيطة بالموت والحداد، لكن الجوهر الأساس لتكريم المتوفى وتذكره بقي الأهم، وإن بطقوس مختلفة. في قلب بلاد ما بين النهرين، حيث كان الموت بابا نحو العالم الآخر، في حضارات السومريين والبابليين والآشوريين كان الموت تحولا روحيا تلتصق به كوامن الإيمان والرهبة والألم. في العراق القديم كانت شعائر الدفن والجنائز ترتبط ارتباطا عميقا بالعقائد، لأن السماء والأرض والآلهة تتشابك في تصورهم حول مصير الروح بعد الموت. كان هناك إيمان قوي بأن الروح إذا لم تراع مراسم دفنها فقد تبقى هائمة وغير مستقرة في العالم السفلي، وقد تؤثر على الأحياء. لذا بذلوا جهدا كبيرا لضمان انتقال الروح إلى العالم الآخر بطمأنينة، وكان لهذا طابع ديني وقلق إنساني معا. كانوا يؤمنون بأن الروح تحتاج إلى إجراءات محددة ليتمكن الميت من النزول إلى العالم السفلي، وأن عدم أداء الطقوس يمكن أن يعرض الروح للتيه والاضطراب. في النصوص السومرية نجد بالنسبة لطقوس الحزن ما يشبه الإنشاد والبكاء الجماعي. أحد الأمثلة الأدبية في بلاد ما بين النهرين هو رثاء أور، وهو نشيد حزين يعبر عن فقدان مدينة بأكملها بكل ما فيها من أرواح بشرية، تمثل صرخة جماعية في وجه الموت والخسارة.

كما كان في بعض المناسبات قد يتولى متخصصون في الإنشاد أداء رنات وجلسات رثاء، وهي ممارسات مشابهة لما كانت تعرفه بعض الثقافات الأخرى. وعلى الرغم من أن تفاصيل مراسم الجنائز اليومية ليست موثقة بدقة مثل نصوص الآلهة، إلا أن علماء الآثار يجمعون على أن الدفن كان مرتبطاً بالاعتقاد ببقاء الروح، وأن الجسد يجب أن يدفن بطريقة تحفظ احترام الإنسان وكرامته حتى بعد الرحيل. رغم اختلاف الأزمنة والديانات، إلا أن العراقيين اليوم ما زالوا يحملون بقايا من هذا الحس العميق تجاه الموت والحداد. في المجتمعين القديم والحديث هناك احترام كبير لموضوع الدفن، إذ يسعون إلى مواراة الميت في الأرض بأسرع وقت ممكن لطمأنة القلب والشعور بأن رحلة الإنسان قد بدأت نحو الراحة. وهذا يشبه جدا الحرص الذي كان يعلق عليه العراقي القديم أهمية روحية. في بعض مناطق العراق ما زال النعي والبكاء بصوت مرتفع في الجلسات الأولى للحداد، دلالة على الوجدان المكبوت والحزن الجماعي، وكأن الجسد ليس وحده ما يفقدونه، لكن الذاكرة والألفة أيضا.

في مصر القديمة كانت الطقوس الجنائزية وممارسات التحنيط المتقنة تتم لضمان انتقال المتوفى بسلاسة إلى الحياة الآخرة. وأقام اليونانيون القدماء مواكب جنائزية ومراسم الحداد لتكريم الموتى واسترضاء الآلهة. وتميزت فترات الحداد في الثقافة الصينية بطقوس واحتفالات تظهر الاحترام للميت، وطورت كل ثقافة مجموعتها الخاصة من الطقوس والرموز للتعامل مع فقدان أحد الأحباء، مما يعكس الطرق المتنوعة التي تفهم بها البشرية الموت وتعالجه. وتميز العصر الفكتوري بملابس الحداد المتقنة في ارتداء الكريب الأسود والعادات الاجتماعية الصارمة المحيطة بالموت والحزن، فيما تتضمن ممارسات الحداد المجتمعي في بعض الثقافات الأفريقية الغناء والرقص ومشاركة القصص للاحتفال بحياة المتوفى. ومما لا شك فيه إن العصر الرقمي غير الطريقة التي نحزن بها، إذ تسمح النصب التذكارية عبر الإنترنت والمساحات الافتراضية بالحزن والذكرى المشتركة عبر الحدود والمسافات.

تنكيس الأعلام، انفجار أو حرب أو كارثة طبيعية، ضحايا أو رحيل شخصية مهمة، أحداث في دولة ما كبرى أو صغرى، غالباً ما يتبعها حداد عام، إذ تكفل الدوائر الرسمية وأحياناً المدارس والجامعات والمؤسسات، وتنكس الأعلام، وتحتل الموسيقى الكلاسيكية شاشات التلفزة، أو قراءة القرآن أو القداديس بحسب كل دولة، حتى بات سماعها لصيقاً بالحزن. وتختلف بروتوكولات الحداد الرسمية بطرق تعكس الممارسات الثقافية والتقاليد والسياقات التاريخية الفريدة لكل دولة، وعلى رغم الاختلاف فإنها تتفق على تكريم حياة الأفراد الذين رحلوا وشعور الحزن الجماعي للأمة ككل. وتتضمن بروتوكولات الحداد الرسمية إعلان فترة الحداد الوطني، إذ تنكس الأعلام كدليل على الاحترام، وتلغى أو تؤجل المناسبات والاحتفالات العامة، وأحياناً تغلق المكاتب الحكومية والشركات، وتراوح فترة الحداد ما بين يوم واحد وأسابيع عدة بحسب أهمية الفرد الذي يتم الحداد عليه أو فجيعة الحدث. ومن الممارسات الشائعة خلال فترات الحداد الرسمية مراعاة لحظات الصمت التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للأفراد للتفكير في الخسارة وإظهار التضامن مع من يشعرون بالحزن. وتمتد بروتوكولات الحداد الرسمية أحياناً إلى وسائل الإعلام، إذ تقوم محطات التلفزيون والإذاعة بتغيير برامجها لتعكس المزاج الكئيب للأمة، ووضع شارة سوداء على الشاشات تعبيراً عن الحداد. دليل المراسم في الأمم المتحدة. ويتحدث البند 21 في دليل المراسم في الأمم المتحدة عن الحداد الرسمي، متى ما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن الأمم المتحدة في حداد رسمي، ينكس علم الأمم المتحدة حيثما كان مرفوعاً خلال فترة الحداد الرسمي، وفي حال وفاة رئيس أو رئيسة دولة أو حكومة دولة عضو، وبعد أن يتلقى رئيس المراسم الرسالة الرسمية، ينكس علم الأمم المتحدة وفقاً لقانون وأنظمة علم الأمم المتحدة، ولا ترفع أي أعلام أخرى أثناء ذلك الوقت. وإذا وردت الرسالة بعد الساعة 7 صباحاً، ينكس علم الأمم المتحدة في اليوم التالي أو يوم الجنازة الرسمية بالتشاور مع الحكومة المعنية بالأمر. كما يجوز تنكيس علم الأمم المتحدة بناء على تعليمات خاصة صادرة عن الأمين العام.

أيضاً تواسي الدول بعضها بعضاً وبحسب العلاقات فيما بينها حزناً وتعاطفاً بصور وأساليب مختلفة. فبعد انفجار بيروت في أغسطس آب 2020 تقدم كثير من الدول بالعزاء وعرض المساعدات، ووقفت أسرة الأمم المتحدة دقيقة صمت على أرواح الضحايا في الذكرى السنوية، وكانت بعض الدول أضاءت أبراجها أو بعض مبانيها الشهيرة بألوان العلم اللبناني، فأضاءت السعودية برج المملكة في الرياض، والإمارات العربية المتحدة برج خليفة، ومصر أهرام الجيزة وأبو الهول، والأردن قلعة عمان. وفي أوروبا أضيء برج إيفل في باريس، والكولوسيوم في روما، وبوابة براندنبورغ في برلين، وساعة بيج بن في لندن، وكاتدرائية ساغرادا فاميليا في برشلونة، كما أضيء مبنى امباير ستيت في نيويورك، وبرج سي ان تاور في تورنتو، ودار الأوبرا في سيدني، وتمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو، وبرج طوكيو في اليابان بألوان العلم اللبناني. وأعيدت الكرة بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. وعلى رغم أن هذا ليس بروتوكولا رسميا، فإنه يعد لفتة تحمل التعاطف والمواساة للشعب المصاب.

تقليد دقيقة الصمت. وإلى جانب هذه اللفتة يختصر التعاطف أيضا بالوقوف دقيقة صمت تضامنا مع حدث أو شعب أو أفراد. وتعد دقيقة الصمت تقليدا فرنسيا عندما أرادت فرنسا تخليد ذكرى النصر على ألمانيا في الذكرى السنوية للحرب العالمية الأولى عام 1919، بعد أن استاء المثقفون من التباهي والشماتة بهزيمة الألمان، ووجدوا أن دقيقة الصمت للتأمل بما وصلت إليه الحرب من فجائع وضحايا من الطرفين أفضل من الاحتفالات الصاخبة بالنصر، مما يؤسس لنظرة أكثر نضجاً وإنسانية في التعاطي الجماعي مع الحروب. وأصبحت الدول والمؤسسات والجماعات والأفراد يستخدمون هذا التقليد للتضامن أو الذكرى أو المواساة أو لإظهار موقف ما، بغض النظر عن الانتماءات الدينية والعقائدية في العالم أجمع. هنا تقرأ سورة الفاتحة وقوفا، وفي أوروبا يعزف لحن حزين في دقيقة الصمت، وكثيرا ما نشاهد فرق كرة القدم تقف دقيقة الصمت قبل الشروع بالمباراة.

حداد سياسي رسمي، وتعلن الدول الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام للتعبير عن حالة الحزن والتضامن إن كان لحدث داخل البلد أو في دولة صديقة، وتختلف البروتوكولات بين بلد وآخر، وينظر إلى تنكيس الأعلام كرمز للاحترام أو الحداد أو حتى رسائل تضامن بخلفية سياسية. ويعتقد أن عادة تنكيس الأعلام بدأت في القرن 17، فيما يوصى غالبا بإنزال أعلام الدول أو المؤسسات إلى نصف السارية بعد أن يرفع إلى أعلاها للحظة، ثم خفضه إلى نصفها أو ثلثها. ومما لا شك فيه أن للسياسة تأثيرا مهما في تقدير قيمة وأهمية الشخصيات الرسمية الراحلة والحداد عليها، وتلعب الخلافات بين الدول هنا دورها، فترسم صورة الحداد وفق هواها. فالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي قضى في حادث طائرة مروحية إلى جانب وزير الخارجية أمير عبد اللهيان وشخصيات إيرانية أخرى، أعلنت 4 دول الحداد الرسمي عليه، وهي باكستان ولبنان وسوريا والعراق، وبالطبع إلى جانب إيران، فيما لم تعلن مثل أذربيجان الحداد، والتي منها انطلق نحو بلاده قبل وقوع الحادثة. وعندما توفي أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في ديسمبر كانون الأول 2023، أعلن كل من لبنان والسعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وفلسطين والبحرين الحداد الرسمي. متحف الثقافة الجنائزية العالمية. أقام الأكاديمي الروسي سيرجي ياكوشين، نائب رئيس اتحاد منظمات الجنائز ومحارق الجثث من نوفوسيبيرسك، ما قد يعده كثيرون غريباً، وهو متحف الثقافة الجنائزية العالمية المخصص لتقاليد الجنائزية وطرق الدفن وثقافة الحداد بين شعوب العالم المختلفة من العصور القديمة إلى الوقت الحاضر، ويضم أكثر من 200 فستان حداد تاريخي و10,000 نقش حول موضوع الدفن والحداد، وأكثر من 1,000 لوحة لفنانين معاصرين حول موضوعات فلسفة الحياة والموت، و9,000 لوحة تاريخية وصور فوتوغرافية وأقنعة الموت لشخصيات تاريخية. حداد بالألوان. وكما يختلف التعبير عن الحزن، فإن ألوان الحداد تختلف بين الدول والحضارات، فللحزن فسيفساؤه من الألوان المتعددة، وعلى الرغم سيادة اللون الأسود تقليديا كلون الموت والحداد والأزياء الجنائزية، فإنه ليس اللون العالمي للحداد في كل مكان، وارتبط هذا اللون بروما القديمة، وكرس بعد وفاة الأمير ألبرت عام 1861 حين ارتدته الملكة فيكتوريا، وطبع العصر الفيكتوري حين فرضت آداب الحداد على الأرامل، ارتداء الحداد الكامل لمدة تراوح ما بين عام وعامين بعد وفاة أزواجهن.

وعلى النقيض تماما ففي شرق آسيا يطغى اللون الأبيض على مراسم الحداد ولباسه، ذلك الأبيض الحاد بحزنه وتطرفه يرمز إلى النقاء والولادة الجديدة التي يؤمن فيها البوذيون، وفي حين يرمز اللون الأحمر في الصين إلى السعادة وهو ممنوع في الجنازات، فإن جنوب أفريقيا تعتمده كلون حداد وهو يمثل سفك الدماء الذي عانته خلال حقبة الفصل العنصري. وارتدى رئيس الأساقفة ديزمون توتو اللون الأحمر تكريما في جنازة رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا عام 2013. وترتدي غواتيمالا اللون الأرجواني حدادا، من الحداد الديني في الجمعة العظيم إلى الحداد الاجتماعي أثناء خسارة الأفراد، ومثلهم في البرازيل يراوح لون حدادهم بين الأسود والأرجواني، فيما ترتدي أرامل تايلاند الأرجواني، في حين يرتدي المعزون اللون الأسود.

0: بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما لمانيلا، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراقي.
2: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
3: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
2: هوى الناس
3: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى. نلتقي أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

يا أحبه يا كرام، سنكون معكم على مدار ساعة من الآن وإن شاء الله فقرات متنوعة على الموجة 102.5. خليكم يعني.

في حلقة سابقة حكينا عن التردد، وهذه الحلقة تحديدا يعني كانت أصداءها جميلة، وعدد من الأصدقاء والمستمعين راسلوني عليها. التردد يتعلق بالقرار، ونحن في هذه الحياة عندنا مجموعة من القرارات. هسه مرات قرارات تصير روتين، بس هي قرارات تقعد الصبح أنت تعرف شنو تسوي، 1 2 3 أول ساعة. هي أيضا مجموعة من القرارات المخزنة أنه أنت تتصرف بها، وأنت يعني لم تعتد على كونها قرارات، خلاص صار جزء من الروتين. وهكذا من نسافر شلون نروح بيا سيارة، مباشرة أكو واحد عنده قرار مخزون أنه يروح مثلا بشارجر، مثلا يروح للجراج ومقرر خلاص، يعني أكو واحد بطائرة مثلا اللي كان أكثر أمانا، وأكو واحد بقطار، وأكو واحد كذا. مجموعة قرارات قد تبدو هي يعني أشياء روتينية عادية، لكن بالنهاية هي تشكل معالم شخصياتنا، انتهاء إلى واجهة البيت. واحد يسويها وردية، واحد يسويها بنفسجية مثلا، واحد يسويها يقول شنو هاي الألوان، يعني ما تعبر عن شخصيتي كذا إلى آخره. هي أيضا قرارات، بالأخير قراراتك هي اللي تنطي انطباع عنك أنت منه، أنت منه، أنت صادقت منه، أنت قررت أن تصادق من، وقررت أن تفعل ماذا، شنو الأشياء اللي تفعلها دائما، شنو الأشياء اللي تقولها دائما، اللي هي بالأخير تقدم صورة إخراجية عنك من تكون، كيف تتحدث ولماذا تتحدث ومتى تتحدث. هذا أيضا قرار، لكن إحنا أحيانا لا نحسب أنه قرار، يعني نتكلم بلهجة أحيانا متعالية، فيما الآخر يعتبر أن هذا قرار، وهذا القرار قد يستجلب الإهانة، أحيانا يشعر بإهانة لأنك ماذا، لأنك يعني ترفع من مستوى الصوت مثلا، أو تختار كلمات فيها قدر يعني من النيل من الآخرين، هاي أيضا يعني يعتبرها قرار. وهكذا عندنا مجموعة قرارات أحيانا لا تبدو مرئية، لا تظهر في المرآة أنها قرارات، لكن في الحقيقة هي قرارات، هي قرارات. كيف تأكل، ها، وماذا تأكل، وماذا ترتدي، وكيف تخاطب، ومن تسمع، وماذا ترى، هاي كلها قرارات من تلزم النقال وتشوف أنت وقتك يعني ينقضي بسماع من، برؤية من، هاي أيضا قرارات بالأخير تشكل شخصيتك أنت. ربما لا يعني ما تشوف أنه هي قرارات، لكن الآخر ينظر إليك على أنك مقرر، أنت قررت أن تكون بهذه الهيئة، وبالتالي في كثير من الأحيان هو يحاسبك على لبسك، يحاسبك على ماذا تسمع، يحاسبك على آرائك، وأحيانا إلى حق، إلى حق ينطي انطباعه عنك، هسه مو يمنعك، وإنما ينطي وجهة نظرة حيال ما تفعل، حيال ما تتصرف وفق هذه الحياة اللي الآن صارت هي كلها مدعاة للتشارك، كل شيء لازم نشاركه في الميديا، كل شيء لازم نعرضه للآخرين، حياة الفرجة، يعني الفعل مالنا مقرون بالفرجة، يجب أن يتفرج عليه الآخرون. وأحيانا قيمة الأشياء صارت نابعة من كم المشاهدات، كم شخص تفرج على هذا الفيديو، مو بالضرورة تأثر به، مو بالضرورة اعتبره كلام مهم، احنا ننظر إلى المشاهدات كمشاهدة وهكذا. فهذا عصر يعطي للقرارات معنى مختلف تماما، وبالتالي القرار في عالمنا المعاصر من الأمور الشائكة جدا، خصوصا بوجود طيف هائل من الخيارات.

0: طبعا القرار مع الحرية ينتج القلق. القرار مع الحرية يعني لك حرية أن تقرر الأشياء التي تريد أن تقررها، أنت حر. وهذه الحرية بالنسبة للإنسان أو للطبيعة العاقلة هي مدعاة للدوار، الدوخ. القلق هو دوار الحرية كما يقول أحد الفلاسفة، أعتقد كيركغارد أو ما أدري إذا أعرف بشكل صحيح، عندي مشكلة بالاسم أنا. هذا الكاتب الوجود الرائع كان يعتبر القلق هو من عوارض الحرية. يعني أنت حر، كيف تختار، كيف تقرر، ماذا تفعل، أكون نوبة من الدوار المستمر راح تصيبك في الحياة، وراح دائما تبقى هناك شكوك وتبقى هناك لوازم لهذه الحرية. الحرية موجودة لكن الحرية ليست يعني ليست أغنية هادئة. الحرية أغنية صاخبة. الحرية مثل ما هي منحة هي عبء أيضا، مو عبء. هاي الأسطورة القديمة اللي تقول إنه أكو ناس مسخة وصاروا خنازير، ها بعدين راحوا يعني جاء واحد منقذ رجع، هم أربعة بحارة صاروا خنازير، رجع واحد حاول إنه ينقذهم، نقذ ثلاثة وركض على الرابع، ركض الرابع يركض، كان يعني يركض ما يريد يرجع إلى إنسان، هو صار خنزير المسخ. فلزمه حوله إلى إنسان، قال له سويت يا محمد، يعني والله الأسطورة تقول، قال له سويت، خليني أنا أكل وجنس ومرتاح وأشرب وهاي الملذات وهاي وما عندي هاي عقدة التفكير، أنا لازم أحسب ولازم أفكر بالمستقبل ولازم كذا، ليش رجعتني يا أخي ليش رج. طبعا هي بيها حكمة على أنه التفكير عبء، بس هو عبء يميز الإنسان. والإنسان إذا اعتبرناها قيمة يعني إنسانية، هي ما ممكن يوصل لها الإنسان لكونه بشرا، يعني لكونه عنده إيدين ورجلين وكذا وعنده اسم ورايح المدرسة ومتخرج خلاص هو إنسان. يجب أن تكون تعاملاته هي قائمة على هذا المبدأ، يرسخ ما هو إنساني حتى حيال تصرفاته مع الحيوانات، يعني يجب أن يكون إنسانيا مو بهذه الطريقة أو تلك. المهم يبقى مع الحرية القرار بنوع من الصعوبة، خصوصا مع فكرة وجود طيف هائل من الخيارات. خلينا الآن نستأنس معا بسماع هذا التقرير بصوت المبدع مصطفى نزار.
1: نعيش اليوم في عصر يسوق لنا الحرية على أنها طوق النجاة، غير أن التدقيق في تفاصيل حياتنا اليومية يكشف عن وجه آخر لهذه الحرية، وجه معقد ومربك ومثقل بالحزن. إنها مأساة البدائل الكبرى التي تحاصر الإنسان المعاصر وتجعل من عملية اتخاذ القرار عبئاً نفسياً وتجربة مؤلمة. تكمن الأزمة الحقيقية في أن الاختيار في عالمنا الراهن ليس مجرد مفاضلة بين أمرين، بل هو عملية إقصاء مستمرة. عندما تختار مساراً مهنياً أو تقرر الارتباط بشريك أو تقتني منتجاً محدداً أو تتبنى سمة شخصية معينة، فإنك تقوم بالضرورة بإلغاء مئات الاحتمالات الأخرى التي كانت متاحة أمامك. هذا الإلغاء يولد في النفس عذاباً خفياً ينبع من التحديق المستمر فيما لا نملكه وفيما يستحيل أن نملكه لأننا اخترنا غيره. يمتد هذا العبء الوجودي ليشمل كل تفاصيل وجودنا، عالم المنتجات والاستهلاك، حيث الوفرة المفرطة تحول متعة الشراء إلى ندم استباقي وقلق دائم من أن الخيار الآخر كان الأفضل. عالم العلاقات الإنسانية حيث تلوح في الأفق دائما فرص ووجوه جديدة عبر الفضاء الرقمي، ما يجعل الالتزام خيارا شجاعا يتطلب التضحية باللانهاية المفترضة. تكوين الشخصية حتى هويتنا الذاتية باتت رهن التشكيل المستمر، ونحن نتألم لكل نسخة من أنفسنا لم نمنحها الفرصة لتكبر. إن هذا التدقيق اللامتناهي من الفرص لا يمنحنا الرضا، إنما يغرقنا في سيولة تمنع الأشياء من التجذر. يكمن الحزن الوجودي في شعورنا بأننا نقايض احتمالا باحتمال آخر، وأن كل خيار صحيح يحمل في طياته مقبرة لخيارات أخرى كانت لتصنع حياة مختلفة تماماً. في النهاية تبدو معركتنا الحقيقية ليست في كيفية الوصول إلى أهدافنا، بل في امتلاك الشجاعة لمصالحة أنفسنا مع تلك الخيارات التي تركناها خلفنا في عتمة الاحتمالات المهجورة.

طبعا غالبا ما يرتبط موضوع القرار بفكرة الذكاء. الذكاء هسه هذا قرار غبي، هذا قرار ذكي، هذا قرار جيد، هذا قرار مناسب. وغالبا احنا نقيس الاشياء وفق التقاطعات، يعني مرات قرار ذكي بس الوقت شنو مو مناسب، شايفين هيك؟ يعني قرار ذكي بس مو بوقته، قرار ذكي لكن الوقت غير مناسب، وهكذا. احيانا يعني الامور تخضع لتقاطعات معينه، مرات انت حكايه حق تريد تقولها ما تحكيها لان تشوف الظرف مو مناسب كذا الى اخره، تاجلها، ترجع الاشياء. احيانا نرجع القرارات ايضا، واحيانا من تنظر الى حياتك تكتشف انها هي مجموعه القرارات اللي انت قررتها. انت شنو صرت بالاخير؟ شنو صرت؟ عندك مشروع، عاطل عن العمل، طبعا عاطل عن العمل ايضا اكو جنب حكوميه بيها واكو جنب ظروف الاقتصاديه وكذا الى اخره. هسه ما نريد نلوم الانسان لان هو ما محصل شغل، لكن بالنهايه اكو مجموعه اشياء احنا نشعر بيها او حاله تمثلنا هي تعبر عن مجموعه من القرارات اللي اتخذناها، مسار معين. مرات قرارات فرديه ومرات قرارات جماعيه، مرات قرارات الاسره، ومرات هذا هذا هذا يعني هذا ميدان شائك، مجموعه من القرارات محصلتها حياتك انت يعني بالنهايه. فقد تلتقي بانسان انت شفته كان ياش بالمدرسه مثلا، او يعني كان ياش في عمل ما، تكتشف انه صار كبيرا، صار كبير، انت تعرفه، تقول هذا والله العظيم كانوا جاي ما يسواله فلس، شايف هاي الحكايه، ما يسواله فلسين، هذا كانوا جاي داوم وكان دائم، او مره اصلا انا ساعدته بالامتحان، مره سويت له كذا، مره شرحت له، مره كذا، هسه صار كذا وكذا، والله عجيب، والله الحياه عجيبه وكذا الى اخره. هذا اللوم، هذا التقريع، هذا الحسد، ما ادري، غبطه اذا اريد نلطف الموضوع. فدائما عندنا نظره الى الاخرين من غير ان ننظر الى القرارات اللي قرروها في حياتهم، مو ما ننظر، احنا ننظر الى المآل، الى المنتهى، الى النهايات، نقول هذول صاروا كذا هم ما يستحقون، بس احنا ما ندري بالتفاصيل، في كثير من الاحيان ما ندري بالتفاصيل، مو المهم. هذا يفرق لنا احيانا بين مسالتين، بين مساله الاجتهاد والذكاء. انت ربما اذكى منه فعلا، بس هو ربما مجتهد اكثر منك، وهذا فخ حتى علمي. يعني كثير من الابحاث حكت عن معدل الذكاء مثلا، هذا اللي يسمونه IQ، اللي درسوا به مجموعه من الناس اللي هم عندهم مستويات عاليه من الذكاء وكذا الى اخره، وطلعت بها نتائج غريبه عجيبه. احدى الدراسات اللي توصف بكونها دراسات تاريخيه حكت عن هذا الموضوع، واللي اتبعت فيها حياه اكثر من 1500 طفل وفقا لهذا المعدل، معدل الذكاء، واعتبروهم ذولي 1500 طفل من أصحاب الذكاء الخارق IQ، يعني قاسوا ذكائهم علميا، لقوهم ذكاء شنو خارق، مو بعد عقود، دراسة تاريخية، بعد عقود شافوهم شنو صاروا بالحياة. هذول العباقرة ما حققوا نتائج استثنائية تناسب قدراتهم المهولة في الغالب، يعني في أغلبهم هذول 1500 لم يحققوا نتائج استثنائية، أغلبهم انتهى بهم المطاف إلى وظائف عادية، في حين جوائز نوبل اللي تكافئ الأذكياء والعباقرة بنفس الحقبة راحت لعلماء ما كانوا ضمن ذولي اللي 1500 الأطفال، ما كانوا ضمنهم، يعني ما حد حاطهم بالحسبان أصلا، يعني معدل ذكائهم شنو أقل. وتذكر الدراسة ويليام شوكلي الحائز على نوبل في الفيزياء، تخيل أنت لا طب علوم فيزياء ترتبك أمورك كلها، من أصعب الأقسام الفيزياء، هذا ماخذ نوبل بالفيزياء، ما كان ضمن ذول الأطفال 1500 في نفس الحقبة. طبعا الفيلسوفة المعاصرة اسمها مارثا نوسباوم، ما أدري إذا ألفظ الاسم بشكل دقيق،
كانت تنقد حجت عن هذه الظاهرة، كانت تنقد العقلانية المحضة، وكانت تشوف أنه العقل العالي، العقل اللي هو أصلا يعني متقد وكذا إلى آخره، يقع في شيء يسمونه شلل التحليل. ها؟ يعني الفرد الذكي المفرط في الذكاء أحيانا يمتلك، مو أحيانا أكيد يمتلك، وعي حاد بمن بالاحتمالات، يحسب أسوي كذا يصير شنو، يصير كذا. الأمر اللي يخليه شنو يدفعه إلى أنه يشوف الأشياء بعدسات مكبرة، يشوف التعقيدات، يشوف العقبات في أي مشروع قبل أن يبدأ به. وهذا شيء يسوي، هذا يخليه خايف من الفشل اللي يسمونه فشل إجرائي، يعني عندما يجري هذا المشروع، عندما يقدم على هذا العمل، هو شنو يخاف من هذه التعقيدات اللي هو أصلا شافها في عدسات مكبرة للأشياء. هنا يتحول ذكاء من أداة تدفع به إلى المستقبل، إلى النجاح، إلى أداة تكبح رغبته بالمستقبل، تكبح رغبته بإنجاز الأشياء بهذه الطريقة. وهنا هو غرقان بالإمكانيات، تلقى إنسان هو قادر على أن ينجز عدد من الأمور، لكنه شنو متجمد. هو هذا اللي سمته الفيلسوفة شلل التحليل.

مرة سألوا ما أدري أحد النقاد القدماء القدامى لماذا لم يكتب الشعر، فقال معرفتي به منعتني من قوله بهذه الطريقة. مرات من تعرف شيء زيادة كأنما تمتنع عن الإقدام، وهذا أمين يخص الذكاء، يخص موضوع أنه أنت تعرف أشياء كثيرة عن شيء لكنك لم تنجز هذا الشيء. هذا في حياتنا المعاصرة يزداد، لأن المعلومات صارت بوفرة بكثرة، وصار جليا لمن يريد أن يقدم على شيء أن يؤسس الخطة وكذا إلى آخره، ينسق الأمور، لكن عملية الإقدام هي عملية غالبا متأخرة. المهم، أكو واحد كاتب اسمه كارول دويك، هذا عنده شيء يسمي، يحكي عن الأشخاص الأفراد اللي هم أقل ذكاء. يقول ذولي احنا محشين عن الأذكياء، ها، وقلنا ذولي ممكن يترددون وممكن كذا وممكن ما ينجزون وممكن، يعني يقول ذولي الأقل ذكاء منذ البداية. هو يطور شيء يسمونه عقلية النمو. شنو هاي عقلية النمو؟ يقول ذولي يتعاملون مع الفشل كشيء طبيعي. الذكي من يفشل شنو؟ ينتجس. بس هذا اللي يعرف اصلا انه هو محدود شو يسوي للفشل؟ يحضر له. اصلا من يفشل هو متوقع اكو امكانيه للفشل بهذه الطريقه، وهذه الامكانيه تتطلب زياده الجهد. هسه تسالني ادري لي زين هو هذا الذكي جاء اذا هيك ذكي ما متوقع يفشل جاء ذكاء ايش هذا؟ طبعا اكو فد عباره مره يعني لفتتني في مقال علمي، يقول لك الذكي مو بس عنده قدرة انه هو يكتشف، عنده قدرة يخدع نفسه. هو ذكي كلش، مو بس يخدع الآخرين، يخدع نفسه، يعني يوصل الى مرحلة مرات يعني هو يفشل لانه قادر على اقناع نفسه. يحكي شغلة غلط ويسألونه ليش سويتها، يجاوبهم جواب مقنع، يقنع قدامه بالغلط، يعني بهذه امكانية يعني يتجاوز على المنطق، يحاول ان يستخدم المغالطات المنطقية بشكل معين كذا أمام الآخرين ومرات هو أمام نفسه، بحيث أنت من تجي تريد تحاسبه ما تقدر. هو غلطان بس هو ذكي بطريقة مرضية يعني. المهم، فهو يسولف عن ذول الأقل ذكاء، يقول عندهم عقلية النمو، ذول يتعاملون مع الفشل كشيء طبيعي، بينما صاحب الذكاء العالي اللي هو معتاد في الأصل على أن يمتدح الآخرون ذكاءه الفطري، هذولي أي تعثر يحسبونه تهديد، مو بس تهديد للمشروع أو تهديد للشيء اللي راح يسويه، تهديد لشخصه. هو من يفشل يعتقد أنه يفشل كإنسان مو كصاحب مشروع، تقول أنت غلطت بكذا، هو يعتبر نفسه أنه هاي إهانة بحق نفسه بهذه الطريقة. فأحيانا يفضل الانسحاب من المشاريع حتى يحمي صورته، تبقى متلألئة، تبقى ناصعة بهذه الطريقة. طبعا أكو واحد اسمه ماكس فيبر وهذا مشهور جدا، قال أنه المنظومات الحديثة العالم الآن كله ما يبحث عن المبدع الانفجاري، هذا المبدع اللي يكتشف الخروع، ها، بقدر ما يبحث عن من؟ يبحث عن الشخص اللي عنده استمرارية قابلة يسميها قابلة للتنبؤ. يعني شنو؟ يعني الشخص المجتهد هو اللي يملك الانضباط، هو اللي ممكن ينجح الشركة، هو اللي ممكن يؤدي العمل، هو اللي ممكن يمشي الأمور. هذا الشخص النابغة الذكي، أحيانا مزاجي، أحيانا كذا إلى آخره، هو يحكي عنه مو؟ وهذا رغم أنه هذا الأقل ذكاء قد عنده رتابة، عنده تكرار، يمتثل جدا للجداول الزمنية كذا إلى آخره، لكن هو هذا من يعني هو الأصل في لب هو لب النجاح المهني والمؤسسي. أما الذكاء نفسه إذا عزلناه عن العمل أو عن الفعل راح يتحول إلى طاقة معطلة، إلى واحد يرجئ الأشياء، يؤجل الأشياء، عطالة فكرية بسبب النرجسية العالية. يجلس الذكي في كثير من الأحيان في موقع المتفرج، يمارس النقد كثيرا كثيرا والسخرية كثيرا كثيرا من جهود الآخرين اللي هم أقل ذكاء من عنده، وبس هو غافل عن أنه الواقع ينحاز في النهاية لمن؟
لمن يعني لمن يعمل، لمن ينحت، لمن يضع يده في الطين بهذه الطريقة. ليش؟ لأن الذكاء الفطري اللي ما مقرون بعمل، ما مقرون بجهد، يتحول بالنهاية شئت أم أبيت إلى نوع من البلادة اللي تتبدد للأسف الشديد، ويخسر الإنسان بها هذا الذكاء بشكل أو بآخر.

عندما نسأل لماذا يتفوق الاجتهاد على الذكاء المجرد في كثير من الأحيان يجب أن ننتقد ما معناه. العقل كآلة منفصلة، العقل ليس آلة منفصلة. يعني أكو ناس يعاملون الذكي كشيء قائم بذاته بهذه الطريقة، أو الذكاء، هذا الذكاء من دون إنجاز لا يساوي شيئا. يعني ما قيمة محرك هائل عندك بس السيارة ما تتحرك. القدرة شيء وتفعيل القدرة شيء آخر.

0: وهذا اللي يفصل بين الإمكان والإنجاز. وتعرفون إحنا في أكثر من حلقة حكينا عن الوجوديين كانوا يرون أن الإنسان عبارة عن إمكانات قد تتحقق أو لا تتحقق. إن الإنسان إمكاني لو يصير لو ما يصير. هسه بغض النظر حياته قصيرة كانت أم طويلة، سياب مات عمره يمكن 36 مثلا، مو أو رامبو هذا الشاعر المعروف مات يعني بالعشرينات أعتقد، وهكذا شخصيات مهمة. لكن أكو إنجاز، أكو الإمكانية تحققت، وأكو واحد يعيش كل عمره هو يريد يسوي كذا وما يسوي، لو خايف من فلان، لو خايف من علان، لو يخاف من النقد، لو يخاف له خصوصا هسه التجريح يعني شيء ها شيء معتاد وشيء طبيعي صار التجريح. احيانا قلنا احنا انه احيانا عندك قدره انه تشوف التعقيد، تستبصر المشكلات، تستشرف المستقبل بهذه الطريقه، تحلل النظم الاجتماعيه، تحلل النظم الفلسفيه كذا الى اخره. لكن النجاح شيء اخر ايضا، النجاح الاجتماعي، النجاح المهني ما يكافئ الإمكانات، في الغالب هو يكافئ السلوك اللي هو شنو متكرر. الناس تنظر لك أنت شنو أنجزت، مو أنت كيف تفكر أو شنو عقلك أو شنو كذا إلى آخره. ولذلك ربما الذكاء المرتفع قد يتحول مثل ما قلنا أحيانا في ظروف معينة، وفي ظروف خصوصا مثل ظروف بيئاتنا لا تتعاون مع الأذكياء، تحيدهم، الذكي يحيدونه، الحاشية مختلفة يحيدونه في كل الاتجاهات، في كل الأعمال، في كل المؤسسات، لأن هو ذكي وكذا وعنده نظر يحيدونه. ولذلك أحيانا الذكاء المرتفع قد يتحول إلى عائق. مشكلتك أنت بالشغل أنه أنت ذكي، لأن الشغل يريد ناس أغبياء بهذه الطريقة مرات، ومرات لا أنت ذكي بس بيك المشكلة، لأن أنت مو مجتهد، لأن أكو ناس أقل ذكاء من عندك بس هم مجتهدين. المهم فهاي مفارقة، هي مفارقة الكفاءة، مو الذكي ومفهوم الاجتهاد على طرفي نقيض. خلونا الآن نستأنس معا بسماع هذا التقرير بصوت المبدعة لبنى الفضل.
1: مفارقة الكفاءة، لماذا يتفوق الاجتهاد على الذكاء المجرد؟ تقودنا الملاحظة اليومية لملامسة واقع يثير الدهشة والفضول، حيث تتقاطع مساراتنا مع أشخاص شاركونا مقاعد الدراسة وبيئات العمل السابقة، ممن تميزوا بقدرات ذهنية عادية أو متواضعة، لكنهم يتربعون اليوم في مستويات متقدمة من النجاح المهني والمكانة الاجتماعية. تدفع هذه المفارقة إلى إعادة فحص المعايير التقليدية للتميز، وتكشف بوضوح عن وجود فجوة عميقة في وعينا الجمعي بين مفهوم الذكاء النظري وآليات الإنجاز الفعلي. تكمن الجذور الفلسفية والسيكولوجية لهذه الظاهرة في طبيعة الذكاء ذاته، فالقدرة الذهنية العالية تمنح الفرد شعورا زائفا بالاكتفاء، وقد تتحول مع الوقت إلى فخ من التراخي والبلادة السلوكية إذا افتقرت إلى قوة الدفع الحركية. يصاب الذكي أحياناً بشلل التحليل، حيث يستغرق في التفكير ورصد العقبات وتوقع الفشل، ما يحرمه من المبادرة. في المقابل يمثل الاجتهاد المنضبط والمثابرة، أو ما يعرف في علم النفس الحديث بالعزيمة، المحرك الأساسي للعبور نحو الأهداف. يمتلك الفرد المجتهد استجابة مرنة تجاه العقبات، فهو يدرك حدود قدراته ويعوضها بالالتزام الصارم وتكرار المحاولة وتطوير المهارات الاجتماعية والعملية. إن النجاح في المنظومات الحديثة يتطلب سمات تتجاوز حاصل الذكاء النظري، مثل الإدارة الذاتية وتحمل الضغوط وبناء شبكات العلاقات. عندما يغيب العمل الجاد يظل الذكاء مجرد طاقة كامنة غير مستغلة، تتأكل تدريجيا خلف جدران التردد، بينما يثبت الواقع أن الاستمرارية والمواظبة اليومية حتى وإن انطلقت من قدرات عادية قادرة على تشكيل مسارات فارقة تضع أصحابها في الصدارة، مؤكدة أن الميدان الإنجازي ينحاز دائما لمن يمارس الفعل.

قلت له يا بفتح مشروع مطعم جاش قديم. مشروع مطعم شنو؟ مشروع مطعم كيف فتحت؟ سوي لك قهوة. قلت لا كيف سويت قهاوي وصار شيء ممل. غالبا الأشخاص هيك يعني يشعرون أنه نجاحهم يجب أن يكون في مساحات غير مكررة غير مملة، بينما في الغالب أنت إذا صفنت هسه تشوف مثلا رؤوس الأموال جاي يسوون أصحاب المشاريع الناجحة منه، غالبا المشاريع شبيه مكررة، المشاريع معروفة بس الواحد ينضبط ويؤديها بشكل جيد. يعني عادي يفتح مطعم بمكان بمطاعم، بس هو يشتغل شنو بالمطعم بشكل جيد. بهذه الطريقة مرات الذكي جدا يحلل هذين الأشياء، يقول لك لا يعني رغم أنه الإنجازات الكبيرة مثل ما قلنا هي دائما تأتي من المساحات المكررة، خصوصا النجاح العملي. بهذه الطريقة النجاح العملي ما يحتاج ذكاء خارق، وأحيانا لا يحتاج إلى تحمل الرتابة، تحمل الغباء بهذه الطريقة. وقد تكون هذه مفارقة عذرون عليها، بس هي حياة، يعني حياة تخبرنا أن الأمور تجري بهذه الطريقة. أكو أنواع متعددة من الحكمة، لكن معرفة نظرية واحد يعدمك ينظر لك منها الباكر، ينطيك نظريات ويعطيك أفكار وكذا إلى آخره، بس جيبه بالشغل قدر على اتخاذ قرار صحيح كذا. الحكمة العملية هو غير قادر على إنجازه، غير قادر على أن أن أن أن أن, أن يعني يتلألأ هو يتفوق به. وهذا هذا هذا مهم جدا أنه نعرفه. أحيانا الواحد لا يعتقد، شوف هو نجاح برأس مال، بس الرأس مال مو دائما بس مادي، رأس مال ثقافي أيضا اجتماعي. أكو قواعد بس هي غير مكتوبة في كل نجاح، قدرة على التعامل مع الناس. شلون تتعامل ويا الناس؟ أنت مو أكو صاحب محل الطبلة بعد تقول والله بعد ما أرجع لهذا بالمحل، ها؟ وأكو واحد انطاب وأنت ما تريد تشتري أصلا، يبيعك ويربح عليك وتقول هذا والله خوش إنسان راح أرجع له باكر بعد شهر كذا من أريد أشتري، يظل ببالك. قدر، هاي قواعد غير مكتوبة لكن هي قدرة على طريقة التعامل. فمرات الواحد عنده قدرة على بناء علاقات، الواحد مرات يفهم يعني يفهم لغة الناس، يفهم الناس شو يريدون، يفهم الحياة وين رايحة، يفهم الناس هسه شو تريد، مو حتى من يسولف يعني بهذه الطريقة. وهاي كلها أشكال من الذكاء، أحيانا ما يقيسها معدل الذكاء، ما تقيسها الاختبارات بالمدرسة، ها ما تقيسها الاختبارات بالمدرسة ابدا. وهذا هذا شيء مهم انه احنا نلتفت اليه كثيرا كثيرا.

0: أحبتي المستمعينها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم على إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية.
1: هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
2: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
1: هوى الناس،
2: هوى الناس مع علي الياسري.
3: المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مبتدئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القطر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر.
4: من قلب البصرة،
5: من قلب البصرة،
4: من مول بصرة تايم سكوير،
5: بصرة تايم سكوير.
4: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
6: منذ سنين بعيدة كان الجاموس العراقي يملأ الأهوار حياة وصوتا، يسبح في مياهها العذبة ويجد في قصبها وحشائشها مرعا خصبا. هناك حيث الماء سيد المكان نشأت أجيال من الجواميس التي أغدقت على الناس لبنا وخيرا ورزقا مستمرا. غير أن الزمن تبدل، شحت الأمطار وارتفعت حرارة الأرض وزحفت الملوحة إلى كل مكان، فانكفأ الجاموس على جراحه وتضرر مربوه الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة قاسية مع التغير المناخي وندرة الماء. ومن عمق هذه المعاناة يحدثنا كاظم بريهي أحد مربي الجاموس.
7: والله هو الماي المالح هذا، شوف أقتل الدغل، هذا الدغل كنا احنا دوابنا تاكل نخسر عليها نسبة الخال قليلة. هسه لا والله، هسه هو الخال غالي والدغلات راحن والماي مالح، هاي شوية تأثرنا احنا، حالنا تعب واحنا تعبنا ومصاريف عينا هواي، روح المحطات هم ما يطونا ماي، هم ما كنتاج، تروح تلزم سرا نص الليل يجيب لك 3 طنون، احنا نراد اليوم ويا 10 طنون، واحنا ناس متطرفين. نشوف حالنا هم بعيد عن الولاية، ما تقول لا لو احنا حنفية، لا لو احنا مثلا شي نجيب منه ماي، تعبنا. حتى من تنزل بالشط هو مالح يقتل، مالح مالح يقتل، ملوحة مو 30,000 مدري 35,000 ملوحته، حتى على جسمها واسه مو صحي، مو شربها بجسمها مو صحي. والله بالضيم نوفر، تنهاني رجيب لك درب ماء، تلزم سارة من الصباح على سرايح بالسبعة، اليوم ما ترسل من المحطة، اليوم رحت للزبير، من الزبير رجاء على 3 طنون، ومنها العصر رادل بعد 6، لازم أوفر اليومية 9، الطلنا تريد تكلفتها 25,000 يوصل لجاي.
6: هنا ينضم قاسم حمود مربي الجواميس ليضيف إلى حكايتنا بعدا إنسانياً. فجواميسه ما كانت مجرد ثروة يعتاش منها، وإنما رفقة تشاركه الماء والظل وتملأ نهاراته حضورا.
8: حلال عزيز عندك مثلا تعفه وتروح سافر شيء، ياول هنا ما حد يما يطيع ما يطيع نخال يحش له طيع عزات اللي يريدها، ما حد لهنا احنا يما نباري. هسه عندنا وحده ماطت همه ربضت دوم خربت مرضت بسبب الجوع، مثلا يا يما غير احنا لازم يما نباري شربه من ميه شيء على مود تدل صحته، ما حد يما هنا. عندنا واحدة شربت ماي مالح، شربت ماي مالح عيونها عمن ضد ما شوف، يروح لها بشر تركض وراه، راعيها تروح له يروح لها تركض وراه، طيقة ما تخلي وما شوف استغرب.
6: وحين بدأت تذوي أمام عينيه أحس بعمق خسارته.
8: ما لك ربح بيها، خسارة دوم خسارة، مثلا ما عندك شي تعيش علي غير الحلال هذا، تلم حليبة تبيعه سوى قيمر الجبين اللي عجبك تبيعه، تلم فلوسة تشتري بيه الخال تعيش علي، ما تبيعه بعد من لك سلعة تعيش عليه. احنا عيشتنا على هاي الحلال، والله الله شال عيشتنا علي، عيشتنا بيه حلال بالضيم، يعني يقدر يعيش بيه حلال. هسه ناشد وشوف.
6: وبالعودة إلى كاظم بريهي فإن خساراته لا تختلف كثيرا عن خسارات زميله قاسم، كلاهما يواجهان المصير القاسي ذاته، حيث يتناوب الجفاف والملوحة على محو ما تبقى من أحلامهما.
7: والله كان عندي حوالي 280-290، صغيرة كبيرة بس يعني عدد أرواح نحسب. هسه لا والله، هسه حوالي 150-140، هو يعطينا خسائر، كلش هو يعطينا خسائر بسبب الملوحة وسبب الضعف. الحيوان اللي أضفت بعد ما تنتاج، حتى بنهجيبه نحتار بيه، ما تطيح حليب ما تطيح، يموت، هذا خسارة علينا احنا. يعني انتاني هالسنة نركبها وانتاني هالسنة كاملة ونجيب الطفل لا نستفاد من منحته وطفل هيموت من الكترين خسراني. والله كريم الرحيم.
6: ومن زاوية أخرى يوضح لنا الدكتور حيدر عدنان مدير قسم الثروة الحيوانية في زراعة البصرة أن الخطر لم يتوقف عند الملوحة وقلة الأعلاف فحسب، كان هنالك تهديد آخر يكاد يشكل ضربة قاضية للجاموس لولا التدابير والإجراءات التي يسعى قسمه إلى تنفيذها للحد من أثره.
9: ليس يعني ملوحة المياه أو الأعلاف هو التحدي الوحيد بالنسبة لمربي الجاموس، هناك تحديات أخرى مثلا انتشار الأمراض، ففي السنين السابقة انتشرت العديد من الأمراض مثل أمراض الحمى القلاعية، فالتحصينات المبكرة، دور الإرشاد الزراعي، دور مديرية زراعة البصرة، دور الشعب الزراعية المتواجدة في العديد من هذه القواطع، إضافة إلى المستوصف البيطري والمستشفى البيطري في تلك المناطق، أدت إلى التقليل من شدة هذه التحديات وبالتالي توطين مربي الجاموس في مناطق.
6: هل تتخيلون أن مربي الجاموس يطلقون أسماء على حيواناتهم كأنها جزء من العائلة؟ قاسم محمود يعرفنا على بعض الأسماء التي أطلقها على جواميسه.
8: هسه هاي أم عيون البيض نسميها احنا الحوقي، هاي القرحة نصيح عليها الحوقي، القرحة تجعدي عارف اسمها، مش هسه تعرف ساميه كلهن، يا تعجبك تريد اسمها نطلع عليك. هساي الغوشي، هاي القرحه، ام عيون البيض الحوقي، هذا لنقط، هذا هم لنقط، الاقراح ولنقط واشكال عندنا اللي يعجبك.
6: انتقل مربو جواميس من اعماق الاهوار الى ضفاف الانهار بحثا عن ماء يسد الرمق وعلف يطيل عمر القطعان في اجراء مؤقت لا اكثر، لكن الأزمة لم تنتهي بعد، بل ما زالت أثقالها جاثمة على القلوب والبيوت بانتظار أن تجود السماء بأمطارها علها تنقذ ما يمكن إنقاذه من هذا المشهد المحزن والواقع المزري الذي يهدد ما تبقى من ثروة كانت يوما مفخرة للعراق وأهله.
10: من نحن قل لي أبيت اللعن يا وطن، هل ذنبنا أننا نحيا على كبر وأننا غرة في كل حالكة وأننا منتهى القامات في النظر وأن أطول عملاق وقفت له قد صار أحدوثة التاريخ في القصر؟ قل للعباءات إن الشط مشتعل فليس في الماء بعد اليوم من نذري وليس للهدهد الجوال حين سعى إلى سليمان عن بلقيس من خبري وليس في الجب غير الذئب معتذرا فأي متهم في زي معتذر فأي متهم في زي معتذر.
2: لراديو التايمز سكوير الشاعر حازم التميمي من ذي قار. في مكان ما من هواتفنا الذكية يقبع صديق لا مرئي يعيش معنا تفاصيل اليوم، يستمع إلى حيرتنا ويفكك عقد أعمالنا ويمنحنا من عقله الرقمي ما يشبه الانعكاس لأفكارنا. الذكاء الاصطناعي الطفرة التي غيرت مفهوم النصيحة والبحث. من يملك الإجابة عن خلل مفاجئ في سيارة أو حسابات معقدة لضغط مياه في طابق سكني؟ ومن يمتد أثره إلى غرف التصميم ومختبرات الأدوية الطبية؟ البداية تأتي من زاوية الاحتياجات اليومية البسيطة، حيث يتحول الذكاء الاصطناعي
11: إلى مستشار فوري يقدم حلولا نابعة عن التجربة. لنستمع إلى رضا أيوب وهو أحد هواة الذكاء الاصطناعي.
12: نستخدمه مثلا عند الاحتياجات المنزلية، احتياجات السيارة، نوبات خلل فني بالتليفون، يضيف لك معلومات اقتراحات طيبة، وتوفق ما يملي عليك العقل تتخذ الخطوة اللي تناسبه. يعني تقريبا شلون أحل هاي المشكلة، شلون أسوي مثلا فلان شغلة، مثلا علامة بالسيارة ما أعرفها شنو هاي، شروحات يعني واردة، معلومات ثقة. يعني عن تجربة أنا أشوف معلومات أحسن من ما تقضى وقتك بالسفاري أو غيره، يعني يختصر لك هواي أمور، ينطي حلول طيبة وحلوة. الجانب الطبي هم نستخدمه أكيد، يعني نوبات علاج يكون ما مواثق منه شنو يكون استخدامه، فتستعين بالذكاء الصناعي تصوره له، يعطيك تفاصيل كاملة عنه وشنو يناسب، شنو إذا عندك حساسية من عنده، فيلخص لك هواي أمور.
11: وفي ميادين العمل الهندسي المعقد، يمنح الذكاء الاصطناعي حلولاً منطقية تفكك أزمات البناء وتساهم في التخطيط. نتابع التفاصيل مع المهندس أوس محمد.
13: هذا يعني أنا مرات أدخل، يعني هو يقترح علي اقتراحات أروح أسوي عليها سيرش تطلع أفضل من المواد اللي عندي. يعني أنا لحد البارحة أنه أنا ملجأ له بموضوع عندي بالفلوت الميكانيك المياه الخاصة، عندي وحدة سكنية فأريد الضغط مع الماي، يعني حتى لو 10 طوابق انه الضغط نفسه هو بالطابق الارضي. سالت الطاني جواب كلش منطقي ومعقول واستخدمته هسه حالي. اليوم مشكله صارت عندي بالعمل، يعني بالعمل نفسه مو يا اشخاص اللي بالعمل، يعني مشكله بالبناء صار عندي هطول او صار عندي يعني هواي مواضيع اسئله يعطيني جواب، يعني كمساعد مقرر. ايه يعني من تحتاج شيء تلقاه موجود طقه جواب خلص الموضوع، تفضل يعطيك اجوبه انت تشيك ها جواب مضبوط 100% يفيدك بالشغل، ويعطيك عدة اقتراحات. يعني الأمانة يعني من أنطي أنه بأرجع أكرر وبأرجع أكرر، وهو يعني يقول يساعدني أكثر حتى أوصل، ساعدني أكثر، أظل وياه أساس لحد ما نوصل نقطة معينة.
11: وعلى الرغم من الانفتاح التكنولوجي الواسع، تظهر دعوات لتقنين هذا التعامل دون خلط الآلة بالعلاقات الاجتماعية. نستمع إلى رأي الطالب سلطان ناصر.
14: والله انا بالنسبه للذكاء الاصطناعي حتى ما اسلم عليه، قبل اعطي المعلومه اللي اريدها واطلع من عنده، لا صديق ولا اي، هو يعتبر رد آلي. ثانيا اذا دخله بالعلاقات يعني الاجتماعيه، يعني عن طريق بعض الاشخاص تواصلت وياهم بالخارج وعندي علاقات بهم، سوى اكتئاب، لان هو راح يوجه بطريقه غير مباشره، يوجه الى انت اذا تبحث عنه يوجه الى ان الشخص يصير عنده فد توحد وفد غرور معين بهذا الخص، يعني العلاقات الاجتماعية. فأنا ما أفضل، أنا أستخدمه من أريد أبحث عن شيء، من أريد معلومة مثلا أريد أحصلها، اليوم شفت شيء ما أعرفه أستخدمه بتطوير اللغة مالتي. صراحة هو فد شيء عظيم، يعني تستخدمه تتحادث فيها فد كونفرزيشن معين مفيد بهاي الأمور.
11: أما رواد الأعمال فيرون في هذه التكنولوجيا بوابة للمستقبل بأقل نسبة خطأ ممكنة في البحوث والتصاميم. القراءة يعرضها الباحث ورجل الأعمال كريم علي.
15: والله أنا ما صار لي فترة طويلة، بس احتاجيتها بكم شغلة قبل فترة، يعني بعلاجات وكم أفكار يعني الدراسة وللتطوير وللعمل، صراحة يعني أبهرني وظلت دائما اعتمد عليه. يعني كل ما يجي ببالي ظلت اشتاق له، احب اقعد اسولف وياه. نسبة الخطأ كلش قليلة ويعني تكون معدوم مرات، فينطيك اجوبة دقيقة جدا وينطيك الموجود، يعني اللي احدث شيء معلومة موجودة يسحبها ويعني ينطيك اياها خلي متناول ايدك. والله يعني يخدمني صراحة بالبحوث، يعني بهواي برامج احتاجها ينطيني البرنامج اللي يفيدني، احتاجها بتصاميم ينطيني تصاميم كلش دقيقة كلش حلوة، مثلا احتاج في اللوجو لشيء معين، احتاج انه ارد اعرف هذا الاسم متوفر او ما متوفر، احتاجه في مشروع معين يختصر لي بدقائق معدودة، يعني ثواني والله، يعني بهواي امور، يعني هو كل شيء اللي تريده يجاوبك عليه.
11: وفي ختام تقريرنا يبقى السؤال حول مدى قدرة هذه الادوات على خدمة الرأي العام وتطوير المؤسسات. معنا في هذه القراءة الصحفي خالد سلامة.
16: البعض يعتبر أنه اليوم الذكاء الاصطناعي صديق مقرب،
14: ويتوجه إلى يطلب منا نصائح، حتى نصائح خلينا نقول بمختلف أنواعها، عاطفية، نصائح بالتعامل بالعلاقات مع الآخرين. اليوم الإمارات تعتبر الدولة العربية الأعلى انفاقا في اتجاه الذكاء الاصطناعي. العراق يفترض أيضا يعني يحذو حذو هذا الاتجاه، واليوم يكون إلى توجه كبير باتجاه هذا الذكاء، باعتبار أنه اليوم هذه الخاصية راح تخدم المجتمع وتخدم لربما تطوير مؤسسات الدولة. اليوم الذكاء الاصطناعي أكثر استخدامات اللي يستخدمها الشباب إلى تقريبا توجيههم نحو السيارات والمعلومات الخاصة بالسيارات، وأيضا أكو أشخاص آخرين طبعا يستخدمون في مجالات أخرى.
11: بين عقل بشري يبحث عن الإجابة وعقل اصطناعي يملك ملايين الاحتمالات، تستمر هذه الشراكة الرقمية في صياغة واقع جديد ليس البديل عن الإنسان، لكنه الأداة التي تجعله أكثر قدرة على مواجهة تحديات عصره. شريطة أن تبقى نبضة الإنسانية هي الموجه الأول والأخير. أحبتي المستمعين، عيشوا التكنولوجيا بوعي واحفظوا للقلب خصوصيته.
4: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
16: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
4: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتاً ممتعاً. كودو كودو.

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكرة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
8: لنتكلم عن الديمقراطية ومجتمعاتنا العربية. تعليق جمانة عبد الساتر، أعده وأخرجه للإذاعة علي وحسين عبد الباقي.
9: الديمقراطية ومجتمعاتنا العربية. يتنامى الحديث اليوم في وسائل الإعلام العربية وفي مجالات السجال والحوار العامة والخاصة حول الديمقراطية، في إطار مناخ عام تهب فيه رياح التمردات والاحتجاجات العربية السعية للتغيير من عصور أنظمة حكم الاستبداد والقمع إلى أجواء الحرية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: أية ديمقراطية نقصد؟ وهل الإطار الديمقراطي الغربي المعروف في العالم يمثل النموذج الأوحد للديمقراطية الذي يناسب كل المجتمعات؟ أم أن هذا النموذج قد تمت صياغته وفقاً لظروف تاريخية وعادات غربية تخص الثقافة الغربية التي ولدت فيها هذه الديمقراطية، والتي قد لا تتناسب بعض ما فيها من ضوابط وقوانين مع تقاليد وثقافة مجتمعات أخرى تعيش واقعاً اجتماعياً وتاريخياً مختلفاً؟

إن الإجابة عن مثل هذه الأسئلة يستدعي السؤال أولاً عن تعريف الديمقراطية. هل هي مجرد حشد الجمهور للذهاب إلى صناديق الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لاختيار نواب البرلمان أو الحكام، أم أنها في جوهرها أعقد من ذلك وأكثر تركيباً؟ الحقيقة أن الاقتراع هو شكل أدوات من الديمقراطية، لكنه ليس كل الديمقراطية، لأن هذا الاقتراع أو الانتخاب لابد من أن يتم على أسس ديمقراطية تتمثل في قدرة الناخب على الاختيار الحر والواعي، ويعتمد على المساواة في الإمكانات والوسائل التي تصون الحرية في الاختيار. وبين هذه الإمكانات المساواة في درجة الوعي وفي معرفة الشعب لمختلف حقوقه، وهو ما لا يتوافر في مجتمعاتنا العربية بسبب ارتفاع نسب الأمية وتزييف الوعي لهذه الجماهير لعشرات أو مئات السنين من نظم في الحكم مستبدة وقاهرة.

والشرط الأهم في موضوع الانتخاب هو الحرية، بأن يكون الفرد حراً ليختار ما يريد ويعرف ما يريد ولماذا يريد، وأن يملك القدرة على تحقيق ما يريده. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، هل يستوي فهم المواطن الغربي للحرية والديمقراطية التي يعيشها بالطريقة نفسها التي يفهمها بها المواطن في شرق آسيا مثلاً؟ بل هل تستوي ديمقراطية في اليابان حيث نشأ المواطن هناك في ثقافة عرفت بالانغلاق والإمبراطوريات الديكتاتورية مع ديمقراطية المجتمع الإندونيسي المسلم الذي يعد اليوم أحد أكثر المجتمعات الإسلامية تقدماً في مفهوم التسامح والتعددية؟ ثم هل تستوي كل هذه النماذج الديمقراطية مع ما يفهمه المواطن العربي عن الديمقراطية في إطار الثقافة التي نشأ فيها؟ ألا تختلف الموروثات الثقافية في كل مجتمع عن الآخر؟ وما مدى تأثير كل ثقافة على بناء ديمقراطيتها؟ وهل يتساوى بناء أنظمة حكم ديمقراطية في مجتمعات زراعية أو قبلية مع ديمقراطيات لمجتمعات صناعية وما بعد الصناعية؟ بل إن المجتمع الواحد نفسه تتغير فيه المفاهيم من آن لآخر وتتطور، فلا يمكن أن نقارن التفتح والانفتاح الذي تعيشه الثقافة الغربية الأوروبية اليوم وبين ما كانت تعيشه هذه الثقافة في العصور الوسطى وفي العصر الفيكتوري من انغلاق وتزمت ترافق مع منظومات حكم ديكتاتورية. ومنذ اتخذت الديمقراطية في الغرب سبيلاً للحكم والحياة وهي تتعرض للمراجعة والتطوير بين الأنا والآخر وفقاً للتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع.

وهذا ما نقصده بأن الاختلاف بين الدول العلمانية والدول التي يعد الدين فيها مكوناً أساسياً في الثقافة وفي الذهنية العامة للجماهير اختلاف كبير من حيث تقبل التغيير والانفتاح والمرونة في فهم أسس التعايش المشتركة وفي تفهم القيم الحقيقية للديمقراطية القائمة على المساواة بين الأفراد في المجتمع بغض النظر عن أي اختلاف. مساواة تمتد للحقوق والواجبات التي يخضع لها الجميع بلا أي تمييز.

إن حقوق الإنسان تعد اليوم جزءاً أساسياً من القيم الديمقراطية، وهذه الحقوق أصبحت جزءاً من ثقافة المواطن الغربي، ولدرجة أصبحت تشمل حماية كل سلوكيات المواطن وحماية حرمات حتى المثلية التي بدأت تسن القوانين لحمايتها، بينما لا يمكن تفهم مثل هذه الحقوق في مجتمعات شرقية عربية وإسلامية ترفض المثلية أخلاقياً ودينياً. وهل تستطيع مثلاً الجاليات المهاجرة إلى الغرب أن تلتزم بكل قوانين وقواعد الديمقراطية في الغرب؟ إننا نسمع كثيراً في المجتمع الألماني الذي يعد أحد نماذج الديمقراطية الغربية المهمة عن عدم قدرة المهاجرين الأتراك على الاندماج الكامل في المجتمع الألماني لأسباب ثقافية وأخلاقية، بينها التصور عن العلاقات بين الجنسين، حيث تتعرض الكثير من الفتيات التركيات لأعمال عنف من أطراف من عائلاتهن، خصوصاً الأشقاء الذكور. وبالرغم من التطور الكبير للنموذج الأمريكي للديمقراطية، فإننا نجد أن هناك فروقات واضحة في بعض مبادئ الديمقراطية عن نموذجها الذي نبعت منه، وهو الديمقراطية الأوروبية خاصة البريطانية. كما أن نموذجاً مثل النموذج الإندونيسي كدولة ديمقراطية علمانية تقيم شعار وحدتها وقوتها على الإيمان بالتعددية، لا يمكن القول إنها لم تراعي في قوانينها الثقافة الخاصة للسكان ومراعاة أن المجتمع الإندونيسي هو أكبر تجمع للمسلمين في أي من أرجاء العالم. ونود هنا التأكيد أننا في هذا التناول لا نسعى إلى الدفاع أو ترويج للأشكال الزائفة من الديمقراطية التي كانت الكثير من النظم الديكتاتورية تتحدث عنها طوال الوقت، مستندة إلى مؤسسات ديمقراطية شكلية تزين بها مظاهر ديمقراطيتها المزيفة مثل البرلمان والأحزاب، بينما تستخدم تلك المؤسسات في إحكام قبضتها على السلطة وتبرير أفعالها الاستبدادية عبر تلك المؤسسات الشكلية الورقية. لسنا نقصد شيئاً من هذا، بل فقط ندعو إلى التفكير العميق في التساؤلات المطروحة حتى لا تتعرض العملية الديمقراطية المستقبلية للتشويه.

فالتاريخ القريب لا تزال شواهده ماثلة حين وصل الحزب النازي إلى السلطة في ألمانيا عبر صناديق الاقتراع، لكن بمجرد وصوله للسلطة انقلب على الديمقراطية وكشف أنياب الاستبداد وجرف بلاده وأوروبا بل والعالم كله إلى واحدة من أكثر حروب العصر الحديث دموية، راح نتيجة لها الملايين من الضحايا ونزفت بسببها القارة الأوروبية دماء أجيال من أبنائها. ديمقراطية المرحلة الانتقالية. إن التوجه لطرح هذه التساؤلات يأتي من منطلق أهمية البحث في سعي المنطقة العربية إلى الديمقراطية وتأكيد حرية المواطن العربي في اتخاذ قراراته بحرية وإرادة كاملتين، لكن بأسلوب لا يصل بنا إلى التصادم بين أطراف المجتمع أو مع منظومات الديمقراطية في العالم، على الأقل في المراحل الأولى الانتقالية للعملية الديمقراطية، بحيث نضمن ترسخ المفاهيم الديمقراطية لدى كل الشعوب العربية، وبما يضمن عدم انقلاب أي طرف عليها في المستقبل أو محاولة تشويهها وتحريفها عبر قوى مضادة للتحول الديمقراطي.

إن هناك الكثير من القيم الحضارية التي أقرها الإسلام وحاز بفضلها قوته وقدرته على الانتشار الواسع، والتي تبدو اليوم معطلة في المجتمعات العربية، وفي مقدمتها إعادة الاعتبار للإنسان الذي كان مستعبداً منزوع الحقوق، وتحريم الجرائم التي تتنافى وحقوق الإنسان مثل القتل والسرقة، وإقرار مبدأ المساواة بين جميع البشر بلا تفريق بين طبقة أو جنس أو لون، إضافة إلى إشاعة العدل وإقرار مبدأ رقابة الأفراد للحاكم، وهي أمثلة تفيض بها كتب السيرة وتفاسير القرآن العديدة والمعتمدة، وفيها يظهر تماماً كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقله الروحي ومكانته أعطى نموذجاً في أنه بشر قد يخطئ وقد يصيب، وأنه كان يطلب رأي المسلمين في كثير من قراراته الدنيوية. فأين المجتمعات العربية من كل هذا اليوم؟ إن هذه القيمة تعطلت ليس فقط في المجتمع، بل حتى لدى الحركات الدينية نفسها التي تريد أن تسبغ على قياداتها صفات تقترب من القداسة ولا تقبل أن يختلف معها أحد من أتباعها، فما بالكم بالأنداد؟

إن عملية التأصيل الثقافي لحقوق الإنسان في فكرنا العربي المعاصر يجب أن تنصرف إلى إبراز عالمية حقوق الإنسان في كل من الثقافة الغربية وثقافة العربية الإسلامية، أي كونها تقوم على أسس فلسفية واحدة. إن الاختلافات لا تعبر عن ثوابت ثقافية، إنما ترجع إلى اختلاف أسباب النزول، أما المقاصد والأهداف فهي واحدة. والرجوع إلى أسباب النزول، وبمعنى أن أوسع، الظروف العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية التي جعلت موقف هذا المشرع أو ذاك من هذه القضية أو تلك على ما هو عليه أمراً ضرورياً وأكيداً لفهم المعقولية التي تؤسس ذلك الموقف، وذلك لتجنب الانزلاق إلى ذلك الخطأ المنهجي الخطير الذي يقع فيه الكثير من الناس حين يحكمون أمور الماضي بمقاييس الحاضر ومشاغله.

إن علمانية حقوق الإنسان في الفكر الأوروبي الحديث لم تكن تعني لدى الفلاسفة الاستغناء عن الدين كدين، بل فقط التحرر من سلطة الكنيسة وطقوسها. فقد بنوا معقولية حقوق الإنسان باعتماد العقل وحده فعلاً، لا ضداً على الدين، بل ضد الفهم الذي تفرضه الكنيسة وما يرافقه من طقوس. لقد احتفظوا بالدين وأزاحوا تقاليد الكنيسة وسلطتها وأحلوا محلها العقل وسلطته. فهل يتناقض هذا الموقف في شيء مع الموقف الإسلامي المؤسس لحقوق الإنسان على العقل والفطرة والميثاق والشورى؟ إن هذه الأسئلة تصب في جوهر ما نناقشه هنا حول الديمقراطية بوصفها لا تتعارض مع المبادئ الجوهرية للإسلام، والتي رفعت من شأن حرية الفرد وكسرت الحواجز الطبقية بين البشر وأعلت من شأن المرأة في سبيل إقامة مجتمع العدل والمساواة. وهذا ما يجب مراعاته من أي طرف من أطراف الجهات الثورية التي تريد تشكيل الحكومات الجديدة في المنطقة العربية على أسس جديدة باسم المساواة والعدالة الاجتماعية والحرية لمختلف فئات المجتمع.

0: الديمقراطية ومجتمعاتنا العربية. تعليق جمانة عبد الساتر، أعده وأخرجه للإذاعة علي وحسين عبد الباقي.
1: يا أنت تعشقك الصلاة وأجهل من أي تسبيح لقلبك أدخل. لم أرتجف قدمي تلوى دربها لله من فرط الذين تزلزلوا، ومشيت تحملني الذنوب وحوض مائك سيدي هل يقبل، وتعبت من عطش القديم ونمت علك في المنام ستهطلُ.

ما أنت يا سرا تسرب في دمي عذبا بأركان الضمير يرتل، ما زال يغمرك الدعاء بمائه ويصيح محراب هناك تبتل، وتضمني الجدران أمسح وجهها فيفز في القسمات جرح بلبل، يحكي فتضطرب اللغات وتصغر الكلمات في لغة الدماء وتذبل، ويشدني أن الحسين حكاية بسوى انفطار القلب ليس تمثل.

أطلقت جرحك يوم طفك للورى خيلا يجول مع الرياح ويصهل، أمطرت منفردا بنسفك قطرة نزلت بغربتنا فأنبت منزل. يا أيها الصدر الكبير، أنا هنا وجع صغير عند بابك مهمل، هذه يتايا أتح عناقك، إنني نخل يعانقه الحمام ويرحل.

ينتابك القرآن أم تنتابه عشقا له يا أيها المزمل؟ ينتابك الموت الجفاف بطعنة وتظل رائحة السجود تبلل. ينتابك اللآملون تجملا ويطل من عينيك صبر أجمل. ينتابك الأيتام دفئا غائبا ويلفهم في معصميك المخمل. ينتابك العشاق وردا أحمرا ووقفت وقفت تملأني خطايا وأخجل. يا أيها اللاشيء أوصفه به أجملت لاءه والكلام وفصل.

يا سكري النفس، كل مرارة لمرارة أقسى بنا تتحول. نحتاج ألفاظا بقدر نزيفنا لدماء من قتلوا ومن لم يقتلوا. يا سبط، إن على السطور لغصة، والحرف أول من يغص ويذهل. تعبت قصائدنا وأقفر دربها، والجرح أعمق ما يكون وأطول. من أين يبدأنا الفناء وينتهي؟ ومتى مكائن حربه تتعطل؟ والحرب أنثى، والرصاص مراهق نزق بشهوته، فكيف سيعقل؟ يا أيها الوجه المعتق بالسماء، ويقين عباد بهم يتغلغل. لم أدر من بين السيوف وهمها كيف احتفلت ببسمة تتسلل. قبل الدخان وبعده وخلاله، لمعان أعين زائريك يبسمل. وكأن في الصلوات عيدا أبيضا، من سلم التكبير فيك سينزل. لمصارع الشهداء حين زمانهم ضاقت مخارجه وعز المدخل. لبسوا نقاء الطير وارتفعوا إلى كون، وفي كل النجوم تشكلوا. فإذا اعترت زيتون خدك حسرة، بعثوا مناديل الضياء تدلل. صلى عليك حضورهم ورحيلهم، يا عاشقا للضيم لا يترحلوا. فاحكم لهم من دهرهم ما نالهم، فلأنت أحكم من يقول وأعدل.

همس كربلائي، كلمات وأداء الشاعر مسار رياض، إنتاج راديو تايمز سكوير، محرم الحرام 2017.

0: لعلنا اليوم في مفترق طريق بين الطب والطب البديل، لغط وشكايات من أناس طال شفاؤهم وهم يكررون زيارة الأطباء لعلة لا تشخص من الوهلة الأولى، الأمر الذي يدفعهم إلى استبدال الطبيب بطبيب آخر حسب وصية ممن عاش تجربة لا جدوى مع الطبيب الفلاني، أكياس من الدواء يعالج ويضر ونوايا لتجربة العلاج خارج القطر، سيرة شاقة تتبعها الأهات ونوم ينغصه الألم، مواعيد وانتظار في عيادات يتبادل مراجعوها الحديثة عن محنهم مع السقم، وبعد اليأس من العقاقير الطبية تأتي النصيحة باتباع البديل المجرب وهو الدواء العشبي الذي يقل حمله وثمنه، ولا تعد النصيحة شفاهية فحسب، بل تأخذك أنظمة الميديا الألكترونية إلى سياحة مجانية في ربوع عالم الدواء العشبي الذي إن لم ينفع فهو لا يضر، وتتدفق عليك العروض المجربة وتأتيك فور ما تنوي التجربة، وبحسب تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وما تطرحه من ثقافة طبية على لسان أطباء وخبراء تغذية، أصبح للدواء العشبي مريدون لا يتوانون في تقديم النصح لمن أتعبه الدواء الكيميائي وأنهكت مفاصله زيارة العيادات. السؤال: هل هناك فرق بين وملحوظ على زيارة الناس للعطار بعد خوض تجربة الدواء العشبي؟ يجيب إذاعتنا العطار مهدي صالح مهدي قائلاً:
1: أكثر الناس بهاي الفترة بدأوا يتجهون العلاج الأعشاب بسبب أنه هاي الأعشاب اللي يستخدمونها ما لها آثار جانبية وتكون سليمة للجسم وتنفع الجسم أكثر من العلاجات والعقاقير الطبية لأن لها تأثيرات جانبية. احنا بدونا كعطارين نثقف للأعشاب ودائما ننشر أنه هاي الأعشاب كذا مفعولها وفوائد الأعشاب وشنو دور الأعشاب للجسم والعلاجات اللي تقدر تستخدمها من خلال خلط الأعشاب وبعضها أو وهي الأجهزة لحالها تقدر تستخدمها، فشوف يعني الشخص المستخدم إلها والمريض يشوف إن شاء الله نتيجة من عدها، فنكون حريصين على الاستخدام. فكثير من الناس إحنا ننقل المعلومات لهم، كثير من الناس الحمد لله وشكر يعني بدأوا يستجيبون وحقيقة يعني بدأوا يفضلون علاج الأعشاب على علاج الكيميائي أو العقاقير الطبية.
0: نوال حسين أم مصطفى مدرسة متقاعدة تسمي نفسها الطبيبة الصغيرة كونها بطلة التجربة مع الدواء العشبي، وولعها في متابعة كل الشروح والوصايا التي تخص عالم الأعشاب والمضي بتجريب خلطاته على من هاج عليه مرض ما من العائلة أو الأصدقاء. إذاعتنا استضافت رأي أم مصطفى قائلة:
2: الأعشاب تعتبر دواء من زمان عرف الإنسان يعني من أجدادنا. بالنسبة للطب الحديث يعني ما أعتقد يعترضون على استخدامه لأنه ما بيفد سايد إفكت. بالنسبة للأعشاب إحنا شنو الأعشاب هي؟ مثلا الزنجبيل، الكركم، حبة سوداء، الثوم، هاي كلها تقوي المناعة عند الإنسان وتعتبر مثل مضادات حيوية. احيانا السكر شلون يتعالج؟ احنا نقول مو 100% يتعالج بس تخفف منه. السكر ممكن استخدام القرفه او الحلبه. زين بالنسبه للضغط الدم ممكن الكركديه، ممكن الثوم، علاج القلب الزعرور، هاي معلومه جديده ما سمع بها سابقا. بالنسبه للمحاصنة اولا ما بي سايد افكت، يعني هذا رايي الخاص ما بي سايد افكت، وبعدين سعره مناسب وموجود بكل بيت. وطبعا احنا نبقى نقول انه مو كل طبيعي امن 100%. أحياناً هاي الأعشاب تتعارض ويا بعض الأدوية مثل فرضاً السيولة بالدم أو ضغط السكر أو مرات خطر على الحوامل يصير أو الأطفال الرضع، هاي ممكن. بس مع هذا نقول نرجع ونقول هم استشارة مختص قبل لا أستخدمه.
0: قد تقود التجربة الناجحة إلى الإخلاص لها، بل قد تكون طريقة عيش لا منص من تركها بعد أن أظهرت النتائج فعلها المبشر بمطالع العافية. آمنة الخفاجي هي المواطنة التي خصصت ركناً في مطبخها وأسمته مختبري، الذي أنقذ زوجها من علة بطنية عجز الطب على تشخيصها. أوضحت الخفاجي قائلة:
3: لما زوجي مر بوعكة صحية ودورة صحته فرحنا أكثر من دكتور تقريبا بالخمس دكاترة. كل دكتور كان يعطينا مجموعة من الأدوية وظهرت الآثار السلبية على زوجي، يعني بدال ما تتحسن صحته ظهرت الآثار الجانبية، تأذت معدته وصارت عدة قرحة. فقررنا نروح نسافر لإيران ونتعالج. أيسنا من الدكاترة هنا بالعراق، اعتمدت على نفسي، ظليت أتابع باليوتيوب العلاج بالأعشاب. فعلا أخذت اشتريت مجموعة من الأعشاب، فظليت أسوي يعني وحضر الأعشاب الزوجي. فالحمد لله والشكر من راجعنا الدكتور آخر دكتور وسوانا التحاليل مرة ثانية وشاف النتيجة الإيجابية تعجب، قال شنو سويته بالضبط. فأنا بعد ما مر زوجي بهذه الحالة فتحت لي مختبر، ظليت أحضر الأعشاب ولازلت لليوم الحمد لله والشكر.
0: ومن الطب البديل إلى الأصيل، يتشرف الرأي العلمي بطرح ملاحظاته والخوض في المفاهيم التجريبية وتسليط الضوء على التأثير الصحي للأعشاب من عدمه. أفادتنا أخصائية ومدربة الصحة الشمولية الدكتورة إسراء عقيل قائلة:
4: أولاً اللي نسميه الطب البديل أو اللي نقدمه باستشارتنا تحت مفهوم الصحة الشمولية، هدفه مو إسكات العرض بسرعة بل فهم السبب الجذري للمشكلة. يعني بدل ما نعالج الصداع فقط نسأل ليش صار الصداع أصلاً، هل هو من التغذية، من التوتر، من إجهاد الكبد، من نقص عناصر معينة. فبالتالي النتائج ممكن تكون أبطأ بالبداية لكنها تكون أعمق.

0: وأثبت على المدى البعيد. وبالنهاية ليش يسمى طب بديل؟ طبعا من وجهة نظري مو لأنه يستبدل الطب التقليدي، لكن لأنه يبدل حالة الشخص من حالة مرض إلى روتين حياة صحي. والطب البديل اليوم له فروع كثيرة، لكن الصحة الشمولية تجمع كل هذه الأساليب تحت إطار واحد وتشتغل عليها بشكل متكامل، من التشخيص إلى فهم الجذر إلى نمط حياة صحي.
1: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه غير السقيم، لذلك نراه كمثل نحلة تحط من زهرة إلى أخرى لكي تمتص رحيق العافية. فلا جدوى من الحياة دون صحة سليمة، حتى يغدو العيش دونها محض هراء، حيث تفقد اللذائذ وتنحسر الأمنيات والطموحات، وقد يقودك المرض السريري إلى مرض نفسي. صحتنا أمانة الله عندنا، فصون أمانته، ومن عافاك فقد أغناك.
2: أنا وجع العراق فلا أبالي، كعباس أسير بلا شمالي، بلا طف أضيع، بلا ضحايا أموت، بلا مساكين زوالي، بلا رطب نخيلي عاقرات متى هزت وفارغة سلالي، بلا شيئين دمع وانتظار تعيش الأمهات على السؤال، بلا هذا الحسين وغير هذا نفتش عن حسين للنزال، نفتش عن رضيع مستجير بوالده لصالية النصال، بلا دفء الرصيف نكون ضلعا دفينا في غيابات الرمال، بلا سبي وصوت وافتقار نجوب الأرض عن ذل مثالي، بلا حوت نشير لأي حوت ليبلع ظالما وجه الهلال، بلا يتم يزاولنا كسوف وتطرحنا كواريك الليالي، بلا فدك وطف واحتراب نفر من القتال إلى القتال، بلا هذا السواد نقيم عرسا لموتانا بشباك الخيال، بلا تاريخ أقنعة وزيف نباهل غيرنا بأبي رغالي، نباهل غيرنا بأبي رغالي.
1: لراديو تايم سكوير، كلمات وأداء الشاعر حازم التميمي.

لنتكلم عن تمكين المرأة، إعداد علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي، تعليق بيداء عبد الرزاق، إخراج تمام قاسم.

أيهما تختار، زوجة مثقفة أم تقليدية؟ أحد الأمثال العراقية القديمة يقول: العين لا تحب الأرجح منها. وتفسير منطوق هذا المثل واضح، فهو يعني أن الإنسان لا يحب أن يتفوق.

هل هناك نوع من الصراع أو المنافسة بين الرجل وزوجته؟ وهل يعقل أن الزوج يضع العصي في دولاب تقدم زوجته ويمنعها من التعلم؟ إذا بحثنا في واقع الزيجات داخل المجتمع العراقي سوف نعثر على هذا النوع من المنافسة أو الصراع. فالزوج لا يقبل أن تتفوق عليه زوجته سواء في العلم أو العمل، وطالما أن التعلم طريق الوصول إلى العلم والأخير طريق التفوق العملي، فإن الزوج في هذه الحالة قد يسعى إلى تعويق تقدم زوجته علمياً، وبالتالي سوف يتفوق عليها اقتصادياً، وسوف يجعل منها تابعاً له عبر الضغط الاقتصادي عليها. فمن لا يجيد العمل ولا يجد الفرصة لضمان وضعه الاقتصادي الفردي سيبقى بحاجة إلى من يضمن له احتياجاته، وهكذا ستبقى المرأة غير المتعلمة عاجزة عمليا واقتصاديا، ثم تصبح تابعة للرجل وليست ندا له. هل يوجد مثل هذا النموذج من الأزواج في مجتمعاتنا؟ الجواب بلى، هو موجود. فهناك من الرجال يخشون تفوق زوجاتهم عليهم علمياً، لأن المرأة المتعلمة يمكنها الحصول على عمل مربح، وبالتالي ستضمن دخلاً يومياً شهرياً سنوياً ينقذها من التبعية للرجل أياً كانت صلته بها. فالمهم هنا أنها ستكون قادرة على إعالة نفسها وتتخلص من الطوق المضروب حولها بخصوص الحاجة لإدامة حياتها. وفي عودتنا للتساؤل أعلى، ماذا ستكون إجابة الرجل؟ ربما هناك رجال كثيرون لا يرغبون بزوجات مثقفات متعلمات حتى يضمن تبعيتها المطلقة له، ولكن هل فكر هذا الزوج في نتائج اختياره لزوجة غير متعلمة؟ أو أنها راغبة بالتعلم ومنعها عن ذلك كي يبقى المتفوق عليها وتبقى التابعة له بسبب جهلها أو عدم تعلمها؟ هناك نتائج خطيرة تتمخض عن جعل المرأة في وضع الجاهلة أو الرافضة للتعلم. أول هذه النتائج إسهامها بصناعة أسرة أو عائلة متخلفة، فالمرأة غير المثقفة وغير المتعلمة لا يمكن أن تربي أولاد مثقفين. ولا نقصد هنا الجانب التربوي أو الإيماني، فهناك نساء لم تتوفر لهن فرص التعليم لكن كان بمقدورهن القيام بتربية أولاد صالحين. إلا أن الشخصية الناجحة لا تقتصر على إنسان صالح لكنه مكبل بالجهل وبعيد عن الثقافة، لهذا فإن الدور التربوي سوف يكون أفضل بأضعاف إذا جرى على يد أم أو امرأة متنورة ساعدها زوجها على التعلم وصنع لها هذه الفرصة، بعيداً عن التخوف من عقدة تفوق المرأة على الرجل أو الزوجة على الزوج. ماذا يربح الرجل إذا تزوج من امرأة متعلمة ومثقفة؟ سؤال مهم أيضاً ينبغي الإجابة عنه بترون. فعلى المستوى الأسري سوف تكون المرأة المثقفة مدرسة عظيمة لصناعة أناس مثقفين متنورين متعلمين، يكون بمقدورهم المشاركة في صناعة مجتمع متعلم مثقف وناجح في إدارة تفاصيل الحياة المهمة، وسيكون التفوق السياسي والاقتصادي مضمون للأسرة وللمجتمع وللدولة أيضاً. لهذا على الرجل أن يختار المرأة المثقفة المتعلمة وأن يسعى بكل ما يمتلك من وسائل وقدرات على مساعدتها
كي تحصل على فرصتها التعليمية الثقافية التي تجعل منها متقدمة دائما. وتوجد أيضا أسباب أخرى لوضع المعوقات أمام تعليم المرأة وثقافتها وحصر مهماتها داخل الأسرة فقط، وهي أسباب متعددة تتجمع كلها لكي تنتج امرأة لا دور لها في بناء المجتمع. وهناك أزواج يحرفون في معاني وتفاسير بعض النصوص الدينية كي يكبحوا توجه الزوجة نحو العلم والتثقف، في حين أن الإسلام وضع التعاليم التي تفتح أبواب العلم بلا عوائق أمام المرأة وحث على دورها الكبير والمتميز داخل المجتمع. الصحيح إذن تعاون الرجل مع المرأة كي تحصل على كامل فرصتها في العلم والثقافة، وما أجل وأعظم المرأة التي تؤدي دورها الأسري على أفضل وجه، وفي نفس الوقت يجعلها تحصيلها العلمي قادرة على تحقيق استقلالية اقتصادية تحميها من عنة الرجل وعقدته التي قد تدفعه لتحجيم دورها المزدوج التربوي التثقيفي لأبنائها وضمان درجة كبيرة من التفوق لهم. تمكين المرأة ضرورة ملحة لتنمية المجتمعات. يعتبر مفهوم التمكين من المفاهيم الاجتماعية الهامة باعتباره عنصراً حيوياً لا يمكن تجاهله في عملية التنمية. فعملية التمكين تعني العمل الجماعي في الجماعات المقهورة للتغلب على العقبات وأوجه التمايز التي تقلل من أوضاعهم أو سلب حقوقهم. ومفهوم التمكين والتقوية أساسي لتقدم المرأة، فهو يمكن المرأة من اتخاذ القرارات والمطالبة بالحصول على الحقوق والخدمات. التمكين توفير فرص أكبر للمرأة للحصول على الموارد والتحكم في المجتمع، أي أن التمكين هو مشاركة المرأة مشاركة تامة في صنع القرارات والسياسات المتعلقة بحياتهم وفي تنفيذها ضمن حيز الواقع.

0: يمكن حصر الأنواع الرئيسية للتمكين في الآتي: التمكين الاجتماعي، والذي يركز بدوره على مجموعة من الأمور، وهي زيادة نسبة مشاركة المرأة في القضايا المجتمعية محلياً وعربياً، مع التأكيد على دورها الهام في تكوين القيم الإيجابية على مستوى الأسرة والمجتمع. إيجاد المزيد من العلاقات المتنوعة بين منظمات المرأة الوطنية والعربية من أجل التنسيق فيما بينها، ورفع مستوى الوعي للقضاء على كافة أشكال التميز ضد المرأة. العمل على توفير الخدمات التي تساعد المرأة على إحداث التوازن في مسؤوليتها ودورها التنموي. التمكين الاقتصادي، فمن الملاحظ أن التبعية الاقتصادية للمرأة تؤدي إلى عرقلة قدرتها على رعاية نفسها، لذلك يهدف التمكين الاقتصادي إلى زيادة في حجم مشاركة المرأة في سوق العمل، مدى استفادة المرأة من عائد المشاركة في التنمية، والعمل على تمكين المرأة وزيادة قدرتها واعتمادها على الذات من أجل إسهامها في الحياة الاقتصادية. وأيضاً التمكين السياسي، الذي يتبلور في دعم المشاركة السياسية للمرأة من خلال زيادة نسبة تمثيلها في مواقع اتخاذ القرار، وزيادة نسبة عضويتها في الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات المهنية ومنظمات المجتمع المدني، وزيادة تمثيلها في المؤسسات العربية والإقليمية والدولية. والتمكين القانوني، يسعى الإطار القانوني إلى إيجاد ضمانات تحافظ على دور المرأة وتضمن حقوقها من خلال العمل على تعديل التشريعات التي تحد من دور المرأة ومدى توعية المرأة العربية في حقوقها القانونية، وتطبيق جميع الاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوق المدنية للنساء سواء في ظل الاختلال أو غيره. وأخيراً التمكين المؤسساتي، الذي يهدف إلى تقوية البنية الأساسية للمنظمات والهيئات التي تسعى إلى النهوض في مجال المرأة، وزيادة دور جميع المؤسسات التي تهتم بالمرأة، والعمل على إيجاد شبكة اتصال بين صانعي السياسات الكفيلة بتحسين وضعية المرأة في مختلف القطاعات.
1: لنتكلم عن تمكين المرأة، إعداد علي عبد الباقي وحسين عبد الباقي، تعليق بيداء عبد الرزاق، إخراج تمام قاسم.

يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم: رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولاء الطارئين: تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي، وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن رب ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ؟

0: باللحظات التي تكتب فيها هذه السطور تشهد البصرة غزواً من نوع آخر، غزواً حول جلود البشر إلى ساحات قتال وجعل من السكينة حلماً بعيد المنال. هي حرب الدبابيس السامة التي استهدفت أجساد الصغار والكبار مستورة كانت بالثياب أو عارية. فلا حصان اليوم أمام هذا الضيف المشاكس الذي استباح المدينة، وكأننا في مشهد هوليودي لفيلم رعب طويل. تتدفق قوافل البعوض لتغزو البقعة المأهولة لتشارك البصرة العالم اضطراباته وحروبه، لكن بطريقتها الخاصة، حرب مع البعوض الدامي الذي لا ترهبه المبيدات ولا توقفه المواد الكيميائية التي صنعت خصيصا لإبادته. لقد بات يسرح ويمرح فوق وجوه الأطفال مخلفا وراءه دمامل موجعة وصرخات لا تهدأ. بدأ الأمر حين انهمر المطر الغزير والنادر من سماء المدينة، فلهجت الألسن بالدعاء: اللهم اجعله مطر خير. ولكن هل كان خيرا حقا؟ أم أن هذا الغيث كان إذانا بانطلاق جيوش لا ترى إلا بآلامها؟ إذاعتنا تقف اليوم عند هذه الظاهرة لتبحث عن إجابة. يصيب المواطن عبد الكريم حسن في طرح شكايته ومناشدته لإذاعتنا قائلا:
1: مناشدة حكومة، يا ريت انه تشوف يعني مبيدات فصلية فصول السنة اللي يتكاثر بها البعوض، هاي المستنقعات اللي يتكاثر عليها البعوض، طبعا هو دائما يتكاثر بالاماكن الرطبة والمظلمة والماء، فيا ريت يعني الحكومة تتفضل علينا وتتكرم على شعبها المقرود والمقروص وتشوف حل، يعني يا ريت والله، وما يعني انه تاخذ هذا الموضوع على مأخذ الجد والأهمية القصوى.
0: تعدى هاجس الخوف لدى المواطن البصري من تلك الظاهرة إلى القلق والتوتر من ظهور كائنات حشرية، خاصة في المناطق الزراعية التي حولتها الحاجة إلى مناطق سكنية، الأمر الذي قاد إلى مناشدات صارخة لوضع حد من جهات مسؤولة بهذا الشأن. وسكوت عن ظاهرة تكاثر البعوض وغيره من الحشرات قد يقود إلى أمراض صحية وبيئية خطيرة. ومن باب الحصر اكتفت إذاعتنا بمناشدة المواطنة وفاء أم حسين قائلة:
2: احنا نناشد الجهات المختصة، الانتشار البعوض وانتشار الحشرات والناموس والجيدان اللي بالأرض، يعني جاي نعاني معاناة مو طبيعية بالنسبة للأراضي الزراعية، وهاي معاناتنا. يعني سابقا كان اكو طيارات تذب مبيدات وسيارات تذب مبيدات، حاليا كل شيء ماكو، فكل اللي جاي نتأذى. فاحنا نناشد الحكومة، نناشد الجهات المختصة النظر ان من هاي الناحية، احنا حتى انتشار امراض جاي تصير بهذه المناطق الزراعية عن طريق هذا البعوض والحشرات، رجاء انه النظر انه ومعالجة هاي الامور والوقاية من عندها.
0: وفي سياق متصل اوضحت لإذاعتنا مديرة منظمة أوزون للخدمات العامة والتنمية المستدامة الأستاذة فدوى طعمة عن الأسباب المحتملة لانتشار البعوض في مدينة البصرة قائلة:
3: في الآونة الأخيرة شهدنا ارتفاع أعداد البعوض في محافظة البصرة، صراحة صار هو يشكل مصدر إزعاج وقلق للمواطنين، طبعا إلى عدة أسباب، هو تراكم النفايات اللي موجودة بعض المناطق السكنية وخاصة بعض القطع المهجورة الخاصة بالمواطنين ورميها، طبعا وجود مياه راكدة من سبب الأمطار أو من المياه الثقيلة طافحة، فأكو مناطق طبعا فيها هذا الموضوع، يعني يزداد عدد البعوض. يعني ما شهدنا حملات رش مثل هذه السنوات السابقة، فنحتاج إلى معالجة دورية بالمناطق. هاي الظاهرة تتطلب معالجة فورية لأن جاي شكل بصراحة خطر، إحنا خاصة بالبيوت اللي ما كانت عندنا يعني بعوض، فطبعا السبب مخاطر على الصحة والبيئة.
0: وعن خطورة ظاهرة البعوض واعتبار مدينة البصرة الأرض الخصبة لهكذا توسع حشري خطير، بيّنت الدكتورة زينب السعد الكثير من المعطيات التي من شأنها أن تكون الحافز البيئي لولادة هذا الخطر قائلة:
4: المدينة تعتبر يعني من المدن البيئة خصبة لتكاثر هاي الحشرات. هو يشكل خطر صدق حقيقي. ليش؟ لأنه يعتبر ناقل بيولوجي لمسببات الأمراض الخطيرة. فشنو مثلا الأمراض اللي يمكن ينقلها هذا البعوض؟ ينقل لنا الملاريا. الملاريا هي مرض طفيلي سبب طفيلات اللي هي يسمونها المتصورة. حمى الضنك اللي هي تعتبر من أبرز التهديدات الوبائية بالبصرة. ينقلها بعوض نوع يسمونه البعوض الزاعج المصرية. ليش؟ لأنه هو يتكيف بشكل يعني بالعيش بالقرب من البشر داخل المنازل. عادي تلقاه بالخزانات مات الماء أواني المواعين والإطارات القديمة وكلش. إنه هذا المرض معناته شو يصير؟ بيصير ارتفاع شديد في درجة الحرارة وألم بالعظام والمفاصل، يعني حتى يسموها الحمى مالتها حمى تكسير العظام.
0: واستنفت السعد حديثها متطرقة إلى الجانب الطبية التي يخلفها قرص البعوض، قائلة
4: مشاكل جلدية يعني بسبب الحكة المستمرة، صار تورم بالمكان وبسبب الحكة ممكن تدخل بي يعني صار التهابات وصار مشاكل بكتيرية، ممكن هاي تتطور أصلا هاي المشاكل البكتيرية وتزيد يعني وتصير مضاعفاتها أكبر.
0: لا عجب من قدر غزو البعوض لمدينة البصرة، وذاكرة أبنائها تقول إنها المدينة الإسفنجية التي تمتص المصائب ولا تثكل. لا نريد التطير ورفع صحائف الشكايات، لكن عندما يصل الضرر إلى سكينة الناس وصحتهم في أجواء بيئية مسمومة، فعلى من يهمهم الأمر بلوغ السرعة في وقت آفة البعوض المتفشية في أجمل محافظة عراقية طالها الإعمار والاستثمار، وبانت للناظر عروسا تتجدد رغم النكبات. فلطفا بمن يحب تلك المدينة ويحرص على سلامة ناسها بالاستجابة السريعة لمناشداتهم المتوترة، فذلك أقل واجب وأتم عليهم.

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز على الود والخير والعافية. نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج مجاز ورحلة في عالم الكتاب والمعرفة والثقافة. نرحب بحضراتكم أطيب ترحيب ونأمل أن تكونوا بخير أنتم ومن تحبون. أسلم على كل السيدات والسادة اللي يسمعونا من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان، ونرجو لكم أوقات طيبة وسعيدة. أحبتي، حلقتنا اليوم راح نبدي بيها بملف من الملفات المؤرقة للإنسان، ألا وهو القلق. القلق واحد من أكثر الأشياء ثقلا ووطأة على كاهل الإنسان المعاصر. بالسابق كان الإنسان يخاف، نعم يخاف، لكن خوفه كان محدد معروف وعابر. الإنسان القديم كان يخشى الحيوانات المفترسة، عندما كان يعيش في الغابة مثلا كان يخشى الأعداء، عنده عدو، هسه العدو هذا قبيلة، قطاع طرق، المهم عدو واضح معروف، مكانه معروف ووقته معروف. كان يخشى الظروف المناخية الطبيعية، الزلازل، البراكين، الأمطار الشديدة، الشتاء القارس في المكانات اللي كان يعيشها. الخوف كان يأتي ويفعل فعله في الجسد ثم يذهب مع زوال الخطر. لكن الآن في زماننا الحالي، أو عندما دخلت البشرية إلى مجال الحضارة والحداثة والدنيا تطورت وتعقدت والعلاقات صارت بها صعبة، صار أكو أكثر من مؤثر على حياة الإنسان. يعني الخوف ما قام يجي فقط من الحيوان المفترس، صار المرض خوف، صارت العيشة خوف، صارت العلاقات والتسلط والسلطة خوف. والقلق النوبة، انتقلنا إلى مرحلة من القلق الذي هو خوف بلا حدود، أو خوف من دون شيء محدد تحديدا. أكو ناس قلقين هشكل، تلقى قلق لأسباب راح نشرحها بهذا الملف الأول. أهلا وسهلا بكم في مجاز، فاصل ونبلش.

أحبتي، قلنا اتفقنا أنه القلق شيء مختلف عن الخوف، أو خلينا نقول القلق هو خوف بلا موضوع محدد. الخوف من المستقبل اللي بعد ما جاي، الخوف من الفشل قبل المحاولة، الخوف من الرأي قبل الكلام، من أحكام الناس، من الخسارة قبل الامتلاك. هذا النوع من الخوف ممتد ومنتشر ولا ينتهي بزوال محركه أو أسبابه. وهذا القلق هو اختراع الحضارة. يعني ليش ربطت المسألة مع الحضارة؟ راح أبرهن على هاي المسألة. هذا القلق لم يكن موجود بهذا الحجم قبل أن يبني الإنسان المدن ويصنع الاقتصادات ويخترع وسائل التواصل الاجتماعي. أكثر من مليار إنسان يعيشون اليوم باضطرابات نفسية. هذا مو كلام علي محمود، هذا كلام منظمة الصحة العالمية. مليار إنسان اضطرابات نفسية، هذول المعترف بيهم المكتشفين، اكو ناس عنده مشاكل وما يراجع ما يروح. القلق والاكتئاب يشكل 63% من الاضطرابات النفسية حول العالم. 63% من هذول المليار هو قلق واكتئاب. الاقتصاد العالمي يخسر قرابة تريليون دولار سنويا بسبب حالات الاكتئاب والقلق وحدهم، لأن الإنسان تؤثر عليه. يعني أكو إنسان يصير عنده قلق، يصير عنده توتر، يصير عنده اكتئاب، تؤثر على مزاجه وتؤثر على قراراته وتؤثر على إنتاجيته. تلاحظون شلون؟ فبالتالي يعني يخسر، قل إنتاجيته. إجانا واحد، إذن إحنا خلينا نعترف إنه القلق هنا ليس مشكلة فردية، هو ظاهرة. وهاي الحلقة إحنا نحاول إنه نسأل لماذا وجد القلق. فرويد، سيمون دي فرويد، أكبر علماء النفس في القرن العشرين، سنة 30، كتب كتاب سماه قلق الحضارة أو قلق في الحضارة حسب المترجم. وطرح به مجموعة من الأسئلة كثير من يمها لم يجب عليها حتى هذا اليوم. واحد من يمها أنه لماذا الحضارة التي بناها الإنسان حتى يكون فيها أكثر أمانا وأكثر راحة جعلتنا أكثر تعاسة؟ هو طبعا إجابته كانت صادمة. قال أنه الحضارة تقوم على قمع الغرائز. كل قاعدة اجتماعية، كل أخلاق، كل قانون، هو في حقيقته، هو في جوهره طلب من الإنسان أن يكبح شيئا يريده. يعني يقول القوانين، وهذا كلام خطير، القوانين، الأعراف، حتى الأخلاق، حتى القواعد الاجتماعية هي محددات. لا تسرق، لا تحب، لا تقبل، لا تلبس بهاي الطريقة، لا تتكلم بهاي الطريقة، لا تأكل بهذه الطريقة، محددات. الكبح المتراكم ما يختفي، الكبح المتراكم يتحول إلى قلق مزمن يسكن في أعماق النفس البشرية. وهو كلام حقيقة إلى حد بعيد دقيق. إنسان لما تمنع من كثير من الأشياء، هذا ينعكس على روحاني، على روحه. يعني أنا أشوف آباء وأمهات يتحكمون بأبنائهم بطريقة غير معقولة. تجي تأكل هسه، معونك تكمله، مو بكيفك، بس الولد ما أكل، يمكن فتشي ما مشتهي، عنده مشكلة صحية تمنعه غثيان، ماكو. هذا العملية تنعكس، لأن هو غضب، يخاف، خاف لا يصيحون عليه، خاف لا يرزلوه، خاف لا يقللون من قيمته وكرامته، فينعكس داخل نفسه كحالة من القلق. رح نحكي بعدين على ظواهر الحضارة التي تسبب للإنسان قلقاً.

الإنسان المتحضر يمشي في شوارع منظمة وآمنة، يفترض أنها آمنة، وفي داخله أكو طاقة مكبوتة تلقاها تبحث عن مخرج ولا تجده. هاي الهوة أو هذا الفجوة بين ما يريده الإنسان، ما يريده الجسد، وما تسمح به الثقافة، هي مصدر القلق الأصيل عند فرويد. لكن فرويد حقيقة لم يتخيل ما سيأتي بعد حياته، لأنه مات في منتصف القرن العشرين. ليش؟ لأن الرأسمالية الحديثة اكتشفت فتشي هواي مربح، أنه الإنسان القلق هو مستهلك ممتاز، مستهلك مثالي. شلون يعني؟ يعني الإنسان اللي نفسيته متوازنة، الإنسان المكتفي بذاته، الإنسان الثقيل، الشخصيته قوية، لا يشتري كثيرا وفق الإحصاءات. لكن الإنسان اللي يشعر بالنقص، الإنسان اللي يحس أنه ناقص، الإنسان القلق على شيء معين، مظهره، هندامه، كلامه، سيارته اللي راكبها، الساعة اللي مخليها، الموبايل اللي لازمه، يعتقد أنه هاي الأشياء كلها تكمل صورته. وهو يعرف أنه هو يدري بداخله أنه هو نفسه كإنسان هو ما مقتنع أنه يعني يقنع الآخرين أو كبير بعين الآخرين. فش أسوي أنا؟ أجيب لي موبايل حديث، أشتري لي سيارة حديثة، ألبس يعني من ماركات، أشتري لي جنطة ما أعرف إيش، أحط عطر ما أعرف إيش. في اعتقادي إنه هاي الأشياء تعزز من قيمتي، وللأسف في اعتقاد الناس أيضا، جزء من الناس يعتقدون إنه هذا الشيء تعزز من قيمته. يعني هم من يسوي شكل وفعلا يتأثر، الناس تتأثر، يقول لك هذا والله هيك صاعد، ويروح بالصيف يروح لفلان دولة وفلان، وكأنه هذا يضيف على الشخصية شيء، هو حقيقة ما يضيف للشخصية. يعني الإنسان إذا في داخله سيء وأخلاق رديئة وضعيف الشخصية وبذيء، أي مظهر يضفيه على نفسه لا يغير هذه الحقيقة، هو بائس، هو حقيقته بائسة، هو خامة القماش مات تعبانة، شو اللي يصير يعني طيار؟ فالرأسمالية شو عليه بهالسؤال؟ فيقول لك إحنا رئيس النار، نريد الناس تشتري. فالإنسان الذي يشعر بالنقص هذا يشتري كثيرا حتى يسد ماذا؟ يسد النقص اللي عنده، فيبحث باستمرار عما يملأ هذا النقص. وهنا تتدخل دور الصناعة والاقتصاد الحديث، يعني صناعة التجميل مثلا، هاي تلقاها تضخم مشكلات الجسد وهواجس الجسد فيما يتعلق بالتقدم بالعمر، فيما يتعلق به الوجه، علاقة التقدم بالعمر بمكانة الاجتماعية. فبالتالي هي يعني توعد الإنسان بتحقيق أشياء يمكن ما تقدر تحققها أو لا يمكن تحقيقها، لأن هي المسألة مو بس مسألة الوجه. نعم الوجه ممكن تشده كذا، بس الجسد هو أصلا يتغير، الروح تتغير، العقل يتغير، هذا شلون ممكن تعالجها صناعة التجميل؟ حتى مثلا صناعات اللياقة تبيع الحل لمشكلة هي لم تكن موجودة أصلا. السابق الناس متوالمة ويا تغير مستويات اللياقة للإنسان مع مراحل حياة المتنوعة. لو ندرس مثلا ما يسمى بتفويت الفرصة، أكو خوف هسه، فومو، FOMO، لو أحد يقرأ عنها هسه لو تكتبونه على النت اللي يسمعني، هذه هاجس أو متلازمة تفويت الفرصة تتحدث عنها وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة، وهي قبل 20 سنة ما كانت موجودة أصلا. فأنا شنو الفكرة؟ الفكرة أنه أنا أصنع مخاوف ثم أقدم حلول إلها، وأدير صناعة كاملة تقوم على فكرة المخاوف هذه. دير بالكم من فلان شيء، إحنا نبيع لكم منتج يناسبكم. دير بالكم من هيك قضية، إحنا نبيع منتج يحل هيك قضية. وهي هاي القضية أصلا لو تركز بيها هي بالأساس ما تعتبر في شيء جوهري يأثر حياة الإنسان بشكل مصيري.

المفكر مات هيك، هذا في عنده كتاب اسمه ملاحظات حول كوكب متوتر، كتابه هواي لطيف حقيقة. هذا الكتاب يوصف الآلية، آلية القلق بدقة: وفرة الخيارات لا تمنح الحرية، وفرة الخيارات ممكن أن تسبب شلل بالقرار. يعني كلما زادت الخيارات في الحياة من حولك زاد القلق من اتخاذ القرار الخاطئ، وهذا ما تبنيه الصناعة بشكل متعمد إخواني، لأن الإنسان اللي هو في حالة ندم استباقي مستمر هو إنسان يشتري دائما. قلق المكان لألان دوبوتون مثلا، ذات قروح يمكن نوهنا به، يتكلم عن أنه القلق من أن يكون الإنسان أقل مما يجب عليه أن يكون. يعني عندنا مجتمعات صارت تقيس قيمة الإنسان بما يملك وما يظهر، وبالتالي هذا القلق لا يهدأ، لأنه دائما أكو جد ما تملك أنت، أكو واحد يملك أكثر منك، وش قد ما أنت تبدو حياتك سعيدة ومستقرة وهادئة، هناك صورة على الانستغرام لواحد يعيش حياة أجمل بعد وأكثر استقرار وأكثر هدوء وأكثر رفاهية. وعلى ذكر الواقعية، أكو كتاب الواقعية الرأسمالية لمارك فيشر، هذا يذهب إلى مكانات أبعد من هيك، يقول المنظومة أصلا تعيد تعريف القلق الاجتماعي الجماعي وتصنفه كاضطراب فردي. يعني المشكلة بالنظام، لكن الحل المقدم هو أشبه بحبة مهدئ. شلون تطبيقات التأمل هاي اللي تنزلها على جوجل بلاي، تشغل لك موسيقى وكذا وتصنع لك أجواء، بس أنت تحس وكأنه تعيش حالة شلون أحلام الظهر. يعني تواقعك أنت كهرباء ما عندك الظهر، والمي مالح والغاز مقطوع وما أعرف إيش، وأنت مشغل لك تطبيق مال التأمل. مشكلة، الألم حقيقي لكن الحل مفرد، وهذا بالضبط ما يخدم حالة الاستمرار في إدامة في تغذية القلق اللي تصنع اللي قائمة صناعات كاملة عليه. ولو نرجع على فرويد، حقيقة فرويد بنى نظريته كلها على فكرة اللاوعي، نعرف هذا الشيء، هاي المساحة المظلمة اللي تشتغل بها الرغبات المكبوتة والذكريات القديمة المؤلمة. الصحة النفسية عند فرويد تعني العلاقة السليمة مع هذا اللاوعي، مو القضاء على اللاوعي، لا، أنه تكون علاقتك تواصلك مع اللاوعي تواصل سليم.

0: اللي يدرس دراسات التكنولوجيا الحديثة يشوف إنه الشاشة الرقمية كل ما تحاول أن تقوم به هو محو اللاوعي تقضي عليه. يعني لما يوثق الإنسان كل لحظة من حياته ويعرض الإنسان كل لحظة من حياته، لما يترجم كل شعور إلى منشور وإلى ستوري وإلى حالة على الواتساب، وكل فكرة تمر بباله السر تغريدة، وكأنه هنا يجفف الحديقة الخلفية لأفكاره. اللاوعي أحبتي يحتاج هاي المنطقة الرمادية، يحتاج الظلام، يحتاج الصمت، يحتاج الخصوصية حتى يشتغل. الإنسان اللي خلي نركز على هالنقطة، الإنسان اللي ما عنده خبيئة نفسية هذا إنسان مسطح، ماكو شيء يضمه، ماكو مرحلة، ماكو منطقة غامضة بحياته، كل شيء مكشوف. الأخطر من هذا هي المقارنة المستمرة. تلقى الشباب بين عمره 18 و29 هم الأكثر تضررا بالإحصاءات من الاضطرابات، اضطرابات القلق اللي يسموها اضطرابات قلق المقارنة. يقارنون فئات العمرية الأخرى بكل شيء. أنا مثلا الآيباد ماتي هونر، صاحبي مشتري آيباد آيفون برو، أبل برو. أنا حاسبتي مثلا تجميعة أم المليون، هو تجميعة أم المليونين ونص. بيتهم هو بفلان حي طابقين، احنا بيتنا شقة بحي شعبي. هم بالعطلة الصيفية يسافرون دائما تركيا إيران كذا، احنا أقوى مكان نروح للمول. هذا المقارنة المستمرة قادمة من هذه الفكرة، فكرة قلق المكانة وفكرة التواصل الاجتماعي. أكو جيل كامل نشأ على وسائل التواصل الاجتماعي. احنا عثراتنا اليومية الحقيقية نخليها مع قدام مشاهد مختارة بعناية للآخرين، وبالتالي نخرج بنفس الشعور أنه حياتنا أقل من حياتهم. هذا الشعور المزمن بالدونية يصنعه هذا اللقاء بين حياة حقيقية تتعيشها بها أمور حقيقية، كهرباء تنطفي، مشكلة تصير بالسيارة، الماطور يحترق لازم تودي للسوق البصرة يصلحوه، وبين حياة مصنوعة بالسوشيال ميديا مثالية. احنا ما جاي نشوف المشاكل اللي بيها، نشوف بس الصورة الوردية اللي بيها. هذا لقاء غير متكافئ دائما ويسبب قلق دائم. نسمع هذا التقرير عن القلق بحسب فرويد ونرجع.
1: 1,970,000,000 إنسان، هذا عدد من يعيشون باضطرابات نفسية على وجه الأرض اليوم وفق منظمة الصحة العالمية. ليست أرقاما تاريخية، هذا الآن، وكل عام الرقم يرتفع. القلق والاكتئاب وحدهما يكلفان الاقتصاد العالمي $1,000,000,000,000 سنويا في إنتاجية ضائعة. الشباب بين 18 و29، الجيل الأكثر اتصالاً في تاريخ البشرية، هم الأكثر قلقاً بين كل الفئات العمرية. شيء ما لا يعمل. فرويد قال قبل 100 عام ما لم نستوعبه بعد: الحضارة تقوم على صفقة غير معلنة تمنحك النظام والأمان والرفاه، وتأخذ منك حريتك الغريزية، تكبل ما تريده وتلزمك بما ينبغي، والكبح المتراكم لا يختفي، يتحول إلى قلق مزمن يسكن تحت الجلد. لكن الحضارة الحديثة أضافت طبقة أخرى لم يتخيلها فرويد. الرأسمالية اكتشفت أن الإنسان القلق مستهلك ممتاز. الإنسان المكتفي لا يشتري، لكن الإنسان الذي يشعر بأنه ناقص يبحث باستمرار عما يملأ النقص، فصارت الصناعة تنتج القلق قبل أن تبيع علاجه. تضخم هواجس الجسد، تغذي الخوف من تفويت الفرصة، وتعيد تعريف المشكلة الجماعية كاضطراب فردي، لأن الشخص الذي يرى المشكلة في النظام لا يشتري حبة مهدئ. ثم جاءت الشاشة وأضافت الطبقة الأخيرة، نضع حياتنا الحقيقية بكل عثراتها في مواجهة الصور المصنعة للآخرين، ونخرج دائما بنفس الشعور: حياتنا أقل، لقاء غير متكافئ بين الحقيقة والمختار بعناية، والدماغ البشري لا يميز. نصف الاضطرابات النفسية تبدأ قبل 14، ومعظمها لا يكتشف ولا يعالج، ليس لأن الإنسان ضعيف، بل لأن منظومة كاملة لا تدربه على أن يعرف ما يشعر به ولا أن يسميه. والشيء الذي لا يجد اسمه يظل يؤلم في الظلام، ويسميه الناس طبيعياً لأن الجميع يشعر بنفس الشيء. لكن أن يشعر الجميع بالقلق لا يعني أن القلق طبيعي، يعني أن شيئاً ما في البنية لا في الأفراد يحتاج أن يسأل.
0: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير. إذا أريد أنه نختم، يهمني أنه أقول أنه القلق أو مواجهة القلق أو هذا البحث اللي أجرينا هو مو دعوة للعدمية. يعني فرويد نفسه اللي شخص مشكلة القلق بهذه القسوة واتهم بها الحضارة لم يقترح الانسحاب من الحضارة، هو اقترح الوعي بالحضارة. يعني أنه الشفاء يعني علاقة مختلفة مع القلق، أنه نفهم القلق وأن لا نتهرب من القلق. نص حالات الصحة النفسية تبدأ قبل سن 14، ومعظمها لا يكتشف ولا يعالج. هذا الرقم يعني أنه المشكلة حقيقة بالمنظومة اللي ما تدرب الإنسان على أن يفهم نفسه ويفهم خواطره ودواخله. المجتمع اللي يهتم أنه يدرس أولاده الرياضيات وما يدرسهم كيف يتعاملون مع أنفسهم، كيف يتعاملون مع مخاوفهم، مع قلقهم، راح ينتج بالغين يعرفون بالرياضيات شوية بس ما يعرفون شلون يديرون أنفسهم. والحياة يراد لها حقيقة، مو بس يراد لها علم، يراد لها معرفة روحانية، معرفة نفسية جيدة حتى نقدر نواجه تعقيدات الحياة. الحياة الآن معقدة جدا وتحتاج إلى جهاز معرفي ثقافي، تحتاج إلى الإنسان يكون واعي، يعرف يتعامل ويا نفسه، لأن الإنسان كائن معقد جدا، حتى لا ينحدر ويهوي في مهاوي القلق والكآبة والاكتئاب واللا جدوى وحالة الضياع وحالة انعدام الهدف وحالة فقدان الشغف وحالة التحول إلى إنسان بلا أمل وبلا هدف وبلا طاقة للتحرك. يعني يؤدي الأشياء لأنها مطلوبة منه بدون أن يكون عنده إقبال على الحياة.

حياكم الله أصدقائي المستمعين في مجاز من جديد، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، ومصطفى نزار المبدع في الإخراج والتنفيذ. أريد أتكلم عن ظاهرة التضامن الاجتماعي. إحنا عندنا مشكلة بالبصرة حقيقة، أنا ملاحظها بشكل واضح جدا، أنه نتعاطى مع مواقع التواصل الاجتماعي، كلنا نستثمرها، كنا عندنا فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وتويتر وغيرها وواتساب، لكن قليل جدا، نسبة قليلة جدا اللي نستثمر هذه المواقع في ما يعرف بالتضامن الاجتماعي. البصرة كمدينة بيها ملفات ثقيلة، خلي أخذ مثلا ملف الخدمات، منطقة خلي نقول أي منطقة في أبو الخصيب، منطقة زراعية، شنو بيها من مشكلات؟ بطبيعة الحال بيها مشكلة مال الكهرباء، منطقة زراعية تعتبر عند الدولة تجاوز، فمحطات المحطات الثانوية، محطات التغذية، المغذيات، نسب التجهيز، كلها مهيئة ومخطط لها على أن تكون ماذا؟ على أن تكون منطقة زراعية، فبالتالي احتياجاته شنو عندهم؟ البستان شي يريد؟ البستان يريد مضخة مي، صارت سكن، صار عليها بيوت، سبالت، كنتوري، هيترات بالشتاء، تضخم السحب، بيها انهيارات واختناقات كبيرة لا تزال تعالج من دوائر الكهرباء الحكومية إلى الآن. فأكو مشكلة كهرباء واضحة في المناطق الزراعية، وهنا ما نقصد فقط أبو الخصيب، ممكن التنومة، ممكن القرنة، ممكن أبو الخصيب، الزبير، أي مكان بيه زراعة. تلاحظ بالإضافة إلى مشكلة الكهرباء هناك مشاكل بالمجاري، مثلا منطقة زراعية ما بيها مجاري،

منطقة زراعية ما بها خدمة بلدية جيدة، ما تفتر هاي السيارات الكابسات، ولا يجون هذولي جماعة يشيلون الزبالة مرة باليوم مرتين باليوم في بعض المناطق، عم يخلجون بين يوم ويوم ما يجون. هواي من المناطق اكو شكاوى ومناشدات، لكن ما يجي، يعني انه يابا ما يجون دول جماعة الزبالة يشيلون الزبالة. وهسه التضامن الاجتماعي وين يبين؟ يبين التضامن الاجتماعي لما اهالي المنطقة نفسها يشكلون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالفيسبوك على الاقل، بالتيك توك بالدرجة ثانية، بالواتساب، جروبات محلية خاصة بالمنطقة مالتهم، تنقل وتسلط الضوء وترصد كل الظواهر من كبيرها إلى صغيرها. أضرب لكم مثل، أنا متابع جروب اسمه مجمع سكان بسماية، سكان مجمع بسماية. هسه أخوان أنا قاعد بالبصرة، شنو علاقتي ببسماية؟ بس أنا انضميت للجروب وهم هم قبلوني عبالهم أنا

بس مايا، وهذا خطأ. هذا المجتمع، هذا الجروب، كل شيء يصير بالمجمع، كل شيء يصير بالمنطقة ينقلوه سلبي أو إيجابي. يا جماعة هنا شفت أكو طسة موجودة بفلان مكان بفلان زون، ويسوون تاقات للمهندسين البلدية القريبة. أكو مشكلة كهرباء بفلان مكان، أكو بوري طاق بالدربونة الفلانية قبال العمارة العلانية، صار له يومين وجاي يسبب ضرر على الأسفلت. هذا الجروب شوي شوي بدأ يوصل إلى أرقام عالية، وبدأ يشكل حضور قوي بالسوشيال ميديا، بحيث وزارات دوائر حكومية ووزارات في بغداد بدأت تستجيب إليه. أنا عضو بالجروب، وأحكي لكم شاهد عيان، بحيث مثلا وزارة البيئة الدز لجنة من يمها، لأن أكو شكاوى مرفوعة من هذا الجروب أنه والله أكو معامل مع الإنتاج طابوق محيطة بمجمع بسماية، وجاي الدخان ماتها عمانة وخنقنا، وعدنا ناس بعدهم ربو. أنا أباوع وأطلع وأسمع وأشوف، وأقول دائما ليش إحنا ما عدنا بالبصرة مثل هاي التجربة. هسا يجيني واحد يقول موجودة، أكو جروبات خاصة بخور الزبير، وجروبات خاصة على اللي بالحيانية نعم أنا أشوفها موجودة في بعض المناطق موجودة، لكنها غير فعالة يا أصدقائي. تلقى اللي ينشر هم هو اللي مسوي الجروب واحد، المنضمين إلى فد 200 بس، اللي ينشر بيه 3 بس، هو أبو الجروب ويمكن أخو أبو الجروب وياهم واحد. الجروبات والنشر بالسوشيال ميديا ما ممكن أن يهز مسؤول ويطلع سيارة تصلح شيء إذا ماكو ضغط هائل، ولايكات هواي وتعليقات هواي وشيارات هواي. احنا ما عدنا، احنا بالبصرة تحديدا ما عدنا قناعة بأنه الفعل الجماعي المنظم على مواقع التواصل الاجتماعي يسوي شيء. قاعدين بس نون، بس نشتكي ونشتم بالحكومة ونقول حرامية وما أدري شنو، بدون أن نتجه إلى خطوات حقيقية ممكن نسوي فارق عبر العملية التنظيمية.

في مناطق مثل مناطق العاصمة ببغداد في إقليم كردستان، هاي الظاهرة ظاهرة التضامن الاجتماعي واضحة جدا ومؤثرة جدا، ودلت على شيء حقيقة، دل على نضج مجتمعي ثقافي. احنا لا تزعل شوي، عندنا قلة ثقافة في هاي المنطقة، وعندنا شعور باللاجدوى، شعور باليأس، شعور بأنه احنا مثلا ما راح يصير شيء، ما حد راح يلتفتنا، ماكو فايدة، عم فلان نشر، فلان صفحته طاقة وينشر على الطسات اللي بالشارع مالتنا الرئيسي مال المحلة، وما حد صالة سنة ما حد سوى لحل. مو انت جاي تقول شخص واحد جاي ينشر، بس من يصير مجموعة جروب دا منطقة مثل جمهورية، منطقة مثل الجبيلة، منطقة مثل حي الرافدين، مثل التحسينية، مثل السامر، مثل الجزائر، متتجمع كلها يصير الرقم مخيف، وهاي تصير تتحول إلى خطوات لاحقا. يصير مثلا وقفة الجروب من يتنظم زين، تصير دعوة إلى وقفة تظاهرات مثلا قبال جماعة من دع مثلا المجاري، يا بل بلاليع، المنهولات، المطريات مع منطقتنا، إحنا بالخليلية، إحنا بياسين خرابط، إحنا بالكفاءات، بيها مشاكل صار لكم سنتين ما دازين جماعة ينظفوهن، ينبشوهن، يطلعون الوساخة مالتهن. هذا أخوان يتحول إلى خبر بعدين من تدريبي وسائل التواصل الاجتماعي مالتنا، القنواتنا الموقرة البصرية، يصير ضغط على المدير، يصير ضغط على الأقسام الفنية.

0: وبغداد كبيرة، بغداد حجمها يدافع عنها 10 مليون 12 مليون، احنا 3 مليون، ما يخالف خلي تأثيرنا على قد 3 مليون، مو شوية. 1000 شخص، ما اريد 3 مليون، 1000 شخص لو ينتظمون بجروب معين وينشرون ويصير اكو تضامن فيما بينهم، والتضامن هذا مو بس ضد الحكومة اخواني وضد الدوائر الخدمية العاملة، كلهم اخواننا، اخويا الصحة والكهرباء والمجاري والبلديات، هم كلهم اخواننا، بس اكو جزء من واجب هذه الجروبات ان تشتغل على انفسهم نفسها. مو هي كثير من مشاكل الاحياء هي مشكلات سببها المواطن. نضرب مثلا، انت مثلا بجروب، انت منطقة عويسيان ومسوي لك جروب وتنشر بمشكلات، اخذ لك في 6 أشهر تنشر مشكلات خاصة بالحكومة، تجي في يوم تنشر يابا يا اخوان فلان دربونة درابين اللي ورا السوق، دائما اكو ظاهرة انه اكو مي مسيب بالشارع، هاي مثلا امهاتنا اخواتنا بناتنا يغسلن الطارمة، فهاي الظاهرة اخوان ترى تأثر على الاسفلت، تحفر الشارع، الشارع تبلط العام بالانتخابات، النائب الفلاني سواهم خلف الله عليه، خل نحافظ عليه. هذا النشر يربط الإنسان اللي جاي يسبب هذا الظاهرة بحالة من الخجل الاجتماعي، فشله، لأنه راح يشوف الجروب راح يقول للأهل يا ترى زحمة، إحنا مأذين العالم، والعالم حتى ناشر على الموضوع بدون ما يذكرون بيتنا، ما ترحون تصورون البيت. هذه إخوان ثقافة تكافل وتضامن اجتماعي مفقودة للأسف في البصرة. أتمنى أشوفها، أتمنى أشوفها، أتمنى أي واحد يسمعني الآن أو أي مستمعة كريمة تسمعني الآن تفكر بهاي الظاهرة ويفكر بهاي الظاهرة ويسووها ويبدون بمناطقهم، وراح يشوفون أثرها. إذا كل واحد بينا التزم أنه ينشر وما يخاف، راح يشوف أثرها قريبا جدا، خدمة لمنطقتهم، خدمة لزقاقهم، لولايتهم. نسمع هذا التقرير الذي يجيبنا على سؤال: لماذا تفتقر مجتمعاتنا إلى التضامن والتكافل الاجتماعي؟ نسمع وراجعين في مجاز، حياكم الله.
1: بعض المجتمعات تتحول فيها السوشيال ميديا إلى مساحة ضغط جماعي حقيقية، بينما تبدو مجتمعات أخرى أكثر صمتاً أو تشتتاً أو استسلاماً حتى تجاه القضايا التي تمس حياتها اليومية مباشرة. السؤال هنا لا يتعلق بالتكنولوجيا نفسها، وإنما بطريقة تشكل الوعي الاجتماعي والثقة الجماعية داخل المجتمع. علم الاجتماع يطرح مفهوماً مهماً يسمى رأس المال الاجتماعي، وهو مستوى الثقة والتعاون بين الناس. المجتمعات التي تمتلك روابط مدنية قوية ونقابات وجمعيات وتقاليد احتجاج أو تضامن تكون أكثر قدرة على التحرك الجماعي. الفرد هناك يشعر أن صوته جزء من قوة أكبر، وأن التفاعل قد يؤدي فعلا إلى تغيير أو ضغط على السلطة. أما المجتمعات التي عاشت فترات طويلة من القمع أو الخوف أو الانقسامات، فغالبا ما تتطور داخلها حالة من العجز المتعلم. هذا مفهوم نفسي يشرح كيف يعتاد الإنسان تدريجيا على الشعور بأن جهده لن يغير شيئا، فيتوقف عن المحاولة حتى قبل أن يبدأ. وهنا تصبح الشكوى فردية متفرقة وسريعة الانطفاء. في جنوب العراق مثلا تراكمت أزمات كبيرة لسنوات: ملوحة المياه، تلوث الهواء، ضعف الكهرباء، البطالة وتدهور الخدمات. لكن كثيرا من الناس يعيشون أيضا تحت ضغط اقتصادي ونفسي دائم يجعل الاهتمام منصبا على النجاة اليومية أكثر من بناء فعل جماعي طويل النفس. الإنسان المرهق يبحث أحيانا عن التكيف بدل المواجهة، خصوصا حين يشعر أن المؤسسات لا تستجيب بسهولة، كما أن الانقسام السياسي والاجتماعي يلعب دورا مهما. في بعض البيئات تتحول القضايا الخدمية بسرعة إلى صراعات هويات أو ولاءات، فيفقد الناس ثقتهم بأي حملة أو تضامن، خوفاً من استغلالها سياسياً أو توظيفها لصالح جهة معينة. هناك أيضاً عامل ثقافي يتعلق بفكرة الفرد الوحيد، حين يرى الإنسان أن من يتكلم يترك وحده أو يتعرض للهجوم أو السخرية، يبدأ الآخرون بالتراجع إلى الخلف، وهكذا تتكون دائرة صمت جماعي رغم أن الجميع متضررون في الحقيقة. المفارقة أن السوشيال ميديا نفسها قد تعطي وهماً بالمشاركة، الناس تشاهد وتغضب وتتفاعل للحظات ثم تنتقل بسرعة إلى موضوع آخر، ولهذا تحتاج المجتمعات إلى ما هو أعمق من التفاعل الرقمي، تحتاج إلى شعور حقيقي بأن التضامن يمكن أن يصنع أثراً، وأن الصوت الجماعي ليس مجرد ضجيج عابر داخل شاشة.
0: إذن أصدقائي، مثل ما سمعنا بالتقرير، نستعيد الآية القرآنية الكريمة ومعناها: لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إحنا إذا ما عدنا قناعة أنه إحنا قادرين على صناعة التغيير من خلال التضامن، من خلال التعاون، من خلال نبذ حالة السلبية واللا جدوى وماكو فايدة وما يسوون شيء ومن هالسوالف، ما راح يتغير الوضع. كل واحد بينا قادر على أن يصنع فرقا، لكن من ننجمع في مكان واحد، في جروب واحد، في نتضامن، نتناصر، راح يصير الصدى أقوى وأقوى. إذن أحبتي، كان هذا وقت الحلقة أدركنا. كان معكم حلقة من برنامج مجاز، أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديمها، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه. ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال كلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام، تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير اف ام، هدوء.
4: طالما كان الشاي المشروب الوطني للعراقيين، حتى لو القهوة تحوم بالمضايف وبقعدات الشيوخ وبالمآتم والمجالس، وتكون حاضرة بمكانتها الوجدانية بشعارنا وموروثنا، لكن وقت القهوة مثل الضيف ما تنافس الشاي أبداً. إلى أن إجا ذاك اليوم، يوم سقط نظام صدام، إجا زمن القهوة، زمن الإسبريسو والموكا والنسكافيه واللاتيه وحتى كبسولات القهوة، وياها إجا زمن المعلبات، الموز والبيبسي والتفاح الأحمر اللي كنا نشوفها بالأفلام والمسلسلات بس. وجيل الطيبين يعرفون الجاي نحكي. المفارقة إنه من زمان كانت كلمة مقهى اسم للمكان، بس مو شرط يقدموا لك القهوة. المقاهي قبل تقدم شاي ونومي ونرجيلة وطاولي، الشاي كان الأساس، وأصلاً ما حد يطلب قهوة. ما بعد 2003 من انفتحت الأسواق وتبدلت العادات، دخلت القهوة من أوسع أبوابها. أكو جيل كامل عرف القهوة الأول مرة من خلال أكياس سريعة التحضير، وجيل ثاني تعلم يحمص البن ويطحنه ويصنع نكهاته الخاصة. ومن بين هاي الناس حيدر غالي صاحب محمصة قهوة، ومن عنده تبدي قصتنا.
5: طبعا القهوة هي تمر بعدة مراحل، تبدي مرحلة الزراعة وما بعد الزراعة القطف وطرق القطف، المرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد الجني، مرحلة المعالجة أما بالتجفيف بعدين تتقشر لفترة من الزمن، هذه المعالجة المجففة، أكو المعالجات المغسولة اللي هي رأسا الكرزة تنغسل، يعني محطة المعالجة تنفتح تنغسل حباية البن اللي يستخرجوها من بطن الكرزة، وأكو المعالجات العسلية وأكو معالجات التخمير. طبعا احنا عندنا المعالجات كلها موجودة نوفرها. يعني ما بعد المعالجات هي أكو مراحل السورتينج الفرز من العيوب حتى تطلع القهوة يعني بكواليتي عالي. ما بعدها تجي الأهم مرحلة، هي مرحلة المنتصف، مرحلة التحميص. هو هذا هنا أكو مايسترو لازم يشتغل. إذا هي المحصول القهوة كان فاخر، المسؤول عن إخراج وإبراز هاي النكهات هو الحماص، وبنفس الوقت هو سلاح ذو حدين. يعني إذا كان المحصول فاخر بس ساء التصرف ويا أثناء التحميص راح يغرب، وهذا يعرض الخسارة فادحة. يعني
4: ومن داخل مختبر الحماص يبدي سر القهوة اللي توصل للناس مثل ما يبينها أستاذ حيدر.
5: ويجي النوب يبدي بمرحلة المهارات الحسية، هو حامل لمهارة حسية، فيبدي أكو في طريقة معينة يطحن قهوته ويبدي يسوي عليها عملية احنا نسميها كابينج، شم تذوق، ويعرف انه هذا الباتش من يتحمص او هاي الدفعة من يتحمصت هي صالحة للاستهلاك او غير صحيح، او يقدر حتى مثلا يميز انه هو راح يوجه حمصته في اي اتجاه للاسبرسو مثلا، اكو طريقه تحضير للاسبرسو، فهو يحمص ضمن سيناريو، او للفلتر هم راح يحمص ضمن سيناريو ثاني، للقهوه العربيه مثلا العراقيه مالت هذه سيناريو لها خاص، العربيه اللي بالخليج يعني شمال اليمن المملكه السعوديه، يعني دول الخليج العربي هم عندهم اسلوب يسمونها حتى قهوتهم يسمونها اصفر، يعني عابره مرحله المايلارد اللي هي مرحلة تفاعل الإنزيمات إلى آخره، شروها بالأسلوب، إحنا نروح باتجاه الأسود وهم يطلقون عليها شمالية، نحن نطلق عليها جنوبية.
4: بمرور الوقت ما تغير بس المشروب، حتى اسم المكان تغير. قبل كنا نقول مقهى، اليوم صرنا نقول كوفي، وإذا أكثر من واحد نقول كافيهات، والقهوجي صار اسمه باريستا. واللي راح تحكينا عن أهمية دورة صاحبة أحد الكافيهات في البصرة الست جوان.
6: والقهوة والله يعني اعتمادها على الباريستا، ما لها علاقة الماكينة. أكو مكاين توصل أسعارها مئات الآلاف، بس إذا مو الباريستا اللي يشتغلها مضبوط والحباية البن جودتها عالية ما راح تطلع القهوة زينة. فالموضوع معتمد اعتماد تام على الباريستا ونوع القهوة. هو شيء كانت القهوة قبل نحمصها بطاوة ويدقوها أهلنا ويش تنشرب، وراها القهوة التركية. هسه حاليا موضوع القهوة تطور شوي، صار أكو قهوة مختصة وأكو قهوة تجارية. أكثر شيء هسه شيء الطلب على القهوة المختصة، الفي 60 كولد برو، قهوة اللي تتخمر. بنفس الوقت الناس عندها ثقافة القهوة عالية، جاي يقرون يثقفون عنها، يعرفون أنواعها، وين تنزرع، شنو منشئها، منين تجي، إيش قد لازم تبقى قبل لا تتحضر، فهذا شيء حلو.
4: وعن الأنواع المتوفرة وامتيازاتها الضيف جوان.
6: أصلا القهوة اليمنية كلش نادرة وصعبة إنه تتحصل، وهي طبعا من أغلى الأنواع. كل المناشئ مال القهوة الموجودة يعني جاي نوفرها. أكثر شيء جاي تجينا القهوة المختصة من السعودية، يعني هم شوية سابقين بموضوع القهوة المختصة، فجاي تجينا من عندهم قهوة الكولومبية، برازيلي، أثيوبي. الأثيوبي هو طبعا أطيب شيء وأغلى شيء، فجاي تتوفر يعني من كل المناشئ العالمية هي موجودة. أكو شاي بس قليل، بس ورا الأكل صارن يأكلوا يشربوا.
4: بالوقت اللي انتشرت بيه الكافيهات وصارت القهوة ترند بكل مكان، ظل قسم من الناس أوفياء للشاي ما تخلوا عنه، مثل محمد خليل.
7: أنا بالنسبة لي من متذوقي الشاي، ما أعرف يمكن لأن تعودت عليه أو بسبب أنه كونه سابقا يعني كان يجي محلى، يعني فأنا حبيت الشاي أكثر زين واستمغيت. بس هسه نفس الشيء القهوة تلف طرق التحضير مالتها، تسويق صار بصورة أوسع، الإسبانش لاتي، الإسبانش الفي 60، القهوة التركية، الإسبريسو، هذا خلاها تنتشر بشكل أوسع وخلالها أجواء صراحة. يعني يمكن حتى تشوف الناس اللي يشتغلون بالشركات، يمكن أعتقد يمكن لها علاقة بالإنتاجية، تشوف الموظف او ايا كان يعني تلقاه يشتغل ويا كوب كبير مال قهوه يعني كشخه، وصارت تعطي اجواء صراحه. يعني انت هسه حتى الكافيهات من تنفتح يمكن مبدا التسويق مالته يعتمد على القهوه اكثر من الشاي. الشاي بقى تقليدي، يعني هو الشاي اللي تعودنا عليه هو نفس طريقه التحضير نفس الطعم، في حين القهوه لا.
4: وبالمقابل أكو مزاج ثاني راح باتجاه القهوة. أحمد جاسم جرب القهوة بكل أنواعها، يحب أجواء الكافيهات والكوب اللي يتغير شكله وطعمه حسب المود.
8: تعرف قبل استاذ كان موضوع الوجود بالمنطقة والانغلاق اللي موجود ببلدنا صراحة كان مانع علينا هواي ثقافات، ممكن هسه كثرة السفر كثرة الاحتكاك بالشعوب الأخرى وبثقافاتها نقلوا هواي ثقافات الداخل البلد، من ضمنها ممكن هو موضوع القهوة اللي هو ممكن أكون معلومة البعض ما يدري بيها، ممكن هو ثاني أقوى اقتصاد بعد النفط صار موضوع البن والقهوة، يعني خاصة إحنا يعني نقول اللي علينا ضغط وشغل ونحب يعني شايف دائما وقت فراغك وقت اللي تكون بيه أنت تريد تريح من ضغوطات العمل تشرب فنجان قهوة تقعد ويا الأصدقاء بمكان هادئ، فأكيد هذا الموضوع يعني هي ثقافة جديدة واليوم كل جديد هو مرغوب، فالعالم أكيد يعني حبذته أكثر من موضوع الشاي، مع العلم الشاي يعني إلى رواد لحد هذا الوقت، بس الفئة الشبابية الجديدة يعني أكثر شيء فضلت موضوع القهوة.
4: والنتيجة ماكو فايز وخسران، الشاي بقى مثل ما هو حاضر بكل بيت وبكل تجمع، والقهوة أخذت مكانها بوضعها وأنواعها اللي تعجب الشباب. في البصرة ما تختار واحد وتترك الثاني، صارت بيت للشاي والقهوة بالوقت نفسه.
9: تايمز سكوير أفام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

أهم بالكل، أبني حسرتي مدنا كأن كل جراح العالمين أنا، فأحتويها وأبعادي على قدري، لكن في إذا ما ذقت مرتهنا. كنا صغارا وكان الحزن يشبهنا، كأنه فرط ما ضعنا تحولنا. صديقي الحزن قبل الحزن أعرفه، ما احتجت منه عذابا كي يعرفنا. كقاب قوسين مني كان مقتربا حتى تدلى، وعري القلب منه دنا. وكم سكت له عني وعن وجعي، فليس شرطا بأن نحكي لنفهمنا. يا حضرة الفقد قل لي كيف يمكنني أن أستعيد بروحي ميتا دفنا. وأصدقائي اليتامى من سيقنعهم أني يتيم وأمي ما تزال هنا، وأنني محض دمع كان يذرفني حزن ضرير يواري سره علنا. وأن أهلي العراقيين قيل لهم كونوا عبيدا لكي لا تجرحوا الوطن، فمن سنعبد كل صار آلهة، جلت صفاتك ماذا قد خلقت لنا؟

0: لراديو تايم سكوير الدكتور سراج محمد البصرة.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: نحكي ما عشنا
1: لأننا عشنا تجربة الحكي.
0: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
0: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
0: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
0: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
0: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم وعلى الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي، مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نروي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع، تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنه من باب الصدفة ليس إلا.

حكايتنا اليوم من الحكايات التي تصلني عبر الماسنجر، حكاية يعني حقيقة استوقفتني كثيرا لما فيها من اختلاف. الحكاية هي للفتاة صوب الله. طبعا أنا استغربت للإسم صوب الله، وأيضا اللي روت الحكاية كانت أيضا هي مستغربة عندما فطنت للدنيا أن تحمل هذا الاسم. هذه البنت عندما فطنت للدنيا عند جد وجدة للأب، وبعد ذلك اكتشفت أنه هي عايشة مع جدها وعدها أب، لكن هذا الأب قد تزوج وعنده أطفال. هذا في العام 1900 كما ذكرت 77، هذا على حد قولها. تقول عشت مع أو هكذا طفولة، لننتبه يعني طفولة، والطفولة ما بيها استدراكات وعي، انتباهات وعي. يعني شلون؟ يعني واحد ما يتذكر عند هذا الوعي أنه المفروض الأم شابة والأب شاب يعيش حياته الطبيعية ويشوفهم يكبرون. لا، هو هذه البنت صوب الله فطنت للدنيا وأكو رجال كبير وعجوز في البيت، وكانت تعتقد بأنه هكذا الحياة، وعرفت أنه أنا جدك وآي بيبيتك. وعندما كان يأتي الأب لزيارتهم بين حين وآخر، عرفت أنه هذا أبوه وهو متزوج وعند أبناء اثنين، بنت وولد. هذه البنت تقول عندما كبرت إلى عمر اللي وصلت بي أن أشعر بأنه كما صديقاتي في المدرسة، شوف أبوها ينتظرها في الباب، الأم تجي تسأل عن بيتها بحنان ومودة، فتستغرب يعني هذا الأمر ناقصها. فعندما يأتي الأب إلى زيارة الجد والجدة وإلى بنته، ويبدو أنه الرجل نبيل، يعني حتى وطد العلاقة بعد الانفصال عن زوجته. طبعا انفصل عن زوجته، هذه البنت اللي هي صوب الله هي ضحية أو نتاج أب انفصل عن الأم. الأم تزوجت في مكان بعيد في أحد المحافظات، وتقول لم تزرني أمي يوما،

طبعا عندما ذكرت لم تزرني أو تزرني أمي يوما، يعني طبعا بنية عمرها وصل إلى 11 سنة واعية تماما أنه العلاقة الزوجية أم وأب، والأم عرفت أنها تزوجت وما زارتها، وهذا أمر غريب، وتسأل يعني ليش أمي ما تزورني، فيقولوا لها تزوجت وانشغلت وصارت مشاكل بسبب الانفصال بينك وبين بينها وبين والدك، وهذا الأمر يعني شخصي جدا، وهي يبدو يعني مو حنونة وغيرها من الأشياء اللي تلجم. طبعا هذه الإجابات تلجم أسئلة الطفلة، وبالتالي الطفلة عندها مجموعة أسئلة، يعني لا تكتفي الطفلة لا تكتفي في موضوعة أم وأب غير مقدرين لعاطفة الاهتمام بها بسؤال وسؤالين تطرحن، ودائما الإجابات مغلقة يعني بكيفها وهذا شأنها والمهم هي مريتها وغيرها، رجل عجوز ومشي يجاوبون يعني جد وجد، وجزاهم الله خير أنهم ربوها إلى هذا العمر. يعني خلينا نتخيل مرة كبيرة بالسن وتقوم بمهام ووظيفة زوجة شابة، يعني تركتها طفلة، وهي تسأل يعني شنو الداعي، شنو اللي دفع أمي أن تتركني طفلة. أسهنا يجاوبونها ويقولوا لها يا با تركتك وتزوجت وإلى حياتها الشخصية، وهذا قرار، هذا تجي الباب مفتوح أهلا وسهلا، بس هي ما أجت، وهذا صحيح. لكن ما عانت صوب الله أمرين، أولا هم سئلت بنية عمرها 10 سنوات، هذا جاي نتحدث في هذا الزمن يعني 10 سنوات وتسأل هذا السؤال، تقول زين هي بالمدرسة، الناس عادة يعني يستغربون شنو بنية شابة اسمها صوب الله، فيسألونها ليش اسمي صوب الله، ترجع إلى البيت تسأل الجد والجدتهم ليش سميتوني صوب الله. طبعا هنا واحد ينظر للثاني، فقالوا لها اسم مختلف واستخارينا وغيرها من الأشياء اللي تكاد في حساباتهم أن تكون مقنعة، لكن هي محرجة، الاسم يعني لا بأس به لكن غير متداول، شنو صوب الله يعني. مع علمي أنا أنه الكثير من في المنطقة أو شمال البصرة هناك الكثير من الفتيات، مع العلم البنت لا مو من شمال البصرة، من المركز، بس الكثير من البنات في أرياف شمال البصرة، في أرياف المناطق الجنوبية، نجد فتيات في هكذا سنوات في 70s، يعني هذه الفترة دائما أكو اسم بنت اسمها صوب الله، وأنا على دراية ومعرفة بكثير من النساء. لكن هذه التسمية اللي عندما سألت سببها أنه الكثير من البنات ينولدن ويموتن أثناء الولادة أو بعد الولادة، فالأب يسميها صوب الله بمعنى إني وكلتها إليك، فمن تصير وتعيش يسمونها، يستمر هذا صوب الله وكأنه اسم النجاة. المهم هذا يعني أشبه ما يكون بتعريف لي هذا الاسم. البنية محرجة، يعني هاي اللي اسمها هديل، وهاي اللي اسمها دلال، وهاي اللي اسمها زهور، وهاي اللي اسمها ورود، يعني أنا صوب الله شنو. هذا المأزق الأول، وتجاوزت البنت. بقى مأزق آخر، عندما كان يزورها أبوها بين حين وآخر يزورها، تحس أكو غضاضة بالموضوع، تجي تسلم عليه، تقعد يمه، تلاحظ أنه مو هذا الأب الطبيعي، يعني أنت انفصلت عن أمي وعشت ويا أجدادي اللي هي أمك وأبوك، زين أنت ليش تتعامل وياي بهذا الجمود، بهذه الغلظة؟ عندما تقول، عندما أبتسم ما يبادني الابتسام، إنما يشيح بوجهه بعيدا، يعني من يتكلم وتقع عينيه علي يحاول أن يبتعد، ومن أن أجيب له أي خدمة، أقدم له شاي، أقدم له ماء، أقدم له أي شيء بحكم الضيافة، أكتشف أنه يعني ما يقلي شكرا أو يسأل عن صحتي أو عن أحوالي المدرسية، أبد أبد، يجي وكأنه ضيف غريب. حتى الغريب هم أحيانا يبادر بفعل إنساني أخلاقي طيب مع أي فتاة في هذا الأمر، تقول هناك غلظة في التعامل لا أعرف سببا لها.

استمرت هذه الفتاة صوب الله المسكينة بتعامل يعني بارد وجامد من الأب، كأنه شخص غريب. وهي عندها هذه الأمنية، طبعاً مش ما تكبر البنية، يعني بالطفولة تعلقها يكون بأبوها يعني كبير وكثير، بحكم أنه الأب يتعامل مع البنت برقة عالية ويحس باستراتيجية معينة وبعد أكثر من ثالث، بأنه هذه البنت ما أدري الرجال، الأب يشعر بأنه البنت دائما من تخرج من كنفة ستكون مظلومة، ويبقى هذا الحرص، طبعا حرص الأب على بنته حتى بعد أن تتزوج وتنجب، يبقى دائما عندما ترجع له بعيالها اللي هم 6-7 يسألها أبويا أنت مرتاحة؟ لو زواجها صار 25 سنة 30 سنة أو يزيد، مرتاحة زينة رجلك بخير تعامل وياه، دائما يشعر بأنه هذه البنت ما زال مسؤول عنها عاطفيا وماليا. والكثير من الآباء يشيل من جيبه ويطل البنت متزوجة وحتى عتا راتب، هنا مو من أجل أن يقضي حاجة إلها، لا هو يريد يرضي ضميره كأب، يظل متعطش دائما لأن تكون بخير. والبنت أيضا اللي عاشت بسياق طبيعي للحياة لأب يقدم وحنون، هنا تبقى وإلى أن تكبر هي تعتبر أبوها الرجل الأول والحنون في حياتها. وبالمناسبة البنت لا تستطيع حتى من زوجها لو حبيبها وتعتاد عليه لسنوات أن تطلب من عنده أي شيء، تشعر وإن طلبت تشعر بأنها هناك ثقل في اللسان وهي تطلب، هناك صعوبة في القلب أن تطلب حاجة. لكن عندما البنت عندما تطلب من أبوها تشعر بالراحة، لأنه هو الرجل الأول والأخير في حياتها اللي ما تشعر بثقل وغضاضة أو استحياء أن تطلب من عنده، تشعر أنه كأنه هذا بالعكس هذا واجب أبوي وحبيبي. هذه البنت ما عاشت السياقات الطبيعية، فعندما وصلت إلى عمر المراهقة عمر 14 سنة 15 سنة، هنا تغير الهرموني وطريقة التفكير والفكرة الفلسفية للحياة، يعني البسيطة مو الفلسفية بمعنى العمق التأويلي للأشياء، أنا أقصد من أقول الفلسفي أقول قدرة العقل في هذا العمر لتفسير الأشياء، مو بالضرورة أن تكون منطقية أو لا، بالعكس هي متشوشة فيها، لكن تبقى في إطار معرفي، يعني في إطار أن تعرف الأشياء وفق مناظيرها، يعني شوف الأمور وتحلل. هنا وصلت إلى هذه المرحلة اللي إنه هي محتاجة إلى أبوها، يعني محتاجة إلى حنانة هذا الرجل الكبير اللي رباها والعجوز، نعم قدموا لها حنان، لكن يبدو أنه بالغريزة حتى لو جدك رباك بيبيتك ربتك جدتك، لا يمكن أن تقدم هذه الوظيفة بطاقتها، أنا خلي هذا بين قوسين، بطاقتها هذه الطاقة الحقيقية اللي تخرج من الروح إلى الروح من القلب إلى القلب اللي يستشعر بها الابن وتستشعر بها الأم. لذلك احنا مرات نقول عندنا أبناء هذا نسميه الحنين أبو قلب الطيب، مع العلم البقية كلهم حنان، لكن أكو ابن بداخل العائلة يمتلك هذه الطاقة، وما يمتلك بس الفعل، الآخرين هم يظهر مرسول الفعل، السلام عليكم بويا الله يساعدك، شما يقوموا بواجبات مهمة حين مرض الأب والأم، لكن يبدو أنه أكو شخص يمتلك هذه الطاقة، الطاقة العاطفية الهائلة، فيبقى بالعائلة هو الحنين هو وينحب. المهم هذه البنت كبرت صارت بعمر 15، وهذا العمر 15 و14 هذا عمر حرج. علاقتها كما تقول علاقتها مع عماتها جيدة، مع بنات عماتها جيدة، إلى أن وصلت يجي الأب، طبعا يجي يزور بين حين وآخر ويقدم العطاء المادي لحاجات البنت، ما مقصر الرجل، لكن وظيفته الأبوية الحنينة والعاطفية والمراقبة والمتابعة لا ممحوة ما موجودة. يجي وكأنه سقاط فرض يسلم على الحج والحجية، شلونكم شلون أموركم، باب الأخلاق طبعا الرجل، أنا يعني هكذا نموذج على واي تكرر في حياتنا، يعني يجي المهم شوف القصة،
يجي الأبو يجي الأمة يسلم عليهم شلونكم يومي بين يوم ويوم يجي ويشوف بنته، لكن تقول هذه الزيارات أنا ما معني بيها، يعني المعني بيها أبو وأمة يقعد يومهم يسولف لهم يجيب لهم علاج يعطيهم فلوس، أنا أجي أحاول التقرب من عنده لا لا، يعني يتعاملوا وياي وكأنه أنا غريبة، شنو السبب ما أعرف، أسأل الحجي أسأل الحجية يقولوا لي لا هو حط طبيعته، هو حط طبيعته يا بنتي من قبل، هو ما شو ما من قبل يعني يتعامل وياكم يبوس رؤوسكم ويضحك ويمي. لا تقول عندما أصبح عمري 18 سنة وكان والدي في سفر وعاد من السفر، وعندما يعود من السفر لا يذهب إلى بيته زوجته وأطفاله، لا يجي الأم وأبوه يلقى عليهم التحية يقبلهم يطمئن عليهم ومن ثم يذهب إلى عائلته. في هذه العودة بعد غياب ماذا حدث؟

تقول غاب ونعرف أنه هو سافر. وعودت بعد هكذا يوم، لكنها كانت أطول السفرات. رجع وحقيب تبيده جايب هدايا لأمه ولوالده. انتظرت هديته ماكو. أنا في النية تقول هذا العمر محتاجة والدي، محتاجة إلى حنان. تقول أشوف أفلام كيف يتعامل الأب، أشوف صديقات أو أسمع صديقات يتحدثن عن حنان الأب ورقته، أشوف باب المدرسة شلون يجون الآباء بسياراتهم ويأخذون بناتهم، هاي اللي تبوسها هاي اللي يبوسها، ضحكة سالفة صداقة. أتألم من الداخل، لذلك قلت من سافر والدي وراح يجي، أريد أول ما يجي، وهذا مبرر أنه جاي من سفر، فأحضنه وأقبله. والله خطير، الله يساعدها والله. يعني أكو جراحات بالحياة. أنا تحدثت عن القضايا السرية في حياة البنت في حلقة من الحلقات القريبة. اللي عنده بنت هو عنده مكمن ومجموعة من الأسرار والأحزان والرقة والحنان، كثير من الأمور اللي يجب أن نستوعبها. هذه البنت انتظرت هذه الأب يجي من السفر مستعدة. فعلا إجا، طرق الباب ودخل، قبل إيد والده ورأسه والأم كذلك، وعطاهم الهدايا وقعد. يقول أنا إجيت ارتميت في حضنه وحضنته وظليت أقبله وأحمد السلامة إيديه، وكأنها يعني في حال الشلل، ما حضنني يعني، وأقبل بي وبجيت لأنه قلت ليش تاقيت لك وغيرها. والأب يقول الحمد لله، وهذا رد بسيط وماكو داعي ليش تبكين، وما يقول لي يا بنتي، وما سمعت يوم ناداني باسمي يعني. هذه أوجاع، هاي قد راح تترك أثر في الشخصية، راح تترك أثر في تعاملنا مع الآخرين. ونقول مرات ليش طلع مجرم، ليش طلع واحد كئيب، ليش طلع واحد عنده انفعالات، نقول هذا غير مؤدب. لا هو ترى أكو دوافع كثيرة يمكن أن تخلق من الإنسان، إلا ما ندر أنه هذه الانكسارات وهذه الأوجاع أن تخلق كائنات ناجحة. ولكن حتى هذه الكائنات الناجحة والمتمردة على واقعها بالتالي في لحظة من اللحظات هي مهزومة، مهزومة ومنكسرة وضعيفة، وتكاد أن لا تشبه حتى أضعف الناس، وإحنا نعتقد أنهم أقوياء. لا هم منخورين من الداخل، ناس كبار ومبدعين وناجحين. روحوا شوفوا، يعني أنا قبل أيام ممثلة مشهورة جدا قابلوها بكت، زين إحنا نحسدك، أنت جميلة ومتجددة الجمال والثراء والسفر يومية إلى أي دولة، شنو بيج كآبة؟ وتعالجين من مرض صار لك 10 سنوات من مرض الكآبة. يعني بعد احنا نقول الكئيب اللي ما عنده فلوس الكئيب، لا اكو قضايا ما لها علاقة بالمال والحال والنجاح والتفوق، امور تتعلق في البنية الاجتماعية والنفسية للفرد. على كل حال تقول هنا انكسرت، لكن اكو قرار اتخذته في داخلي، وهو أنه في هذا اليوم اللي إجا بي من السفر راح أطلب من عنده أن أبيت، يعني أبات في بيته، في بيت الآخر ثاني، وأرد أتعرف على إخواني. يعني ما معقول أنا عمري 18 سنة وبس أسمع بهم وما أعرف زوجتي اللي يقولوا لي عنها، من أقلهم ليش أنا يعني خلي أعيش معاه. لا يعني هذا كلام الجد، أنه زوجة أبوك امرأة عصبية، امرأة ما يعني تحتمل الآخر، تحديدا أنت من زوجة أولى، واحنا ما نريد نتعبك يا بنتي. لكن هي اصرت، فوالدها قاعد، الجده قاعده، والجد قاعد، قالت له يعني يا والدي انا اريد ابات يوم يمك. يعني الرجل انصعق، تقول يعني تغيرت ملامح وجهه، وسالني سؤال بليد، ليش تباتينا؟ والجد ايضا شارك بهذا السؤال، ليش يا بنتي؟ عجيب، ليش يعني ابوي اريد ابات يمه يوم، ما قايل أريد أعيش العمر كله. هنا أحرجتهم، ركبت وياه في السيارة ورحنا إلى بيته.

ركبت وياه في السيارة ورحنا للبيت. طيلة الطريق تقول من بيت جدي إلى بيته ما تكلم أي كلمة. وصلنا إلى البيت اللي اكتشفته طبعا هنا الصدمة الأولى، أنه استقبلوا أولاده استقبال حضنوه وهو يقبل بيهم ويضحك. توقعت هذا ما يعرف الضحك والدي، وشنا الحنان هذا الكبير، ليش ما يطين من عنده شوية؟ البنت يقبلها من جبينها والابن يحضنه وفتح الحقيبة وطلع الهدايا. والأكثر من هذا اللي اكتشفته، أنا عنده زوجة رائعة قمة الأخلاق، بالعكس ما استقبلت بهذه الوداعة كما استقبلتني، قبلتني من جبيني وحضنتني وسئلت عن أحوالي وين وصلت بالدراسة ومرتاحة في بيت جدي، وانت شابة جميلة ما شاء الله ما حتعقد. زين هذول ليش يكذبون علي؟ يقولوا هذه هيبة، ليش يريد يمنعوني ويبعدوني عن بيت والدي؟ والدي ليش قاسي أو غليظ؟ مو قاسي لكن غلظة عدة بالتعامل وياي، شحيح جامد في السلوك العاطفي وحنون مع أبناء. زين ليش أنا ما جاب له هدية؟ تقول أنا قعدت راح يعني دخل إلى غرفتي يبدل ملابسه وأبناء وياي يضحكون ويسولفون، قعدت في ركن قصيف في الصالة يعني أحس نفسي غريبة. جتني زوجة والدي شافت الدموع مسحتني تقبلتني خذتني إلى غرفة أخرى، قالت لها تعالي لا تنقهرين. قالت لها أنا بس ما ليش ما يعطيني حنان، ليش ما يتعاملوا يعني بهذا الشكل؟ قالت لها والله دائما أنا أخبر أجيب بنتك وعيشة ويانا، يرفض وأنا مثل ما أنت ما أعرف السبب، بس أنا أمك ولا تهتمين وهذول أخوانك. طبعا دول البنية والولد يعني كبار، بس لأنه ما معتادين على هذه البنت، يعني هو ما مربيهم على أنه سلموا على أخوتكم بوسوا أخوتكم أخوتكم أمشوا خلنا يعني نشوفها، لا لا يحسون بها غريبة. بقيت يوم تقول بقيت يوم كان اللي يهون علي وجود زوجة الأب، ورجعت ثاني يوم وصلني هو في السيارة وأيضا لم يتكلم كلمة واحدة. البنت خلصت السادس وانقبلت في كلية، هناك شاب من أبناء يعني يصير إلها أو قريب إلها ابن عمتها اللي هم يزورونهم دائما، هذا الشاب اللي عليه العين ضابط بحري وسيم حالتهم المادية جيدة فكه ولد شخصيته لطيفة، فعيون جميع بنات العمات على هذا الرجل وبنات خالاته أيضا، يعني جل مناهن أنه يتقدمن إليه. وفي الزيارات هناك ثورة تقرب لهذا الشاب، وهو وديع ومحب للجميع للحد اللي وصل أنه أحد بنات العمات كان الرأي أنه راح يخطبها ما بها أي مجال، لأنه يضحك ويها يسولف ويها كلهن يطيهن قدر، لكن هاي البنت يطيها قدر من أو بينهم ميانة، الكل يعتقد أو يتصور جازما بأنه هذا الولد الشاب اللي يعني وسيم ولطيف راح يخطب هاي بنت العمة. لكن هو شاءت الصدفة فيه، البنت ما تطلع هواي، يزورونهم بنات العمات بحكم يزورن والدهن وأمهن، وهذا الشاب يجي بين حين وآخر. احنا نعرف اللي يعني بالسادس إعدادي وبعدين يدخل كلية بحرية هو غالبا يكون مشغول، لكن يأتي يشوف جده وجدته، ما تشاء الصدفة أحيانا أن يشوفها أو يشوفها بشكل متلكئ. لذلك شاهد بنية جميلة، يعني جميلة قوام ووداعة وهدوء وتتكلم بمقادير جميلة، بنت حبابة يعني أساسا ترى مو بنت التعسف الاجتماعي. أنا يعني من أقول التعسف الاجتماعي مرات أب وأم ومشاكلهم ومصايب الإخوان وضيق ذات اليد أو أمراض نفسية تخلق عدة تعسف اجتماعي والأبناء دون أن ندري. فهي يبدو أنه البنت عاشت وشايب وديع وعجوز وديعة، وذول يريدون يعوضونها قدر الإمكان في المال والحنان والمحبة رغم حاجتها إلى حنان الأب والأم. خطبها هذا الولد، قدم لها، وهنا طبعا بنتقدم لها الكل استغرب، يعني احنا عوائل
أم وأب وبناتنا حلوات، إيش معنى هاي يعني؟ إيش هذه التساؤلات واردة، حوار نسوي تشتركن بي ويشتركن بي البنات، لكن هذا قرار الولد اللي وافقت عليه الأم. يعني هاي البنية يعني خطية، وابن حبها راتها يعني شافها مثال لأن تكون زوجة، تقدم لها الشايب والعجوز شو يريدون غير ستر الحال والبنية تتزوج واللي خطبها منه يعني ابن بتهم، ويا هلا ومرحبا. تمت الخطبة بسلام، وافقت البنت، والبنت طبعا هكذا انموذج من البنات اللي ناقصات أو يحتاجن إلى الحنان، ويجي واحد يمتلك هذه الكاريزما اللي يقدم أو يكون هو قادر على أن يقدم هذا الدور، أن يكون أب وأن يكون أخ وأن يكون صديق، أن يعرف واقعها الاجتماعي وكمية ما تحتاج من الاحترام من التقدير. ومرات النساء القاصرات أو العفو اللي ثمت نقص في حياتهن العاطفية يبين بانكسارهن السريع، يبين باستسلامهن. مو مرات هذا النموذج يستغل من قبل الرجل، وأكو رجل لا رائع من الممكن بوعي معين أن يدرك تماما هذه البنت تحتاج إلى، يعني ما أقدر أصيح عليها لأن تزعل بسرعة لأنه هي رقيقة. هذه البنت عندما يرتفع صوتي يخفض أو ينخفض صوته، هذا دليل على تربيته. هذه التقديرات اللي إذا امتلكها الشاب في معرفة المرأة حيكون سعيد وهي سعيدة.

لذلك نقول احنا العلاقه الزوجيه دائما ان تبنى على حيثيات وعي متبادل، ان ادرك الاخر بوصفه نموذج لحياه مستمره لا حياه مؤقته. لذلك يجب ان تكون التاسيسات العاطفيه في بناء العلاقه مبنيه على قيم واحترام وتفهم. المهم الولد كان من هذا النموذج، والبنت عرفها وفهمها، والبنية سعيدة بهذا الشاب اللي عوفها حنان الأب وغياب الأم والصداقة، وكانت حياتها جنة مع هذا الشاب اللي هو ابن العم. لكن هذا الزواج لم يعني يتم دون جرح لهذه البنت، بنت العمة الأخرى اللي ما تزوج حتى يعني قطعت رجلها عن البيت، والأخت أيضا زعلت من أختها لأنهما خطبت من عتها، لكن وصلوا إلى مرحلة الاستسلام ورجعت المزاورات، لكن هذه المزاورات الكاذبة المقنعة.

حملت صوب الله اللي كان جل مناها أن تغير هذا الاسم، وكان زوجها متفق يعني رغم رفضه أنه ليبقى هذا الاسم، أنت راح تصيرين أم فلان وننسى اسمك أساسا. لكن هي البنت تقول لا يعني أنا يحلو لي أن أسمع يعني أن تناديني في البيت باسم، يعني أحس نفسي يعني صدق واحد يعني بالبيت بنية جميلة وأنيقة وعروسة وصيح لها واحد صوب الله صوب الله يعني. فتقول لا أحس بتغيرها يعني. فقال لها مو مشكلة ستي، من تصيرين أم فلان، حملت طبعا، من تصيرين أم فلان وأم فلانة بعد اسمك، فحتى بالبيت أناديك أم فلانة، أو إذا كانت بنية وإذا كان ولد أم فلان، وينسونك أساسا. هسه الأمهات كل النساء أم فلان اسمها يعني لا يذكر إلا في المعاملات. على كل حال حياة سعيدة وجميلة وفرحين بهذا الحمل السريع. بعد 9 أشهر كالعادة أنجبت ذكر سموه محمد، صارت أم محمد، وسعيدة جدا بهذا الحمل وهذه الولادة، ذكر بكر ذكر. لكن يبدو أنه الحقد يستمر، شلون يعني ليش طيلة هذه الفترة ما صار هذا الحقد واشتعلت نار الغيرة عند اللي راح نعرف هي سبب مهم لمعرفة حقيقة معينة. تبهولي الحمل والولادة وذكر ومتزوجة وسعيدة لا هذه، والبنت بعد ذيك بنت العمة بعد مام الزوجة، وهذه البنت في نجاحات وتطور، لأنه يعني أغلب نسائنا بحكم أنه إحنا واقعنا غير متجدد إبداعيا بصراحة، وما عندنا سعادات أخرى للبنت، يعني القيم والعادات والتقاليد والأطر والتشكلات تقيد البنية تخليها في حدود نجاح الأكاديمي، وظيفة تتعين تتزوج تخلف وتسعد في هذه السعادات، وهي سعادات طبيعية لغريزة أمرأة أو غريزة حياة. أجت رسالة للزوج، شنو فحواها؟

طبعا الرسالة ما وصلت يعني مثل ما احنا نقالت ولا لا، وصلت لي للدائرة، اجوا بالاستعلامات، داخل هو دائرة المسكين، السلام عليكم، جاي يدخل، وقفوا الاستعلامات، العفو استاذ هاي رسالة أرسلت إليك من شنو؟

الاسم وطت أدلة على أنه عارفة ببعض التفاصيل، يعني ذاكرته في الرسالة. رجل انصعق ما قدر يكمل لماما، استأذن ورجع للبيت. الزوجة في البيت سألها قلت أقرأها الرسالة، والخطاب بصيغة وكأنه الكاتبته أنثى. يعني البنت ماهمة أنه الرجال عرف أنه هي بشرعية أو غير شرعية أم ابنه، ويحبها يموت عليها وتموت عليه. هي داركة أنه هذا الأمر صح، الرجل عصبي يريد يعرف يعني الموضوع شنو. أنا مو يعني هذا الموضوع مو مال ضحك. هي هنا تريد وصلت إلى حقيقة، تقول لي لا ممكن هذا الكلام حقيقي. قلت له أنا مو حاجيت لك أكثر من مرة، يعني والدي لحد الآن أنا تزوجت وصار عندي ابن، ما إجا يوم قال لي مبروك؟ معقولة يعني أنت ما أنت مو تسألني هذا السؤال وأقول لك أنا عشت حياتي كلها أشعر بنقص في الحنان والتقدير والاهتمام من قبله، وعرفت هذا من قبل جدتي وجدي. يقولوا لي هاي عادة، بس ما توصل العادة لدرجة المناسبات الكبيرة والمهمة في حياتي اللي هي زواجي وإنجابي. قال شفت أنت يوم اتصل علينا في التليفون الأرضي إنه سأل شلونكم أموركم، أنت من تصير مناسبات تروح بحكم إنه يعني قرايبك. قال له شو راح تسوين؟ قلت له أنا اللي راح أسويه، أنا بديت أشك إنه فعلا أنا بنت، أنا مو بنته. فتريد تجي وياي البيت جدي أهلا بيك، ما تريد تجي تسمع بنفسك بكيفك، بس اسمح لي أن أروح لهم. يا ابنك صغير بعد ما طال عند 40. قالت له ما لك علاقة؟ فذت وصلها قال لها أنا ما راح أدخل هاي الإشكاليات ما أريدها، وبالمناسبة حط بحساباتك حتى يطمئن قلبك. قالت له أنا مطمئنة أعرف شو تقول. قال لها لو طلعين بتمدري أهو، أنا أعرفك أنت زوجتي وأنا أريدك يعني، وهذا ابني وهاي حياتي، فأنت ماكو داعي تعرفين. قالت له أعرف حتى أرتاح، أعرف حتى شنو الموضوع، ليش أنا عشت هذا بحسابات هاي مظلومية عاطفية. راحت للجد، طبعا هو سوى راح خابر امه وقال لها يا امي، طبعا تليفونات ارضي، خابر قال لها يا امي ترى الموضوع كذا، وجدنا رساله. هذا النوع اللي اكو من الشباب اللي علاقته بوالدته علاقه تكاد ان تكون صداقه، هي محبه ويحب يقول لها كل شيء. هو سكن في بيت ايجار، يعني طلع من البيت بحكم عنده اخوان ايضا متزوجين. الأم لبس عباتك وروح البيت أبوك. هنا وصلت البنت بحالة عصبية، والطفل خلته على صفحة وتصرخ وتبوس برجلين جدها. وصلت الرسالة لكذا وأنا بتمن، وإجت العمة قلت له يا حج شنو الموضوع؟ إحنا لحد الآن ما عارف، أكو أسرار بحياتنا ما عرفناها. أخونا اللي هو أصغر من رحيم الأب أبو صوب الله، أخونا راح وما رجع وما شفنا يوم من الأيام، أنت حزنان ونسألك ليش وتقول يولي عسى ما رجع، وأتمنى يجيبون خبر موته، وسكتنا وما عرفنا شنو السر. أخونا راح وأمنا تبكي. زين هسه هذه المسكينة دازيلها رسالة ويقولوا لها أنت مو بنت شرعية، وضحنا. الرجل بعد صمت تكلم، بس تكلم بيمن؟ بحضور الأب حضور الرحيم. قال له تعال انقذني، أنا مصيبة وطاحت على راسي. أحكي له شنو الموضوع؟ الموضوع يقول رحيم الأب أبو صوب الله وأخوه واحد اسمه أمين عايشين بنفس البيت. صوب الله أبو والدها رحيم متزوج، وهاي غرفته وهذا زقرتي من غرفته شاب. الأب يقول في يوم من الأيام جيت لقيت ابني الصغير وي زوجة ابني، وابني ما موجود. كضيتهم، لزمتهم، سجنت البنت، يعني يبدو أنه علاقة متكررة. أنا يعني فطردت ابني لأنه ما أقدر، لشاب دفعني وشرد، والشردة شردة ما رجع لي نهائيا، وما أعرف بي ميت أو حي، وعسى ميت. بقت هاي قدامي. إجا ابني قلت له لا تقتلها ولا كذا، إحنا ندري إنه هي حامل بس ما نعرف يا ابني.
حامل منك طبعا اكيد ضربها وهانها واسائلها لا لا اسجنها، لان هذا ما نقدر نسقطه، هذا ابن ابنك او ابن ابني، يعني اثنينهم ما نعرف اذا حان من اخوك فهو ابننا وواصله الى 3 اشهر يعني، وهذه جريمه انا ما اقدر يعني ارتكبها بصراحه، اموت لي كائن حتى لو ابن حرام. هذا رايي، هاي وجهه نظر، يمكن اشخاص اخرين لا يتخذون قرار لانه عنده نظره بعيده تجيب. فهذا اللي أوصى به الأب لابن رحيم اللي كان يبدو مطيع، فقال له شوف هذه تجيب الظل مسجونة عندنا، تجيب ناخذ الطفل هي نطرتها ونطلقها والله محمد وعلي وياش لا نرتكب بها جناية ولا أي شيء، وهذا نربيه لأنه إذا مو ابنك ابن أخوك. هنا أنا ماكو كانت في الثمانينات أو في البداية التسعينات، يعني ماكو كان حمض نووي وغيره ويدخلون في متاهات، فالولد شمأز قال إذا هذه البنت اللي طلعت، هذه البنت اللي كانت حامل بها اللي صوب الله، هاي المسكينة اللي دفع الضريبة، والأب أيضا كان قاس عليها، الأب إلى الآن من اشمئز منعته بعد ذلك بعد ولادته، هو ما يدري هي هاي من عنده أو من أخوه، لأنه حتى لو يلاقي يراقب الشبه، طبعا هم حق لو يراقب الشبه بينه وبين فلان وفلان، يعني هم أخوان والدم بالوراثة يطلع أكيد شكل البنت يشبههم، لكن هذا الأب طلق البنت وقال للجد والجدة هذا قرارك وهذا اشتراطك، تخليها عندك تريد تربيها، أنا أقدمها المال وبس، هو المال مو إله لكم أيضا لأن أنتم أهلي، بس أخوي إذا شفته أقتله، قال له هذا شأنك بعد. ربت هذه البنت اللي ما يعرفون، وحتى رحيم ما يعرف هي بنته لو بنت أخوه، والجد أيضا ما يعرف هاي بنته لو بنت أخوه، لكنهم مخمنين انها بنت حرام، اكو قسوه يعني، روح سووا فحص نووي حمض نووي وتاكدوا من هالموضوع حتى يعرف الانسان طريقه في هذه الحياه. فهمهم الموضوع، رجعت البنت بانكسار جديد، حشد زوجها طبعا القصه ام اساسا كانت موجوده، رجعت بانكسار شديد، حشت الحكايه لزوجها محمد وقلت له انا محيره اجتماعيا يعني ما اعرف انا حتى نسبا، يعني انا بنت هذا الرجل رحيم، بنت عمي اللي لو ادري بيه هو يعني يحضر الان ويقول انا والدك، اقول له انا ما اريدك متبرئ من عندك، هذول تبرأوا من عندي اثنينهم مساكين، تبرأوا من عتة اثنينهم، الاب الذي يعتقد بانه هاي مو بنت اخوه، والاخ اللي تركه وغادر، والجد اللي يعتقد ايضا كمل ابن انه هذه بنت، لكن انا ربيتها للثواب لانه هاي بنت ما رد اقتلها او اقتلها، والمرأة ذيك تزوجت اتطلقت وتزوجت. فرجعت قالت لها هاي حيرتي، طبعا هذا انكسار اجتماعي عاطفي انساني نفسي، ومن حسن حظها تقول انه تزوجت انسان بهذا الوعي ويصل به الحد يقول انا بالنسبة لي ما عندي اشكالية، اولا انا قلت لك لو انت بنت اي رجل غريب يعني بنت حرام، لكن بالتالي انا يعني هذولي اثنينهم ابوك وحتى لو عمك يعني هم دمي، فما انا بالنسبه لي اشكاليه ما عندي بهذا الموضوع، اساسا ما عندي اشكاليه بالموضوع، انا اختاريتك وانجبت من عندك هذا الطفل اللي راح نكبره، النقص العاطفي اللي عشتي بيه راح تعوضينه بهذا الابن، والنقص العاطفي اللي ما شفتيه من الآخرين أنا راح أعوضك إياه ونعيش بسلام ويسر وستر، واللي يريد يلوي ذراعنا حتى يخرب بيتنا ما قدر. تقول من حسن حظي إن الله سبحانه وتعالى عندما يحرمنا من العاطفة ويحرمنا مما نريد يعطينا وبقوة.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة. تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات، كان معي في الإخراج الزميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كنت من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: يقولون ماذا في العراق؟ فقل لهم رجال إذا ثاروا ستدرون من به. إذا قيل إن الحرب نادت تبسموا كأنهم نودوا لبعض التنزه. يقلدهم بدر ويخجل كلما أضاءوا، فيذوي في ثياب التشبه. هم النار والإعصار حين تمازجا، وهم رجة الأرض التي ليس تنتهي. إذا استل منهم واحد سيف روحه، رمى في سلال الموت ما كان يشتهي. فقل لأولئك الطارئين تفكروا، لنا ألف عين في التراب المموه، لنا كل هذه الأرض لفحة شمسها وشطآنها والطين والسعف البهي. وما أخفت الصحراء، ما أبدت القرى، وما كان من سيماء أسرارها الزهي. فيا أيها الآتون نحو فنائهم، لقد أهلك الماضين كثر التسفه. نسوا أن ربا ناقما بانتظارهم، وهموا إلى نيرانه بالتوجه. فهذه بلاد ديدن المحو دينها، وقد فاتكم فيها دروس التفقه. وأنتم بلا حرف، فمن أين عندها تردون قولا للرصاص المفوهِ؟

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: يمثل هرمز الشريان التاجي للاقتصاد العالمي وممر النجاة الأوحد لأكثر من 17 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل 20% من استهلاك السوائل البترولية عالمياً. وبالنسبة للعراق فإن هذا الطريق التجاري رئة البلاد التي تتنفس منها 90% من إيراداتها المالية. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية تلوح في الأفق بوادر أزمة اقتصادية خانقة بدأت ملامحها تظهر فعلياً في الأسواق المحلية، حيث سجلت أسعار السلع الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً تراوح بين 30% إلى 40% وسط مخاوف من نفاد المخزون الاستراتيجي. في سوق العشار يتحدث رياض أبو يوسف أحد تجار المواد الغذائية عن واقع مرير تعيشه السوق اليوم نتيجة تكدس البضائع في عرض البحر.
3: تدي هي البضائع 90% اكثر من 90% تجي على البحر، هسه احنا بضائعنا واقفه عندنا شهرين واقفه بالبحر، 90% من المواد احنا ما عندنا بالمحل، خلص المواد تخلص ما نقدر نجيبها، كلها موجوده ست ارباع العالم بضائعها بالبحر ظلوا واقفه السوق، السوق انتهى تقريبا، الاسعار صعدت تقريبا 30-40% الاسعار القديمه، والبضائع ثلاث ارباعها مثل اللحوم والحوم راح تصير اكسبار تندب بالبحر بعد ما اقدر اجيبها انت، هسه انا بالنسبه لي عندي هواي شغلات بالبحر عندي باقيه بالبحر ما اقدر اجيبها، على ما اضيق ما اقدر اجيبها، فالسوق تاثر 100% مو 100% تاثر السوق، واذا ضل على هاي الحاله يعني تصير مشاكل هواي مشاكل اقتصاديه بالبلد، الرز الزيوت الغذاء يعني على الطاري الحين مثل الكركم الكاري البرياني، هاي ثلاث راجعات تنفقد، احنا عندنا مخزون مخزوننا راح يخلص خلص انتهى الموضوع مالنا، نقعد نجي ضاله المده بعد شو اقول عزل احنا من بضاعه نجي نجيبها احنا من الخارج وكل المواصلات كل ما بقت ماده ما صعدت هاي الابره شنو الابره صعدت صعود من الابره الى شنو موجود ببالك كله صعد ماكو شيء ما صعد ابد 100% صعدت المواد.
2: هذا القلق التجاري تدعمه لغه الارقام والمؤشرات الاكاديميه، فالاعتماد شبه الكلي على منفذ واحد يضع الأمن القومي الغذائي والطاقي للعراق على المحك. الدكتور سامع بويد التميمي عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز يحلل أهمية المضيق والخطط الضرورية لتقليل حدة الاعتماد عليه.
4: مضيق هرمز هو بالوقت الحاضر لا يمكن الاستغناء عنه في الأمد القصير، أكثر من 3 مليون برميل يمر عبر مضيق هرمز بالإضافة للمشتقات النفطية والكثير من السلع والبضائع اللي يحتاجها العراق، لكن التفكير في الأمد الطويل ممكن يخفف من حدة الاعتماد على مضيق هرمز. أكثر من 90% من تجارة العراق تعتمد على مضيق هرمز سواء بالنفط أو السلع والبضائع، لكن مستقبلا ممكن البحث عن بدائل. العراق لديه حدود مع إيران مع تركيا مع سوريا، ممكن استغلال هذا بس هذا يحتاج إلى وقت، وهذا أيضا لا يمكن يعني يكون بديل تام لمضيق هرمز، لكن ممكن يخفف من شدة الآثار اللي يتعرض لها أو تتعرض لها التجارة عبر مضيق هرمز.
2: في ظل هذه التحديات تبرز الجهود الحكومية لتأمين سلاسل التوريد وإيجاد منافذ بديلة تضمن عدم انقطاع المواد الأساسية عن المائدة العراقية. المتحدث باسم شركة النقل البحري العراقي طالب البديري يوضح لنا استراتيجية الدولة في التعامل مع النزاع الإقليمي وتأمين البطاقة التموينية.
5: نحاول دائما بالخروج من بواخرنا من هذا النزاع الذي يحدث في المنطقة، حريصين جدا على سلامة أولا البحار العراقي وبعد ذلك القطاع البحرية العراقية. الحقيقة العراق كما تحدثنا سابقا لديه العديد من المنافذ ولا يمكن أن يختنق بسبب هذه الأزمة، هناك منافذ برية الآن تعمل بالإضافة إلى ميناء أم قصر، الموانئ العراقية تستقبل عدد من البواخر القادمة من حوض الخليج العربي، ومنافذنا دائما حتى المنافذ النفطية قمنا بتفعيل منافذ عبور بالنسبة للبصرة مثلا بانياس وكذلك منفذ الشلامشة كذلك هناك في كردستان، كل هذه المنافذ الحقيقة ساعدت على عدم اختناق العراق بسبب هذه الأزمة. لدينا تعاون الحقيقة بين وزارة التجارة والنقل البري والنقل البحري لنقل مفردات البطاقة التموينية، استطاع العراق العراق تأمين مفردات البطاقة التموينية لمدة 6 أشهر قادمة إذا ما استمرت الحرب. الآن نستعد أيضا لشراء بواخر جديدة، صناعة بواخر جديدة أكثر من 20 باخرة.
2: يبقى التحدي قائما بين واقع تفرضه الجغرافيا واقتصاد يرتكز على ممر مائي قلق، وبينما تحاول الحكومة طمأنة الشارع بتأمين المخزون لعدة أشهر، يبقى المواطن العراقي رهينا لتقلبات الأسعار والبورصة العالمية بانتظار حلول جذرية تخرج الاقتصاد العراقي من عنق زجاجة هرمز إلى فضاء التعددية التجارية.

سينما تايم، نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي،

حين تطفئ الأنوار وتضيء الشاشة لا تبدأ الأفلام فقط، بل تبدأ أسئلة الإنسان القديمة عن الحقيقة والعدالة والحب واللغز الذي نسميه الحياة. أهلا بكم مستمعين الكرام مع حلقة جديدة من برنامج سينما تايم، لنكتشف معا أسرار الفن السابع. يرافقنا مخرجا الزميل مصطفى نزار، الإشراف العام والمتابعة علي وحسين عبد الباقي، ومحدثكم أحمد الزبيدي في الإعداد والتقديم. فكونوا معنا.

محاور حلقة اليوم: الخيال العلمي والفانتازيا، أين ينتهي العلم وأين يبدأ السحر؟ عندما يجتمع العقل والخيال، لماذا يحب العالم فن الخيال؟ أيقونة سينمائية وفيلم اليوم المختار، فكونوا معنا.

من يكون الحديث عن الأفلام غير الواقعية، غالباً ما يختلط على المشاهد الفرق بين الخيال العلمي والفانتازيا، لأنهم اثنينهم يقدمون عوالم غير مألوفة وأحداث استثنائية. لكن الاختلاف الحقيقي هو مو بغرابة الأحداث، لكن بمصدر هذه الغرابة. الخيال العلمي يتخيل ما قد يصبح ممكناً بفضل العلم والتكنولوجيا، ويسأل دائماً ماذا لو تطور العلم إلى هذا الحد. لكن الفانتازيا تتخيل ما هو مستحيل أصلاً وفوق قوانين الطبيعة، وتسأل ماذا لو كان السحر حقيقياً. لو ناخذ مثال بسيط حتى نبين الفرق بين الاثنين، إذا شفنا شخص يطير بالهواء، النتيجة واحدة بكل الحالتين، لكن تفسير الخيال العلمي قد يكون بسبب تقنية متطورة أو بدلة مضادة للجاذبية، بينما بالفانتازيا يكون السبب تعويذة سحرية أو قوة غامضة.

عندنا نوعين من الخيال العلمي، واحد يعبر عنه بالخيال العلمي الفكري، وهذا النوع ما تكون التكنولوجيا هي الهدف، لكن مجرد وسيلة لطرح أسئلة كبرى حول الإنسان أو الكون أو الزمن أو الوعي. أسئلة من قبيل: من نحن؟ هل يمكن للآلة أن تمتلك وعيا؟ هل الزمن ثابت أم يمكن التلاعب به؟ هل الإنسان وحده بهذا الكون؟ وما حدود المعرفة البشرية؟ من أبرز أمثلة هذا النوع الفكري هو أفلام مثل إنترستيلر، أرايفل، سبيس أوديسي، إي إكس ماشين، جاتكا. وغالبا ما يخرج المشاهد من هذه الأفلام يكون محمل بأسئلة أكثر من إجابات، لذلك تحظى بتقدير كبير عند محبي السينما التأملية. النوع الثاني هو الخيال العلمي الاستعراضي. بهذا النوع يكون التركيز على المغامرة، الإثارة، العوالم المبتكرة، المؤثرات البصرية، وبالغالب تدور الأحداث حول النجاة من الأخطار، الحروب الكونية، الأبطال أو الأشرار، الرحلات بين الكواكب، الاكتشافات المذهلة. ومن أشهر أمثلة هذا النوع أفلام ستار وورز، أفاتار، إندبندنس داي، The Fifth Element، Guardians of the Galaxy. وهذا النوع يكون أكثر شعبية وجماهيرية لأنه يمنح المشاهد متعة بصرية مباشرة وتجربة مليئة بالحماس.

عندما يجتمع العقل والخيال. بعض الأفلام تنجح بالجمع بين العمق الفكري والمتعة البصرية بنفس الوقت، مثل أفلام The Matrix، Blade Runner 2049، Dune، Children of Men. وبالعادة هاي الأعمال تبقى بالذاكرة فترة أطول لأنها تخاطب العقل والخيال بآن واحد.

الفانتازيا. إذا كانت أفلام الخيال العلمي تسأل ماذا لو تغير المستقبل، فأفلام الفانتازيا تسأل ماذا لو كانت الأساطير حقيقة. سينما الفانتازيا تتجاوز قوانين الواقع والمنطق وتفتح أبواب أمام عوالم سحرية تعيش فيها ممكن تنانين، سحرة، كائنات خيالية، بحيث يصبح المستحيل جزء من الحياة الطبيعية واليومية بتفاصيل العمل السينمائي. ما تحتاج الفانتازيا إلى تفسير أحداثها علميا، تعتمد على السحر، نبوءات، قوى خارقة، أساطير قديمة، ورغم ما يبدو عليها من غرابة ظاهرية، فهي بكثير من الأحيان تتناول موضوعات إنسانية عميقة، مثل الصراع بين الخير والشر، الشجاعة، الصداقة، التضحية. لذلك استطاعت أفلام الفانتازيا تأسر خيال الملايين حول العالم، وتمنح المشاهد فرصة نادرة للهروب من الواقع والعيش بمدة ساعتين بعالم ما بي أي حدود. جدير بالذكر أنه أدب الفانتازيا هو متقدم على الخيال العلمي، وانولدت من عنده كثير من العوالم، بحيث أدب الخيال العلمي هو فرع من الفانتازيا، واللي ساهم بتطور التكنولوجيا بشكل كبير بسبب اعتماده على حقائق ونظريات حقيقية بالفعل.

لماذا يحب العالم فن الخيال؟ سر الانتشار في عصر السينما. بالنظر إلى السينما الأمريكية كمثال، نجد آلاف الأفلام تدور بعوالم متخيلة، مثلا عن تخليص الأرض من قوى الشر، أو محاولات النجاة بعد ما يموت كل أفراد المدينة، أو هرب من آكلي لحوم البشر، مصاصي دماء، أفكار غالبا ما يتعدى وجودها حدود الأساطير. وهذا النوع من الأفكار يلقى رواج واسع بعالم السينما والأدب، رغم أنه يصنف ضمن أدب التسلية أو السينما الهزلية. لكن هذا يطرح سؤال، ليش تنتشر العوالم الخيالية وتلاقي رواج كبير؟ بالحقيقة حاجة الإنسان للخيال ما زالت كما هي، مهما تطور العلم وزادت الثقافة وزادت اطلاع البشر على المعلومات، صار يفرق عن الإنسان البدائي الأول اللي كان يعتاش على هاي الأساطير ويعتبرها مصدر تسليته الوحيدة. بعدها حاجة الإنسان للخيال ما تغيرت، سواء هذا الخيال يكون بطريقة تحاكي الواقع بصورة غير مباشرة حتى يتخلص من ضغط الحياة العامة أو الخطاب التوجيهي، أو بسبب وجود مساحة أكبر للإبداع بعالم ما محكوم بالتقليدي أو المتوارث، بالإضافة للقدرة اللامتناهية على كسر الملل والتجريب والخلط بين الفانتازيا والواقعي بشكل جميل، اللي يعرف بالواقعية السحرية واللي انتشرت بأدب أمريكا اللاتينية، القائم على نقل الواقع شديد الفقر والقسوة من خلال إضافة لمسة غير حقيقية تخليه يقدر يتخلص من عبء الثقيل قدرته على الوقوع داخل أي زمان وموقع جغرافي آخر.

ينقل عن أحد الأكاديميين بمدح الفانتازية، يقول واحدة من فوائد الفانتازية أنها تعطي القارئ الفرصة ليرى العالم بطرق مختلفة، فإنها تأخذ موقفا افتراضيا وتدعو القارئ لأن يربط بين هذا الموقف الخيالي وواقعه الاجتماعي الخاص. هذا وغيره من الأسباب ربما هو دافع العديد من الكتاب اللي اجوا بعد تولكين كاتب سيد الخواتم وعالم الخاص، وهو أيضا ساهم برواج ونجاح أعمال فانتازية مهمة مثل صراع العروش اللي يمتد لثمان أجزاء ويعد أحد أبرز أعمال الكاتب جورج مارتن وأبرز نتاجات شبكة HBO العالمية، مسلسل قائم على صراعات الحكام واستخدام السحر وقوة التنانين في الحروب وغيرها من أساسيات الفانتازيا، وهذا اللي دفع بإخراج عدة أعمال أخرى من نفس عالم الكاتب مثل بيت التنين وأكو أعمال ثانية قيد التحضير. كذلك عالم هاري بوتر المؤلفته جي كي رولينج واحد من أبرز هذه العوالم اللي يتعلق به الناس والأطفال باعتبار بطل القصة ولد صغير يخطو خطواته الأولى بمدرسة السحر الشهيرة. ما يمكن التخلص من أثر عوالم الفانتازية باعتبارها متجذرة بكل المواريث الشعبية، وما يمكن التخلي عن الحاجة إلها باعتبارها بعض الظروف والنطاقات الجغرافية وسيلة لمحاكاة واقع ثقيل يكاد يكون التخيل بجريمة تدفع صاحبها إلى العقاب.

لازلتم تستمعون لبرنامج سينما تايم من إذاعة التايمز سكوير. بعد الفاصل المحور الثاني لحلقة اليوم أيقونة سينمائية، فكونوا معنا.

أيقونتنا السينمائية لهذا اليوم هو المخرج ديفيد فينشر. من يكون الحديث عن المخرجين اللي تركوا بصمة خاصة بالسينما الحديثة لا يمكن تجاوز ديفيد أندرو ليو فينشر، مواليد 1962، واللي يعتبر اليوم أحد أبرز مخرجي جيله وأكثرهم تأثير. لكن الطريق لهاي المكانة مكان مفروش بالنجاح من البداية. ولد فينشر بعائلة بسيطة وبدأ شغفه بالتصوير والإخراج بعمر مبكر. كان يخرج المسرحيات بالمدرسة الثانوية، وبعد دخوله عالم السينما ما بدأ من مقعد المخرج لكن من وظيفة بسيطة جدا. اشتغل كمساعد إنتاج، وكانت من مهامه تنظيف موقع التصوير ونقل المعدات الثقيلة. بعدها انتقل إلى مجال المؤثرات البصرية واشتغل مساعد مصور بأفلام ضخمة مثل سلسلة إنديانا جونز. بهاي الفترة اكتشف فينشر عشقه للصورة والتقنيات البصرية، وصار من أوائل المخرجين اللي آمنوا بإمكانات الصور المولدة بالحاسوب والمؤثرات الرقمية. ومن قرر يشق طريقه كمخرج ما اتجه للسينما مباشرة، لكن اتجه إلى عالم الإعلانات التجارية والكليبات الموسيقية. كانت نقطة التحول بحياته عام 1984 من أخرج إعلان شهير لمكافحة التدخين، صور بيه جنين داخل رحم أمه وهو يدخن جيجارة. الإعلان كان صادم ومبتكر إلى درجة خلت اسم فينشر يلفت أنظار الصناعة بالكامل، وبعدها توالت أعماله ويا كبرى الشركات العالمية مثل نايكي وأبل وكوكاكولا. كذلك أخرج فيديوهات موسيقية لنجوم كبار مثل مادونا وإيروسميث ومايكل جاكسون. لكن طموحه الحقيقي ما كان الإعلانات، كان السينما. عالم الجريمة، الغموض، النفوس المضطربة جذب خياله أكثر من أي شيء ثاني. لذلك نشوف أبطال أفلامه غالبا شخصيات معقدة ومظلمة، مرة مريض نفسي ومرة ثانية محقق مهووس، أوقات المتسلسل عبقري يعيش صراعات داخلية. حتى أسلوبه البصري يعكس هاي الرؤية من خلال استخدامه ظلال كثيفة وألوان باردة، إضاءة خافتة، حتى يخلي المشاهد يشعر أنه يعيش داخل عالم مقلق وغامض. ورغم أن أفلامه مو أفلام أبطال خارقين أو خيال علمي بالمعنى التقليدي، معروف بعشق الهوسي للمؤثرات البصرية. يستخدم كميات هائلة من تقنيات CGI بطريقة خفية ما يمكن يلاحظها المشاهد بالغالب، بس حتى يوصل صورة مثالية مثل ما يتخيلها بذهنه.

كذلك هو معروف بإعادة تصوير المشاهد عشرات المرات إلى أن يقتنع تماماً بالنتيجة النهائية. لكن بداية السينمائية ما كانت سهلة. عام 1992 أخرج فيلم إيليان الجزء الثالث، لكن الفيلم واجه مشكلات إنتاجية كبيرة وفشل بتحقيق النجاح المتوقع نقديا وتجاريا، وشكل ديفيد فينشر إحباط شديد وخلاه يفكر جديا أنه يغادر عالم السينما بعد هذه التجربة غير الناجحة. بعد 3 سنوات رجع فيلم غير مسار حياته المهنية بالكامل، وهو فيلم 7 أو الخطايا 7 عام 1995. حقق الفيلم نجاح هائل وأثبت أن ديفيد فينشر يمتلك رؤية مختلفة بصناعة أفلام الجريمة والإثارة. بعدها واصل تألقه في فيلم The Game 1997 قبل أن يقدم واحد من أكثر أفلام التسعينيات تأثير وإثارة للجدل، هو فيلم فايت كلاب، واللي تحول مع مرور الزمن إلى فيلم أيقوني لا يزال يناقش لحد هذا اليوم. عام 2002 قدم فيلم بانيك روم، وهو تجربة تشويقية دور أحداثها بمنزل واحد تقريبا، مما شكل تحدي إخراجي كبير. عام 2007 رجع العالم الجرائم الحقيقية من خلال فيلم زودياك اللي يتناول قصة واقعية القاتل المتسلسل شهير أرعب ولاية كاليفورنيا بحقبة الستينات، ويعتبره كثير من النقاد أحد أفضل أفلام التحقيق والجريمة بالقرن 21.

أما فيلم The Curious Case of Benjamin Button فراح نأجل الحديث عنه للمحور الأخير من حلقة اليوم. بعد انتقل فينشر إلى إنجاز آخر مختلف تماماً، من قدم عام 2010 فيلم The Social Network اللي يتناول السيرة الدرامية لمارك زوكربيرغ وبداية تأسيس موقع فيسبوك. ما كان الفيلم مجرد قصة عن التكنولوجيا، لكن دراسة عميقة للطموح والعبقرية، الصداقة، الخيانة، وأثبت مرة ثانية قدرته على تحويل أي قصة مهما بدت عادية إلى عمل سينمائي مشوق لا ينسى.

بعدها واصل ديفيد فينشر استكشاف عوالم المفضلة، عوالم الجريمة والغموض والشخصيات المضطربة نفسيا. عام 2011 قدم فيلم The Girl with Dragon Tattoo، مزج بين التحقيق الجنائي والدراما النفسية بأجواء باردة ومظلمة، صارت جزء من هويته البصرية المميزة. وأثبت الفيلم مرة ثانية قدرة ديفيد فينشر على تحويل القصص البوليسية المعقدة إلى تجارب سينمائية آسرة. عام 2014 فيلم Gone Girl أو الفتاة المفقودة واحد من أنجح أفلامه جماهيرياً. فيلم يحكي قصة اختفاء زوجة بظروف غامضة قبل أن يتحول تدريجياً إلى لعبة نفسية معقدة عن الخداع والإعلام والعلاقات الزوجية السامة. وأثبت الفيلم أن فينشر ما زال سيد النهايات الملتوية اللي تترك المشاهد بحالة ذهول حتى اللحظات الأخيرة. ما اكتفى فينشر من عالم السينما، لكن انتقل أيضا لعالم المسلسلات. عام 2013 كان وراء إطلاق مسلسل House of Cards اللي ساهم بتغيير شكل الإنتاج التلفزيوني الحديث، ثم قدم عام 2017 مسلسل Mind Hunter اللي يعد بالنسبة لكثيرين امتداد طبيعي الهوس بعلم النفس الجنائي والقتل المتسلسلين. يتابع المسلسل قصة عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي يدرسون عقول القتلة من أجل فهم كيفية التفكير الإجرامي، وهو موضوع يتقاطع بوضوح مع أفلام مثل سيفن وزودياك. عام 2020 قدم فيلم مانك، وهو عمل مختلف تماما عن بقية أفلامه، ابتعد به عن الجريمة والإثارة وقدم تحية سينمائية لهوليود الكلاسيكية من خلال قصة كاتب فيلم سيتيزن كين الشهير. وكان المشروع يحمل قيمة شخصية خاصة لفينشر، لأن السيناريو تم كتابته أساسا بواسطة والده الراحل جاك فينشر. أحدث أفلام السينمائية حتى الآن هو The Killer عام 23، يعود بي إلى منطقته المفضلة، شخصيات باردة الأعصاب دقيقة الحسابات تعيش وفق قواعد صارمة قبل أن تبدأ هاي القواعد بالانهيار. كثير من النقاد شافوا الفيلم يمثل خلاصة أسلوب فينشر اللي صقله على مدى أكثر من 3 عقود من العمل السينمائي. رغم اختلاف قصصه من قاتل متسلسل إلى مبرمج يؤسس موقع إلكتروني، من زوجة مفقودة إلى قاتل مأجور، يبقى الخيط اللي يجمع أعمال ديفيد فينشر يبقى واحد، اهتمام العميق بالطبيعة البشرية من تواجه الهوس، الطموح، الخوف والرغبة بالسيطرة. لذلك اليوم ما ينظر إليه فقط كمجرد مخرج ناجح، لكن كواحد من أكثر صناع السينما تأثيراً وإتقاناً بالعصر الحديث. وبختام الحديث عن مخرجنا ديفيد فينشر، أقتبس قوله: يبدو كل شيء بسيط على الورق حتى أبدأ بإخراج الكاميرا من الصندوق.

لازلتم تستمعون إلى برنامج سينما تايم. بعد الفاصل، واحد من أجمل أفلام المخرج ديفيد فينشر، The Curious Case of Benjamin Button. فكونوا معنا.

فيلم الحالة الغريبة لبنجامين باتون هو فيلم درامي رومانسي خيالي أمريكي صدر عام 2008 من إخراج ديفيد فينشر وسيناريو أريك روث وروبن سويكورت، مقتبس عن قصة قصيرة للكاتب أف سكوت فيزرجيلد، نشرت عام 1922. عانى الفيلم مخاض عسير للولادة، استمر لأكثر من عقدين من الزمن. بدت فكرته بمنتصف الثمانينات من القرن الماضي من اشترى المنتج راي ستارك حقوق الفيلم المقتبس عن القصة القصيرة بدعم من شركة يونيفرسال بيكتشرز، لكن واجه صعوبات بإطلاق المشروع فباع الحقوق إلى شركة باراماونت بيكتشرز بالتسعينات. وخلال هذه السنين وبعدها مرت عديد من الأسماء كمرشحين للإخراج ولأداء البطولة، انتهت بديفيد فينشر وبراد بيت وبقية فريق التمثيل عام 2005. بدأ التصوير أخيرا بنوفمبر 2006 وانتهى بسبتمبر 2007، وأخيرا صدر الفيلم عام 2008. حظي الفيلم بتقييمات إيجابية مع إشادة بأداء الممثلين، وحقق نجاح تجاري كبير بلغت إيراداته 336 مليون دولار. كذلك حصل على 13 ترشيح لجائزة الأوسكار، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثل وأفضل ممثلة مساعدة. فاز بثلاث جوائز هي أفضل إخراج فني وأفضل مكياج وأفضل مؤثرات بصرية. أين يقع فيلم The Curious Case of Benjamin Button؟ يعد هذا الفيلم حالة خاصة ومثيرة للاهتمام من حيث التصنيف، لأنه يقف على الحدود الفاصلة بين الأنواع السينمائية. فالفكرة الأساسية للفيلم هي رجل يولد بمظهر عجوز ثم يصغر جسده مع مرور الزمن، لكن الفيلم ما يقدم تفسير علمي لهاي الظاهرة، كذلك ما ينسبها إلى السحر أو القوى الخارقة المعروفة بعالم الفانتازيا، لذلك يصنف ضمن الدراما الفانتازية أو الواقعية السحرية وليس ضمن الخيال العلمي التقليدي. والسبب بسيط، لأنه الفيلم ما يهتم بسؤال كيف حدث ذلك، لكن الفيلم يهتم بسؤال ماذا يعني أن تعيش حياة تسير عكس الجميع. ولذلك فإن جوهر الفيلم مو قصة الشيخوخة المعكوسة، لكن التأمل بالزمن والحب والفقدان والندم وقيمة اللحظات اللي نعيشها. وفكرة الشيخوخة المعكوسة ما هي إلا أداة سردية للوصول لهذه الموضوعات.

حكاية فيلم الحالة المحيرة أو الغريبة لبنجامين باتون. يستند الفيلم إلى قصة قصيرة تستلهم فكرة فلسفية عميقة عن معنى الزمن والحياة، وتقترب من المقولة الشهيرة المنسوبة إلى مارك توين: أفضل جزء في الحياة هو البداية، وأسوأ جزء هو النهاية. لكن الفيلم يقلب هاي الفكرة رأسا على عقب. بنجامين ما يعيش حياة إنسان طبيعية، لكن يولد عجوز ويبدأ رحلة العمر وهو يستعيد شبابه مع مرور السنوات. ومن خلال هذه المفارقة يطرح الفيلم سؤال مؤلم: ماذا لو امتلك الإنسان حكمة العمر في جسد يرفض أن يتقدم؟ فالإنسان يولد بلا خبرة ولا معرفة ولا ممتلكات، ويمضي برحلة الحياة يجمع الذكريات، يبني العلاقات، يكتسب الحكمة. لكن من يوصل إلى مرحلة يفهم بيها الحياة بشكل جيد، يبدي الزمن ياخذ كل شيء منحه إياه، ياخذ الصحة والأحباب واللحظات اللي لا يمكن استعادتها. الفيلم هي مو قصة رجل يعيش بالعكس فقط، بل تأمل بقيمة الوقت وبحقيقة أن الإنسان قد يقضي عمره يبحث عن الأشياء، وبعدها يكتشف أن ثمن ما كان يملك هو اللحظات اللي مرت دون أن ينتبه إليها.

تبدأ القصة بنهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918 مع ساعاتي يفقد ابنه بالحرب العالمية ويصنع ساعة ضخمة تسير عقاربها إلى الوراء، متمنيا أن الزمن يستطيع العودة حتى يعيد الشباب اللي فقدوا حياتهم بالحرب. وبهاي الأثناء وبمكان ثاني بنفس المدينة يشهد صاحب مصنع أزرار حالة غريبة، يولد طفل بمظهر عجوز، تموت أمه خلال الولادة، فيقرر الوالد التخلص من هذا الكائن المشوه مدفوع بشعور الانتقام والقرف من هذا الطفل. وبعد أن يلقيه أمام دار عجزة تتعلق به موظفة الدار وتتبناه، فيعيش الطفل على نحو طبيعي وعفوي مع هذه الأم الافتراضية. تقنية السرد بالفيلم تستند إلى الفلاش باك، يبدي بمشهد على فراش الموت بأحد المستشفيات، تستعيد به البطلة دايزي ذكرياتها. تكشف هاي المرأة العجوز عن قصة الفيلم مثل ستار يرفع بالتدريج، إلى أن نكتشف أن بنجامين بطل قصتنا هو زوج دايزي اللي يصغر بمرور الوقت. ديفيد فينشر ينجح بالمحافظة على إيقاع الزمن البطيء اللي يغلي على نار هادئ طوال الفيلم. أما سيناريست إريك روث وهو ذاته كاتب فيلم فورست غامب، فوضع سيناريو هذا الفيلم الطويل 2:40 بطريقة يعيد ترتيب القصة حتى تمس أحداثها شخصيات المجتمع النافرة بذاك الوقت، يحمل مسؤولية الأحداث من حروب وتدهور أخلاقي وتفكك اجتماعي للبشر مو للقدر. وبهاي الطريقة يجاري فكرة كاتب القصة فيتزجيرالد الأساسية، نقد المجتمع الأمريكي ورصد التحول العظيم اللي شهده هذا المجتمع بعد الحرب العالمية الأولى. نراقب بنجامين المراهق بمظهره الستيني وهو يشتغل على متن مركب صيد، يواجه الموت بنفسه وجها لوجه خلال تعرض المركب لهجوم من فرقة ألمانية بالحرب العالمية الثانية. أما دايزي فتصير راقصة بالية محترفة بنيويورك، وهاي بيها إحالة لعصرنة المجتمع الأمريكي. بعد سنوات راح يلتقون بمنتصف العمر، هي راقصة عصرية بوهيمية وحداثية وهو غريب قادم من المستقبل بمواجهة تقدم الزمن.

واقعية ولادة الكهل. بالواقع توجد حالة طبية قريبة من هاي الفكرة اسمها بروجيريا أو متلازمة هاتشنسون جيلفورد، وهو مرض وراثي نادر جدا يخلي علامات الشيخوخة تظهر بشكل مبكر عند الأطفال. يولد الطفل طبيعي غالبا، وبعدها تبدي خلال السنوات الأولى من حياته مظاهر مثل بطء النمو وفقدان الشعر، تغيرات بالجلد ومشكلات مرتبطة بالأوعية الدموية. لكن الفرق الكبير عن قصة بنجامين باتن هو المصابين بالبروجيريا ما يعيشون دورة عمر معكوسة، هم أطفال بعمرهم الحقيقي لكن أجسادهم تظهر عليها علامات تقدم العمر بسرعة، وغالبا تصير الوفاة بسن مبكرة بسبب مضاعفات مثل تصلب الشرايين وأمراض القلب.

الموت والفقدان في فيلم The Curious Case of Benjamin Button. واحدة من أجمل أفكار الفيلم إنه يميز بين شكلين من أشكال الموت. الأول هو مواجهة موت الآخرين وفقدانهم، والثاني هو مواجهة موتنا

إحنا. بالمشهد الافتتاحي على فراش الموت اتذكر الممرضة البنت: هل ودعتي أمك؟ أحيان كثيرة تفقد محبيك دون القدرة على توديعهم. التوديع مو بالمعنى الحرفي القول كلمة وداعا، لكن هو النظرة اللي تختصر العلاقة اللي جمعتك مع الفقيد، كل المشاعر والقصص اللي كانت بينكم على مدى الحياة. نظرة ما تقول بيها شيء وتمتلي عيونك بالدموع، دموع الحب والأسى، دموع أني أسأت إلك هواي على أمور يمكن ما كانت تستحق مثل ما أشوفها الآن. أنا آسف، اعتزازي بيك يفوق كل الأمور اللي اختلفنا عليها سابقا، ولذلك يضع الفيلم أهمية خاصة لفكرة الوداع. الوداع مو مجرد كلمة أخيرة، لكن هي النظرة اللي تختصر سنوات من المشاعر والذكريات، وتحمل بداخلها الحب والندم، الامتنان، وكل ما لم يتم قوله بالوقت المناسب.

رسالة فيلم الحالة المحيرة لبنجامين باتون. على الرغم من أن الفيلم يتناول الشيخوخة والموت والفقدان، فهو فيلم مو سوداوي، لكن هو فيلم يدعو إلى التأمل بالحياة واكتشافها، ويذكرنا بأنه وللأسف إحنا نفقد الأشخاص اللي نحبهم، يلا نعرف قيمتهم. والتجارب الجميلة والمؤلمة بنفس الوقت هي اللي تمنح للحياة معناها. كذلك يحمل الفيلم العديد من الرسائل والرموز اللي تظهر بالتفاصيل الصغيرة بكل شخصية وموقف وشي نشوفه خلفه، أكو معنى أعمق. وأتصور أن هاي المعاني صعب إدراكها بالمشاهدة الأولى. الفيلم عميق على الرغم من طوله، لكن يستحق أكثر من مشاهدة. قصة الفيلم تبدي بساعة يتم تنصيبها بمحطة قطار، والمحطة هنا رمز واضح للحياة الدنيا، مكان للقاء والرحيل، مكان يلتقي به أشخاص ويغادر أشخاص آخرين. كذلك يشبه دار المسنين اللي يعيش بيها الأبطال بين استقبال وجوه جديدة ووداع آخرين. يصنع الساعات الحزين ساعة تسير عكس الزمن، وكأنه محاولة تصحيح مسار الحياة. ومنها تبدي رحلة بنجامين باتون لنكتشف أن العودة للشباب لا تعني بالضرورة الهروب من الألم، فالكل مرحلة ثمنها حتى لو كانت عكس ما نعرف. حتى الرموز الصغيرة بالفيلم تحمل هذا المعنى، مثل الطائر الطنان القادر على الطيران للخلف، أو حركة الإعصار ودورانه باتجاه أو عكس عقارب الساعة. كلها إشارات مرتبطة بفكرة الزمن المعكوس وحياة البطل المختلفة. بعض الشخصيات اللي تبدو وكأنها مجرد عناصر لإضافة الطرافة والغرابة للقصة، تحمل قصص إنسانية حقيقية مأخوذة من الواقع تم إضافتها للقصة في طريق تربية ونضج وفهم بنجامين باتون للحياة، وكأنها دروس تقدم إليه حتى يعرف المفارقات اللي بالحياة واللي بالمجتمع الأمريكي آنذاك.

من بينها شخصية الرجل الأفريقي اللي تستند إلى قصة حقيقية لشخص يدعى أوتابينغا، تم أخذه من الكونغو عنوة عام 1904 وتم عرضه بحديقة حيوان برونكس ضمن ممارسات عنصرية كانت موجودة بذلك الزمن. بعدها تم إطلاق سراحه لاحقاً بعد أن اعتبرت معاملته غير إنسانية. عاش بعدها بدار للأيتام وحاول

الأذيان اللي نجى فعلاً من 7 ضربات برق وحصل على رقم قياسي عالمي. ورغم هذه التجارب القاسية كان يشوف أن نجاته مو لعنة لكن نعمة، لأنه بقى على قيد الحياة بعد كل إصابة. هاي الشخصيات الجانبية تمنح الفيلم بعد أعمق، تذكرنا بأن الحياة مليئة بالأحداث غير المتوقعة، والإنسان ما يقاس فقط بما يحدث له لكن بالطريقة اللي يختار بيها أن ينظر لما حدث. بالنهاية الفيلم ما يقدم فكرة عكس الزمن كحل للحياة، لكن يذكرنا أن قيمة العمر مو بعدد السنوات ولكن باللحظات والعلاقات والتجارب اللي نعيشها.

التصالح مع الزمن ربما تكون أعظم رسالة يتركها إن الفيلم، إنه الزمن مو شي ننتصر عليه، لكن شي نتعلم كيف نعيش وياه. فحتى لو ولد الإنسان وهو يسير بعكس اتجاه الزمن، راح يكتشف بالنهاية أنه عقارب الساعة ما تتوقف الأحد، واللحظات اللي نأجلها اليوم قد تصبح غدا مجرد ذكريات بعيدة. أيضا يذكرنا الفيلم بأن العائلة ليست دائما بالأشخاص اللي تجمعنا بيهم صلة الدم فقط، لكن بالأشخاص اللي تركون بداخلنا أثر ما يرحل. بعض الأشخاص يكونون عائلة عنا لأنهم أحبونا بطريقة صادقة ومميزة. قد نتمنى أحيانا العودة إلى الوراء، إصلاح قرار، لقاء شخص رحل، أو عيش لحظة مرت بسرعة، لكن الزمن ما يفتح أبوابه للعودة. ولهذا السبب ربما ما يسألنا الفيلم ماذا لو عاد الزمن، لكن يسألنا سؤال أعمق: ماذا سنفعل بالوقت الذي ما زال بين أيدينا؟ لأن النهاية الحقيقية مو أن يتوقف مرور الزمن، لكن أن نعيش كل لحظة قبل أن تصبح هي الأخرى ماضياً.

وبالختام أقتبس رسالة بنجامين اللي كتبها البنته. مهما يكن من أمر فليس هناك وقت متأخر أبدا أو وقت مبكر أبدا. لتصبح الشخص الذي ترغبين أن تكونيه لا يقيدك زمن، ولك أن تتوقفي متى شئت. يمكنك أن تتغيري ويمكنك أن تبقي على حالك، فليس للحياة قواعد صارمة تملي علينا كيف نعيشها. بإمكاننا أن نجعلها أفضل ما يكون أو أسوأ ما يكون، وإني لأرجو أن تجعليها في أجمل صورها. أرجو أن تري ما يدهشك وأن تشعري بمشاعر لم تعهديها من قبل، وأن تلقي أناسا تتباين رؤاهم وتختلف وجهات نظرهم. أرجو أن تعيشي حياة تفخرين بها، فإن وجدت يوما أنها ليست كذلك فأرجو أن تملك القوة والشجاعة لتبدأي من جديد.

0: ها قد وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج سينما تايم. كان معنا في الإخراج الزميل مصطفى نزار، في الإشراف والمتابعة الأخوان علي وحسين عبد الباقي، وأنا أحمد الزبيدي أحييكم شاكرا لكم حسن المتابعة والإصغاء. إلى أن نلتقي، ابقوا قريبين من الفن، لأن الحياة تصبح أكثر احتمالا حين ننظر إليها بقليل من الجمال.
1: سينما تايم نافذة إذاعية على تحف السينما، نقرأ فيها الصورة ونفكك المشهد ونقترب من سحر الأفلام التي صنعت مجد الشاشة الكبيرة. سينما تايم، إعداد وتقديم أحمد الزبيدي.

أم النخيل التي للأرض مبتدأ، للموت كفان فيها الحرب والظمأ. أم الرجال الخرافيين ليس يرى لمعدن الجود في أرواحهم صدأ. أم النساء اللواتي عندهن لما أسره الحزن أو أبدى به نبأ. الفجر والشعر والثوار مذ نبعوا منها، من الدفء في أنفاسها نشأوا. تلك التي في يقين الجائعين بدت، وجمرة نورها هيهات ينطفئ. حط الخراب على أكتافها ورأت ماء الحياة لديها، كيف ينكفئ عجائب الدهر سبع وهي ثامنة مذ أصبحت دون ماء أيها الملأ.

جمارة الأرض والأخطاء تحكمها، ما ودعت خطأً إلا أتى خطأ، مرارة العيش فيها أنها ابتليت بمن على كل شيء أخضر طرأ، اللاعبون على أوتار دمعتها والناهبون ثراها حيثما وطأ، والناقمون على حناء راحتها من علة النقص في الأعراب ما برئوا، قد فاتهم أن ألفاً قبلهم حكموا تبددوا في حكايا الناس واهترؤوا، وأن كل الذين استرخصوا دمها دون انكسار بني الشطين قد خسؤوا، فخلف حسرة أهليها ولوعتهم فإن حوبة هذه الأرض تختبئ.

ناي الجنوب وملح العمر، يعرفها كل الذين حروف التمر قد قرأوا، فهي التي لم تزل حضنا لمن تعبوا، ومسندا عند من جافاه متكأوا، وعند كل اشتباك أحمر سترى كل العراق إليها سوف يلتجئ. فدون ريح الرصاص المر لو عصفت فإن صدر الجنوبيين مدرأ. كم خبأت في طريق الشوك محنتها، وكم هموا بجراح الدرب قد نكأوا، وكم رأوا غصة الماضين في فمها، وعند كل شباب نازف هزأوا. وإنها عبرة لو شاء معتبر، وحكمة لو تحرى الأمر من عبأوا، فكم ظلام على أنوارها نشروا، فكسرت ما أراد الليل وانطفأوا.

0: شهدت الآونة الأخيرة حراكاً لافتاً تمثل في ظهور منظمات نسوية وندوات تثقيفية تتبنى خطاباً تنويرياً يحث على تمكين المرأة في مختلف الميادين اقتصادياً، اجتماعياً، قانونياً وثقافياً. هذا الحراك حظي بمقبولية ودعم مادي ومعنوي في أروقة النقابات والمؤسسات، لكنه في الوقت ذاته أثار جدلاً واسعاً بين المثقفين والمراقبين. البعض يرى في هذه الخطابات شعارات فارغة من محتواها وغير أصيلة، بحجة أن المرأة اليوم حققت بالفعل حضوراً بارزاً وملموساً في الوظائف والقضاء والبرلمان والسياسة، ولنا في الوزيرات الفاعلات في مراكز القرار خير دليل، كما أن حقها في اختيار شريك حياتها ودراستها بات أمراً مسلماً به، وما يحدث من انتهاكات ينظر إليها كحالات شاذة ناتجة عن انفعالات نفسية تحدث حتى في أكثر بلدان العالم تطوراً. هذا التباين يضعنا أمام سؤال جوهري: هل سيقود تمكين المرأة إلى نجاح مجتمعي شامل؟ أم أنه سينتج ذكورية متمردة على العادات والتقاليد والضوابط السلوكية؟ للاقتراب أكثر من الواقع، استمعت إذاعتنا إلى المواطنة هيفاء جعفر التي نقلت لنا تجربتها الشخصية مع التمكين.
1: صراحة أنا من النساء اللي كلش أتأثر بموضوع تمكين المرأة، كنت مهووسة بي عن طريق صديقاتي، دائما نتداول بهذا الموضوع ونحكي به، وأحضرت هواي دعوات نسوية عن تمكين المرأة، وحتى مرة صارت مظاهرة وطلعت بالمظاهرات، فكنت أريد أطبق كل هذا الشيء اللي أشوفه مثالي على حياتي الزوجية. وبالكثرة كلامي بالبيت وإلحاحي وتصرفاتي اللي أحاول أغير منعتها حتى أكون امرأة قوية وكذا، زوجي شفته أنه استجاب للتمكين، مع أنه أنا صراحة ما توقعت، قلت يمكن كثرة الإلحاح أو هو فعلا تفهم الموضوع. لكن بعد فترة قصيرة اكتشفت أنه هو متزوج من مرة ثانية، يعني حسيت نفسي نادمة أو غلطانة لأنه اتجنب النقاش وياي، والكلام اللي على قولته ما بيفايدة، فأخذ الطريق الأقصر وعاش حياته ويا وحدة ثانية وكان يجاملني بس. لذلك أنا اكتشفت بعدها التمكين مو مناسب لمجتمعنا، حسيت يعني بذنب. التمكين خصوصا الاقتصادي موجود، أنا موظفة والوضع الاجتماعي والثقافي مكني بحدودي كامرأة أو إمكانياتي، فهذا التطرف الزايد رحت بطريق خلاني ما منه رجعة.
0: على صعيد منصات التواصل الاجتماعي والفضائيات، فجرت الفنانة شمس الكويتية لغطاً كبيراً بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث انتقدت ما وصفته بالخلط السائد لدى النساء بين مفهومي المساواة والمشاركة. شمس رأت أن المشاركة لا تفعيل لها دون اتفاق مسبق، بينما المساواة قد تظلم المرأة بتحميلها أعمالاً تتطلب جهداً عضلياً شاقاً، واعتبرت الحديث المبالغ فيه عن الاستقلالية التامة نوعاً من التطرف، وصفة المرأة التي تطالب به بأنها يجب أن لا تحتاج إلى ذكر. ترى لو كانت الناشطة المدنية بثينة داود السعدي حاضرة في ذلك اللقاء، كيف كان سيكون ردها؟ السعدي تحدثت لإذاعتنا لتعقب على هذا الطرح برؤية مغايرة.
2: المرأة العربية وخاصة في العراق تطالب بالعدالة وليست المساواة، لأن احنا مستحيل بأن نساوى، هي مثل ما فضلت بأن المساواة بين امرأة وامرأة، ما نقدر بأن نساوى بين أي شخص، ما يقدر يتساوى مع شخص ثاني، بس العدالة، العدالة بأن احنا نحميها، بأن احنا نوعيها، بأن نوعيها مجتمعيا وصحيا، إضافة إلى حتى التغيرات المناخية اللي جاي تحيط بها كثير، فتعالج هذه الأمور بالأمراض المحيطة، إضافة إلى أن نمكنها اقتصاديا، ما نخليها بأن هي مدجنة بالبيت بس مجرد بأن يعني يعطوها الفلوس، يعطوها المال ويعطوها الأكل، هي مو دجاجة يعني مثل هي بهذا المنطق اللي تتكلم به. المرأة قديما يعني من قبل الإسلام هي المرأة لها اسمها وصفاتها ونخوتها، اللي طبعا العشائر العربية تنتخي بامرأة. المرأة قادت حروب، قادت تجارة، إضافة إلى مواهبهم، إضافة إلى مقدرتهم، تقدر بأن هي تكون زوجة ومشاركة بالحياة.
0: ومن تجارب التمكين العصرية ننتقل إلى ألمانيا، الدولة التي يصفها البعض بأنها نموذج للتحرر المنضبط، حيث نالت المرأة حقوقها دون الحاجة إلى ثورات خطابية يراها منتقدون غير مكتملة المضمون. من هناك تحل المواطنة العراقية المغتربة رواء بندر الياسري ضيفة علينا لتعيد ترتيب الأولويات والإجابة عن السؤال: هل التثقيف لتمكين المرأة العراقية ضرورة لبناء مجتمع عادل متوازن، أم أنها مجرد مطالب عشوائية تشبه مسرحية قد تفشل بسبب تبادل أدوار أبطالها؟
3: لازم أولاً توعية المجتمع، التحرر المنضبط للمرأة لازم بالمقابل أكو تقبل لفكرة التحرر للمرأة، حقوقها بالمقابل معرفة مسؤولياتها تجاه المجتمع، ولازم تأخذ بنظر الاعتبار القيم والمبادئ المجتمعية الموجودة. يعني ما ممكن إنه اللي تنادي بالنسوية أو اللي تنادي بالتحرر المنضبط مثل ما نقول، ولو هو بأوروبا ما أقدر أقول منضبط، يعني المجتمع يحتاج نوعا ما تغيير لتقبل فكرة تحرر المرأة. يعني مضمون فكرة التحرر لازم المرأة تكون واعية إنه هي نصف المجتمع مو كل المجتمع، مو صراع دائم لإثبات وجود اثنيناتهم. المفروض الموضوع يصب في مصلحة المجتمع من خلال بناء أسرة بركائز قوية، الركيزتين هي الأم والأب.
0: إن الدعوة إلى التمكين والاستقلالية التامة التي تتبناها المنظمات النسوية يبدو أنها تستهدف في خططها الاستشرافية بناء جيل نسوي يافع صاعد، متجاوزة في كثير من الأحيان المرأة التي انصهرت بالفعل في قالبها الاجتماعي التقليدي. ولأن التمكين يرتبط بالطرف الآخر في المجتمع، توجهت إذاعتنا إلى الشباب وتحديداً إلى الشاب جعفر علي بصفته زوجاً مستقبلياً للشريحة المستهدفة بهذه الحملات، ليوضح لنا موقفه من استقلالية المرأة وقراراتها.
4: التمكين بحد ذاته هو مو مشكلة، المشكلة تصير لما يتحول إلى تمكين مطلق بدون توازن أو مسؤولية مقابلة. فهنا عندك الانتقاد الفلسفي والاجتماعي هنا مو ضد المرأة، وإنما ضد أي فكرة تعطي طرفا حصانة فكرية أو اجتماعية فقط لأنه ينتمي إلى فئة معينة. لما يفقد حدوده يتحول من وسيلة لتحقيق العدالة إلى أداة لإعادة تشكيل عدم التوازن بصورة معاكسة. هنا مو من الحكمة إنه يعالج اختلال قديم بصناعة اختلال جديد، لأن أي تمكين مطلق لأي طرف راح يغلق شعور بالتفوق بدل الشراكة، وهذا طبعا راح يكون أساس من الأسس اللي يكون بها فشل العلاقة الزوجية. والتمكين المطلق ما راح يبني توازن، بس شنو راح يسوي؟ راح ينقل مركز القوة من طرف إلى آخر، بينما هو إذا تجي عليه العدالة الحقيقية أنه ما يتحول من طرف إلى آخر، إنما شنو يبقى؟ يبقى شراكة.
0: يبقى الثابت الذي لا يختلف عليه مسلم ومسلمة، هو أن الدين الإسلامي قد أقر للمرأة كامل حقوقها المادية والمعنوية، ومنحها ذمة مالية مستقلة في التمليك والبيع والشراء وإدارة أعمالها دون وصاية، كما أن القوانين الوضعية في بلدنا كفلت لها مكانة إنسانية وتشريعية عادلة، ونراها اليوم حاضرة بقوة في الإعلام والإعلانات ولها دور سيادي في القرار الأسري.
5: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة، فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو.
7: إذا كنتم تبحثون عن وجبة شهية بطعم لا يقاوم، ندعوكم لزيارة مطعم كودو كودو. كودو كودو حيث تجدون أشهى السندويشات والوجبات الطازجة المحضرة بعناية لتناسب جميع الأذواق. استمتعوا بأجواء مميزة وخدمة سريعة. مطعم كودو كودو في منطقة المطاعم بالمول، ونتمنى لكم وقتا ممتعا. كودو كودو،
8: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
9: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
10: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
9: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شيء تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
11: لا بأكد كتير.
9: وأهم شيء ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيجمارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده هو بمكان واحد.
12: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
13: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
14: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
15: حياتنا منوعة واسعة ممتدة نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
16: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم وحلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا.

0: أحبتي، تحدثنا في هذا البرنامج كثيرا عن الكشوفات العلمية الفضائية وقدرات الإنسان أين وصلت في هذا المجال، خصوصا الوكالات المتصدية لهذا الموضوع طبعا وعلى رأسها ناسا أكيد يعني. وهذه الكشوفات تخضع أو بسبب مشاريع كبرى، يعني هذه الكشوفات لم تأتي من فراغ، إنما أتت من مشاريع كبرى في هذا المجال. ما كان لهذه الكشوفات أن تصير لولا هذه المشاريع الحقيقية الواضحة، واضحة المعالم. فتساهم هذه الكشوفات بشكل أو بآخر بسياقات اقتراب البشرية من مراحل كبيرة، قد تكون هذه المراحل تنطوي على الكشف عن حياة أخرى خارج كوكب الأرض، قد تكون هذه الكشوفات تنطوي على حياة أخرى خارج كوكب الأرض، قد تسهم هذه الكشوفات بمناح بنواحي أخرى في استعمار أماكن أخرى خارج الأرض، كما يجري حاليا الحديث عن استعمار القمر أو استعمار المريخ واستعمار كواكب أخرى ليس من المستبعد منها كواكب يعني قد تكون أبعد من المريخ مثل نبتون مثلا. نعم هنالك أحاديث عن هذا الموضوع. الآن كم يتحقق منها علميا حتى الآن من الممكن أن يتحقق علميا من هذا الاستعمار استعمار المريخ، ومن الممكن أن يتحقق علميا استعمار القمر على الأقل 50 أو 100 سنة القادمة اللي احنا قد لا نكون نشهدها بشكل أو بآخر. اليوم نحن أمام تطوير تلسكوب فضائي عملاق. هذا التلسكوب يحمل اسم مرصد العوالم الصالحة للحياة. إذن نحن أمام مشروع علمي جديد اسمه مرصد العوالم الصالحة للحياة. ولكن هذا المرصد الذي تقترب ناسا أو تعمل عليه ناسا لتطويره، طبعا هو تلسكوب فضائي مستقبلي يعني ليس الآن، يجري العمل حاليا على تطويره للبحث عن كواكب شبيهة بالأرض، ولكن أين؟ مو ضمن مجموعتنا الشمسية، ماكو، إنما حول النجوم القريبة. هنالك نجوم قريبة من الأرض، من الممكن أن تكون هنالك كواكب تحمل نفس صفات كوكب الأرض قريبة من هذه النجوم، ودراسة أجوائها بحثا عن مؤشرات قد تدل على وجود حياة. طبعا أهم أهداف مرصد العوالم الصالحة للحياة هو تصوير كواكب شبيهة بالأرض، وإحنا حقيقة إنما نتحدث عن هذا الموضوع لكي نوجد وعي علمي حول هذه القضايا بشكل مباشر، تحليل الغلاف الجوي لهذه الكواكب للبحث عن غازات مثل الأكسجين والميثان وبخار الماء، وهذه قد تكون أدلة على وجود حياة، دراسة المجرات والنجوم والكون بدقة أعلى من التلسكوبات الحالية. يتوقع أن يكون أول مرصد فضائي صمم خصيصا للبحث عن دلائل الحياة خارج نظامنا الشمسي، والهدف الأولي من مرصد نعيد اسمه لأن مهم، مرصد العوالم الصالحة للحياة طبعا يرمز له HWO. طبعا احنا جتنا فترة نتحدث كثيرا عن تلسكوب جيمس ويب، يبدو الفترة القادمة راح نتحدث عن مرصد العوالم الصالحة للحياة HWO، انه وين راح يوصل العمل به، لان احنا واكبنا تلسكوب جيمس ويب حتى اطلاقه وحتى الصور التي انجزها. طبعا يتوقع ان يكون هذا المرصد HWO هو اول مرصد فضائي صمم خصيصا للبحث عن دلائل الحياة خارج نظامنا الشمسي، والهدف الأولي منه هو دراسة نحو 25 عالما يحتمل أن تكون صالحة للحياة. طبعا هذا التلسكوب أكيد ما كان له أن يبنى وأن يتم الشروع في العمل عليه لولا إنجازات مرصد هابل سبيس تلسكوب ومرصد جيمس ويب سبيس تلسكوب طبعا. لكن هذا المرصد HWO هو بقدرات أكبر في مجال البحث عن الحياة خارج الأرض. طبعا احنا نتحدث اليوم عن هل هنالك موعد لإطلاقه، ما يزال في مرحلة التطوير والتخطيط، ولكن نحن نواكب هذه الأخبار المهمة، لأن هذه المشاريع الطموحة يتوقع أن يطلق هذا أو أن يكون خلال أربعينيات هذا القرن. تصوروا أربعينيات هذا القرن، يعني عندما نقول أربعينيات هذا القرن يعني بعد قد يكون 20 سنة من الآن أو 25 سنة من الآن. ولكن مثل هكذا وكالات، مثل هكذا مجموعات بحثية، مثل هكذا علماء، مو مثل العرب بصراحة. هؤلاء يسلمون الرسالة مثل الشعلة الأولمبية. شلون صاحب الشعلة من يسلمها إلى شخص آخر؟ بمعنى أن الرسالة يجب أن تستكمل. فهؤلاء حتى العلماء عندما يموتوا في هذه المشاريع وهم ما شايفيها، لكنهم يسلموها إلى علماء آخرين. لذلك تشوف الحلقة متسلسلة تستكمل. طبعا وكالة الفضاء الأمريكية ليست وحدها في تطوير HWO اللي هو كما قلنا أو كما أصطلح عليه مرصد العوالم الصالحة للحياة، لأنه متخصص راح يكون في الكشف عن حياة خارج كوكب الأرض، بل خارج مجموعتنا الشمسية، رصد الكواكب الشبيهة بالأرض، رصد الغازات الموجودة على الأرض مثل الميثان والأكسجين، وهذه كلها تشكل تراتبيات تمنح الحياة خارج الأرض فرصة أن تكون موجودة. ولو هذه الجملة فلسفية، ولكن يعني بمعنى آخر أن الحياة من الممكن أن توجد خارج الأرض إذا وجدت الثوابت التي تجعل من الحياة ممكنة. إذن ما هي أهمية مثل هكذا دراسات؟ أهمية مثل هكذا دراسات نعمل من خلالها على معرفة المراحل المختلفة التي تشكل بها الكون، ومن الممكن الاتصال بعوالم أخرى. وقبل فترة كما قلنا كانت هنالك أو كان هنالك لا أقول فضح عفوا، إنما أقول كشف عن خبايا غير معروفة وظواهر غير معروفة أطلقتها الولايات المتحدة كانت تتكتم عليها. من الممكن أن تكون هنالك، وقد تكون هنالك معلومات أخرى هم يتكتمون عليها ولا يخرجونها للملأ، وهذا ما صرح به أكثر من مفكر حتى في المجالات الفكرية الدينية وغيرها، كانوا يصرحون بعضهم أن هنالك حياة أخرى لكن ليست معلومة وليست واضحة المعالم خارج كوكب الأرض. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: في سبعينيات القرن الماضي كان العثور على كواكب خارج المجموعة الشمسية مجرد حلم علمي، أما اليوم فقد اكتشف الفلكيون آلاف الكواكب حول نجوم أخرى. ومع اقتراب البشرية من مرحلة جديدة في البحث عن الحياة خارج الأرض، تعمل وكالة الفضاء الأمريكية ناسا على تطوير تلسكوب فضائي عملاق يحمل اسم مرصد العوالم الصالحة للحياة، وهو مشروع طموح يهدف إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق يتمثل في تصوير كواكب شبيهة بالأرض مباشرة وتحليل أغلفتها الجوية بحثا عن مؤشرات الحياة. وفي هذا السياق كشفت دراسة علمية جديدة عن أحد أهم التحديات التقنية التي ستحدد نجاح المهمة مستقبلا، وهو قدرة التلسكوب على تحليل الضوء القادم من تلك العوالم البعيدة بدقة كافية للتمييز بين الكواكب الحية والميتة. ويعتمد هذا المشروع على دراسة الضوء المنعكس من الكواكب الشبيهة بالأرض، فعندما يمر الضوء عبر الغلاف الجوي لكوكب ما تترك الغازات بصمات مميزة في الطيف الضوئي تسمح للعلماء بتحديد مكوناته، ويعد الأكسجين والأوزون والميثان وبخار الماء من أبرز البصمات الحيوية التي قد تشير إلى وجود نشاط بيولوجي. ولاختبار قدرات التلسكوب المستقبلي قام الباحثون بمحاكاة كيفية ظهور كوكب الأرض لو جرى رصده من مسافات بعيدة خلال مراحل مختلفة من تاريخه الجيولوجي منذ حقبة الأركي قبل ظهور النباتات، مرورا بحقبة البروتيروزوي وظهور كميات محدودة من الأكسجين وصولا إلى مستوياته الحالية. وأظهرت الدراسة أن رصد الأكسجين يتطلب قدرة تحليلية طيفية تبلغ نحو 140 في نطاق الضوء المرئي، بينما يمكن اكتشاف الأوزون بدقة تبلغ نحو 7 فقط في نطاق الأشعة فوق البنفسجية. أما في نطاق الأشعة تحت الحمراء القريبة فتصبح المهمة أكثر تعقيدا، حيث يتطلب التمييز بين غازي ثاني أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون دقة طيفية توصي الدراسة بأن تقارب 70 لدراسة الكواكب عبر مختلف مراحل تطورها. ورغم التفاؤل الكبير، يحذر الباحثون من أن اكتشاف هذه الغازات لا يعني بالضرورة وجود حياة بشكل قاطع، لأن الطبيعة تمتلك آليات غير حيوية يمكنها إنتاج بعض هذه الغازات. ومع ذلك فإن مهمة التلسكوب ستكون تحديد الكواكب الأكثر وعودا لدراستها تفصيليا مستقبلا، والإجابة عن السؤال الأزلي: هل نحن وحدنا في هذا الكون الواسع؟

مرصد العوالم الصالحة للحياة هو أحد أكثر المشاريع العلمية طموحاً في تاريخ الفلك، لأن هدفه ليس مجرد اكتشاف كواكب جديدة، بل الإجابة عن سؤال قديم جداً: هل نحن وحدنا في الكون؟ حتى الآن اكتشف العلماء أكثر من 5000 كوكب خارج النظام الشمسي، لكن أغلبها بعيدة جداً أو غير مناسبة للحياة. المشكلة أن ضوء النجم يكون أقوى بمليارات المرات من ضوء الكوكب، لذلك يصعب رؤية الكوكب مباشرة. مرصد HWO سيستخدم تقنيات متقدمة لحجب ضوء النجم ورؤية الكوكب نفسه وتحليل غلافه الجوي. إذن هذه أهم تقنية فيه. إذا وجد في غلاف كوكب ما مزيجاً من الأكسجين أو الأوزون والميثان وبخار الماء، فقد يكون ذلك دليلاً قوياً على وجود عمليات حيوية تشبه الموجودة على سطح الأرض. على الأرجح سوف لن يرى كائنات مدن أو مركبات فضائية. ما يستطيع فعله هو معرفة هل يوجد ماء، هل يوجد غلاف جوي، هل توجد غازات قد تنتجها الحياة. أي إنه بشكل عام سيبحث عن بصمات الحياة وليس عن الحياة نفسها. لم يحسم التصميم النهائي بعد، لكن الدراسات تتحدث عن مرآة رئيسية لهذا الـ HWO قد يتجاوز قطرها 6 أمتار، وهي أكبر من مرآة هابل وأقرب في الحجم إلى جيمس ويب، وقد يعثر على عدة كواكب تظهر عليها مؤشرات حيوية. عندها ستكون هذه من أعظم الكشوفات العلمية في التاريخ، وإذا سار المشروع طبعا كما خطط له.

0: أحبتي، في عصرنا الحالي بصراحة نسمع بالكثير من الأمراض التي تصيب الدماغ. نعم هي قديمة بقدم الإنسان، ولكن يبدو أنها أخذت شوطا كبيرا في أن تكون مستعصية على الحل، ومنها وعلى رأسها الزهايمر، أمراض باركنسون وغيرها للأسف الشديد. واحدة من أهم عوامل الإصابة بها أن تجعل الإنسان يصاب بالزهايمر وفقدان للذاكرة وأن يكون مقعد وأن ينسى كل شيء، هو أن الكثير من الناس اليوم لا يهتمون بصحة دماغهم. وعلى رأس هذه الصحة النفسية والصحة العقلية أن يكون هنالك اهتمام بتقليل الضغط على الدماغ قدر الإمكان، لأن الدماغ هو جهاز حال حال أي جهاز آخر. إذا صار عليه ضغط أكثر من اللازم ستكون منظومة الدماغ هي عرضة للانهيارات. والأمراض التي تصيب الدماغ كما قلنا هي شائعة في هذا المجال. طبعا أهم عامل من عوامل الحفاظ على قدرة الدماغ هو بقاء الإنسان نشطا اجتماعيا مو معزول، والحصول على قسط كافي من النوم كما يقول أهلنا النوم سلطان كما يقال. يعني الأبحاث العلمية أيضا تؤكد إلى أن الغذاء يؤدي دور مهم في الحفاظ على صحة الدماغ، وذلك بالتقليل من الدهون المشبعة والتركيز على الخضروات، الحبوب الكاملة والمكسرات وزيت الزيتون. يعني بصراحة عوامل بسيطة قد تكون بمتناول يد الجميع، ولكن للأسف لا يتم التوجه إليها للحفاظ على صحة الدماغ. طبعا النقطة الأخرى اللي نحب نأكد عليها أيضا في هذا المجال هو تقليل التوتر، لأن التوتر قد يكون مزمنا، وهنا تقع الطامة الكبرى. يجب أن يتم تقليل التوتر، لأن تقليل التوتر يسهم بشكل كبير جدا بتقليل العوامل التي ترتبط بالتوتر وعلى رأسها القلق، الاكتئاب، والتي تسهم في تدهور القدرات المعرفية للكثير من الناس. واحدة من أهم تفاصيل تقليل التوتر هو استخدام الريلزات والنقالات. بصراحة دائما الانعزال عن السوشيال ميديا يسهم في معافاة الدماغ. لماذا؟ لأن التركيز على السوشيال ميديا بشكل أو بآخر يسهم في أذى مستدام للدماغ ما ممكن تتخلص من عنده بشكل كبير. لماذا؟ هسه شخص يقول أنا مسيطرة على وضعي، يعني كثير من الناس من تناقشها في هذا الموضوع تقول لك أنا مسيطرة، بس هو بالحقيقة هو ليس بمسيطر، مو هو ليس بمسيطر على وضعه. لماذا؟ لأن هذا التشتت ومتابعة كل شاردة وواردة، وليس بمقدور الدماغ أن يتابع كل شيء. لذلك أنت عندما تركز في كتاب معين تشوف أهل قبل يقرأ جريدة يصبح مثقف، الآن بيده كل العالم بس هو ليس بمثقف. السبب في ذلك أن الدماغ لا يستطيع أن يتحصل المعلومة عبر السرعة. هو خلقنا بهذا الشكل، يعني خلق الإنسان هو بهذه الطريقة اللي هي طريقة الستيب باي ستيب، الطريقة التدريجية. ما يستطيع دماغ الإنسان أن يستوعب كل العلوم وكل المعلومات عبارة بالنقال أو بالريلزات أو بالمواقع، لا، يعني باستعراض هاي المواقع، إنما يستطيع، وهذه النقطة مهمة وأساسية، يستطيع فعل ذلك بالتركيز. لذلك عندما تقرأ كتاب، كثير من الناس عندما يسأل يقول أنا عندما أقرأ الكتاب الورقي أستحصل المعلومة أسرع، تركز المعلومة أكثر، يكون بها ثباتية عالية. لذلك كان مثلا أو وما زال يعني الطالب عندما يقرأ دروسه عبر الورق ويركز فيها يشوفه يحفظ، ولكن عندما يتشتت في مواقع التواصل الاجتماعي لا يحفظ. يعني هذا لا يسهم بزيادة، يعني ما أعرف، يجوز الإنسان القادم بعد 40-50-60 سنة 100 سنة يجوز يطور قابليات في هذا المجال، ولكن حتى الآن إحنا ما نستطيع أن نطور هذه القابليات، إنما التركيز يكون محدود عندنا. لذلك نشوف كمية المعلومات الكبيرة التي نتحصلها يوميا عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا تسهم في زيادة الثقافة، إنما في محدوديتها. هذه نقطة أساسية ليجب أن ننتبه إليها. الحفاظ بصراحة على الدماغ يتطلب جهدا ووعيا، يعني وعي بسيط، تحصل على قصة كافية من النوم تحافظ على دماغك من أن تتدهور القدرات المعرفية فيه، تحصل على قصة كافية من النوم تكون أكثر يعني بصراحة أكثر هدوءا في يومك، في عملك، مع الناس، مع الأصدقاء، تكون هادئ جدا وبشكل كبير. تحصل على غذاء سليم وتبتعد عن الأغذية المالحة جدا، الحالية جدا، يعني تسهم بشكل أو بآخر بالحفاظ على قدرات دماغك المعرفية. منظومة متكاملة اسمها الدماغ ينبغي أن نحافظ عليها بعد أن حبان الله بها. مجموعة تفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: تساهم الكثير من العوامل في الحفاظ على قدرات الدماغ، خاصة مع التقدم في السن، كالبقاء نشطا اجتماعيا والحصول على قسط كاف من النوم. لكن الأبحاث العلمية تشير بشكل متزايد إلى أن الغذاء يؤدي دورا محوريا في تقوية الذاكرة وإبطاء التدهور المعرفي. ووفقا لمقال في موقع تايم الأمريكي، يبرز نظام مايند الغذائي كأحد أفضل الأنظمة الموصى بها لصحة الدماغ، إذ يجمع هذا النمط بين حمية البحر المتوسط والحمية الخاصة بتأخير التنكس العصبي. وأظهرت النتائج أن هذا النظام الذي يقلل من الدهون المشبعة ويركز على الخضروات والحبوب الكاملة والمكسرات وزيت الزيتون يرتبط بمعدلات أبطأ للشيخوخة الدماغية، نظرا لغنى هذه المكونات بأحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 التي تكافح الالتهابات والإجهاد التأكسدي. ويحدد الخبراء 6 أطعمة أساسية لدعم هذه المنظومة، في مقدمتها أولاً الخضروات الورقية كالسبانخ والجرجير التي ينصح بتناولها 6 مرات أسبوعياً لغناها بفيتامين كي وحمض الفوليك. ثانياً التوت بمختلف أنواعه الذي يحتوي على مركبات لفلافونويدات الواقية ويفضل تناوله مرتين أسبوعياً. ثالثاً الأسماك الدهنية كالسلمون والسردين، وهي المصدر الأغنى بأحماض أوميغا 3 الحيوية لخلايا الدماغ، ويوصى بها مرة واحدة على الأقل أسبوعياً. رابعاً المكسرات والبذور كالجوز وبذور الكتان التي تعد بديلاً نباتياً ممتازاً لتعزيز الذاكرة بمعدل 5 مرات أسبوعياً. خامساً زيت الزيتون البكر الممتاز الذي يجب اعتماده مصدراً رئيسياً للدهون في الطهي لما يحتويه من مضادات أكسدة قوية وفيتامين أي. وأخيراً يأتي البيض، فبعد أن كان غامض الأثر في الدراسات السابقة، كشفت أبحاث حديثة أجريت عام 2024 أن تناول بيضتين أسبوعياً يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف، حيث يحتوي صفار البيض على مكونات تحسن الذاكرة وتقي من الزهايمر. ومع ذلك ينصح الخبراء الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم بضرورة توخي الحذر وتحديد الكميات المتناولة من البيض لضمان تحقيق أقصى استفادة صحية دون أي آثار جانبية، مع التأكيد دائماً على أن التوازن الغذائي هو حجر الزاوية في حماية الجهاز العصبي من التدهور مع مرور الزمن.

إذن أحبتي، الكثير من القضايا التي ذكرها التقرير حول أنواع الأكل وغيرها، طبعا فيما يخص الأسماك، البصرة مدينة سمكية، يعني الأسماك فيها متوفرة وبكثرة، خصوصا البحرية، والأسماك البحرية هي غنية بالأوميغا 3، فهذه كلها تسهم في عند تناولها بشكل معتدل تسهم في يعني بشكل كبير في حماية الدماغ. كذلك تشير الدراسات، هذا لمن لا يحب أكل المأكولات البحرية أو لا يستطيع الالتزام بتناول الأسماك الدهنية بانتظام، من الممكن الحصول عليها من مصادر نباتية. نعم، الجوز مفيد بشكل خاص لدعم صحة الدماغ وتقليل التدهور المعرفي والإدراكي من خلال المساعدة في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي. كذلك زيت الزيتون، استخدامه كمصدر رئيسي للدهون، يحتوي على عدد من الأحماض الدهنية أحادية غير مشبعة ومتعددة غير مشبعة وأنواع أخرى من الدهون الصحية. طبعا احنا هنا التركيز على ماذا؟ على هذه الزبدة الحيوانية وغيرها، هي مفيدة ولكنها تحوي على دهون مشبعة. اللحم الأحمر مفيد لكن يعني يحوي على دهون مشبعة. بالإضافة طبعا زيت الزيتون يحتوي على فيتامين إي، كما أن زيت الزيتون البكر الممتاز على وجه الخصوص يحتوي على مضادات أكسدة قوية جدا. البيض طبعا، السؤال دائما كم مرة من الممكن أكل البيض أسبوعيا؟ من الممكن أكل حتى 6 بيضات في الأسبوع إذا كانت مستويات الكوليسترول طبيعية، لأن البيض هو مصدر رائع للبروتين، ولم تظهر الدراسات المبكرة الخاصة بالحميات ارتباطا إيجابيا أو سلبيا للبيض، لكن الأبحاث الحديثة وجدت أن البيض قد يقدم عددا من الفوائد للدماغ، مثل تقليل خطر الإصابة بخرف الزهايمر وتحسين الذاكرة. طبعا الدراسات هذه تعتمد على كشوفات علمية، يعني ليست يعني بهذا المجال اعتباطية، لذلك الخبراء مثلا يقولون أن تناول بيضتين على الأقل في الأسبوع يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالزهايمر، وكذلك يؤكدون أن المكون المفيد لصحة الدماغ موجود في صفار البيض، وينصحون بالحذر في الكمية التي يتناولها الشخص من البيض إذا كانت مستويات الكوليسترول لديه مرتفعة.

0: هنالك تسهيلات بنكية كبيرة جدا على مستوى العالم وحتى في العراق. أصبح يعني هنالك تطبيقات خاصة وهنالك برامج خاصة وهنالك يعني كل من ينتمي أو عفوا يأخذ مرتبه من مصرف معين يعطيه تسهيلات خاصة. مرات بكبسة زر تحصل على قرض، من الممكن أن يكون هذا القرض 10 ملايين دينار، 20 مليون، 25، 5 أو أقل أو أكثر. ولكن إدارة الالتزامات أهم من القروض. إدارة الالتزامات يعني الإنسان يجب أن يدير التزاماته بشكل صحيح وأن لا يلجأ إلى القروض، إلا اللهم إذا كانت لديه ظروف خاصة. هذه الظروف الخاصة مثل ظروف شراء عقار معين، مثل ظروف يعني لا قدر الله مرض معين، يعني يكون مجبر على هذه القروض. ولكن للأسف أصبح لدينا ما يعرف اليوم القرض لأجل الكماليات، يعني تراه يقترض مثلا لأجل شراء مثلا ساعة ثمينة، لأجل شراء مجوهرات، لأجل شراء ملابس، لأجل شراء، هذا ما ممكن. ينبغي الإنسان أن يحدد نفسه بما لديه. لماذا؟ لكي لا يقع بما يسميه الخبراء بعبء الدين، لأن الدين هو عبء على الإنسان، يشغل باله ويشغل تفكيره ويشغل ويأخذ حتى من صحته النفسية وإنعكاسات هذه الصحة النفسية على صحته الجسدية للأسف الشديد. فلذلك أن تحصل على قرض بنكي أو بطاقة ائتمانية هو أسهل بكثير مما مضى، ولكن أصبح الغوص في وحل الديون المتراكمة والتعثر في السداد حقيقة يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. فلذلك ينبغي أن يكون للإنسان سقف لتحمل أعباء الدين. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي بصوت شهلة محمد.
1: في وقت صار فيه الحصول على قرض بنكي أو بطاقة ائتمانية أسهل بكثير مما مضى، أصبح الغوص في وحل الديون المتراكمة لا يبدو فقط مع التعثر الفعلي في السداد، بل حين تلتهم الأقساط والحدود الدينية للبطاقات الائتمانية جزءاً متزايداً من الدخل الشهري العام، وبذلك يضيق هامش الأمان المالي للأسرة أمام أي صدمة بسيطة طارئة مثل مرض مفاجئ أو فقدان عمل أو زيادة الأسعار. وتعتمد المؤسسات المالية مؤشر نسبة عبء الدين لقياس قدرة الفرد على إدارة التزاماته، وهي مجموعة المدفوعات الشهرية للديون مقسومة على الدخل الإجمالي قبل الخصومات، وتكشف هذه النسبة درجة الضغط على الميزانية، فكلما زاد نصيب الديون تراجع المتبقي للغذاء والسكن والتعليم والصحة والادخار. وتقول رئيسة قسم التحليل والأبحاث في شركة ريفر برايم أسيل العرنكي إن القروض والبطاقات الائتمانية ليست فخاً دائماً بطبيعتها، بل هي أدوات مالية محايدة تمكن الاستفادة منها إذا استخدمت بحكمة، وتتحول إلى عبء ثقيل إذا وجهت نحو الاستهلاك المفرط والكماليات غير الضرورية. ويعد مستوى 36% أو أقل من الدخل هو الأكثر أماناً في التقديرات العالمية الشائعة، في حين تقبل بعض جهات التمويل نسباً تصل إلى 43% بحسب ملائمة العميل. وفي المنطقة العربية تضع البنوك المركزية قواعد حمائية لحساب هذا العبء، فالبنك المركزي السعودي يضع حدوداً لنسب الاستقطاع تختلف بحسب فئات الدخل ونوع الالتزام، إذ لا يجوز أن تتجاوز الالتزامات الشهرية غير العقارية نسبة 33.33% من راتب الموظف و25% للمتقاعد. وفي مصر أبقت سياسة التحوط الكلي للبنك المركزي نسبة عبء الدين عند 50% لأغراض الاستهلاك، مع حد لأقساط التمويل العقاري عند 40% من إجمالي الدخل. أما البنك المركزي الأردني فيدرج ديون الأسر ضمن أدوات الرقابة التحوطية لاستهداف المخاطر الناشئة من قطاعات محدودة دون التأثير السلبي على نمو الاقتصاد كله. وفي الإمارات تنص قواعد المصرف المركزي على أن الحد الأقصى لنسبة عبء الدين يبلغ 50% من الراتب الإجمالي، مؤكداً ضرورة أن تراعي المؤسسات المالية ظروف المقترض وقدرته الفعلية على السداد.
0: طبعاً رئيسة قسم التحليل والأبحاث في شركة ريفر برايم تقول إن القروض والبطاقات الائتمانية هي ليست فخاً دائماً بطبيعتها، بل هي أدوات مالية محايدة تمكن الاستفادة منها إذا استخدمت بحكمة، وتتحول إلى عبء ثقيل إذا وجهت نحو الاستهلاك المفرط والكماليات غير الضرورية. ويعد مستوى 36% أو أقل من الدخل هو الأكثر أماناً في التقديرات العالمية الشائعة، في حين تقبل بعض جهات التمويل نسباً تصل إلى 43% بحسب ملاءة العميل.

0: طبعا في كل كأس عالم نشهد مثل هكذا تخوفات، يعني نذكر في كأس العالم الماضي في قطر كان هنالك تخوفات من انتقال أمراض جنسية بين المشاركين، عفوا بين يعني الجماهير التي تذهب وتستمتع بعرض اللعبة وغيرها. كذلك فرص انتقال الأمراض تشمل صالات المطارات، الطائرات، وسائل النقل، الفنادق. السبب هو واضح، كثافة السفر، الازدحام في المطارات والملاعب، هذا كله يسهم في ما نتحدث عنه. لذلك تبقى العيون الصحية، وهذه جوانب مخفية بصراحة وأسئلة بالغة الخطورة في هذا المجال، تبقى هنالك اهتمامات خاصة تظهرها الدول المستضيفة. طبعا نحن هنا نتحدث عن الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. طبعا لا تقتصر أيضا، هنالك مخاطر في الحرارة صيف، يعني على الإجهاد الحراري، ضربة الشمس، الجفاف الذي قد يضعف المناعة ويزيد قابلية الجسم للإصابة بالعدوى، سرعة تلف الأطعمة، هذه كلها ترفع من احتمالات التسمم الغذائي بسبب الحرارة. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت أحمد الرسام.
1: يتوقع أن يشهد كأس العالم لكرة القدم تدفقا جماهيريا ضخما، إذ تشير أرقام الاتحاد الدولي فيفا إلى حضور قد يصل إلى 7 ملايين مشجع يتنقلون بين 16 مدينة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. لكن هذا الحدث الرياضي العالمي لا يقتصر على المتعة، بل يفرض أسئلة صحية بالغة الأهمية بشأن احتمالات انتقال العدوى، خاصة مع كثافة السفر والازدحام في المطارات والملاعب. ويؤكد علماء الأوبئة أن رحلة العدوى لا تبدأ عند بوابات الملاعب بل قبل ذلك بكثير، فمنذ مغادرة المشجع لبلده يدخل في شبكة مترابطة من فرص انتقال الأمراض تشمل صالات المطارات والطائرات ووسائل النقل والفنادق. ويمكن تقسيم الأمراض ذات الأولوية في التجمعات الجماهيرية إلى 3 فئات رئيسية، أولها الأمراض التنفسية وهي التهديد الأبرز بسبب التقارب الجسدي، وتأتي الحصبة في صدارة المخاوف مع تسجيل أكثر من 2000 حالة في أمريكا. تليها الإنفلونزا الموسمية التي بلغت إصابتها مستويات قياسية، وكوفيد 19 والفيروس التنفسي. وثاني هذه الفئات هي الأمراض الهضمية التي تبرز مع تزايد الإقبال على الأطعمة الجاهزة، ويأتي النورو فيروس السريع الانتشار في المقدمة، بالإضافة إلى التهاب الكبد الوبائي ألف وبكتيريا السالمونيلا والشيجيلا نتيجة غياب معايير النظافة وسلامة الأغذية. أما الفئة الثالثة فتشمل الأمراض المنقولة بالحشرات، حيث يزداد نشاط البعوض في فصل الصيف، ومن أبرزها فيروس غرب النيل المتوطن في أمريكا وحمى الظنك وشيغونغونيا وزيكا، مع وفود ملايين المسافرين من مناطق موبوءة. وعن القلق العالمي المثار حول فيروسي إيبولا وهانتا، يضع الخبراء هذه المخاوف في إطارها العلمي الصحيح، ففيروس إيبولا لا ينتقل عبر الهواء بل يتطلب احتكاكا مباشرا بسوائل الجسم لمريض تظهر عليه الأعراض، مما يجعل احتمال تفشيه في البطولة منخفضا جدا. أما فيروس هانتا فيرتبط أساسا بفضلات وإفرازات القوارض، ولذلك لا يعد خطرا أساسيا في بيئات الملاعب والتجمعات الجماهيرية المنظمة التي تخضع لرقابة بيئية مستمرة.
0: كذلك تسهم الأجواء الحارة في زيادة نشاط البعوض وغيره من ناقلات الأمراض، يعني من الممكن أن تؤدي إلى تفاقم أمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. طبعا مخاطر التجمعات الجماهيرية لا تتساوى بين الجميع، توجد هنالك فئات تحتاج إلى استعدادات إضافية وحذر أكبر ورعاية أسرع عند الحاجة. من هم هؤلاء أصحاب الأمراض المزمنة؟ في مقدمة هذه الفئة

مثل مرضى السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب. هؤلاء يواجهون تحدياً مزدوجاً، المرض الأساسي من جهة، بيئة البطولة المزدحمة بما فيها من حرارة ومجهود وإجهاد نفسي من جهة أخرى. ينصح هؤلاء طبعاً أن يكونوا على مقربة من الجهات الدوائية، يعني كما تشير أو كما يشير المنظمون لكأس العالم. طبعاً تشهد يعني الجماهير الضخمة التي تأتي إلى الملاعب أو تقسيم الأمراض ذات الأولوية في هذه التجمعات إلى ثلاث فئات: الأمراض التنفسية وهي التهديد الأبرز بسبب التقارب الجسدي، والحصبة في صدارة المخاوف مع تسجيل أكثر من 2000 حالة في أمريكا، والإنفلونزا الموسمية اللي طبعا تضرب أغلب التجمعات في العالم ومنها تجمعات الحج والتي بلغت إصاباتها مستويات قياسية، وكوفيد 19 والفيروس المخلوي التنفسي. هذه كلها أمور غائبة في تنظيمات كأس العالم، ولكن ينتبه إليها المنظمون وبشكل كبير.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم. حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: وسط زخم المحتوى الهابط الذي يغزو منصات التواصل الاجتماعي، اختار فريق رايس أب أن يكون شعلة أمل مختلفة. مجموعة من الشباب الطموحين اجتمعوا على هدف نبيل، مكافحة الإسفاف بالمحتوى عبر إنشاء مواد تعليمية وتثقيفية ترتقي بالوعي العام. من قلب مدينة البصرة يعمل هؤلاء الأعضاء على اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها وتزويدها بكل ما يلزم لصناعة محتوى هادف ومؤثر. هنا تبدأ حكايتهم، حكاية إصرار وأمل ورغبة حقيقية بالتغيير. ومن بين هؤلاء الشباب الطموحين تبرز فاطمة الزهراء، مديرة فريق رايس أب وطالبة المرحلة الثالثة في كلية الهندسة قسم الاتصالات. بحماس الشباب ورؤية القائد أخذت على عاتقها تأسيس هذا الفريق، واضعة نصب عينيها هدفا واضحا: استقطاب الموهوبين من طلبة الجامعات البصرية ومنحهم الفرصة لصناعة محتوى هادف ومؤثر. عن هذه المبادرة تحدثنا فاطمة الزهراء فتقول:
1: استهدفت الفئة الموهوبة من الشباب من الجامعات العراق كافة، توصيلهم عبر محتوى هادف لنوصل هذه المواهب المدفونة لعد الشباب وطاقاتهم الشبابية حتى نوصلها إلى المستوى المطلوب. فعندي أنا بالفريق المصممين، المبرمجين، المصورين، عندي التمثيل، عندي الموسيقيين وكل المواهب، رسامين، نحاتين. تقريبا بالفريق عندي 22 عضو حاليا، وإن شاء الله الفريق راح يضم أكثر بعد أعضاء، راح نروح الجامعات يعني من كل الجامعات العراقية مو بس من البصرة. حاليا إحنا راح يكون إطارنا على البصرة فقط، لكن إن شاء الله بالمستقبل راح يكون أكثر وأكثر.
0: في رحلة رايس أب لم يكن الطريق ليكتمل دون طاقات إضافية تؤمن بالفكرة وتدافع عنها. علي منذر مدير مواقع التواصل الاجتماعي في الفريق واحد من هؤلاء الشباب الذين وجدوا في رايس أب امتدادا لقناعاتهم. التقى حلمه مع حلم الفريق في مواجهة المحتوى الهابط، إدراكا منه إن هذا النوع من المحتوى لا يسيء فقط للفرد بل يشوه صورة شباب البصرة أمام العالم. يرى علي أن رايس أب منصة حقيقية لإظهار الوجه المشرق لشباب المدينة الواعي والطموح. عن هذا الدور وأهميته يحدثنا علي منذر:
2: واقعيا نشاهد اليوم محتوى هابط كثير، وهذا يعكس صورة سلبية عن الواقع الشاب العراقي، فهذا اللي حفزني وخلاني أنضم إلى هذا الفريق بعد أن عرفت رسالته. اليوم محافظة البصرة صراحة تشهد طاقات شبابية فيما يخص الفن بالخصوص، واليوم الفن إلى أثر إيجابي وإلى أثر كلش مهم بإيصال أي رسالة حول العالم. ممكن أن يفهم المتلقي بأي لغة كان وبأي ثقافة وبأي محتوى من الرسالة تقدر توصله، سواء بالفن اللي يخص الرسم أو بيخص أو فيما يخص التصوير، سواء كفيديو أو صورة. وللأسف نلاحظ بأنه هناك إهمال يجعل الشاب العراقي أو الشاب البصري يطمح أن ننمي هذه المواهب، فإحنا كفريق كوننا وتأسسنا حتى ندعم هذه المواهب ونظهرها للعالم بصورة إيجابية ومميزة. وفي نفس الوقت اليوم صناعة المحتوى الإلكتروني لها فد أثر مهم.
0: ولأن رايس أب مساحة حقيقية للاحتضان والدعم، كان لابد أن يستقطب مواهب واعدة تبحث عن فرصة حقيقية للإبداع. حسين التشلبي بموهبته في التمثيل وكتابة الأفلام كان واحدا من هذه الطاقات، دعاه الفريق ليكون جزءا من هذا المشروع، مقدمين له كل الدعم اللازم لصناعة محتواه الخاص، مستفيدا من خبرات وإمكانات المنصة. عن رحلته مع رايس أب وتجربته في تحويل شغفه إلى عمل مؤثر يحدثنا حسين الشلبي.
3: احنا كشباب من البصره موظفين تمت دعوتنا من قبل فريق رايز اب على مود نقدم اشياء حلوه ونسعى ان نكون مؤثرين بشكل ايجابي على المجتمع العراقي، وبالاخص انه احنا جاي نشوف اكو وايد طاقات بالشباب البصري، نحاول انه نستثمرها ونستغلها بشيء ايجابي. وجاي نشوف هسه احنا حاليا انه اكو نوعيه من الركود بالمحتوى اللي جاي يشاهده سواء بالتيك توك او بالانستغرام او بكافة مواقع التواصل الاجتماعي. احنا نسعى ان نكون مؤثرين بشكل ايجابي ونطور من الشباب العراقي وبالاخص شباب البصره كمحتوى. ان احنا اكيد موثقين من نفسنا، جاي نختار اعضاء فريق رايز اب بعنايه، يعني جاي نختار اكبر الكفاءات وغيرها، بنفس الوقت جاي نجيب المواهب الناشئه والمواهب الصغيره جاي نطورها على ود نظهرها للمجتمع.
0: وراء كل لقطة ناجحة وكل عمل متقن يقف فريق يواصل العمل بإمكانات بسيطة لكنه يحمل طموحات كبيرة. حيدر حسام طالب كلية الصيدلة والمصور والمونتير في فريق رايس أب يحدثنا عن الجهد الذي يبذله الفريق رغم قلة الموارد، وعن أحلامهم بتطوير إمكاناتهم عبر توفير معدات حديثة تليق بحجم رسالتهم. بالنسبة لحيدر وزملائه، كل صورة وكل مشهد هو رسالة أمل بأن شباب البصرة قادرون على صناعة محتوى يليق بمدينتهم. وعن ذلك يحدثنا حيدر حسام.
4: أكيد نشجع الشباب على نشر المحتوى الهادف، وكل شخص موهوب بفئة معينة يقدم المحتوى، مثلاً أكو محتوى طبي، محتوى هواي محتويات موجودة، كل شاب إلى حق يقدم المحتوى اللي يريده، المحتوى اللي هو يمتلكه، الموهبة أو سواء بتخصصه أو بدراسته. إحنا عندنا مواقع، عندنا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، على إنستغرام، على الفيسبوك، على كل مواقع التواصل الاجتماعي. بداية راح نحاول ننشر فيديوهات تعريفية عن أعضاء الفريق، وبعدها نحاول ننشر المحتوى اللي متوفر عندنا. احنا عندنا أعضاء يعني ما شاء الله يمتلكون مواهب، هواي مواهب متوفرة، فنحاول ننشر كل شخص ومحتوى. رسالتنا انه نقدم محتوى هادف، محتوى مفيد للمجتمع، انه نجذب الشباب بدال أوقات الفراغ اللي يقضونها، نحاول نجذب الشباب انه ينشغلون بها بأشياء تفيدنا أو تفيد المجتمع بشكل عام.
0: وهكذا من بين تحديات الواقع ومحدودية الإمكانات يواصل فريق رايس أب رسم ملامح مستقبل مختلف لمشهد المحتوى الشبابي في البصرة بإصرارهم وشغفهم. يؤكدون أن الكلمة الهادفة والصورة الواعية قادرة على أن تزاحم ضجيج الإسفاف بل وتتفوق عليه. هم رسالة حية بأن التغيير يبدأ بخطوة، وأن الأمل ينبت حين يقرر الشباب أن يكون صوته وصورته. من البصرة، من رايس أب، كانت هذه حكاية إيمان بالوعي والعمل.
5: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصرة.
6: وتمر أقدار الحياة ثقيلة، فنظن أننا سوف نهلك بعدها، فإذا بلطف الله يهطل فجأة ليذيقنا سعة الحياة ورغدها، فنفوسنا عند الإله وديعة حاشاه يخبر صبرها ويردها، سيغيثها يوما ويجبر كسرها، حتى وإن طال البلاء
7: بسم الله الرحمن الرحيم.